0: الإفراج عن إيران والإفراج عن الأموال المجمدة في إطار اتفاق على ما يبدو أننا سيكون قريبا وفي متناول اليد، لأن هناك الدبلوماسية في نيويورك ووجود هذا الزخم الدولي قد يساهم في نزع الفتيل الأزمة والوصول إلى مقترح مناسب للمساهمة في إعادة فتح المضيق وإنهاء الأعمال القتالية. والدبلوماسية اليوم هي التي تقود المشهد، لأن الضربات العسكرية تراجعت منذ بداية شهر 9، لم تشهد المنطقة أي ضربات عسكرية، وهذا مؤشر إيجابي فيما يجري المفاوض القطري، يعني جهود كبيرة صراحة وحقق تقدما ملموسا في حتى في مسألة الملف النووي. لذلك نحن أمام انفراجة، والجميع اليوم عاد إلى طاولة المفاوضات. قد تكون مفاوضات غير مباشرة، ولكنها أنا برأيي أنها إيجابية، وستكون هناك إشارات في هذه الأيام سيتم التوافق عليها.
1: نعم أستاذ غانم، بالحديث عن الملف النووي، واشنطن تربط أي اتفاق بمعالجة الملف النووي، هل يمكن القول أنه هو العقدة الرئيسية في المفاوضات؟
0: بلا شك، وهذه رسالة واضحة ليست من الولايات المتحدة الأمريكية بل من العالم. العالم لن يسمح إيران بأن تمتلك سلاح نووي، ورأينا خطاب الرئيس الأمريكي أمام الجمعية العامة عندما قال أن إيران لن تمتلك السلاح النووي، صفق له الجميع. لذلك لا أحد في العالم حتى أقرب الحلفاء، أقصد هنا روسيا والصين، لا تريد أن يكون هناك سلاح نووي في المنطقة. لذلك هذا الأمر أمر أساسي، وأحد الأمور التي تسببت في هذه العمليات العسكرية.
1: نعم أستاذ غالم، يبدو أن واشنطن أبدت استعدادا لتخفيف العقوبات والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة مقابل تقدم في الملف النووي، هل يمكن القول أن ذلك يشكل مدخلا لاتفاق مرحلي؟
0: بلا شك أن الأجواء إيجابية وبناءة، وهناك اقتراحات معدلة، وتم التوافق على معظم نقاط الخلاف بقيادة المفاوض القطري. وهذا الاستئناف اليوم للمفاوضات واللقاء الذي عقد بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني لمدة 3 ساعات ونصف قبل أيام كان يعني مسارا جيدا، سيسهم بلا شك بأن يكون هناك اتفاق وحل لكل هذه الخلافات الجوهرية.
1: نعم، وول ستريت جورنال تقول أن الوسطاء يستبقون الزمن لمنع تجدد الحرب الشاملة، برأيك ما فرص نجاح الوساطة في ظل استمرار التصعيد؟
0: بلا شك أن اليوم المسار الدبلوماسي هو الذي سيطر على الأجواء مع تراجع العمليات العسكرية. منذ أكثر من شهر لم تكن هناك أي عمليات عسكرية، وأيضا الرغبة من العالم الذي بدأ يعاني بسبب التداعيات الاقتصادية و الأمور التي أيضا ضغطت على الجانب الإيراني الذي يعاني نتيجة الحصار البحري وضعف ذلك الحصار الجوي أيضا. لذلك هناك رغبة من إيران أن تقدم تنازلات كبرى حتى تخرج باتفاق يساهم في إعادة الأمور إلى سابق عهدها.
1: نعم، دعنا أستاذ غانم ننتقل إلى ملف مضيق هرمز. هناك روايتان متناقضتان بشأن الوضع فيه، واشنطن من جهة تنفي سيطرة إيران، وطهران على الجهة الأخرى تؤكد قدرتها على التحكم بالممر، كيف يمكن قراءة الوضع الميداني في المضيق؟
0: عمليا المضيق يتم العبور من خلال العديد من السفن، وحسب المؤشرات الأخيرة أن الملاحة تسير بشكل طبيعي رغم التهديدات الإيرانية، ولكن السيطرة العسكرية الأمريكية ساهمت في نجاح المرور تلك السفن، وفقدت إيران هذه الورقة، ورقة التفاوض، وأصبحت اليوم بلا قيمة في حقيقة الأمر، لأن السفن التي عبرت عبر المضيق كثيرة في حقيقة الأمر وهي بشكل يومي. لذلك عمليا أصبح مضيق هرمز بالنسبة حق الجانب الإيراني ورقة منتهية، فلم يستطيع أن يهدد العالم، لأن هذا الأمر في حقيقة الأمر غير منطقي أن تهدد أو يهدد النظام الإيراني العالم والسفن العالمية باستهدافها بمجرد عبورها بشكل عام. لذلك هذه السيطرة انتهت، وقد يكون أمامنا فرصة أخرى لأن تكون هناك حرية كاملة للملاحة وتعود إلى طبيعتها بمجرد التوصل إلى اتفاق قريب.
1: نعم، القيادة المركزية الأمريكية أعلنت تغيير مسار عشرات السفن التجارية وتشديد ما تسميه الجدار الفولاذي.

0: ما الذي يعنيه هذا الأمر بالنسبة لحركة الملاحة وإمدادات الطاقة؟
1: بلا شك أن الجانب الأمريكي ساهم في تأمين مرور السفن، وساهم بما يسمى الجدار الفولاذي الذي يساهم في منع وصول الأفراد الحرس الثوري إلى تلك السفن وتهديدها. لذلك هذه الأمور ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على صادرات النفط والتجارة والوصول إلى النظام الاقتصادي بشكل سليم وبدون أي تهديدات خطيرة. لذلك هذه الورقة التي طالما الإيراني يهدد بها أصبحت ورقة غير مجدية، والإشارات والمؤشرات أيضا تشير أن عدد كبير من السفن يمر تلقائيا عبر المضيق، وأن العقوبات أيضا العكسية التي ساهمت في زيادة الخناق الاقتصادي للجانب الإيراني. هناك يعني شلل كامل للموانئ الإيرانية، وأيضا كما قلنا هناك أيضا مضاعفة بالنسبة حق النقل الجوي أيضا.
0: نعم، إذا هل يمكن أن يؤدي استمرار الضغط البحري والعقوبات إلى دفع إيران نحو تقديم تنازلات على طاولة التفاوض أم إلى مزيد من التصعيد برأيك؟
1: بلا شك أن الضغط الاقتصادي كبير وهائل على الجانب الإيراني، وأصبحت يعني من يتحدث أن إيران ستنهار خلال أسبوعين بسبب هذه الضغوط الاقتصادية التي أصبحت طالت كل مناحي المجالات الاقتصادية، والعديد من الإيرانيين فقدوا وظائفهم، والاحتياجات الأساسية لم تعد موجودة أو متوفرة في السوق، حسب لا تستطيع الوصول إلى الموانئ الإيرانية، إلى جانب أن إيران فشلت أيضا في مسألة المسار الجوي. وكل هذه الأمور بلا شك ستشكل ضغط كبير على إيران، وأن تداعيات كبرى على هذه الدولة.
0: نعم، أخيرا أستاذ غانم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث عن عودة أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب، هل يمكن أن نشهد انفراجة سريعة في أسواق الطاقة إذا نجحت المفاوضات أم أن تداعيات أزمة هرمز ستستمر لفترة أطول؟
1: بلا شك أن في حال وجود أي انفراجة دبلوماسية هذا سينعكس على الجانب الاقتصادي، ولكن دائما الأمور المالية والاقتصادية تحتاج وقت طويل حتى تتعافى نتيجة هذه الضغوط التصعيدية التي شهدتها المنطقة. لذلك لا نقول أنها ستنخفض مباشرة، هذا الأمر يحتاج إلى أسابيع أو إلى أشهر حتى تعود بدرجات مختلفة وتعود الأمور إلى طبيعتها.
0: متابعة إخبارية. يتجه المشهد اليمني إلى تصعيد عسكري وسياسي متزامن مع إعلان القوات المسلحة تنفيذ مئات عمليات الاستهداف ضد مواقع وتعزيزات للحوثيين خلال 24 ساعة، بالتوازي مع توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بتسريع تنفيذ قراري العودة الآمنة والتعبئة العامة. وتأتي هذه التحركات في إطار مساع لتعزيز جاهزية مؤسسات الدولة والقوات المسلحة وتوحيد الموارد والقدرات في مواجهة الحوثيين. وكنا قد أجرينا الحوار التالي مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مساعد المغنم. في البداية أستاذ مساعد، كيف تقرأ تصعيد العمليات العسكرية بالتزامن مع توجيهات رشاد العليمي بتسريع تنفيذ قراري العودة الآمنة والتعبئة العامة؟
2: بلا شك أن يعني فخامة الرئيس عندما صرح وأعلن أيضا النفير العام باتجاه وما نراه اليوم من إرهاب للحوثي لا يقل عن الإرهاب الإيراني، ولا ننسى أن جماعة أنصار الله بنهاية المطاف هي أداء إيرانية، ولكن عسكريا الطرفان في مرحلة استعصاء الحسم كما يقال. الحوثيين حققوا مكاسب استراتيجية بالنسبة لهم أو كما يعتقدون، سواء كان على ساحل البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مما يعطيهم قدرة على يعني أن تكون أداة ضغط، وخاصة أنها ميليشيات إرهابية. ولكن على الطرف المقابل القوات الحكومية اليوم تحقق نتائج إيجابية ومرضية بالنسبة لها، وخاصة فيما يحقق خير العمليات. لا ننسى أن أيضا القوات الحكومية تتمتع بدعم وغطاء جوي كامل، هذا باتجاه آخر يعني نعلن عن شجبنا واستنكارنا لما تقوم به جماعة الحوثيين أو أنصار الله بمعنى صح في عملية استهداف المملكة العربية السعودية و

0: استهداف البنى التحتية واستهداف المدنيين، وأكد على ذلك طبعا المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف المشتركة. شاهدنا على الجانب الآخر هناك تنسيق سعودي تركي باكستاني فيما يخص حلف وتحالف مكة كما طبعا يطلق عليه. أيضا كان هناك اجتماع لرئاسة الأركان. أما فيما يخص سؤالك الكريم حول خطوة فخامة الرئيس رشاد العليمي، لا شك أنه يأتي من دور يعني تدعيم دور دولة المؤسسات باتجاه أيضا فتح أفق جديدة، وخاصة فيما يخص طبعا من رفع السلاح تجاه الدولة وأن يكون هناك عفو رئاسي يشملهم. كل ذلك يؤكد على أن الحكومة اليمنية ماضية بدعم دولة المؤسسات باتجاه وأيضا باتجاه آخر إلى تحقيق نتائج ليس فقط نتائج ميدانية عسكرية إنما حتى على المستوى الأمن الاجتماعي، وهذا إن دلدل على المسؤولية الأدبية والأخلاقية لدى الحكومة اليمنية تجاه يعني خلنا نسميهم المتخاصمين أو بمعنى أصح الانقسام في الحالة اليمنية، بغية توحيد الجبهة اليمنية تجاه الأدوات الإيرانية في المنطقة. نعم
1: أستاذ مساعد، القوات اليمنية تحدثت عن تنفيذ مئات عمليات الاستهداف خلال 24 ساعة، ما الذي يعنيه ذلك عسكريا، وهل يعكس تغيرا في قدرة القوات الحكومية على المبادرة ميدانيا؟
0: بكل شك التنفيذ كان يعني ل 356 عملية حسب آخر بيان خلال 24 ساعة الماضية، شملت جبهات متعددة إن كان على مستوى الساحل الغربي وحرض وطوال وأيضا عدة مناطق مثل الكتاف والبقع والجوف ومأرب ورحت وتعز. أيضا تنفيذ 756 عملية خلال 72 ساعة، هذا أن أعطاك دلالة على يعني كفاءة القوات القتالية الحكومية، اتساع جبهاتها القتالية، رقعة القتال من خلال يعني ازدياد أعداد المنتسبين للقوات الحكومية. أضف على ذلك أيضا إعلان مقتل 4 خبراء إيرانيين في تخصصهم بالصواريخ والمسيرات بتعز وأسر عدد من العناصر الحوثية. أضف على ذلك أن هذا استمرار الاشتباكات يؤكد رغبة الحكومة اليمنية بأن تحقق إنجازات ملموسة ليس فقط لليمن واليمنيين إنما حتى للمجتمع الدولي في بغية إثبات جدية هذه الحكومة بالتعامل مع هذا الملف، خاصة أن هذا الملف اليوم ليس فقط ملفا يمنيا خالصا إنما ملف إقليمي ودولي. اليوم نشاهد الحوثيين يهددون أمن الملاحة الدولية في باب المندب، وأيضا يقوموا على عملية استهداف دول الجوار، ومن ضمنها مثل ما قلنا أشرنا قبل شوي اللي هو استنكارنا لاستهداف أراضي المملكة العربية السعودية. نعم
1: رئيس مجلس القيادة وجه بتسريع التعبئة العامة، ماذا تعني التعبئة العامة في هذه المرحلة؟
0: هو حتى على بالمناسبة حتى البرلمان اليمني أعلن عن التعبئة العامة لمواجهة، وهذا طبعا لمواجهة التصعيد الحوثي، وجاء ذلك بناء على طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي السيد رشاد العليمي. أضف على ذلك أيضا وجه العليمي بتسريع تنفيذ قرار العودة الآمنة والتعبئة العامة، أيضا كما دعا إلى النفير والالتفاف حول القيادات الحكومية، هذا مثل ما أشرنا قبل شوي اللي هي دعم دولة المؤسسات، دعم اليمن الواحد، توحيد الجهود تجاه هذه الملفات. أضف على ذلك لم يكن فقط هذه القرارات، إنما كانت هناك أحداث خلال 24 ساعة الماضية، نتحدث أيضا عن مبادرات حكومية يمنية لفتح 5 طرق مغلقة وخاصة في تعز المحاصرة، وأيضا اعتبار مدينة تعز وحصار المدينة ملفا إنسانيا. أضف على ذلك أيضا إطلاق مشاريع إعمار سعودية في حضرموت. أضف على ذلك يعني عملية إسراء وتيرة إنهاء هذا القتال بنتائج مرضية لدى الطرف الحكومي، وخاصة فيما يصب لصالح اليمن واليمنيين وأيضا لصالح الدول الإقليمية والمجتمع الدولي.
1: نعم بالحديث عن قرار العودة الآمنة والتعبئة العامة، هل يمكن أن يؤدي إلى توحيد القرار العسكري والأمني تحت مؤسسات الدولة؟ هل يمكن أن يؤديان إلى تغيير المعادلة على الأرض؟
0: بكل تأكيد الغاية من ذلك هو تقليص قدرات الحوثيين وأعدادهم وتعدادهم العسكري. أضف على ذلك عدم يعني تقليص حتى عملية حسم المعارك بمعنى أصح أو بارتكاب

0: يعني ما يعني تقليل الخسائر بالأرواح لدى الحوثيين. كون أيضا نرجع ونكرر مرة ثانية تتمتع القوات الحكومية أيضا بغطاء جوي، ونعلم مدى تأثير الغارات الجوية على الجانب الحوثي. وحالة الحوثي اليوم هي حالة أشبه بحالة الهذيان، بدليل عملية استهداف للمناطق السعودية المحاذية في الجهة الجنوبية. نتحدث عن استهداف البنى التحتية، نتحدث عن استهداف بعض المنازل، شاهدنا أيضا إصابات بصفوف المدنيين، شاهدنا أيضا حالات استشهاد بصفوف المدنيين. هذا إن دل على أن حال الحوثي اليوم يراهن على أن يشكل ضغطا إقليميا ودوليا من خلال عمليات أطلاق الصواريخ البالستية والمسيرات وغيرها. ولكن على الجانب الآخر هناك أيضا تعاون ودعم كامل من المجتمع الدولي، وأيضا على بوجه أخص المملكة العربية السعودية فيما يخص دعم الحكومة اليمنية ودعم القوات اليمنية ودعم القرار اليمني بأن يكون هذا اليمن يمنا سعيدا بإذن الله، وهو قادم إن شاء الله. ولكن هناك تنسيق كبير جدا. أعتقد من وجهة نظري اليوم نحن نرى مشهدا تصعيديا واضحا وجليا في الجهة الجنوبية من شبه الجزيرة العربية، وهناك أيضا حشود وإدارة لمشهد معين وهو مشهد قادم بكل تأكيد. أعتقد أنه هو المشهد أسميه مشهد الحسم القادم، كون اليوم استعصاء الحسم ما بين الطرفين الحوثي وأيضا القوات الحكومية، وإن كانت هناك توسعات في الجبهات القتالية، لكن على الجانب الآخر أعتقد أن ما هو قادم لليمن هو خير لليمن بإذن الله، وخير للشعب اليمني والحكومة اليمنية، وخير للأمة بشكل عام. لذلك أرى أن المشهد الحسم اليمني قد اقترب، وخاصة أن هناك تنسيق وتفعيل للعديد من الاتفاقيات، نتحدث حتى عن تأمين البحر الأحمر وباب المندب. شاهدنا اليوم إعلان من الاتحاد الأوروبي بطلب أن تكون مراقبا للتحالف الدولي الذي تشكل المملكة العربية السعودية فيما يخص البحر الأحمر. كل ذلك يصب في صالح القضية اليمنية بنهاية المطاف، ويصب بصالح المجتمع الدولي بشكل خاص، ولا نتحدث هنا بشكل عام، لأن اليوم ما يحدث في باب المندب ليس مسؤولية يمنية فحسب وليس مسؤولية سعودية فحسب، إنما هو مسؤولية كل المجتمع الدولي، كون أن باب المندب هو ممر دولي ويخضع إلى معايير القانون الدولي، ولا يخضع لمعايير التهديدات الإيرانية، ولا حتى أن تكون تحت إدارة أداة إيرانية في المنطقة. نعم
1: نعم. في الختام أستاذ المساعد، ما الذي تحتاجه الحكومة اليمنية لاستعادة حضورها ومؤسستها على كامل الأراضي في اليمن اليوم؟
0: تحتاج إلى وفاء وانتماء اليمنيين إلى أرضهم وإلى حكومتهم وقيادتهم وإلى محيطهم. هذا ما تحتاجه الحكومة اليمنية اليوم، تعول على الشارع اليمني ووعي الشارع اليمني بأن هذه الأدوات الإرهابية ما هي إلا ميليشيات تخدم الجانب الإيراني. نشاهد الجانب الإيراني اليوم حتى على مستوى التفاوض، خليني أكون شفاف للسادة والسيدات المستمعين والمستمعات، دائما ما نجد إيران تسعى للضغط على المجتمع الدولي من خلال بوابة ميليشياتها. ولكن على الجانب الآخر نشاهد دول مجلس التعاون الخليجي، وأحصرها هنا بدول مجلس التعاون الخليجي، لا تفاوض تلك الميليشيات، إنما تفاوض دول. فهناك مفاوضات على الجانب الآخر مع الجانب الإيراني من خلال الدور العماني، من خلال الدور القطري، من خلال المباحثات مع الجانب السعودي وغيرها وغيرها، والاتصالات الثنائية حتى من خلال بوابة باكستان أو الولايات المتحدة. لذلك هذا يعطينا دليل على أن هذه الميليشيات بالنهاية هي مجرد أدوات لا تلتفت لها دول الخليج ولا تلتفت لها حتى الحكومة اليمنية الشرعية، إنما لم يلتفت لها سوى الإيرانيين، بغية أن يكونوا أداة للمطامع الإيرانية، وبغية أن يكونوا أدوات ضغط إيرانية في المنطقة، وبغية إنقاذ الإرهاب الإيراني في المنطقة. ولكن أعتقد كل ذلك بإذن الله في قادم الأيام هو مدحور، وهذا الملف أراه قريبا جدا بإذن الله محسوم.
1: قراءة وتحليل. يتقدم الملف الأمني والسياسي إلى واجهة المشهد في لبنان مع تحرك حكومي يركز على تثبيت سلطة الدولة واستعادة سيادتها، بالتوازي مع المطالبة بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية. ويأتي لقاء رئيس الحكومة نواف سلام بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ليضع

0: هذه الملفات أمام اختبار جديد في ظل طرح لبناني يقوم على التبادلية والمرحلية، بحيث يترافق حصر السلاح بيد الدولة مع انسحاب إسرائيلي واضح ومحدد زمنيا. وحول هذا الموضوع أجرينا الحوار التالي مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود. أستاذ علي، في البداية كيف تقرأ لقاء نواف سلام وماركو روبيو، وما أهمية طرح لبنان جدولا زمنيا واضحا للانسحاب الإسرائيلي وكذلك حصرية السلاح بيد الدولة؟
1: نعم بالتأكيد، يعني المطلب اللبناني في الأساس والذي يعني بسببه ذهبت إلى المفاوضات المباشرة مع كيان الاحتلال هو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، وقف العدوان وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من منطقة مهمة جدا في جنوب لبنان مساحتها 600 كيلومتر مربع. يعني هذا هو الهدف الأساس، ولكن ووضع الاتفاق الإطاري الاتفاق الثلاثي في الولايات المتحدة لتحقيق هذا الهدف، ولكن ما حصل أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم نهائيا بهذا الاتفاق، استمرت الخروقات، استمرت الاعتداءات، ورفض يعني برمجة الانسحاب الإسرائيلي كما هو متفق عليه في هذا الإطار الثلاثي. لذلك يعني يذهب لبنان، رئيس الحكومة ذهب إلى نيويورك وألقى خطابا مهما في الأمم المتحدة ويوم الجمعة، وهو اليوم التقى وزير الخارجية الأمريكية ليذكر الولايات المتحدة بالتزامها الأساسي، وهي راعية المفاوضات، وهي راعية وهي صاحبة الوساطة، وهي صاحبة القدرة على الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، تذكيرها بواجباتها بضرورة تفعيل الاتفاق الثلاثي الإطار الثلاثي من خلال البرمجية والمرحلية، يعني برمجة انسحابات إسرائيلية معينة من مناطق تسمى مناطق تجريبية، وفي المقابل الجيش اللبناني يتولى من الجهة اللبنانية أيضا تجريب كل المنطقة المعنية من أي سلاح غير شرعي. حصلت تجربة واحدة كانت محدودة جدا من ناحية الانسحاب الإسرائيلي، قام الجيش اللبناني بموجبها بتجريب منطقة 3 قرى لبنانية من أي وجود مسلح غير شرعي، وبالمقابل انسحب الاحتلال من قرية واحدة فقط زوطر الغربية، ولكن هذا الأمر لم يستمر. لذلك كان لابد للبنان أن يرفع الصوت عاليا ويتوجه مباشرة إلى الراعي الأمريكي كونه هو صاحب السلطة والقدرة على الضغط على الاحتلال لاستكمال تنفيذ الاتفاق.
0: نعم، نواف سلام تحدث عن التبادلية والمرحلية، هل يضمن هذا الطرح ألا تتحمل الدولة اللبنانية التزامات منفردة مقابل استمرار الاحتلال والاعتداءات؟
1: بالتأكيد، لأن الجانب الإسرائيلي لا يخفي ذلك، يقول دائما لا انسحاب من أي بقعة من الأرض اللبنانية إذا لم يتم نزع سلاح حزب الله في كل لبنان. هذا الأمر غير ممكن، يعني هذا الأمر غير ممكن، هذا الأمر ممكن على مراحل وهو بتفاهمات معينة، ولكن في المقابل يعني الاحتلال يجب عليه أن يقدم الدليل على أنه مستعد للانسحاب التدريجي والمرحلي. حتى الآن الاحتلال لم يثبت ذلك، بالعكس فإن تصريحات مسؤوليه يقولون يعني نتنياهو وسائر الوزراء في حكومته وقيادات العسكرية هناك يقولون أن هذه المنطقة التي يسمونها المنطقة الصفراء هي المنطقة الآمنة لحدودهم، يعني أنهم لا يريدون، هي منطقة بعمق 10 كيلومترات أو أكثر داخل الأراضي اللبنانية، يقولون أننا لا نريد الانسحاب منها بكل بساطة، رغم أنهم تعاهدوا في اتفاق الإطار بالانسحاب التدريجي. إذن يرمون الكرة في الملعب اللبناني يعني كتعجيز لتعجيز الدولة اللبنانية وزجها في صراع داخلي بموضوع سلاح حزب الله، وهي حسمت قرارها أنه يجب نزع هذا السلاح وإلغائه، ولكن بطريقة الدولة اللبنانية وليس بطريقة الاحتلال. وفي المقابل إسرائيل يجب أن تقدم شيئا في المقابل ولو بالتدرج، وهذا ما تنصلت منه. من هنا أكرر، ذهب لبنان إلى الولايات المتحدة ليذكرها بضرورة ممارسة الضغط ليس فقط على الحكومة اللبنانية ولكنما أيضا على الاحتلال بالتوازي، ومن باب أولى الضغط على الاحتلال لأنه بوجود الاحتلال

0: لا يمكن للجيش اللبناني أن ينتشر في الجنوب وأن يبسط سلطة الدولة على كل أراضيها.
1: نعم، كما ذكرت أستاذ علي، كيف يمكن للدولة اللبنانية أن تعزز حصرية السلاح وتبسط سلطتها على كامل الأراضي، خاصة في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الجنوب؟
0: نعم، هذه مشكلة عويصة، مشكلة أن الاحتلال باقٍ. طالما أن الاحتلال باقٍ سيكون موقف الدولة اللبنانية في الداخل اللبناني ضعيفاً. لا يمكن أن تتحرك ضد قوى محلية في الوقت أن الاحتلال الإسرائيلي يصر على البقاء. وهنا يعني يمكن أن أتحدث بكل صراحة، هناك ربما تقاطع بين إسرائيل وإيران في هذه المسألة. إسرائيل تبقي احتلالها، إيران تبقي ميليشياتها في لبنان، تحديدا حزب الله. ربما هناك تقاطع مصالح بينهما لإطالة الوضع في لبنان وإبقائه ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية لتبادل الرسائل، وهذا ما ترفضه الدولة اللبنانية تماما. قراره حاسم وواضح بضرورة نزع السلاح غير الشرعي، وقراره الحاسم أيضا بضرورة الانسحاب الإسرائيلي. خاضت المفاوضات المباشرة مع كيان الاحتلال برعاية أمريكية لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي، ولكن هناك تعنت من جانب الاحتلال، وفي المقابل أيضا هناك تعنت من الجانب الإيراني. لذلك المرحلة صعبة ومعقدة، لا سيما أن التجاذب الأمريكي الإيراني مستمر على المستوى الإقليمي، وأيضا هناك انتخابات في كيان الاحتلال هذا الشهر أو الشهر المقبل، وربما تطول الأمور ونذهب إلى حتى نوفمبر ربما لنرى ربما عودة المفاوضات وتحريك هذا الملف، وخصوصا تحديدا وخصوصا الانسحاب الإسرائيلي المتدرج من جنوب لبنان.
1: نعم أستاذ علي، مع اقتراب انتهاء مهمة اليونيفيل، كيف يمكن للجيش اللبناني أن يملأ أي فراغ أمني في الجنوب ويعزز حضور الدولة؟
0: نعم، يعني هناك مشكلة اليونيفيل أيضا هي مشكلة عويصة، بسبب أن اليونيفيل لم تستطيع تسليم كل مواقعها للجيش اللبناني. إذا كانت المنطقة خارج سيطرة الاحتلال الإسرائيلي سيتسلمها الجيش بكل بساطة، هذه مسؤوليته الوطنية. ولكن المشكلة الأساسية أنه في بغياب بانسحاب اليونيفيل من مناطق تحتلها إسرائيل، ستبقى هذه المناطق كاملة وهذه المواقع بيد الاحتلال الإسرائيلي، وهذا يضعف سلطة الدولة ولا يقويها. انسحاب اليونيفيل ضربة كبيرة للبنان، وهو ما يحاول تجنبه وتفاديه من خلال إما التمديد لها ولو لأشهر قليلة، أو إيجاد قوة بديلة. قوة يعني الأوروبيون متحمسون لإيجاد قوة بديلة، ولكن حتى الآن العائق الأساسي هو الموقف الإسرائيلي الرافض لوجود أي قوة دولية، لأنهم يواصلون عدوانهم ولا يريدون شهود دولييين أو مراقبون دوليين يشهدون على هذه الاعتداءات. وأيضا هناك الموقف الأمريكي الذي لا يساعد، والذي يعتبر أن اليونيفيل فشلت ولا لا لا لا لا نريد التشديد لها. لذلك موضوع انسحاب اليونيفيل سيؤثر بالفعل وسيضعف سلطة الدولة، لأن لا وجود دولي يعني داخل مناطق الاحتلال، الجيش اللبناني لا يستطيع استلامها. ولذلك يسعى لبنان من خلال أيضا زيارة رئيس الحكومة ولقائه مع مارك روبيو أن يجد حلا لهذه المسألة من خلال تمديد ولو لبضعة أشهر لليونيفيل أو إيجاد قوة بديلة.
1: مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج جولة إخبارية. لكم أطيب التحيات من إدارة الأخبار والبرامج السياسية، ومن محدثكم سعود السند والمخرج عبد القدوس إسماعيل. نشكركم على طيب المتابعة، دمتم في أمان الله.
2: نسلط الضوء على العديد من المواضيع في شتى مجالات الحياة، أخبار العالم، برامج طبية، نناقش من خلالها الدراسات الطبية، قضايا اجتماعية، رياضة وفن، كل ذلك وأكثر يأتيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة، ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم، الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

التأثير الاستثنائي، كيف تحفز الآخرين ليصلوا إلى أقصى إمكانياتهم. ملخص لكتاب التأثير الاستثنائي للدكتور تيم إروين. في أحد أيام الشتاء الباردة، كان هناك شاب يدعى آدم يعمل كمدير لفريق صغير في شركة ناشئة. كان طموحا، لكنه كان يشعر أن أداء فريقه ليس في أفضل حالاته. رغم أنه كان يقدر جهود موظفيه، إلا أنه لم يكن يعرف كيف يساعدهم على تحقيق أقصى إمكانياتهم. كانت الاجتماعات مليئة بالتقارير والأرقام، ولكنها نادرا ما حفزت أحدا. ذات مساء، وبينما كان يبحث عن كتب عن القيادة، وقع بين يديه كتاب التأثير الاستثنائي، كيف يجلب القادة العظماء أفضل ما في الآخرين لتيم إروين. بدأ في قراءته بشغف، وكلما تعلق في صفحاته أدرك أن القيادة ليست مجرد

إصدار أوامر أو تحقيق الأهداف، بل هي فن بناء بيئة تجعل الآخرين يؤمنون بأنفسهم. الدرس الأول: التأكيد الإيجابي أكثر من مجرد مجاملة. تذكر آدم موقفا حدث معه قبل سنوات عندما كان لاعب كرة قدم في فريق الجامعة. في إحدى المباريات الحاسمة بذل كل ما بوسعه لكنه خسر مع فريقه، كان محبطا وشعر وكأن كل جهوده ذهبت هباء. لكن عندما انتهت المباراة جاء أحد لاعبي الفريق الخصم وربت على كتفه قائلا: لقد لعبت مباراة رائعة، كنت خصما قويا ومن الرائع مواجهتك. لم ينسى آدم هذا الموقف أبدا، شعر حينها أن الهزيمة لم تكن نهاية العالم. أدرك الآن أن ما تلقاه في ذلك اليوم لم يكن مجرد مجاملة عابرة، بل كان تأكيدا إيجابيا على قيمته كلاعب، مما منحه حافزا للاستمرار. فهم من الكتاب أن التأكيد الإيجابي ليس فقط قول أحسنت أو عمل رائع، بل هو تسليط الضوء على القيم والمهارات العميقة لدى الشخص. إنه أن تقول للشخص الآخر: أنا أراك، أرى مهاراتك، أرى ما يجعلك مميزا. ومن خلال هذه الطريقة يتم تعزيز ثقة الآخرين بأنفسهم وتمنح لهم دفعة قوية للأمام. الدرس الثاني: النقد العلني يدمر الثقة بالنفس. في أحد الأيام أثناء جلوسه مع زوجته نورة، أخبرته بقصة لا تزال تؤثر فيها منذ الطفولة. عندما كانت صغيرة أخذها والدها إلى ورشة فنية للأطفال، استمتعت باستخدام الألوان بحرية، لكن المعلمة لم تعجبها طريقة رسمها وانتقدتها أمام الجميع قائلة: هذه ليست لوحة، هذا مجرد عبث. تذكرت كيف احمر وجهها وشعرت بالإحراج الشديد رغم مرور سنوات طويلة. لا تزال تتذكر تلك اللحظة وأصبحت تخاف من الرسم حتى اليوم. قرأ آدم في الكتاب أن النقد العلني له أثر عميق وطويل الأمد. فالدراسات العلمية أظهرت أن الدماغ البشري يربط القبول الاجتماعي بالشعور بالسعادة، حيث يفوز الدوبامين عندما نشعر أننا مقبولون من الآخرين. ولكن عندما نتعرض للنقد أمام زملائنا يحدث العكس تماما، نشعر بالرفض، مما يؤدي إلى فقدان الثقة بأنفسنا. أدرك آدم أن عليه تغيير أسلوبه في تقديم الملاحظات لفريقه بدلا من الانتقاد العلني. بدأ يجري لقاءات فردية عندما يحتاج إلى تصحيح أخطاء أحد الموظفين، وعلى الجانب الآخر بدأ في الإشادة بإنجازاتهم أمام الجميع، مما جعلهم يشعرون بالتقدير والدعم. الدرس الثالث: استبدل الأرقام بالتأكيد الإيجابي في تقييم الأداء. كان آدم يكره تقييمات الأداء التقليدية كل بضعة أشهر. كان يجتمع مع فريقه ليقيم عملهم بأرقام ونسب مئوية، لكنه كان يلاحظ أن هذه التقييمات لم تكن تحفزهم، على العكس كانت تسبب الإحباط لدى بعضهم. لكنه وجد في الكتاب فكرة ثورية: استبدال التقييمات العددية بأسلوب يعتمد على التأكيد الإيجابي. فبدلا من إعطاء الموظف تقييما رقميا، يتم التركيز على كيفية قيامه بعمله وتأثيره على الفريق. تخيل أحد موظفي المبيعات الذي يحقق أرقام ممتازة لكنه يتسبب في خلق بيئة سلبية في المكتب بسبب تعامله القاسي مع زملائه. في النظام التقليدي سيكافئ هذا الموظف على أرقامه العالية، لكنه في نظام التأكيد الإيجابي سيتم تقييمه بناء على تأثيره على الفريق أيضا. قرر آدم أن يجرب هذه الطريقة في اجتماعاته التالية. بدأ في استخدام عبارات مثل: أعجبني كيف تعاملت مع العميل الأخير، لقد لاحظت أنك كنت صبورا جدا في الشرح، أسلوبك في حل المشكلة كان رائعا، وأعتقد أن بإمكاننا جميعا التعلم منه. كانت هذه النتيجة مذهلة، أصبح الفريق أكثر تفاعلا وشعروا أن تقييماتهم تعكس قيمتهم الحقيقية وليس مجرد أرقام على ورقة. من كتاب التأثير الاستثنائي للدكتور تيم أروين، أهلا بكم. عشرون اقتباس من كتاب فن الملاحظة، 31 طريقة للاطلاع على الإبداع، العثور على الإلهام ولجعل السعادة عادة. كتاب فن الملاحظة لروب والكر. الملاحظة هي قوة الحواس الخمس، وهي الأساس الذي تقوم عليه الحياة الذكية والفعالة. التفاصيل الصغيرة هي ما يجعل الحياة مثيرة ومليئة بالمغامرة والإثارة. الأهم من معرفة الإجابات هو معرفة كيفية البحث عن الإجابات
وكيفية

استمتاعي بالعثور عليها. التركيز هو السلاح الأساسي في حرب الاهتمام التي نخوضها كل يوم. التركيز على التجربة، التعلم من الأخطاء، هو أحد أهم عوامل النجاح في الحياة الشخصية والمهنية. فليس هناك شيء مثالي أو مثاليا، فالجمال يكمن في التنوع والتفاوت والاختلاف. أيضا الابتكار لا يتطلب الكثير من المال، بل يتطلب الكثير من الإبداع والتفكير الخلاق. والعيش في اللحظة الحالية هو الطريق الأسرع للحصول على السعادة والرضا الدائمين، والاهتمام بالتفاصيل الصغيرة هو ما يميز الناجحين عن غيرهم، فالشيطان يكمن في التفاصيل. من ملخص هذا الكتاب أيضا، التفكير خارج الصندوق هو أحد الأساليب الفعالة لتحقيق الابتكار والتجديد، وقدرة الإنسان على رؤية الأشياء من زوايا مختلفة تساهم في توسيع آفاقه وتطوير مهاراته وقدراته. التواصل الجيد والقدرة على الاستماع والتفاعل مع الآخرين يعد من أساسيات النجاح في الحياة الشخصية والمهنية. علينا أن نتعلم كيفية التحكم في انفعالاتنا وتحويلها إلى طاقة إيجابية، وعدم السماح للمشاعر السلبية بالسيطرة علينا، والعمل بجد والتفاني فيه هو استمرارية النجاح في الحياة الشخصية والمهنية. وعلى الرغم من أن النجاح يحتاج إلى العديد من العوامل، إلا أن العمل الجاد والمستمر يعد أساسا لتحقيق الأهداف والتحسين المستمر. فالحياة مغامرة كبيرة، علينا أن نستمتع بها ونستفيد منها قدر الإمكان، وأن نتعلم كيفية التأقلم مع التحديات والمواقف الصعبة. فيجب علينا أن نتعلم كيفية تحديد الأولويات وتخصيص الوقت بشكل صحيح، وعدم السماح للأشياء الثانوية بالتأثير على الأهداف الرئيسية. فالتعلم على الانفتاح والتعاون مع الآخرين واحترام وجهات نظرهم وآرائهم يعد أحد الأساليب الفعالة لتحقيق النجاح في الحياة الشخصية والمهنية. فالابتكار والإبداع لا يأتيان من العمل الفردي فقط، بل يتطلبان العمل الجماعي والتفاعل الإيجابي والتحفيز المتبادل بين الأفراد. العمل على تحسين الذات وتطوير القدرات والمهارات هو ما يمكن أن يفتح لنا أبواب الفرص ويساعدنا على تحقيق أهدافنا. الإيجابية والتفاؤل هما الدافع الأساسي لتحقيق النجاح في الحياة الشخصية والمهنية. علينا دائما أن نركز على الأشياء الإيجابية في الحياة، ونحاول تحويل السلبيات إلى إيجابيات. فالابتسامة والتعامل الإيجابي مع الآخرين يمكن أن يفتح لنا الكثير من الأبواب، يساعدنا على بناء علاقات قوية ومتينة مع الآخرين.

ليس كل ما يغلق في وجهك نهاية، فرب باب أوصد ليفتح أمامك أفق أوسع. وها نحن نواصل رحلتنا، فثمة ضوء ينتظر من يحسن النظر. الأفكار هي التي تقود الإنسان، فإذا صلحت استقامت الخطوات، وإذا استقامت الخطوات اقترب الوصول. وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى. فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

من كتاب اكتشف القائد الذي بداخلك لديل كارنيجي. ملخص هذا الكتاب: تخيل أنك وسط مجموعة من الأشخاص، كل منهم يطمح لأن يكون مؤثرا، قائدا، صاحب بصمة. بعضهم يتمتع بحضور قوي، آخرون

0: لما يستعرضه ديل كارنجي في كتابه اكتشف القائد الذي بداخلك، حيث يأخذنا في رحلة بين قصص وتجارب قادة عالميين استطاعوا تحقيق إنجازات عظيمة ليس فقط بفضل مهاراتهم القيادية، ولكن أيضا بسبب قدرتهم على التواصل، بناء العلاقات، فهم الآخرين. في هذا الكتاب يتحدث عن كيف تبني أسلوب قيادي خاص بك. لكل منا طريقة خاصة في التعامل مع الآخرين، سواء كنا نتحلى بالفكاهة ونميل إلى الأسلوب الودي أو نفضل الجدية والانضباط. القادة العظماء لم يحققوا نجاحهم بتقليد غيرهم، بل من خلال تطوير أسلوبهم الخاص. لذلك لا تحاول أن تكون نسخة من قائد آخر، بل ركز على نقاط قوتك وصقلها. تأكد أن الآخرين يشعرون بما إذا كنت تتصنع شخصية ليست لك، وهذا قد يضعف تأثيرك بدلا من تعزيزه. الأهم في هذا الكتاب من تلخيصه هو بناء قيادتك على أساس الثقة والانفتاح، فالعلاقات الناجحة تعتمد على التواصل الصادق والتغذية الراجعة الحقيقية. يتطرق إلى القائد الناجح الذي يخلق هدفا مشتركا. عندما يجتمع الناس حول غاية موحدة يصبح الإنجاز أسهل والتعاون أقوى. القيادة لا تعني مجرد إصدار الأوامر، بل هي القدرة على الإلهام، إلهام الآخرين وجعلهم يؤمنون برؤية واضحة. قد تعتقد أن المال هو الدافع الأقوى، لكنه ليس كل شيء. بمجرد أن يحصل الشخص على ما يكفيه ماديا يبحث عن معنى أعمق، عن هدف يجعله يشعر بقيمته. هنا يأتي دور القائد في خلق بيئة يشعر فيها الجميع بأنهم جزءا من شيء أكبر، حيث تقدر جهودهم ويسمع صوتهم. انظر إلى التاريخ، ستجد شخصيات عديدة كيف استطاعوا تحفيز الناس وتوحيدهم نحو هدف واحد. القيادة الحقيقية ليست مجرد كلمات، بل أفعال تبني مجتمعا متماسكا. القائد الحقيقي يعرف متى يستمع. من كتاب اكتشف القائد الذي بداخلك لديل كارنجي، هناك فرق بين أن تكون صاحب قرار وبين أن تكون ديكتاتورا لا يسمع سوى صوته. القادة الناجحون يتمتعون بمهارة نادرة، القدرة على الاستماع، الاستماع الفعلي وليس مجرد الانتظار للرد. عندما تصغي إلى فريقك، إلى من حولك، تفهم احتياجاتهم، نقاط قوتهم وضعفهم، تستطيع اتخاذ قرارات أكثر حكمة. ليس هذا فقط، بل إن الإصغاء يمنحك فرصة لاكتشاف أفكار جديدة قد لا تخطر ببالك. فالأفكار العظيمة قد تأتي من أكثر الأشخاص هدوءا في الغرفة. هنا تبرز ميزة القائد الذكي، فهو لا يفرض رأيه بشكل أعمى، بل يناقش، يستمع، يتفاعل، وبذلك يكسب احترام الآخرين ويجعلهم يرغبون في متابعته بإرادتهم لا خوف منهم. لمن هذا الكتاب؟ إذا كنت مديرا تنفيذيا، رائد أعمال، أو حتى شخصا يريد تحسين مهاراته في التواصل والتأثير، هذا الكتاب لك. القائد الذي بداخلك ليس مجرد كتاب عن القيادة، بل يقول البعض بأنه دليل عملي لفهم النفس، بناء العلاقات، تحقيق الأثر الحقيقي في حياة الآخرين.
1: ختاما، تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

اللي بعده. تأليف أسامة الشطي،

0: شفيكم ماخذينه جد؟ بس كلامه مضبوط، هذا ولدنا ونبي نفرح فيه بالشكل المناسب.
1: العرس لازم يكون في الديرة، إيه لازم أهله يفرحون فيه. وبعد يا حبذا يا حبذا لو تعطونا فتشة شوية فترة من الوقت الوجيز كذي علشان نبلغ الأهل والمعارف ونحجز له بوفيه بدل العظم اللي بتيبونه، وأحجز له البقي اللي في خاطري فيه، وعلشان بالمرة نهيئهم تدرون هذا لما راح يستوعبون إن إحنا نبي الناس بباكة وكراعين.
2: تهيئهم؟
1: إيه نهيئهم باللغة العربية، مو نبي نزوجه حنا ينية كذي يعني مني والطريق نزوجه نقول للناس إحنا ولدنا تزوج عفريتة، لا يبا، لازم نهيئهم في اللغة العربية.
0: طب هذه معاك حق.
2: وكم يلزمكم والله؟
1: يعني حنا يبيلنا سنة ولا سنتين ولا يمكن ثلاث، تدروا شون؟ علشان خاطري وعلشان خاطر الوالد وعلشان خاطر عبيد 10 سنين كذي بالميت.
0: عماد خفف اللعب والاطنازة، هذه ترى شكلهم بينفجرون.
1: ايش بيسوون يعني يا عيب الله يحداك؟ اقصاها بيطلعون لنا اصوات تخرق وعرفنا شغل مسارحنا، ولا بيسوون لنا حيل سخيفة؟ ترى ما منهم خوف يا عيبة، اكو حد يخاف من كراعين؟ يخاف من كراعيبة يمشون بريول تيوس، التيوس نسويهم مندي، هذيلة تخاف منهم يا عيبة يا حج الله يحداك؟ هذيلة لو بيدهم شي كان سووه من زمان. آي أح آخ يا جيلة الحي، الله لا يبارك فيك، أنت وينك فيه بس؟ وينكم فيه؟ أنا لو أشوفكم ألبلب عقال على ظهوركم. آي آي آي هذه يا يبا من ورا على إذني أذوني قامت تطن، الله لا يبارك فيك.
2: أنا هني مو شايفني؟
1: آي
2: أنا على يمينك مو شايفني؟
0: خلاص خلاص خلاص يا جماعة، اللي تبونه راح يصير.
3: الحين تلبسون الملابس، مفهوم ولا لا؟
2: وتستعدون علشان نطلع للعرس، مفهوم؟
0: مفهوم مفهوم.
1: لا مو مفهوم، مو مفهوم يا عيبة، مو عليك يفهم، هذا اللي يتأمرون على أنه يعني أنا عرس ولدي يصير يا عيبة بدون مرقوقة. آخ
0: بس يا جماعة بس،
3: بتلبسون وتستعدون ولا شلون؟
1: ماني لابس ماني لابس والله، لو شي يسوون ماني لابس، وعلى ما في خيلكم آخ ركبوه.
0: حماد إذا هان عليك قفاك لا يهون عليك قفا أبوك بعد. أي أي أي أي أي أي
1: آخ أنا بعد أذوني يا يبا ما أسمع ترى، ها خلاص خلاص أح أذوني خلاص، بنلبس بنلبس والله علشانك يا يبا، تسمعني؟
0: أسمعك أسمعك
1: علشانك والله،
0: مو علشاني، عشان الطلاقات اللي

0: كويس.
1: ايش رايي ها؟ تسأل ايش رايي؟ رايي انكم تماطلون ووصلتوا لاخرتكم معانا.
2: وشنو اللي قلته؟ انا علشان تعصبين كذي مصيبتنا، انت تقصدي انا سيبتنا؟
1: شوفك تطنز بعد ها؟
3: قاعد

0: نزل راسك شويه.
1: فيك بشرتي حساسه شوي.
0: خلاص اثبت. ايوه كذي ممتاز. بس همن ما قلت لي تبي حمام بخار؟ عندنا هني حمامات بخار طبيعيه وسونا تينا.
1: لا شكرا، خلني محتفظ بالبقيه الباقيه من عقلي.
0: ما فهمت عليك، ترى عندنا حمامات براكين اذا تبي بعد.
1: لا تاخذ على كلامي، تدري بعد معرس جديد ومرتبك شوي، بس ما شاء الله عليك للامانه حلاق محترف.
0: الله ثانك يو، مشكور مشكور يا عبد الله. واسمح لي اهنيك على اختيارك للعروس.
1: ها
0: ايه، انت ناسبت احسن بيت عفاريتي في اسكتلندا.
1: انت تعرفهم عدل؟
0: طبعا ولو.
1: انزين شنو ممكن تقول لي عنهم؟
2: كنتم معه اللي بعده، تأليف أسامة الشطي، إخراج أوس الشطي.

0: وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
1: ورسالة تصنع الإنسان.
0: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
2: وعشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع
0: والحوارات.
3: حي الله أبو ريان.
2: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا ما، الموضوع هذا
0: والموسيقى. والفنون.
4: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
5: شنو
4: ابي فنشي؟ انا
5: فنشي كل 94 ربي انا اعطيك اياهم.
4: لا بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
6: كذب الساحر اذا بنت الخباز.
7: والله ما في قلب رحمه.
0: حيث الثقافه في اذاعه دوله الكويت.

0: إذاعة دولة الكويت على تردد 89.5 FM و 540 AM. الوجهة الإذاعية حول العالم.
1: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
2: الرابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهمية وآخر الأنباء. مباحثات سعودية أمريكية في واشنطن تتصدرها تطورات الأوضاع في اليمن وأمن الملاحة والاستقرار الإقليمي. القوات اليمنية تصاعد عملياتها ضد ميليشيا الحوثي، والبرلمان اليمني يدعو إلى التعبئة العامة دفاعا عن الدولة وسيادتها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن مسؤولين من الولايات المتحدة أجروا محادثات مع وسطاء يسعون إلى إنهاء الحرب بين واشنطن وإيران. القوات الحكومية اليمنية تعلن تنفيذ 356 عملية استهداف خلال الساعات 24 الماضية، طالت أهدافا عسكرية تابعة للحوثيين في عدد من الجبهات والمحاور. مستوطنون ووزراء للاحتلال الإسرائيلي يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال وإدانات عربية واسعة. استشهاد 4 فلسطينيين جراء غارات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرفع قوام القوات المسلحة الروسية، وموسكو توسع عملياتها العسكرية في أوكرانيا. وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يناقشون إنشاء آلية طوارئ أمنية أوروبية لتعزيز الاستجابة للهجمات الهجينة الروسية. والاتحاد الأوروبي يقر مشروعات دفاعية مشتركة للطائرات المسيرة والدفاع البحري وقاع البحر والفضاء والدفاع الجوي والصاروخي والإنذار المبكر وحماية الجناح الشرقي. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: مسؤوليتك، طيرها بأمان والتزم بقواعد التشغيل. المخالفة مو بسيطة، المخالفة قد تعرضك للعقوبة ومصادرة الطائرة. ودك تحلق؟ حلق صح. الطيران الشراعي رياضة جوية لها ضوابط، ترخيص وتأهيل وسلامة ومكان معتمد، خفيفة بس مسؤوليتها كبيرة. قبل الإقلاع سجلها، رخصها، واختار الوقت الآمن للتحليق. تعرف على القانون قبل الاستخدام.

حماية أبنائنا مسؤولية مشتركة، تبدأ من الأسرة، تتكامل مع المدرسة والمجتمع بالاحتواء والتوجيه والمتابعة. نصنع لهم بيئة آمنة تحميهم من السلوكيات السلبية وتمنحهم فرصة حقيقية للتعلم والتغيير للأفضل. نعزز ثقتهم بنفسهم ونوجه طاقتهم لنجاح ومستقبل آمن، لأن بنجاحهم يزدهر المجتمع والوطن. احنا وياكم طوال العام في حملتكم وقاية وأمان. الوقاية والأمان تبدأ بالوعي المجتمعي.

0: أن دولة الكويت تعتبر من أكثر الدول نشاطاً في العمل الخيري والإنساني، حيث جبل أهل الكويت منذ القدم على مد يد العون والمساعدة الإنسانية عبر أعمال خيرية بلغت مختلف أرجاء الأرض، وهذا ما منح دولة الكويت مكانة رائدة في المنطقة والعالم، وجعل منها مثالاً يحتذى في الخير والبذل والعطاء. ومن خلال نهج ثابت ومبدأ راسخ، واصلت الكويت تصدر المشهد الدولي في مجال العمل الإغاثي والإنساني، بهدف الإسهام في صون كرامة الإنسان وتحسين ظروف معيشته وتقديم المساعدة والعون لأشد الحالات الإنسانية ضعفاً وحاجة، سواء كان ذلك ناجماً عن وضع اجتماعي معين أو عن نشوب حروب وصراعات أو عن كوارث طبيعية وأزمات اجتماعية أو اقتصادية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم وقتف أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، مما لا شك فيه ولا ريب وكما هو معلوم عند كل مسلم ومسلمة وعند كل مؤمن ومؤمنة، أن ما من خير إلا ودعا إليه ربنا جل وعلا في كتابه، وكذلك نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم.

الله عليه وسلم في سنته، وما من شر إلا وحذر منه ربنا جل وعلا في كتابه، وجاء التحذير في سنة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك أن الآيات في كتاب الله وكذلك أحاديث نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تأمر إلا بما فيه خير ومصلحة ومنفعة، ولا تنهى إلا عما فيه شر وضرر ومفسدة. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. في هذه السورة الكريمة يخبر ربنا جل وعلا أنه انتصر لنبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من أقرب الناس إليه الذين كانوا يؤذونه. فأقرب الناس إلى نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو عمه أبو لهب، وهو اسمه عبد العزة، وسمي بأبو لهب لأن كان وجهه جميل ومشرق، ولكن لم ينفعه جماله وإشراق وجهه لأنه كان من أشد المؤذين لنبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فعندما ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم جبل الصفا وقال لهم إني رسول الله إليكم ونبيكم بين يدي عذاب شديد، قام عمه أبو لهب وقال له: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت هذه السورة الكريمة.

0: وتعد الجمعيات الخيرية بمثابة العلامة البارزة في ساحات العطاء الإنساني، وهذا بفضل تحركاتها الميدانية السريعة في مختلف بقاع الأرض، انطلاقاً من مبادئ وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وواجبها الإنساني، والذي يعكس بكل تأكيد عن الموقف الرسمي للكويت حكومة وشعباً اتجاه مساعدة كل المحتاجين بعيداً عن أي اعتبارات تتعلق بالدين أو العرق أو الجنس أو اللون. وتحاول الجمعيات والمنظمات الخيرية الكويتية إغاثة المنكوبين في حالات الكوارث والنكبات والحروب والمجاعات وأي ظروف مشابهة لإيوائهم وإعانتهم على التأقلم مع الأوضاع وإنشاء المشاريع التعليمية والتدريبية المختلفة بهدف تنمية الطاقات البشرية واستغلالها والعمل على القضاء على الأمية لفتح الطريق أمام التقدم والتنمية.
1: فبعد أن قال مقولته السيئة عمه أبو لهب، قال الله جل وعلا ردا عليه وانتصارا لنبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. أي مهما كان عنده من الأموال ومهما كان عنده من السؤدد والرئاسة والزعامة في قبيلة قريش، فإن هذا لا ينفعه، لأنه كان من أشد المؤذين لنبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يخبر ربنا جل وعلا بالعذاب الشديد الذي سيأتيه جراء إيذائه لنبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال الله جل وعلا: سيصلى نارا ذات لهب، وذلك جزاء لإيذائه لنبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وليس هو وحده، بل شريكته كذلك، وزوجه حمالة الحطب، وهي زوجه أم لهب، وهي أم جميل أروى بنت حرب، أخت الصحابي الجليل سفيان أبي سفيان بن حرب. أخته أم جميل كانت زوجة أبي لهب، وكانت شريكته في الجريمة وشريكته في الإيذاء لنبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وسماها ربنا جل وعلا حمالة الحطب لأنها كانت تحمل الحطب ذات الأشواك وتضعه في طريق نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى يتأذى منه نبينا ورسولنا.

محمد صلى الله عليه وسلم، فعمه كان مؤذيا له، وكذلك شريكته وزوجته كانت مؤذية لنبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، أي في رقبتها حبل من ليف وكذلك جلد، سيكون هذا الليف وهذا الجلد وهذا الحبل عذابا لها يوم القيامة، جزاء لما قامت به من الإيذاء لنبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: داري استغاثة الآن. استلم. السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
0: يعطيك العافية. إجازة والدفتر.
1: إجازة.
0: والدفتر. احنا صايدنا عندك الرادار على سرعة 135 على سرعة الشارع هي حجز مركب. حاب تحجزها عندك بالبيت ولا عندنا مكراج حجز المرور؟
1: لا بنحجز المنزل.
2: اعتمدت الإدارة العامة للمرور استخدام جهاز الحجز المنزلي الذكي للمركبات التي تستوجب مخالفة الحجز وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة، ويتم تركيب الجهاز على المركبة في موقع ارتكاب المخالفة، فيما يبدأ احتساب المدة في تمام الساعة 12 في منتصف الليل من اليوم ذاته لإتاحة الوقت لإيصالها إلى الموقع المحدد، وتبلغ رسوم تركيب الجهاز 10 دنانير إضافة إلى رسوم أرضية قدرها دينارين عن كل يوم. كما يمكن تحويل المركبات الموجودة حاليا في كرات حجز المرور إلى النظام المنزلي لاستكمال المدة المتبقية، بما يوفر مرونة أكبر في تنفيذ الإجراءات. وعند انتهاء المدة سيصل المخالف إشعار بتطبيق سهل لاستكمال إجراءات الإفراج عن المركبة ومراجعة إحدى مراكز حجز المركبات الذكي. وتهيب الإدارة العامة للمرور بالإخوة قائدي المركبات الالتزام بقوانين المرور وتجنب ارتكاب المخالفات حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق وتعزيزاً للأمن والسلامة المرورية.
3: الإهمال ما هو غلطة عابرة، وهو موقف وسلوك يوقف حياة الناس ويعطل مصالحهم، ورقة مؤجلة، توقيع متأخر أو متابعة ناقصة، كلها حلقات من إهمال يهدد ثقة المجتمع بالمؤسسة. النزاهة الحقيقية تبدأ من الدقة والحرص على أداء الواجب بضمير. الخير يثمر حين يؤدى في طريقه الصحيح، ومهما حسنت النية يبقى النظام هو الضامن لسلامة الفعل. جمع التبرعات بمبادرات فردية أو عبر حسابات لا تحمل صفة رسمية يعد مخالفة يعاقب عليها القانون.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.

اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل وسلم عليه في الآخرين، وصل وسلم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فابتداء فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحرم هذه الوجوه الطيبة من النار، وأن يحرم هذه الأجساد من شوي النار، وأسأله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا أو بيننا شقيا أو محروما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا ذاكرا، ونسألك من خير ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. حياكم الأخوان الكرام، أخواتي الكريمات، في برنامجكم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.

حيث نستلهم الفوائد والدرر من مشكات خير البشر صلى الله عليه وسلم، فإننا نطوف ونجول برجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن الناظر في أحوالهم والناظر في مقامهم ما يظهر له إلا قول الشاعر: تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فإنه أعظم الفلاح والصلاح أن يتشبه الإنسان بهم، وأن يسير على هديهم، وأن يختفي أثارهم، فإن ذلك من توفيق الله جل وعلا أن يجعلك من المتشبهين ممن يسير على الخير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم بادها. فالذي ينقل العلم ويتعلم وينقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو ممن نظر الله عز وجل وجهه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. توقفنا يا إخوان الكرام في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع مشهد ومحطة وموقف وقصة عجيبة جدا. هذه القصة قصة سرية أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم 10 من الصحابة، كانوا يعلمون الناس، كان يقرأهم القرآن ويصلوا بهم. بعد أن وصلوا هؤلاء القوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله أرسل معنا قوم يعلموننا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم 10 من الصحابة، وكانوا أن بيتوا بأنفسهم وعزموا أن ينقضوا هذا العهد وأن يقتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان زعيم القوم عاصم بن ثابت، هذا الرجل الذي نذر لله عز وجل نذرا. ما هذا النذر الذي نذره؟ نذره أن لا يمس جلده جلد رجل مشرك. منذ أن أعلن الإسلام وأعلن ما يحبه الرحمن وصاح بين الأنام، نذر لله عز وجل أن لا يمس جلده جلد مشرك. وهذا النذر عظيم، ووفاه رحمه الله ورضي عنه حتى آخر حياته ما مس جلده جلد إنسان مشرك. وكان حمية لدين الله، وكان نصرة لأمر الله. ثم لما نقضوا العهد وأشهروا أسيفهم وأشهروا سيوفهم ضدهم، تحصن عاصم مباشرة إلى جبل. وكان هذا التحصن تحصنا عسكريا لدرايته رضي الله عنه وأرضاه.

حياكم الأخوان الكرام، أخواتي الكريمات، في برنامجكم الذي يشرف بعيونكم ويتهدى إلى ما سمعكم عبر تلفزيون دولة الكويت. نقف أخوان الكرام إلى مشهد عظيم جدا، وهو في قصة عاصم بن ثابت ومن معه من الصحابة. عاصم هذا الرجل جرت له كرامة من كرامات الله جل وعلا لأوليائه، وبعد أن تحصن إلى الجبل، وهذه من الدراية العسكرية، ونادوهم بأعلى صوتهم أنزلوا علينا ولكم الأمن، فرفض عاصم لأن نذره لله ألا يمس جلده جلد رجل مشرك، وبدأ بينهم بالصولات ورموا عليه بالنبال أي بالسهام. ثم كان ذلك كذلك أن تحصن وأن قتلوا 7 من الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم زعيم هذه السرية عاصم بن ثابت رضي الله عنه، وكان حزنه على النبي صلى الله عليه وسلم شديد، وألمه عليه شديد جدا. وكرامة الله جل وعلا لهذا الرجل أن حفظ الله بدله. هؤلاء القوم إخوان الكرام نقضوا العهد لأنهم طلبهم للمال، لأن امرأة من قريش نذرت لله جل وعلا لئن جاء برأس عاصم بن ثابت لأملأنه ذهبا. هكذا الحقد، وهكذا الحقد الدفين الذي وصل إلى هذا الوحشية

فأخذوا رأسه وأرادوا أن يتوه، لكن الله عز وجل حفظه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. يحفظك الله عز وجل في كل شيء، في عقلك وفي بدنك وفي جسمك. أرسل الله جل وعلا على عاصم الدبابير، وهو من كبار النحل الدبور، فغطى جسد عاصم كاملا فلم يستطيع أن يصل إلى جسده، ثم تركوه وقالوا من الغد نأخذ جسده. فلما كان ذلك كذلك جاء سيل عظيم وأخذ بجسده رحمه الله ورضي عنه حتى ما وصلوا إليه. كرامة من الله، حفظ لأوليائه. هذه الذين استشهدوا في سبيل الله سبعة، كما قال الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المحسنين. هؤلاء الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هؤلاء الذين صدقوا مع الله فصدقهم الله جل وعلا، حفظهم الله عز وجل، وكانوا نبراسا، وكانوا ممن ضربوا أروع الأمثال دفاعا لديننا وذبا عن ديننا. فلما نظر ثلاثة من الصحابة، وهو خبيب بن عدي وعبد الله بن طارق وزيد بن الدثنة رضي الله عنهم أجمعين، كلهم النظروا ونادوهم بأعلى صوتهم أن استسلموا، يعني أنزل علينا بالاستسلام. فرفعوا عليهم قالوا نستسلم، ولكن بشرط ألا تمسونا بسوء، وألا يصبنا منكم شيء، وألا نتضرر مما يكون بكم. ومن تأمل، هؤلاء قوم ليس لهم أمانة، ولذلك قاتلهم عاصم بن ثابت رضي الله عنه، نكثوا بأول أمر، فإذا نزلوا عليهم واستسلموا سينقضون العهد مرة أخرى وثالثة، لا عهد لهم ولا أمانة لهم. وبهذا فائدة، أن الإنسان الذي يحتال على الناس وتجده لا كلمة له، وتجد ما يفي في كلمته إذا أعطاها للناس، فلا خير فيه. والذي لا يأمنه أصحابه قبل أعدائه. الصاحب يعرف عديد فلان ما وفيت بها، يعرف من ذلك بأخلاقه، ويأتي من أصحابه دون أعدائه.

حرصاً على سلامة الأبناء وحمايتهم من مخاطر المحتوى الرقمي، تأتي مسؤولية أولياء الأمور في تعزيز الاستخدام الآمن والواعي للمواقع والمنصات الرقمية. فالمتابعة المستمرة والحوار مع الأبناء وتعزيز قيم الاعتدال والوسطية تسهم في تحصينهم من الأفكار الهدامة ونزعات التطرف والعنف. أبناؤنا مسؤولية وأمانة.

حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. قبل كل شيء نستعين بالله فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من أسباب بث الألفة في الناس والتآلف بينهم البر. لماذا؟ لأنه يوصل إلى القلوب ألطافا ويثبتها وينبت فيها محبة وانعطافا، لذلك ندب الله سبحانه وتعالى إلى التعاون به وقرنه بالتقوى، يقول سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى، لأن في التقوى رضا الله سبحانه وفي البر رضا الناس، ومن جمع بين رضا الله ورضا الناس فقد تمت له السعادة وعمت به كل النعمة. وقد روي في ذلك: حب جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. وهذا أمر حاصل مشاهد، وهو أن الناس إنما إذا ذكرتهم الإحسان تحركت معاني المودة، وإذا ذكرتهم الإساءة تحركت فيهم معاني المساءة. وقد حكي في ذلك أن مما كان يعظون به أنه ذكروا عباد الله إحسان الله إليهم حتى يحبوه، فإن العباد سبحان الله لا يحبون إلا من أحسن إليهم، ففي تذكيرك ذلك وفي تحريك معاني المحبة والإحسان ما يثبت ذلك المعنى. أنشد في ذلك أحد الشعراء: الناس كلهم عيال الله تحت ظلاله، فأحبهم طرا إليه أبرهم بعياله. فكلما زاد إحسانك للناس صرت أقرب وفي درجة أحب إلى المولى سبحانه وتعالى. البر نوعان، هنالك بر يسمى بالصلة وهنالك بر يسمى بالمعروف. ما معنى ذلك؟ الصلة ما هي؟ هي التبرع ببذل المال في جهات محمودة لغير عوض، فهو تبرع لا لأجل عوض مطلوب. وهذا ما الذي يبعث عليه؟ الذي يبعثك على ذلك البر هو سماحة النفس وسخاؤها، ويمنع منه ماذا؟ شحها وإباؤها. ويقول سبحانه وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. النفس فيها شح والإنسان فيه هذا الشح، لكن من وقاه الله شر ذلك الشح هو الذي فاز وهو الذي يرجى له الفلاح. وكانوا يقولون: السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد من النار. والبخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس، قريب من النار. وكانوا مما يذكرون عن أهل الكرم أنهم ممن لا يرجى وممن يرجى لهم بعدهم عن عذاب الله سبحانه وتعالى. كان مما يذكر: أنفق ينفق الله عليك، ولا توكي فيوكي الله عليك. ما معنى توكي؟ الذي يوكي الذي يصر. الإيكاء هو سابقا القربة، إذا رخيت فمها العقد الذي عليها هنا فتحتها، فإذا ربطت وربطت وعقدت هنا هذا هو الإيكاء حتى لا يخرج من القربة شيء. فكذلك الإنفاق: لا توكي فيوكي الله عليك. وما من يوم، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم غربت فيه شمس إلا وملكان يناديان: اللهم أعطي منفقا خلفا وممسكا تلفا. وأنزل ذلك في القرآن، يقول سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: من أعطى فيما أمر واتقى فيما حضر وصدق بالحسنى، وهي الحسنى الخلف من إعطائه. فكان هذا تفسير عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وكان يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: سادة الناس في الدنيا الأسخياء وفي الآخرة الأتقياء. وجودك إنما هو مما جاد الله عليك، كما يقال: الجود من الموجود. فلا تتكلف شيئا فوقك، أعطاك الله فأعطي، كما أعطاك الله ووسع فأعطي ووسع مما وسع الله عليك.

حياكم الله مرة أخرى. الجود والبذل والإعطاء لماذا يحرص الناس عليه؟ لأن الجود هو حارس هذه الأعراض، ومن جاد ساد، ومن أضعف ازداد، وجود الرجل يحببه إلى أضداده، وبخله يبغضه إلى أولاده، وخير الأموال ما استرق في ذلك حرا، وخير الأعمال ما استحق به شكرا. فإنك إنما تبذل ترجو الفضل من المولى سبحانه وتعالى، وترجو أن ينال فضلك شيء في الدنيا وأن تنال في ذلك خير، فهنا يستحسن الإنسان فعله، كما يقول الشاعر: ويظهر عيب المرء في الناس بخله، ويستره عنهم جميعا سخاؤه، تغطى بأثواب السخاء فإنني أرى كل عيب والسخاء غطاؤه. لكن ما هو السخاء؟ عندما يقال فلان سخي، يقولون السخي هو بذل ما يحتاج إليه عند الحاجة، وأن يصل إلى مستحقه بقدر الطاقة، وذلك صعب، فهو أن يبذل في وقته وعنده وبمقداره، هذا هو السخاء. ولعل بعض الذين يسمعون هذا الحد قد يستنكر ذلك ويجعل أن المقدار في السخاء غيب، وأن الأصل أن السخاء أن يعطى وأن يبذل دون مقدار ودون تحديد، وهذا التكلف يفضي إلى الجهل بحدود الفضائل. ولو كان حد الجود بذل الموجود لما كان السرف موضع للسرف موضعا ولا للتبذير موقعا. لو كان الأمر كذلك، وأن الجود أن تعطي هكذا عطاء محضا، إذن ما هو الإسراف؟ الإسراف والتبذير ما هو؟ الإسراف يقولون هو تجاوز الشيء فيما ينبغي، أو تجاوز الحد فيما ينبغي، والتبذير هو تجاوزه فيما لا ينبغي، أو أن تضعه فيما لا ينبغي. إذن ما هو الذي ينبغي وما لا ينبغي؟ مثلا الإسراف يكون لا تسرف ولو كنت على نهر جار، في طاعة وفي عبادة ومع ذلك نهيت عن الإسراف. في الوضوء، فعندما تتوضأ أنت لا تسرف، لماذا؟ طيب لماذا لم يقل لا تبذر؟ لأن الوضوء مطلوب، فإذا تجاوزت الحدود في هذا المطلوب فأنت وصلت إلى الإسراف، فهو مجاوزة الحد فيما ينبغي. أما التبذير أن تضعه في غير مكانه، لذلك إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، مثل من يضعه في الميسر وفي الخمر وفي غيره، فهذا تبذير، فهو من إخوان الشياطين بهذا الفعل، فهذا طيق وهذا طيق. طيب إذا كان السخاء محدودا فما هو هذا الوقف وما هو هذا الحد؟ إذا وقف الإنسان إلى حده أن يضعه في حاجته بمقداره وقت الحاجة فهذا يسمى كريم، ومن كان كذلك كان للحمد مستحقا، ومن قصر عنه كان مقصرا وكان بخيلا، ومن كان كذلك كان للذم مستوجبا. يقول سبحانه وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وروي في ذلك أن الله سبحانه وتعالى أقسم بعزته لا يجاوره بخيل، أي لا يدخل الجنة بخيل، وطعام الجواد دواء كما كانوا يقولون في المثال، وطعام البخيل داء. لماذا؟ قالوا لأن الجواد أنت تأكل من طعامه وهو فرح مستبشر، فينزل البركة من المولى سبحانه وتعالى في ذلك الطعام، وأما البخيل أنت تأكل من طعامه وهو كدر متكدر، فيكون في ذلك السوء كله. والشحيح والظالم ليس محببا عند كل أحد، والبخل جلباب المسكنة، لأنه وإن كان أغنى الأغنياء إلا أنه يعيش معيشة الفقراء، وهو كما يقال حارس نعمته لمن وراءه. يقول الشاعر: إذا كنت جماعا لمالك ممسكا فأنت عليه خازن وأمين، تؤديه مذموما إلى غير حامد فيأكله عفوا وأنت دفين. هكذا حال البخيل، وقد رؤي في ذلك أن من بخل إنما أساء إلى نفسه حيا وأساء إليها ميتا. وكان بعضهم يقول: أراك تؤمل حسن الثناء ولم يرزق الله ذاك البخيل، بخيل ويرجو أن يمدحه الناس، ذلك لا يكون، وكيف يسود أخو بطنة يمن كثيرا ويعطي قليلا. الذي يكون فقط حمه نفسه وبطنه وأكله وشهواته، ذلك لا يكون. فإن الناس لا بد لهم من أن يجاد لهم وأن يوضع في مقداره، كما قلنا أن حد السخاء أن يوضع في مقداره. طيب عندما نتكلم عن البخل وأن

الإنسان إذا كان بخيلا وغيره، البخل ينتج أخلاقا مذمومة. يقولون أن رأسها أربعة أخلاق هي أجمعت شره كله، هي الحرص والشره وسوء الظن ومنع الحقوق. الحرص والشره وسوء الظن والحقوق، هذه الأدواء الأربعة التي تتفرع عن البخل، كيف هي؟ نتناولها معا إن شاء الله في الحلقة القادمة. إلى لقاء آخر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.

عزيزي المواطن والمقيم، عند استخدام الأجهزة الإلكترونية الذكية والألعاب الإلكترونية مثل السكوتر والتابلت والبطاريات والأجهزة الأخرى، يجب عليك اتباع الخطوات الآمنة التالية لتجنب حوادث الأجهزة. تأكد من استخدام شاحن ذو جودة عالية، واحرص على عدم وضع الجهاز الشاحن لمدة طويلة وخاصة أثناء النوم. عدم ترك الأجهزة في الأماكن الغير مناسبة مثل المركبات، أماكن مكشوفة معرضة للشمس. عدم تخزين البطاريات الليثيوم مع مواد قابلة للاشتعال في أماكن مغلقة غير مكيفة. ولا قدر الله في حال حدوث أي نوع من أنواع الخطر، لا تتردد بالاتصال على هاتف الأمان 112 وإعطائهم المعلومات الصحيحة والدقيقة لوصول رجال الإطفاء في الوقت المناسب، ونتمنى السلامة للجميع.

0: أنا ماني عارف أنت مش حقا مصر أنك تأخذ هذا البيت رغم كل اللي سمعت عنه. إيش لك فيه؟
1: البيت مهجور.
0: أهجروا أهله بعد ما اختلفوا.

0: بيت بهالمنطقة بهالموقع الزين ويهجرونه.
1: كانت عائلة كبيرة، دخل بينهم إبليس وشب النار بينهم واختلفوا وهجروه.
0: بس هذا مو سبب مقنع يخليهم يعرضون البيت بنص قيمته. شنو الصوت؟
1: اتعتيج، صار له سنين ما حد سكن فيه، اكيد بتكون دريشه مبطله بالغلط ولا قطو او حتى الهوا يعني. لا تحاتي لا تحاتي.
0: شو وضع البيت؟
1: ابوهم بعد ما بنى البيت بسنه لقوه معلق من رقبته على المنخلة اللي موجودة في الحديقة.

0: من عقبها الورثة يحاولون يبيعون البيت على أي حد، بس من يسمع سالفته يهون. من يقدر يشتري بيت ما يقدر يعيش فيه حتى شهر؟
1: ما تيوزون من سوالفكم يا الدلالوة. تبي تنحشتي من البيت؟ صافطة حق رفيجك عادي قول.
0: أنت ما تعرف هالبيت كثريانة كثر أهل الفريج. إن كان تبي نصيحتي شوف لك بيت ثاني غيره، وروح شوف لك مكان ثاني تسكن فيه.

0: وبعدين
1: بعد انتحاره بشهر زوجته سممت نفسها وعيالها وماتوا كلهم على طاولة الأكل اللي هناك.

عدل كلامك، معك حق. تم هذا وضع البيت، عيال على بركة الله أنا معزم ابن البيت.

0: حالات الألوان.
1: هاي يمه بشرى يا عساس جبت البيت.
0: وايد حلو يمه، يعطيك العافية حبيبي.
1: عليكم بالف عافية.
0: حبيت ذوقيا المفروض ياخذ رأيي. يعني الريال شلون بياخذ رايته ومنفاجئك؟ بعدين جايب لك بيت كبر ايش عرضه ايش حالاته؟ قولي له الحمد لله على الاقل صعبه عليك. قولي عافيتك سكتي. قولي الحمد لله. شوف الحريم غيرك شلون عايشين.
2: خلاص شفيك.
0: انا بس عاد بشوف الغرف بختار غرفتي باخذ احلى غرفه.
2: روحي روحي خلي بالك. تبي تختار احلى غرفه. قلت المطبخ الصوب عدل؟
1: اي يما على طول يسارك هني.
2: هي يلا خذ راح اشوفك.
1: خذ راحتك. ايش رايك؟
2: زين. ان شاء الله حاط الاثاث منق الالوان. حتى ما فكرت اخذ رايي. أنا بس عاد فوق أشوف الغرف.

0: يلا يلا ترى مو من صدقك تليفوني بيطفي.
1: اطري نطري.
0: وين ايش جاي يسوي؟ يلا
2: يلا ما صارت تليفوني بيطفي.
1: نطري بنقالك اني مهندس كهرباء.
3: بشري.
0: ايوه اخيرا قلولوش يلا.

0: اه الامور طيبه؟
1: ايوه اخيرا
0: تحنين. ايش كثر تحنين؟
1: لا شلون، ترى حر.
0: كهرباء هذه مو لعبه يعني، لازم اشيك عليها عدل. ايش رايكم بالبيت كذي مع الاضاءه؟ طلع شكله.
1: اي والله خوش اضاءه. عادي. ريج حلو. ايش فيك انت؟ ريج حلو شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. من يجي لبيتنا؟ تونا ساكنين.
0: عادي عادي، ايش فيش؟ ليش كل شيء لازم تبالغين فيه؟ باب بيت ونطق.
1: انا بقوم افتح الباب.
0: قاعده قاعده مكان ايش قاعده؟ يمكن واحد من العمال هي خلق قوم يشوف.
1: قوم يخشف من برا. قومي
2: يا علا. منزل مبارك. انا يارتكم بشرة. وتو ما نور الفريج نورتونا.
0: يا هلا ومرحبا.
1: الله يبارك فيك.
2: حياكم الله. وعلي عليكم. انا من الصبح اشوف هالعمال تنوقل بهالاغراض، قلت اكيد تعابه. الحين قاعد يرتبون بيتهم الجديد، خل اسوي لهم هالكيكه الحلوه. بس يهيعون اوديها لهم.
0: تسلمين، شرفتينا ونورتينا يا الجاره. عنذنش بس انا عندي شغل لازم اخلصه.
1: هذا من طيب اصلك حبيبتي، ما قصرتي.
2: انتو كم واحد بالبيت؟
1: احنا اربعه، انا وريلي واختي وخالتي ام ريلي.
2: ما شاء الله اختك حلوه.
1: حبيبتي تسلمين.
2: واي فديتهم اللي يستحون. ترى ثنتينكم حلوات. انا لو ادور لي على عروس احتار منو اختار بينكم.
1: ما قصرتي حبيبتي، والله كان ودي اقول لك قاعده، بس انت شايفه اللويا والعبسه عندنا.
2: لا لا لا لا لا.

0: ما بي اقعد، انتوا قاعدين تشتغلون، انتوا حوسه وانا حوس، وراكم على ما نشرب.
1: ما عليه حبيبتي، انت والله عندنا لويا مره ثانيه ان شاء الله.
0: اي ليش لا، يعطيكم العافيه. اذا بغيتي اي شيء ترى بيني وبينك خطوتين، انا هني. ولا ليش الخطوتين؟ بس صوتي علي يقولي بشرو تلقيني على طول انا عندك. عليكم بالعافيه الكيكه.
1: حياك الله.
0: الله يحييكم، نورتونا.
2: واي ايش هالاسئله من اول زياره، الله يهديها.
3: انا كلش ما ارتحت لها.
1: واي خالتي هاتش هاتش مسكين، هذه باكر نوزعها.
2: ما تبين تذوقينها علشان تجاملينها شويه؟
1: لا بالله عافيك، باكر اوزعها، انا ما اكل من الناس كذي.
2: يلا نشوف، خلونا ندش داخل.
1: يلا.

يلا عبد الله قوم قوم، في صوت تحت، قوم.

0: بسم الله. شو هالصوت؟
1: خالتي
0: الصوت جاي من تحت.
1: ايه من الصالة.
0: ايه خلينا ننزل نشوف شو السالفة.
1: يلا يلا خذي
0: لي شوي شوي تروالك. تعال. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: لا تخافي
0: أنا معاكم. نزلت ما أدري شو السالفة. يعني بالله من وين جاي الصوت؟
1: هذا هو طلع التلفزيون.
0: إنزين من اللي مشغل التلفزيون؟
1: يمكن أحد نسى قبل لينا.
0: معقولة؟ شلون يعني لا تخرهوني التلفزيون اشتغل بروحه؟
1: ما في لا خلاص خلاص تعالوا تعالوا. خلاص حلت المشكلة. يلا يلا نشوف شو خروح ننام.
0: وين ننام بعد؟ ما باقي شيء على الأذان.
1: يلا ما عليك كلنا على غرفنا. يلا
0: يلا تصبحون على خير.
1: أنت
0: بينا على الخير.
1: يلا خالتي ما عليك.

0: صباح الخير.
1: صباح النور. هلا اختي، قولي لي شلون نومتك في اول ليله بغرفتك الجديده؟
2: اوف، شكتي كل شوي قاعد تقلب كوابيس كوابيس، ما قدرت انام عدل.
1: ابي تصدقين حتى انا كنا ان المكان جديد علينا.
2: يمكن بقول لك، انت دشيتي علي الغرفه امس؟
1: لا. ليش؟
2: لا بس اسال، ما شفتي صورتي؟
1: أنت شفتها لابسة تبيدك؟
2: فسختها أنا أمس قبل لا أنام، حطيتها براسي بس ما أدري وين اختفت.
1: زين، روحي دوامك الحين لا تأخرين، وبعدين ندورها أنا وياك.
2: يلا تمام.
1: يلا الله يحفظك، روحي ديري بالك.
2: إن شاء الله تبين شيء تأخذ أنا.
1: يلا الله يحفظك حبيبتي، روحي.
2: يلا حبيبتي، باي
1: باي.
3: هاج حبيبتي، هاج عليك بألف عافية.
4: ليش كنتي مريضة مزيونة خايفة صوتها عالي؟
3: ما يصير ما يصير تقولين عن أمك كذي يا يمه، ايش فيك؟ هذه أمك اللي تعبت عليك وربتك عقب ما مات أبوك الله يرحمه. هذا يزاهب الله يمه، ضحت بشبابها وضحت بوقتها، مجابلتك 24 ساعة، ما يجوز تقولين عنها كذي.
5: ترى كليتي ما شلتنا كلها، كل يوم جايه متريقه عندنا.
4: بشرى
5: بشرى بعينك اصغر عيالك انا، قولي لي خالتي بشرى.
4: مو مهم مو مهم، ابي توديني جمعيه بشتري المقادير الكيك عن حبيبي فايز.
5: اصلا فايز ما يحب الكيك.
4: بلا، انا سالته قلت له انت تحبني وتحب الكيك؟ قال ما احبك، فاكيد هو يحب الكيك حبيبي.
5: 24 ساعة تحوسين بالشارع والفرع كاه ورانا، روحي لهم قولي لهم أبي هذا الكيك الجاهز وأنا بعدين أدفع لهم. بس ترى أنا خلاص خلصت فلوسي، ما يصير أدفع كل فلوسي عليك أمولة.
3: أنت ما عندك كلمة طيبة تقولينها؟ لازم تون على مخي كذي الله يهداك. وي بس ماما، بس لا تبكين، مالك شغل فيها. سمعي، أروح أنا وأنت الجمعية واشتري كل اللي تبينه، أنا بدفع عنك، مالك شغل فيها أم لسان.
5: ما شاء الله تنقطين طيبة.
3: تطن زين ويا وجهك؟ بدل هالتمسح قاعد يتريق ويانا.
5: باكل لقمتين بس. أمولة، هذا السوار من وين لك؟
4: ما تشغل ما تشغل، مالي.
5: أمولة. يعطيني السوار. أمولة حبيبتي، يعطيني السوار. أزوجك فايز. تعالي.
4: أصلاً أصلاً أصلاً مو حلو. فاصو فاصو،
5: تعالي أشوف أشوف هذا السوار مرة ثانية. أنا لما أقول لك أعطيني شيء تعطيني إياه قبل لا أهددك، فهمتي ولا لا؟ مو لازم أطقك.
3: وخري إيدك أهو. إيش فيك؟ البنت مو صاحية تمدين إيدك عليها بعد؟ أخذي منها بالطيب، عطتك خلصنا إلا تطقين.
5: يا طيبة يا طيبة.
3: يخدز منذو تاكلين ولا روحي شغلك خلصينا. شنو هذا؟ لسان وإيد طويلة. يلا روحي يا مولد،
5: شوف شغلنا،
3: روحي شوفي شغلك، روحي.
6: طقتها سبايسي.

0: يلا صباح خير من حضرتك.
1: ما عادش المحقق فؤاد اللي ماسك قضية أبو فايز. تعرفين أبو فايز؟
0: معكم فايز شخصيا، تفضل.
1: رايلك صار له 5 سنين مفقود. ومن حزة ما قدمت البلاغ ما يتسألت ايش صاير.
0: يعلى ما يرد، تلقاه طايح بحدة هالديار قاعد يلعب بفلوس اللي باقهم.
1: اسمه ما ظهر عندي بأي منفذ من المنافذ، لا بري ولا جوي. معناته رايلك بالديرة.
0: بيطلع وين بيروح يعني؟ آخر شيء بتخلص فلوسه وبيضطر إنه يرد ويجدد البطاقة ويخلص معاملاته علشان يقدر يعيش.
1: البطاقة، معاملاته وحساباته ما فيهم أي حركة، ما عدا معاش التقاعد اللي قاعد تسحبينه كل شهر اللي شفته عن طريق الكاميرات.
0: أفا أفا طال عمرك، قصدك يعني أنا خشته؟
1: وعلى شنو بتخشينه؟ الريال ما عليه أي شيء، بس الريال فجأة يختفي ومرته وولده ما يسألون عنه إلا لو
0: إلا لو شنو؟
1: بشرى تسمحي لي هدش أفتش البيت ولا يجيب لك إذن؟
0: لا جبت الإذن طال عمرك. حياك الله البيت بأي وقت. فايز تعال شغل السيارة يمه. آسفة على صوتي بويهك، بس أنا ولدي بسم الله عليه مينون وما يسمع. الحمد لله على كل حال، الحمد لله.

0: مزيونة.
1: يا صباح الزفت.
2: صباح الخير، صباح الورد، صبحي بالأول. يعني الواحد يشوف شيء حلو يصبح يقول صباح الخير.
0: شو هاليوم؟ الله بس يعدي اليوم على خير على هالأشكال اللي شايفتها من الصبح. نعم.
2: ما شفتي أمولة؟
0: أمولة داخل قاعد تريق. بعد أنا شنو؟ بيتي مطعم، تيون تاكلون وتمشون.
2: عاد أنا تصدقين على لحم بطني من أمس.
0: دشي ثبرة يأكلي وياها.
2: أروح عادي؟
0: تفضلي.
2: الله معاك يا
0: سم الهاري إن شاء الله.
2: أصاش تعبة فشرة.
0: دشي حبيبتي دشي.
2: خيركم خيركم وايد ما شاء الله.
0: دشي يا عمري دشي.
2: أنتوا أهل الخير.

0: ان شاء الله الليله يبون دزه بنتي، الله يتمم عليهم ان شاء الله. اي اقول لك حير خلاص اكلمك انا تالي
1: ان شاء الله بالمبارك.
0: الله يبارك فيك يا بشرى.
1: بالمبارك ان شاء الله. اي ما شاء الله، انا من كلمتيني امس وقلتي لي على هالخبر انا ما قدرت انام، فزعت لك من الصبح ويت علشان ابارك لك.
0: اي ما شاء الله الله يتمم عليهم ان شاء الله الليله اهل المعرس وندزت بنتي.
1: اي ما شاء الله، يلا يا الله سعيد ومبارك ان شاء الله، الله يبارك لهم. عاد يقولون إذا إن شاء الله تسهلت أول واحدة يلحقون هالباقي كلهم إن شاء الله.
0: إيه الحمد لله، كله من فضل الله ومن فضلك أنت يا فايز.
1: إيه عاد يقولون إيه بخت من وفق راسين بالحلال أنا.
0: ذكرتيني قولي لي شو تبين أطلب لك، شنو تشربين؟

0: لا ما أبي، مشكورة. أنا يا أخذ حلاوتي وأمشي.
1: إيه إن شاء الله من عيون الثنتين. وهذه حلاوتك، سامحيني على الكسور.
0: لا إن شاء الله ما منكسور. يعني إحنا متفقين، أخاف ناقصين. هاتش مسكي هذا لخل عندهم.
1: إيه إن شاء الله ما شاء الله. يا حلو كروتش.
0: إيه لا ما شاء الله مضبوطين هذيلا، مضبوطين. إيه مشكورة، جزاك الله خير. وهذيلا الكروت توزعينهم على كل من يعز عليك، تقولي لهم الخطابة أم فايز. عندي كل الأشكال والألوان، إذا تبون المهندس، تبون الدكتور، وعلي هذيلا ما يتزوجون. حتى البنات، بنات الحلال، عندي الشقرة، السمرة، الحمرة، كلهم عند الخطابة أم فايز إن شاء الله.
1: ان شاء الله بالعرس يوم فايز راح اوزع كل بروتك واسويك احلى دعايه.
0: يلا عيل انا استاذن، وبالمبارك، بالمبارك ان شاء الله. الله يبارك لكم. يلا مع السلامه.

0: شفيت وات تشوفي
1: شي ضحك؟
0: شو ما تبين اضحك دائما الاسانسير الله يهديك
1: اوكي شنو يعني عادي ترى الاسانسير تسكر، وين اللي ضحك بالموضوع؟
0: خلاص عاصف عاصف شفيت يعني شيء يضحك وضحكت
1: ضحكت لانك تافه.
0: ها
1: خلي تبطل هذه، خلصني بعد.
2: يا فرحة ما تمت،
3: فرحتنا انقلبت حزن.
4: عقب ما طلعتي مني ب5 دقائق دقوا علي وفلوا الخطبة.
2: انزين ما قالوا لك السبب؟ ايش عندهم؟ ايش سامعين؟ ايش شايفين؟
4: تقول ولدي استخار ومرتاح.
3: وين ولدها ما استخر من اول ما يا شاف بنتي؟ يوم الدزة يستخير؟ هذه سالفة؟
2: والله ما هي سالفة. بس يلا ما عليه، لعل خيرة، يمكن هالولد ما يناسبها. أنا إن شاء الله بدور لك على واحد ثاني يكون أنسب لها وأحسن منه بعد، يسوى ويسوى طوايف أهله.
3: لا ثاني ولا ثالث يا بشرى، الله يعافيك، ردي لنا فلوسنا والله يكتب الخير لك ولنا.
2: نعم نعم شنو قلتي حبيبتي؟ بالله هذه أي حلاوة اللي تبين تاخذينها. لا يا عمري، لا يا قلبي، أنتي أنا سويت اللي انتي طلبتي مني خدمة، وانا سويتها ووفقت راسين بالحلال على راس البط ان شاء الله. انا ما في حلاوة ترد عندي، شغلي خلصت اخذ فلوسه. انتي عاد روحي صلي لك ركعتين، روحي صلي جود الله يمسح على قلبك ويرزقكم واحد احسن من هذا. ويلا ذلفي، ما ابي اسمع صوتك لين اشوف واحد ثاني. مع السلامة. اي والله تقول لي الحلاوة، يعلك الحلاوة ما تذوقينها.

0: يا هلا يا هلا بالحلوين كلهم.
1: لا هلا ولا مرحبا. انت لو ماخذ فلوس تبشر وفعلين الخطبه قبل لا يجهزون حق ليله الدزه كان وايد احسن.
0: شو اسوي بعد؟ ايه يا دلعت شوي يعني مسختها، شافت نفسها ام العروس وقالت خل ازيد الدلع شوي. عاد قالت لي ما راح اعطيك حلاوتك الا لما يدزون الدزه. بس هي ما تدري هي لعبت مع منو، هي لعبت مع ابو الشراء.
1: المهم يا بشرى، وين الاتفاق اللي بيننا؟
0: والله هو يا

0: حبيب العرايس، الاتفاق موجود بس يعني تغير شوي.
1: شلون يعني تغير؟ قاعد تنصبين علي ولا شنو؟
0: لا إن شاء الله ما أنصب عليك، بس إحنا كان الاتفاق اللي بيننا 500 والحين بيصير 250.
1: أنت قلتي لي بتعطيك 1000 واللي منهم 500، سواهم 250.
0: أنا الحين سويتهم 250، بتاخذهم عليك بالعافية، ما تبي تاخذهم تركاهم موجودين بالثقب الأسود، وربك وربك ما حد يطلعهم، لو منو يجيني هني ما حد ياخذهم، وبتشوف شلون.
1: رايح أعطيني فلوس
0: يا نت، أنت تبيني أيم عليك الفريج الحين يا ليواد؟ ريال قاعد يطق مرة هني بالفريج لعقوا علي، أنت يا نت
2: فايز. لا فايز، لو اللي سوي شيل يدك. لا اريد
0: فايز، وخر اقول لك وخر.
1: انت منو؟
3: انا عبد الله محقق المنطقه وجارهم. فيك شيء؟
4: شفتها يطق امي، والله شفتها يطقها. شفت
3: عسى ما شر.
0: ما شر طال عمرك ما شر، بس احنا كنا قاعدين نسولف.
3: لا لا لا، صراخكم شايل الفريج، اخاف ريج ابوكم وانا ما ادري.
2: لا طال عمرك، ما عليه ما عليه، صوتهم شوي علا، بس قاعدين يتناشروا على موضوع عادي.
0: اي احنا بيننا سالفه والحين احلها، الحين احلها طال عمرك، بس احتاج اكلمك كلمتين ترى بس. تاخذ 250 تذرف من هني وما ابي اشوفك بالفرج كله، فهمت ولا لا؟
1: تعطيني الألف كامله ولا اقول حق جارك كل شيء واخليه نومك انت بالنظاره بدال ولدك؟
2: لك يا عدل، عارف شلون ارد لك؟
0: تصرف على صحتك ان شاء الله، اذرف من هني وما ابي اشوفك. اذرف.
1: مشكور طال عمرك.
0: مشكور طال عمرك. ما قص اهلها؟ هلا بالجمال كله.
2: شنو في صاير؟ سمعت صوت صراخ، شنو في؟
5: جزاك الله خير، ما قصرت، بيض الله وجهك، رايتك بيضة.
0: اي والله مشكور، ما قصرت، جزاك الله خير.
3: شبيتي
5: الله يحفظها لك ان شاء الله.
2: زين انت ما تبي تجي معي؟
3: انا لازم اروح حق الفاض، كلمني ضروري، لازم اروح الدوام.
0: مشكور ما قصرت،
5: الله يحفظها لك
0: ويحفظك له.
5: جزاك الله خير،
0: يحفظكم البعض. هاي يمه، فيك شيء؟ صار لك شيء؟
5: شايفين هني عند الباب، دش داخل انت والفضايح اللي انت فيها.
0: هذا وين ولد؟
5: روح هديه هديه. حسبي الله على ابليسك يا بشرو، حسبي الله عليك ان شاء الله هذه اخرتها، اخرتها الفضايح توصل لعند باب بيتي هني. ليش؟ ايش حق شغلك انه يوصل عند باب البيت بالفضايح؟ انت ايش فيك؟ سمعي عاد، مو تعيدين نفس الكلام، انت شغلتيني هالشغله، انت ما ربيتيني عدل، انت ما درستيني. هذا انا مثل ما ربيت نفسي ربيتك، انا ما لقيت احد يربيني، لكن انت يا اهل بحضني اعطيتك اللي قدرت اعطيك اياه. ليه مو كذي؟ انا قادره اقضب نفسي على المشاكل، انت توصل مشاكل عندي لباب البيت هني. ليش؟ حق الفضايح؟
0: انا شكو؟ انا شنو ذنبي؟ أنا أكون قاعدة بمكاني والمصايبة تي لعدي. إذن أنا شنو ذنبي إذا كان محقق المنطقة يارنا؟ أنا شو أسوي؟
5: وإحنا شو نسوي الحين؟
0: ما أدري، ما أدري. يبا أنا كل اللي خططت له راح. أنا حس مخي هذا صار أبيض.
5: يعني تبين أطق كف بكف وأنتظر الفضايح كلها توصل لعند باب بيتنا هنا وجدام الله وخلقه؟
0: إيه سكتي شوي شوي، بس شوي سكتي علشان اقدر اشرب الصدمه.
5: ما تدري من المصدوم انتي ولا انا؟
0: يما
1: خلاص الغدا.

0: يرزق من يشاء ويذل من يشاء.
1: تو وش تدرين؟
0: تو لما خلص الغداء الله رزقني بفكرة.
2: داليو؟ داليو؟

0: صالة؟
1: لا هذه أنا. ما شاء الله ما شاء الله وايد مغيرة بالبيت، صاير شحالاته ما عرفته يوم دشيت.
2: والألوان زاهية، تقولين طاقة إيجابية. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن.
3: من هذول؟
1: خل أعرفك عليهم. هذا ولدي فايز، وهذه أم ابتسام. عاد اثنينهم اسم على غير مسمى، الله يكافي شرهم إن شاء الله.
2: وهي بشرة، يعني ما راح تشوفين بشرة خير من وراها.
3: طب من متى هني؟ شلون دشيتوا من غير ما تطقون الباب؟
2: انت ما دريتي؟ شوفي، احنا نقول حق الباب افتح يا سمسم، افتح بروحه. وبعدين الجار لحق على جاره، والجار اسال عنا قبل الدار، واحنا قبل الدار. حبيبتي قلبي مزج. ما شاء الله ما شاء الله. خدودك ناطعه.
1: أكيد ريحتها حلوة حبيبتي، من الفلوس والعز هذيلا باليوم يسبحون ثلاث مرات، مو مثلك تسبحين من يمعة ليمعة. تقول الدهن يفيد الشعر، عاد بس تسمعين كلامها.
2: أقول أنت بعدين معاج قدام الناس كذي بتجات حنة، خلصك تحت طمي.
3: أنا ريحتي ناطعة؟ ريحتي طباخ؟
2: وي توكم ساكنين وتطبخين؟ ليش طابخة؟
1: حب؟ قصدها يعني ان مش طابخه وانتم توكم يعني ساكنين يدد. هذا واجبنا بعد هذا واجب الجار، علشان كذي احنا جبنا لكم اكل وعليكم بالف عافيه. عاد ان شاء الله يعجبكم، لان ولدي فايز هو اللي طابخ. ولدي طباخ.
4: اي انا اطبخ.
1: يا حلوك.
3: اي مشكورين، ما قصرتوا.
2: عاد احنا ما راح نطول عليكم حبيبتي، سهمكم العافية.
1: عاد صجعت رج حلو.

0: كان صاير نادي جارنا المحقق.
1: شت نادي المحقق؟ هذا محقق مثله يا حظ.
2: هذي ليش يبون؟ يا حسرتنا يا حسرتنا يا حسرتنا.
1: فضحينا بعد فضحينا.
2: يا ساتر الله يستر.
1: يا هلا يا هلا ومرحبا حياك الله.
3: يا هلا تفضلي. هذا أمر بتفتيش البيت، ممكن تبطلي لنا الباب عشان نشوف شغلنا؟
1: ممكن لحظة.
3: تفضلي.

0: إيه، أنا طول عمري أمشي بالقانون، أحب القانون. مخالفة مرورية واحدة ما علي، ودام هذه جبتها نمشي على أمر القانون. تفضلوا يما، روحي معاهم بطلي لهم الباب.
1: إي طول عمرنا نمشي مع القانون، ما نخالف شيء. حياك، تفضل.
2: تفضلي، حياكم شباب.
3: ما ادري ايش يبون، صاير قولي انت.

عند رصدك للكلاب الضالة ابتعد وابق بمأمن عنها. حدد الموقع بوضوح وتواصل مع هاتف الطوارئ 112. وإذا كنت من أصحاب وملاك الحيوانات فعليك الالتزام بالأحكام القانونية المنظمة لحيازتها ورعايتها لضمان سلامة الجميع. وعند التعذر عن الاستمرار في رعاية الحيوانات يحظر التخلي عنها أو تركها في الأماكن العامة. وتواصل مع هاتف الطوارئ 112 للتعامل معها أو استلامها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

السلام عليكم، معكم المحامية رنا خالد المنصور، محامية التمييز الدستورية، محكم دولي. حابة أتكلم اليوم عن موضوع مهم، ألا وهو رد الاعتبار. كثير من الناس يكون عندهم حكم قديم وما يعرفون أن القانون أعطاهم طريقة لرد اعتبارهم. ببساطة، إذا صدر حكم على شخص معين ونفذ هذه العقوبة، مو بالضرورة تظل الآثار الجنائية لهذا الحكم تلاحقه طول حياته. القضاء الكويتي نظم رد الاعتبار وحددها على نوعين: رد الاعتبار القانوني ورد الاعتبار القضائي. رد الاعتبار القانوني يتم بقوة القانون بعد مرور مدة معينة يحددها هذا القانون، وتكون بحسب العقوبة سواء كانت جنحة أو جناية، الجنحة 5 سنوات والجناية 10 سنوات. أما بالنسبة لرد الاعتبار القضائي، هني الشخص يتقدم بطلب إلى القضاء لرد اعتباره، والمدة أقصر وتكون بحسب العقوبة 5 سنوات أو 3 سنوات، مع توافر الشروط القانونية ومنها حسن السيرة والسلوك. خلونا نعطي مثال بسيط. شخص صدر عليه حكم بحبس 2 سنين ونفذ العقوبة بالكامل وخرج، وبعدها استقام وما صدرت عليه أي أحكام أخرى. هني ما نحسب مدة ردة الاعتبار من يوم صدور الحكم، وإنما ننظر إلى تاريخ إتمام تنفيذ العقوبة ورد الاعتبار أن العقوبة في هذا المثال لا تزيد عن الحبس لمدة 3 سنوات. فإن بالنسبة لرد الاعتبار القضائي يستطيع كأصل عام أن يطلب الرد اعتباره بعد مرور 3 سنوات من تمام تنفيذ العقوبة، إذا توافرت فيه الشروط اللي يتطلبها القانون. أما بالنسبة لرد الاعتبار القانوني، فتكون المدة في هذه الحالة 5 سنوات من تمام تنفيذ العقوبة وفق الشروط القانونية. يعني لو انتهى من تنفيذ العقوبة في 2020 كمثال بسيط،

0: مرور 3 سنوات أي في سنة 2023 يمكن البحث في توافر شروط رد الاعتبار القضائي، وبعد مرور 5 سنوات أي في سنة 2025 ميلادي يكون قد اكتمل من حيث المدة شروط رد الاعتبار القانوني. وطبعاً كل حالة لازم تراجع على حدة لأن وجود أكثر من حكم أو الإفراج تحت شرط أو الظروف القانونية ممكن تؤثر على حساب المدة. شنو أثر رد الاعتبار؟ رد الاعتبار بمحو الحكم بالإدانة بالنسبة للمستقبل وتزول الآثار الجنائية المترتبة عليه دون الإخلال بحقوق الآخرين. الفكرة بالنهاية ببساطة الشخص نفذ العقوبة ومرت المدة اللي حددها القانون وتوافرت الشروط القانونية، فالقانون أعطاه طريقاً لاسترداد اعتباره والعودة إلى حياته من جديد. في الختام أحب أوصل رسالة بسيطة، القانون مو بس عقوبات وقضايا ومحاكم، القانون بالدرجة الأولى حماية الإنسان وحقوقه ومعرفة الشخص بحقوقه وواجباته ممكن توفر عليه مشاكل كثيرة قبل حصولها. لذلك دائما أقول لا تنتظر المشكلة لما تكبر، أعرف واسأل موقفك القانوني من البداية. أتمنى موضوع اليوم اللي تكلمنا عنه وصل بصورة مبسطة ومفيدة للجميع. شكرا لكم على الاستضافة وسعيدة جدا بوجودي معكم.
1: السلام عليكم، معكم اللاعب عبد الرحمن العليان، لاعب كيوكوشينكان كاراتيه. اليوم ودي أتكلم عن بعض الفنيات والقوانين في اللعبة وفكرة اللعبة بشكل عام. لعبة الكيوكوشينكان كاراتيه تعتمد اللعبة على الالتحام. شلون تعتمد على الالتحام؟ معناته نستخدم فيها ضربات الرجل وضربات الإيد اللي هي البوكس، لكن ما تكون بضرب مباشر على الوجه. يعني عندنا ممنوع ضرب بوكس مباشر على الوجه، ممنوع ضرب منطقة المحاشم، باقي الجسم يكون فيها التحام كامل، يكون مدة الفايت الفعلي في البطولة أما 2 دقيقة أو 3 دقائق أو 1.5 دقيقة حق أعمار الشباب، الأعمار الصغار اللي تحت 18 سنة. ويعتمد طبعا كل بطولة يكون فيه لها جو خاص ويكون لها قوانين خاصة. أما أن تكون بطولة أوزان تحت 70 وتحت 80 وتحت 90 والوزن المفتوح اللي فوق 90 كيلو، أو أن تكون بطولة أوبن بمعنى أن جميع الأوزان يتشاركون ويلعبون مع بعض بحيث أنه يصير فيه قرعة ويطلع كل لاعب يلعب له 3-4-5 بطولات لعبات إلى أن يوصل النهائي. اللهم لك الحمد إحنا عندنا في الأكاديمية مشاركات وايد برا، اللي ساعدنا واللي شجعنا أن نشارك برا غرس وحرص الكابتن، أن الكابتن عمر ربيعة أنه يزرع فينا روح العالمية. إحنا كنا ناس عاديين في البداية، ما كان عندنا طموح أكثر من أن إحنا نكون رياضيين بسيطين في البداية. مع الوقت ومع الكلام والتشجيع والتحفيز والتمرين اللي ما هو متعارف عليه بدأت نظرتنا تتغير. قمنا نشوف اللاعبين اللي برا ما أحسن منه، لعبنا مع لاعبين من جميع دول العالم ولاعبين صعبين والناس تخاف منهم، لكن اللهم لك الحمد الله سبحانه وتعالى وفقنا وصار لنا حضور في دول العالمية في دول العالم برا. مو هذا طموحنا ولا هذا حديوشنا على قولتهم، احنا نطمح اكثر من كذي، احنا نبي نرفع اسم الكويت اعلى من كذي، نبي نوصل للمراكز الاولى وباذن الله احنا قدها. وقاعد نجتهد وقاعد نتمرن، اللهم لك الحمد عندنا الصاله اللي نتمرن فيها احنا تعتبر من اكبر الصالات تقريبا في الشرق الاوسط الخاصه بالفنون القتاليه، ما اتكلم انا نادي رياضي بشكل عام، صالات فنون قتاليه. وهذا امر اللهم لك الحمد بتيسير وتوفيق من الله سبحانه وتعالى وحرص وصرار الكابتن على أنه يصنع فريق قائد، وفعليا هذا اللي صار اللهم لك الحمد. هو سوى مدربين كانوا لاعبين دخلوا عنده حزام أبيض وتطوروا إلى أن وصلوا إلى الحزام أسود وصاروا مدربين لهم اسمهم ولهم سمعتهم في مصاف الأبطال العالميين برا. زين

بالنسبة حق الحزام، شلون أبدي أنا ألعب؟ أنا أول ما يجي راح ألعب فايت ولا راح أتمرن تمرين صعب؟ أنا كبير بالعمر، أنا ما أقدر. هذه أمور بسيطة جدا وما راح تحصل فيها صعوبات في البداية. في الأكاديمية عندنا أكثر من حصة، حصة للمتقدمين وحصة للمبتدئين. أنت كونك رياضي جديد تقدر تلتحق في حصة المبتدئين، تبدي فيها من الحزام الأبيض، تقضي فيها فترة معينة، وبعد الفترة هذه إذا شاف مستواك الكابتن تستحق أن أنت تترقى إلى الحزام اللي بعده، راح تخضع لاختبار. اختبار عبارة عن مجموعة من الفايتات والكاتيات اللي تسويها، وبعدها تحصل على الشهادة وتترقى إلى الحزام البرتقالي الأول، وبعدها البرتقالي الثاني، وتصعد بالدرجات. أول شيء الحزام الأبيض، ثم البرتقالي درجتين، الأول والثاني، بعدها الأزرق الأول والثاني، وبعدها الأصفر الأول والثاني، وبعدها الأخضر الأول والثاني، والبني الأول اللي هو حزامي أنا، وبعدين البني الثاني، وبعدها الحزام الأسود، وتصير حصلت على الحزام الأسود. وبعدها عاد تبدأ تصعب. في كل حزام ترقية تكون نوعية الاختبار والأسئلة والمهارات اللي لازم تكون عندك أصعب، والكاتة طبعا أصعب من اللي قبلها، لأن أنت المفروض ما تلبس حزام إلا أن أنت تكون حصلت عليه وأنت تكون أضفت له قيمة. وبشكل عام أصلا من الشغلات اللي تعلمناها أن الحزام مو هو الشيء اللي يعطيك القيمة، الحزام هو مجرد لون تربطه عشان تبين حق الناس أن أنا والله قضيت هالفترة أتمرن. البطولة الفعلية والنجاح الفعلي أن أنت تضيف حق الحزام. إحنا اللهم لك الحمد عندنا في النادي في لاعبين شاركوا في بطولات خارجية حزمهم كانت تعتبر من الحزم المبتدئة، حزام برتقالي أو أزرق أو حتى أصفر، ما يعتبر من الحزم العالية، وشابس أو لعبوا مع ناس كانت حزمهم جدا مرتفعة. فاللهم لك الحمد هذا يعتبر من النجاح، واللعبة جدا بسيطة وسهلة وممتعة، تصقل شخصيتك وتفيدك وتضيف لك، ويعطيكم العافية.

في ظل الجهود المتواصلة لتعزيز حماية النشء وترسيخ منظومة الوقاية والردع، أظهرت إحصائية وزارة العدل انخفاض جرائم الأحداث خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 48% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، إذ تراجع عددها من 1523 جريمة إلى 795 جريمة. هذا الانخفاض يأتي للعام الثاني على التوالي، إذ بلغت نسبة 52% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024 الذي شهد تسجيل 1665 جريمة. وشمل الانخفاض عددا من أبرز القضايا المسجلة لدى نيابة الأحداث، إذ تراجعت القضايا المرورية بنسبة 63% من 1048 قضية إلى 383 قضية، فيما انخفضت قضايا الضرب بنسبة 32%. وتزامن هذا التراجع مع حزمة من التشريعات الهادفة إلى تعزيز الردع والوقاية، شملت قانون المرور الجديد وتشديد العقوبات على المخالفات المرورية الجسيمة وجرائم القتل والإصابة الخطأ، وإقرار قانون جديد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية إلى جانب

لتشديد العقوبات المرتبطة بالأسلحة البيضاء، وتتواصل جهود الجهات المعنية في تعزيز برامج الوقاية والتوعية والرعاية والتأهيل بما يسهم في حماية النشء وصون أمن المجتمع واستقراره.

0: اهلا وسهلا فيك عزيزي المشاهد. من الماضي الجميل اخترنا لكم هذه اللقطه.
1: يلا على بابك ولا خاب طلابك، على بابك يا كريم. يا الله يلا على بابك يا كريم، يا مقسم الأرزاق يا كريم. يا الله هلا هلا هلا هلا ومرحبا. هلا ومحمد حياك الله. ها خمسة واربعين سنة بين هالنعل، أصبح على نعل ومسي على نعل، يعني قزرت عمري نعل في نعل. كل الناس صارت إلا أنا، لكن الله كريم.
2: واخير
3: والله والله يطلع العال.
2: أيوة
3: يا أخي وطيتوا. يلا أبو يلا، ترى وايد ناس قاعد يسألون وين المحل فيه وضيعوا العالم.
2: ولا يهمك.
3: دقوا دقوا الإعلان عاجل أبو يلا.
1: والحفيز هذا كل يوم له اسم، كل يوم فيه مشكلة. إنا لله وإنا إليه راجعون.
3: أبو فارس شلون أبو فارس؟
4: سلم عليك.
3: الله يسلمك. شلون زين؟
1: ترى بعض الناس أذلنا في الطقطقة.
3: يلا أبو يلا بارك الله فيكم.
1: بس الشار من غربالهم هذا. لا حول الله ولا قوة إلا غرب لنا. أذيتونا بهالطقطقة كل يوم.
5: جزاك الله بالخير.
3: الله حجية قوة. يا حي الله الحجية. أشوف طيتي.
5: بارك
3: فيك. عشر.
5: الله يسلمك. وديت اسخلتي حق الشاوي وليدي.
3: اسخلتش يعني ابدا من اولى من قضيتي ان شاء الله يهداك.
5: ام الحليب.
3: ام الحليب اي زين. لا الحجيه الحقيقه انا البارح سرحت وايد في قضيتك ووصلت لنتيجه جيده.
5: يعني شنو؟
3: لا نتيجه جيده يعني شنو بعد؟ نتيجه جيده وان شاء الله كلها ايام وتنتهي القضيه وتطلعين ناجحه ان شاء الله. حجيه طبعا انت قبل ترفعين القضيه انت ما في شك انك في كامل قوتك العقليه وصحتك جيده ما في شك.
5: والله ما ادري ايش
3: يقول. اللي بقوله انك
5: عدل كلامك.
3: لا اللي بقوله انك انت حضرتي عند المحامي بن عقول وانت يعني بدون خوف بدون ضغط من اي احد يعني دازش او وازش علي. ها
5: لا الحمد لله.
3: يعني ما حد قايل لك انك انت روح اشتكي او سوي كذي او حطي محامي ابدا ابدا
5: ابدا
3: ماكو شيء من هالقبيل يعني.
5: سلامتك
3: عدل. طيب احنا ندشل بالموضوع مره واحده حجيه. حجيه طبعا انت قولي لي المساله من اولها لاخرها. قولي لي اياها بالله. طبعا اللي عرفته انا باختصار منك انك انت واختك قاعدين ببيت واحد.
5: اي والله يا ولادي. وش صار؟
3: واللي صار ايش صار بعدين؟
5: انا واختي قاعدين يبيع ببيت واحد ومستانسين ومرتاحين يا ولادي.
3: ها عدل.
5: لكن اختي الله يهداها
3: بلا بلا
5: طق براسي.
3: اي
5: كانت تروح تقول ابى اروح اقيد بالبصره.
3: هي كانت تحب تروح تقيد بالبصره.
5: ايه
3: دائما يعني
5: بالبصره يا ولادي.
3: لها عاده هي.
5: اي والله يا ولادي وهي ما فيها حيل ولا فيها شده يا ولادي. كلش اي وراح القيل وراح الاشتي ولا بينت يا ولادي. كانت حيل.
3: لا حول ولا قوة الا بالله. بسيطة لا تبكي الحجية ولا دزت مكاتيب ولا شيء مع
5: يا ولادي
3: ولا عنوانها ولا شيء.
5: ورقت البيت معاها.
3: وظلت ورقت البيت معاها.
5: اي والله يا
3: ولاد. اي لان اختك الكبيره فلازم تحافظ بالاوراق بالشغلات الرسميه.
5: إيه
3: هم كلامها هم شغلها عدل.
5: الله يسلمك. ها
3: وبعدين شو اللي حدث؟
5: اللي بعدين يا ولاد.
3: طبعا بعدين عقب ما عرفوا بعض الناس ان البيت عليه تثمين قاموا ويطالبونكم بالبيت مو كذي؟ اي
5: والله صحيح كلامك.
3: عدل عدل عدل عدل. والقاضي والمحكمه طلبوا عليك على اساس انك تخ

0: تحضرين اختك من البصره او تحضرين ورقه البيت.
1: صحيح كلامك.
0: هذه العاده، هذه العاده. بلا بلا بلا بلا عيال، اعتبري الموضوع هذا انتهى. حجيها قبل كل شيء. انا بغيت اسالك،
1: نعم،
0: انت تزوجتي ولا متزوجه الحين ولا شلون؟
1: يا ولادي تزوجت، مو بتزوجت لكن تزوجت 6 يا ولادي.
0: 6؟
1: اي كلهم ماتوا.
0: كلهم ماتوا؟
1: اي والله يا ولادي.

أهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية هذا الصباح، تقدمها لحضراتكم اليوم زينب خان، ونستهلها بالعناوين. مباحثات سعودية أمريكية في واشنطن، تتصدرها تطورات الأوضاع في اليمن وأمن الملاحة والاستقرار الإقليمي. القوات اليمنية تصعد عملياتها ضد ميليشيا الحوثي، والبرلمان اليمني يدعو إلى التعبئة العامة دفاعا عن الدولة وسيادتها. مسار دبلوماسي جديد بين واشنطن وطهران، وترامب يفتح باب تخفيف العقوبات مقابل تقدم نووي. القوات الحكومية اليمنية تعلن تنفيذ 356 عملية استهداف خلال الساعات 24 الماضية، طالت أهدافا عسكرية تابعة للحوثيين في عدد من الجبهات والمحاور. مستوطنون ووزراء للاحتلال الإسرائيلي يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال، وإدانات عربية واسعة. استشهاد 4 فلسطينيين جراء غارات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. الرئيس الروسي يرفع قوام القوات المسلحة الروسية، وموسكو توسع عملياتها العسكرية في أوكرانيا. وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يناقشون إنشاء آلية طوارئ أمنية أوروبية لتعزيز الاستجابة للهجمات الهجينة الروسية. الاتحاد الأوروبي يقر مشروعات دفاعية مشتركة للطائرات المسيرة والدفاع البحري والفضاء والدفاع الجوي والصاروخي والإنذار المبكر وحماية الجناح الشرقي. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. البداية من واشنطن، حيث بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو تطورات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها الملف اليمني والجهود المبذولة للتعامل مع مستجداته. وأكد الجانبان أهمية حماية أمن الملاحة وحرية العبور في الممرات المائية الدولية، لا سيما مضيقي هرمز وباب المندب، بما يدعم استقرار المنطقة ويحافظ على تدفق التجارة وسلاسل الإمداد العالمية. كما شدد على مواصلة التنسيق السعودي الأمريكي ودعم المساعي الدبلوماسية لمعالجة الأزمات الإقليمية وتعزيز الأمن والاستقرار. ومن التحركات السياسية إلى تطورات الميدان اليمني، حيث أعلن الجيش اليمني تنفيذ 356 عملية استهداف خلال الساعات 24 الماضية، طالت أهدافا عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي في عدد من الجبهات والمحاور. وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة العقيد الركن ماجد عبد الله النزيلي إن العمليات أسفرت عن تحييد 476 من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح، إلى جانب تدمير مراكز للقيادة والسيطرة ومخازن أسلحة وآليات عسكرية. سياسيا، وافق مجلس النواب اليمني على طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إعلان التعبئة العامة لمواجهة تصعيد ميليشيا الحوثي وحماية المواطنين والدفاع عن النظام الجمهوري والشرعية الدستورية وصون سيادة الدولة وسلامة أراضيها. وعلى خط المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، قالت القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم إن تصريحات أحد قادة الحرس الثوري بشأن سيطرة إيران الكاملة على مضيق هرمز غير صحيحة، مؤكدة أن إيران لا تسيطر على المضيق. وبالتوازي مع المواجهة تتواصل التحركات الدبلوماسية، إذ أجرى مسؤولون أمريكيون وإيرانيون محادثات

منفصلة مع الوسطاء في تحرك جديد يستهدف الدفع نحو اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ 7 أشهر. وتتركز التحركات حول صيغة معدلة لمقترح إيراني يمتد 7 أيام ليتضمن وقف الأعمال القتالية وتهيئة الطرق لإعادة فتح مضيق هرمز تمهيدا لاستئناف المفاوضات بشأن الملفات العالقة. وفي أحدث المواقف الأمريكية، أبدى الرئيس دونالد ترامب استعداد واشنطن لتخفيف العقوبات عن إيران والإفراج عن أموال مجمدة ضمن اتفاق نهائي شريطة إحراز طهران تقدما ملموسا في الملف النووي. وفي الملف اللبناني، تصاعد التوتر مجددا في الجنوب مع غارات إسرائيلية وتفجيرات عنيفة طالت عددا من البلدات بالتزامن مع إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف جوي في المنطقة. وفي امتداد للملف خارج لبنان، أكد رئيس الحكومة نواف إسلام خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي في واشنطن ضرورة تفعيل الإطار الثلاثي والدفع نحو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي. إلى قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة في القطاع عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف سطح منزل في منطقة النفق وسط مدينة غزة ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025. في الضفة الغربية المحتلة، تنديد فلسطيني واسع عقب اقتحام وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ومئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال وسط إجراءات أمنية وإغلاقات طالت محيط البلدة القديمة في القدس. وأكدت جهات فلسطينية أن الاقتحامات تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا لحرمة المسجد الأقصى، محذرة من تداعيات استمرارها وما قد تفضي إليه من توترات أوسع. وفي موازاة ذلك، أغلقت قوات الاحتلال الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل أمام الفلسطينيين حتى مساء غد الأربعاء، فيما توالت الإدانات العربية والدعوات إلى تحرك دولي لوقف الانتهاكات وحماية المقدسات. وفي ردود الفعل، دانت دول عربية لاقتحامات محذرة من تداعياتها، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف انتهاكات الاحتلال بحق المقدسات. في أمستردام، استدعت هولندا السفير الإسرائيلي احتجاجا على قرار الاحتلال الإسرائيلي سحب الصفة الدبلوماسية من دبلوماسيين هولنديين لدى السلطة الفلسطينية في رام الله في أحدث تصعيد بين الجانبين. ويأتي التحرك الهولندي على خلفية توتر العلاقات عقب قرار أمستردام حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية والجولان. في روسيا، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما برفع قوام القوات المسلحة الروسية إلى أكثر من 2,440,000 فرد، بينهم 1,550,000 عسكري، مع تكليف الحكومة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ القرار. وعلى وقع هذا التوسع العسكري، تتواصل العمليات الروسية في أوكرانيا، إذ أعلن الكرملين استمرار القوات الروسية في عملياتها وضرب الأهداف التي تراها مناسبة. فيما قالت وزارة الدفاع إن قواتها سيطرت على بلدتين في دونيتسك وسومي، ونفذت ضربات مكثفة استهدفت منشآت للطاقة والوقود والنقل ومواقع عسكرية ولوجستية. وتؤكد مصادر مستقلة أن ادعاءات السيطرة الميدانية لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل. وفي امتداد للمشهد الأوكراني، دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استهداف الأكاديمية الوطنية للعلوم في أوكرانيا خلال الضربات الروسية الأخيرة، مؤكدا استمرار وقوف فرنسا إلى جانب أوكرانيا بالتنسيق مع شركائها الأوروبيين. وقال ماكرون إن استهداف أكبر مؤسسة بحثية علمية في أوكرانيا يعكس بحسب تعبيره موقفا عدائيا تجاه العلم، منددا في الوقت نفسه بالهجوم.

الأزمات التي تطال المدنيين. وكانت كييف قد أعلنت أن الضربات الأخيرة طالت الأكاديمية الوطنية للعلوم وشركة للأدوية ومحطات للوقود في العاصمة. في بروكسل ناقش وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي إنشاء آلية طوارئ أمنية أوروبية لتعزيز سرعة الاستجابة للهجمات الهجينة في ظل تصاعد المخاوف الأمنية المرتبطة بروسيا. وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية كايا كالاس إن النقاش بشأن الآلية لا يزال في مراحله الأولية، موضحة أن الهدف منها تنسيق الاستجابة للهجمات الواقعة في المنطقة الرمادية دون مستوى العدوان المسلح. ونبقى في بروكسل، حيث وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على 5 مشروعات دفاعية مشتركة تشمل الطائرات المسيرة ومكافحتها والدفاع البحري والفضاء والدفاع الجوي والصاروخي والإنذار المبكر، إضافة إلى حماية الجناح الشرقي. وقال مجلس الاتحاد الأوروبي إن المشروعات تهدف إلى تمكين الدول الأعضاء من تطوير قدرات وأنظمة دفاعية رئيسية بصورة مشتركة. وحول غرينلاند، قال وزير الدفاع الدنماركي إيبي بروس إن كوبنهاغن واثقة من احتفاظ حلف شمال الأطلسي بوجود مكثف في غرينلاند ومنطقة القطب الشمالي على المدى الطويل عقب توقيع اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وأضاف أن بلاده تأمل في استمرار مهمة حارس القطب الشمالي وتحولها مستقبلا إلى مهمة دائمة. في ملف العلاقات الباكستانية الأفغانية، سلمت وزارة الخارجية الباكستانية السفارة الأفغانية في إسلام أباد مذكرة احتجاج على ما قالت إنه اختراق للمجال الجوي الباكستاني بطائرات مسيرة انطلقت من أفغانستان الأربعاء الماضي وسط تصاعد التوتر الأمني والعسكري بين البلدين. وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية سجاد حيدر خان إن إسلام أباد أثارت كذلك قضية الهجمات المسلحة والانتهاكات الحدودية مع الجانب الأفغاني. وفي خبرنا الأخير من كينشاسا، حيث تجاوزت الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية حاجز 8000 حالة للمرة الأولى منذ بدء موجة التفشي الحالية، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى أكثر من 3900 حالة. وأظهرت أحدث البيانات الصحية تسجيل 8067 إصابة في تفشٍ يعد الأكبر والأكثر فتكاً في تاريخ البلاد والثاني من حيث الحجم والخطورة بعد وباء غرب أفريقيا بين عامي 2014 و2016. وفي نهاية نشرتنا إليكم تذكيراً بأبرز ما جاء بها من أنباء. مباحثات سعودية أمريكية في واشنطن تتصدرها تطورات الأوضاع في اليمن وأمن الملاحة والاستقرار الإقليمي. القوات اليمنية تصعد عملياتها ضد ميليشيا الحوثي، والبرلمان اليمني يدعو إلى التعبئة العامة دفاعا عن الدولة وسيادتها. مسار دبلوماسي جديد بين واشنطن وطهران، وترامب يفتح باب تخفيف العقوبات مقابل التقدم النووي. القوات الحكومية اليمنية تعلن تنفيذ 356 عملية استهداف خلال الساعات 24 الماضية، طالت أهدافا عسكرية تابعة للحوثيين في عدد من الجبهات والمحاور. مستوطنون ووزراء للاحتلال الإسرائيلي يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال وإدانات عربية واسعة. استشهاد 4 فلسطينيين جراء غارات لقوة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. الرئيس الروسي يرفع قوام القوات المسلحة الروسية، وموسكو توسع عملياتها العسكرية في أوكرانيا. وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يناقشون إنشاء آلية طوارئ أمنية أوروبية لتعزيز الاستجابة للهجمات الهجينة الروسية. الاتحاد الأوروبي يقر مشروعات دفاعية مشتركة للطائرات المسيرة والدفاع البحري والفضاء والدفاع الجوي والصاروخي والإنذار المبكر وحماية الجناح الشرقي. بهذا نصل إلى ختام نشرتنا الإخبارية. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: ساعدتي الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية خليجية عربية ودولية.
1: هنا الكويت،
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت.
2: أخبار جهينة،
3: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت.
4: مرحب.
5: برنامج على المكشوف.
4: برنامج الثاني على الخط.
6: مسايم.
7: إضاءات ثقافية.
8: استراحة طاهرة.
9: أبي منه الخبر.
0: صباح الخير.
10: مساء الخير يا كويت.
11: إذاعة دولة الكويت.
1: هنا الكويت. إذاعة دولة الكويت.
0: مسيرة إعلامية
1: لها بداية وليست لها نهاية.
0: هنا الكويت.
1: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
0: هنا الكويت.
1: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
12: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج شجرة.

القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادية نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات من إعداد وتقديم محمد الشمري. شذرات للمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شذرة. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نسمع، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وفي هذه الحلقة نتوقف عند خلق عظيم من أخلاق الإسلام، وصفة تدل على حسن الأدب ورقي التعامل وتوقير الكبير واحترامه ومعرفة قدره. فالإسلام دعا إلى حسن المعاملة وتهذيب الألفاظ واحترام الآخرين، وخاصة كبار السن وأهل العلم وأهل الفضل. فكيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في توقير الكبار؟ وما مكانة هذا الخلق في الإسلام؟ وكيف نربي أبناءنا وأجيالنا على احترام الكبار وتقديرهم؟ هذه المعاني وغيرها نتوقف عندها معكم في هذه الحلقة من خلال هذه الشذرات الإيمانية مع الدكتور محمد ضاوي العصيمي. فأهلا بكم، ولنترككم مع هذه الشذرات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله أخوان الكرام وأخواتي الكريمات مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم شذرات، والذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم جميعا من المتواصين بالحق والمتواصين بالصبر. في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى سيكون حديثنا حول خلق جليل وصفة عظيمة حث عليها الإسلام ورغب فيها وشجع أهلها على الاتصاف بها، وهو ما ورد في النصوص الشرعية من الحث على التوقير والاحترام بجميع صوره وأشكاله. والسنة مليئة بالحث على حسن المعاملة والبشاشة والقول الحسن وبذل السلام، ودعت إلى تهذيب اللسان والتحلي بالتسامح ونبذ الفحش والبذاءة

0: بل حتى مع غير المسلم، والأمثلة في ذلك كثيرة وكثيرة جدا. مما جاء في ذلك قول أنس رضي الله تعالى عنه قال: جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالشيخ الرجل الكبير. قال: فأبطأ القوم أن يوسعوا له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. فانظروا كيف لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم عدم توسعة الصحابة لهذا الرجل الكبير، فأراد أن يعطيهم درسا في أن العمر له اعتباره وله احترامه وله توقيره وتقديره دون النظر في دين ذلك الإنسان. ولهذا قال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. وجاءت في رواية: ويعرف شرف كبيرنا. وهذا الحديث فيه زجر ووعيد من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: ليس منا، والمراد هنا بليس منا أي ليس من أهل سنتنا وهدينا وطريقتنا وخلقنا ذاك الذي لا يوقر الكبير ويعظمه، وهذا بلا شك يشمل المسلم وغير المسلم. ومما جاء أيضا في السنة من الحث على التقدير والتوقير ما جاء عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة، يعني يسوي صفوفنا، ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني منكم، يعني يكون قريب مني أي ورائي، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في توقيره للكبار وقرهم حتى في موقفهم في الصلاة، فقد كان يحرص عليه الصلاة والسلام على توقير ذوي المكانة والعلم والفضل وتصديرهم في مقدمة المجالس، كما أنه أيضا قدرهم في تقديمهم في مكانهم في الصلاة بأن يكونوا وراء الإمام. وهذا قال أهل العلم المراد بهم هنا كبار السن، ومن لديهم من العلم والمكانة ما يستوجب احترامهم وتوقيرهم. وهذا بلا شك، وإن كان هذا التقديم في الصلاة، بل هو درس في إعطاء هؤلاء القيمة والتقدير والاحترام في الصلاة وفي غير الصلاة، سواء كان في مجالس الرجال وفي الدواوين وفي مجالس القضاء وفي المشاورة وأخذ آرائهم وإمامة الصلاة، وكذلك أيضا إعطائهم التقديم والتقدم في الكلام. كل هذا داخل في حديث ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أولئك الذين يعظمون الكبار ويعرفون لهم قدرهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
1: وبهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم شذرات، والتي توقفنا فيها مع الدكتور محمد ضاوي العصيمي عند خلق عظيم من أخلاق الإسلام، وهو توقير الكبير واحترامه ومعرفة قدره. فالاحترام والتوقير من الأخلاق التي تبني المجتمع وتقرب القلوب وتنشر المحبة والمودة بين أفراده. ومن حسن الأدب أن يعرف كل إنسان لمن هو أكبر منه قدره ومكانته. فنسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا، وأن يوفقنا لحسن الأدب والتواضع، وأن يعيننا على بر كبارنا ورحمة صغارنا، وأن يجعلنا ممن يعرفون لأهل الفضل فضلهم ولكل ذي حق حقه. شكرا للدكتور محمد ضاوي العصيمي على هذه الشذرات والفوائد النافعة، وشكرا لكم على حسن استماعكم ومتابعتكم. نلقاكم بإذن الله في شذرة جديدة من برنامجكم شذرات. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري، والمخرج مشعل سعود العتيبي.
3: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ

0: الوجدان هو فينا كحبل الوتين، أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال. هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق. كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: هذه إذاعة دولة الكويت والساعة فيها الآن 6:26 صباحا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم.

0: صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.
2: يا صباح الخير، صباح الجمال، صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح الأجواء الجميلة. صباح الخير لكل قلب استيقظ اليوم وفي داخله رغبة في أن يكون هذا اليوم أجمل من سابقه، يوم جديد. وهذه وحدها نعمة كبيرة أن نمنح أنفسنا فرصة أخرى لنبدأ ونصلح ونجرب ونمضي. لا نحتاج أن نعرف كل ما يحمله اليوم لنا، يكفي أن ندخله بقلب متفائل ونية طيبة وخطى تعرف إلى أين تمضي في بداية هذا اليوم الذي نتمنى أن يكون يوما مختلفا للجميع. تقبلوا تحيات محمد القحطاني ثامر الدحاني من الإعداد.

صباح جديد يطل علينا حاملا فرصة أخرى لنبدأ من جديد ونترك خلفنا ما أثقل القلب. صباحكم خير يليق بقلوبكم وأيام تحمل لكم أكثر مما تتمنون. هذه تحية من التقديم زينب القلاف زكية شرخي.

ربما تكون هناك في ساعة عابرة فرصة أن ننتظرها، وفي لقاء بسيط كلمة تغير شيئا في داخلنا، وفي عمل نؤديه بإخلاص أثر لا نعرف أنه سيبقى. فلنقبل على أعمالنا بشغف وعلى أيامنا بامتنان، ولنترك لليوم مساحة ليفاجئنا بما لا نتوقع. وإذا كانت لديك أمنية تؤجلها أو خطوة تخشى بدأها، فلعل هذا الصباح هو الوقت الذي تقول فيه لنفسك: سأبدأ وأرى إلى أين يوصلني الطريق. تحيات عبد العزيز الصقعبي من الهندسة الإذاعية.

يخبرنا بأن القادم أجمل، فلنبدأ يومنا بابتسامة وبقلب ممتن لكل نعمة تحيط بنا. هذه تحية من التنسيق والمتابعة في الجيران.

إذن دعونا في هذا الصباح نرتب أولوياتنا ونجدد فيه أملنا ونمضي فيه بقلب حي يعرف أن الحياة لا تتوقف عند مفات بل تفتح لنا كل يوم بابا جديدا. أسعد الله صباحكم بالخير والطمأنينة والتوفيق وأهلا بكم في صباح الخير عبر أثير إذاعة دولة الكويت. تحيات عنود لرجيب من التنفيذ.

وفي كل صباح رسالة تقول لنا ما زال في العمر متسع للأحلام وما زالت هناك أبواب لم تطرق بعد. صباحكم بداية جميلة وخطوات موفقة وأخبار تسر الخاطر. هذه دعوة من المخرج بدر المروان.

اللهم إنا نسألك في هذا الصباح بركة في الأعمار، واسعة في الأرزاق، وتوفيقا في كل

لسعيه. اللهم اجعل يومنا هذا خاليا من الهموم، مشرقا بالخيرات، واحفظ دولتنا الكويت من الفتن والمكاره، وأدم علينا نعمة الأمن والأمان.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

إلى أبنائنا أحبائنا الطلاب والطالبات، من هم في طريقهم إلى المدارس، أعلموا أن الفرق الحقيقي بين المميز والعادي هو الاستمرارية والانضباط. لا تنتظروا الحماس اللحظي، بل اصنعوا جدولا حازما لأوقاتكم، واجعلوا الاستماع في الصف أول أولوياتكم، فكل دقيقة تبذلونها في الفهم الصحيح توفر عليكم ساعات من الجهد لاحقا، وتبني في عقولكم سنن المعرفة لرفعة هذا الوطن.

0: عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، من آداب طلب العلم احترام المعلم وإعطائه حقه من التقدير والتبجيل، فالعلماء هم ورثة الأنبياء. احترامنا للمعلمين يعكس حسن وطيب تربيتنا. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي، وزارة التربية.
1: صباح الخير.
2: للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

0: أما بالنسبة لطقس اليوم فهناك اختلاف شاسع في درجات الحرارة، خصوصا في بداية الصباح الباكر، على الرغم من أنه ما زال الطقس في فترة المساء يعتبر نوعا ما حار، لكن هناك تباشير بأن القادم أفضل وأجمل بإذنه تعالى، وستبدأ في الأيام القادمة انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خصوصا في فترة المساء والصباح الباكرة. لكن تستمر الأجواء الصباحية اليوم الثلاثاء اللطيفة في عموم المناطق مع استقرار بارز، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 36 درجة مئوية مع ذروة الظهيرة، في حين تنخفض الصغرى مع ساعات الفجر لتصل إلى 22 درجة مئوية. أما بالنسبة للرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة، انخفاض ملحوظ في الرطوبة الجوية تبلغ 12%، مما يشجع على الأنشطة الصباحية المكشوفة. أنا دائما يعني أرى الأشخاص الذين يستطيعون ممارسة الرياضة، خصوصا رياضة المشي في الصباح الباكر، من الشخصيات رائعة جدا
1: بالفعل ومنجزين
0: بكل تأكيد. يعني استقبال هذا اليوم بالحركة هو أفضل ما يمكننا أن نستقبل به يومنا، بحيث يكون مختلفا نوعا.
1: ونوجه لهم تحية أيضا من خلال برنامجنا ونقول لهم قواكم الله.
0: إذن مستمعينا، ماذا لدينا لكم في صباح الخير؟
1: في منوعاتنا، إسبانيا تسجل حرارة قياسية خلال سبتمبر مع اشتداد موجة الحر.
0: أما في النرويج شوارع ثلجية ذكية.
1: ومن الشوارع الذكية إلى نظارات روسية ذكية تمنح المكفوفين وصفا صوتيا لما حولهم.
0: أما في اليابان فأصبحوا يوزعون نباتات في محطات القطارات.

0: الإفراط في ألعاب الفيديو يرقق قشرة الدماغ.
1: وإذا سألتني اليوم عزيزي المستمع ماذا أتناول في بدايته، سأقول لك تناول التوت الأزرق مع الإفطار.
0: ولتعزيز الثقة بالنظام الصحي، ولاية هندية توزع خاتما ذهبيا على المواليد.
1: واحرص عزيزي المستمع على التعرض لأشعة الشمس الصباحية لمدة 8 دقائق، فهو حل فعال لتنظيم الساعة البيولوجية.
0: وفي عالم التكنولوجيا، شركة ناشئة تطور أجساما مضادة لأسلحة بيولوجية محتملة من الذكاء الاصطناعي.
1: من محطة إلى أخرى نتجول معك عزيزي المستمع في هذه الرحلة الصباحية التي نتمنى دائما أن تنال على إعجابكم. نتمنى السلامة لكل قائدي المركبات في هذا الوقت. نحن معكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت، فأهلا بكم.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
1: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. الإنارة الخارجية، يمكن تقليل استهلاك الإضاءة الخارجية للمبنى عن طريق استخدام أنظمة تحكم بالضوء. يستخدمون نظام التحكم الضوئي مع الإنارة الخارجية في الحدائق والممرات، حيث يعمل تلقائيا عند حلول الظلام ويتوقف عند شروق الشمس أو عند توفر الإضاءة الطبيعية، مما يضمن الاستخدام الأمثل للطاقة ويقلل الاستهلاك غير الضروري للكهرباء. الفوائد: تقليل استهلاك الكهرباء، الحد من التشغيل غير الضروري

0: للإنارة. توفير الراحة عبر التحكم التلقائي بالإضاءة، المساهمة في ترشيد الطاقة وتعزيز الاستدامة. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.
1: في صباح الخير،
2: متابعة لكل جديد،
1: أخبار العالم لا تنظر.

0: إسبانيا تسجل حرارة قياسية خلال سبتمبر مع اشتداد موجة الحر.
1: والله أنا يعني متشوقة أن أعلم عن درجة الحرارة العظمى التي وصلوا إليها حتى يعانون من ارتفاع درجة الحرارة.
0: ستضحكين من كل قلبك. سجلت إسبانيا أعلى درجة حرارة لشهر سبتمبر بالتساوي في تاريخها، بلغت أمس 45.7 درجة مئوية. هذا العادي عندنا
1: طبعا.
0: مع استمرار موجة حر استثنائية تضرب مناطق واسعة من البلاد وفقا لوكالة الأرصاد الجوية الحكومية الأسبانية. وأوضحت الوكالة في بيان أن درجة الحرارة القياسية سجلت في بلدة إل غراندو جنوب غربي البلاد لتتعادل مع الرقم القياسي المسجل في مدينة مونتورو عام 2016. تقع المدينتان في إقليم الأندلس جنوبي إسبانيا. كما سجلت قراءة الأحد أعلى درجة حرارة تشهدها إسبانيا منذ بداية العام الجاري، في الوقت الذي اجتاحت فيه موجة من الطقس الشبيهة بالصيف مناطق واسعة من جنوب وغرب البلاد، متجاوزة درجات الحرارة فيها 40 درجة مئوية خلال هذا الأسبوع. وقالت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية إن البلاد شهدت كذلك أشد فترات يناير إلى أغسطس حرارة على الإطلاق، مشيرة إلى وجود فارق واضح بين هذه الفترة والفترات الأربع التالية الأكثر حرارة والتي سجلت جميعها خلال السنوات الأربع الماضية.

أما في النرويج فهناك شوارع ثلجية ذكية تذوب الجليد بمياه الصرف المحسنة. في كشف هندسي وبيئي جديد كشفت بلدية أوسلو عن بدء إطلاق مشروع الشوارع الدافئة في المناطق الرئيسية. تعتمد هذه التقنية على إعادة تدوير المياه الرمادية الدافئة من المباني المجاورة وضخها عبر أنابيب مخفية تحت الأرصفة. تهدف هذه المبادرة إلى منع تكمر الجليد على ممرات المشاة دون الحاجة لاستخدام الملح أو المواد الكيميائية الضارة بالبيئة، مما خفض حوادث الانزلاق الصباحي بنسبة 70%، أضفى انتعاشا حضريا على حركة المواطنين خصوصا في فترة الصباح. الاستفادة من هدر الطاقة هي القفزة الحقيقية نحو مدن أكثر ذكاء، فبالعلم نطور جودة الحياة.

كشف معرض أقامه المؤتمر التكنولوجي الدولي في مجمع باتريوت الوطني العسكري عن نظارات مذهلة من تصنيع شركة فيرونا للذكاء الاصطناعي. قال مدير الشركة أرمان أفانسيان موضحا جوهر مشروعه: لدينا في البلاد نظام متطور جدا لبرامج إعادة تأهيل المكفوفين، سواء كانوا مكفوفين منذ الولادة أو فقدوا البصر بسبب التقدم في العمر، أو كما هو الحال في الوقت الراهن نتيجة إصابات تعرض لها الشباب وأدت إلى فقدانهم البصر. وتعد عملية التعافي صعبة وطويلة جدا، لذلك قررنا أن نقدم إسهاما جديدا في هذا المجال. أوضح أفانسيان أن معالجة استعلام واحد في شبكة عصبية عادية قد تستغرق من دقيقة ونصف إلى 5 دقائق بحسب درجة التعقيد، بينما تنجز نظارات فيرونا للذكاء الاصطناعي المهمة نفسها في 2 ثانية، وخلال هذا الوقت تلتقط النظارة صورة وترسلها إلى الشبكة العصبية، ثم تعالجها وتكيفها قبل أن تحولها إلى نص برمجي بصيغة صوتية. مثلا أمامك يقف رجل يرتدي بدلة زرقاء، هكذا يصدر الصوت من ذراعي النظارة التي تعمل في الوقت الحقيقي عبر الاتصال بالإنترنت.

مستمعينا الكرام، لحظات قليلة تفصلنا عن آخر الأخبار والمستجدات في استوديو الأخبار والبرامج السياسية.

السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء.

0: مباحثات سعودية أمريكية في واشنطن تتصدرها تطورات الأوضاع في اليمن وأمن الملاحة والاستقرار الإقليمي. القوات اليمنية تصاعد عملياتها ضد ميليشيا الحوثي، والبرلمان اليمني يدعو إلى التعبئة العامة دفاعا عن الدولة وسيادتها. مسار دبلوماسي جديد بين واشنطن وطهران، وترامب يفتح باب تخفيف العقوبات مقابل تقدم نووي. القوات الحكومية اليمنية تعلن تنفيذ 356 عملية استهداف خلال الساعات 24 الماضية، طالت أهدافا عسكرية تابعة للحوثيين في عدد من الجبهات والمحاور. مستوطنون ووزراء للاحتلال الإسرائيلي يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال وإدانات عربية واسعة. استشهاد 4 فلسطينيين جراء غارات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. الرئيس الروسي يرفع قوام القوات المسلحة الروسية، وموسكو توسع عملياتها العسكرية في أوروبا. وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يناقشون إنشاء آلية طوارئ أمنية أوروبية لتعزيز الاستجابة للهجمات الهجينة الروسية. الاتحاد الأوروبي يقر مشروعات دفاعية مشتركة للطائرات المسيرة والدفاع البحري والفضاء والدفاع الجوي والصاروخي والإنذار المبكر وحماية الجناح الشرقي. بهذا نصل إلى ختام الموجز. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
1: عودة لكم مستمعينا الكرام لاستكمال فقرتنا في برنامج صباح الخير.

0: 105.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير. مؤشرات الأسواق بين ارتفاع الأسهم وانخفاضها وبين التوقعات والتحليلات. بورصة الكويت في صباح الخير.
1: حياكم الله مستمعين الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم مع انطلاقة يوم جديد لتداولات سوق الكويت الأوراق المالية عن الجلسة السابقة، الجلسة التي تراجع فيها مؤشر السوق العام بعد ارتفاعات تحققت.

0: كذلك أيضا ارتفعت فيها السيولة، ولكنها كانت سيولة بيعية، بلغت السيولة 125 مليون دينار و772 ألف. كميات التداول كانت عند 426 مليون سهم و19 ألف، عدد الصفقات 27 ألف صفقة و893. مؤشر السوق العام أغلق متراجعا عند 8844 نقطة نتيجة الضغوطات البيعية التي جرت على كثير من الشركات ومكونات المؤشرات. 53 شركة فقط التي ارتفعت وكان في إغلاقها يعني إيجابية وكانت في اللون الأخضر، بينما 12 شركة على استقرار و68 شركة على تراجع. هناك أيضا شركات حققت مكاسب وارتفعت رغم تراجع مؤشر السوق العام، أولى التكافل على رأس هذه الشركات بكميات عالية 21 مليون سهم، ووصل الشركة إلى سعرها إلى 739 فلس في الإغلاق. كذلك أيضا إيفا 474 فلس إغلاقها وكمياتها عالية أيضا، إيفا 32 مليون سهم، خليج تأمين دينار و403، أركان 326 فلس، رابسكو دينار و499 فلس، سينما دينار و290 فلس، وكذلك إنجازات 148 فلس، اسمنت 400 فلس، منتزهات 129 فلس. هذه بالنسبة لأكثر 10 شركات ارتفاعا وتحقيقا للمكاسب الإيجابية في يوم الأمس. ماذا عن المتراجعات؟ المتراجعات الأنظمة على رأس الشركات المتراجعة بمليون و248 ألف سهم تداولت على الأنظمة، تراجع السهم حتى وصل إلى دينار و102، الساحل 88 فلس بكميات عالية، الساحل 39 مليون سهم و326 ألف، لأن الساحل ارتفع في جلسة سابقة وهذا جني أرباح سريع للساحل. كذلك أيضا ميدان 921 فلس إغلاقة، أسس 177 فلس، ومبرد 163 فلس مبرد، الخصوصية 262 فلس، بترولية 736 فلس، آسيا 42 فلس، ومواشي 164 فلس. آسيا الكميات عالية عليها 22 مليون سهم و900 ألف. بالنسبة للسيولة، السيولة عند أو الكميات عند ساحل 39 مليون سهم، ثم أرزان 34 مليون سهم، وإيفا كذلك 32 مليون سهم، جي اف اتش 26 مليون سهم، آسيا 22 مليون سهم، أولى تكافل 21 مليون سهم، وسنام 18 مليون سهم. البيت المتراجع عند 98 فلس، الكميات عليه كان 17 مليون سهم و366 ألف، أما أهلي 12 مليون و592 ألف سهم، وطني 11 مليون و846 ألف سهم. هذه بالنسبة للكميات. أما بالنسبة للسيولة، إيفا على رأس الشركات من حيث السيولة 15 مليون دينار، إيفا أولى تكافل 14 مليون دينار و659 ألف، ثم أرزان 10 مليون دينار و387 ألف دينار، بيتك تداولت عليه والسيولة كانت القيمة المتداولة 7 مليون و657 ألف، وأيضا بيتك كان مرتفع عند 775 فلس ارتفاعا في إغلاقه، سنام 6 مليون دينار و400 ألف، وجي اف اتش 4 مليون و500 ألف، بنك بوبيان المتراجع عند 682 فلس كانت السيولة عليه 4 مليون و256 ألف، ثم أهلي وكذلك أهلي كان متراجع عند 306، وأيضا كانت السيولة عليه 3 مليون و874 ألف، الساحل 3 مليون و534 ألف، وعقارات الكويت المرتفع عند 371 فلس كانت السيولة عليه 3 مليون و360 ألف. ماذا عن الصفقات؟ الصفقات عند أولى تكافل 2755 صفقة، ثم إيفا 2043 صفقة، ثم بيتك 1494 صفقة، ثم الساحل 1275 صفقة، ثم زين 1082 صفقة، والأنظمة 1052 صفقة، والخليجي 1000 صفقة، وأرزان 735 صفقة. يعني لدينا أكثر من 7 شركات حقيقة هي فوق 1000 صفقة، وهذا معدل إيجابي لتداولات الأمس، وإن كانت هذه التداولات سلبية، لكن هذا يؤكد النشاط حينما ترتفع المؤشرات ثم تعاود مرة أخرى التراجع، فهذا تصحيح أو جني أرباح سريع، خاصة إذا ارتفعت السيولة، فدائما ما يرتبط جري الأرباح مع السيولة العالية، وهكذا السيولة كانت ترتفع في البيع وكذلك أيضا في الشراء. نأمل الخير للجميع إن شاء الله ولإخواننا متداولي سوق الكويت الأوراق المالية، ويسعد صباحكم.
1: 89.5.

0: من إذاعة دولة الكويت برنامج صباح الخير.
1: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. النوافذ والأبواب الخارجية، تقليل المساحات الزجاجية إلى 10% خاصة في الواجهات الجنوبية والغربية. استخدام النوافذ والأبواب الميكانيكية لأنها محكمة الإغلاق، وذلك بفضل احتوائها على أكثر من طبقة عازلة مما يقلل من تسرب الهواء. تظليل النوافذ الداخلية للحد من دخول الحرارة وأشعة الشمس. استخدام الزجاج المزدوج أو الثلاثي يساعد على تحسين الراحة داخل المبنى وتقليل استهلاك الطاقة من خلال تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، تخفيف الضغط على أجهزة التكييف، تقليل الضوضاء الخارجية، رفع كفاءة الطاقة، تعزيز الراحة داخل المنزل، استخدام ستائر خارجية الشترات، حماية النوافذ من أشعة الشمس القوية، تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، زيادة كفاءة التكييف، توفير خصوصية إضافية للمنازل، استخدام الألمنيوم المعزول حراريا حول النوافذ. تستخدم مواد عازلة داخل قطاعات الألمنيوم لمنع انتقال الحرارة عبر الإطارات المعدنية، مما يساهم في رفع كفاءة العزل الحراري للنوافذ، تقليل تسرب الحرارة، خفض استهلاك الطاقة الخاصة بالتبريد والتكييف، منع تكون الرطوبة والتكثف. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
1: في صباح الخير، صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيمانا بأن التوعية وقاية والوقاية خير من العلاج.
2: أهلا بكم في عيادتنا الصباحية. الإفراط في ألعاب الفيديو يرقق قشرة الدماغ. تعد ألعاب الفيديو من أكثر الأنشطة انتشاراً بين المراهقين، وقد اهتم العلماء منذ زمن بعيد بدراسة كيفية ارتباطها بتطور الدماغ. والقشرة الدماغية هي الطبقة الخارجية للدماغ، وهي مسؤولة عن التفكير والكلام والانتباه، كما يتغير سمكها ومساحتها خلال مرحلة المراهقة. وقد اكتشف العلماء أن المراهقين الذين يقضون وقتا أطول في ممارسة ألعاب الفيديو لديهم في المتوسط قشرة دماغية أرق ومساحة سطح أصغر في عدد من المناطق، لكن هذا لا يعني حسب العلماء وجود ضرر أو اضطراب، إذ ترق القشرة الدماغية بشكل طبيعي خلال مرحلة المراهقة المبكرة، ثم يعاد تنظيم الروابط العصبية لتصبح أكثر كفاءة. وقد توصل إلى هذا الاستنتاج علماء من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو.
3: تناول التوت الأزرق مع الإفطار حماية ذكية للعينين وتنشيط للخلايا الدماغية. أكدت دراسة طبية صادرة عن مراكز العيون في سويسرا أن إضافة حفن من التوت الأزرق الطازج إلى وجبة الصباح يزود الجسم بمركبات الأنثوسيانين القوية. أوضح الأطباء الباحثون أن هذه المادة الممتازة تساهم في تقوية الشعيرات الدموية في شبكية العين، مما يقي من الإجهاد البصري الناتج عن تركز النظر في الشاشات الذكية، كما تحفز مهارات الاستيعاب السريع وتقوية الذاكرة في ساعات العمل الأولى. الصحة مستمعينا الكرام هي أفضل وأعظم استثمار بدني. احرصوا دائما على خيارات غذائية ذكية خصوصا في صباحاتكم.
2: ولاية هندية توزع خاتما ذهبيا على المواليد الجدد. وزعت السلطات في ولاية تاميل نادو الهندية أمس الاثنين خاتما ذهبيا مجانيا على المواليد الجدد في المستشفيات الحكومية، وذلك في إطار مبادرة تهدف إلى تعزيز الثقة في نظام الرعاية الصحية العامة. وبموجب هذه المبادرة التي أطلقها في جاي الممثل الذي أصبح رئيس حكومة الولاية، يحق لجميع المواليد في مرافق الصحة العامة بالولاية الحصول على خاتم ذهبي بوزن جرام واحد، وتبلغ قيمته حوالي 143 دولارا. شغف الهنود بالذهب. يحظى الذهب بأهمية كبيرة في المجتمع الهندي، إذ يبرز بقوة في حفلات الزفاف والمراسم الدينية، وينظر إليه باعتباره من الأصول

الآمنة لحفظ الثروة وتوارثها عبر الأجيال. وتستفيد المبادرة من شغف الهنود بالذهب بالنسبة للعديد من النساء، ولا سيما في المناطق الريفية. يمكن أن تشكل الحلي الذهبية وسيلة لتوفير الأمان المالي الشخصي.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير. الصحافة، صحافتنا اليوم أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية، وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية، أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
1: أهلا بكم في صحافتنا لهذا اليوم، ونبدأها بأبرز العناوين في الصحافة المحلية. وزير شؤون الديوان الأميري ورئيس ديوان سمو ولي العهد يستقبلان سفير أوزبكستان وسفير الكويت لدى اليابان. وزير الإعلام والثقافة بالوكالة يطلع على آخر الاستعدادات لتنظيم معرض الكويت الدولي للكتاب 49. محافظ الفروانية رعاية ذوي الهمم وتمكينهم وإبراز مواهبهم مسؤولية مجتمعية مشتركة. رئيس المجلس الأعلى للقضاء سرعة الفصل في الطعون وإنجاز ما تراكم منها بالكفاءة المعهودة في العام القضائي الجديد. وزارة التربية انطلاق العام الدراسي في 24 مركزا لتعليم الكبار ومحو الأمية. بلدية الكويت مواصلة الأدوار الرقابية في إزالة التعديات على أملاك الدولة بمحافظة الفروانية. الحرس الوطني يستضيف وفدا فنلنديا في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات. الخليجي للطوارئ تعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية لرفع مستوى الجاهزية والتعامل مع المخاطر. مدير مؤسسة الحسين للسرطان تشيد بالشراكة مع الهلال الأحمر الكويتي في رعاية وعلاج المرضى.

وإلى أبرز العناوين العربية والدولية، وزير الدفاع الماليزي يؤكد مواصلة التنسيق المشترك مع السعودية. السفير الأمريكي لدى الصين ترامب عرض بيع أسلحة لبكين. فنزويلا مسيرات تطالب بعودة زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو. عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال. العراق يستعيد الأجواء ويتسلم المواقع الأمريكية. البابا يرفض العنف باسم الدين ويدعو أوروبا إلى استعادة وحدتها. محادثات منفصلة بين واشنطن وطهران اليوم أو غدا بوساطة قطرية. هولندا تستدعي سفير إسرائيل احتجاجا على سحب الصفة الدبلوماسية من هولنديين.

0: وإلى أبرز العناوين في الصحافة الاقتصادية. وزير التجارة: القطاع الصناعي ركيزة أساسية في بناء اقتصاد متنوع ومستدام. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 0.4 نقطة. غرفة التجارة: العلاقات الكويتية الفنلندية عميقة وفرص التعاون الاقتصادي والاستثماري متنامية. بورصة الكويت تطلق النسخة الثالثة من مبادرة الجرس للثقافة المالية. سعر الدولار في مصر يعود لتسجيل المكاسب. الذهب يتراجع مع توقعات ببقاء الفائدة مرتفعة. الكويت وقطر تعززان التعاون المالي بمذكرة تفاهم لتطوير السياسات ورفع كفاءة الإدارة المالية. أسعار الديزل في بريطانيا تسجل مستويات قياسية. بايونتك الألمانية للدوائيات تغلق 3 مواقع إنتاجية في ألمانيا.
1: وإلى أبرز المواضيع التي

طالعتنا بها صحفنا لهذا الصباح. في أجواء تعكس الإصرار والطموح تتواصل فعاليات خيوط الأمل التي تنظمها جمعية التنمية الخيرية بالشراكة مع شركة جسور العالمية للخدمات الاستشارية وبالتعاون مع الجامعة العربية المفتوحة على مدى أسبوع، لتقدم نموذجا ملهما لقدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على تحويل التحديات إلى فرص والمهارات إلى إنجازات ملموسة. وتجمع الفعالية متدربات من ذوات الإعاقة البصرية والسمعية والحركية إلى جانب قريناتهن من غير ذوات الإعاقة في بيئة تدريبية تقوم على المشاركة والتعاون وتبادل الخبرات، بما يعزز الثقة بالنفس ويرسخ مفهوم تكافؤ الفرص ويتيح مساحة لاكتشاف المواهب والقدرات. بهذا مستمعين الكرام تنتهي جولتنا في صحافتنا في صباح الخير.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
1: ضمن بطولة كأس الخليج 2014، المباراة اللي جمعت بين السعودية والكويت، يسجل الهدف الأول للمنتخب السعودي ياسر القحطاني.
2: يرسل لك كرة أمامية، ناحية ياسر القحطاني، خطر صاد الكرة القحطاني في الكرة الأمامية، في الكرة الأمامية، الهدف الأول للمنتخب السعودي.
1: بعدها يسجل هدف التعادل للمنتخب الكويتي مساعد ندى. وعلى الدقيقة 90 تقريبا يسجل بدر مطوع هدف الفوز للمنتخب الكويتي. وانتهت المباراة بفوز المنتخب الكويتي على المنتخب السعودي بنتيجة 2-1.
3: صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، كما عودناكم مع الأخبار الرياضية، ونبتدي مع الصحافة الرياضية. المنتخب الإماراتي يفوز على البحرين ويتأهل إلى نصف نهائي خليجي 27. العراق تستضيف النسخة 28 من كأس الخليج من 9 إلى 22 ديسمبر 2028. جاكبو يغادر معسكر المنتخب الهولندي بسبب الإصابة. مانشستر يونايتد يتعاقد مع إسحاق كوندي البالغ من العمر 16 عام قادمة من نادي ليفربول. منتخب أوروغواي بقيادة المدرب دييغو فورلان يحقق أول فوز على كوريا الجنوبية بنتيجة 4-1. نادي بارما الإيطالي يتوصل إلى اتفاق مع جيلاردينيو لتولي منصب المدير الفني الجديد للفريق. المنتخب البرتغالي ينتصر على النرويج بنتيجة 2-1. اليوناني يحقق فوز صعب على ألمانيا بنتيجة 1-0. وننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. واصل المنتخب الإماراتي تقديم عروض قوية في منافسات كأس الخليج 27 المقامة حاليا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد تحقيقه الفوز الثاني على التوالي، والذي جاء على حساب المنتخب البحريني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في ختام الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بمنافسات البطولة. كان معاكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.
0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
4: صباح الخير
0: من إذاعة دولة الكويت. في صباح الخير عالم تكنولوجيا،
4: تقنيات جديدة.
0: عالم تكنولوجيا،
4: عالم فيه الحاجة، أم الاختراع.
0: عالم من الإبداع والابتكار،
4: عالم تكنولوجيا.

0: ستارشيب يستعد لأول محاولة لدخول مدار الأرض. تستعد شركة سبايس إكس المملوكة لإيلون ماسك لإطلاق الرحلة التجريبية 14 لصاروخ ستارشيب أمس الاثنين في خطوة رئيسية ضمن برنامج تطوير أكبر وأقوى مركبة إطلاق فضائية في العالم والمصممة لتنفيذ مهام مستقبلية إلى القمر والمريخ. تأتي التجربة بعد 3 سنوات من أول رحلة تجريبية للصاروخ، فيما تسعى الشركة إلى تسريع وتيرة تطويره عقب الاكتتاب العام الأولي الذي نفذته في يونيو الماضي. ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة نحو 10 ساعات، حيث ستحاول الطبقة العليا من الصاروخ دخول مدار الأرض للمرة الأولى قبل نشر 26 قمرا اصطناعيا من الجيل الجديد لشبكة ستارلينك إذا سارت المهمة وفق الخطة الموضوعة. تأمل سبايس إكس أن تمثل هذه الرحلة بداية مرحلة جديدة في تطوير ستارشيب تشمل مستقبلاً لتنفيذ اختبارات التزود بالوقود أثناء وجود المركبة في المدار.
1: عالم تكنولوجيا.
2: إذا وصلك إشعار بعملية شراء أو تحويل مالي ما سويته، لا تتجاهل الإشعار ولا تؤجل التحقق منه. افتح فوراً تطبيق البنك الرسمي بنفسك وراجع تفاصيل العملية، وإذا تأكدت أنها مو لك جمد البطاقة فوراً إذا كانت العملية تمت عن طريقها. أما إذا كانت تحويلاً مالياً من حسابك، فتواصل مع البنك فوراً من الرقم السري الموجود خلف البطاقة أو داخل التطبيق. وضح لهم أن العملية غير مصرح بها، واطلب إيقاف البطاقة إذا لزم الأمر وتقديم اعتراض رسمي على العملية وخذ رقم البلاغ لمتابعة. وإذا كنت دخلت بياناتك في رابط مشبوه، غير كلمة مرور حسابك البنكي والبريد الإلكتروني المرتبط فيه من جهاز موثوق، وراجع الأجهزة والمحافظ الرقمية المرتبطة ببطاقتك. ولا تعطي رمز التحقق لأي شخص يتصل فيك ويقول لك أبي الرمز حتى ألغي العملية أو أرجع المبلغ، لأن هذه ممكن تكون محاولة احتيال ثانية لاستكمال سرقة حسابك. واحتفظ بالرسائل والأرقام وصور العمليات كأدلة، وبلغ الجهات الأمنية المختصة إذا تبين وجود احتيال. القاعدة المهمة في الاحتيال المالي، كل دقيقة لها قيمة، وكلما أسرعت في التواصل مع البنك زادت فرصة الحد من الضرر.
1: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
3: صباح الخير
1: من إذاعة دولة الكويت.
4: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. المطبخ، غلاية المياه، غلي الكمية المطلوبة فقط، تنظيف الغلاية من الترسبات بشكل دوري، فصل الغلاية بعد الاستخدام، استخدام غلاية عالية الكفاءة. الثلاجة، اختيار الحجم المناسب للاستخدام، ضبط درجة الحرارة على 5 درجات مئوية للثلاجة، ضبط درجة الحرارة على -18 للفريزر، التأكد من إغلاق الباب بإحكام، عدم فتح الباب بشكل متكرر، عدم وضع الأطعمة الساخنة داخل الثلاجة، ترك مساحة تهوية خلف الثلاجة، اختيار ثلاجة ذات كفاءة طاقة عالية. غسالة الصحون، تشغيل الغسالة عند الامتلاء فقط، استخدام برامج التوفير الاقتصادية، تنظيف الفلاتر بشكل دوري. المدخنة، إغلاق مدخنة المطبخ عند الانتهاء من الطبخ، تنظيف فلاتر المدخنة بشكل دوري. الغسالة، تشغيل الغسالة بحمولة مناسبة كاملة، اختيار أجهزة ذات كفاءة طاقة عالية، تنظيف الفلاتر بشكل دوري. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.

دعونا نأخذكم في جولة لأبرز الأخبار المحلية. أكدت المدير العام لمؤسسة الحسين للسرطان في المملكة الأردنية الهاشمية نسرين قطامش أمس الاثنين أن دولة الكويت نموذج رائد في العمل الإنساني ودعم المرضى والمحتاجين، مشيدة بالشراكة القائمة مع جمعية

0: أن الكويت بقيادتها وحكومتها وشعبها تجسد قيم التضامن والتكافل الإنساني من خلال مبادراتها المتواصلة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز فرص حصول المرضى على العلاج.
1: أعلنت وزارة التربية أمس الاثنين انطلاق العام الدراسي الجديد في مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية اعتبارا من اليوم الثلاثاء في 24 مركزا موزعة على مختلف المناطق التعليمية. وقالت التربية في بيان صحفي إن اليوم يشهد مباشرة الهيئة الإدارية والتعليمية أعمالها استعدادا لاستقبال الدارسين وتنظيم العملية التعليمية بما يضمن تهيئة البيئة المناسبة لبدء الدراسة وانطلاق البرامج التعليمية وفق الإجراءات المعتمدة. وذكرت أن باب التسجيل للدارسين الجدد الراغبين في الالتحاق بمراكز تعليم الكبار ومحو الأمية سيفتح اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل ويستمر حتى الخميس الموافق 15 من أكتوبر المقبل، داعية الراغبين في الاستفادة من الفرص التعليمية المتاحة إلى الالتزام بالفترة المحددة للتسجيل واستكمال المستندات المطلوبة.

أشاد رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار الدكتور عادل بورسلي أمس الاثنين بجهود محكمة التمييز في الفصل في نحو 20,000 طعن في العام القضائي الذي شارف على الانتهاء، مؤكدا أهمية سرعة الفصل في الطعون والعمل على إنجاز ما تراكم منها بالكفاءة المعهودة في العام القضائي الجديد. وقال المستشار الدكتور بورسلي خلال كلمة له بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة التمييز إن هذه الجهود تأتي في إطار ما كفله قانون تنظيم القضاء من تنظيم لأعمال المحكمة وتشكيل الدوائر والنظر فيما يعرض من موضوعات تهم حسن سير العمل القضائي بما يحقق العدالة ألحقه ويؤكد بسيادة القانون وهيبة القضاء التي ننشدها جميعاً.

استقبل المعاون لشؤون المالية وإدارة الموارد في الحرس الوطني اللواء رياض الطواري وقائد الشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن عبدالله عبدالله وفدا من جمهورية فنلندا الصديقة. ضم وكيل وزارة الخارجية الفنلندية للتجارة الدولية يارنو سيريالا وسفير فنلندا لدى دولة قطر يوها موستن، وذلك في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات. وذكر الحرس الوطني في بيان صحفي أمس الاثنين أن اللواء طواري رحب بالوفد ونقل له تحيات القيادة الحرس الوطني، مؤكدا أهمية تبادل الزيارات والخبرات وتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الشقيقة والصديقة في المجالات العسكرية والأمنية والاستفادة من التجارب المتخصصة والارتقاء بمستوى الجاهزية والقدرات الفنية بما يدعم منظومة الدفاع والأمن.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية الصباحية تقدمها لحضراتكم اليوم زينب خان.

0: والاستقرار الإقليمي. القوات اليمنية تصاعد عملياتها ضد ميليشيا الحوثي، والبرلمان اليمني يدعو إلى التعبئة العامة دفاعا عن الدولة وسيادتها. مسار دبلوماسي جديد بين واشنطن وطهران، وترامب يفتح باب تخفيف العقوبات مقابل تقدم نووي. القوات الحكومية اليمنية تعلن تنفيذ 356 عملية استهداف خلال الساعات 24 الماضية، طالت أهدافا عسكرية تابعة للحوثيين في عدد من الجبهات والمحاور. مستوطنون ووزراء للاحتلال الإسرائيلي يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال وإدانات عربية واسعة. استشهاد 4 فلسطينيين جراء غارات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. الرئيس الروسي يرفع قوام القوات المسلحة الروسية، وموسكو توسع عملياتها العسكرية في أوكرانيا. وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يناقشون إنشاء آلية طوارئ أمنية أوروبية لتعزيز الاستجابة للهجمات الهجينة الروسية. الاتحاد الأوروبي يقر مشروعات دفاعية مشتركة للطائرات المسيرة والدفاع البحري والفضاء والدفاع الجوي والصاروخي والإنذار المبكر وحماية الجناح الشرقي. نبدأ جولتنا من واشنطن، حيث بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو تطورات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها الملف اليمني والجهود المبذولة للتعامل مع مستجداته. وشدد الجانبان على أهمية حماية أمن الملاحة وحرية العبور في الممرات المائية الدولية ومواصلة التنسيق بما يدعم أمن المنطقة واستقرارها. ونتحول إلى اليمن، حيث تتسع المواجهة على أكثر من جبهة مع إعلان الجيش اليمني تنفيذ 356 عملية استهداف خلال الساعات 24 الماضية، طالت مواقع وأهدافا عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي، وأسفرت وفق بياناته عن خسائر بشرية ومادية في صفوفها. وفي الداخل اليمني ينتقل التصعيد إلى مستوى أوسع، إذ وافق مجلس النواب على طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إعلان التعبئة العامة لمواجهة تصعيد ميليشيا الحوثي وحماية المواطنين وصون سيادة الدولة وسلامة أراضيها. أما المواجهة بين واشنطن وطهران فتدخل منعطفا جديدا، إذ نفت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تصريحات أحد قادة الحرس الثوري بشأن سيطرة إيران الكاملة على مضيق هرمز، في وقت تتواصل فيه التحركات عبر الوسطاء بحثا عن اتفاق ينهي الحرب ويفتح الطريق أمام استئناف المفاوضات. من واشنطن الزميل عباس متولي والتفاصيل.
1: قال المسؤول إن الولايات المتحدة تجري مناقشات إيجابية وبناءة عبر الوسطاء، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق ما لم تتم معالجة القضايا النووية. وكان ترامب قد رفض يوم السبت أحدث مقترح إيراني بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، واصفا إياه بأنه غير مقبول. ويوم الأحد صرح ترامب لموقع أكسيوس بأنه يتوقع إجراء المزيد من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع. وأوضح المسؤول أن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريت كوشنر ونائب الرئيس جيدي فانس ووزير الخارجية مارك روبيو يقودون المحادثات من الجانب الأمريكي. كما نفى ترامب يوم الاثنين فكرة أنه عارض أي تنازلات على إيران، مؤكدا عبر منصته ثرو سوشيال أنه لم يعرض عليهم شيئا على الإطلاق. وقال إن الولايات المتحدة ستنتصر في الحرب مع إيران، الأمر سيحسم بطريقة أو بأخرى، مؤكدا أن الفريق التفاوضي الأمريكي أجرى محادثات مع مسؤولين إيرانيين عبر وسطاء يوم الاثنين. ويأتي ذلك عقب رفض الرئيس الأحدث مقترحات لوقف إطلاق النار قدمتها طهران، وفي ظل تصريح إيران بأنها لا تخطط للتفاوض مع واشنطن. وفقا

0: المسؤول أبدت إيران مرونة بشأن القضايا النووية، لكن الجانبين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق حول توقيت الوفاء بالالتزامات. وصرح السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتس لبرنامج State of the Union على شبكة CNN يوم الأحد بأن ترامب رفض المقترح لأنه لم يكن يعتقد أن إيران تتفاوض بحسن نية، معتبرا أنه من غير المقبول أن تطلب طهران كل شيء مسبقا. وفي وقت لاحق صرح وولتس لبرنامج Meet the Press على شبكة NBC بأن عدم ثقة ترامب في المقترح الإيراني أمر تقتضيه البديهة، واصفا عرض طهران الأخير بأنه محاولة مخادعة لطرح أمر على الطاولة كانوا يعلمون مسبقا أنه غير مقبول. وأكد المسؤول الأمريكي مجددا ما ذكره بشأن تشكيك الولايات المتحدة في وعود إيران، نظرا لأن الأخيرة انتهكت مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية المبرمة في يوليو الماضي من خلال إطلاق النار على سفن تجارية. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.
1: وفي لبنان يبقى الجنوب في قلب التصعيد، إذ شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات جديدة ونفذت تفجيرات عنيفة طالت عددا من البلدات، فيما تحرك الملف في واشنطن مع تأكيد رئيس الحكومة نواف إسلام ضرورة تفعيل الإطار الثلاثي وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي. المزيد من التفاصيل مع مراسلتنا سحر بشارع.
2: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب، حيث شن الطيران الحربي غارات استهدفت أطراف بلدة زوتر الشرقية والقنطرة وبلدتي طلوسة وميس الجبل والمنطقة الواقعة بين بلدتي حريص وحداثة، كما نفذ الطيران الحربي غارات وهمية فوق مدينة صور. إلى ذلك استهدف القصف المدفعي أطراف بلدة زبقين والأودية المجاورة لبلدة تياتر والمنطقة الواقعة بين بلدتي النبطي الفوقة وميفدون وأطراف بلدة بيت يحون والمنصوري وحداثة، كما تعرضت الخيام للقصف المدفعي بالتزامن مع تحرك لآليات إسرائيلية داخل البلدة. ونفذت قوات الاحتلال تفجيرات ضخمة في بلدات المنصوري وزوتر الشرقية وعيترون وحولة. بالتوازي أعلن جيش الاحتلال إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف جوي مشبوه تم رصده في المنطقة التي تعمل فيها قواته في الجنوب، وأن التفاصيل قيد الفحص. كما أشار إلى إطلاق النار باتجاه شخصين مشتبها بهما وتحييدهما بعدما دخلا بحسب ادعائه المنطقة الأمنية واقتربا من قواته. وقالت المتحدثة باسم جيش الاحتلال اللواوي أن قوات فريق القتال التابعة للواء 55 دمرت أكثر من 600 بنية تحتية لحزب الله وعثرت على عشرات منصات الإطلاق، كما وجدت مسارا تحت الأرض داخل منزل في بلدة المنصوري بحسب ادعائها. وفي موازاة التصعيد الإسرائيلي تتواصل الجهود الدبلوماسية لوقف الاعتداءات وتحقيق الانسحاب، حيث برز لقاء رئيس الحكومة نواف إسلام مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن، إذ شدد الرئيس إسلام على ضرورة تفعيل الإطار الثلاثي والانتقال إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة على الأرض بما يحقق الانسحاب الإسرائيلي الكامل وحصر السلاح بيد الدولة على كامل أراضيها واستعادة سيادة لبنان. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: ومن الجنوب اللبناني إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، ففي قطاع غزة استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف لقوات الاحتلال استهدف منزلا وسط مدينة غزة ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار. أما في الضفة الغربية المحتلة والقدس يتصاعد المشهد، حيث اقتحم وزراء في حكومة الاحتلال ومئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى تحت حماية مشددة، فيما أغلقت قوات الاحتلال الحرم الإبراهيمي في الخليل أمام الفلسطينيين. حسن جعفر والتفاصيل.
3: أثارت الاقتحامات المتكررة للوزير المتطرف في حكومة الاحتلال بن غفير ومئات

0: متطرفين المسجد الأقصى على الاستنكار الفلسطيني الشديد، واعتبر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينه بأن حكومة الاحتلال تلعب بالنار وهي ماضية قدما في سياستها التي ستقود إلى عواقب وخيمة. وكان الوزير المتطرف قد تقدم مئات المستوطنين واقتحم الأقصى وسط دعوات للجماعات اليهودية المتطرفة باقتحام الأقصى خلال اليومين القادمين. وكانت قوات الاحتلال قد حولت مدينة القدس المحتلة إلى سكنة عسكرية، وعززت من تواجدها في محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى من خلال نشر عشرات الحواجز العسكرية وتقييد حركة الدخول الفلسطيني إلى الأقصى. التصعيد ضد الأقصى تواصل مع تصعيد المستوطنين في اعتداءاتهم على عديد القرى الفلسطينية بالضفة الغربية، وترافق ذلك مع رشق المستوطنين المركبات الفلسطينية بالحجارة وإحراق عشرات حقول الزيتون. وبحماية من جيش الاحتلال الذي اقتحم مدن قلقيلية ونابلس وجنين وعديد البلدات الفلسطينية، واعتقل كذلك العشرات من المواطنين الفلسطينيين، وشدد وفي ذات الوقت الحصار على كل المحافظات الفلسطينية والتي حولها الحصار إلى سجن كبير. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
1: وعربيا، تتسع دائرة الرفض إذ دانت دول عربية لاقتحامات، محذرة من تداعيات استمرار انتهاكات الاحتلال بحق المقدسات، وداعية المجتمع الدولي إلى التحرك لوقفها. وفي أمستردام يأخذ الخلاف مع حكومة الاحتلال منحا دبلوماسيا جديدا، حيث استدعت هولندا السفير الإسرائيلي احتجاجا على سحب الصفة الدبلوماسية من دبلوماسيين هولنديين لدى السلطة الفلسطينية في رام الله. ويأتي ذلك وسط توتر بين الجانبين عقب قرار أمستردام حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية. أما في روسيا فتتغير ملامح القوات العسكرية، إذ رفع الرئيس فلاديمير بوتين قوام القوات المسلحة الروسية بالتزامن مع استمرار العمليات في أوكرانيا وإعلان موسكو تحقيق تقدم ميداني جديد. من موسكو الزميل أشرف الصباغ والتفاصيل.
2: وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي برفع عدد القوات المسلحة الروسية إلى أكثر من 2,440,000 فرد، بينهم 1,550,000 عسكرية، على أن يسري مفعوله اعتبارا من يوم توقيعه. وذكر المرسوم أنه على حكومة روسيا الاتحادية أن تخصص لوزارة الدفاع الاعتمادات المالية اللازمة من الميزانية الفيدرالية لتنفيذ هذا البند. وصرح الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف بأن أوكرانيا ستدفع ثمن هجماتها على روسيا، مشيرا إلى أن هذا ما يحدث الآن، وقال إن قواتنا المسلحة تواصل عملياتها العسكرية هناك وتواصل بشكل مستمر شن ضرباتها على الأهداف التي تراها مناسبة. وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها استولت على بلدتين في دانيتسك وسومي شرق وشمال أوكرانيا، وتواصل حصار وحدات من الجيش الأوكراني في خاركوف والتقدم على كافة محاور القتال الأخرى. وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي حول سير عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية أن قوات الطيران والصواريخ والمدفعية شنت ضربات مكثفة على مرافق الطاقة والوقود والنقل والمطارات والمراكز اللوجستية وقطاعات التعدين والاتصالات ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات وقوات ومعدات في 150 منطقة، وقضت على 1,350 جنديا أوكرانيا وأسقطت 400

0: 40 مسيرة وعشر قنابل موجهة خلال اليوم الأخير. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: وعلى الجانب الأوروبي من الأزمة تتواصل المواقف الداعمة لكييف، حيث دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استهداف الأكاديمية الوطنية للعلوم في أوكرانيا خلال الضربات الروسية الأخيرة، مؤكدا استمرار وقوف فرنسا إلى جانب أوكرانيا بالتنسيق مع شركائها الأوروبيين. وقال ماكرون إن استهداف أكبر مؤسسة بحثية علمية في أوكرانيا يعكس بحسب تعبيره موقفا عدائيا تجاه العلم، منددا في الوقت نفسه بالهجنات التي تطال المدنيين. وكانت كييف قد أعلنت أن الضربات الأخيرة طالت الأكاديمية الوطنية للعلوم وشركة للأدوية ومحطات للوقود في العاصمة. في بروكسل تتقدم الهواجس الأمنية، حيث ناقش وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي إنشاء آلية طوارئ أمنية أوروبية لتعزيز سرعة الاستجابة للهجمات الهجينة في ظل تصاعد المخاوف الأمنية المرتبطة بروسيا. وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس إن النقاش بشأن الآلية لا يزال في مراحله الأولية، موضحة أن الهدف منها تنسيق الاستجابة للهجمات الواقعة في المنطقة الرمادية دون مستوى العدوان المسلح. وعلى مسار القدرات الدفاعية الأوروبية، وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على 5 مشروعات دفاعية مشتركة تشمل الطائرات المسيرة ومكافحتها والدفاع البحري والفضاء والدفاع الجوي والصاروخي والإنذار المبكر، إضافة إلى حماية الجناح الشرقي. وقال مجلس الاتحاد الأوروبي إن المشروعات تهدف إلى تمكين الدول الأعضاء من تطوير قدرات وأنظمة دفاعية رئيسية بصورة مشتركة. أما في أقصى الشمال فتتقدم غرينلاند على خريطة الأمن الأطلسي، حيث قال وزير الدفاع الدنماركي ييبي بروس إن كوبنهاغن واثقة من احتفاظ حلف شمال الأطلسي بوجود مكثف في غرينلاند ومنطقة القطب الشمالي على المدى الطويل عقب توقيع اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وأضاف أن بلاده تأمل في استمرار مهمة حارس القطب الشمالي وتحولها مستقبلا إلى مهمة دائمة. وفي العلاقات الباكستانية الأفغانية يعود التوتر إلى الحدود، حيث سلمت إسلامباد السفارة الأفغانية في العاصمة الباكستانية مذكرة احتجاج على خلفية ما قالت إنه اختراق لمجالها الجوي بطائرات مسيرة انطلقت من أفغانستان. كما أثارت الخارجية الباكستانية ملف الهجمات المسلحة والانتهاكات الحدودية وسط تصاعد التوتر الأمني والعسكري بين البلدين. وختام جولتنا من كينشاسا مع تفشي يرفع كلفته البشرية، حيث تجاوزت الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية حاجز 8,000 حالة للمرة الأولى منذ بدء موجة التفشي الحالية، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى أكثر من 3,900 حالة. وأظهرت أحدث البيانات الصحية تسجيل 8,067 إصابة في تفشي يعد الأكبر والأكثر فتكا في تاريخ البلاد والثاني من حيث الحجم والخطورة بعد وباء غرب أفريقيا.

0: من الأخبار الاقتصادية في هذه الجولة. عززت الكويت وقطر مسار التعاون المالي والاقتصادي بينهما بتوقيع مذكرة تفاهم على هامش الاجتماع السنوي 11 لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في الدوحة. ووقع المذكرة وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي ونظيره القطري علي بن أحمد الكواري بهدف تطوير السياسات المالية والاقتصادية ورفع كفاءة الإدارة والتخطيط المالي وتبادل الخبرات وبناء القدرات الوطنية. وأكد الرفاعي أن الاتفاق يأتي امتدادا لجهود تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون ودعم مسارات التكامل الاقتصادي الخليجي في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين. الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة: طقس حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 12 إلى 38 كيلو متر في الساعة خلال النهار. والبحر خفيف إلى معتدل الموج من 2 إلى 5 قدم. المد القادم الساعة 1:52 الظهر، والجزر الساعة 7:21 مساء، والتيارات المائية نشطة في فترة الحمل. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم بإذن الله تتراوح ما بين 39 إلى 44 درجة مئوية في أغلب المناطق. موعد غروب الشمس اليوم بمشيئة الله الساعة 5:37 مساء، وفي المساء من المتوقع أن تكون الأجواء حارة نسبيا والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 12 إلى 38 كيلو متر في الساعة. أعزائي المستمعين، تراجع في درجات الحرارة تدريجي ابتداء من اليوم مع عبور للسحب العالية على بعض المناطق، والهواء خفيف إلى معتدل السرعة بوجه عام. أتمنى لكم السلامة، كان معاكم خالد الجمعان.

وفي نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء بها من أنباء. مباحثات سعودية أمريكية في واشنطن تتصدرها تطورات الأوضاع في اليمن وأمن الملاحة والاستقرار الإقليمي. القوات اليمنية تصعد عملياتها ضد ميليشيا الحوثي، والبرلمان اليمني يدعو إلى التعبئة العامة دفاعا عن الدولة وسيادتها. مسار دبلوماسي جديد بين واشنطن وطهران، وترامب يفتح باب تخفيف العقوبات مقابل تقدم نووي. القوات الحكومية اليمنية تعلن تنفيذ 356 عملية استهداف خلال الساعات 24 الماضية، طالت أهدافا عسكرية تابعة للحوثيين في عدد من الجبهات والمحاور. المستوطنون ووزراء للاحتلال الإسرائيلي يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال وإدانات عربية واسعة. استشهاد 4 فلسطينيين جراء غارات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. الرئيس الروسي يرفع قوام القوات المسلحة الروسية، وموسكو توسع عملياتها العسكرية في أوكرانيا. وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يناقشون إنشاء آلية طوارئ أمنية

أوروبية لتعزيز الاستجابة للهجمات الهجينة الروسية. الاتحاد الأوروبي يقر مشروعات دفاعية مشتركة للطائرات المسيرة والدفاع البحري والفضاء والدفاع الجوي والصاروخي والإنذار المبكر وحماية الجناح الشرقي. بهذا نصل إلى ختام جولتنا الإخبارية لهذا الصباح، وكانت من إخراج عبد الهادي خير الله. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: كل الشكر للزملاء في استوديو الأخبار والبرامج السياسية. أما الآن فعودة معكم مستمعين الكرام لمتابعة ما تبقى من فقرات صباح الخير.
1: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
2: صباح الخير
1: من إذاعة دولة الكويت.
3: من قلب الكويت ومن نبض صباحها المتجدد نأخذكم في جولة على أبرز محطات الشأن المحلي في هذه الجولة مع مراسلينا.
4: وزير الصحة يهنئ الدكتور سعد الدوسري وفريقه الطبي بنجاح إجراء جراحة روبوتية عن بعد.

0: هنأ وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي الدكتور سعد الدوسري والفريق الطبي المساند في مركز صباح الأحمد للكلى والمسالك بمناسبة نجاح إجراء عملية نوعية لاستئصال جذري للبروستاتا باستخدام تقنية الجراحة الروبوتية عن بعد من مدينة بادوفا الإيطالية على مسافة جغرافية تبلغ نحو 4000 كيلومتر. وقد أجريت العملية لمريض كويتي يبلغ من العمر 62 عام، حيث تولى الدكتور الدوسري إجراءها بمساندة الفريق الجراحي الموجود في مركز صباح الأحمد للكلى والمسالك والمكون من الدكتور أحمد المرزوق والدكتور خالد العلي. ويجسد هذا الإنجاز ما تتمتع به الكفاءات الطبية الكويتية من خبرات نوعية وقدرات علمية وتقنية متقدمة، ويعكس حرص وزارة الصحة على توفير أحدث الأجهزة والبنى التحتية ووسائل الاتصال الآمنة بما يسهم في تطوير جودة الرعاية الصحية وتعزيز مكانة دولة الكويت على خريطة الجراحة الروبوتية عالمياً. وتمثل هذه النجاحات ثمرة للاستثمار المستمر في العنصر البشري والتقنيات الطبية الحديثة، إذ إن دولة الكويت على استعداد للتعاون مع المؤسسات الصحية والأكاديمية والمنظمات الدولية في تطوير تخصصي الجراحة الروبوتية والجراحة عن بعد وتعزيز فرص الوصول العادل إلى الخدمات الجراحية المتقدمة، لا سيما في المناطق النائية والمحرومة، امتداداً لدور الكويت الإنساني عالمياً. وقد جرى نقل العملية مباشرة ضمن فعاليات المؤتمر السنوي للقسم الأوروبي لجراحة المسالك البولية الروبوتية في خطوة تعكس المستوى المتقدم الذي بلغته دولة الكويت في مجال الجراحات الروبوتية وتقنيات الجراحة عن بعد وكفاءة الكوادر الطبية الوطنية في توظيف أحدث التقنيات لخدمة المرضى. ويضيف هذا الإنجاز فصلاً جديداً إلى مسيرة التطور الطبي في الكويت، ويؤكد أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية والتقنيات الحديثة يفتح آفاقاً أوسع لمستقبل الرعاية الصحية. نادية حمدان من إذاعة الكويت.
1: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.

0: اترك عنك الهاتف النقال أثناء القيادة، ولا تنسى غرامتها بقانون المرور الجديد 75 دينار كويتي، والحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر. مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
1: الآن مستمعينا الكرام ننتقل معكم إلى فقرتنا المرورية، حيث نتوقف قليلا عند طريق ليس لنعرف أين تكمن الازدحام فقط، بل لنعرف كيف نجعل طريقنا أكثر أمانا وانسيابية. بداية نرحب بالعقيد عثمان غريب، مدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية. يسعد لنا صباحك.
2: يا هلا والله، حياكم الله وصباح الخير على الجميع. ودائما تبقى الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني متواصلة مع وزارة الإعلام من أجل التوعية الشاملة وخاصة بالجانب المروري والجانب الأمني. والحركة المرورية دائما مهمة جدا، سواء وانت طالب دوامك ولا انت راجع البيت. احنا يمكن قاعد نلاحظ يعني بعض المواقع واضحة منها الكثافة مثل الدار الرابع، نظرا لأعمال التطوير، نظرا لأن موقع حيوي، ونظرا لأن شوي الحجم بالعرض شوي يختلف عن باقي الشوارع، فطبيعي جدا في كثافة وفي شوي عرقلة. ولكن غرفة التحكم مركزي بإدارة عام المرور قاعد تابع الحركة المرورية، لهم دور وقائي قبل كل شيء. كذلك أيضا هاتف الطوارئ 1 و 2 تلقى جميع البلاغات من حوادث بسيطة أو جسيمة، وقاعد يتم التعامل معها أول بأول، وخاصة في البلاغات العديدة اللي قاعد تلقاها الفترة الصباحية بسبب أخطاء بعض قائدين المركبات. اخواننا قاعدين مركبات متجهين مدينة الكويت، طبيعي جدا الحركة راح تواجههم كثافة على الإشارات المرورية اللي هي مداخل مدينة الكويت، وكذلك تبقى الكثافة موجودة للقادم من مدينة الكويت باتجاه السادس نظرا لأعمال التطوير على طريق الرياض، وهذا الموقع يأخذ وقت شوي. كذلك أيضا نوه لقاعدين المركبات على الدائرة السابع طريق حيوي، والطريق ايضا مسموح للشاحنات، وايضا شوي اعمال تطوير فيه وصلت صبحان مع السابع، يعني اتخاذ الحيطه والحذر امر في غايه الاهميه. لكن هذا بالنسبه للحركه المروريه في هذه الشوارع. تبقى ايضا الشوارع عليها شوي كثافه فتره الصباحيه في منطقه المطلع، وتواجد دوريات المرور ايضا اللي قاعد يسهلون الحركه المروريه. لذلك نفس الشيء اخواننا قاعدين المركبات يعني الصبح واجهوا شوي كثافة في الدوار الواقع ما بين الصباحية ومنطقة المنقف، وتواجد أيضا دورية المرور مثل ما موجودة هذه الدورية ما بين مشرف الصباح السالم على نفس الدوار، نفس الشيء هناك حاطين دورية. هذا كله من أجل خدمة المواطن والمقيم والعمل على تسهيل الكثافة المرورية.
1: نعم. يعني نتمنى السلامة للجميع. دائما احنا نحرص في برنامج صباح الخير ان احنا نسلط الضوء على اهم النقاط لقائدي المركبات، بحيث تكون رحلتهم الصباحية اسهل واكثر انسيابية بكل تأكيد. ودائما نقول بان المخالفات الصغيرة اللي ممكن تكون مو بالعين شيء، لكن في النهاية راح تسبب ربكة مرورية، والادهى انها ممكن تؤدي الى وقوع حادث مروري لا سمح الله. نتمنى السلامة لكل قائدي المركبات. تحياتنا لك العقيد عثمان غريب، كل الشكر والتقدير لك على هذه المعلومات والتوعية المهمة. نتمنى لكل من هو على الطريق أن يصل إلى وجهته بأمان طمأنينة، ودائما نذكر بأن الطريق ليس مجرد مسافة نقطعها لكنها مسؤولية نشترك فيها جميعا. كل الشكر لك عقيد عثمان غريب، مدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية.
2: الشكر موصول لكم، والسلام إن شاء الله يا رب للجميع. حياكم الله.
3: صديقي المستمع، لا تنسى ربط حزام الأمان، وتذكر أبناؤك ينتظرون. مع تحيات صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
4: عزيزي المواطن والمقيم، زيادة الحمل الكهربائي الزائد يؤدي لبعض حوادث الحريق. لتجنب هذه الحوادث يجب عليك استخدام الأجهزة والموزعات الكهربائية ذات الجودة العالية، وعدم تحميل أي موزع كهربائي أكثر من طاقته الاستيعابية، وفصل جميع الأجهزة الكهربائية عند الانتهاء من استعمالها، ووضع التوصيلات الكهربائية في أماكنها آمنة وبعيدة عن متناول الأطفال. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام.

0: ما زلنا متواصلون معكم مستمعينا الكرام في صباح الخير، وضيفنا اليوم على غير العادة، ليس على الجانب الآخر من الهاتف ولكن في الاستوديو، الرائد أحمد منصور من إدارة الإعلام الأمني من قوة الإطفاء العام. حياك الله معنا.
1: الله يحييك ويا هلا مرحبا، سعيد جدا اليوم أني أكون معكم بالاستوديو، وما ننسى كذلك أيضا نصبح عليكم بالخير ونصبح أيضا على المستمعين الكرام.
0: شرفنا بزيارتك والأمانة ما قصر الرائد أحمد منصور، ياي محمل بالهدايا صراحة، والهدايا مفيدة. احنا أنا أول شيء أبيك تكلمني عن الحقيبة اللي جبت لنا إياها، شنو المعدات البسيطة اللي ممكن تنقذنا من كوارث أو حوادث مستقبلية.
1: أكيد احنا طبعا دائما بكل أمانة قوة الإطفاء العام بإدارة العلاقات العامة والإعلام منذ سنوات طويلة دائما يعني عندنا حرص شديد، يعني نختار أماكن مميزة يكون فيها تعداد كبير من الجمهور بحيث أن نوزع عليهم جوائز اللي هي تحتوي على أجهزة الأمن والسلامة اللي منها مطفأة الحريق وجهاز كاشف دخان وأيضا بطانة الحريق.
0: لفتت نظري للأمانة بطانية الحريق، لأن نعم. عادة أشوفها مثلا في فيديوهات مصورة أو في أماكن أخرى، ولكن في الحقيقة والواقع ولا مرة شفتها. من شنو المادة اللي مكونة منها؟ صحيح. شنو اللي يخليها تكون خاصة بإخماد وإطفاء الحريق؟
1: سؤال مهم جدا. بالمناسبة بطانة الحريق مصنوعة من مادة الألياف. طبعا أهلنا السابقين لما يواجهون حريق بالمطابخ مباشرة فوطة مبللة وعملية قطع الأكسجين، أو لا قدر الله الشخص هني واجه خطر الحريق يلفونه من خلال الفوطة اللي تكون مبللة.
0: صحيح.
1: ولكن احنا يعني خلاص احنا متطورين جدا ولله الحمد، لذلك يعني امر في غاية الأهمية ان نستخدم امور متطورة مثل بطانة الحريق، مطفأة الحريق، جهاز كاشف دخان. ترى بكل امانة انا دائما اقول يعني كل الغاءات سواء التلفزيون او الإذاعة، احنا ترى يعني من جانبنا كمجتمع شوي مقصرين، لان الامر ما يلزمنا كمساكن او كبيوت سكنية ان الأجهزة الأمن والسلامة توافر معنا بالمنزل، ولكن هذا ما يعني أني أنا ما أهتم. صحيح. لأن إحنا نشوفها بجهات العمل،
0: يعني يكون اجتهاد شخصي.
1: أكيد أكيد إحنا نشوفها بجهات العمل.
0: صحيح.
1: نشوفها بالمولات التجارية، محلات تجارية، بحيث أنها
0: صحيح
1: حتى هذه أمور رسمية يعني ملزومة بشكل عام. ولكن هذا ما يعني أني أنا أيضا ما ألتزم كراعي منزل. أنت لا ننسى أن أيضا خطر كبير جدا ممكن أواجهه بحياتي إلا قدر الله إن واجهت الخطر الحريق، خاصة فترة الليل لو تسئين أي رجل إطفاء راح يقولك هذا أكبر خطر. لأن الناس هني نوم عميق ما في إحساس، فمن الطبيعي الأدخنة السامة راح مباشرة تهاجم الجهاز التنفسي فيما يؤدي لا قدر الله إلى حالة وفاة، أم يعني راح الإنسان يدخل بغيبوبة شديدة. فهذا أمر خطير إن أنت اليوم ما يعني تتوافر معاك أجهزة الأمن والسلامة بالمنزل. بالمقابل في بعض الأشخاص ممكن تسألين عندك أجهزة الأمن والسلامة، يقولك بس متوفر عندي مطفأة
0: الحريق.
1: نقول مو مشكلة، ولكن نحط سيناريو معين. واجهت الحريق مثلا فترة الصباح، مثلا بأيام الويكند أو بأيام عطل رسمية مثلا نفترض، أو فترة الليل نهاية الليل وانت نايم نوم عميق، فما فائدة مطفأة الحريق لم تتوافر جهاز كاشف دخان.
0: صحيح.
1: فلو تسئل أي رجل إطفاء راح يقول لك أهم جهاز كاشف الدخان. لم تكن عندك استطاعة يعني إخماد الحريق، على الأقل يكون عندك منفذ للخروج، منفذ هوائي سواء البلكونة، السطح، الحوش. أهم نقطة عندي منفذ للخروج.
0: وذكرت فيما سبق في أحد اللقاءات أن مكان وجود طفاية الحريق مهم جدا.
1: أكيد. ليش تحديدا؟ لابد أن يكون على مخارج الطوارئ. ترى البعض هني ممكن يقول لا والله أنا منزلي جديد جدا، يعني شكل ممكن هذا الشكل يخرب حتى حق الزوار الأهل يشوفون مثلا مطفأة الحريق متوفرة مثلا بالصالة. احنا نقول مو مشكلة
0: بشكل مخفي
1: احنا نقول مو مشكلة، وحلقة تكون متوفرة وين تحديدا؟ بالمطبخ.
0: صحيح.
1: بالمطبخ، لأن المطبخ ترى متشبع بمواد ممكن تواجهين الحريق.
0: صحيح. أكثر عرضة
1: أجهزة كهربائية، نتكلم عن الطباخ، نتكلم عن تسرب لمات الغاز، نتكلم أيضا على أجلكم الله على الشفاطات، أمور عديدة جدا متشبع ممكن تواجه خطر الحريق. فالأمر الإيجابي على الأقل مطفأة يعني كميتها تكون مثلا

0: حجم كيلوين من نوع CO2 او البودره، الافضل CO2 لانها ما تتلف نهائيا، يعني ماده نظيفه جدا. احنا دائما ننصح فيها يعني باداره العلاقات العامه والاعلام ان المطفأة المميزه وين تتوفر CO2 ثاني اكسيد الكربون
1: بالمطبخ
0: بالاماكن المغلقه بشكل عام.
1: حلو.
0: وانت اليوم بعد ان شاء الله يعطيك الصحه والعافيه بعد ما تنتهي دوام تشيكين على وزاره الاعلام 99% اي نوع CO2 ثاني اكسيد الكربون. ليش تحديدا؟ احنا اليوم وزاره الاعلام دائما اجهزه يعني الاجهزه والكاميرات والامور ثمينه جدا،
1: صح، فما بالك على مدار الساعه
0: عليك نور، فما بالك لما تستخدمين البودره يبي لك يعني وقت طويل بحيث ان انت تنظفين هذه الاتلاف اللي واجهتيه بالوزاره.
1: ونفس التاثير يعني
0: لا نفس القوه نفس القوه، ترى البودره يعني مميزه جدا وقويه، بس الافضل انها تستخدم للاماكن الخارجيه من اسمها بودره. طبيعي لما تستخدمينها حتى ممكن ايضا راح تضايق جهاز التنفسي.
1: اي
0: فالامر الايجابي دائما البودره تستخدم حق الاماكن الخارجيه، بالمقابل السي او 2 ثاني اكسيد الكربون تستخدم حق الاماكن المغلقه.
1: بالنسبه حق طفايه الحريقه مثلا، اذا عندي انا موجوده بالبيت خلينا نقول لمده سنوات، هل لها تاريخ صلاحيه يعني تنتهي تخترب لازم ابدلها؟
0: اولا كل مطفاه حريق فيها تاريخ بالاسفل، بس هذا التاريخ بالاسفل اول ما ينتهي انا لابد اني اراجع مباشره الشركه المسؤوله يشيكون عليها، اذا صالحه تستمر صالحه، اذا غير صالحه راح طبعا يغيرون الماده اللي فيها،
1: يرجع لطريقه حفظها مثلا.
0: احيانا تشوفين مثلا مو منتهيه ولكن العداد واصل للجهه الحمراء، هني مفترض على طول تتواصلين مع الجهه المسؤوله،
1: يعني في خلل
0: اكيد 100%. انا حتى من خلال زياراتي لبعض الجهات الدوله رسميه الاحظ مطفأة الحريق متروكه وين تحديدا؟ بالاماكن المكشوفه يعني معرضه للشمس. لا ننسى بعض المطفآت اللي بحجامها ضخمه هني فيها تتبع الخراطيم المطاطيه، الخراطيم المطاطيه فتره الصيف لا ننسى احنا دائما نتعايش بحراره استثنائيه، فما بالك لما تقابل الشمس هني طبيعي جدا راح تواجه الاتلاف.
1: صحيح.
0: فالافضل دائما تخزن اماكن مظلله او بالصناديق او اماكن مسكره بشكل عام. تشوفين حتى اليوم الاماكن التجاريه المحلات التجاريه ما تكون بالسابق طريقه صناديق
1: صحيح
0: او بالداخل، لا مجرد تكون مرنه يعني بشكل مرن سهل، شفنا دائما على بوابات الطوارئ بوابه الخروج
1: وظاهره للجميع يعني.
0: هذا افضل لان لا قدر الله واجهت الحريق بامكانك ان تسيطر عليه بسهوله وبمرونه. صحيح. كبيره، لان دائما الحريق الثواني تفرق صراحه.
1: صحيح.
0: ثواني.
1: وعلى طاري الحريق بالاونه الاخيره يعني خلينا نقول من امس واول امس، هل هناك حوادث مثلا؟
0: الحمد لله رب العالمين انخفاض كبير جدا بالنسبه يعني الاماكن السكنيه، بس بالمقابل في تصاعد كبير بالنسبه لتوقف المصاعد الكهربائيه. طبعا هذا اذا يدل هناك في يعني تقصير كبير بالنسبه للامور الصيانه.
1: اي بس ما يتعلق بمثلا اهمال شخصي او
0: لا هو احنا ما نتكلم عن الصيانه واهمال الصيانه، هذا اكيد اهمال شخصي. احنا دائما نقول كلكم مثل معروف كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. انا اليوم كرب اسره اذا ما اهتم بكل نقطه مهمه.
1: صحيح.
0: بحياتي داخل المنزل لا قدر الله حتى الاطفال او العيال ممكن يواجهون الخطر.
1: صحيح.
0: بالمنزل فتوافر اجهزه الامن والسلامه، الصيانه الدوريه ايضا للاجهزه سواء المصاعد الكهربائيه سواء اجلكم الله الشفاطات، حتى ترى المدخنه لما تترك يعني فترات طويله جدا ترى تجمع هنا ايش راح يصير؟ الزيوت وتراكم الشحوم.
1: صحيح.
0: الانسان لما يعني خلاص عنده هذا الوقت مثلا مميز للطباخ تطاشر ترى هني الزيوت المغليه على وين؟
1: صحيح.
0: تطاشر تواجه وين تحديدا؟
1: على الشفاط
0: على المدخنه.
1: أي.
0: على المدخنه هني في تراكم شنو؟ الزيوت والشحوم.
1: صحيح.
0: هذه الزيوت المتطاشره راح تاثر وتسبب حريق حتى بالمدخنه،
1: راح تساعد على سرعه الاشتعال يعني
0: على شنو؟ لا حتى راح تواجه الحريق مباشره. لان انت قاعد تتكلم عن زيوت مغليه، زيوت حاره ساخنه.
1: صحيح.
0: راح تنتشر الى الاعلى تواجه شنو هني؟ الشحوم والزيوت، فمباشره ايضا راح المدخنه تواجه الحريق.
1: لازم ندير بالنا، هذه رساله
0: لابد تنظيف هذه الاجزاء يعني مهم.
1: تنظيف دوري.
0: أي نعم.
1: وايضا صيانه دوريه سواء الاسانسيرات معدات المطبخ الاجهزه الكهربائيه بشكل عام. هذا بالنسبه حق اصحاب المنازل، نروح حق اصحاب العمارات والشقق.
0: أي نعم.
1: اعتقد هني الطامه الكبرى، لان ممكن حريق في شقه واحده.
0: صح.
1: او في مطبخ او بلاك او ايا كان ممكن ياثر على العماره كلها من اول دور لاخره.
0: طبعا الخطأ

0: الرئيسي اللي أصحاب العمارات البعض منهم يخزن سلندرات الغاز بشكل مبالغ فيه. ترى سلندرات الغاز بشكل عام ترى فيها سيفتي عالي جدا جدا، فيها سيفتي، ولكن لما يكون هناك في حريق وانت مخزن مواد كبيرة من سلندرات الغاز، الرأس الحقيقي لسلندر الغاز ممكن يواجه الإتلاف بالحريق. إذا واجه الإتلاف ايش راح يصير؟ هذه المادة راح تتسرب، مادة الغاز راح تتسرب ويتفاقم الحريق بشكل كبير. انت مو مشكلة تحط لك يعني إضافي، بس مو معناته اني انا كود لي مثلا مجموعة كبيرة من سلندرات الغاز.
1: وهل هناك طريقة معينة لحفظ السلندر الغاز الإضافي مثلا؟
0: هو الأفضل الأفضل يكون مساحات خارجية.
1: حلو.
0: لأن الحريق شلون يصير؟ من شرارة، من عبث مصادر الكهربائية أو أمور الشعلة أو الحريق. فلما أنت تحاططها مكان خارجي أنت 100% يعني متأكدة أنه ما راح يواجه خطر الحريق، بس مو معناته خليه يواجه الشمس حتى لا يواجه الإتلاف نهائيا. احنا دائما نقول وردد ان دولتنا الحبيبة فترة الصيف تتعرض الى حرارة استثنائية، ايا كان لابد ان نحط اماكن مظللة سواء مطفاة الحريق وحتى سلندر الغاز،
1: يعني نحطها بالخارج ولكن بشكل مظلل
0: 100%
1: كافي
0: 100% حتى لا يواجه خطر الحريق. اذا واجه خطر الحريق راح يتفاقم وتصبح الامور كارثية للأمانة.
1: ان شاء الله نسال الله السلامه للجميع.
0: اكيد ان شاء الله تعالى.
1: ونرجع حق العماره والشقق، في حادثه سابقه ذكرتها ان الحريق كان بالدور الاخير، فهذا جنبكم الكثير من الاضرار. شنو يفرق اذا كان الحريق بالدور الاول او في منتصف العماره او بالدور الاخير؟
0: طبعا انا اقول دائما الخطر يقع بشكل كبير اذا كان بالادوار الاولى، لان النيران راح ولا تخنه راح تتصاعد بشكل كبير. ولو كان ايضا هذا الحريق ما كان بوقت مناسب، يعني مثلا بايام الويكند الساعات العاديه الاغلب يكون طالع ترى،
1: صحيح
0: الشاليه المجمعات كذي، بس ايام دوامات رسميه حتى لو فتره المغرب او فترات ساعات يعني مختلفه
1: الكل مرتاح
0: بيته، خاصه بوصل الاسبوع. فما بالك هذه الادخنه تنتشر بشكل كبير جدا، او فما بالك لما يكون مثلا الحريق مثلا ساعات الفجر
1: اي والناس نايمه.
0: هني اول ما يحصل حريق انا دائما اتمنى من يعني القاطني من العمارات حتى لو بالصراخ
1: انهم يخلون العماره،
0: لا اصراخ حتى يوصلون صوتهم الى الناس اللي ساكنين بالعماره ان حريق حريق حريق. المفترض الكل يطلع، وطبعا اذا الادخنه منتشره بقوه خطر كبير انك توجه الى الاسفل مباشره الى السطح.
1: بس اعتقد انه رد الفعل الاساسي راح الناس تنزل، ما راح
0: لا خطر كبير، احنا قاعد نشوف الادخنه قاعد تتصاعد. فما بالك لما انا انزل تحت مفترض على طول باب السطح وانتظر رجال اطفاء. والخطا الكبير الكبير جدا ان باب السطح يكون مقفل سواء بالعمارات السكنيه وكذلك بالمنازل، اكبر خطا. البعض هنا ممكن يقول لا والله احنا عندنا اطفال. اذا عندك اطفال ترى في امر مميز، حتى المفاتيح اليوم اصبحت لها الوان مميزه، ممكن صحيح. خلال مسمار وتعلق المفتاح وأمر سهل جدا، أي شخص بالغ يفتح المفتاح والجميع من القاطين هذه العمارة يتوجهون إلى أماكن مكشوفة مثلا السطح، مكان آمن جدا
1: صحيح،
0: وينتظرون رجال أطفاء.
1: من خلال مركز عملكم هل تلاحظ وجود وعي أو ثقافة في هذه المفاهيم؟ الناس بدأت تأخذ تدابير أكثر ولا الوضع كما هو؟
0: لا لا لا أكيد والله الحمد ترى في انخفاض كبير بالنسبة قبل 6 سنوات إلى 7 سنوات. كنا نتعامل ايضا مع حوادث كبيره جدا، نتكلم عن مخازن، نتكلم عن مصانع، نتكلم عن حريق كبير بالنسبه لتكدس الاطارات، ولكن لا الحمد احنا يعني غالبا بشكل عام حتى لو تلاحظين الاغلب احنا بشكل عام خلال تواصلنا معاكم برنامج صباح الخير كان نتكلم عن حرائق محدوده جدا ولا
1: صحيح
0: يعني.
1: صحيح.
0: ما كان يعني ما في حرائق كبيره او ضخمه او مؤثره بشكل صحيح. كبير لله الحمد.
1: يمكن اغلبها في سوء التخزين او غيره من هال
0: والله انا اقول بشكل عام نوع من النسيان او يكون من الاهمال، او احنا مجتمعنا حتى لو نلاحظ مثلا في بعض الامور الكهربائيه شفتها مكشوفه شفتها تالفه نقول بعدين الله كريم.
1: صحيح.
0: بس
1: مثل ما ذكرت انت احنا عندنا درجه إيه نعم. حراره استثنائيه، فلازم احنا نحسب حساب اشياء ما تخطر على بال احد.
0: اكيد، واحنا ان شاء الله تعالى ترى مقبلين على موسم الامطار، فما بالك لما تكون مثلا الوصلات الكهربائيه او اجهزه كهربائيه خارجيه فتقابل الامطار ممكن يصير شنو عندك هنا؟
1: شورت
0: والتماس كهربائي، هذا امر اعتيادي. فالافضل قبل يعني نعيش ان شاء الله تعالى موسم الامطار أيا كان اليوم أمور تالفة خارجية بالنسبة لك.

0: الكهرباء يجب استبدالها مباشرة وتكون دائما ذات جودة عالية.
1: فنتمنى من المستمعين الكرام أنهم يقومون بالفحص الدوري
0: أكيد
1: قبل دخول موسم الشتاء. شنو نصيحتك الأخيرة للمستمعين؟
0: أنا نصيحتي الأخيرة دائما

0: ضروري. وايضا الاطلاع بين الفتره والاخرى، ترى الاطفال ينتظرون بايام الويكند متى الابهات ينامون،
1: صحيح،
0: بحيث انهم ياخذون راحتهم بشنو تحديدا، بالالعاب الجيم او الاجهزه.
1: صحيح.
0: والطفل ترى ممكن تاخذ النوم وينام بالمقابل
1: والجهاز شغال،
0: الجهاز شغال وموصل ايضا عبلاك الكهرباء، والجهاز نفس الشيء يعني متوجه او محمول على جسده.
1: صحيح.
0: فهذا خطر كبير.
1: ومرات الاطفال ما يعون ايش كثر مخاطر ان هذا الموزع خلينا نقول شايل اكثر من بلاك وكل الاجهزه شغاله بنفس الوقت.
0: طبيعي، احنا نتكلم عن مثلا اطفال من 7 سنوات الى تحت،
1: الا سن المراهقه خلينا نقول.
0: اي نعم. فالطفل هني ترى بس فكره انه يلعب ويستانس،
1: صحيح،
0: ما يفكر بالمخاطر او مثلا الامور الكهربائيه ممكن تقابلها موضوع الحريق. فالافضل الاطلاع بين الفتره والاخرى على العيال الله يحفظهم. واحنا ترى مجتمعنا، حتى احنا مجتمعنا الكويتي دائما نخصص ايام الويكند لعياد الميلاد.
1: صحيح،
0: هذا احنا كطبيعه المجتمع الكويتي.
1: صحيح.
0: في بعض الامهات خلاص يستانسون يغيرون جو بهالامور هذه، بعد ما ينتهون يتركون الولعات والكبريت.
1: صحيح.
0: امام متناول. صحيح.
1: الاطفال طبعا ونسيانا،
0: وتلقى الطفل هنا عشان يستانس لساعات لقدام شو يسوي، ياخذ مثلا الولع والكبريت تحت مخباته.
1: صحيح.
0: يتقاف الاطفال يتعبث بامور ثانيه، مثلا يحب انه يولع ويجرب اشياء معينه.
1: صحيح. فهذه رساله لكم، ان شاء الله تاخذون الحيطه والحذر، ونسال الله العافيه والسلامه. كل الشكر لك الرائد احمد منصور من اداره الاعلام الامني بقوه الاطفاء العام.
0: حياكم الله، مع السلامه.
2: عزيزي المواطن والمقيم، عند استخدام الأجهزة الإلكترونية الذكية والألعاب الإلكترونية مثل السكوتر والتابلت والبطاريات والأجهزة الأخرى، يجب عليك اتباع الخطوات الآمنة التالية لتجنب حوادث الأجهزة. تأكد من استخدام شاحن ذو جودة عالية، وأحرص على عدم وضع الجهاز على الشاحن لمدة طويلة وخاصة أثناء النوم، ويجب عدم ترك الأجهزة في الأماكن الغير مناسبة مثل المركبات والأماكن المكشوفة المعرضة للشمس. أيضا عدم تخزين بطاريات الليثيوم مع المواد القابلة للاشتعال في الأماكن المغلقة والغير مكيفة. ولا قدر الله في حال حدوث أي نوع من أنواع الخطر، لا تتردد في الاتصال على هاتف الأمان 112. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام.

0: الكويت ولا في أحلى من الكويت؟
1: لا يزال في الصباح متسع، ولكننا وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. تقبلوا تحيات الإعداد محمد القحطاني وثامر الديحاني.
0: نشكركم من أعماق القلب على حسن متابعتكم. نتمنى أن تكون كلماتنا قد أضاءت لكم جانبا جميلا من يومكم ومنحتكم طاقة إيجابية ترافقكم في خطاكم. لكم تحيات زكية شرخي، زينب القلاف من التقديم
1: ومن التنسيق والمتابعة، في الجيران تتمنى لكم يوما جميلا.
0: عبد العزيز الصقعبي من الهندسة الإذاعية،
1: والتنفيذ على الهواء مباشرة عنود لرجيب.
0: إلى اللقاء مستمعينا الكرام في صباح جديد عبر أثير إذاعة دولة الكويت في صباح الخير بقيادة بدر المروان.
1: إلى اللقاء.

التاسعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي ينفي أنه عرض على إيران تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال مجمدة مقابل تنازلات نووية من طهران. قطر تستعد لعقد محادثات منفصلة مع الجانبين الأمريكي والإيراني ترتكز على نسخة معدلة من مقترح النقاط السبع. القوات الحكومية اليمنية تخوض قتالا شرسا مع الميليشيات الحوثية في تعز ولحج، شهيد ومصابون بينهم أطفال في قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي طال شقة سكنية في حي النصر غرب مدينة غزة. سماع دوي انفجارات قوية عدة في العاصمة الأوكرانية كييف، والرئيس الأوكراني يقول إن كوريا الشمالية تستعد لنشر 10,000 جندي في روسيا. بعد رفع الانفاق العسكري، الرئيس الروسي يقر زيادة قوام الجيش. رئيس الوزراء البريطاني يلقي اليوم خطابا أمام المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم، يستعرض اليوم خطته لإعادة بريطانيا إلى المسار الصحيح. الدنمارك تقول إنها واثقة

0: من أن حلف شمال الأطلسي سيحافظ على وجود مكثف في جرينلاند ومنطقة القطب الشمالي الأوسع على المدى الطويل. واشنطن تشير إلى أن حادثة القاعدة الجوية البريطانية تحمل بصمات طرف أجنبي. الرئيس الأمريكي يستضيف في البيت الأبيض اليوم قادة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وزير الحرب الأمريكي يعلن عن خطة لحماية انتخابات التجديد النصفي. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحذر من أن أزمة التمويل المتفاقمة قد تحرم ملايين الأشخاص من المساعدات. كوريا الشمالية تقول إن موافقة الولايات المتحدة على بناء كوريا الجنوبية أول غواصة نووية تطور خطير يفاقم عدم استقرار الأوضاع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. بدء سريان الحظر الأمريكي على واردات كندية بقيمة مليار دولار. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: قناه الهلال، قناه الرجاء،
2: كوكب الشرق،
3: قناه طهفون، المطرب عبد العزيز البصري،
4: اذاعه دوله الكويت تقدم غوانات.

0: يسلط الضوء على تاريخ الأغنية العربية والأسطوانات القديمة المسجلة على الجرامافون، ويرصد رحلة توثيق التراث الغنائي من المشرق إلى المغرب، ويبرز جهود الباحثين والمهتمين اللي حفظوا وأرشفوا الأغنية الخليجية والعربية وروائع كبار المطربين للأجيال القادمة.
1: لمن الخدور على الكثيب المعتلي.

0: غوانات. إعداد وتقديم الدكتور يوسف سريع. غوانات للمخرج محمد مطبقي.
1: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله وحلقة جديدة وبرنامج غوانات.
0: نوثق تاريخ الأغنية العربية من المشرق إلى المغرب. غوانات.
1: يا هلا ويا مرحبا فيكم. اليوم أسطوانتين ونذهب إلى عام 1948 مع الفنان البحريني ويسمونه الصوت التفاعلي، وهذا الفنان عشقناه في الخليج بشكل عام لأسلوبه وطريقته وعزفه وإحساسه في الأشعار اللي غنيها. فنان بحريني أصيل من أوائل الفنانين اللي وثق الأغنية الخليجية عام 1929، الفنان محمد سويد بخليفة. الله، بسمعكم لحن شدوا مبانين وعيني ترى يردون. شوفوا اللي هني الجملة، شدوا مظانيني وعيني ترى يردون، عيني ويعطي الجملة ويردون عليه، فيسمونه تفاعل، يسمونه صوت ردادي، ناس ترد عليك، ويصير هذا أكثر ما يغنى بالسمرات لتفاعل الجمهور. فمحمد زويد ذكي في السمرات والجلسات، يختار هالتفاعل الجميل، علشان كذي لا حضوره ولا شعبيته في أداء الصوت. نسمع هذا التسجيل 1948، شدوا مظانين وعيني ترى، الفنان محمد زويد.
2: غوانات أوديون، الأستاذ محمد زويد.

0: مع رواد التوثيق وحراس الذاكرة الفنية العربية غوانات.
1: يا سلام، سمعنا هاللحن الجميل وهالأداء الجميل وهالصوت الفنان محمد سويد وهالصوت الجميل الرداد التفاعلي سنة 48، ونذهب إلى مصر والفنانة أم كلثوم طقطوقة عام 1928. أم كلثوم لحنت، نعم لها لحن جميل اسمها على عيني الهجري مني، لحن جميل، لحن وغناء أم كلثوم، هذه من ألحانها، كلمات الشاعر أحمد رامي، وهي كانت تجربة عندها لحنين. إن شاء الله اليوم أسمعكم لحن، وفي حلقات قادمة أسمعكم لحن آخر. سجلتها في شركة شهيرة وتكلمنا عنها من قبل، شركة جرامافون، ونسمع هذه الطقطوقة عام 1928 من كلمات أحمد رامي، لحن وغناء أم كلثوم على عيني. كل التحية مني، محدثكم الدكتور يوسف سريع والمخرج محمد المطبقي.

0: سقف واحد. تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: الحمد لله، الحمد لله على سلامتك يا منال. اللي صار انه تم انقاذك بعجوبة فضل رب العالمين، ثم أميرة وعلي اللي ما صراحة ما خلوك. أنا أقول لك احنا من غيرهم ما نعرف شنو كان راح يصير. الله ستر، والناس صراحة يستحقون الشكر.
2: شو اللي صار يا راشد؟ أنا فجأة كذي بطلت عيوني، لقيت نفسي بالمستشفى، قاعد طالع فوقي كان ألقى أميرة. بصراحة استحيت أني أكلمها، وعرفت أنه صار لي شيء بالبيت، ودريت أنه هي اللي قاعد تشرف علي وتتابع حالتي، وما تكلمت. لكن أنا بفهم شو اللي صار.
1: تذكرين اليوم اللي صارت فيه النجرة؟
2: إيه؟
1: أنتي كنتي ماشية وزلقتي وطحتي وتعرفتي حق جروح كثيرة. وصراحة أنا من الخرعة قمت أصارخ ونادي، واللي فزعوا لي أم بيت أبو علي وناصر ومنى، وبيت أبو أميرة وعبد الله ومها وأميرة.
2: إيه؟
1: واللي يابك هني أم كانوا علي ناصر منى أميرة، وأنا جيت مع مها وعبد الله علشان نطمن على سلامتك. الحين أنا ما بيشتكلمين وايد، الأمور صراحة طيبة، لكن هالناس لازم نشكرهم.
2: ما قصروا والله، ما قصروا، وهذا درس لي. أنا كنت غير منصفة معاهم في موضوع الموقف، موقف سيائير عابر، لكن موقفهم معاي ما أنسى أبد.

0: أعتقد أن هذا الوقت المناسب يا منى ويا أبو علي أن نشكركم فيه ونشكر علي على أخلاق السنعة.
1: لا فعليك، بالعكس بالعكس، الحين أصلاً الوقت المناسب يا مهي أن نطلب إيد بنيتنا أميرة حق ولدنا علي.
0: شنو؟ شلون؟ هذا الموضوع والله يشرفنا، بس يعني لازم نرجع حق ابوها، وهذه الساعة المباركة حياكم الله، حياكم في البيت، قعدوا مع ابوها وتشرفونا ان شاء الله.

0: وألف واحدة تتمنى، وأنا أكيد يعني يا يبا يعني ما راح ألقى أحسن من هالريال الطيب اللي أنتوا شفتوه وعرفتوا.
1: إيه بس أنا كنت أحس إن بينكم نجرة يا بنيتي.
0: لا لا لا يبا ما في خلاف إلا بعد محبة، صح عدل؟
1: إيه صادق.
0: وكل أنت كذي تقول.
1: عدل عدل.
0: يعني علي والنعم فيه وأنا أشوفه خوش ريال.
1: إيه والله علي ونعم وأبوه بعد ونعم. المهم لا ننسى خنروح يا يبا، أنت طمن على منال ونشوف زوجها راشد.

0: لا أنا أحس إني أحسن، صدق إن في للحين عوار، لكن والله ماني عارفة شلون أشكركم. أنا منحرجة منكم ومن موقفي معاكم يا منى ويا أبو علي ويا علي.
1: صراحة اللي سويتوه عمري ما راح أنساه لكم، إحنا بخلنا عليكم بالمواقف وأنتوا سجلتوا أعظم موقف.
2: ما بيننا هالكلام يا منال ويا راشد، أفو عليكم، نبشركم ترى إحنا خطبنا أميرة حق أولادنا علي.
0: والله نعم، دكتورتنا طيبة وتستاهل كل خير، وعلي بعد يستاهلها.
1: هي لنا يستاهلها صراحة، وين بيلقون أحسن من بعض؟ الله يهنيهم ويزيد خير إن شاء الله.
0: آمين.
3: إن شاء الله، إن شاء الله يا رب، الله يتمم على خير. وأنا اللي أبي أهم شيء سلامتك يا خالتي منال، وإن ما يكون يعني ناقصك شيء، واللي سويناه هذا حق واجب.
1: كفو عليك يا وليدي، كفو عليك.
3: ولو حق واجب يا عمي راشد، الله يطول لي عمرك.

0: وهذا أبوها يسمع، إذا عنده أي تعليق هل يعلق؟
1: لا والله، وين نلقى أحسن من هالولد وتربيته؟ صحيح أن أنا وناصر ربع من زمان وانت ناجر، لكن علي أنا أعرفه عدل وتربيتي ونعم الأخلاق.
2: الله يتمم عليكم إن شاء الله. ومشكورة يا أميرة يا حبيبتي على كل اللي سويتي لي، كنتي وفية وأثبتتي أنك صاحبة موقف، وهذا الموقف اللي عمري ما راح أنساه.
3: الله يبارك فيك يا خالتي، أبد أنا ما سويت إلا الحق والواجب، أنتي حسبة الوالدة ولك مكانة كبيرة. صحيح أن إحنا يعني مرات نتناجر على موقف، لكن أنتي تستاهلين عيوني.
4: الله يتمم عليكم وألف مبروك إن شاء الله يا لها ويا عبد الله، وتشوفون إن شاء الله بنتكم أميرة بأحسن حال. أنا ومنال إن شاء الله هاليومين بنطلعها وبردها البيت، وإن شاء الله تمرونا ونشوفكم
2: إن شاء الله يا رب، نطلع ونكون معاكم بإذن الله.
0: الله يبارك فيك ويتمم علينا يا رب، وإن شاء الله بنقول لكم باللي بيصير معانا.
1: يا رب يكون خير، وإحنا نتشرف فيكم، وإن شاء الله الأمور تتم مثل ما نبي.
0: إن شاء الله إن شاء الله
1: إن شاء الله يا رب.

0: شوف اليوم من جاي يزورك. هذا صاحب البناية رفيجنا أبو عادل وعبدو جايين يطمنون عليك. حياك حياك يا عبدو حياك.
1: ألف حمد الله على سلامتك يا ست الكل. وتقومي لنا بألف سلامة بإذن الله.
0: هذا الساعة المباركة والله هذا الساعة المباركة نورتنا. أنتوا راعي البناية والله هذه خدكم إن شاء الله ويايتكم عزيزة وغالية. شرفتوا ونورتوا حياكم الله حياكم الله.
2: حمد الله على سلامتك وهذا بوكي ورد. أرجو أن ينال إعجابك. ألف الحمد لله على السلامة. المهم صحتك وعافيتك وما عليك إلا العافية إن شاء الله. ها نبيش ترتاحين وما تعصبين يا منال.
3: إن شاء الله إن شاء الله. هذا من ذوقك والله. والله زيارتك هذه تحرجني فيها وتحرجني بذوقك. مشكور أنت بعد يا عبدو فيك الخير ما قصرت.
1: لا شكري على واجب.
3: وانت بعد يا أبو عادل ما قصرت على الزيارة. كفيت ووفيت يا جماعة. ما كان لا داعي يعني كلفتوا على نفسكم.
4: صدقين عاد اليومين اللي طافوا وما قدرت انام من صراخكم ومن الهوشة على الموقف. بس والله صراحة يعني انا للحين ما شفت ايران اطيب منكم.

0: والله هذه زيارتنا لكم وانتم عارفين سببها.
1: بنيتكم الغالية هي بنتي، بنيتكم تطلع من بيتنا وتدش بيتها.
2: والله والنعم فيكم يا أبو علي ويا منى، أنتوا مو بسيران، أنتوا إخوان.
3: أي والله أي والله، تشرفتونا ونورتونا. أتشرف فيك يا علي يا ولدي، وما وصيك، هذه بنيتي وأبيك تدير بالك عليها، هذه شمعة حياتي.
4: لا تحاتي يا عمي بعيوني، الله يطول لي عمرك، المهم أنها هي تكون راضية وتكون موافقة. يعني
5: أنا ما أقدر أقول كلمة عقب كلمة أبوي.
0: عيل نقول الله يتم الأمور على خير.
1: بإذن الله يا ببي يا والله يا ببي، بإذن الله بإذن الله بتم على خير. بس ها خلنا نضطر منال وراشد وبنفرح كلنا.
4: يا رب الأمور تتم على خير، وأنا أوعدك يا عمي أن يعني أنا بكون إن شاء الله عند حسن ظنكم دائما وأبدا.
3: احنا نتشرف فيك يا ولدي، وانت يعني للأمانة ونعمة تربية يا علي يا ولدي.

ما كنت أتخيل أن هاليران الأوفية وقفتهم تكون معاي كذي. ما لي عين أكلم أحد ولا أحط عيني بعين أحد فيهم. وقفتهم معاي قوي.

0: منى وناصر وعلي ومها وعبد الله أميرة كلهم كلهم ماني عارفة شلون أشكرهم.
1: ولا أنا عارف أشكرهم صراحة، ما قصروا معانا وأثبتوا أنهم ونعم الجيران. لكن خلينا نروح لهم ونبارك لهم ونقولهم ألف مبروك. وأقول لك شيء، الموقف هالمرة رسمي بيكون حق أميرة.
0: إي والله تستاهل أميرة.
1: هالمرة بوخر سيارتي عشان سيارة علي، وبعد هذا معرسنا يستاهل.

0: هلا بمنال.
1: هلا والله يا منى، انا بصراحه ماني عارفه اعتذر منك ولا اشكرك.
0: وما بيننا شيء يا خيتي، لا اعتذار ولا شكر، المهم سلامتك.
2: لا قواكم الله يا منى، انت مناصر صراحه ونعم الاهل، والله انكم شلتونا شيء. عفوا عليك بس يا راشد، ما بيننا يا يبا، ما بيننا. هذه الغاليه منال اللي ما عطتنا الموقف. خلاص يبا انسى السالفه، الله يهداك، احنا الحين موقف جديد.
3: اي والله احنا بموقف جديد الحين، واحلى موقف مع ري بنتي علي.
4: مع ولدنا علي.
3: لا تحرجوني عادي، يما ويبا كلهم موجودين وانا منحرجة.
1: ويا حلوتي يا دكتورتنا، انتي والنعم فيك، السنعة الذربة اللي كان لك موقف معاي عمري ما راح انساه.
3: بنيتي تستحي بنيتي.
2: واقول لكم شيء، ولا انا بعد بنساه، احنا جايين بارك لكم ونقول لكم ترى الموقف رسمي رسمي، صار حق اميرة وصار حق علي. اميرة بالموقف اللي وقفت فيه تستاهل هذا الموقف، وأنا من اليوم رايح بطلع بسيارتي وبوقف مكان ثاني، وإن شاء الله يا رب موقف شقة أربع الفاضي يسكنون فيه أميرة وعلي ويصير لهم بعد.
4: ما قلتي لي وين تحبين تسافرين حق شهر العسل؟
3: كيفك، الراي رايك والشور شورك، اختار المكان اللي تبي وانا موافقة.
4: عيل مالنا لندن، نسافر احلى جو واحلى رحلة وبعدها نرجع حق حياتنا الطبيعية.

0: واحد كنتم مع سقف واحد. تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: مرات كلمة بسيطة تغير حياة إنسان.
2: وإذا زعلتوا على بعض هل تحاربك بأسرارك؟
3: حيل
1: وابتسامة تصفي القلب. في مراحب أسرار التواصل ومهارات اجتماعية، راح نفهم بعض ونسمعكم بحب.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: مراحب. مو كل كلام يحتاج ترتيب، ولا كل رأي يحتاج تبرير. في مراحب نبيك مثل ما أنت، بروحك الحلوة، بعفويتك. صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
5: صباحكم خير وبركة يا رب.
6: مستمعينا الكرام، نجدد لكم التحية دوما عبر أثير المحبة والسلام، أثير إذاعة دولة الكويت، ونقول أهلا بكل الأحبة من داخل وخارج هذا الوطن وبرنامجكم
2: مراحب. مراحب الخير، مراحب البركة والسعادة، وما تحلى مراحب أبدا يوسف إلا بمداخلات أحبابنا أبائنا وأمهاتنا وأيضا شبابنا اللي نتعلم منهم أكيد الكثير والكثير من تجاربهم الشخصية أو من أيضا ما سمعوا في هذه الحياة. ومثل ما قالوا زمان، كل نصيحة ثمنها جمل. فعلا احنا اليوم محتاجين العديد والعديد والمزيد من النصايح حتى نسير إلى بر الأمان.

0: مرحبا، ياخذنا دوما الى مساحات الحوار لنبحثها سويا بصحبة احبابنا المستمعين، القضايا المجتمعية وكذلك امور الطفل والارتباط والشراكة الحياتية ما بين الزوجين. كل هذه الأمور نتطرق لها في برنامج مراحب، وننتظر دائما إثراء هذه المساحات الحوارية بآراء أصحابها من مستمعين الكرام من داخل وخارج دولة الكويت وعبر واتساب البرنامج. نقول لكم دوما على الرحب والسعة، وبرنامج مراحب واليوم راح نتكلم عن موضوع مهم جدا
1: جميل
0: يتمثل في الزواج.
1: طار الزواج حلو
0: الزواج
1: أكيد.

0: اليوم راح نتكلم عن الزواج مثل ما قال خيي، والزواج اليوم هل هو أسهل أم أصعب، ومنو السبب في تصعيب أمور الزواج اليوم إذا كانت صعبة، وشنو الحلول؟ نبي حلول يعني اللي يطلع الهوى. وفي كثير ترى من الشباب يعني ما شاء الله عليه مال وجمال، دراسته زينة، مهندس، طيار، مذيع، ضابط، أيا كان يعني شغلته حلوة وزينة ومربحة والله يزيد ويبارك، لليوم يعني ضال من غير زواج، لليوم ما يفكر بالزواج، لليوم خايف من الإقدام على الزواج، ليش يا ترى؟ هل هو صعب لهذه الدرجة ولا لا؟
1: يعني طلال، احنا نتكلم على الزواج اليوم هل هو أسهل ولا أصعب؟ يعني في السابق كانت مراسم الزواج تتم بالفريج الواحد، تتم بحضور الأهل، الأصدقاء، الذخر والسند والربع، ويعني الأحباب من كل مكان، على الرغم من الظروف السيئة اللي كان يعيشها المجتمع الكويتي من فقر، من عدم وجود بترول ونفط ورواتب وغوص وتعب وبادية ورحلات وسفر، لكن اليوم ما شاء الله الكل راتبه موجود، الكل يحظى بدراسات، أقل شيء تلقى بالمجتمع الكويتي الآن بكالوريوس تبارك
0: ماجستيرات،
1: يعني يمكن عدينا مرحلة الأمية بالكويت ووصلنا لي بعد المتوسطة والثانوي والبكالوريوس، واليوم ما شاء الله عندنا أعداد كبيرة عندها شهادات عليا في مجال الماجستير والدكتوراه والتخصصات الجديدة أيضا. فشنو المانع؟ شنو اللي يصعب الأمور؟
0: عيالنا ليش قاعدين على قلوبنا للحين؟ ليش ما يفكرون؟
1: الزواج صعب بالنسبة لهم؟
0: ممكن.
1: شنو الصعوبة؟
0: يسمعون، يعني هي البنية تسمع واحدة معاهم مثلا تزوجت وتطلقت وصار لها فوبيا من
1: يعني
0: الزواج،
1: يعني الخوف والمحاتات.
0: أيوه، خلنا ناخذ أراء المستمعين.
1: هذا أحد الأسباب يمكن.
0: ضروري أكيد راح نسمع منهم على 224-1350 أو 51، وبسم الله نبدأ بتحيات الإعداد هاني المخيال ومحمد شافي السبيعي.
1: من التقديم معكم طلال الماجد ويوسف جوهر.
0: تنسيق والمتابعة تحية حلوة لسوسن بوشهري.
1: من الهندسة الإذاعية تبعث لكم بآمالها الطيبة أنفال العياف.
0: تنفيذ لكم تحية حلوة من سعود لسهلي.
1: دعوة مقدمة لكم للمشاركة والمتابعة في مساحة الحوار اليوم حول الزواج، هل هو أسهل أم أصعب من ما سبق في الفترات اللي طافت من حياتنا ومجتمعنا الكويتي وكذلك مجتمعاتنا الخليجية والعربية. نقول لكم على الرحب والسعة، ودعوة مقدمة لكم من المخرج عبد الوهاب الصلاحات.
2: مرحب، يعطيك المايك وقول اللي بخاطرك.
3: أنا كزوج اني اتعب واشقى واجيب الراتب احطه في ايد زوجتي واحطه في بيتي واقول هذا حق كذا وكذا وكذا،
2: يناقشك ويقدر وجودك،
4: هو المسؤول، هو الاب الاسره، هو العمود الاساسي للبيت.
2: رايك له صدى وصوتك له مدى.
5: لا طبنا يوسف ولا غدا شرنا.
2: بين راي وراي نلقى الحل باتصالك انت.
6: انا مع الزوج ما يدش البيت حتى لا ينام ينام بالسياره.

في كل لحظة تطلع فيها الشمس ويبدي يوم جديد. نحمد الله على الكويت، يا عسى ربي يحميها، سموا بسم الله عليها. مراحل.

0: والله دوخه راسي ترى عوض الله من شرك يا ولد الناس.
1: فعلا يمكن من السكتشات الجميلة لقبل الزواج وأيام الخطبة كان عمل جدا جميل للقدير أم طلال سعد عبد الله وأيضا الفنان القدير عبد الحسين عبد الرضا. يمكن أحد أسباب أيضا خوف الشباب يوسف من موضوع الزواج أو استصعابه أنه يعتقدون أن الزوجة تبي سيارة وتبي فيلا وتبي سايق وتبي طباخ وتبي بيت وبروحها ويعني أشياء كثيرة ما كانت موجودة بالسابق، وكانوا الأولين بسيطين مثل ما ذكرت عروس أهالينا. يعني أنا طالع عروس خالاتي والوالد والوالدة كانت بحوش البيت، يعني تخيل نفس اللوكيشن. وإنزين نسألهم من وين الكوشة، يقول لها قنفاتنا يبناهم حطينا قنفتين. نعم. وصلى الله وبارك يعني. نعم. والأكل يبون نصه مثلا من مطعم والباجي يعدونه داخل البيت أو من خلال الجيران.
2: صحيح أخوي طلال، يعني في السابق كانت الأمور أسهل يمكن، وإن كانت الحياة صعبة، ولكن نعم. اليوم الحياة سهلة ولكن الزواج صار صعب شوي.
1: منو اللي صعبها؟
2: يعني يمكن الظروف المحيطة حوالينا. يعني أول شغلة مفهوم الزواج اليوم تغير. قبل كان يقول لك كمل نص دينك، استر على نفسك، أخذ لك بنت الحلال. اليوم لا، في تعقيدات صارت في موضوع الزواج، تغير نظرة الشباب للزواج، القرار صار شخصي. يعني بالسابق كان يقول لك والله يا بنيتي انت كبرتي لازم تتزوجين، اليوم لا، القرار شخصي. البنت تقول انا بكمل دراستي، الولد يقول انا بكون نفسي، بنتظر، ما وراي شيء، ابي اجهز اموري، ابي اعيش مرحله من شبابي مثلا لاحق على الزواج.
1: كم عمره؟
2: يعني هذه التغييرات اللي صارت، هذا جانب. الان تعال حق الجانب المادي.
1: لا قبل المادي يوسف حبيبي، احنا اول لما كان الواحد 30 كان يقول هذا شم قاعده شلون الحين. يعني احس ان الشباب على كلامك راح نشوف 40 مو متزوج.
2: وهذا اللي حاصل. لا. هذا اللي حاصل الان في نسبه كبيره، يعني ما بين 35 وال40 وفوق الى الان لم يرتبط. عندك مساله الجانب المادي. أيه. يقول لك زواج يعني مهر، يعني سكن، يعني تكاليف، يعني صح. مستوى معيشي. وعندهم حجه دائما شو تقول؟
1: شو تقول؟
2: يقول لك الراتب ما يكفي، الراتب ما راح يكفينا اذا نفتح بيت. هذه الحجج اللي
1: الراتب
2: في
1: ما يكفي. الحمد لله خير وبركه.
2: يقال
1: اهالينا يعني
2: لما تستطلع ارائهم يقول لك انا هذا راتبي ما يكفيني اني افتح بيت.
1: ابوك وابوي يعني ولك طول
2: العمر على البركه.
1: كم راتب
2: على البركه تزوجهم؟
1: اي والله
2: يعني.
1: والله بارك لهم.
2: صحيح.
1: ومرات الامه
2: صحيح.
1: تكون تشتغل. يوسف ابو احمد راح ناخذ ان شاء الله ويانا
3: مراحب.
4: لازم نعيش الزواج والله بمثابه الملح والبهارات للاكل. جميل بدون هذا
3: البهارات
2: إذن إلى اتصالات أحبابنا المستمعين، واتصال يجمعنا بأخونا أبو أحمد. حيا الله أبو أحمد.
5: يا هلا ومرحبا. الله بالخير، كيف الحال؟
2: الله بالخير.
5: الله
2: يصبح بالنور والسرور.
1: الله يعافيك
5: أبو طلال، ما شاء الله عليكم. يعني حقيقة يعني مواضيعكم كلها طيبة وكلها حلوة، الله يعطيكم الصحة والعافية. وأنا أول مرة يعني يتم الاتصال بيني وبينك.
1: الساعة المباركة يا أبو أحمد.
5: الله يبارك فيك.
1: إحنا اللي دق علينا أول مرة ندلله. آمر وش تبي؟
5: اي والله دلعني يا معود.
1: حاضر،
2: تستاهل،
1: تطلع لك هدايا بعد اذا تدق ثلاث مرات لك هديه، الرابعه مجانا.
2: هذا بدا يصعبها عليك ابو احمد.
5: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يجزيك بخير، يعطيك العافيه. والله نشوف يعني انا الحقيقه ما نقدر احنا نقارن ما بين السابق والان.
1: نعم.
5: لان الامور الاقتصاديه كلها تغيرت.
1: حلو.
5: كلها يعني في تداول بين يوم وليله، واليوم غير بكره وغير بعده، وعلى حسب على قولت الموديلات اللي تطلع. والله يعطيكم الصحة والعافية.
1: الله يعافيك أبو أحمد. ما جاوبني الحين، لو يجي خطيب لبنتك الله يحفظها، أو أحمد ولدك لما راح تزوج مثلا، شنو الأشياء اللي ما حبيتها اللي قلت الله على أيامنا إيش كثر كنا متعاونين سهلين سلسين؟
5: طبعا طبعا، أول شيء لازم أحط الثقافة في الزواج. الزواج اليوم ما هي الثقافة بالزواج؟ ليش أنا مثلا أبي البنت تزوج الولد؟ هل استقرار أم هي عبارة عني يعني شيء جديد؟ يعني والله نبي نتزوج وبس. لازم أنا أوصل الثقافة.
1: أحسنت.
5: زين، إلى الولد وإلى البنت.
2: يعني الثقافة اللي هي أبو أحمد إن الزواج استقرار، مسؤولية، أمان، ستر، حفظ.
5: طبعا طبعا.
2: نعم.
5: 100% صحيح. لأن أنا بالولد يبي يتزوج علشان يبي يكمل نص دينه ويبي يكمل النوعيته ويبي يكمل ويبي يحاول أنه يعني يكمل.
1: أبو أحمد حتى علشان الإنجاب يعني ذاك اليوم واحد من جماعتنا يقول لي يا وين عائلتنا بخطر. قلت له ليش؟ كان يقول لي هذه الآخر 5 سنين منو تزوج واللي تزوجوا ما كملوا يعني. فيقول الجيل القادم منو ما عندنا يعني أطفال صغار. تخيل يعني مخه شلون مودي
5: امتداد يعني.
1: نعم.
5: امتداد. أي طبعا هذه الامتداد هذا عادي هني مثل ما قلت لك هي تأتي من يعني من الثقافة. أنا رجل صح. مثلا أبي أتزوج أو بنتي أو ولدي أبي يتزوج لازم أوصلهم يعني لو لمدة
1: نعم.
5: أني والله أبين لهم أن الزواج له دور كبير
1: أحسن.
5: في استقرار المجتمع.
1: أبو أحمد أبي عرسك وين صار؟ ذكرنا بعرسك وحس عرس حلو جميل.
5: أي نعم والله كنت يعني الحقيقة أنا تزوجت يوم 24/2/1981
1: ما شاء الله.
5: نعم. وبعدين الحمد لله في فضل من رب العالمين الله رزقني إياه يعني بنت الحلال اللي استقريت معاها
1: ما شاء الله.
5: وعشت معاها أحسن أيامي لله الحمد من هذا المرض.
1: بديتوا ببساطة أبو أحمد الله يتمم عليكم.
5: جدا ببساطة وتعاون وتفاهم
1: ما شرطوا يعني عليكم.

0: قدموا مؤخر هدايا؟
1: أبدا يعني لم يفرضون علي أي شيء، بالعكس يعني كان أحسن زواج أنا مريت.
2: ما شاء الله، زواج بسيط وبالبيت ومن غير تكاليف ومن غير شيء.
1: أبدا نعم حتى والله يعني الناس هذول كانوا شارين راعي يتقدم
0: له. الله، هذه العائلة السنعة. الله يبارك لك.
2: الله يتمم عليك يا أبو أحمد، وكل الشكر والتقدير لك.
1: الله يجزيك.
2: والساعة المباركة أولاد قاطعة.
0: حطينا لك أغنية العرس، اسمعها أبو أحمد.
1: يلا.

0: الزواج بالأمس واليوم، بينهما سنوات كثيرة تغيرت فيها الحياة وتبدلت معها الظروف. في الماضي كانت الإمكانات المادية محدودة لدى كثير من الناس، لكن تكاليف الزواج وتجهيزاته كانت في المقابل أبسط وأقل. فالمهر والتجهيز للمنزل وحفل الزواج لم تكن تحمل الكم نفسه من المصاريف والمتطلبات التي نراها اليوم. أما اليوم فقد تحسنت الظروف المادية لدى شريحة واسعة من المجتمع وارتفعت القدرة الشرائية، لكن في المقابل ارتفعت معها تكاليف الزواج وتوسعت قائمة التجهيزات والمتطلبات من القاعات والاحتفالات والذهب إلى الأثاث والتجهيز الكامل للمنزل وغيرها من التفاصيل. وهنا تظهر المفارقة، بالأمس كانت الإمكانات أقل والتكاليف أقل، واليوم صارت الإمكانات أكبر لكن التكاليف والمتطلبات أصبحت أكبر أيضاً. فهل أصبح الزواج اليوم أصعب أم أسهل؟ أم أن مفهوم الزواج وتجهيزاته هو الذي تغير؟ إحنا بانتظار اتصالاتكم علشان نسمع رأيكم واقتراحاتكم حول هذا الموضوع. مراحل.
1: أبي نفنوف حق عرس أخوك.
2: أخوي ما يبيش تلبسين شي جديد بعرسه بعد؟
1: أنا اللي أبي مو هو.
2: يا بنت الحلال هذا عرش عرش.
1: إنزين إيش تبي الناس تقول علينا؟
2: فوضى، عفسة عفسة عفسة. تدرين شنو عفسة؟ ما حد يطالع الثاني، ما حد يدري الثاني إيش لابس.
1: لا إلا الحريم، الحريم لا يروحون الناس يعزونهم في ميت هم يطالعون بعضهم إيش لابسين.
3: إذا معاكم متواصلين ومراحب، واليوم موضوعنا عن الزواج، هل هو أسهل ولا أصعب؟ ذكرنا يمكن مفهوم الزواج وتغيراته والجانب المادي، أيضا هناك مسألة أخرى طلال يمكن تلعب دور كبير في مساحة الحوار، تمثل في الاختيار والبحث. يعني قبل هذه بنت عمك، هذه بنت خالك، اليوم لا، اتساع الخيارات صار قدام الواحد، المعايير، الطلبات المثالية، المقارنات اللي قاعد تصير، وسائل التواصل وتأثيرها في سرد قصص الارتباط والانفصال باتت كلها تؤثر على هذا الموضوع.
4: بو يوسف معانا، ألو صباح الخير.
5: صباح النور وسعادة، يا هلا طلال، شلونك؟
4: مرحبا، حيا الله بو يوسف.
5: يحييك ويبقيك، شلونك؟ طيب
4: الحال؟
5: خير، جعك وخير، شلونكم طيبين؟
4: والله بخير
3: يا ابو يوسف.
5: هلا يا هلا حسين، هلا بيوسف، شلونك؟
3: هلا ومرحبا، يخليك ويحفظك.
5: والله الحمد وياك. تكاليف الزمن هذا غير، وغالي ومكلفه جدا وتكسر الظهر.
3: شلون
5: زمن ابوي الله يذكره بالخير كان يقول، انا يوم اخذت امه كان معاشها 40 دينار.
3: الله
5: يوم كان معاشها بسيطه ومكلفه
4: ما شاء الله،
5: وعشانك والله يقول لي كان في الديوانيه
4: ما شاء الله بالبيت.
5: في البيت الحين صالة، شبكة،
4: دزة،
5: حفلة، عشاء، جبه مكان فلاني،
4: صح،
5: تكلف ماله أمها داعي،
4: وسيرفس، تعالوا وين اللي بيصبون شاي وقهوة،
5: لا وجبنة جنسية فلانية، لا التكلفة هذه تكسرون ظهر الرجال ليه؟
4: اي والله.
5: أنا أخوي متملك على واحدة من البنات،
4: نعم،
5: قال جبنا 10,000 دينار، جبنا عقد الماس، وجبنا مطربة فلانية. ليش؟
3: ويقول لك ليلة بالعمر، نبيها ليلة ما تنسي، نبيها فرحة تكون موجودة على طول.
5: صارت غم ما ينسي.
4: لا لا ليش يا ابو يوسف؟
5: يواد على الزمان، يعني الله يذكر ذاك الايام،
4: اي
5: واضح، حي على الفلاح،
4: اي والله
5: برا،
4: اي والله،
5: وعشا، وبيجيك يبارك لك، اللي بيعزك بيجيك.
4: الله، والعواني، العواني يا ابو يوسف، كل واحد جاي مع خروفين ثلاثه.
5: لا انا على وقت وقف العواني،
4: على
5: حظك قبل العواني
4: طافك. انا الحين عندك 50 خروف.
5: هاي 5 خروف
3: وتردهم بعدين.
4: تعال ابو يوسف
5: يا رجل، خلى
4: بعدين، وين تودونهم 50 خروف الحين جابوا عواني؟ وين نوديهم؟
3: نذبحهم حق العيش، ايش بيسوي؟
4: لا باجين
5: رجعهم للسوق ثاني مره،
4: نبيعهم ثاني يوم. والله فكره. ما قصرت يا ابو يوسف،
5: يا مره بعد
4: اذنك.

0: يلا
1: اي والله فيلا مره واحده على البحر ولا فيلا عاديه.
0: خلينا نشوف اخونا ابو راشد منزل فيه. حي الله اخوي ابو راشد.
2: السلام عليكم. صباح الخير.
0: السلام عليكم. ورحمة الله. صباح الانوار.
2: عبر أثير المحبة والإيثار وبرنامج ديوانية العرب ونستفيد من كل المستمعين. شكرا لكل طاقم البرنامج بدون استثناء. وعن إذنك أستاذ طلال أستاذ يوسف أسأل بس عن المربي الكبير. طبعا بالنسبة لي الأستاذ عبد المحسن الشمري زمان ما أسمع عن صوته. لا يكون بخير ونحتاج إليه مع احترامي لكل من يشارك.
1: أبشر.
2: بالنسبة للموضوع علشان لا أطيل. شكرا أستاذ طلال. الزواج كان في السابق إذا كنت تريد مقارنة.
1: نعم.
2: يعني حسب وجهة نظري أن كان نحتاج المساعدة الأزواج بعضهم من بعض واحتاج يحتاجون أن يساعد الزوج زوجته على مشاغل الحياة. الآن بدأت الحياة تنحى منحى آخر وكل مستغني بنفسه. إنشغال الوالدين النقطة الثانية إنشغال الوالدين وبداية إنذار بدأت نوع إذا سمح لي والله أتجاوز حدي بدأ كأن في أنانية بين الوالدين عن أبنائهم بدل الانشغال عن الأبناء.
1: نعم.
2: بدل يعني ذلك الحرص الشديد لانشغال بحياة أخرى. فالمرأة حتى الآن اللي متزوجين لهم 20-30 سنة بدأت الآن نوعا من كل نائم بنفسه. أخيرا وشكرا لمراحب لهذه البرامج التي تمس في عظم المجتمع تعدد الخيارات أمام هؤلاء الشباب وكثرة المثاليات المزيفة ورؤية يعني تعدد الخيارات. أولا يا أستاذ يوسف طلال كان بسرعة من الحي من الحارة من القرية يسرع بالزواج ما في خيارات متعددة.
1: صحيح.
2: هو أمامه طريق واحد فكل ما تبقى خيارات. ما أريد أن أقول وأختصر لإخواني وآسف أنني لا أملي شيء لكن كوجهة نظر الزواج مشروع ناجح بأي وسيلة لا يتحمل التأخير. كل شيء يدرك إلا الزواج.
1: أحسنت.
2: فتدارك تدارك زواج الخوات. شكرا لدول العرب. شكرا للجميع. السلام عليكم.
1: أسعدنا.
2: شكرا. السلام عليكم.

0: واحد من ربعنا يعني كان عنده ورث عمارة، فكلنا نقول له متى تتزوج يا ابو فلان، يقول لا خنا انطر انا عندي عمارة الف من يبيني. الريال الحين وصل عمره تقريبا 64-65، فرجعت سألته نفس السؤال، قلت له هل ما زالت العمارة موجودة؟ قال لي راحت العمارة وراحوا العيال، يعني لا تزوج، يعني لا اللي فلح وتزوج حال حال المسلمين ولا اللي بقت له هذه العمارة.
1: الحين عنده 20 عمارة.
0: لا
1: على كل حال عندنا أخونا أبو محمد سالم العجمي، حياك الله.
2: الله يحييك، يا هلا والله اخي يوسف، اخ طلال.
0: هلا ابو محمد،
2: الله بخير جميعا.
0: عندك عماره ابو محمد؟
1: عندي عمارتين
2: والله. ان شاء الله عمارتنا وياكم الجنه باذن الله.
0: امين امين
1: رب العالمين.
2: كل مهان تبارك.
0: اي والله اي والله.
2: انا عرسي شهر 6/22/6
0: ما شاء الله،
2: تحت المسجد لقط كل العرس، لقط من جيراننا
0: الله
2: جماعتنا.
0: الله الله الله.
2: جالس على الارض بشت عز الصيف، والله لا شك هنا حر، الله مبارك فيه
0: ما شاء الله.
2: والله يا جماعة حاليا شيء غير طبيعي والله، وأثره يأتي بعد العرس، تلقى كثير حالات الانفصال لأن الأمور تم مبالغة فيها لدرجة لا يتحملها الزوج في الديون اللي صارت عليه.
0: صحيح صحيح.
2: والله يعني ومن نستطيع منكم الباء فنتزوج، الزواج الزواج اللي يقدر يتزوج،
0: ستر عفة
2: كله كله كله.
0: أيوة
2: يعني
0: الله.
2: اللي يقول لك الولد ولد الشارب لك، ولد اللحية ما هو لك.
1: يعني أبو محمد في السابق المرأة كانت تتحمل، الرجل كان يصبر، اليوم هل هذا الصبر والتحمل موجود عند شبابنا؟ هل يتحمل ظروف الزوج؟ هل يتحمل ظروف زوجته؟
2: لا لا، صارت الانفصال على أبسط شيء،
1: ولا صارت نفس ما قال أخونا أبو راشد كل من يستغني بنفسه.
2: أيوة المرة قالت أنا موظفة وخلني أروح وأجي على كيفي، ليش أربط نفسي وليش وليش، طحت لي بزوج معقد، طحت لي بزوجة معقدة، طحت لي بكذا، وما في شيء أصلا، ولكن سبحان الله
0: شيطان.

0: فاني وسوس للزوجين ابو محمد، خلي يحط لك شقه، بعضهم توها ما تزوجت تبي شقاله.
1: تخيل الشيطان يوم جمعهم قال ايش اعطيتني ايش اعطيتني، قال هذا انا فرقت بين زوجين،
0: لا حول ولا قوه،
1: قال هذا اللي ابيه،
0: لا حول ولا قوه الا
1: بالله. يعني جماعه والله يعني حالات الفصال يعني لازم يصير لها.
2: طيب هذا دار. هذا جانب اخوي ابو محمد، جانب اخر يتمثل في الجانب النفسي والاجتماعي. يعني الواحد مرات يخاف من الخلافات، انا راح اتنازل عن وايد امور بالحياه الزوجيه، انا راح استقل، يعني راح اطلع بعيد عن بيت ابوي ولا عن رعايه الوالده. يعني هالامور هذه ايضا تلعب دور اليوم؟
1: والله كلها تلعب دور. ما لا تقول يعني البيت له دور، الام والاب، الزوج الزوجة لهم دور كبير، يا أنهم يقربون المسافات يا يبعدون المسافات، يا أنهم يضمون الأسرة يا أنهم يبعدون الأسرة.
0: أحسنت يا أبو محمد،
1: كل الأمور هذه
0: عسى الله يوفق إن شاء الله عيالك وبناتك وتفرح فيهم يا
1: الله. يجزاك الخير جميعا،
0: ما قصر،
2: حياك حياك يا أبو محمد.

0: نروح الشرقية بسرعة مع أخونا عبد الوهاب بوشيت.
1: حيا الله أخوي عبد الوهاب.
2: صباح الخيرات. صباح الأنوار الجميلة.
0: صباح النور.
1: احنا من تصير مساحاتنا زواج انت اول واحد
0: على طول بوبشيت داش بشته.
2: اقول الزواج نعمة من رب العالمين.
0: كم بشت عندك بالبيت؟
2: لا ما عندي الا واحد.
0: لا والله
2: انا احمل البشت يا شيخ. انا لابس البشت
1: على طول. وعلى طول بشته منه وفيه.
0: اي والله.
2: ايه الحمد فضل رب العالمين. انت بوبشيتي لابس البشت طبيعي.
0: اي والله.
1: الحمد لله.
0: انتوا تروحون العروس من غير بشوت لان اسمكم بوبشيت.
2: اسمنا يكفي والله نعمه من رب العالمين.
0: ونعم ونعم.
2: الله ينعم حالكم. اقول لك طلاق قلت حق يوسف عن اكتوبر ولا بعد
0: اكتوبر؟
1: لا ما قال.
0: شنو في باكتوبر؟
2: ما قال.
1: خاش عني وايد امور.
0: لا والله ما ادري.
2: لا تدري. قلت لها تدري. قلت لها تقول حق يوسف.
1: اي لا بد ورا بشتك.
0: المشكله انت متصل الحين بالدقيقه الاخيره. باجي لنا ثواني ونروح استوديو الاخبار.
2: يلا مو مشكله.
0: تتصل بعد الموجز.
1: قطع الموضوع عشان لا تقول.
0: عشان اوصيه. اتصل بعد الموجز.
2: الزواج نعمه من رب العالمين. والله يحفظ الجميع.
0: شكرا لك يا ابو خالد. احسنت.

0: العاشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي ينفي أنه عرض على إيران تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال مجمدة مقابل تنازلات نووية من طهران. قطر تستعد لعقد محادثات منفصلة مع الجانبين الأمريكي والإيراني ترتكز على نسخة معدلة من مقترح النقاط السبع. القوات الحكومية اليمنية تخوض قتالا شرسا مع الميليشيات الحوثية في تعز ولحج. استشهاد 3 فلسطينيين من بينهم قائد عسكري في كتائب القسام في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي طال شقة سكنية بغزة ودير البلح وسط القطاع. سماع دوي انفجارات قوية عدة في العاصمة الأوكرانية كييف. والرئيس الأوكراني يقول إن كوريا الشمالية تستعد لنشر 10,000 جندي في روسيا. بعد رفع الانفاق العسكري الرئيس الروسي يقر زيادة قوام الجيش. رئيس الوزراء البريطاني يلقي اليوم خطابا أمام المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم يستعرض اليوم خطته لإعادة بريطانيا إلى المسار الصحيح. الدنمارك تقول إنها واثقة من أن حلف شمال الأطلسي سيحافظ على وجود مكثف في جرينلاند ومنطقة القطب الشمالي الأوسع على المدى الطويل. واشنطن تشير إلى أن حادثة القاعدة الجوية البريطانية تحمل بصمات طرف أجنبي. الرئيس الأمريكي يستضيف في البيت الأبيض اليوم قادة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وزير الحرب الأمريكي يعلن عن خطة لحماية انتخابات التجديد النصفي. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحذر من أن أزمة التمويل المتفاقمة قد تحرم ملايين الأشخاص من المساعدات. كوريا الشمالية تقول إن موافقة الولايات المتحدة على بناء كوريا الجنوبية أول غواصة نووية تطور خطير يفاقم عدم استقرار الأوضاع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. بدء سريان الحظر الأمريكي على واردات كندية بقيمة مليار دولار. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس حار والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة وتظهر بعض السحب المتفرقة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في تمام الساعة 1 ظهرا و52 دقيقة. أدنى مستوى للجزر في تمام الساعة 7 مساء و21 دقيقة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مدينة الكويت 45، مطار الكويت 44، الوفرة 46، لنويصيب 43، جزيرة جارو 40، وأم المرادم 39 درجة مئوية. أما درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مدينة الكويت 32، مطار الكويت 31، لنويصيب 29، الوفرة 30، أم المرادم وجزيرة جارو 33 درجة مئوية. موعد غروب الشمس في تمام الساعة 5:37. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: ما يصير أقول باتشور؟
2: لا لا لا،
1: بعد شوي.
2: لا
1: تحقب باتشور
2: أبدا،
1: مو هالشهر،
2: الحين
1: شهر الجاي.
3: ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز إلا النوم وهذا الكسلانين.
2: يا سلام، هذه من تأليفك؟
4: خلاص غيرنا اسمك مصالح، بنسميك بوبشوت.
3: بوبشيت.
4: لا لا، بوبشيت عندنا، أنت بوبشوت.
5: الزواج بالأمس واليوم، بينهما سنوات كثيرة تغيرت فيها الحياة وتبدلت معها الظروف. في الماضي كانت الإمكانات المادية محدودة لدى كثير من الناس، لكن تكاليف الزواج وتجهيزاته كانت في المقابل أبسط وأقل. فالمهر والتجهيز للمنزل وحفل الزواج لم تكن تحمل الكم نفسه من المصاريف والمتطلبات التي نراها اليوم. أما اليوم فقد تحسنت الظروف المادية لدى شريحة واسعة من المجتمع وارتفعت القدرة الشرائية، لكن في المقابل ارتفعت معها تكاليف الزواج وتوسعت قائمة التجهيزات والمتطلبات من القاعات والاحتفالات والذهب إلى الأثاث والتجهيز الكامل للمنزل وغيرها من التفاصيل. وهنا تظهر المفارقة، بالأمس كانت الإمكانات أقل والتكاليف أقل، واليوم صارت الإمكانات أكبر، لكن التكاليف والمتطلبات أصبحت أكبر أيضاً. فهل أصبح الزواج اليوم أصعب أم أسهل؟ أم أن مفهوم الزواج وتجهيزاته هو الذي تغير؟ إحنا بانتظار اتصالاتكم علشان نسمع رأيكم واقتراحاتكم حول هذا الموضوع. مراحل.

0: الزواج اليوم هل هو أسهل ولا أصعب؟ هذه مساحتنا الحوارية. ليش التعقيد يا يوسف في مواضيع الزواج؟ ليش ما نبقى على أساسيات الزواج؟ ليش ما بقى مثل الجيل الأولي لما كنا نسمع القصص، لما واحد مثلا معاك بالدوام تشوف أخلاقه، دينه، خلقه، أو بالمسجد أو بالفريج؟ يعني كانت الأباء، كان الأباء هم اللي يخطبون. يعني تخيل يروح حق إمام المسجد، وصارت أكثر من حالة يعني عندنا بالعائلة، أنه يروح حق إمام المسجد ويقول له إيش رايك في يوسف بن جوهر، يقول والله والنعم وكذا، انا عندي والله بنات، ايش رايك انه يصير بيننا وبينه؟ فامام المسجد ايضا اليوم
1: كان له دور،
0: له دور جدا جدا كبير، يعني حث الناس على الزواج. خطب الجمعه يمكن مو الخطبه اللي طافت يوسف، اللي قبلها كانت عن الزواج وتيسير الزواج،
1: ما شاء الله.
0: يعني وانا حبيت هالموضوع جدا. ام يحيى معانا، ايش رايك نسمع رايها؟
1: حياك يا ام يحيى.
2: حييكم اكثر يا رب، صباحكم خير وبركه،
0: وشكرا
2: للمساحه اللي هي تهم الجميع. يعني أنا
1: اكيد
2: اي والله، حيل حيل يعني الحين هالفتره فتره حرجه للاوضاع اللي احنا قاعدين نمر فيها، مو اوضاع عاديه تعتبر. وانا بالبدايه اتشكر لكل شخص في كل زمان ومكان يسهل ولا يصعب في الامور. نقول اي امور؟ الامور اللي سنها ربنا سبحانه وتعالى منذ بدايه الخلق، يعني الا ان شاء الله قيام الساعه. في ناس اليوم تسهل، تبيها سهلة هي بتتسهل، تبيها صعبة على راحتك هم بتتصعب.
0: صح.
2: فبيد البني آدم هو الـ يعني الموضوع يكون سهل لين ولا هين. الزواج هو شوف، بالنسبة للزواج اللي ينبني على المصالح هذا بالأساس زواج غير مبارك وغير موفق. لو احنا تقول كاشوفوهم احنا نشوفهم هذيل، ما لكم شغل باللي تشوفونه.
0: صح.
2: تمام. لان احنا انا قاعدة اتكلم من ارض الواقع، احنا كنا نشوف في ناس من حكم العمل وهذا اللي يشوفهم يقول ما شاء الله، ولكن هما الله يعينهم مساكين، الله يعين حالهم
0: فعلا.
2: فالظاهر ما يعني يعطيك دائما بما هو يعني المتواجد، او
0: يما ما يطلبون عيالك يقولوا لك والله نبي واحدة بالوظيفة الفلانية، او نبي عندها عمارة ولا عندها بيت جاهز. انا شفت حتى بالعشرين قاعد يدور 50 و60، ليش؟ يقولك عشان عندها بيت ومرتاحة ماليا. يعني تخيل شبابنا وين وصل مخهم.
2: وحتى البنات للأسف، ويسمعون البعض يعني ما أقول الكل، تبي حتى لو جد، لو أن يد شوف شو أن خلاص وهذا الرجال، هي تبي فيه، تبي فلوسه.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: أنا أعتذر جدا حبايبي سامحوني.
0: نعم.
2: ولكن هي تبي الفلوس، تقول يعيش لبعد كم يوم وهذا ويطق يموت، وبعدين أنا أعرف وأخذ حمل اللي أبي.
1: هذا كله يندرج تحت اللي تفضلتي فيه، زواج المصلحة.
2: ولكن هذا من أرض الواقع يا عمري أنت.
0: وهذا غريب على مجتمعنا أمي، يعني ما كان أيامكم كذي.
2: هذا اللي بوصل له. إحنا شو نقول؟ نقول إن الزواج اللي هو اللي ما يكون في الله هذا زواج مأخوذ خيره. النية الصادقة مع الله لإعمار الأرض، الله سبحانه لما قال الزواج عشان الأرض هذه تمشي بناسها وإعمارها. نعم. الإعمار مو بالبنيان، الإعمار بالأوادم بالناس.
0: صح.
2: هي اللي هي تبني الأرض هذه، والله هذا اللي يعني فلسفة الزواج كذي. زائد الشيء الثاني، فراحت الفكرة وإن شاء الله ترد. فأنا والله الموضوع
0: وفيتي وكفيتي يا أم يحيى، ما شاء الله.
2: يعني اسعوا للزواج المبارك، النية الصادقة مع الله، وأنتوا اللي تحلون الأشياء، مو الكوشة ولا الخرابيط هذه كلها.
0: صح.
2: ولا المصاريف الزايدة ما لا داعي.
0: يما أهم شرط شنو تحبين يعني تقولين حق ولدك؟ حط هالشرط أو بنتك، شنو الشرط اللي تحسين إنه جدا أساسي ومهم؟
2: أنا دائما أقول البنات سنتين متزوجات عندي، والولد هم كان يعني
0: الله يبارك
1: فيهم يا رب.
2: فالمهم أنا شنو أقول؟ أقول أنتم تدخلون على ناس رغم تعبوا وايد في حياتهم، الأم والأب، أنتم تكملون المشوار.
0: الله الله
2: يكملوا المشوار، ابنه وابنه وين ما تقعدون، في كلمة نبني، في موقف نبني. إحنا نبي البناء اليوم، الهدم سهل بكلمة. تدشين على الأوادم، أنت دشيت عليهم طشرتيهم بكلمة، عائلة تعبان على روحها من عمر الدنيا، من يعني شو نقول، وأنت جيت بحضرتك وجنابة هذا جيت عفستي الدنيا بين الأخو والأخت وبين الأم يعني هذا مو مطلوب. فنتقي الله سبحانه وتعالى في أمورنا، ونكون صادقين مع الله ومع أنفسنا، لعل الله يرضى عنا سبحانه وتعالى.
0: بارك الله فيك،
1: أحسنتي يا ميحيا، كل الشكر والتقدير.
2: الله يحفظك،
1: الله يطول نعمك.
2: مع السلامة.
3: مرات كلمة بسيطة تغير حياة إنسان.
0: وإذا زعلتوا على بعض هل تحاربك بأسرارك؟
4: حيل
3: وابتسامة تصفي القلب. في مراحب أسرار التواصل ومهارات اجتماعية، راح نفهم بعض ونسمعكم بحب.
4: مبارك والله الله بالسنة السن. وانت يا سلطان؟
5: نعم عمي.
4: الله الله فيها، ترى هذه بنتي واغلى ما عندي.
5: الله يسلمك.
4: لا تخليها تشتكي ولا تضرر.
5: عفا عليك بس يا عمي، اعتبر محبوبه بعيوني الثنتين.
4: سالمه سالمه عيونك. قول فعل يا سلطان، قول فعل.
5: الله يسلمك.

0: ننتقل لاتصال يجمعنا بأخونا مبارك أبو ناصر. يا حي الله.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: وأسعد الله صباحكم.
2: صباح الورد.
0: وصباحك يا رب.
1: مع أن والله عندي كلام إش كثر أنا بقوله، لكن الحمد لله على كل حال.
2: اسمع صوت يعني الاي تي ام قاعد تسحب فلوس أبو ناصر.
1: لا مو اي تي ام، ما راح اتكلم بيني وبينك بعدين بيني وبينك.
0: ما راح نقول لحش كثر ساحه.
2: لا نبي خرده في ارباع.
1: زين والله قبل كان احسن الحمد لله رب العالمين. زين لكن الحين تعال، او طبعا من قبل من على ايامي انا يعني قبل
2: عرسك صار في علمنا.
1: لا راح اقول لك انه طبعا لا تزوج، اذا تزوجت لازم تكون عندها خدامه، لازم. هذا الكلام قاعد اتكلم عليكم قبل اكثر من 20 سنه.
2: نعم.
1: زين طبعا بس خلاص قدمت على خدامته، وسبحان الله في يوم العرس ثاني يوم او ثالث يوم وصلت الخدامه. زين الحياه اللهم حج عسى الله يخلينا الحكومة ربي لك الحمد.
2: آمين.
1: صارت الشؤون.
2: بس أبو ناصر أنت توك متزوج، العاملة المنزلية إيش نبي فيها بالله؟ أنا بعرف.
1: لا أنا ما قلت العاملة المنزلية. ما
2: مثلا يعني إيش يبون فيها؟ يطلبونها.
1: عن حياتي في طلال الله يسامحك يقول لي عاملة منزلية، هذا حضور خادمة لازم، ما تتزوج يعني شرطهم بعقد الزواج إنه لازم في خادمة.
2: هم شرطين
0: يعني. هذه من الصعوبات،
1: هذا الحين من الصعوبات. نعم. من قبل انه طبعا لازم يكون في خدامه، الحمد لله وصلت. زين لكن الصاله صارت الحريم بالشؤون. زين مبارك صالته عنده، صاله الجمعيه ولا صاله الجمعيات العامه، هذه اوكي الحياه ماشيه. لكن قد انت ما تقدم طلال، قد ما تعطي الناس تعطيك.
2: يا سلام.
1: قد ما تعطي، قد ما تعينهم الناس يعينونك.
0: يعني
1: أكيد. الحمد لله رب العالمين. يعني تطلع العواني، لو انت كذي راح تطلع العواني بالمهار بالمستلزمات كلها، انت كلها رجعت لك كلها من ايدك الكريمه، الناس ما نسوك
2: والله
1: الحمد لله. لكن الحين لا، تعال يبا نبي الصاله الفلانيه، نبي الفندق الفلاني، نبي الدزه، نبي بوفيه، نبي هذا بوفيه. بعد بوفيه الحين احنا ملكنا خلاص، ما حددنا العرس، لما نحدد العرس جيب بوفيه. لا بيوم الملكه تعال جيب بوفيه وجيب الدزه
0: نعم ابو ناصر اكيد يعني الكثير من المصاريف. بس ابو ناصر قبل لا نختم معاك، هل نختبرك؟ يعني ابو احمد قال انا 24/2 تزوجت وارتبط، سالم العجمي قال 22/6، انت متى تزوجت؟
2: اليوم.
0: ناسي ناسي. حلو،
2: ما دام سحب فلوس يعني اليوم بيتزوج.
1: لا انا 11/2/98.
2: ما شاء الله.
0: 2 حلو،
2: انت من المتزوجين القدامى.
1: الحمد لله رب العالمين.
2: الله يتمم عليك.
1: والله يا طلال قد ما تربي عيالك، قد ما توصيهم، انت الحين جاء وقتهم في الدراسه في الشغل في كل شيء. انت كل اللي انت سويت فيه مع عيالك وربيتهم عليه راح تشوفه قدام.
2: ما شاء الله.
0: الله يحفظك لهم ان شاء الله ويحفظهم لك يا رب. كل الشكر لك يا ابو ناصر.
1: اشكرك.
0: حياك.
3: جاهز تقول رايك بكل صراحه؟ في مراحب نسمع كل اللي تقوله.
2: صباح النور.
0: صباحك من النور والسرور.
4: صاير حلو.
2: ايش في ايش ماكل؟
4: لا احد يسمع اصواتكم، ما يسمع
2: صوتك. الله يسعدك.
4: كله بس ما باقي احطه في الجرايد لك. يلا نخليكم في مكالمات بعد.
2: شكرا لك
0: عزيز وغالي. حياك الله.
3: مراحب.

0: الزواج اليوم هل هو أسهل أم أصعب؟ وما هي الشروط التعجيزية اللي تحسون أنه يا ريت الناس تبعد عنها؟ يعني في شيء كان أول يسوونه أهالينا كان لما تصير الملجة في شيء اسمه الدزة، شي دزون فيها يوسف في الصندوق المبيت يعني داخل سيادة.
1: أنت مر بهالتجربة ولا سامع عنها؟ ولا
0: سامع شفت بس يا بحر
1: أكيد أخاف عايشها
0: قحطة لما تزوج مو دزة ولا دزة.
1: يعني كلامك يوحي أن أنت عايش هالمرأة.
0: لا ابو صالح عاشها. قول الو
1: ابو صالح، هذا ملح البرنامج. يا حي الله ابو صالح.
2: ملح البرنامج. ها صباح الخير.
1: شكر البرنامج.
0: هلا ابو صالح.
2: صباح النور والسرور.
0: حي الله للشرقيه والله.
2: يا هلا مرحبا. الله ربي يحفظنا ويحفظكم يا رب.
1: امين اجمعين.
2: يحفظ سنة ويبشر ويبشر الزوجات. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول زوجوهم وجوم يرزقهم الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للزواج الأول والزواج الآخر، طبعا الزواج الأول كان على حسب الإمكانيات، مع العلم كان في ترى كان في 2017 في بعض كان في بعض شروط زي ما تقول صندوق بالبيت، وهذا شيء كنت تلقى عامل يلا يروح ويجي، ولكن كان في بركة، كان في يعني ولا تيشين والأمور، وكان يعني الناس قدلين
1: يعني صفحة. ابو صالح ابو صالح معلش في الايه الكريمه شو تقول؟ تقول ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. يعني الزواج كله بركه، ولكن ليش بدا اليوم الناس يخافون من الارتباط من الاقبال على الزواج؟ يعني شو اللي حصل؟
2: شوف نتيجه حالتين. الحاله الاولى الحاله النعمه سايده، والاستماع لكثير من المشاكل اللي تحصل من الشباب لما تريجي في أول فترة، في خصوص الفترة الأولى 3 أشهر 4 أشهر شوية قال والله طلقها وعدت. ليه؟ لأن دخلت عليه بسهولة وتطلع من عند الزواج بسهولة للأسف. يعني زواج الطلاق هذه يعني مرادة رادع يعني كثير، بالإضافة إلى الشروط. الشروط طبعا تعرف السبب، الشروط السبب هو النظر إلى الآخرين.
1: نعم صحيح. يعني المقارنات
2: المقارنة هذه عذبت العالم، تعذبة العالم تعذيب. يعني في واحد مثلا تقدم قال والله هذا لا والله هذا ما يسوي الحالة، والله ما نقدر نعطيه، ممكن أنا متخرجة وحالته حالة وهذا والله ما نعطيه. يجي واحد شو كيف يجي واحد مع ما في خير بس ايش وفري ورثي، يعني عنده خير وعنده فلوس
0: يعطونه
2: ليه؟
0: ما يقول الرازق
2: ما يعطونه، ما يفكرون ان الرازق للفقير ولا
0: صح. وما حد يدوم على حاله ابو صالح. يعني هذا الفقير اللي جاكم اليوم اخذوه على اخلاقه، اخذوه على دينه، على بر اول حتى يسالون ابو صالح على بر الوالدين، هل بار امه ولا لا؟
2: ما فيش في حاجات الا الحاجات الاخلاقيه هذه. الحاجات الماديه تروح، الحاجات الماديه تروح والله تروح، لكن قليل من الناس زي ما قلت. والمشكله الاساسيه بعد ما احترام من كل الامهات، مشكله من الاساسيه تجي من الام اللي تطيح تقنع الاب تقول له الرجال جاء ورجال في خير وفي على طول الرجل
0: صح.
2: الرجل يريد تيسير، متى ما بغى. في كثير من الرجال يعطي، لكن لما يروح داخل تقول لا هذا كذا وهذا، دائما التاخير من البلاء اللي داخل.
0: بصالح ما زال يعني عندكم يعني الخطبه مثل ما لت اول اللي هو تشوف واحد صالح بالمسجد ولا بالدوام ولا كذا، هل تجرؤ ان انت والله تخطب لبنتك مثل ما يقول مثل الكويتي العتيج اخطب لبنتك ولا تخطب لولدك؟
2: نعم وهذا وقع
0: صار.
2: نعم وقع صار في واحد فيصل جعل عمره يطول، واحد وليد يعني رجل فاضل وحبيب
0: ونسيب،
2: وهذا وهذيك ما شاء الله مديرة مدرسة ومدرك. يصير ليه؟ هي قسمة نصيب. أحسن النوايا من داخل، أحسن النية من داخل، وأحسن تيسير لبنتك. وأنت يا الأب أضغط على الأم، ترى الأم هي المفتاح.
0: أي والله
2: ما وافقت الأم هي اللي والرجال يبي تيسير لبنته.
1: نعم. أحسنت يا أبو صالح، تسلم وما قصرت.
2: ومثل صغير يقول رب الولد لك ورب البنت للناس.
0: الله أحسنت.
2: الله ربي يحفظنا ويحفظكم جميعا
0: ويحفظك يا الله ويصلح أمورك.
2: أنا عاد ما أدري متى أعرس أبو فيصل أبو يعقوب
1: 14
0: ويعقوب.
1: أنا ما تردد على طول. أنت قديم. متى قول لنا، عطنا التاريخ.
2: أنا
1: شوف أنا بدأ يفكر إيه ناسي أبو صالح
0: بالهجري ولا الميلادي؟ صالح.
2: لا ما أعرف إلا بالهجري. ميلادي أول ما أعرف 1400
1: 1400 نبي التاريخ، أي يوم أي شهر؟
2: في 16 12 1404
1: أنا يوم البعثة. إذا تبي هجري يوم البعثة
0: سنة 93 يعني.
2: ايش البعثة هذه وتبغى تطلعها عليه؟
1: البعثة النبوية وبالميلاد يصير 14.
2: يسمنا عليك ما شاء الله.
0: حبيبي يا ابو صالح صباحك خير.
2: حياك الله يخليك
1: حياك.
3: مرحبا، يعطيك المايك وقول اللي بخاطرك.
4: انا كزوج اني اتعب واشقى واجيب الراتب احطه في ايد زوجتي او احطه في بيتي واقول هذا حق كذا وكذا وكذا،
3: يناقشك ويقدر وجودك.
5: هو المسؤول، هو الاب الاسره، هو العمود الاساسي للبيت.
3: رايك له صدى وصوتك له مدى.
6: لا طبنا يوسف ولا غدا شرنا.
3: بين راي وراي نلقى الحل باتصالك انت.
7: انا مع الزوج ما يدش البيت حتى لا ينام ينام السياره.

0: قال 1304 ولا 1400؟
1: ما أدري يعني تاريخ قديم.
0: 1404 يعني متى تزوج؟ 83 على قولة أخونا سعود حسين.
1: قبل لا تنولد أنت.
0: أي إذا 1304
1: قبل لا نولد أنا.
0: 1903.
1: ويه
0: من بصالح إلى صالح.
1: يلا نروح حق صالح. صباح الخير.
2: صباح الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: صباح الخير.
2: يا هلا بهالصباح الطيب، يا هلا بهالصباح الجميل، أصبح عليكم المستمعين والمستمعات حول العالم.
1: أهلا بك يا صالح، شو تقول على موضوعنا؟ هل في تسهيل اليوم للزواج؟ هل في إقبال ولا في صعوبات ومطبات؟
2: في صعوبات ومطبات، ولكن استاذ طلال الأستاذ يوسف
1: نعم.
2: كل شيء هين،

0: الحمد لله.
1: أول المعاشات، أول المعاشات قليلة، لكن الآن كبير الحمد لله.
0: نعمة. الحمد لله.
1: لازم ينتبه الإنسان، أي إنسان يسمعنا الآن لا يطوف قطار العمر.
0: أي والله.
1: كل دقيقة عليك محسوبة عزيزة المستمعة، عزيزة المستمعة، أنت الشاب، أنت الشاب.
0: صح.
1: لا تطوف، لا تسوف، امشي وتوكل على الله، لأن أحسنت. الحياة حلوة بالزواج.
0: نعم أحسنت. ولقمتك موجودة والبركة والستر، كل هذه معطيات تشجع الشباب للزواج.
1: كلامك لما تم على فكرة أستاذ طلال.
0: نعم.
1: مجرد ما تزوجت مباشر الله سبحانه وتعالى يكتب لك رزق أكثر.
0: أحسنت.
1: وكل ما يجيك طفل وحولك
2: يزيد
0: رزق. إيه والله.
1: إيه والله. سبحان الله. من مثل معاشك تأخذ 2000 دينار هسه توديك مكان ثاني تأخذ 4000 دينار. لماذا؟ لأن البركة بالأطفال.
0: أحسنت.
1: والبركة بالعمر. فالإنسان يقدر بإنسان يتزوج ب 500 دينار أستاذ طلال أستاذ يوسف.
0: أحسنت. شلون؟ أحسنت.
1: يسوي وليمة، يسوي وليمة، وليمة الزواج.
0: نعم يختصر في المصاريف.
1: يختصرها.
0: صح. شكرا
1: يختصرها.
0: لك شكرا بطلع. لك ما قصرت.
1: حياكم الله.
0: مع السلامة.
3: بين صدق الكلام ودفى السلام، مرحب معاكم من البداية لمسك الختام، بين راي وراي نلقى الحل باتصالك أنت. برنامج مراحب يسمعك، يناقشك، ويقدر وجودك. اتصل وخل صوتك يصير جزء من القصة. مراحب.
0: يوسف يمكن صالح بو صالح مصالح.
2: صالح مصالح.
0: أنا بسألك أم زكي وينها؟ اللي بباب الحارة الخطابة اللي تطلع من بيت لبيت. والله ما يعني مثل هالنموذج. لا قصدي كخطابة رحمة الله عليها.
2: الخطابة اليوم موجودة بس وينها؟ يبيلها مساحة.
0: احنا يوم صغار كانوا يطلق الباب ويقولون الخطابة نركض نفتش الباب معها البومات ونطالع.
2: والله طلعت أم صالح. لازم اليوم أخذ هويتك أتأكد من تاريخ ميلادك.
0: أم صالح شلونك أمي؟
2: لاحق على ولي والتالي تبارك الرحمن.
0: أنا اللي بطل الباب حق الخطابة، إيش رأيك؟ ألو.
4: هلا هلا.
0: هلا أمي.
4: الورد.
0: هلا.
4: صباح الفل، صباح الياسمين، صباح يا ربي كل ما تتمنونه ويكون في خير لكم يا رب.
2: وياك وياك يا ربي. أم صالح شلونك؟ طيبة
4: الحمد لله. صحتك. طيبة طاب حالك
2: الحمد لله.
0: ها ما عندكم خطابة بالفريج أم صالح؟
4: أنت تسأل عن باب الحارة تريران نكاهي تبيها؟
0: ما شاء الله. يعني لها دور كان الخطابة أمي قبل؟
4: إي أكيد لها دور قبل. الحين الحين يلا تأخذ، بس مع احترامي لكل الخطابات
0: إيه؟
4: تأخذ عمولتها وخلاص وكيفكم عاد انتو.
0: أوه.
4: بس الحين لا، الحين شوف قبل غير والحين غير. أنا أدري ما في وقت الحين.
0: صح.
4: قبل الفزعة موجودة.
0: الله.
4: في كل شيء. في كل شيء. الريال بس اللي عليه زين يمكن بس يدفع المهر، والباقي تعال شوف.
0: ما شاء الله يتعاونون.
4: إيه في تعاون.
0: عمامة، خوالة، عيال الفريج يحطون وياه.
4: عائلة كلها تقوم تفزع وياه، وعائلة البنت هم يفزعون وياه.
0: ما شاء الله.
4: تعاون بين الأسرتين. الحين شنو اللي طالعين فيه الشباب؟ بارك الله فيهم والله، ما احترامي لهم كلهم.
0: نعم.
4: يقولك والله أنا ما أبي عرس.
0: أبي أسافر.
4: إحنا ما نبي عرس. إنزين أم البنت كلفت يعني فندق.
0: صح.
4: إحنا حاضرين هالسالفة.
0: أي.
4: كلفت المرأة يعني 5 نجوم بنتها. بنتها الوحيدة.
0: صح.
4: زين اللي ما يبون العرس الله وكيلك 3/4 الصالة أهل المعرس.
0: لا إله الله. حضروا أول ناس
4: كلهم.
0: لا
4: كلهم.
0: لا الله يصلح الحق.
4: تمشي وتتفاخر، تمشي وتتفاخر.
0: أحسنتي.
4: يعني حسبالها الناس حسبالهم العرس على المعرس.
0: نعم.
4: الله يصلح حالهم.
0: آمين. زين سمعنا صوتك. الحمد لله على السلامة يا بلبل. أنت يا كروان.
4: والله.
0: أي.
4: خلاص ولا يهمك باكر.
0: كل يوم. حبيبتي كل يوم نسمع صوتك بخير يا رب.
4: إن شاء الله.
0: عسها الضحكة ما تنطفي.
4: كلكم.
0: مع السلامة.
4: الله يسلمكم ويحفظكم كلكم.
0: مع السلامة.

0: الله أبو مريم هذا العروس المثالية تستحق واحد مثل أبو مريم. سيارات قديمة أنتي
1: العروس اللي بيها جودة متزوجة غصب يعني
0: تباتي
1: تدري أم مريم شو تسوي
0: أحجام. هلا أبو مريم صباح الخير.
2: أنت الظاهر تبي توهقني تخلي الليلة أنام برا.
1: مبروك مبروك يا أبو مريم.
0: اليوم مالك غدا
2: أقول انت ملاوين
1: عليه زوجك على الهوى بعد شو نقول
0: زقت ويلبس بنطرون
1: زوجك وزفك بسياره قديمه
2: وركبني اخر شيء بالباص.
0: قول يا ابو مريم الزواج اليوم اصعب ولا اسهل؟
2: اصب عليكم بالخير واصب على اخواننا المستمعين طاقم البرنامج كله.
0: صباح الورد.
2: لا والله شوف هو سبحان الله مثل ما تفضل الاخوان هو الزواج سبحان الله شوف كل شيء فيه دعاء اللهم اغفر لي اللهم ارزقني اللهم لكن اللهم زوجني ما في لان اسهل شيء الزواج.
1: ليش كل يوم احنا نقول اللهم زوجنا من الحور العين؟
0: من الحين تدعي
2: زين بالعكس هذا الدعاء ان شاء الله مستجاب
1: يا رب.
2: زين فالانسان احنا صعبنا الزواج، الزواج اسهل منه ما في طبعا طلباتنا كذا يعني بشروطنا اللي مالها حتى بعض الشباب صار عندهم عزوف من الزواج.
0: صح
2: زين شوف قبل سبحان الله انت سهل الامور تسهل قبل الامور غاليه وايد غاليه. انا صراحه ما تزوجت الا سنه ال 99 امانه لكن سبحان الله الله رزقني بام مريم ربي لك الحمد
0: نعمه والله نعمه الله يتمم عليكم
2: والله الزواج انا اختصرته بيني وبينك انا اللي خليته بنفسي
0: حلو.
2: انا اللي رحت كم ذبيحه وانا اللي جبت الدياي وانا اللي كذا وانا حجزت المطعم والله ما كلف علي حوالي 3000 دينار
0: ما شاء الله. الله يتمم عليك يا ابو مريم.
2: تدري ليش؟
0: ليش؟
2: لان انت اذا سهلت امور الله يسهلها.
0: احسنت ما قصرت ابو مريم يعني يا ريتك داق علينا قبل بسالك وين سويتوا بالحوش فوق السطح وين عرسكم؟
2: لا لا لا صاله صاله
0: ما شاء الله
2: اي بس صاله صغيره يعني حتى كانت الصاله ما
0: الله يبارك ما لكم ما قصرت يا ابو مريم الله يتمم على خير
2: يحفظكم شكرا لكم.
3: وبهذا وصلنا لختام حديثنا اليوم عن الزواج في وقتنا الحاضر، هل صار اسهل ام اصعب؟ موضوع خذانا فيه جولة بين الزمن كانت فيه الإمكانات المادية محدودة لكن متطلبات الزواج وتكاليفه كانت أبسط وأقل، وبين حاضر ارتفعت فيه القدرة الشرائية لدى كثير من الناس لكن ارتفعت معها تكاليف الزواج واتسعت قائمة التجهيزات والمتطلبات. وفي النهاية قد تختلف الظروف وتتغير التفاصيل لكن تبقى قيمة الزواج في الحياة المشتركة وبناء الأسرة وليس في حجم المصاريف أو كثرة التجهيزات.
1: حيرتني طلال
0: حيرتني
1: ما أدري مواليدك متى.
0: مواليدي
1: لازم اشوف
0: اسال جوجل فضحونا خلوا شيء معنا
1: كلنا دزينا
0: حتى بطاقات الدوام ما راح اسالكم. على العموم هالخميس مثل ما ذكرنا ما راح نكون في المركز العلمي بالسالميه يعني وزوارتنا تاجل ان شاء الله
1: بالخميس اللي بعد. احنا مكلفين ان نكون متواجدين في افتتاح حديقه الشهيد ان شاء الله
0: مسرح السور ان شاء الله
1: بحضور رئيس مجلس الوزراء الله يحفظه ان شاء الله الشيخ احمد العبد الله ونتمنى السلامه للجميع. والافتتاح راح يكون بالليل بس احنا راح نكون موجودين
0: إن شاء
1: يعني
0: الله.
1: من الساعات الاولى لتغطيه الحدث اولا باول.
0: وصلنا للختام لكم التحيه والاحترام والتسهيل الزواج مطلب يعني مو بس كويتي انما عالمي، نتمنى ايضا تشجيع ابنائنا واخواننا على الاقبال على هذه الخطوه.
1: انت تزوج ابو مريم تو
0: ايس باجي سعود قاعد احن عليه بزوجه
1: سعود
0: العموم
1: ما يبي يقول ما بيش لك فيه
0: ماله جمال بعد شناقصة يلا
1: ماله جمال يا سلام
0: عنده بيت بيت حكومة ولا قسيمة. وصلنا للختام هاني المخيال محمد السبيعي يحييكم
1: داش على طمع انت طلال الماجد يوسف جوهر
0: عرفت
1: من التقديم.
0: وهذا التنسيق لسوسن بوشهري والهندسة أنفال العياف والتنفيذ سعود السهلي.
1: وتبقى التحية الأجمل مصحوبة بلقاء يتجدد بصحبتكم دوما على الخير والمحبة والمقبلين على الزواج. يقول لهم ألف مبروك مخرجنا عبد الوهاب الصلاح.
0: إلى اللقاء.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت صوت الكويت إلى العالم.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم
5: على عذاب
3: رشة عطر.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بول.

شوك والصدر به عن لذة النوم دكاك لا دك في قلبي من الهم داكوك جاوب الضربات الحمايم على الراك عزي لحالك يا عزيز وانا ابوك كان الزمان اللي وطاني توطاك تراه ما ينفعك خالك ولا اخوك لا صار ما تقضي لزومك بيمناك وربعك اللي ابال الخلل فيك عافوك اقرب قريب لك من الناس يشناك ان كثر مالك صدقوا لك وطاعوك وانقل ما بيديك شانت حلاياك لو تطلب الما عندهم منه مسقوك ابعد مزارك عن وطنهم ومرباك ان طاب حظك قربوا لك وحبوك وان باربك محدني بي غير فرقاك وهراجة المجلس اللي اجيت وروك منازل تضرب نظيرك بدنياك وليقضوا منك اللوازم وخلوك تفرقوا وانت احتمل كل ما جاك كنك سراج البيت للنور شبوك ولينقض اللازم حد الربع طفاك اللي اجفوك اهل الوطن واستخفوك قلع قريسك منه واهدم ركاياك تراك لو ترجع على الرجل صعلوك احسن من اللي تلتجي له يا طاك واصحى الخلان الرخاله وتغالوك اعرف ترى اطيبهم اللي احتجت يجفاك تصبح خوي مقيد دهوك وغووك وكل عطاك رشاك وقفه وخلاك احذر عن العيله ترى الحق مدروك مثل القضا يدرك ما منه فكاك احلم على الجاهل ترى الحلم مبروك وقم للضعيف اللي من الظلم ينخاك وقم لضيوف اللي عانوا لك وضافوك واغلى كرامتهم احجاجك وبشراك اعرف ترى مالك من الضيف مفكوك لولاه يطلب حاجته منك ما جاك يا من عين في محاجيرها شوك والصدر به عن لذة النوم دكاك لا دك في قلبي من الهم داكوك جاوبت ضربات الحمايم على الراك.

قدمت إذاعة دولة الكويت رشة تاتر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

البيوت الجاذبة. بيتنا هو وطن صغير، وهو الماضي والحاضر والمستقبل. بيوتنا جنان دنيتنا، نزهر فيها ونثمر، نتعلم ونشدو. بيوتنا أحضاننا، قلوبنا.

0: أبناء، مراجع الصبا، نعمل جميعا لتكون بيوتنا جاذبة. البيوت الجاذبة من إعداد وتقديم الدكتور أيوب الأيوب، إخراج سلمان الزيدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخوان الكرام، أخوات الكريمات، أبنائي العزيزين وبناتي العزيزات، صبحكم الله بالخير ومساكم الله بالخير حسب الوقت اللي تسمعون في هذا البرنامج وين ما كنتم. حديثنا يا جماعة في البيوت الجاذبة، أنا في نقطة وايد عدتها وايد بس للحين صراحة كذي أنا في رأيي إن هي المهمة، إن كل واحد فينا يسأل نفسه شنو شيء أقدر أسويه في بيتنا يصير بيتنا أحسن. هذا يا جماعة أتخلي على الحين، أخلي هالسؤال على اليمين، كنا منزلين خطين من فوق، اللي على اليمين شنو شيء أقدر أسويه في بيتنا يصير بيتنا أحسن. يعني خلينا نقول واحد زين وفرد جاذب ومحبوب من أسرته ويحبون سوالفه وفي اليمعة مهما أقول شمعة الجلاس حتى اللي في الأغنية الكويتية القديمة، يعني هذا أبد نور البيت. ولا يدخل حبيب يا جماعة ما أتكلم، في مرات بعض أبناء الأسرة مو هو الجاذب بس هو الحكيم، هو حلال مشاكل، هذا غير الفرد الجاذب، هذا اللي رجعون له. وبعض الأشخاص عندهم أخوهم اللي هو البنك يكون هو ميسور وبخير، لا يتضايقوا راحوا له، يمكن هو لاهي ومشغول بس لي صار وقت لي صارت الأزمات راحوا له. وهو يا جماعة والله يحلو في شريحة يحلوها، ما يقول ما تعرفون إلا في المشاكل، ما تشون إلا إذا صار لكم مصيبة، هذا النكدي يقولها كل واحد. وعندنا في تاريخنا الإسلامي واحد من الأشخاص يونا ربع في الأزمات تقول زوجته ما يونا كله في المصالح، قال هذا شيء زين، هذا الله أرسلهم لي إن يعرفون إن في واحد يعني مال الصلايب اللي أهلها يعني يعرفون من حقه يروحون. إيه صح، جيتهم لي عدلة ويفرح. من علمائنا يا جماعة، من علمائنا ابن المبارك، هذا من كبار العلماء والزهاد يعني ومن أهل الورع، إذا راح الحج يشترط على ربعة إن حجتهم كاملة عليه، الجمل بما حمل، مكفول محمول محشوم مثل ما يقولون، كله ماكل شارب نايم، يشترط عليهم. يا جماعة ذكرت ذاك اليوم، ذكرت واحد من عائلة العثمان المعروفة بالكويت اللي هي يعني فيها من ربابنة السفن، إلى اليوم ربع اللي دخلوا معاه أول غاصة يعني كانوا محتاجين فلوس مهنة وظيفة ويشتغلون شغل شريف الحمد لله، وشغل يعني ما يقول صعوبة وخلاص، والناس استغنوا واللي اشتغل واللي شرى بيت واللي دخل تجارة، هو يحب يطرش لهم كل سنة مبلغ من المال هدية. يقول لي واحد منهم يقول بخات توفى الوالد الله يرحمه، وهذا يا جماعة للرتبة عالية، رتبة عسكرية عالية، تقاعد هو الحين، يقول بخالد صدق من الكرم، يقول بخالد أقول لك كلمة، احنا ما نرد الهدية مو لأن احنا نبي ناخذ الفلوس، نبي نفرحه نقبلها لأنه يفرح إذا أخذناها، لأن إذا راحوا له قال ما نحتاج، قال ما طرشت لكم لأنكم محتاجين. مثل الشخص لما يعطي واحد هدية يقول له أنا أقدر أشتري هالشيء، يقول لي طبعا تقدر، هذه هدية، هذا وصية الرسول عليه الصلاة والسلام، تهادوا تحابوا. فيا جماعة خلنا نرجع حق السهمين، سهم على اليمين شنو شيء تقدر تسويه؟ ابدأ بالأسهل اللي ما فيه تكلفة. والله إحدى الخوات عجبتني قبل كم يوم، يقول لي واحد يقول أبو خالد اتصلت في أختي الكبيرة، بس اتصلت فيها بسلم وأنا مقصر وياها، يقول أبو خالد مقصر في الروحات، ولا أكو شيء ولا عداوة ولا سوء، بس يقول أبو خالد نلها، هذا مو عذر إنه والله نلها يعني. فكان يقول لها قالها ودي أمرك في البيت، كان يقول والله طالعة تمرني في بيت بنيتي متجمعين هناك، قلت لها لا أبي أمرك البيت، أنت في بيتك والله حبيت اشتكت لش بأمرك، قالت بيتك ومحلك حياك الله. في أخت تقول لا أنت ما تتصلون لو الواحد يموت ما تدروا عنه، ما تشون يعني إذا توصلون عليه في المقبرة، محتاج يعني بعد هالسوء مع تكراره ينفر. فإحنا نروح على اليمين شنو شيء تقدر تسوي يا جماعة؟ أنا مرة سوي شيء يا جماعة سهل ما يكلف، أنا الصراحة أحب هذه القصة الشعبية، القصة الشعبية أو الجيمر يعني الشعبي القديم، أنا أحبه الصراحة، وأحب معاه التمر صراحة صراحة يا جماعة، تمر معاه. وأكو شيء ثاني اليوم عاد ما أدري والله شنو مسمى باللغة العربية، القشطة شيء شيء يعني قشطة معروف، الجيمر أو القشطة الكريم تيجي مكتوب عليه كريمة ولا ما أدري شنو، تيجي كريمة الطبخ ولا شيء، وبعضها دبل كريم. هذا عاد هذا عاد حق السعرات الحرارية، هذا بعد أي انسداداتها وصعوباتي مشيها مرة واحدة العكس طبعا يا جماعة.

0: أخذت رحت السوق المباركية أخذت كم واحد كم علبة الصغار هذول ويحطوا لك بالوزن، وأخذت كم كيس تمر، تمر زين زين يعني الحمد لله، وعطيت خواتي وطرش حق أخوي. زين يا جماعة هذا يعني شي يكلف بالنسبة حق أنا، بالنسبة لي يمكن في واحد يقول والله أمر ظروف صعبة ما أقدر، أو في واحد لا هو يمر بديون ما يقدر، يعني مو أولوية. يا جماعة أنا عطيت شيء أحبه حق ناس أحبهم، ولا هما لا لا لا هو دواء نادر ولا هو شيء. واحد يقول لي ابو خالد يوم الايام كنت مسافر، قال ابو خالد وانا مشغول بالسفره حدي صار فيني اخوي الكبير، قال انت في المنطقه الفلانيه احد مناطق يعني منطقه شوي مقطوعه في السعوديه مو يعني منطقه رئيسيه، قلت له والله هناك، قال هذا عندهم دهن عداني اللي هو السمن البلدي بعضهم يسمونه الخالدي، احنا بالكويت يعني لا يا نقول اول دهن عداني يعني دهن حيواني هو، قال هذه المنطقه اللي انت فيها فيها دهن عداني من احسن ما يكون، ابي كتيب لي. يقول لي رفيقي ابو خالد احنا رايحين مؤتمر مسوينا هناك، متعمدين يعني الجهه المعنيه يبون يسوون مؤتمر هناك، وانا مو حول هناك وبخلص المؤتمر وارجع، لكن ابو خالد حسبتها هذا اخوي الكبير الدهن العداني سهل بالنسبه لي تكلفته. يقول له قايل لي اخوي الكبير اذا يتعطني من مبلغ الدهن اعطيته وايد سهل، لو قال كان قلت احول لي رابط وايد سهل. بس يقول ابو خالد يعني طلبه سهله. قلت حق واحد من هناك تكفت، قال لي إيه عندنا سوق خاص له. صح كلام اخوك. يقول ابو خالد رحت وشريت له احسن اللي في السوق ورجعت عطيته، يا فرحه اخوي فيه، كنا دوا كنا يبي له دوا خاص. يبي له فاصل.
1: البيوت الجاذبه احضاننا، قلوبنا، مراقع الصبا، نعمل جميعا لتكون بيوتنا جاذبة.
0: حياكم الله يا جماعة ويا هلا فيكم. يا جماعة نروح حق سؤالنا الرئيسي، تخيل قدامك سهم نازل يمين سهم اليسار، سهم على اليمين شنو شيء أقدر أسويه؟ أول شيء أفرح أهلي، عيالي، زوجتي، بناتي، الوالدين طبعا قبلهم، إخواني، خواتي، شنو شيء أقدر أسويه يعني أنا أسير أفضل؟ ونبدي يا جماعة باللي ما فيه تكلفة، لأن هذا يشترك فيه الجميع، الفقير والغني، اللي ما فيه تكلفة. مثل لما تقول دعيت حق والله أخواني وخواتي. يا جماعة أنا كان عندي محاضرة قبل كم يوم في اختبار، الاختبار الأول منتصف الفصل، والله الصراحة يا جماعة يوم الاختبار صلاة الفجر أنا داعي حق الطلاب والطالبات، شي يكلف هذا؟ ما يكلف شيء. وقلت لهم، قلت لهم ترى دعيت لكم اليوم، لا أنا أحتاجهم. أهما يا جماعة طبعا وضع أنا يعني أستاذ المقرر بيدي درجات وحضور وغياب وما أدري شنو امتحان مؤجل وترايحين، ما يكلف هالشيء. في بيوتنا يا جماعة لو احنا تعلمنا زيادة طبقنا زيادة، لما تروح تبعث حق أخوك مسج رسالة بتقول والله دعيت لك صلاة الفجر اليوم، هذا تفرح وما تكلفك. رحت مكان يا جماعة، رحت مكان وشوف شيء قلت الله صدقون ذكرتكم احنا كذي. أو يا جماعة انت رحت عرس وحط شفت شيء من الحلويات الكويتية القديمة، بيض القطة مثلا، القطة نوع من الحمام من الطيور، البيضة صغير، فالحلويات هم سوينها محشوة من داخل مكسرات وجوزة فيسمونها بيض القطة، عاد حجمها اليوم بيض البط مو بيض القطة. لو شفتها بس اتصلت في أم العيال قلت لها والله شفت بيض القطة وذكرتك، والله تمنيت. هذا على سبيل المثال. والله يا جماعة الصراحة أنا أقول شيء أنا ماني مستحي منه، أنا أسوي بفرح، بس مو كل مكان. إذا رحت على واحد من الناس أمون عليهم وشفت شيء الصراحة يا جماعة مو كل مرة عاد أحيانا وشيء وضغطه ضابطينه، الصراحة يا جماعة أخذ منديل صغير أحط فيه منه ثنتين ثلاث حق مخالد، ما يكلف، يفرح. عاد إن شاء الله مخالد ما تسمع الحلقة وقص عليها إنه شيء عظيم. بعض الأشخاص يقول فشلة شي الشفاحة مو شايف خير، يا أخي روح الشر. بعض الأشياء يا جماعة تصير خير. يا جماعة أنا حضرت يوم من الأيام عرس واحد من ربعي منطقة الدعية، ولده متزوج، أنا يا جماعة من رب الحلويات، الصراحة يا جماعة شفت بعض أنواع الحلويات ما مرت علي بحياتي، صج كشخة تبارك الرحمن. وراها بكم يوم كان ولدي بيتزوج، والله اتصلت فيه وأمون عليه عدل، قلت له كله واحدة تكفى، بس تقولي من وين شارين؟ قال والله بخاتي بصراحة هذا ناس يعني نعرفهم هم يبيعون، لكن إذا قلت له ما راح يرضون تعطيني أنت، قال إن شاء الله.

0: ايوه العجيبه، قلت ثلاثه في وصف، حتى موجودين حاويات صغيره بشغل عادي مرتب. يا جماعه بصراحه وطرشنا ما قصر، جزاه الله خير. وانا قلت حق لما رجعت ما اخذ ذاك اليوم، ما اخذت معي، استحيت. وناس وفي زحمه استحيت صراحه. بس اكو واحد يقول لا يا فشله، ما لا يسوي. يا جماعه اللي يقول فشله ما استحي شو يقولون عني، لا يسوي، لان تخالف اللي هو يشوفه. هذا يا جماعه السهم اللي على اليمين اللي نازل، شنو شيء اقدر اسويه اصير انا احسن في البيت ويفرح اهلي؟ ثنتين يا جماعه، ثنتين، مو شيء شنو شيء اسويه لي انا احسن. هذا كله واحد، هذا مو غلط، هذا بعد له مجاله، بالعكس هذا شيء زين. انسان يتمنى حق روحه، يعني يتمنى حق روحه الافضل بغض النظر شنو هو. يعني واحنا بنفس الاتجاه، بس انا اتكلم الحين عن موضوع ثاني، شنو شيء اقدر اسويه يصير بيتنا احسن، انا اصير احسن. واكو شيء ثاني، شنو شيء اقدر يفرحني؟ ان شاء الله هوايه، يبي يسافر، كيفه. كل واحد هذا سؤال مشروع، سؤال وايد حلو. السهم اللي على اليسار راح اقوله بس ما يمدينا نسولف عنه تفصيل، هذا شوي اصعب. شنو الشيء اللي انا قاعد اسويه حاليا بس قاعد يخرب علينا في البيت؟ الوقت خلص، مع السلامه.
1: كنتم مع البيوت الجاذبة من إعداد وتقديم الدكتور أيوب الأيوب، البيوت الجاذبة للمخرج سلمان الزيدي.

0: إذاعة دولة الكويت العالم بين يديك.
1: الحادية عشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. يتفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، فيشمل برعايته وبحضور ممثل سموه رعاه الله سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفل افتتاح حديقة الشهيد المرحلة الثالثة، والذي يتضمن العرض الفني الوطني الاحتفالي السور، وذلك في تمام الساعة 8:00 من مساء يوم غد الأربعاء 19 من ربيع الآخر لعام 1448 هجرية، الموافق 30 سبتمبر 2026 ميلادية، على مسرح السور في حديقة الشهيد. ومن أخبارنا العربية والدولية، الرئيس الأمريكي ينفي أنه عرض على إيران تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال مجمدة مقابل تنازلات نووية من طهران. قطر تستعد لعقد محادثات منفصلة مع الجانبين الأمريكي والإيراني ترتكز على نسخة معدلة من مقترح النقاط السبع. القوات الحكومية اليمنية تخوض قتالا شرسا مع الميليشيات الحوثية في تعز ولحج، استشهاد 3 فلسطينيين من بينهم قائد عسكري في كتائب القسام في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي طال شقة سكنية بغزة ودير البلح وسط القطاع، سماع دوي انفجارات قوية عدة في العاصمة الأوكرانية كييف، والرئيس الأوكراني يقول إن كوريا الشمالية تستعد لنشر 10,000 جندي في روسيا. بعد رفع الانفاق العسكري، الرئيس الروسي يقر زيادة قوام الجيش. رئيس الوزراء البريطاني يلقي اليوم خطابا أمام المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم، يستعرض اليوم خطته لإعادة بريطانيا إلى المسار الصحيح. الدنمارك تقول إنها واثقة من أن حلف شمال الأطلسي سيحافظ على وجود مكثف في غرينلاند ومنطقة القطب الشمالي الأوسع على المدى الطويل. واشنطن تشير إلى أن حادثة القاعدة الجوية البريطانية تحمل بصمات طرف أجنبي. الرئيس الأمريكي يستضيف في البيت الأبيض اليوم قادة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وزير الحرب الأمريكي يعلن عن خطة لحماية انتخابات التجديد النصفي. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحذر من أن أزمة التمويل المتفاقمة قد تحرم ملايين الأشخاص من المساعدات. كوريا الشمالية

0: يقول إن موافقة الولايات المتحدة على بناء كوريا الجنوبية أول غواصة نووية تطور خطير يفاقم عدم استقرار الأوضاع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بدء سريان الحظر الأمريكي على واردات كندية بقيمة مليار دولار. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت، العالم بين يديك.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
3: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح. نبتت بساتين، تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن، وعلى جدران الحمراء لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال نغرسها في تربة الروح، علها تثمر دهشة أو تزهر وعيا أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

0: بساتين.
1: فإن تك قيس في قتيبة أغضبت، فلا عطست إلا بأجدع راغمي، وما كان إلا باهليا مجدعا، طغى فسقيناه بكأس ابن خازمي. لقد شهدت قيس فما كان نصرها، قتيبة إلا عضها بالأباهمي. فإن تقعدوا تقعد لئام أذلة، وإن عدتم عدنا ببيض صوارمي. أتغضب أن أذنى قتيبة حزتا جهارا ولم تغضب ليوم ابن خازمي؟ وما منهما إلا بعثنا برأسه إلى الشام فوق الشاحجات الرواسم، تذبذب في المخلات تحت بطونها، محذفة الأذناب جلح المقادم. ستعلم أي الواديين له الثرى قديما وأولى بالبحور الخضارم. أواد به صن الوبار يسيله، إذا بال فيه الوبر فوق الخراشم. كواد به البيت العتيق تمده، بحور طمت من عبد

هكذا يهاجم الفرزدق خصومه بعد مقدمته في قصيدته العجيبة الميمية التي يكذبها فيها سلوكه وتاريخه، وينتقل الشاعر إلى صلب موضوع نقيضته حين يعرض بقيس وهزيمتها وقتل زعيمها عمرو بن الحباب، ويستطرد الفرزدق مادحا الخليفة سليمان بن عبد الملك، وهو واحد من مقاصده الواضحة في هذه القصيدة. ولما رأينا المشركين يقودهم قتيبة زحفا في جموع الزمازم، ضربنا بسيف في يمينك لم ندع به دون باب الصين عينا لظالمي، به ضرب الله الذين تحزبوا ببدر على أعناقهم والمعاصم، فإن تميما لم تكن أمه ابتغت له صحة في مهده بالثمائم، كأن أكف القابلات لأمه رمين بعادي الأسود الضراغم، تأزر بين القابلات ولم يكن له توأم إلا دهاء لحازمي، وضبة أخوالي هم الهامة التي بها مضر دماغة للجماجم، إذا هي ماست في الحديد وأعلمت تميم وجاشت كالبحور الخضارم، فما الناس في جمعيهم غير حشوة إذا خمد الأصوات غير الغمائم، كذبت ابن دمن الأرض وابن مراغها لآل تميم بالسيوف الصوارمي.

ثم بعد هذا العرض من مهاجمة عدوه جرير، ينعطف الفرزدق انعطافته السريعة الأخاذة مصرحا بشخصه المستهدف، بشخص جرير دون ذكر اسمه، مكتفيا كعادته برده إلى أمه تحقيرا من شأنه، يدعوه بابن المراغ: كذبت ابن دمن الأرض وابن مراغها، لآل تميم بالسيوف الصوارم، جلوا حمما فوق الوجوه وأنزلوا بعيلان أياما عظام الملاحم، تعيرنا أيام قيس ولم ندع لعيلان أنفا مستقيم الخياشم، فما أنت من قيس فتنبح دونها، ولا من تميم في الرؤوس الأعاظم، وإنك إذ تهجو تميما وترتشي تبا بين قيس أو سحوق العمائم، كمهريق ماء بالفلات وغره سراب أثارته رياح السمائم، بلى وأبيك الكلب إني لعالم بهم فهم الأدنون يوم التزاحم، فقرب إلى أشياخنا إذ دعوتهم أباك ودعدع بالجداء التوائم، فلو كنت منهم لم تعب مدحتي لهم، ولكن حمار وشيه بالقوائم، منعت تميما منك إني أنا ابنها وراجلها المعروف عند المواسم، أنا ابن تميم والمحامي وراءها، إذا أسلم الجاني ذمار المحارم، إذا ما وجوه الناس سالت جباهها من العرق المعبوط تحت العمائم، أبي من إذا ما قيل من أنت معتز، إذا قيل ممن قوم هذا المراجم، أدرسان قيس لا أبالك تشتري بأعراض قوم هم بنات المكارم.

وما علم الأقوام مثل أسيرنا أسيرا ولا أجدافنا بالكواظم. إذا عجز الأحياء أن يحملوا دما أناخ إلى أجداثنا كل غارم. ترى كل مظلوم إلينا فراره ويهرب منا جهده كل ظالم. أبت عامر أن يأخذوا بأسيرهم مئين من الأسرى لهم عند دارم. وقالوا لنا زيدوا عليهم فإنهم لغاء وإن كانوا ثغاما لهازمين.

وفي مجال الفخر بقوة رهطه ها هو الفرزدق يقول مستطردا، وقد ظهرت في شعره روح القبلية الكريهة التي كان الإسلام قد قضى عليها، ثم ما لبثت أن أظهرتها معركة النقائض أشد ما كانت عليه في الجاهلية. كذاك سيوف الهند تنبو ضباتها ويقطعن أحيانا مناط التمائم، ويوم جعلنا الظل فيه لعامر مصممة تفأ شؤون الجماجم. فمنهن يوم للبريكين إذ رأى بنو عامر أن غانم كل سالم، ومنهن إذ أرخى طفيل بن مالك على قرزل رجلي ركوض الهزائم، ونحن ضربنا من شتير بن خالد على حيث تستسقيه أم الجماجم. ويوم ابن ذي سيدان إذ فوزت به إلى الموت أعجاز الرماح الغواشم.

هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور، بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراث البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم، ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين، بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي، بساتين أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ عمق التاريخ حكايات صامتة
1: حضارات
0: جذور تاريخ منهكة
1: منسية
0: تحت التراب
1: غبار القرون
0: صوتها الأول عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفض عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها ليس في الجدران فقط بل في عمق التاريخ
1: عمق التاريخ
0: عمق التاريخ إعداد عيسى الكندري تقديم صالح أكبر عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح

0: عمق التاريخ. لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سرا وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة في عالم كانت فيه الأرض ترتجف تحت أقدام الماموث وتشق الرياح الجليدية سهول أوروبا وآسيا، ظهر واحد من أكثر الكائنات إثارة في تاريخ الحياة، الأيل العملاق أو ميغالاسيروس جيجانتيوس.

لم يكن أيلاً عادياً كالأيائل التي نعرفها اليوم، بل كان عملاقاً من عمالقة العصر الجليدي. عاش في مساحات واسعة امتدت من أيرلندا إلى مناطق بعيدة في سيبيريا، وترك خلفه عظاماً ضخمة وقروناً بدت حتى في مقاييس الطبيعة أشبه بسلاح أسطوري. ظهر هذا النوع في السجل الأحفوري قبل نحو 400,000 عام، واستمر عبر عصور من التغير المناخي والجليد والذوبان حتى اختفى في نهاية المطاف. لكن أكثر ما جعله استثنائيا لم يكن جسده وحده، وإنما قرونه الهائلة، فقد امتد بعضها إلى قرابة 4 أمتار، وبلغ وزنها في بعض التقديرات 10 الكيلوغرامات. وكانت تلك أكبر قرون عرفت لدى أي نوع من الأيائل، حياً كان أو منقرضاً.

هنا تبدأ المفارقة التي جعلت هذا الحيوان مادة مثيرة لعلماء التطور منذ عدة عقود. لماذا احتاج الأيل إلى قرون بهذا الحجم؟ وهل يمكن أن يكون التطور قد دفعه إلى المبالغة في صفة جعلت من واحدا من أعظم مخلوقات عصره، ثم تحولت تلك الميزة نفسها إلى عبء؟

القرون عند الأيائل ليست مجرد زينة، إنها لغة صامتة للصراع والاختيار الجنسي. ينمي الذكر قرونه ثم يستخدمها في منافسة الذكور الأخرى وفي استعراض القوة أمام الإناث، وكلما كانت البنية أكثر إثارة أمكن أن تكون لها قيمة في التنافس والتكاثر. لذلك أصبحت قرون الأيل العملاق مثالاً كلاسيكياً في النقاشات العلمية حول الانتخاب الجنسي والتطور المفرط للصفات. وقد درس عالم الأحياء الشهير ستيفن جاي جولد نمو هذه القرون، ولاحظ العلاقة اللافتة بين حجم الجسم وحجم القرون. لكن الطبيعة لا تمنح شيئاً بلا ثمن، فالقرون الضخمة تحتاج إلى مواد غذائية ومعادن وطاقة هائلة كي تنمو كل عام، والجسد الذي يحملها يحتاج إلى موارد تكفي لبناء هيكل عظمي وعضلي قادر على احتمالها. وفي بيئة تتغير فيها النباتات والمراعي ويشتد فيها الشتاء، تصبح الطاقة مورداً لا يمكن تبذيره بسهولة. غير أن الحكاية لا تسمح لنا بأن نقول ببساطة مات الأيل بسبب قرونه، فهذه الصورة جذابة لكنها أكثر تبسيطا من الحقيقة. الدراسات الحديثة تشير إلى أن انقراضه كان نتيجة تفاعل عوامل متعددة، من تغير المناخ والغطاء النباتي إلى تغير موائله والمنافسة مع أنواع أخرى من الأيائل، وربما ضغط الإنسان في بعض المناطق. وتشير الأدلة إلى أن الأيل العملاق لم يختفي مع نهاية العصر الجليدي مباشرة، بل بقي آلاف السنين بعد ذلك في بعض المناطق. بل إن المفاجأة أن بعض أفراد هذا النوع عاشوا بعد بداية الهوليسين، أي بعد أن بدأ العالم يخرج من عصر الجليد. وقد أظهرت تواريخ إشاعية أن مجموعات من بقيت في مناطق حول بحر إيرلندا حتى نحو 9000 عام مضت، بينما تشير أدلة أخرى إلى بقاء أعداد من في سيبيريا حتى نحو 7700 عام مضت تقريبا. وهذا يعني أن انقراضه لم يكن سقوطا مفاجئا، بل كان انحسارا بطيئا لنوع حاول أن يجد لنفسه موطئ قدم في عالم يتغير من حوله.

0: عمق التاريخ.
1: ومع ذوبان الجليد تبدلت الخريطة القديمة، انحسرت بعض البيئات المفتوحة التي اعتادت عليها حيوانات العصر الجليدي، وتغيرت النباتات وظهرت مجتمعات حيوانية جديدة. وفي بعض مناطق أوروبا تشير تحاليل النظائر إلى تزايد التداخل والمنافسة بين الأيل العملاق والأيل الأحمر والرنة، الأمر الذي ربما زاد الضغط على النوع في آخر مراحله. ثم جاء الإنسان، ذلك الكائن الصغير الذي كان يتعلم للمرة الأولى كيف يغير وجه الأرض. لم يكن بالضرورة العامل الوحيد في اختثال الأيل العملاق، لكن وجود البشر في موائله والصيد وتغير البيئة الذي أحدثته المجتمعات البشرية كلها عوامل يمكن أن تكون قد زادت هشاشة جماعات كانت تعاني أصلاً من ضغوط طبيعية متزايدة. الأكثر إثارة أن العلماء استطاعوا استخراج الحمض النووي القديم من عظام هذا الحيوان واستخدامه للإجابة عن سؤال آخر، إلى أي عائلة ينتمي هذا العملاق؟ والمفارقة أن مظهره الأيل كان يمكن أن يوحي بأنه قريب من الأيائل الحمراء، لكن التحليل الجيني والمورفولوجي وضعوا في مجموعة أقرب إلى الأيل الأسمر الحديث. لقد أثبت الحمض النووي أن التاريخ الذي تخفيه العظام قد يكون مختلفاً تماماً عما توحي به العين.

لم تكن قصة الأيل العملاق قصة قرون ضخمة فحسب، كانت قصة عالم كامل يتغير، حيوان استطاع أن يعيش مئات آلاف السنين وأن ينجو من تقلبات المناخ وأن يحمل فوق رأسه واحدة من أعظم روائع التطور، ثم وجد نفسه في النهاية أمام بيئة لم تعد هي البيئة التي صاغته.

لقد رحل الأيل العملاق وبقيت قرونه في التراب شاهدة على زمن كانت فيه الأرض مختلفة وعلى حقيقة أعمق من مجرد الانقراض، أن الطبيعة لا تكافئ الأقوى دائما ولا الأكبر ولا الأجمل، وإنما تمنح فرصة البقاء لمن يستطيع أن يجد مكانا له في عالم لا يتوقف عن التبدل. وهنا ينتهي بنا عمق التاريخ إلى مفارقة لا تخص الأيل وحده، فربما كان أعظم ما يعلمنا إياه هذا الكائن المنقرض أن الإنسان أيضا قد يظن أن ما صنع مجده هو بالضرورة ما سيحمي مستقبله، بينما التاريخ والطبيعة يقولان شيئا آخر. ليس المهم أن تكون عظيما، بل أن تعرف متى يتغير العالم من حولك.

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع، هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء.

مع برنامجكم عمق التاريخ. أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
1: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
1: مذيعون،
0: مهندسون،
1: مخرجون.
0: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
1: هنا الكويت.

0: تابعونا
1: إذاعتي.
2: أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت، رؤية محلية بصوت عالمي.

0: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 5.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. قالت العرب حياك الله وبياك، وهي تحية ودعاء شامل بالخير، فيراد بكلمة حياك الاستقبال والتحية والتكريم والدعاء المصحوب بالبقاء على قيد الحياة برعاية الباري عز وجل. أما بياك فيقصد بها أضحكك وأسرك الله عز وجل وأدام عليك الفرح والسرور، ويقال بأنها من أصل بوأك، أي أنزلك وأسكنك الله سبحانه وتعالى منازل السعادة والراحة والملك. فحياك الله وبياك دعاء جامع لطول العمر والعيش الرغيد والمقام الكريم. وها نحن نحييكم في أزاهير العرب ونردد في استضافتكم الكريمة ما قالته العرب، حياكم الله وبياكم.

0: حيث ترتدي ملامح الحبيب صيغ التصغير لتصبح رياضا من العذوبة الفائقة في رقيق المقال. ولم يكن سبك هذه النعوت نوعا من التكلف الرتيب، بل هو نبض وجداني يعزل خشونة العبارة عن نعيم الشوق المكتوم، ليجعل محاسن المحبوب تمائم حسن تخطف الأبصار، فتسطع أقمار الفصاحة لتكشف عن لطائف هذه الصنعة. ينقل لنا هذا الإرث الشعري أمانة التعبير الأنيق، وينثر فيه صفي الدين جواهر الترقيق، كما رواها العلماء عن أحوال الشغف والهيام، إذ جعل من نقيط المسيك ووشيم الخديد دلائل على دقة محبوبه الموصوف فتنة كالأسيد، ليذوب الجليد وتتفطر المهيجة في سلطان هذا الظبي الفريد. ترتقي هذه المعاني في سجلات الخلود قلائد، وتفيض طربا وفرائد حينما تتدفق أبيات القصيدة العذبة والتي نقلها صاحبها صفي الدين الحلي، حين قال في أبياته: نقيط من مسيك في وريدي، خويلك أم وشيم في خديدي، وذياك اللويمع في الضحية، وجيهك أم قمير في سعيدي، ضبي بل صبي في قبي، مريهيب الصطيوة كالأسيد، معيشيق الحريكة والمحيا، مميشيق السويلف والقديد، معيسيل اللمي له ثغير، رويقته عسيل في شهيدي، رماني من مقلتيه بنبل، مويقعه أفيلاذ لكبيدي، رويدك يا بني فلي قليب، مسيليب المهيجة والجليد، جفيني من هجيرك في سهير، أطيول من مطيلك في الوعيد.
1: أزاهير العرب.
0: بر الأم ولطف الافتقار. تتجلى فطرة الأعراب في صدق لهجتهم ورقة قلوبهم، حيث ينطقون بالعفوية التي تبلغ مبلغ الحكمة، فالرحمة تنزل حيث يكون الضعف، وبر الوالدين باب يدخل منه العبد إلى رضوان الله سبحانه وتعالى بيقين خالص. نقل ابن عبد ربه الأندلسي في كتابه العقد الفريد عن الأصمعي أنه سمع أعرابيا يطوف بالبيت العتيق ويلهج بدعاء يخص به والدته دون غيرها، حيث كان يقول: اللهم اغفر لأمي. فسأله الأصمعي عن سر تركه لأبيه في الدعاء، فأجابه الأعرابي بمنطق يقطر رحمة: أبي رجل يحتال لنفسه، وأما أمي فبائسة ضعيفة. عبر تلك القصة نقول: خاب من غاب عنه لطف البر، وفاز من جعل وفاءه لأمه معراجا في قبول دعائه. ونقول كما قال الأعرابي: اللهم اغفر لأمهاتنا.

0: بلاغة الحرف في واو يحيى بن أكثم. تتجلى في ميادين لغتنا العربية قوة الحرف وأثره في المعنى، حيث نروي خبر المأمون حين سأل يحيى بن أكثم يوما: هل تغديت اليوم؟ فأجابه يحيى بفطنة بالغة: لا، وأيد الله الأمير. فقال المأمون معجبا: ما أظرف هذه الواو وأحسن موقعها. لقد كان المأمون مصيبا في لمحته، إذ لو قال يحيى: لا أيد الله الأمير بإسقاط الواو، لصار قوله دعاء على الخليفة لا دعاء له. من طريف ما ذكر في هذا المقام قول الصاحب ابن عباد مثنيا على جمال هذا الوصل: هذه الواو أحسن من واوات الأصداغ في وجنات الملاح. فما أبلغ هذه الإشارة التي صيرت حرفا واحدا حصنا للمعنى وأمانا للمبنى.
1: قيل في حرف الواو: أنت ودي وودادي، وصلي ووصالي، أنت وآمي ووجداني، وفاقي ووثاقي، أنت وجدي ووجودي، وفائي وولائي، أنت وعدي.
2: أزاهير العرب،
0: تصاريف الزمان. تتقلب بالناس صروف الدهر بين من وشدة، وتتراوح الأيام في عين البصير بين سرور وغمة، فلا دوام لحال ولا بقاء على منوال. نقل الأصمعي عن شيخ من الزهاد أنه لما سئل عن شأنه وكيف غدت أحواله أجاب بصدق عما يعتري باله، فقال: ليست كلها على ما أبتغي وأشتهي، فمنها ما يسر ومنها ما ينتهي. في هذا المعنى العميق نظم الشاعر بيتا يحكي تقلب المصير، حيث قال في أبياته: وكذا الحياة قديمها وحديثها، ذكرى نسر بها وذكرى تؤلم. من ذلك البيت الشعري تتجلى صور تبدل أحوال الحياة وتباين ألوانها، فتارة تسقي الروح أنسا، وتارة تذيق النفس بأسا.

0: أزاهير العرب.
1: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظاً عابراً، وإنما دعاء بالحياة والسلام نهديها لكم خالصة، علها تعود إليكم أمناً ووداً كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاماً لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.

إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير في الكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادية مال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

وسهلا بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت ومن خلال برنامج رقة الكلمة.

0: كيف نربي أولادنا وأنفسنا على القناعة والرضا؟ اهتم الإسلام بدور الأسرة في التربية وفي غرس الكثير من القيم، ومن هذه القيم القناعة والرضا. قيمة القناعة والرضا لها أهمية كبيرة في حياة الفرد، وغيابها يسبب عواقب وخيمة يظهر تأثيرها في حياة الأفراد والمجتمعات. وبالنظر إلى المتغيرات التي يشهدها الوقت الراهن، نجد الميل إلى ظاهرة القيم المادية في مجالات الحياة المختلفة. فما أحوجنا إلى أن نربي أبناءنا على القناعة والرضا؟ وما أحوجنا إلى الرضا بما قسمه الله في زمن تكلب فيه الكثير من الناس على الدنيا فانغمسوا في شهواتها، وفي زمن كثر فيه التذمر والتشكي وضعف فيه الرضا بما قسم وقدر رب العالمين؟ فالرضا والقناعة لفظان متقاربان في المعنى. لقد حث نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم على القناعة، وبين لنا بأنها الطريق إلى السعادة والفلاح.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة.

0: والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
1: كيف نكسب خلق القناعة والرضا؟ وما الطريق إليها؟ نكتسب هذا الخلق بالإيمان واليقين الجازم بأن الله هو الرزاق، وأنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. إذا أردنا أن يرزقنا الله القناعة، أن ننظر إلى من هو أقل منا مالاً وجاهاً وحسباً، فقد علمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حكمة الله في تفاوت الأرزاق والمراتب بين العباد حتى تحصل عمارة الأرض، ويتبادل الناس المنافع والمصالح ويخدم بعضهم بعضا. القناعة بما عندك وعدم السؤال، تدريب النفس على الاقتصاد في المعيشة والرفق في الإنفاق إذا تيسر به في الحال ما يكفيه. تربية الأولاد على الرضا والقناعة أمر مهم جدا. إذا أردنا أن ينشأ أولادنا على طاعة الله ورسوله وعلى الاستقامة والأخلاق الحسنة، فإن حب الدنيا رأس كل خطيئة وسبب عظيم من أسباب الانحراف عن الفطرة. ولا شك بأن تنشئة طفل قنوع راضي عما بين يديه وما هو متاح رغم كل التأثيرات الخارجية هو تحدي بالغ للأسرة، وليس مهمة سهلة. لابد أن يتعلم الأبناء فوائد القناعة والرضا، وأنها سبب لنيل محبة الله، علامة على كمال الإيمان، تبعد الإنسان عن الذنوب والمعاصي التي تحبط الحسنات، تجعل الإنسان يعيش حياة هنية طيبة، تشبع المودة وتنشر المحبة بين الناس، تكسب الإنسان قوة الإيمان والثقة به والرضا بما قسم، سبيل راحة النفس والبعد عن الهموم، تعفف عما في أيدي الناس.
0: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه. وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
1: غرس قيمة الرضا في نفس الطفل لا يأتي بمجرد أن تقول لطفلك كن قنوعا، كن راضيا، لتجده مباشرة قنوعا وراضيا. هذا لا يحدث، فإن التربية على ذلك عملية متكاملة تتداخل فيها مكونات ثلاث: المكون المعرفي، والمكون الوجداني، والمكون السلوكي. فهذا مكون معرفي ضروري حتى يقتنع بعد ذلك، يتأثر بالقناعة والرضا فيحبهما، وذلك مكون وجداني تم التدريب على ذلك وإظهار نماذج القدوات على ذلك الخلق. ولا ننسى المكون السلوكي، ثم تعهد الطفل بذلك في مواقف مختلفة. مخاطر عدم الرضا والقناعة لدى الأبناء: أسلحة محرجة، ذلك لغياب فكرة الحوار من قبل الطفل حينما يطلب ما يريد، فهو يلجأ للصراخ والبكاء والعناد غير المبرر. غياب مفضلاته، فسعي الطفل إلى الحصول على الشيء فقط لأنه رآه في يد الآخرين هو إشارة إلى غياب ما يحب. إتلاف ما بيد الآخر، يميل الطفل غير القنوع إلى إتلاف ما بيد الآخرين حتى لو كان الأم أو الأب، وعند النقاش أو الحوار لا يبدي أي إجابة سوى العناد السلبي. وإليكم علاج ذلك بالوسائل التالية: أولاً، أن يتعلم الطفل كيف يوفر المال، وإخباره بأنه سيتم شراء ما يرغب به من أمور غير أساسية من مدخراته الشخصية مثل الألعاب والحلويات وغيرها. ثانياً، توضيح بأن احتياجات الأم والأب الخاصة تكون من مدخراتهم الشخصية وليس من ضمن الميزانية المخصصة لمصروفات البيت. ثالثاً، مناقشة طلب الابن معه بتوجيه بعض الأسئلة مثل ما الحاجة إليه، كم

0: يبلغ ثمنه وما الفائدة منه؟ وهل هناك بدائل أقل تكلفة؟ رابعاً، تقديم خيارات للطفل تلبي المطلب نفسه واحترام خياره حتى ولو كان عكس رغباتنا.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: أبناء العصر الذي نعيش فيه الآن متطلعون دائماً للشراء والاستكثار من البضائع المختلفة وتنويعها، فالإعلانات بمختلف طرقها ووسائلها تحيط بالأطفال، تخرج لهم عبر التلفاز، الشارع، المجلات، وعلى الإنترنت. يعتمد أكثرها على صور محببة بعد اقتناء السلعة، فمهما كان لدى الطفل من ألعاب فإنه إذا ذهب إلى المركز التجاري سيريد المزيد، ومهما كان لدى الفتيات من ملابس وحلي فإن مشاهدتهن للمزيد والجديد ستوجد الرغبة في اقتناء هذا الجديد.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: لا شك أن الحماية من هذا الإغراق الاستهلاكي ليس بالأمر السهل، ولكن بعض العادات الحياتية للأسرة قد تقلل من أثرها. ثم تفهيم الأبناء الآتي: عدم اعتبار تسوق فسحة، فمن الأمور الشائعة في حياتنا المعاصرة والتي تضعف أركان القناعة لدى الكبار والصغار، فضلاً عن أضرارها النفسية والاجتماعية الأخرى، هي اعتبار تسوق فسحة وترفيه، فيصبح الشراء متعة للنفس وليس ضرورة، وهو ما قد يتطور فيما بعد لإدمان الشراء. عدم مشاهدة الإعلانات قدر المستطاع، حيث تحتل الإعلانات مساحة كبيرة من المحتوى الإعلامي والفني، سواء القنوات المتلفزة أو الإلكترونية، وتعويد الطفل منذ الصغر على عدم مشاهدتها وتحويلها فوراً يقلل من أهميتها عنده، وليكن هذا الأمر دون ضغط وكأننا نخاف منها، ولكن بصرف الاهتمام عنها وعدم إضاعة الوقت في مشاهدتها.
1: رقة الكلمة.
0: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
1: مستمع الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

0: دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
1: هنا الكويت،
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت،
2: أخبار جهينة
3: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت،
4: مرحب.
5: برنامج على المكشوف،
4: برنامج الثاني على الخط.
6: مسايم
7: إضاءات ثقافية،
8: استراحة طهيرة،
9: أبي منه الخبر،
0: صباح الخير،
10: مساء الخير يا كويت.
11: إذاعة دولة الكويت،
3: هنا الكويت، إذاعة دولة الكويت.
0: مسيرة إعلامية
3: لها بداية وليست لها نهاية،
0: هنا الكويت.
3: انطلاقة نحو التطوير والإبداع،
0: هنا الكويت.
3: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
12: الثانية عشر والنصف ظهرا في إذاعة دولة الكويت.
13: مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج مؤشرات وأسواق، تقدمه لكم اليوم أميرة الحسن، وفي التنفيذ حنين البدر، وفي الإخراج حبيب الشعلان. تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق التعاملات وسط تراجع لثماني قطاعات، وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.05%، بينما نزل الرئيسي 0.25%، وتراجع الرئيسي 50 بنحو 1.49%، وانخفض العام ب 0.4%، بما لا يمثل نسبة عن مستوى الجلسات السابقة. وسجلت بورصة الكويت تداولات بقيمة 125,770,000 دينار، وزعت على 426,020,000 سهم بتنفيذ 27,890 صفقة. وشهدت الجلسة تراجع ثماني قطاعات، على رأسها التكنولوجيا ب 18.37%، بينما ارتفع خمس قطاعات في مقدمتها التأمين ب 3.4%. وبالنسبة للأسهم، فقد تراجع سعر 68 سهما في مقدمتها الأنظمة بواقع 18.37%، بينما ارتفع سعر 53 سهما على رأسها أولى تكافل ب 11.97%، واستقر سعر 12 سهما. في حين انخفضت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت جماعيا في مستهل التعاملات تزامنا مع تراجع سبع قطاعات، وانخفض مؤشر السوق الأول والعام ب 0.36% و 0.34% على التوالي، وتراجع المؤشران الرئيسي والرئيسي 50 بنحو 0.28% و 0.95% على التوالي عن مستوى الجلسات الماضية. وبلغت قيمة التداول في البورصة في تلك الأثناء 16,320,000 دينار، وزعت على 53,870,000 سهم.

0: بتنفيذ 2710 صفقة. وشهدت الجلسة تراجع 48 سهما على رأسها الأنظمة بواقع 30.04%، فيما ارتفع سعر 36 سهما تقدمها سهم بترولية ب 9.92%، واستقر سعر 21 سهما. وأثر على أداء الجلسة تراجع 7 قطاعات على رأسها التكنولوجيا ب 30.04%، بينما ارتفعت 4 قطاعات في مقدمتها الطاقة ب 2.24%، فيما استقر قطاعان. مستمعينا الكرام، الآن نستعرض معكم إعلانات السوق. أكدت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيف القوة المالية للتأمين IFSR لشركة الأهلية للتأمين بدرجة A3 مع الإبقاء على النظرة المستقبلية إيجابية. كما ينعكس هذا التأكيد توقعات موديز بأن يظل الملف الائتماني لشركة الأهلية مدعوماً بقوة رأس مالها واحتياطيات السيولة ونظم إدارة المخاطر لديها، مما يمنح المجموعة وضعاً جيداً يتيح لها الصمود أمام الضغوط المالية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط. فقد حققت الأهلية أرباحاً ب10,640,000 دينار خلال النصف الأول من عام 2026 بانخفاض 21.31% عن مستواها البالغ 13,520,000 دينار في الفترة ذاتها من العام السابق. أعلنت شركة أسيكو للصناعات توقيع اتفاقية تسوية وتنظيم سداد مديونيتها مع بنكين من البنوك الدائنة المحلية أمام كاتب العدل، وذلك استكمالاً لإفصاحها السابق بشأن موافقة مجلس الإدارة على إبرام تلك الاتفاقيات. وكان مجلس إدارة الشركة قد وافق في وقت سابق على الدخول في اتفاقية تسوية وتنظيم سداد مديونية مع بنكين دائنين ضمن تنفيذ خطة إعادة الهيكلة المعتمدة، بما يشمل إعادة تنظيم مديونية قائمة بقيمة 56,150,000 دينار كويتي. وبلغت أرباح الشركة في النصف الأول من عام 2026 نحو 6,280,000 دينار بانخفاض 21.05% قياسا ب 7,950,000 دينار في الفترة المماثلة من العام السابق. أخيرا، أعلنت شركة أجيال العقارية الترفيهية استكمال إجراءات شراء أصل عقاري في الكويت بقيمة إجمالية تبلغ 25,100,000 دينار كويتي بعد توقيع العقد النهائي والانتهاء من جميع الإجراءات التعاقدية والتنظيمية الخاصة بالصفقة. وأوضحت الشركة أنها سددت 25,000,000 دينار كويتي لاستكمال قيمة الصفقة بعد دفعة مقدمة بقيمة 100,000 دينار كانت قد سددتها عند توقيع العقد الابتدائي لشراء العقار. وأضافت أن إتمام الصفقة سيؤدي إلى زيادة قيمة العقارات الاستثمارية المدرجة ضمن أصول الشركة، على أن يتم إثبات العقار ضمن بند العقارات الاستثمارية في البيانات المالية. وتوقعت الشركة أن ينعكس العقار على زيادة الإيرادات التشغيلية والمصروفات التشغيلية اعتبارا من بدء الاعتراف المحاسبي بالإيرادات والمصروفات المرتبطة به وفق المعايير المحاسبية المعمول بها. مستمعينا الكرام، الآن ننتقل إلى السوق السعودي، حيث ينضم إلينا الآن من هناك مراسلنا الأستاذ شجاع السلطان. أهلا بك معنا أستاذ شجاع.
1: أهلا وسهلا بك بالسادة المستمعين.
0: أستاذ شجاع، كيف تقرأ أداء السوق السعودي في تداولات اليوم، وما هي أبرز العوامل المؤثرة في حركة المؤشر؟
1: حقيقة السوق اليوم متداول بنطاق يميل الانخفاض، المؤشر الآن منخفض ب 60 أو 65 نقطة. معظم هذا الانخفاض يأتي من شركات

0: مؤثرة في حركة المؤشر، وبالتالي ينعكس هذا على أداء السوق. السوق اليوم انخفاضه حقيقة مثل ما تحدثت في خصوص النقطة، ولاحظت أن هذا الانخفاض صحيح أنه مفروض النقاط ليس كبير، لكنه يعني ممتد من منذ بداية الجلسة تقريبا في مستوى انخفاض مفروض، لذلك أثر على حركة السوق اليوم. ألحظ أن الشركات المرتفعة، عدد الشركات المرتفعة في السوق الآن تقريبا 50 شركة فقط، هذا رغم أن المؤشر بستين نقطة حمراء، إلا أن 50 شركة فقط أخضر، باللون الأخضر حقيقة هذا أمر يعني ملفت بالنسبة للتعاملات اليوم. بالمجمل اعتقادي أن انخفاض محدود صحيح، لكن بالمجمل هو مؤثر على حركة السوق.
1: نعم، وكيف تقيمون مستويات السيولة والاستثمارات الأجنبية في السوق في ظل تحركات أسعار النفط الحالية؟
0: الاستثمارات الأجنبية في السوق السعودي هي استثمارات إلى حد ما تميل بطابع الاستثمار الطويل أو المدى المتوسط، ليس هناك من استثمارات نستطيع الحديث عنها لأنها استثمارات سريعة أو ذات دخول وخروج سريع، هي معظمها استثمارات فعلا طويلة أو مدى متوسط. السوق السعودي بالمجمل هو سوق مهيئ للاستثمارات الأجنبية بشكل قوي، سوق جاذب حقيقة، جاذب ليس فقط من حيث عدد الشركات وتنوعها، جاذب على مستوى جاذبية الشركات نفسها، تزعاتها النقدية السخية، أيضا الاستمرارية في الربحية في كثير من الشركات والقطاعات، لذلك هو جاذب. فقط تعرفين التطورات التي تحدث في المنطقة من حين لآخر، أسعار البترول، أيضا أحيانا بعض النتائج المالية للشركات تأثر على حركة السوق من حين لآخر، لكن المجمل نحن نتحدث عن السوق مالية قوية جدا وجاذبة للمستثمرين، ونحن نتطلع دائما في المملكة إلى تدفقات الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، ونرى أنه هذا هناك أرقام تبرهن حجم الإقبال للاستثمار في السعودية. سوق الأسهم هو جزء من هذا الاقتصاد، شركات المدرجة في السوق كثيرة جدا، جزء كبير من هذه الاستثمارات في السوق السعودي هي استثمارات أجنبية. الحديث عن الاستثمارات الأجنبية هي استثمارات تتدفق، لكنها أيضا تتمركز أحيانا في شركات دون أخرى أو تنتقل من شركات إلى أخرى، وهذا طبيعي جدا في أسواق المال، خصوصا نحن ما زلنا في بداية تجربتنا فيما يتعلق بفتح السوق دون قيد وشرط أمام المستثمرين الأجانب، قبل أشهر قليلة تم القرار، فبالتالي ما زلنا اليوم في بدايات هذا القرار والأثر لمثل هذا القرار.
1: نعم، وما هو تقييمكم لأداء السوق السعودي في ضوء التطورات الراهنة في الأسواق المالية؟
0: أنا أعتقد أن السوق أثبت أنه السوق قادر على الوقوف على أرض صلبة أمام مثل التطورات في الأسواق العالمية، أسعار البترول، التنبؤات ما يتعلق بضعف نمو في الاقتصاد العالمي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، لكن السوق السعودي بالمجمل هو يتداول بين 10500 و 11000، وصل فترة من فترات 11500 تقريبا في ظل التطورات الأخيرة، لكن اعتقادي أنه ما بين 10500 إلى 11000 أصبح هذا المسار الأوضح للسوق. الآن هو 10600 10550، هو الاعتقاد أنه في المناطق الجيدة للمستثمر والذي أيضا يريد التمركز في الأسواق الجاذبة والتي لديها تطلعات هائلة على مستوى الشركات، نمو ربحية الشركات. لا ننسى أنه فعلا على مستوى ربحية الشركات أنه منذ 1 أكتوبر إن شاء الله ستبدأ الشركات وفترة الإعلان الشركات عن نتائج الربع الثالث، قد يكون هذا عامل مؤثر فيما يتعلق بالترقب. ما زالت بيوت الخبرة إلى الآن لم تصدر تقاريرها فيما يتعلق بالسوق السعودي، تقاريرها نحو نتائج الشركات، وقد تلعب هذه النتائج حركة أو دور في حركة الأسهم خلال المرحلة القادمة.
1: نعم، وكيف يمكن تفسير الأداء الإيجابي لقطاعات العقار والصناعة والبنوك مقابل تراجع قطاع الاتصالات؟
0: أولا البنوك، القطاع المالي والقطاع البنكي هو قطاع قوي جدا جدا جدا، يعني يتمركز على قوة مالية واستثمارية وجاذبية وتوزيعات نقدية ونمو ربحية، فبالتالي هذا القطاع قطاع قوي جدا. قطاع الصناعي اعتقادي انه اليوم السعودية بالجهود التي تقوم بها وزارة الصناعة والجهود تقوم بها هيئة المحتوى المحلي، دعم الصناعة الوطنية، برامج مثل برنامج الصنع في السعودية، هذه حفزت القطاع الصناعي نحو مزيد من النمو، ونحن نتحدث عن قطاع صناعي قادر على فرض هيبته فيما يتعلق بالمنتجات الوطنية الرائدة ذات الجودة العالية المنافسة ليس فقط للسوق المحلي بل حتى على مستوى التصدير. لذلك القطاع الصناعي نحن نلاحظ الشركات المدرجة في القطاع الصناعي بين فترة وأخرى نشهد مجموعة شركات تعلن عن نتائج مالية ممتازة نمو ربحية جيد، هذا ينعكس على حركة الأسهم. فيما يتعلق بقطاع الاتصالات، قطاع الاتصالات قطاع واعد، قطاع تقني، قطاع رقمي، قطاع يستفيد من التحول الرقمي الهائل الذي يحدث في العالم اليوم. أحيانا بعض الظروف تتعلق بهذا القطاع على مستوى إما قرارات مستثمرين إما ترقب مستثمرين. القطاع بالمجمل لا نستطيع الحديث عنها لأنه قطاع المفروض نتحدث عن شركات كشركات على حدة، لأن عدد الشركات المدرجة في قطاع الاتصالات وقتها معلومات في المملكة في سوق الأسهم محدود جدا. فلذلك نأخذ على سبيل المثال شركة الاستيسي، شركة الاتصالات السعودية، هي تعتبر واحدة من أقوى العلامات قطاع الاتصالات في المنطقة، وبالتالي ظروف اليوم الشركة على مستوى النمو الربحية وعلى مستوى توزيعاتها النقدية الجيدة هذه تحفز على مستوى الاستثمار. إن كان هناك اليوم من تغيرات على مستوى الاستخدامات، التطبيقات وما إلى ذلك، بالعكس هذا يضيف شركات قطاع الاتصالات أداء جيد. لذلك حركة الأسهم في مثل هذا القطاع أنا أعتقد أن الحركة وقتية لا تنبع عن المستقبل سواء متوسط أو بعيد المدى لشركات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وهي حركة طبيعية في ظل حركة السوق. اليوم السوق ينخفض بستين نقطة، فبالتالي مثل هذه الحركة هي حركة طبيعية وجهة نظري.
1: نعم، وإلى أي مدى تعكس مستويات التداول وقيمة الصفقات حجم نشاط المستثمرين وتوجهاتهم خلال الفترة المقبلة؟
0: أولا السيولة المتداولة في السوق كنا نتداول بين مسافة 3 مليار و 4 مليار لفترات طويلة جدا في السنوات القليلة الماضية. الآن أصبحنا نتداول في مستويات أعلى في بعض الأيام، نشهد سيولة أنشط. حقيقة هذا أمر جيد. انخفاض المؤشر مثل اليوم مع انخفاض السيولة هذا أمر جيد لأنه يدل على عدم بيع أو عدم تخارج. فانخفاض السيولة اليوم وأمس مع انخفاض المؤشر أنا أراه أنه أمر فني مهم ويعكس واقع واضح أنه ليس هناك من عملية تخارج واضحة في السوق. بالعكس السوق ينخفض صحيح كمؤشر ولكن بمستوى كميات منخفض وسيولة أقل، هذا يعني أنه عدم البيع أو التخارج هي السمة الأكبر بالنسبة لتعاملات السوق خلال الفترة الراهنة.
1: نعم، وما هي أبرز العوامل التي قد تدعم أداء السوق السعودي والعوامل التي قد تشكل ضغوطا على التداولات؟
0: أهم عامل أنا من وجهة نظري هي نتائج الشركات. نعم. تبدأ الشركات الإعلان عن نتائج المالية، هذه النتائج ستلعب دور كبير جدا في حركة الأسهم في الفترة القادمة. أضيف إلى ذلك حركة أسعار البترول، لا أتحدث عن أسواق المال في العالم، أتحدث عن أسعار البترول ستلعب دور، إضافة لتطورات الأوضاع بلا شك في المنطقة ستلعب دور، وهذا الأمر هو الذي قد يكون مؤثر في حركة الأسهم خلال الفترة القادمة بإذن الله تعالى.
1: نعم، أستاذ شجاع أخيرا، ما هي توقعاتكم لاتجاهات التداول وحركة مؤشر السوق السعودي خلال المرحلة المقبلة؟ أستاذ شجاع، يبدو أننا فقدنا الاتصال. نعم، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى فقرة التقرير الاقتصادي. في تطور جديد في الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة وكندا، دخلت قيود أمريكية جديدة على واردات كندية حيز التنفيذ في خطوة تضيف مزيدا من الضغوط على العلاقات التجارية بين البلدين. معا إلى هذا التقرير.
2: بدأت الولايات المتحدة تنفيذ حظر على استيراد مجموعة من المنتجات الكندية تشمل بعض المشروبات الكحولية ومنتجات الألبان إضافة إلى أنواع من الدراجات النارية، وتأتي هذه الإجراءات في إطار تصعيد تجاري متبادل بين واشنطن وأوتاوا بعد سلسلة من الرسوم والقيود التي فرضها الطرفان على سلع بعضهما البعض. وفرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 50% على واردات كندية بقيمة تقارب 20 مليار دولار، فيما ردت كندا بإجراءات جمركية مماثلة على منتجات أمريكية. وتشمل القيود الأمريكية الجديدة عددا من المنتجات الكندية التي تعتمد على السوق الأمريكية، من بينها بعض منتجات الألبان إضافة إلى أنواع من الدراجات النارية ومنتجات استهلاكية أخرى. وتبلغ قيمة الواردات المتأثرة بالحظر نحو مليار دولار، وهو رقم يمثل جزءاً محدوداً من إجمالي حجم التجارة السنوية بين الولايات المتحدة وكندا الذي يقدر بنحو 880 مليار دولار. وقد يتركز التأثير المباشر لهذه الإجراءات على الشركات والقطاعات التي تعتمد بشكل كبير على التصدير إلى السوق الأمريكية، ما قد يدفع بعض الشركات إلى البحث عن أسواق بديلة أو إعادة ترتيب سلاسل التوريد والتوزيع. ويأتي هذا التصعيد في

وقت تشهد فيه المفاوضات التجارية بين واشنطن وأوتاوا خلافات بشأن الرسوم الجمركية وشروط دخول المنتجات إلى الأسواق، وتواجه الشركات الكندية المتضررة تحديات تتعلق بتصريف منتجاتها في السوق الأمريكية، خصوصا بالنسبة للسلع التي تعتمد على الطلب الأمريكي بصورة رئيسية. وفي المقابل قد تواجه بعض الشركات الأمريكية تداعيات غير مباشرة في حال أدت القيود المتبادلة إلى ارتفاع تكاليف بعض المنتجات أو تغيير مسارات التوريد بين البلدين. ويعد حجم التجارة بين الولايات المتحدة وكندا عاملا مهما في تقييم تداعيات التصعيد، إذ يرتبط اقتصاد البلدين بعلاقات تجارية واسعة تشمل قطاعات الطاقة والصناعة والزراعة والسلع الاستهلاكية. وتستمر الاتصالات بين الجانبين بهدف احتواء الخلافات التجارية والتوصل إلى تفاهمات بشأن الإجراءات القائمة وسط ترقب لمسار المفاوضات خلال الفترة المقبلة. وتبقى تداعيات هذه الخطوة مرتبطة بمدة استمرار القيود ومدى قدرة الطرفين على التوصل إلى اتفاق يخفف الرسوم والحواجز التجارية المتبادلة. وبذلك يستمر الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة وكندا في التأثير على عدد من القطاعات وسط متابعة الأسواق والشركات لما ستفسر عنه المفاوضات المقبلة بين البلدين.

0: مستمعينا الكرام، يسعدنا الآن أن نستضيف معنا المحلل المالي الأستاذ حسن بومجداد. أهلا بك معنا أستاذ حسن.
1: أهلا فيك أختي أميرة، رحب فيك وبإخواني مستمعي إذاعة الكويت.
0: شكرا لك أستاذ حسن. كيف تقرأ حركة بورصة الكويت في الفترة الحالية، وما هي أبرز العوامل التي تقود اتجاه السوق؟
1: نعم طبعا، اليوم افتتاح الجلسة في المنطقة الحمراء كان هناك ضغط بيعي على الأسهم القيادية. البنك الوطني بدأ بمناطق تقريبا 863 864، بعد ذلك وخصوصا في النصف الثاني من الجلسة زادت عمليات البيع على البنك الوطني. حاليا يتداول عند منطقة 860 مليونين و595 ألف دينار. طبعا كذلك في السوق الرئيسي هناك بعض الأسهم كانت مرتفعة في جلسات سابقة، شفنا اليوم كوركشن أو تصحيح على هذه الأسهم بنسب أثرت كذلك على مؤشرات السوق. على سبيل المثال سهم الأنظمة، هذا السهم انطلق بقوة طوال تقريبا أكثر من شهرين أو 3 أشهر، وصل إلى مناطق فوق الدينار. اليوم هذا السهم نزل دون منطقة الدينار ويصحح بشكل رأسي، منخفض اليوم تقريبا 15% 164 فلس. طبعا ضغط كذلك على مؤشر السوق الرئيسي، سهم فنادق 4.9% انخفاض، كذلك بالنسبة تعتبر كبيرة تضغط على المؤشر نابسكو كويت تأمين، كذلك سهم أولى تكافل اليوم منخفض 2.4% عند منطقة 721. فعلى هذه الشاكلة أسهم في السوق الرئيسي منخفضة بنسب معينة ضغطت على المؤشر، ولكن بشكل عام السوق بالرغم من عمليات البيع هناك فرص على بعض الأسهم، هناك عمليات شراء مقابل عمليات البيع، ولكن ما نشوف شهية المخاطر مفتوحة، هناك نوع من الحذر نوع من الانتظار. إيفا على سبيل المثال عاكس السوق في هذه الجلسة، مرتفع 6 فلوس عند منطقة 480 10 ملايين و841 ألف دينار. أرزان كذلك مرتفع فلسين على 303، يعني نشوف هذه الأسهم من مجموعة البحر تعاكس حركة السوق. تداول قياسي على أرزان 8 ملايين و926 ألف دينار. الساحل كذلك اليوم عاد للارتفاع ب 1.6% 89.7. البيت مرتفع بشكل طفيف 16%، متماسك نوعا ما عند 99 بمليونين و200 ألف دينار. تنظيف عاد إلى ارتفاع ب 9 فلوس 319 تقريبا 3%. إيفا فنادق وهو سهم تابع لمجموعة البحر كذلك مرتفع 2.5% على 643 مليونين دينار. الكيبلات مرتفع 15 فلس عند دينار و703. طبعا هناك بعض الأسهم لديها اقفالات للربع الثالث، فنشوف بعض الأسهم ترتفع قبل اغلاق الميزانيات بيوم او يومين.

مرتفع خمس فلوس 602، مرتفع تقريبا 18% مليون و512 ألف دينار. كذلك سهم بيوت اليوم مرتفع ثلاث فلوس عند 328 مليون ونص. قيمة تداول الأهلي الكويتي منخفض ثلاث فلوس 303، ديرة منخفض فلس واحد وهو مجموعة البحر كذلك ب 499 مليون و271 ألف دينار. المباني منخفض أربع فلوس عند 903.

0: ثلثين الأسهم عليها عمليات بيع، وثلث تقريبا الأسهم إما مستقر أو في المنطقة الخضراء، فهذا ألقى بظلاله على مؤشرات السوق وضغط عليها، ولكن نسب الانخفاض مقبولة. على سبيل المثال المؤشر العام منخفض تقريبا 14%، مؤشر السوق الأول منخفض 14% عند 9202، مؤشر السوق الرئيسي بالرغم من عمليات الضغط البيعي اللي شفناها منخفض بشكل طفيف تقريبا 0.2 نقطة عند 9127. فبانتظار يعني استقرار السوق، تحسن مؤشراته، دخول سيولة جديدة، نشوف ارتدادات لبعض الأسهم وعمليات مضاربة وتغيير مراكز في خصوصا في السوق الرئيسي تعطي دفعة للسوق وتغير من حركة اتجاه السوق. طبعا السبب الرئيسي الأسهم القيادية، البنك الوطني منذ أكثر من جلسة نشوف على عمليات بيع ألقى بظلاله السلبية أو ألقى بتأثيره السلبي على مؤشر السوق الأول، وبالتالي دفع كذلك أسهم أخرى إلى الانخفاض.
1: نعم، وما هي انعكاسات مراجعات المؤشرات العالمية على بورصة الكويت خصوصا فيما يتعلق بالتدفقات الاستثمارية وحركة الأسهم؟
0: نعم، طبعا موضوع المراجعات أختي أميرة دائما بشكل دوري، هناك تواريخ معينة تكون فيها عمليات المراجعة من فترة إلى أخرى. أعتقد في شهر سبتمبر انتهت تقريبا جميع المراجعات، هناك مراجعات مقبلة، ولكن أعتقد في شهر ديسمبر المقبل المراجعة تكون لمؤشرات أجنبية، يتم تقييم وزن الأسهم كل فترة تقريبا 3 أشهر، ويكون هناك تغيير أوزان، إما تخفيض أوزان أو زيادة أوزان في أسهم معينة، فنشوف تداول قياسي في بعض الجلسات. في هذه الجلسات ما في يعني المراجعة للأجانب، ولكن طالما أني ذكرت موضوع الأجانب، عندنا عوائد السندات المرتفعة في الولايات المتحدة ل10 سنوات فوق 5%. هذه العوائد المرتفعة تعتبر مغرية لبعض الصناديق الاستثمارية، فتلقي بظلالها على أسواق العالم بشكل عام. نشوف تذبذب تباين بالرغم من ارتفاع الأسواق ارتدادها، نشوف عمليات بيع تعقب هذه الارتفاعات بسبب ارتفاع عوائد هذه السندات واعتبارها مغرية في هذه الأوضاع اللي فيها المخاطر مرتفعة.
1: نعم، أخيرا أستاذ حسن، في ضوء مستويات السيولة وحركة التداول الحالية، كيف ترون مسار بورصة الكويت خلال الفترة المقبلة سريعا لو سمحت؟
0: نعم طبعا إن شاء الله السوق يعني مؤشراته جيدة، لكن ما راح نشوف اختراقات في هذا الوقت، يعني ما نشوف قمم جديدة لمؤشر السوق الأول أو السوق الرئيسي. تحتاج الارتفاعات إلى مزيد من الزخم، افتتاح بفجوات، دخول على أسهم أخرى غير الأسهم اللي تتداول في كل يوم. فأعتقد بعد إقفالات الربع الثالث سيكون هناك إعادة تمركز على أسهم أرباحها ستكون جيدة وتعلن أرباح جيدة في الفترة المقبلة، ستتضح الرؤية بعد الإقفالات. طبعا كل هذا يعتمد كذلك على موضوع الوضع الجيوسياسي، هل هناك تهدئة أم عودة للحرب لا سمح الله مرة أخرى. فكل هذه الأمور سوف يعني تحكم أو تحدد مسار السوق في الفترة المقبلة.
1: نعم، مستمعينا الكرام، كان معنا عبر الهاتف من السوق الكويتي الأستاذ حسن بومجداد، شكرا جزيلا لك. وإلى أسواق النفط، ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي إذ طغت المخاوف المستمرة من تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران على مؤشرات تفيد بتعافي صادرات الخام من المنطقة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر دولارا واحدا و71 سنتا للبرميل إلى 106 دولارات و99 سنتا للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي $1.04 للبرميل إلى $94 للبرميل. مستمعينا الكرام، إلى هنا نختم برنامج مؤشرات وأسواق، شكرا على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله.

بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة دولة الكويت نحييكم ونقدم لحضراتكم ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها هزاع العتيبي. موجز النشرة. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يتفضل فيشمل برعايته حفل افتتاح حديقة الشهيد المرحلة الثالثة مساء يوم غد الأربعاء. الرئيس الأمريكي ينفي أن يكون عرض على إيران تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال مجمدة مقابل تنازلات نووية من طهران. قطر تستعد لعقد محادثات منفصلة مع الجانبين الأمريكي والإيراني ترتكز على نسخة معدلة من مقترح النقاط السبع. القوات الحكومية اليمنية تخوض قتالا شرسا مع الميليشيات الحوثية في تعز ولحج. استشهاد 3 فلسطينيين من بينهم قائد عسكري في كتائب القسام في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي طال شقة سكنية بغزة ودير البلح ووسط القطاع. سماع دوي انفجارات قوية عدة في العاصمة الأوكرانية كييف، والرئيس الروسي يقر زيادة قوام الجيش. رئيس الوزراء البريطاني يلقي اليوم خطابا أمام المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم، يستعرض اليوم خطته لإعادة بريطانيا إلى المسار الصحيح. الرئيس الأمريكي يستضيف في البيت الأبيض اليوم قادة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحذر من أن أزمة التمويل المتفاقمة قد تحرم ملايين الأشخاص من المساعدات. وكوريا الشمالية تقول إن موافقة الولايات المتحدة على بناء كوريا الجنوبية أول غواصة نووية تطور خطير. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. يتفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، فيشمل برعايته وبحضور ممثل سموه رعاه الله سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفل افتتاح حديقة الشهيد المرحلة الثالثة، والذي يتضمن العرض الفني الوطني الاحتفالي السور، وذلك في تمام الساعة 8 من مساء يوم غد الأربعاء 19 من ربيع الآخر 1448 هجرية، الموافق للثلاثين من سبتمبر لسنة 2026 ميلادية، على مسرح السور في حديقة الشهيد. أكد سفير سويسرا لدى دولة الكويت تيزيانو بالملي اليوم أن الزيارة الرسمية لسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله إلى بيرن تمثل محطة مهمة لتعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية في عدد من المجالات الاستراتيجية، وتتوج احتفالات البلدين بالذكرى 60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية. وقال السفير بالملي إن العلاقات الكويتية السويسرية تمثل صداقة راسخة وطويلة الأمد متجذرة في التاريخ وتتجه

تتجه نحو المستقبل، مشيرا إلى أن البلدين يتشاركان قيما أساسية تتمثل في السلام والحوار والتقاليد الإنسانية الراسخة. وأضاف أن العلاقات الثنائية تشهد تطورا في عدد من المجالات، لا سيما الاقتصادية، من خلال منتديات الأعمال والمبادرات السياحية، موضحا أن زيارة سمو ولي العهد إلى بيرن تشكل فرصة لتعزيز التعاون الثنائي في قطاعات استراتيجية عدة. وأشار إلى أن الزيارة ستسهم كذلك في ترسيخ التعاون الإنساني المشترك، مستشهدا بالمشروع الإنمائي المشترك القائم في السودان، والذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل المشترك من وكالتي التنمية في البلدين. وأكد السفير السويسري أهمية مواصلة البلدين العمل المشترك لتعزيز الحوار والسلام والعدالة، لا سيما في ظل التحديات وحالة عدم الاستقرار على الساحة الدولية. وفي جديد التوتر والتصعيد في المنطقة، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن يكون عرض على إيران تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال مجمدة مقابل تنازلات نووية من طهران. وقال الرئيس الأمريكي في منشور على حسابه بموقع تروث سوشيال إن التقرير الذي نشره موقع أكسيوس غير صحيح، وصفه بأنه أخبار زائفة، وطالب بسحبه. في الوقت نفسه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مسؤولين من الولايات المتحدة أجروا محادثات مع وسطاء يسعون إلى إنهاء الحرب بين واشنطن وإيران. وأضاف للصحفيين في المكتب البيضاوي أن الولايات المتحدة ستنتصر في الحرب مع إيران قريبا جدا، مؤكدا أن أسعار البنزين ستنخفض انخفاضا حادا بعد الإعلان عن ذلك. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو رابيو إن إيران هددت بمهاجمة مصالح بلاده في أنحاء العالم، وأن واشنطن تتعامل بجدية بالغة مع هذه التهديدات، مؤكدا أنه ستكون هناك تداعيات إذا تعرضت المصالح الأمريكية لأي هجوم. وأكد رابيو أن مضيق هرمز مفتوح الآن، وتدفقات النفط عبره تقترب من مستويات ما قبل الصراع، مضيفا أن إيران كانت تريد استخدام ترسنتها لتهديد المنطقة والقوات الأمريكية، ومن ثم التوجه نحو امتلاك سلاح نووي. وعلى الصعيد الدبلوماسي، يستعد وسطاء قطريون لعقد محادثات منفصلة مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والجانب الأمريكي في محاولة لإحياء المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب. ونقلت رويترز عن مصدر مطلع على المفاوضات قوله إن المحادثات تتركز على نسخة معدلة من مقترح الأيام السبعة. وفي السياق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه يتوقع الحصول اليوم على رد رسمي من الولايات المتحدة على مقترح فتح مضيق هرمز. وأضاف أن طهران ناقشت مع الوسطاء القطريين أفكارا سيتم طرحها على الولايات المتحدة، وتتوقع تلقي الرد النهائي من واشنطن عبر الدوحة. والآن إلى اليمن، حيث تخوض القوات الحكومية معارك عنيفة ضد عناصر ميليشيا الحوثي على طول خطوط المواجهة الممتدة من كهبوب غربا إلى الشريرة شرقا، في المناطق الواقعة بين مديرية الوازعية جنوب تعز ومديرية المضاربة غرب لحج. وشن الطيران الحربي التابع للقوات الحكومية عدة غارات جوية على مواقع وتجمعات الحوثيين في جبهة راس والأغبرة بمديرية المضاربة. وذكرت مصادر يمنية أن المواجهات والغارات خلال الساعات 24 الماضية أسفرت عن مقتل 97 شخصا، من بينهم 65 من الميليشيا الحوثية و32 من القوات الحكومية والقبائل.

وفي قطاع غزة اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي قائد لواء الشمال بكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عز الدين البيك في قصف على شقة بمدينة غزة فجر اليوم. وقالت مصادر طبية اليوم إن فلسطينيين اثنين استشهدا في قصف للاحتلال استهدف شقة سكنية في حي النصر غربي مدينة غزة، فيما استشهد فلسطيني ثالث في إطلاق نار من جيش الاحتلال شرق مدينة دير البلح ووسط القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة جدد المستوطنون اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك اليوم وسط حراسة عسكرية مشددة وإجراءات فرضتها قوات الاحتلال في المدينة المقدسة. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس بآليات عسكرية ومناطق عدة بالضفة الغربية، فيما أصابت فلسطينيا بالرصاص في قباطية ومنع طواقم الإسعاف من إنقاذ المصاب لفترة قبل نقله لمستشفى جنين. في الوقت نفسه اقتحم مستوطنون عددا من البلدات في الضفة الغربية المحتلة حيث أضرموا النهر في مبان ومركبات تعود للفلسطينيين. وفي جنيف أعلنت الأمم المتحدة اليوم أن أكثر من 6500 فلسطيني نزحوا من الضفة الغربية المحتلة منذ 2023 بسبب هجمات المستوطنين والقيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي. ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى توفير حماية عاجلة للسكان في الضفة الغربية المحتلة ووضع حد لأعمال العنف المتكررة. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن روسيا استهدفت سفينتين أجنبيتين في منطقة أوديسا الأوكرانية. وقال حاكم منطقة أوديسا إن غارات روسية ألحقت أضرارا بمرافق بنية تحتية لمواني ومواقع أخرى في المنطقة المطلة على البحر الأسود. هذا وأفادت وكالة رويترز بسماع دوي لانفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف فجر اليوم، بتزامن مع استمرار الهجمات الروسية شبه اليومية على العاصمة وأقاليم أوكرانية أخرى. بالمقابل قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن قواتها قصفت خلال الليل مركزين للبيانات في كييف وسفينة شحن مرتبطة بالجيش الأوكراني في البحر الأسود وسفينة أخرى تحمل شحنة عسكرية في ميناء أوديسا الأوكراني. وأضافت الوزارة أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت 129 طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت مناطق روسية عدة. وفي موسكو أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي برفع قوام القوات المسلحة الروسية إلى 1,440,000 فرد، بينهم 1,550,000 عسكري، بزيادة قدرها 15,500 عسكري عن القوام المحدد في يوليو الماضي. جاء ذلك فيما تعتزم موسكو زيادة الإنفاق على الدفاع في 2027 بنحو 27% مقارنة بالمبلغ المقصود بل المرصود لذلك العام. وفي بروكسل أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا اليوم أن الهجمات الروسية المتعددة الوسائل على دول الحلف لن تضعف دعمه لأوكرانيا. وشدد روتا على أن رسالة الحلف إلى موسكو واضحة ويتقدم المزيد من الدعم لأوكرانيا. وإلى لندن حيث يستعرض رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنم اليوم خطته لإعادة بريطانيا إلى المسار الصحيح، وذلك في أول خطاب يلقيه أمام المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم منذ توليه رئاسة الحكومة والحزب في يوليو خلفا لكير ستارمر.
وأوضح حزب العمال في بيان أن بورنم سيتناول في خطابه القضايا الصعبة لا سيما الرعاية الاجتماعية والبطالة في صفوف الشباب والحاجة إلى تعزيز سيطرة القطاع العام على قطاعات الطاقة والمياه والإسكان. وفيما يتعلق بحادثة قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه متفاجئ من قرار الشرطة البريطانية إخلاء سبيل الرجال الخمسة الذين أوقفوا بشبهة التخطيط لاستهداف قاعدة جوية تستخدمها القوات الأمريكية في جنوب غرب إنجلترا، مضيفا أن القضية قد تكون مرتبطة بإيران من دون أن يقدم تفاصيل. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو رابيو إن مخططا يشتبه في أنه كان يهدف إلى تنفيذ تفجير قرب قاعدة جوية بريطانية تستخدمها الولايات المتحدة يحمل بصمات طرف أجنبي، لكنه تجنب الخوض في مزيد من التفاصيل. في كوبنهاغن قال وزير الدفاع الدنماركي يبي بروس إن بلاده واثقة من أن حلف شمال الأطلسي الناتو سيحافظ على وجود مكثف في غرينلاند ومنطقة القطب الشمالي الأوسع على المدى الطويل، وذلك عقب توقيع اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وأضاف بروس لرويترز أن كوبنهاغن تأمل في استمرار مهمة حارس القطب الشمالي التابعة للناتو إلى ما بعد العام المقبل وتحويلها إلى مهمة دائمة. في واشنطن يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم فعالية لإطلاق موقع أمريكا جافرمنت بمشاركة قادة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من بينهم إيلون ماسك وجينسون هوانغ، وتتضمن الفعالية كذلك نقاشات حول الذكاء الاصطناعي وسيطرة الولايات المتحدة في مجالات عدة من بينها الطاقة والصحة والفضاء والزراعة. ونبقى في واشنطن ولكن مع ملف آخر، حيث قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن وكالة الأمن القومية الأمريكية وقوات عسكرية أخرى متخصصة في الاستخبارات والأمن السيبراني ستتولى حماية أنظمة الانتخابات خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل. يأتي إعلان هيكسيث بعد أن أجرى الرئيس دونالد ترامب تغييرات واسعة أضعفت الوكالة المدنية التي أنشئت تحديدا لحماية البنية التحتية للانتخابات، وهي وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية التابعة لوزارة الأمن الداخلي. لا نزال في واشنطن، حيث كشف تقرير لشبكة ABC نيوز الأمريكية عن اختراق واسع لنظام بيانات الأفراد التابع لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أدى إلى كشف معلومات شخصية حساسة تخص أكثر من 3 ملايين شخص بينهم عسكريون وموظفون مرتبطون بالوزارة. ويثير حجم البيانات التي تعرضت للوصول غير المصرح به مخاوف أمنية، خصوصا أن السجلات تضمنت معلومات وظيفية تخص أفرادا عسكريين ومدنيين. في جنيف حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم من أن نحو 8,300,000 لاجئ ونازح قسرا قد يفقدون مساعدات حيوية في ظل تراجع خدمات الحماية بسبب تخفيضات حادة في التمويل. وقالت المفوضية إن قدرتها على حماية اللاجئين والنازحين داخليا ومساعدتهم تتآكل بسبب فجوة تمويلية مستمرة ومتفاقمة، مشيرة إلى أنها لم تحصل حتى نهاية يوليو الماضي سوى على 32% من أصل 8,500,000,000 دولار تحتاجها المفوضية هذا العام لحماية اللاجئين.
وفي بيونغ يانغ قالت كوريا الشمالية أن موافقة الولايات المتحدة على بناء كوريا الجنوبية أول قواصة نووية لها يمثل تطورا خطيرا يفاقم عدم استقرار الأوضاع السياسية والعسكرية.

عسكرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وأضافت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية عن بيان لوزارة الخارجية أن لواشنطن تاريخا من التسلح النووي والذي أدى إلى انهيار النظام الدولي النووي. في الوقت نفسه أكد نائب وزير الخارجية الكورية الشمالي كيم سونغ كيونغ مجددا أن وضع كوريا الشمالية كدولة تمتلك أسلحة نووية لا يمكن التراجع عنه أبدا تحت أي ظرف أو بأي وسيلة. وشدد كيم سونغ كيونغ على أن هذا الوضع بات راسخا بشكل نهائي وقاطع ولا يقبل المساومة. ومن أخبار الحروب التجارية، مضت الولايات المتحدة قدما في وقت مبكر اليوم في تنفيذ قرار بحظر دخول واردات كندية بقيمة نحو مليار دولار السوق الأمريكية، وتمثل قيمة المنتجات المقرر حظرها نسبة لا تذكر من إجمالي حجم التبادل التجاري بين الجارتين والذي يبلغ حوالي 880 مليار دولار. سيداتي وسادتي، البقاء لله. انتقلت إلى رحمة الله تعالى مضاوي محمد راشد بداح زوجة حسين نايف جاسر المطيري عن عمر الناهز 57، وسيوارى جثمانها الثرى اليوم بعد صلاة العشاء. انتقلت إلى رحمة الله تعالى دلال عبد الحميد عبد الله بن ناجي عن عمر الناهز 36، وسيوارى جثمانها الثرى اليوم بعد صلاة العصر. إن لله وإنا إليه راجعون. وفي ختام هذه النشرة إلى حضراتكم إعادة لموجزها. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يتفضل فيشمل برعايته حفل افتتاح حديقة الشهيد المرحلة الثالثة مساء يوم غد الأربعاء. الرئيس الأمريكي ينفي أن يكون عرض على إيران تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال مجمدة مقابل تنازلات نووية من طهران. قطر تستعد لعقد محادثات مفصلة مع الجانبين الأمريكي والإيراني ترتكز على نسخة معدلة من مقترح النقاط السبع. القوات الحكومية اليمنية تخوض قتالا شرسا مع الميليشيات الحوثية في تعز ولحج. استشهاد 3 فلسطينيين من بينهم قائد عسكري في كتائب القسام في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي طال شقة سكنية بغزة ودير البلح ووسط القطاع. سماع دوي انفجارات قوية عدة في العاصمة الأوكرانية كييف، والرئيس الروسي يقر زيادة قوام الجيش. رئيس الوزراء البريطاني يلقي اليوم خطابا أمام المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم، يستعرض اليوم خطته لإعادة بريطانيا إلى المسار الصحيح. الرئيس الأمريكي يستضيف في البيت الأبيض اليوم قادة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحذر من أن أزمة التمويل المتفاقمة قد تحرم ملايين الأشخاص من المساعدات. وكوريا الشمالية تقول إن موافقة الولايات المتحدة على بناء كوريا الجنوبية أول غواصة نووية تطور خطير. سيداتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ساعتنا الواحدة والدقيقة 23 ونصف الدقيقة ظهرا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولى الأمم المتحدة الدروس التي أخذتها الدورات الأخيرة
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلات.

0: سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في جولة جديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا لهذا اليوم، زيارة سمو ولي العهد حفظه الله إلى سويسرا، 6 عقود بين الشراكة الراسخة نحو أفاق أوسع، واشنطن وطهران بين رسائل التهديد ومساعي الوساطة، قضايا وأراء في الصحافة العربية والعالمية، رئيس الوزراء البريطاني يرسم ملامح المرحلة المقبلة لبلاده. أهلا وسهلا بكم. تكتسب الزيارة التي يقوم بها حاليا سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله إلى سويسرا، والتي تتزامن مع الاحتفال بمرور 60 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية واللقاء المقرر بالرئيس السويسري جي باريمان، تكتسب أهمية خاصة حيث تعد محطة مهمة في مسيرة العلاقات الثنائية، وتجسد الحرص المشترك على مواصلة تعزيز الحوار والتعاون والتنسيق بين البلدين، لا سيما في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
1: تجسد الزيارة الرسمية لسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله للاتحاد السويسري ولقائه مع الرئيس جي باريمان، تجسد بجلاء عمق العلاقات الثنائية المتميزة والشراكات الوثيقة المستمرة منذ نحو 6 عقود، ومن شأنها تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وفتح أفاق أرحب في مختلف الصعد. وتشكل العلاقات الثنائية الكويتية السويسرية نموذجا ناجحا للعلاقات الدبلوماسية بين دول العالم، لا سيما في ظل الحرص المشترك على ترسيخها وتنسيق التعاون حيال القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك. ومن المقرر أن يشارك وفد دولة الكويت خلال الزيارة في الاحتفال بالذكرى 60 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين دولة الكويت والاتحاد السويسري، والتي انطلقت في 16 يونيو لعام 1966. فالكويت ثاني دولة خليجية تقيم علاقات مع الاتحاد السويسري، حيث افتتحت سويسرا سفارة لها لدى الكويت عام 1975، فيما افتتحت الكويت في عام 2006 سفارة لها في العاصمة بيرن. وفي 25 أكتوبر لسنة 2025 تم افتتاح مقر السفارة السويسرية الجديدة لدى الكويت في منطقة القادسية. وتستذكر الكويت بكل وفاء وعرفان موقف سويسرا إبان العدوان العراقي الغاشم، عندما وقفت موقفا مبدئيا يدعم الحق الكويتي، وسمحت بمبادرة إنسانية للطلبة الكويتيين بالالتحاق بمدارسها، وتفاعلت مع معاناة الشعب الكويتي، إضافة إلى أداء دور فاعل في معالجة ملف الأسرى والمفقودين الكويتيين من خلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وشهدت السنوات الماضية تطورا ملحوظا في العلاقات الثنائية، تجسد في زيارات متبادلة بين كبار المسؤولين، إضافة إلى عقد جولات من المشاورات السياسية لتعزيز الحوار والتنسيق في مختلف القضايا الإقليمية والدولية. وفي مجال التعاون الثنائي وقعت الكويت وسويسرا اتفاقيات ومذكرات في مجالات عدة، من بينها اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات، ومذكرة تفاهم في إطار التعاون الانمائي الدولي، واتفاقية بشأن إقامة مشاورات سياسية وأمنية، فيما وقع في 25 مايو الماضي مذكرة تفاهم للتعاون الانمائي بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون. وتشهد العلاقات الاقتصادية الثنائية تطورا مستمرا، إذ تجاوز حجم استثمارات الصندوق السيادي الكويتي في الاتحاد السويسري 15 مليار دولار، ما يعكس الثقة الكويتية

0: العالية بالبيئة المرموقة للاستثمار التي يوفرها الاتحاد السويسري، والذي يعد كذلك أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للكويت بإجمالي حجم تبادل تجاري بلغ 783 مليون دولار عام 2021، فيما تعززت العلاقات التجارية بين البلدين على مستوى القطاع الخاص عام 2023 بتدشين منصة الأعمال السويسرية الكويتية.
1: وحول هذه الزيارة ينضم إلينا من الكويت الدكتور صالح السعيدي، الكاتب والمحلل السياسي. فأهلا وسهلا بك دكتور صالح.
2: أهلا وسهلا بك،
1: حياك الله دكتور. بداية، ما الأهمية التي تكتسبها زيارة سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله للاتحاد السويسري ولقائه بالرئيس غي باري مالان، والتي تتواكب كما تعرف والاحتفال بمرور 60 عام على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين؟
2: يعني أعتقد أن هذه الزيارة لها أكثر من معنى من عدة اتجاهات. أولا، الكويت وضمن التحديات التي تواجهها من العدوان الإيراني تكون المواجهة متعددة ومتنوعة ومن على أكثر من اتجاه، ومنها الاتجاه السياسي والدبلوماسي، ولذلك الكويت تحرص على إيصال صوتها إلى مختلف دول العالم، وهناك خاصة تستغل هذه المناسبة بمناسبة مرور 60 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي تتطور منذ ذلك الحين إلى آفاق كبيرة، وبالتالي تكون هذه الزيارة لها أكثر من هدف، ولا سيما أن سويسرا دولة مهمة. لا ننسى أن سويسرا فيها المقر الأوروبي للأمم المتحدة، وهي مقر لكثير من المنظمات الدولية المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، وكثير من المنظمات الدولية تتخذ من سويسرا وجنيف تحديدا مقرا لها، وبالتالي الكويت تتواصل مع العالم وعبر سويسرا وتتواصل مع سويسرا إلى العالم، وهذه الزيارة هي تتويج للعلاقات والسياسة الكويتية القائمة على فتح مجالات التعاون والتشاور مع مختلف دول العالم.
1: نعم، كما أشرت دكتور صالح أن هذه الزيارة لها أكثر من معنى، من التحديات التي تواجهها دولة الكويت إلى العلاقات الدبلوماسية التي مرت عليها 60 عاما. نبقى مع هذه 6 عقود دكتور التي مضت على العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين دولة الكويت والاتحاد السويسري، لنتحدث عن أهم أبرز المحطات في هذه المسيرة الدبلوماسية.
2: يعني أعتقد أن سويسرا دولة مهمة خصوصا من ناحية الاستثمارات، كما جاء في التقرير أن سويسرا استقطبت استثمارات كويتية بقيمة 15 مليار دولار أمريكي، وهذا رقم كبير، وبالتالي يعكس الأهمية الاقتصادية التي يوليها القيادة الكويتية لمكانة سويسرا الاقتصادية وموقعها في الاستثمارات الكويتية، ثم أن سويسرا أيضا بوابة للاتحاد الأوروبي وبوابة لكثير من الدول، ثم أن سويسرا دولة متقدمة اقتصاديا تكنولوجيا، والتعاون بين البلدين يعود بالتأكيد بالمنفعة على البلدين وعلى الشعبين، وهناك أفاق كثيرة ومجالات كثيرة للتعاون، منها التعاون التعليمي والتربوي والتنموي والعلاقات الدبلوماسية، وبالتالي سويسرا هي دولة مهمة في المقاييس الكويتية من كل النواحي، خصوصا من ناحية الاقتصادية. سويسرا بلد متقدم اقتصاديا، وهي من أغنى الدول ومن أكبر الاقتصاديات الأوروبية، وبالتالي التعاون مع هذا الاقتصاد أو الاقتصاد السويسري سيعود بالمنفعة أكيد على مجتمع رجال أعمال الكويتين وعلى الاقتصاد الكويتي بالعموم.
1: نعم، يعني كما أشرت أن هذه الزيارة تجسد من قبل سمو ولي العهد حفظه الله لسويسرا حرص دولة الكويت بجلاء على تعميق العلاقات الثنائية المتميزة والشراكات الوثيقة المستمرة منذ نحو 6 عقود دكتور صالح، وتساهم أيضا هذه الزيارة الميمونة في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وفتح آفاق أرحب في مختلف الصعد منها السياسية والاقتصادية. ولكن بالأرقام والمؤشرات دكتور صالح، كيف تعكس الأرقام المؤشرات حجم الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الكويت وسويسرا؟
2: يعني بالنظر للأرقام المتوفرة، فإن سويسرا استقطبت أكثر من 15 مليار دولار أمريكي، والتبادل التجاري في عام 2021 وصل إلى 783 مليون دولار أمريكي، وبالتأكيد نحن اليوم في 2026 بالتأكيد زاد هذا الرقم عن ذلك العام، ويمكن أن يصل إلى مليار دولار، وهذا رقم كبير، وسويسرا لها مكانة مهمة في العلاقات التجارية الخارجية للكويت مع مختلف دول العالم، وبالتالي سويسرا

0: تعتبر من الدول المهمة والركائز المهمة للاقتصاد الكويتي سواء في التبادل التجاري أو الاستثمارات، ومن هنا تتضح أهمية سويسرا كدولة محورية في بنية الاقتصاد الكويتي واتجاهات الاقتصاد الكويتي.
1: في دقيقة دكتور صالح، كيف يمكن للبلدين الصديقين برؤيتك البناء على هذه العلاقات التاريخية الممتدة لستين عاما كما نعرف لتكريس شراكة استراتيجية تدشن مرحلة جديدة في العلاقات بينهما؟
0: يعني العلاقة بين سويسرا والكويت هي علاقة نموذجية يحتذى بها بين مختلف الدول، علاقة تقوم على التفاهم الكامل والتوافق، ونقاط الاتفاق هي كبيرة بين البلدين. ثم أن الكويت بوابة بالنسبة لسويسرا لدول الخليج ودول المنطقة، وكذلك سويسرا هي بوابة لأوروبا بالنسبة للاقتصاد الكويتي، ومن هنا تتحقق المنفعة للطرفين ويكون هناك تطور في العلاقات التي يحرص عليها القيادتين. وزيارة سمو ولي العهد حفظه الله إلى سويسرا تأكيد لهذا الرؤية الكويتية لمكانة سويسرا لدى الكويت.
1: نعم، إذن من الكويت الدكتور صالح السعيدي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.

0: نجدد لكم التحية. بين رسائل التهديد ومساع الوساطة، تتحرك الآن الاتصالات بين واشنطن وطهران في محاولة لفتح نافذة للتفاوض وسط استمرار الحرب والتصعيد في الشرق الأوسط. ونفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقديم أي عرض لإيران لإنهاء الحرب، ورفض تقارير تحدثت عن استعداد واشنطن لتخفيف العقوبات والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة مقابل خطوات تتعلق بالبرنامج النووي. في المقابل يعمل الوسطاء على صياغة مقترح جديد يتضمن ترتيبات بشأن مضيق هرمز وعودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات. وفي لهجة أكثر تشددا، حذر وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو من تهديدات إيرانية باستهداف المصالح الأمريكية حول العالم، مؤكدا أن واشنطن ستتعامل معها بجدية وأن أي هجوم سيقابل بتداعيات مباشرة وحاسمة. للحديث عن هذه التطورات ينضم إلينا بعد قليل من باريس الأستاذ ناصر زهير، الكاتب والمحلل السياسي. إذا انضم في هذه اللحظة الأستاذ ناصر زهير من باريس الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بك دكتور ناصر.
1: أهلا بكم، تحية،
0: حياك الله. بداية، كيف يمكن قراءة نفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقديم أي عرض لإيران في ظل كما تعرف استمرار الحديث عن جهود الوساطات والمقترحات للتفاوض؟
1: أعتقد أنه هذه التصريحات غير دقيقة بالنسبة لترامب، لأنه بقى الوفد الإيراني في نيويورك للتفاوض يعني لأنه هناك مقترحات متبادلة بين الجانبين، ولكن يبدو أن الأمر لم يصل إلى اتفاق، وترامب لا يريد أن يظهر بأنه قدم عرض ولم يتم التوصل إلى اتفاق، خاصة أنه قبل الانتخابات المفتية، ولذلك هو ينفي هذا أمر. ولكن من قبل المفاوضين الأمريكيين سواء ويتكوف أو الفريق المقابل الآن للوفد الإيراني، أعتقد أن هناك عروض متبادلة بين الجانبين.
0: نعم، هناك سعي في المقابل دكتور ناصر من قبل واشنطن من وراء الإبقاء على الضغط الاقتصادي والسياسي على طهران مع استمرار أيضا فتح قنوات للتفاوض. ما الدور الذي يمكن أن يؤديه الوسطاء هذه المرة في تقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران خصوصا بشأن مضيق هرمز؟
1: تفكيك الأزمة الآن لا يمكن أن نصل إلى حل نهائي في هذا الوضع المعطل، وبالتالي يجب أن يبدأ تفكيك الأزمة في عدة نقاط. الجزء الأول هو فتح مضيق هرمز بطريقة تخفيف بعض العقوبات وفك الحصار عن الموانئ الإيرانية. المرحلة الثانية هي مسألة الأموال المجمدة وتقديم إيران الالتزامات في برنامجها النووي. المسألة الثالثة هي الحل الشامل، وهذه ستحتاج إلى محادثات طويلة قد تمتد إلى أشهر، ولكن الآن الجزء الأهم هو مسألة مضيق هرمز ومسألة خط الحصار عن الموانئ الإيرانية. هذا ما قد يقودنا إلى حلول جزئية تبدأ بالنقل إلى حل شامل، لأن سياسة الحل الشامل لا يمكن أن تؤدي إلى نتيجة، وهذا ما اعتبرناه في محادثات بيرجن شوك في سويسرا عندما تم الحديث على أن

0: تم التوصل إلى مذكرة تفاهم، وهذه ستكون خارطة الطريق شاملة، وبعد أيام فشلت هذه المذكرة، وبالتالي الآن يجب العمل على الملفات جزء بجزء حتى نصل إلى وقف شامل للحرب وبداية الحلا مع التزامات إيرانية في برنامجها النووي وسياساتها الإقليمية وبرنامج الصواريخ.
1: نعم، إذن فشل للحل الشامل ويبقى الملفات الأفضل نسبيا، هذا عن دور الوسطاء في تقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران أستاذ ناصر، خصوصا بشأن مضيق هرمز. ولكن دعنا ننتقل إلى الملف النووي الإيراني. إلى أي مدى يمكن أن يشكل هذا الملف الحيوي نقطة انطلاق لاستئناف المفاوضات بين الطرفين؟
0: أعتقد أنه الآن هو في البند الثالث أو الرابع بين الجانبين، يعني الولايات المتحدة مطمئنة لنقطتين، مطمئنة بأن الضربات لمفاعلات نووية التي حدثت في العام الماضي دمرت جزء كبير من البرنامج النووي، وأن إيران ستحتاج إلى وقت طويل لإعادة بناء هذه القدرات. النقطة الثانية بأنه إذا حصلت إيران على تقدم معين في برنامجها النووي عندها يمكن تنفيذ ضربة عسكرية، يعني الولايات المتحدة اعتبرت ما هو رد الفعل الإيراني على ضرب البرنامج النووي مرة أخرى، لأنه الحرب الشاملة لم تندلع إلا عندما مقتل المرشد السابق، ولذلك الولايات المتحدة نوعا ما مرتاحة ولكن تريد التزام كامل من إيران. إيران أيضا تدرك بأنه محدودية برنامجها النووي، لكن هي تبقيه يعني ورقة تفاوض. أيضا هناك تضخيم لما يتم الحديث عنه عن منشآت في جبل الفأس، وإيران تتقصد هذا الأمر حتى تقول بأن برنامجها النووي لا زال على قيد الحياة ولا زالت تستطيع التفاوض، ولكن نقطة القوة لدى إيران الآن هي فقط اليورانيوم عاد التخصيب أو مخزون اليورانيوم عاد التخصيب الموجود لديه.
1: نعم، دعنا ننتقل إلى تحذيرات وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو بشأن استهداف المصالح الأمريكية من قبل إيران. ماذا تعني هذه التحذيرات؟ هل يمكن أن تؤثر على المسار الدبلوماسي؟
0: هي في إطار تهديدات متبادلة بين الجانبين، يعني إيران تحذر من أنه إذا تم ضربها ستوسع دائرة الحرب، والولايات المتحدة تحذر بأنه استهداف المصالح الأمريكية سيأتي برد، ولكن يعني هذه التصريحات لا يمكن البناء عليها. يعني في الإدارة الأمريكية في الجانبين الأمريكي والإيراني، الإدارة الأمريكية ترى روبيو يصرح باتجاه وترامب باتجاه والبنتاغون باتجاه آخر، بالإضافة أيضا إلى إيران الحرس الثوري يسير في اتجاه ودبلوماسيين وبزشكيان في اتجاه آخر، ولذلك يعني لا يمكن التعويل أو تقييم هذه التصريحات سوى بأنها يعني كجزء يومي من هذه المعركة الدبلوماسية والعسكرية التي نشاهدها.
1: نعم، إذن من باريس الأستاذ ناصر زهير الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.

0: في خطوة جديدة تعكس استمرار الاستعدادات العسكرية الروسية، أصدر الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما بزيادة قوام الجيش الروسي بأكثر من 15,000 عسكري في وقت تتواصل فيه الحرب في أوكرانيا وتتزايد الخسائر البشرية على طرفي الصراع.
1: أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بزيادة قوام القوات المسلحة الروسية بنحو 15,500 عسكري في رابع قرار من نوعه منذ بداية العام الجاري. وبموجب المرسوم ارتفع العدد الرسمي لأفراد القوات المسلحة الروسية إلى نحو 2,441,630 فردا، بينهم 1,550,000 عسكري. وتأتي هذه الخطوة في وقت تتواصل فيه الحرب الروسية الأوكرانية وسط خسائر بشرية متزايدة على جانبي الصراع، وبعد أكثر من 4.5 سنوات على اندلاع الحرب. وكان بوتين قد أصدر مراسيم مماثلة في مارس ويونيو ويوليو الماضيين لترتفع الزيادة الإجمالية في عدد العسكريين منذ مارس إلى نحو 47,860 عسكرياً. وتزامن رفع قوام الجيش مع تباطؤ وتيرة التقدم الميداني الروسي خلال العام الجاري في ظل الاستخدام المكثف للطائرات المسيرة على خطوط الجبهة، وهو ما جعل تنفيذ عمليات عسكرية واسعة وسريعة أكثر صعوبة. وتتهم كييف موسكو بالاستعداد لتنفيذ تعبئة عسكرية جديدة، إلى أن الرئيس الروسي رفض هذه الاتهامات واعتبرها معلومات مضللة صادرة عن الجانب الأوكراني. وكان بوتين قد أمر في سبتمبر عام 2022

بتعبئة جزئية لنحو 300 ألف من جنود الاحتياط في خطوة جاءت بعد تراجع القوات الروسية في عدد من مناطق الجبهة آنذاك. ويأتي المرسوم الجديد ليعيد ملف حجم القوات الروسية والتعبئة العسكرية إلى الواجهة في وقت لا تزال فيه الحرب مستمرة وسط ضغوط عسكرية وبشرية متزايدة على طرفي النزاع.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: لعبة المضائق المائية يجب أن تتوقف. راجح بادي، حرب على حافة العالمية، حسين شبكشي، ترامب وشي، حدود التفاهم، محمد الدوسري، وقفة مع الصحافة المصرية، شكري عبد الحميد. نبدأ جولتنا من صحيفة الشرق القطرية، والتي قال فيها الكاتب راجح بادي: ما يجري اليوم في مضيقي هرمز وباب المندب يكشف في جانب منه عن استراتيجية أقدم من الأحداث الراهنة، استراتيجية ظلت تنظر إلى الممرات البحرية الحيوية باعتبارها أوراقاً يمكن استخدامها في أي مرحلة تضيق فيها مساحات المناورة السياسية لدى بعض الأطراف وتحتاج إلى أدوات ضغط إضافية في إدارة صراعاتها. وكتب تحت عنوان: لعبة المضائق المائية يجب أن تتوقف.
2: ما يجري اليوم سلوك بالغ الخطورة كان ينبغي للمجتمع الدولي ألا يسمح بحدوثه منذ البداية، فاللجوء إلى إغلاق الممرات المائية أو تعطيل حركة الملاحة فيها وتحويلها إلى أدوات للضغط يعني عمليا وضع جزء من الاقتصاد العالمي تحت رحمة حسابات سياسية مستعدة للمغامرة بأمن التجارة والطاقة من أجل تحقيق أهدافها.
1: وخلص الكاتب إلى أنه بعد أشهر طويلة من بدء هذا السلوك، أولا في مضيق هرمز ثم انتقال تداعياته إلى باب المندب عبر الميليشيات الحوثية الإرهابية، يصبح من المشروع التساؤل عن أسباب هذا الموقف الدولي الذي لم يرتق إلى خطورة ما يجري، بل إن التصعيد الحوثي في باب المندب يبعث على الاعتقاد بأن ضعف الموقف الدولي قد شجع على توسيع نطاق هذه اللعبة الخطيرة. وأضاف:
2: المطلوب اليوم موقف دولي جماعي وحازم يعيد الاعتبار لأمن الملاحة ويحمي استقرار أسواق الطاقة والتجارة ويضع حدا لاستخدام الممرات المائية كسلاح، فالتساهل مع هذه الممارسات ربما يفتح الباب أمام توسيعها وتشجيع آخرين على تقليدها، ما يعني فتح باب لفوضى عارمة يصعب السيطرة عليها.
1: في صحيفة الشرق الأوسط السعودية قال الكاتب حسين شبكشي: هناك جدال كبير بين عدد غير قليل من الخبراء بخصوص ما إذا كانت الحرب العالمية الثالثة قد بدأت بالفعل. لم تبدأ الحرب العالمية الثالثة بالمعنى الرسمي، فلا يوجد إعلان حرب بين القوى الكبرى ولا تعبئة عامة، ولكننا دخلنا إلى ما يسميه الخبراء حربا على حافة العالمية، وهذا هو الخطر الحقيقي، لأن الحروب العالمية لم تبدأ ببيان، ولكنها تبدأ بأزمات متفرقة ومختلفة تتصل ببعضها بعضا فجأة. وكتب تحت عنوان: حرب على حافة العالمية.
2: لدينا 5 جبهات تتنافس على الموارد نفسها والذخيرة الدقيقة والدفاعات الجوية والنفط والرقائق، وهذه تستهلك قدرة دول كبرى على إدارة 2 في الوقت نفسه، هما أزمتا أوروبا وأوكرانيا والشرق الأوسط، مع عدم إغفال خطورة وحيوية ما يحصل في الممرات البحرية في مضيق هرمز وباب المندب.
1: وخلص الكاتب إلى أن أكبر مفاجآت هذه الحروب ربما تكون أنها لن تبدأ بجيوش تعبر القارات وتخترق الحدود، بل بترابط دقيق في ساحات الصراع المعقدة، بحيث يغير قرار عسكري في منطقة حسابات منطقة أخرى بعيدة دون إعلان رسمي. فنحن قد لا نكون أمام حرب عالمية ثالثة، لكننا في نظام دولي هش جدا، وهامش الخطأ فيه أصبح مكلفا أكثر من أي وقت مضى. وأضاف:
2: اقتصاد العالم يعاني، الصراع واضح على التحكم في الموارد والنفوذ والممرات البحرية، كل الملفات الملتهبة ترجح فعلا أننا دخلنا بشكل فعلي وعملي

0: مرحلة الحرب العالمية الثالثة، حتى لو خفف العديد من الخبراء من هذا التصور، ولكن الحقيقة التي باتت واضحة أمامنا والتي تستوجب التعامل مع كونها واقعا لا مفر منه.
1: في صحيفة النهار اللبنانية قال الكاتب محمد الدوسري: أثبتت قمة واشنطن أن العلاقة الأمريكية الصينية دخلت مرحلة أكثر تنظيما من التنافس. قبل 4 أشهر اجتمع دونالد ترامب وشي جينغ بينغ في بكين، وكانت الأولوية ضبط الخلاف ومنع التصعيد. أما اللقاء الثاني خلال أقل من نصف عام فجاء ليحول جانبا من ذلك التوجه إلى آليات اقتصادية وتقنية وسياسية، من دون الاقتراب من تسوية القضايا التي تفصل بين القوتين، وكتب تحت عنوان ترامب وشي حدود التفاهم.
0: التسابق الأمريكي الصيني على الذكاء الاصطناعي يرتبط بموازين القوة، ومع سعي البلدين إلى التفوق في هذه التكنولوجيا اتفق الجانبان على حوار بشأن مخاطرها ومنافعها وإنشاء قناة اتصال للحوادث المرتبطة بها. المنافسة مستمرة، لكن حساسية التقنية فرضت على الطرفين قدرا من التنسيق.
1: وخلص الكاتب إلى أن ملف تايوان بقي خارج التفاهمات، كما أن القمة لم تنتج موقفا مشتركا حيال إيران، لكنها سجلت توافقا محددا بشأن التزامها عدم تطوير أسلحة نووية، وألا تفرض أي دولة أو جهة رسوما على الممرات المائية الدولية، ما يعكس مصلحة مشتركة في استقرار تدفقات الطاقة والتجارة، خصوصا مع التوتر في مضيق هرمز، وهي مسألة تمس أمن الخليج مباشرة وتمتد آثارها الاقتصادية إلى الصين والأسواق العالمية. وأضاف:
0: بين قمتي بكين وواشنطن استمر التنافس واتسعت القنوات المخصصة لضبطه، أصبحت للتجارة والاستثمار ترتيبات مشتركة، واتفق الطرفان على تعزيز التواصل العسكري لمنع الأزمات، ومع استمرار التباين حول تايوان والتنافس على التفوق التكنولوجي والاقتصادي والنفوذ الجيوسياسي، تدخل العلاقة مرحلة تجمع منافسة أشد مع حاجة متبادلة إلى منع الصدام.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف المصرية الصادرة اليوم والزميل شكري عبد الحميد.
1: اهتمت الصحف المصرية بما أعلنته مصر من تأكيد لتجديد موقفها الداعي لعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، خاصة في القرن الأفريقي والقارة الأفريقية عموما في ضوء التطورات الجارية. فأبرزت الأخبار تأكيد الخارجية على لسان المتحدث باسمها أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على مبادئ ثابتة وراسخة، في مقدمتها الاحترام الكامل لسيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والالتزام بقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. واهتمت الأهرام بتسليط الضوء على ما قامت به مصر في الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا، فتقول أسبوع الجمعية العامة والبحث عن مخرج لأزمات متصاعدة ودور مصري بارز للدفع باتجاه السلام. وأيضا على الجانب العربي كان اجتماع استضافه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية وضم وزراء خارجية السعودية وتركيا وباكستان، ركز على ضرورة خفض التصعيد وحماية حرية الملاحة والتنسيق بشأن الأمن والاستقرار الإقليميين. شكري عبد الحميد، قضايا في الصحافة، القاهرة.

0: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
1: مرحبا بكم مجددا. في أول خطاب الرئيس له أمام مؤتمر حزب العمال منذ تولي رئاسة الحكومة البريطانية، يطرح أندي بورن رؤيته لإعادة

بريطانيا إلى ما وصفه بالمسار الصحيح، في وقت تواجه فيه حكومته تحديات اقتصادية واجتماعية وأمنية متشابكة، وبين وعود بتحسين مستوى المعيشة

0: والأمنية، وما انعكاسات هذه السياسات على مستقبل حكومة حزب العمال. للحديث عن هذه التطورات ينضم إلينا من لندن الأستاذ عادل درويش الصحفي البرلماني والمحلل السياسي. فأهلا وسهلا بك أستاذ عادل.
1: أهلا بك،
0: حياك الله. بداية لنتحدث عن أبرز الرسائل التي يسعى أندي بورم إلى إيصالها في أول خطاب له أمام مؤتمر حزب العمال منذ تولي رئاسة الحكومة.
1: هو أسلوب أندي بيرنم بالطبع هو أسلوب خطابة جيد، وفيه نوع من المزج بين العاطفة والعقل، وهو يتميز عن سابقه كير ستامر الذي كان من أسواق الصحفيين بأنه ممل بعض الشيء، ويتحدث بلهجة منطقة يوركشير، منطقة صناعية التي بدأت فيها الثورة الصناعية، وبالتالي فهو أكثر قربا لتوصيل الرسالة للناخب العادي. المشكلة تواجه عندي برنم أنها ليست وعوده هو الانتخابية، هي المنافس الانتخابي الذي انتقد عليه حزب العمال. هذا رقم واحد. رقم اثنين، هناك قرارات تكون صعبة، يعني هناك حديث عن آخر ما أقوى، يعني آخر جزء من المالية التي يريدها لتنفيذ برنامجه الاقتصادي من أصحاب المعاشات. طبعا أصحاب المعاشات لهم ليس لهم أي دخل آخر. أصحاب المعاشات الأسلوب الذي تتبع به المعاش بنسبة الغلاء المعيشة، بنسبة معدلات التضخم أو أكثر، هي من أستاذه وهو براون، الذي جوردون براون الذي كان وزيرا للمالية ورئيسا الوزراء عندما كان برنم وزيرا للصحة. قد يعني تدخلوا في صدام مع اتحاد النقابات العمالية ومع يسار الحزب. النقطة الأخرى التي قد صادفه وهو يعد في تأميم أو إدخال كثير من المرافق خاصة السكر الحديد واليوم إلى ذلك إلى القطاع العام، كيف سيدفع هذا الثمن؟ هناك تضخم في الديون، كيف سيدفع معادلة الديون؟ أيضا سيعقبه مؤتمر حزب المحافظين المعارض، أو يراقب هذا كي لا يضع برنامج اقتصادي يستغله المعارضة خاصة المحافظة في وضع برنامج اقتصادي أفضل بالنسبة لأنه.
0: نعم أكيد، وربما هذه الخطوة أيضا يعني نتفق أستاذ عادل أنها تعكس تحول في سياسات حزب العمال، خصوصا في مجال التصنيع، في مجال الدفاع، الخدمات العامة، وحتى أيضا المرافق العديدة الأخرى. لكن دعنا نتحدث هذه المرة على تجاه الحرب في أوكرانيا. ما ملامح المقاربة الجديدة للحكومة البريطانية تجاه الحرب في أوكرانيا في ظل تعهدها بزيادة الإنفاق الدفاعي؟
1: هذه السياسة لم تتغير، يعني لم تتغير بتغير الحكومة، لأنها سياسة يرسمها المختصون المسميهم. يعني هناك فرق بين الوزراء المنتخبين الذين يتغيرون بالانتخاب وبين من نسميهم بالسيفل سيرفنت أو الموظفين الدائمين وكلاء الوزارات الدائمين في الوزارات الذين لا يتغيرون بالانتخاب وهم موظفون عند التاج. فهذه الخطة المرسومة تعتبر أن روسيا خصم يهدد الأمن القومي للمملكة المتحدة، وبالتالي لن تغير السياسة الدفاعية. رأينا من السياسة الدفاعية جزء مهم، وهي أن بناء السفن الحربية البريدة، أمس وزير المالية الذي كان وزيرا للدفاع جون هيلي قال أنها ستذهب إلى بناء السفن البريطانية بصرف النظر سواء كانت أغلى أو أرخص من سفن أخرى. هناك اتجاه لهذا الأمر، لكن الناس تظهر مشكلة كبيرة، كيف يزيد ميزانية الدفاع دون فرض ضرائب جديدة ودون تخفيض الإنفاق على ميزانيات الصحة وعلى مشروعه الخاص بالرعاية الصحية التي تؤثر بدورها على قطاع المستشفيات والصحة.
0: نعم، إذن من لندن الأستاذ عادل درويش الصحفي البرلماني والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.

0: الثانية تماما موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي ينفي أن يكون عرض على إيران بتخفيف العقوبات والإفراج عن أموال مجمدة مقابل تنازلات نووية من طهران. قطر تستعد لعقد محادثات منفصلة مع الجانبين الأمريكي والإيراني ترتكز على نسخة معدلة من مقترح الأيام السبعة. القوات الحكومية اليمنية تخوض قتالا شرسا مع الميليشيات الحوثية في تعز ولحج. استشهاد 3 فلسطينيين من بينهم قائد عسكري في كتائب القسام في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي طال شقة سكنية بغزة ودير البلح وسط القطاع. المستوطنون يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك وسط حراسة قوات الاحتلال. الجيش السوداني يواصل تأميم مدينة سودري في شمال كردفان. سماع دوي انفجارات قوية عدة في العاصمة الأوكرانية كييف، والرئيس الروسي يقر زيادة قوام الجيش. حلف شمال الأطلسي يؤكد أن الهجمات الروسية المتعددة الوسائل على دولة لن تضعف دعمه لأوكرانيا. رئيس الوزراء البريطاني يلقي اليوم خطابا أمام المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم، يستعرض اليوم خطته لإعادة بريطانيا إلى المسار الصحيح. واشنطن تقول إن هناك مؤشرات على تورط جهة أجنبية في واقعة القاعدة الجوية البريطانية. الرئيس الأمريكي يستضيف في البيت الأبيض اليوم قادة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحذر من أن أزمة التمويل المتفاقمة قد تحرم ملايين الأشخاص من المساعدات. وكوريا الشمالية تقول إن موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على بناء كوريا الجنوبية أول غواصة نووية تطور خطير. وبهذا سيدتي وسادتي تنتهي جولة حدث وتعليق لهذا اليوم. لكم تحيات محمد الخشمان من التقديم، ومن مساعد المخرج حبيب الشعلان، ومن إخراج محمد السلطان. إلى اللقاء.
1: حدث وتعليق.

لمتابعة آخر الأخبار والمستجدات على الساحة المحلية والعربية والعالمية، تابعنا في إذاعة دولة الكويت. صوت الكويت إلى العالم.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج استراحة الظهيرة. هذا البرنامج اللي دايما يأتيكم من الأحد ولغاية يوم الخميس من الساعة 2 ولغاية الساعة 3 بتوقيت دولة الكويت، عبارة أكيد عن فقرات متنوعة ومنوعة نطلع عليكم من خلال فقرة أخبار الديرة اللي دايما نقدر نقول لكم الأشياء الحصرية والفعاليات اللي موجودة في دولتنا الحبيبة الكويت، وما ننسى أكيد فقرة الضيوف اللي دائما يثرون حلقتنا بالمعلومات المفيدة من خلال وجودهم معنا في الاستديو أو من خلال الاتصال الهاتفي، وأيضا فقرة التقارير الخارجية اللي دائما تكون عبارة عن فعاليات حصرية في دولتنا الحبيبة الكويت. في بداية الحلقة أرحب بزميلي سعود.
1: أهلا وسهلا زميلتي شهد، وأهلا وسهلا فيكم مستمعين الكرام وفي كل من يسمعنا على هذا الأثير 89.5 FM ومن خلال أبليكيشن 51 كويت، وبنكون معاكم من خلال هذا البرنامج من الحين للساعة 3 بإذن الله تعالى بفقراتنا بمواضيعنا بحواراتنا، ورح يكون لنا جولات حوارية بإذن الله تعالى، وأيضا رح يكون لنا خبر وتعليق.
0: إيه نعم أكيد هذه الفقرات المنوعة دائما تثري حلقتنا سعود بالمعلومات، وإحنا ساعات نحاول نصحح المفاهيم الخارجية، ساعات يكون عندنا اعتقادات سائدة ونكون ماشيين عليها، ممكن معلومة التقطناها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ولكن أخذناها من أشخاص ما عندهم هذه الخبرة الكافية، ولكن في برنامج استراحة الظهيرة احنا نحاول نصحح هذه المفاهيم المغلوطة وأيضا هذه المعلومات اللي أكيد مو أكيدة وناخذها من مواقع غير موثوقة.
1: نعم طبعا ذكر مستمعينا الكرام تقدرون دائما تتابعون الأخبار من مصادرها الرسمية متمثلة بإذاعة دولة الكويت عن طريق اليوم هذه البرامج، وكذلك عن طريق وزارة الإعلام بشكل عام، ومنها تلفزيون دولة الكويت، وأيضا الحسابات الرسمية التابعة لوزارة الإعلام، وكالة الأنباء الكويتية كونا، مركز التواصل الحكومي وغيرها من الحسابات الرسمية التابعة لوزاراتنا ومؤسساتنا. وتشكر اليوم أيضا يعني كذلك يعني فيما يتعلق في الإعلام الإلكتروني اللي يتبع نهج وزارة الإعلام ويتماشى مع هذه الأخبار وينقلها من مصادرها الرسمية، واليوم يسير على مثل هذا النهج التابع لوزارة الإعلام.
0: مثل ما ذكرت سعود هذا النهج اللي ماشيين عليه الحمد لله في وزارة الإعلام، اللي دائما نحاول نواكب التطور من خلال مواقع التواصل الاجتماعي العديدة. تقدروا تحصلون أكيد وزارة الإعلام في منصات عديدة من خلال منصة إكس وأيضا منصة الإنستغرام، وأيضا تقدرون تأخذون الأخبار من كونا لأنها تعتبر من أحد المصادر الرسمية، وأيضا الأخبار في تلفزيون الكويت ومنصة كويت 51.
1: نعم هذا بالإضافة إلى البيانات الصادرة من الوزارات والمؤسسات دائما وأبدا من حساباتهم الرسمية وعن طريق الصحف الإلكترونية الكويتية، وكذلك اليوم نبثها من خلال أثير إذاعة دولة الكويت. يمكن هذا النهج اعتدنا عليه خلال هذه الفترة، ودائما وأبدا الكويت يمكن هي عاصمة للإعلام وتبقى دائما وأبدا كذلك، لذلك من الضروري أن يكون في وعي عند المتلقي، ومن الضروري أن الوسائل الإعلامية تتبع هذا النهج. ويمكن اليوم فريق الإعداد المميز في برنامج استراحة الظهيرة يعني كان عندهم هذا النهج كذلك فيما يتعلق أيضا في فترة الظروف اللي مرينا فيها في شهر فبراير ومارس من العدوان الآثم اللي طال دولتنا الكويت وكذلك دول الخليج، لاحظنا هذا الوعي لدى المتلقي من قبل اليوم الناس المواطن المقيم، ولاحظنا اليوم وزارة الإعلام متمثلة في كل برامج اتبعت هذا النهج. بالمناسبة يعني أسرة إذاعة دولة الكويت دائما وأبدا سعيدة أن نقدم لكم هذه العطاءات وقدم لكم كذلك هذه المعلومات من خلال مختلف البرامج، بالإضافة إلى اليوم وجود قناة مختصة في الأخبار على مستوى التلفزيون، وجود أيضا استوديو الأخبار في الإذاعة. وباسم هذا البرنامج شهد أيضا نتشارك باسم أسرة استراحة الظهيرة، نوجه التحية لزميلة حوراء درويش معدة البرنامج اللي كانت تتبع هذا النهج في الفترات السابقة، نقولها كفيتي وفيتي، واليوم أسرة البرنامج تكمل هذه المسيرة، والبركة يعني في كل الزملاء والزميلات اللي دائما وأبدا يسيرون على هذا النهج، نهج واحد في وزارة الإعلام احنا فخورين فيه. والأمانة يعني عملنا مع الأستاذة حوراء درويش يعني بفترة كانت جدا حساسة، فترة تتطلب نوع من الوعي، تتطلب نوع من الشعور بالمسؤولية الوطنية، وكان يعني نعمل محتوى الإعلامي المقدم من خلالها، وكذلك تشاركها في هذا الأمر دائما زميلتنا المبدعة والمتألقة بشائر العيد.
0: صح يعطيهم العافية على هذا المجهود. بما أنك ذكرت حوراء درويش هي الزميلة اللي عندها العطاء الدائم، وأكيد دائما هي متألقة سواء في التلفزيون أو من خلال برامجها في الإذاعة، العلاقات عديدة والكل يذكرها بالخير، يعطيها ألف عافية على هذا الجهود اللي قدمتها لنا في برنامج برنامج استراحة الظهيرة.
1: نعم احنا نقولها كفيتي ووفيتي الأستاذة والزميلة حوراء درويش. وأيضا بالمناسبة يعني جهودها الإعلامية ما تقتصر بس على مستوى الإذاعة والتلفزيون، أيضا كذلك مثلت دولة الكويت من خلال وجودها في أوساكا. يمكن هذا البرنامج استراحة الظهيرة ارتبط بشكل أو آخر في أوساكا، يعني في الكثير من الزملاء والزميلات اللي شرفونا مثلوا وزارة الإعلام، ضمنهم من أسرة هذا البرنامج الزميلة حوراء درويش. صحيح. كذلك مخرج البرنامج أيضا سعود الحربي، وأيضا زميلتي بالاستديو شهد وعهد دائما، وإحنا بنقول شهد لازم نقول عهد يعني بكل تأكيد، هم زميلاتنا مثلوا دولة الكويت، لذلك إحنا فخورين في هذه الأسرة الإعلامية في دولة الكويت، وزارة الإعلام إذاعتنا وتلفزيوننا اللي مثلون الإعلام الكويتي في مختلف المحافل في الداخل وفي الخارج، ومن ضمنهم سعود الحربي، ومن ضمنهم شهد وعهد، ومن ضمنهم حوراء اللي وجهنا لها هذه التحية زميلة حوراء درويش.
0: إيه نعم، وأكيد إحنا طبعا في جهود كثيرة من خلال طاقم البرنامج، يعني ما يصير ننسى بقية الزملاء نورة العيسى وغزلان خلفان وأيضا محمد عبد العزيز المطيري اللي جهودهم نقدر نقول ما ننساها.
1: احنا يمكن تكلمنا عن أوساكا لما تكلمنا عن سعود، وتكلمنا عن شاد وعهد، تكلمنا عن حورات، تكلمنا عن أوساكا، بس الظاهر قائد هذا العمل مخرج سعود الحربي، يمكن هو يبينا نستمر في هذه الرحلة، يعني قائد العمل وقف وأشر قال كل الستاف اليوم،
0: كل الستاف واحد
1: أكيد محمد عبد العزيز المطيري، نورة العيسى، غزلان الخلفان، كل أسرة هذا البرنامج. احنا للأمانة يعني دائما وابدا نتعاون نتكاتف على قلب واحد نقدم هذا المحتوى، وخاصه مع هذه الابتسامه من الزميل محمد عبد العزيز المطري اللي قاعد يشوف المكسر ويسوي روحه مو شايفنا واحنا قاعدين.
0: وعلى فكره فاطمه الظاهر كانت معي ايضا في اوساكا وهي زميلتنا في وزاره الاعلام، واليوم زايرتنا في الاستوديو.
1: نعم طبعا فاطمه الظاهر ما شاء الله منوره استديو اذاعه دوله الكويت، هي من الطاقات الاعلاميه اللي يعني تشرفنا بزمالتها على مستوى الوزاره في اذاعه دوله الكويت، وكذلك شهدنا تالقها الاكاديمي في الجامعة، وأيضا مثلت الكويت في أوساكا. فللأمانة يعني أنا لو بتكلم عن مثل هذه النماذج الإعلامية في وزارة الإعلام وإذاعة دولة الكويت يعجز لساني، ومهما قدمنا ما راح نفيهم حقهم، لذلك كل اللي ذكرناهم وكل من أيضا يمكن ما سعبنا الوقت أن نذكر احنا نوجه لهم التحية.
0: أكيد وأكيد في بداية حلقتنا نقول تحية كبيرة مقدمة من فريق عمل برنامج استراحة الظهيرة من الإعداد بشاير العيد.
1: نعم وراح نكون معاكم في التقديم من أمام المايك من الحين لساعة ثلاث زميلتي شاهد الخميس ومحدثكم سعود الفياض،
0: ومن الهندسة الإذاعية نورة العيسى،
1: ولكم هذه التحايا من التنفيذ على الهواء محمد عبد العزيز المطيري،
0: ومن التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان.
1: مستمعين الكرام هذه اليوم انطلاقتنا معاكم، وهذه بدايتنا معاكم بكلمات الشكر وكلمات الثناء اللي وجهناها لمن زاملنا في الجانب الإعلامي. اليوم نقول ترى المسؤولية الإعلامية تقع على عاتق الجميع، على اليوم المصادر اللي تنشر هذه المعلومات، على المصادر اللي تنشر اليوم الكثير من الجوانب للمتلقي، والمتلقي بحد ذاته عليه مسؤولية، لذلك نقول المسؤولية الإعلامية مشتركة على الجميع، ابتعدوا عن الشائعات وتابعوا الأخبار من مصادرها الرسمية. لكم هذه الدعوة لمتابعتنا، ولكم أجمل التحايا من قائد هذا العمل المخرج سعود الحربي.

الكويت ليست مجرد مدينة مزدحمة بالطرق والمباني، بل مجتمع حي نابض بالناس والقصص والتجارب.

0: في كل يوم هناك فكرة جديدة، مبادرة شبابية أو قضية اجتماعية تستحق أن تروى وتناقش. مساحة حوار نلتقي فيها نفهم أكثر ما يحدث من حولنا ونقرب أكثر من نبض المجتمع.
1: يا بلادي يا بلادي،
0: استراحة الظهيرة.

0: أكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العامة العميد محمد الغريب أن حملة عودة آمنة تواصل فعالياتها التوعوية في مدارس وزارة التربية بالتزامن مع بدء العام الدراسي بهدف تعزيز ثقافة السلامة والوقاية لدى الطلبة والهيئات التعليمية وترسيخ السلوك الصحيح للتعامل مع مختلف حالات الطوارئ. لتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع مع المقدم أحمد المشموم ضابط العلاقات العامة في قوة الإطفاء العامة.
1: أداء بهذا التواصل المستمر مع وزارة الإعلام وفي هذه التغطيات الخاصة بحملة عودة آمنة الخاصة بالعودة للمدارس، مثل ما شفنا خلال الأسابيع الماضية كنا متواجدين على أكثر من مرحلة في أكثر من مدرسة، واليوم إحنا متواجدين في مدارس التربية الخاصة لذوي الهمم لإعطائهم يعني أهم الأساسيات وأهم الأمور اللي يقدرون يتفاعلون معها فيما يخص مبادئ السلامة والوقاية من الحريق. اليوم معنا أكثر من مدرسة، عدد أطباء مدارس من مختلف الفئات العمرية. نتمنى أن اليوم تكون رسالتنا واضحة، واليوم قوة الإطفاء العام تستهدف ذوي الاحتياجات الخاصة في أكثر من مكان، منها مثل ما تشوفون اليوم اللي هي الحملات يعني المدرسية، وكذلك اليوم في نظام خاص بقوة الإطفاء العام لتسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة. اليوم أنت كرب أسرة يعني ننصح أن تسجل إذا عندك أحد من الاحتياجات الخاصة في النظام اللي موجود في قوة الإطفاء العام، على أساس لا سمح الله صار عندك أي حريق أثناء الاتصال على هاتف الطوارئ 112 راح تكون هناك معلومات أولية لدى مستلم البلاغ أن هناك شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، ما هي الإعاقة اللي يعاني منها إذا كانت حركية أو جسدية أو ذهنية، فيبلغ المركز اللي متوجه للتعامل مع البلاغ، وبالتالي يكون هناك تعامل سلس. واليوم الحمد لله فرق الأطفاء كلها مدربة على التعامل مع ذوي الهمم. نتمنى أكيد السلامة للجميع، واليوم إن شاء الله راح نقدم فعالية كبيرة تخص ذوي الهمم، وأكيد نتمنى السلامة للجميع.
0: الحملة تستمر خلال الفترة المحددة للبرنامج التوعوي بالتزامن مع بداية العام الدراسي، وتشمل عدداً من المدارس ومدارس وزارة التربية والجامعات الحكومية والخاصة، وكذلك طلبة مدارس التربية الخاصة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الطلبة المستهدفين.
2: خلكم على الموعد
3: مع استراحة الظهيرة
2: يومياً من الأحد للخميس من الساعة 2 ظهراً وحتى 3
3: على 89.5 FM.

0: مستمعينا الكرام، نستمر معاكم في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة بفقراتنا ومواضيعنا وحواراتنا المتنوعة اللي من خلالها نطلعكم دائما على آخر الأخبار والمستجدات، ونتعرف أيضا كذلك على الجهود الكبيرة المبذولة من وزاراتنا ومن مؤسساتنا. مستمعينا الكرام، نسلط الضوء أيضا كذلك من خلال جولاتنا الحوارية وفقراتنا الحوارية حول كثير من القضايا، ومنها ما يتعلق اليوم في الجانب الصحي. ومن أبرز القضايا الصحية كذلك الحديث عن أمراض القولون، الحديث عن المستقيم وأهمية الكشف المبكر والوقاية والعلاج. يمكن يتجاهل بعض أعراض القولون أو المستقيم، وأيضا إما لاعتقادهم أنه مجرد هي أعراض عابرة أو عبارة عن تردد، أو كذلك يعني البعض يتردد في الحديث عنها أو مراجعة الطبيب، وفي المقابل يمكن ما تظهر الأعراض بشكل واضح في مراحل مبكرة لبعض الأورام، ولكن تبرز اليوم هنا يعني أهمية جانب الفحوصات الوقائية، الفحوصات المبكرة، الفحوصات المناسبة وبالوقت المناسب. للحديث أكثر حول هذه القضايا نتشرف ونسعد بضيفنا الكريم اللي شرفنا ويسعدنا بوجوده في هذا البرنامج عن طريق الاتصال الهاتفي، الدكتور عبد الله القطان، اختصاصي الجراحة العامة وأورام القولون والمستقيم. أهلا وسهلا بالدكتور عبدالله القطان في برنامج استراحة الظهيرة.
1: يا هلا ويا مرحب فيك أخوي سعود، وإن شاء الله يكون لقاء مثمر وإن شاء الله يكون مفيد للمستمعين وإن شاء الله يكون له صدى جيد.
0: حياكم الله. أكيد دكتور، يعني طالما بوجودكم والإضافة الكبيرة اللي تقدمونها فهناك فائدة كبيرة تقدم للمستمع. لكن بداية دكتور عبدالله القطان، ودنا لو نتكلم في البداية نعطي مقدمة، ما هي اليوم المقصود بأمراض القولون والمستقيم خاصة التي يراجع بسببها المرضى العيادة، وأبرز مثل الحالات وأكثرها شيوعا؟
1: ممتاز، سؤال جدا جميل. البعض بمجرد ما أنه يسمع كلمة أمراض القولون على طول يروح في باله إلى الأورام الخطرة والسرطانات الله يكافي الشر، ولكن الأكثر شيوعا والأكثر قاعد يراجعنا في العيادة على الأمراض الحميدة وأبرزها البواسير، الشرخ الشرجي، الناصور الشرجي وأيضا الناصور العصعصي، هذا فيما يتعلق في المستقيم. أما فيما يتعلق في القولون فهناك مثل اللحميات البسيطة اللي تحتاج لها متابعة، هذه كلها تشمل 80% من الزيارات العيادة، ويظل 20% اللي هي أمراض السرطان.
0: نعم، لكن دكتور ما هي أبرز المسببات لأمراض القولون والمستقيم؟
1: جميل جدا. الآن خاصة في الوقت الراهن الأكل يلعب دور كبير جدا في هذه الأمراض. سابقا كانت الجمعية القولون والمستقيم الأمريكية وغيرها كانت تنصح بأن الإنسان متى ما بلغ من العمر 50 يسوي منظار القولون، ولكن بناء على مستجدات الأخيرة ما لقينا أن هناك الأورام ممكن تبدأ في عمر مبكر، ويرجع السبب بشكل كبير جدا إلى الأطعمة المصنعة وغيرها، فنزلوا من المنظار اللي يكون في عمر 50 إلى 45 في حال أن نكتشف الأمور بشكل مبكر. فالأكل المصنع، قلة ممارسة الرياضة، السمنة، التدخين، العوامل الوراثية، كل هذه تعتبر من أبرز العوامل اللي تؤدي إلى هذه الأمراض.
0: نعم، ولو نتكلم كذلك أيضا دكتور يعني حول بعض الجوانب المتعلقة في أمراض القولون والمستقيم وفيما يتعلق في هذه الحالة، خاصة بأن نسمع كثيرا عن أمراض القولون وأحيانا نسمع عنها بتفاوت ما بين يعني حالة وأخرى، لكن ما العلامات التي تستدعي مراجعة الطبيب حتى لو ظهرت لفترة قصيرة أو يمكن ما كانت مصحوبة بألم أو كانت خفيفة في الألم، لكن ما هي العلامات التي ينصح في حال ملاحظتها علينا أن نراجع الطبيب؟
1: جميل جدا، وجزء من الإجابة يرجع إلى سؤالك. إحنا ما ننتظر الألم أبدا، فهناك أعراض بسيطة قد تظهر قبل وصول مرحلة الألم، وأبرزها مثلا نزول في الوزن شديد من غير شيء لفترة، فلا هو في نادي ولا هو في رجيم، ومع هذا يلاقي نفسه قاعد ينزل وزنه. أيضا نزول نسبة الدم بشكل ملاحظ وبشكل مكرر، سواء أكان ملاحظ فكرا في البراز أو بشكل عام أنه دخل في عوامل فقر الدم من غير ما يكون هناك سبب واضح لهذا النزول. هذه عوامل وأشياء تخلينا نفتح عنا أن نراجع قبل لا أن نوصل إلى مرحلة الألم.
0: نعم، وكذلك دكتور هل هذه العلامات قد تختلف يعني من حالة إلى أخرى، خاصة مع اختلاف اليوم أو تنوع أمراض القولون والمستقيم؟
1: نعم، هل ممكن هل كل دم يفهم من كلامي ان احنا قاعد نتكلم على اورام، ابدا. قد يكون الدم بسبب شيء بسيط جدا مثل الشرخ، او نتكلم على البواسير، وقد يكون بسبب اشياء اخطر. ولذلك الموضوع اللي يفصل وما ننتظر لين ان نوصل الى مرحله متقدمه، فاللي يفصل بينه هو الدكتور المختص بالمراجعه، علشان كذي ما ننتظر الاعراض لين تستمر ونأخر، وانما نلجا للمختصين بشكل مبكر.
0: نعم، ما أهمية دكتور اليوم هذه الكلمة، نرجع للمختصين بشكل مبكر، ونسمع دائما عن الفحوصات الوقائية أو الفحوصات المبكرة، فما أهمية هذه المرحلة وأهمية هذا الوقت وأهمية الفحوصات المبكرة؟
1: جميل جدا السؤال. الشق الأول من السؤال مراجعة الطبيب المختص، فهناك دكاترة راحوا لسنوات يدرسون جانب معين، مثلا جانب القولون والمستقيم وأمراضه وعملياته، بالتالي شغله شاغل في السنوات وجل اهتمامه كان ينصب في هذا الجانب من الاختصاص، بالتالي تراكمت عنده خبرات جدا كبيرة. فلما نقول مراجعة المختص، فأنت قاعد تتوجه إلى طبيب ممارس عنده خبرة كبيرة، عنده نظرة أشمل وأوسع بالفحوصات وبالأعراض اللي عندك، بالتالي فضل الله يوصل إلى التشخيص بشكل مباشر دون تسويف. لذلك مراجعة الطبيب المختص له دور جدا كبير.
0: نعم، إذن هذه مرحلة في غاية الأهمية، وإحنا نتمنى فعلا أن تنتشر التوعية حول أهمية اليوم المراجعة السريعة، وكذلك اليوم الفحص المبكر عن طريق الأطباء المختصين في حال ظهور أي من هذه الأعراض. البعض دكتور يقول هي مجرد أعراض يعني وراحت، كانت فترة مؤقتة وراحت، والله الحمد أنا ما قاعد أشتكي منها، على الرغم من أن الأطباء ذكروها والدكتور الكريم ذكرها في هذا اللقاء دكتور عبدالله القطان. يقول والله أنا خلاص دام الأعراض راحت فأنا مو بحاجة لعمل هذه الفحوصات المبكرة، فما هو تعقيبك على هذا الأمر؟
1: جميل جدا، وأنا أقول لك إن شاء الله وبإذن الله ماكو إلا العافية، وبإذن الله شيء مؤقت وراح، ولكن أن نقول بعد مراجعة الطبيب المختص وأنه يطمننا ويقول لنا أن أعراض فعلا بعد الفحص وعمل الفحوصات اللازمة أن شيء صار وراح، يكون أفضل بمراحل من أن نوصل للطبيب المختص بوقت متأخر ويكون في انتشار، وفي ذاك الوقت نقول ليتنا راجعنا في ذاك الوقت. لذلك في الأولى كانت وقاية، أما في الثانية كانت علاجية.
0: نعم، احنا نتمنى الصحة والعافية للجميع، ومستمرين في هذا اللقاء مع ضيفنا الكريم الدكتور عبدالله القطان اختصاصي الجراحة العامة وأمراض القولون والمستقيم، واللي شرفنا في الحديث اليوم بهذه التوعية الصحية حول أمراض القولون والمستقيم وأهمية الكشف المبكر والوقاية والعلاج. دكتور عبدالله القطان، كذلك لما نتكلم اليوم حول ما يتعلق بملاحظة وجود دم، ملاحظة في تغير في اللون، البعض يحاول يقولك والله أن هذا تابع لأمراض أخرى، هذا يمكن يتبع القولون، ويحاول أن يكتفي في التشخيص يعني بشكل ذاتي أو التوقع والاعتماد عليه. شنو تعقيبك على هذا الأمر وهذه العلامات؟ هل اليوم تشكل نوع من الفارق بالنسبة لكم من ناحية التقييم؟
1: نعم جدا. هناك مرضى يتواجدون بس بشكل بسيط، يقول دكتور والله ألم فترة، أو عفوا دم بشكل بسيط يعني بشكل فترة مدة معينة وراح، لكنه متكرر. بالتالي لما سوي له فحوصات، سوي له منظار للقولون، نكتشف أنه كان عنده ورم في القولون مثلا الصاعد، وما تم اكتشافه بشكل مبكر. لذلك أنا ما أوصل رسالة أن كل من عنده نزيف معناته عندك ورم، وإنما الرسالة الأساسية أنك التوجه أنك تكتشف وتتشخص أفضل ما أنه بعدين نوصل إلى مرحلة أنه اكتشفنا الورم بشكل متأخر. لذلك التوعية في هذا الموضوع، مو كل نزيف معناته بواسير، ولا كل نزيف معناته ورم، وإنما الموضوع يرجع للطبيب المختص بعد الفحص.
0: نعم، إذن بعد الفحص يتم تقييم هذه العملية، ويتم كذلك اليوم تحليل الحالة من قبل الأطباء. لو الدكتور عبد الله القطان نتكلم أكثر اليوم حول هذه الحالات وحول مسألة تفسير، البعض يعني يشعر اليوم بنوع من الخجل من مثل هذه الأمراض، ويقولك لا والله أنا بأسكت، أنا يعني أتحفظ، وحتى الدكتور أنا ماني حاب أقوله والله أنا الأعراض اللي عندي، أو أنا من شنو قاعد أشكو، أو يعني نظرا لخصوصية الحالة. شنو تعقيبك على هذا الأمر؟
1: كذلك كلامك صحيح، وأيضا هذا الكلام والشعور هذا نجده عند الجانب النسائي أيضا بشكل كبير جدا، ولعلهم يوصلون متأخر في بعض الحالات لنفس السبب، وهذا دورنا هنا ان نوصل الرساله. في المستشفى في دكاتره متخصصين رجال وفي دكاتره متخصصين نساء في نفس التخصصات يضيفون لهذا الموضوع. انحرازك في انك تتوجه الى الطبيب في الوقت الراهن حاليا ويلاقي لك تشخيص سواء كان شيء بسيط وتاخذ له علاج وترتاح من الالام او من النزيف اللي انت فيه أفضل بمراحل من أنك تعيش عمرك لا أنت اللي تقدر تطلع تمارس حياتك بشكل طبيعي أو أنها أم تقوم في دورها الأسري بشكل كبير جدا بسبب أني ماني قادرة أوصل لطبيب أو من حرجة أني أوصل لطبيب عشان يفحصني. بالتالي قد يكون توجهك لطبيب مختص يشخصك ويبني لك خطة العلاج ويعطيك إياه ويحل الإشكالية في أسبوع أفضل بمراحل من أنك تقعد حياتك كلها قاعد تعاني وتتألم.
0: نعم دكتور، يمكن من أبرز الفحوصات التي تجرى أو يمكن من أكثرها يعني اليوم معرفة من قبل الناس ما يتعلق في المنظار. ما أهمية المنظار بالنسبة لكم؟ والبعض يحاول بأنه يقول والله أنا الدكتور نصحني أن أنا أعمل أو نجري منظار للقولون، لكن يحاول بأنه يتفادى هذا الفحص. ما أهمية المنظار وما هو دوره في عملية الكشف والفحص وأهميته؟
1: للأمانة منظار القولون بالنسبة حق جراحات القولون والمستقيم سوى ثورة فكرية وثورة علاجية جدا كبيرة بخصوص هذه الأمراض. الآن مثل ما ذكرنا في بداية اللقاء، اللجان الأساسية في جراحة والجمعيات القولون والمستقيم توصي كل من تجاوز ووصل عمره 45 أنه لازم يسوي منظار القولون. ليش؟ لأن قد يكون منظار القولون ليس تشخيصي فقط وإنما علاجي. تسألني مذيعنا سعودي شلون؟ بقول لك إنه ممكن يكون منظار بالقولون يوصل إلى لحمية بسيطة جدا بداية تكون لورم فيكتشفها بالمنظار. لما يكتشفها ممكن يتعامل معاها ويشيلها ويتم تعامل معاها بشكل تام جدا ولا يحتاج المريض بعدين عمليات جراحية لا صغرى ولا كبرى وتشفيه المتابعة. لذلك أيضا هذا كدور علاجي وأيضا عندنا كدور تشخيصي. بمعنى أنا عندي ورم في القولون، شو نعرف شنو نوعه وتفاصيله ونوع العملية اللي بسويه إلا لما أني أوصل وآخذ عينة منه. بالتالي هني منظار القولون صار له دورين أساسيين مهمين جدا، تشخيصي وعلاجي. لذلك هو طريقة لاستكشاف الأمراض وأيضا أن نطلع الأمراض الأخرى اللي إحنا شاكين فيها من حسبتنا على هذا الفحص.
0: نعم دكتور، يمكن من خلال المنظار يتم ملاحظة الزوائد اللحمية، لكن شنو هي الزوائد اللحمية اللي يتم كشفها أثناء المنظار وما هو تفسيركم لها؟
1: الزوائد اللحمية قد تكون حميد موجودة في القولون لسبب ما، طلعت تغير في أحد خلنا نقول التكوينات اللي تصير في الأمعاء القولون في القولون عفوا.

0: فتتكون هذه. هل كل زوائد لحمية معناتها هي خطيرة؟ أبدا، وأغلب اللحميات اللي موجودة تكون حميدة تأخذ لها عينة، لكن اللحميات لها تفاصيل جدا مهمة في العينات لما تنفحص، منها الحميد اللي يقول لك والله أنت أمورك تمام ومنظارك الجاي بعد 10 سنوات لهالدرجة. وفي عينات أو في لحميات بسيطة تبين فيها خلايا سرطانية تقول لنا لا، الحالة هذه لازم ناخذها بجدية أكبر، ونحتاج إما تدخل من خلال المنظار في حال أنها كانت اللحميات في بداياتها فتكفينا بالمنظار، أو يكون الخيار اللي بعده الجراحة في هذه الحالة.
1: نعم، وهذا اليوم يعني له أهميته فيما يتعلق في الزوائد اللحمية ودور المنظار كذلك في الكشف عن هذه العملية. لكن دكتور، إذا اليوم نرجع للكلمة اللي أنت تفضلت بذكرها، قلت ما هو شرط اليوم بأن كل زوائد لحمية هي قد خبيثة، قد تكون حميدة، لكن إذا كشفت زوائد لحمية أثناء المنظار، البعض يعني يعتقد بأنه هو قد يكون مصاب فيها سرطان، قد يعتقد بأنه هو الأمر يكون خبيث، تعقيبك على هذا الأمر وما أهمية أن احنا تحقق إن كانت حميدة أو غير ذلك؟
0: جميل جدا، وسؤاله وتفكره وتخوفه منطقي جدا. لذلك عادة ما بعد استئصال اللحميات احنا نتابع المريض بعد أسبوعين علشان نعطيه نتيجة العينة هذه وتفاصيلها وخطة العلاج. ومثل ما قلت لك أغلب اللحميات تكون حميدة ونقولها تحتاج متابعة على حسب نوع اللحمية، ممكن 10 سنوات، ممكن 7، ممكن 3، تعتمد على نوع اللحمية. وإذا فرضنا لنفرض معاك مذيعنا وأيضا مع المستمعين إن طلع لحمية وخبيثة من الدرجة الأولى، في ذاك الوقت نحتاج بس في نفس المنظار إن ناخذها ونستأصلها ويطلع المريض في نفس اليوم من غير ما ياخذ أي خطوة علاجية أخرى في حال إنها كانت من الدرجات الأولى. هذا شيء مطمن سواء كانت لحميات حميدة أو غيرها.
1: شنو دلالات هذا الموضوع أن المريض يغادر المستشفى بصحة وسلامة في نفس اليوم بعد التأكد من سلامته ونجاح هذه الإجراءات؟ تعقيبك على هذا الأمر دكتور، وخاصة البعض يعتقد بأنه راح يكون في يعني إقامة في المستشفى لأيام طويلة أو لعدد من الأيام، لكن ما شاء الله الدكتور عبد الله القطاني طمننا ويقول يعني أيضا هي إن أجريت وإن حصل فيها هذا التدخل فهو يتم مغادرة المستشفى في نفس اليوم.
0: جدا، البعض يشكل عليه فكر المنظار وكلمة المنظار، فمثلا يسمع والله عمليات المرارة التي تقام بالمنظار أو عمليات الزايدة بالمنظار الجراحي، فيشكل عليه الفرق ما بين هذه العمليات وما بين منظار القولون. أما الأولى فهي عمليات ثقوب في البطن، وإنما اللي احنا قاعد نتكلمه ومع المستمعين اللي هو منظار القولون فما هو عملية جراحية، ما فيها أي شيء جراحي أبدا، وإنما يتخلص أو يتوجه إلى المستشفى الصب يسووا له المنظار، وبعد ساعتين يطلع البيت وأموره كلها تمام، فلا هو إجراء جراحي، ما في شيء يستدعي أنه يظل في المستشفى، إجراء بسيط جدا، ويا رب لك الحمد المضاعفات تكاد لا تذكر.
1: نعم، وهذا أمر يعني جدا جميل ويدل يوم على تطور يعني الطب، وإحنا نتمنى الصحة والعافية للجميع. لكن البعض يقول دكتور إحنا بعد ما نزيل هذه اليوم الزوائد اللحمية ونتحقق منها وتكون حميدة، هل مستقبلا قد تكون معرضة للعودة مرة أخرى؟
0: يرجع إلى نوع اللحمية، إذا كانت اللحمية حميدة ورجعت بعدين ما عندنا أي إشكال إن حتى لو رجعت بعدين نتعامل معها. بالتالي اللحميات الحميدة بأنواعها ما هي مصدر خوف، وإنما اللحميات اللي خلنا نقول غير حميدة هذه اللي تستوجب في حال إنها من الدرجة الأولى والدرجة البسيطة وتم استئصالها من المنظار من خلال منظار القولون تحتاج إلى متابعة قريبة جدا وتكرار لمنظار القولون علشان نتأكد إن في نفس المكان اللي تم استئصال فيه هذه اللحمية ما رجع مرة ثانية. طيب في حال إن رجع، إن كان هناك خيار إن نشيلها بالمنظار قائم فخيار، وإن لم يكن فيكون التوجه للعمليات الجراحية.
1: نعم نعم. وفيما يتعلق أيضا كذلك يمكن في التعافي ما بعد ذلك والمتابعة ما بعد إزالة هذه اليوم الزوائد اللحمية، ما هي المتابعة التي تتم مع الطبيب المعالج والتحقق من سلامة المريض وصحته، خاصة أنه غادر المستشفى في نفس اليوم، فنتمنى بأنها دلالة على سرعة التعافي.
0: سرعة التعافي ما يحتاج حتى أدوية معينة لما بعد هذا الإجراء، فقط اللي يلزمه حتى بعد ما يطلع من عندنا نقول له تأكل بشكل طبيعي، تمارس حياتك بشكل طبيعي. النصيحة الأساسية اللي نقولها ما بعد مرضانا إن لا، لما تطلع من المستشفى بعد المنظار تحتاج إن يكون معك مرافق يوصلك للبيت، على أساس إن إحنا وقت الإجراء نفسه نعطي بعض المسكنات اللي شوية خدرة على أساس ما يتألم أو ما يعيش التجربة بشكل كبير معانا ويشعر بالقلق، فهو من باب رعاية للمريض بشكل كبير. هذا الشيء الوحيد اللي احنا نوصي، غير كذي ما بعد خروجه أموره تمام، ما ياخذ له أي علاج على هذا الإجراء، وإنما يكفي المتابعة بالعيادة مع الطبيب المختص لمتابعة نتيجة العينة اللي نأخذت في المنظار، ومن ثم بناء خطة العلاج معه.
1: نعم بإذن الله تعالى. دكتور عبد الله القطان، وإحنا نتحدث اليوم مع ضيفنا الكريم الدكتور عبد الله القطان، اختصاصي الجراحة العامة وأورام القولون والمستقيم، بالإضافة إلى كل ما تفضلت في الحديث عنه. لو نتكلم عن الجانب العادات، الجانب السلوكي، شنو العادات اللي من الممكن تساعد الشخص على تقليل خطر الإصابة بأورام القولون والمستقيم وأمراض القولون والمستقيم بشكل عام؟
0: الألياف مذيعنا العزيز والمستمعين، الألياف هذا غذاء للقولون واللي تحتاجه. للأسف عاداتنا الغذائية ونمط حياتنا اللي احنا دخلنا فيه، الأكل السريع وغيره، قمنا نبعد وايد عن الأكل الغني بالألياف اللي يحتاجه القولون، فصرنا نتوجه الأكل السريع دون التوجه إلى الأكل الصحي، بالتالي القولون تبدأ معاه هذه الأمراض وتبدأ معاه تكون هذه اللحميات. الخطوة الأساسية والعادات الصحيحة نحسن نظامنا الغذائي بإضافة ألياف، ندخل خضروات، ندخل فواكه، ندخل اللي يسمونها الإدامات اللي هي الجرع والبامية وغيرها من الألياف الغنية اللي تضيف للقولون. أيضا من العادات اللي لازم ندخلها في حياتنا اللي هي ممارسة الرياضة، الرياضة بشكل عام وإزالة الوزن لها دور جدا كبير على صحة القولون والعافية بشكل عام.
1: نعم لكن نعم تفضل دكتور نسمعك.
0: تفضل.
1: نعم بالإضافة لذلك هل في عادات علينا أن نبتعد عنها مقابل هذه العادات اللي علينا أن نتبعها؟
0: إنك صبكتني، هذه اللي كنت بقول، شيء أساسي جدا وللأسف منتشر سواء بين الشباب وبين الكبار، ألا وهو التدخين.
1: التدخين
0: سواء السيجارة، والبعض الحين قام يتهاون حتى في موضوع السيجارة الإلكترونية، كلاهما خطر، كلاهما سبب لا يقل عن أي سبب آخر من سرطان بشكل عام، وأيضا خصوصا في القولون والمستقيم. جدا مهم نقطع هذه العادة، نحاول نتجنبها، نلتجأ للمختصين، سبل العلاج من التدخين وإقلال منه موجودة في أغلب مستشفياتنا، ممكن يراجعون. بالنهاية هذه صحتك، هذه عافيتك، هاي عادات الصحية قلناها، والعادات السيئة جدا وأبرزها التدخين اللي لازم نقطعها.
1: نعم إذن يعني إحنا نتمنى الابتعاد فعلا عن التدخين، ونتمنى اتباع التعليمات اللي تفضل بذكرها ضيفنا الكريم الدكتور عبد الله القطان. لكن لو نتحدث اليوم يعني في المقابل، نتمنى الصحة والعافية للجميع، لكن إذا في شخص يعني تم تشخيصه بورم قد لا يكون حميد في القولون أو المستقيم، كيف تحدد خطة العلاج في هذه الحالة؟ الآن احنا نتكلم عن أمر آخر، عن مسار آخر، ألا وهو إن كان هذا الورم تم تشخيصه وتم تأكد بأنه هو ورم غير حميد، فما هي الخطط المتاحة والوسائل أمامنا؟
0: جميل جدا. طيب احنا خلينا نتكلم، لأن الأورام في القولون تختلف عن الأورام في المستقيم كخطة علاج، ولكن بشكل عام عادة، أو خلنا نقول عادة سابقا، خلنا نرجع بالزمن شوي مذيعنا والمستمعين على أساس نوضح الصورة أكثر. سابقا كان اللي يكتشف عنده ورم يتم عمل شق جراحي للبطن بشكل طولي علشان يتعامل مع هذا الورم والاستئصالة. الآن مذيعنا والمستمعين الكرام وصلنا يا رب لك الحمد في تطور جدا كبير بشكل عام على مستوى العالم وبشكل خاص في مستشفياتنا بالكويت. دخلنا الآن من بعد الجراحة العادية وصلنا إلى جراحة المناظير اللي تصير العملية بشكل ثقوب بسيطة جدا من خلال البطن، بل وتطورنا بالكويت يا رب لك الحمد إلى عمل العمليات من خلال الروبوت الجراحي، وهذا متوفر في أغلب مستشفيات الكويت وأبرزها عندنا كذلك في مستشفى الفروانية.
1: نعم ما شاء الله، بشنو الدلالات هذا الموضوع دكتور عبد الله القطان؟ اليوم نشوف بالدرجة الأولى يعني يمكن المنظومة الصحية في دولة الكويت وتماشيا مع رؤية كويت جديدة العام 2035 تقدم هذه الرعاية الصحية عالية الجودة، يمكن بالدرجة الأولى هي تراهن على العقول والطاقات والكوادر الوطنية الطبية، هؤلاء العلماء في المجال الطبي، هؤلاء اليوم الطاقات اللي يرفعون علم الكويت سواء من خلال الخدمة المقدمة للمرضى أو من خلال حتى المحافل الطبية العالمية. وبعد ذلك الحديث عن الجانب التكنولوجي والأجهزة والجانب التقني وهذه المنظومة التي تساعد الأطباء ويستخدمونها كوسائل خدمة المرضى، ما دلالات هذا الموضوع بوجهة نظرك وكيف يساعدنا في تحقيق الأهداف اللي تحدث عنها ضيفنا الكريم دكتور عبد الله القطان؟
0: الآن مع وجود هذه التكنولوجيا ومع وجود الطاقات الشبابية اللي كل واحد راح في ديرة معينة أخذ من عمره عشان يتخصص في هذا المجال ورجع عشان يطبق كل هذه الأمور، نلاقي أن المستوى الطبي والنتائج على المرضى الملموسة شكل فارق بشكل كبير جدا. مذيعين العزيز المستمعين الكرام، سابقا كنا نتكلم مريض لما يدخل بأورام في القولون كان يقعد بالمستشفى أقل شيء أسبوع، الآن مع وجود التقنية الحديثة مع وجود الروبوت احنا قاعدة 3 أيام ويطلع ياكل ويشرب ويمشي وكأنه ما كان فيه شيء.
1: ما شاء الله. نعم وهذا أمر جدا مهم، الجانب الروبوت جانب التقني والجانب التكنولوجي، بوجهة نظرك ما الإضافة التي يقدمها اليوم لعالم الطب لا سيما في مجال أمراض القولون والمستقيم؟
0: أبرز شيء يضيف الروبوت والتقنية العالية بشكل عام هو العقول في هذا الجانب اللي هو التحكم بالمرض واستئصاله بالكامل. بالتالي في بعض المناطق الضيقة مثل ما تكلمنا أو كنا بنتكلم عن موضوع المستقيم وأورام المستقيم، فهي موجودة بالحوض منطقة ضيقة جدا تحولها أعضاء أخرى، بالتالي صعوبة الوصول لهذا المكان بسبب ضيقته تحتم مرات أنه يكون هناك جزء من الورم يمكن ما ينشال أو أنه تكون مضاعفات أكثر. ولكن الآن بالمناظير وأيضا بالروبوت اللي هو أدق يسمح لك أنك توصل إلى أضيق الأماكن تستأصل الورم بشكل كامل، ويا رب لك الحمد النتائج جميلة جدا والنتائج مريحة للمريض، وهذا نشوفه بشكل يومي يا رب لك الحمد في مستشفياتنا. المرضى يطلعون ويقولون ما كنا متوقعين أن يا رب لك الحمد الإجراء بهذه البساطة وأن نقدر نطلع ونمشي وكأنه ماكو شيء.
1: نعم ما شاء الله تبارك الله، احنا نتمنى لهم الصحة والعافية ونتمنى للجميع دائما أن يكونون يعني بعيدين عن الأمراض بفضل الله تعالى وبفضل يوم اتباع هذه النصائح اللي قدمونها لنا الأطباء فيما يتعلق بالفحص المبكر، أيضا هي نقطة في غاية الأهمية، ونتمنى الصحة والعافية للجميع والشفاء العاجل لجميع المرضى. الدكتور عبد الله القطان، كان في ختام هذا اللقاء هناك نوع من التوصيات خاصة بالنسبة لمرضى القولون والمستقيم، خاصة اليوم إن كان هناك رسائل تتعلق بالفحص المبكر نذكر أهميته ونذكر بمن تظهر عليه بعض الأعراض التي تحدث عنها ضيفنا الكريم في بداية هذا اللقاء، لتكون هذه التوصية وهذه الرسالة هي مسك الختام لهذا اللقاء، فما هي كلمتكم الأخيرة؟
0: كلمتنا كل من تجاوز 45 سنة ووصل عمره 45 سنة فهذه من المنظمات العالمية توصي أن نسوي منظار للقولون استكشافي، إجراء بسيط نطلع فيه بنفس اليوم من غير لا تعب، ويا رب لك الحمد قد يكون مثل ما قلنا تشخيصي أو علاجي وتطلع أمورك طيبة، ولا أن نوصل بعدين في حالات متأخرة نقول ليت رجع فينا الزمن. هذه الرسالة الأولى. أما الرسالة الثانية والمهمة جدا، ليس كل من قال أن عندك قولون عصبي وتأخذ علاجات قولون عصبي بمعنى عندك قولون عصبي، إذا ما سويت منظار القولون فأنت لحين ما عندك قولون عصبي، لازم تسوي منظار قولون كي نستبعد جميع الأمراض، وإذا ما لقينا شيء نقول قولون عصبي. أما نعطي قولون نقول تشخيص قولون عصبي من غير منظار فهذا الموضوع مو صحيح.
1: نعم، كل الشكر والتقدير لكم الدكتور عبد الله القطان اختصاص الجراحة العامة وأمراض القولون والمستقيم على هذه التوضيحات. أشكركم على حديثكم على هذه التوعية الكبيرة وأدواركم التوعوية التي لا تقل أهمية اليوم عن دوركم الكلينيكي وما يتعلق كذلك اليوم في غرفة العمليات. كل الشكر والتقدير للدكتور عبد الله القطان وعلى هذه الإضافة الكبيرة التي قدمها. تجمعنا لقاءات أكثر بإذن الله تعالى دكتور.
0: شكرا لكم.
1: حياك الله. مستمعينا الكرام، هذا برنامج استراحة الظهيرة.
2: خلكم على الموعد مع استراحة الظهيرة يوميا من الأحد للخميس.
3: استراحة الظهيرة.
4: استراحة الظهيرة. في هذه الحلقة راح يكون عندنا رصد لنبض الشارع الكويتي وراح نسلط الضوء على أبرز المستجدات.
5: مستمرين معاكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة على أثير إذاعة دولة الكويت.
4: وفي الكويت حلو نشجع السياحة الداخلية.
6: شاهد قلتي كلمة وايد حلوة بأن أسأل أهل الاختصاص. إحنا نقول يوم أسأل أعضاء هيئة التدريس وتلقاهم موجودين في المعارض وما شاء الله على الرغم من انشغالاتهم الكبيرة، لكن مع هذا عطوا من وقتهم لأبنائهم الطلبة لأن الطلبة بالنسبة لهم أولوية.
4: الحمد لله إحنا فخورين لأنهم عندهم هذه المعرفة الكافية وهذه الدراية الكاملة للتخصصات اللي موجودة في الجامعة.
2: من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثالثة على 89.5 FM.

وما زلنا مستمرين معكم في فقراتنا المنوعة من برنامج استراحة الظهيرة. وصلنا معكم إلى فقرة أخبار الديرة، والخبر الأول يقول: أعلنت وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج إحالة واقعة فقد عدد من المستندات والملفات الرسمية المهمة والمرتبطة بأعمال الهيئة العامة للبيئة إلى النيابة العامة، وذلك في ضوء نتائج أعمال الفحص والتحقيق الإداري وتوصيات لجنة التحقيق المختصة. وأوضحت الوزيرة أن الإحالة جاءت بعد رصد وقائع وملاحظات تستدعي التحقق من الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، مؤكدة أن هذه الخطوة تنطلق من مسؤولية الوزارة في صون المال العام وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة، وشددت على أن التعامل مع أي ملاحظة قد تمس سلامة الإجراءات أو المصلحة العامة ويتم بجدية ودون تهاون، مع الالتزام الكامل باختصاصات الجهات القضائية واستقلالها، ويعكس القرار أهمية الرقابة على الملفات الحكومية والمحافظة على الوثائق الرسمية وضمان سلامة الإجراءات الإدارية.

مستمعينا الكرام، ثاني أخبارنا لهذا اليوم حول افتتاح المرحلة الثالثة من حديقة الشهيد. تفتتح مساء غد الأربعاء الموافق 30 سبتمبر 2026 المرحلة الثالثة من حديقة الشهيد تحت رعاية سمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح، وبحضور ممثلة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. ويتضمن حفل الافتتاح تقديم العرض الفني الوطني الاحتفالي السور، وذلك عند الساعة 8 مساء على مسرح السور في حديقة الشهيد في فعالية تجمع بين الطابع الوطني والمحتوى الثقافي والفني. ويمثل افتتاح المرحلة الثالثة امتداد لتطوير حديقة الشهيد وتعزيز دورها باعتبارها من أبرز الوجهات العامة والثقافية في الكويت، كما يسهم المشروع في توفير مساحة تجمع بين الترفيه والثقافة والبيئة، ويدعم تنوع المرافق والأنشطة المتاحة لزوار الحديقة.

0: مستمعينا الكرام، نستمر معاكم مع هذه الباقة من الأخبار، ويمكن هذه الأخبار تتصدر المشهد اللي قدمناها، ومنها ما يتعلق بافتتاح حديقة الشهيد. ونذكر بأنها ستكون يوم غد الأربعاء بإذن الله تعالى تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وبحضور ممثل سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. فخورين في هذا التطور الثقافي، فخورين في هذا التطور السياحي في دولة الكويت، والذي يعزز اليوم توجه الدولة في تحويل السياحة إلى صناعة.
1: والخبر أكيد مستمرين معكم في أخبارنا من برنامج استراحة الظهيرة. والخبر الثالث، أكدت الهيئة العامة للغذاء والتغذية أهمية تعزيز الوعي المجتمعي للحد

بين الفاقد والمهدر من الطعام، مشيرة إلى أن المحافظة على الغذاء مسؤولية مشتركة تسهم في ترشيد الاستهلاك ودعم الاستدامة وحماية الموارد للأجيال القادمة. وأوضحت الهيئة أن الحد من الهدر يبدأ بممارسات يومية بسيطة، من بينها أيضا تحديد الاحتياجات قبل التسوق وشراء الكميات المناسبة.

0: بمراحل متعددة ويحتاج إلى جهود وموارد مختلفة، ما يجعل المحافظة عليه مسؤولية تعكس تقدير هذه النعمة. وجاءت التوعية بالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية بالفاقد والمهدر من الغذاء الذي يصادف في تاريخ 29 سبتمبر من كل عام، بهدف نشر ثقافة الاستهلاك الواعي وتقليل الهدر الغذائي في المجتمع.
1: منتصف النهار ما هو مجرد وقت عابر، بل فرصة نلتقي ونستمع ونتأمل قضايا المجتمع، مبادرات الخير، أفكار الشباب وتجارب الحياة اليومية. نافذة إذاعية تجمعنا في لحظة هادية من يوم مزدحم. استراحة الظهيرة.
0: وصلنا معاكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقتنا من برنامج استراحة الظهيرة. نتمنى نكون اليوم قدمنا لكم المعلومة المفيدة مستمعينا، ونكون غطينا لكم من خلال فقراتنا المنوعة أهم الأمور اللي تتساءلون فيها ومواضيع جدا منوعة.
2: نعم مستمعينا الكرام، وكان هذا مسك الختام، وبعد ما قدمنا لكم فقرة إخبارية ومن خلال فقرة أخبار الديرة اللي تعرفنا من خلالها على آخر الأخبار والمسجدات، وقبل ذلك يمكن كان عندنا فقرة فيها نوع من التوعية الصحية والأمانة. نوجه التحية اليوم لوزارة الصحة، خاصة خلال شهر أكتوبر وشهر نوفمبر في الكثير من الحملات المقدمة، هي حملات عالمية وحول موسم عالمي، وبعضها ترتبط يعني بفعاليات محلية تزامنا مع عودة المدارس. احنا فخورين اليوم في هذا الوعي الصحي المقدم من وزارة الصحة، ونتمنى لهم التوفيق بإذن الله تعالى. وأبوابنا وبرامجنا دائما وأبدا هي بمثابة حلقة توصل ما بينهم وما بين المواطن والمقيم. في الختام نقدم أجمل التحايا من فريق العمل، كنا معاكم فريق الإعداد من بشاير العيد،
0: وأكيد معاكم من التقديم زميلي سعود الفياض، ومعاكم شهد الخميس.
2: أما التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان،
0: ومن الهندسة الإذاعية نورة العيسى،
2: والتنفيذ على الهواء محمد عبد العزيز المطيري.
0: برنامج استراحة الظهيرة من إخراج سعود الحربي.
2: في أمان الله،
0: مع السلامة.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: الثالثة تماما بإذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء.

الرئيس الأمريكي ينفي أن يكون عرض على إيران تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال مجمدة مقابل تنازلات نووية من طهران. قطر تؤكد استمرار جهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وتبدي استعدادها لعقد محادثات منفصلة مع الجانبين تستند إلى نسخة معدلة من مقترح الأيام السبعة. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن إصابة سفينة بمقذوف غير محدد أثناء عبورها مضيق هرمز. القوات الحكومية اليمنية تخوض قتالا شرسا مع الميليشيات الحوثية في محافظتي تعز ولحج. استشهاد 3 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة ودير البلح. المستوطنون يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك وسط حراسة قوات الاحتلال. دبلوماسي أوروبي يقول إن المهمة الأمنية الأوروبية الجديدة في لبنان لن تحل محل قوات الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل. الجيش السوداني يواصل تأمين مدينة سودري في شمال كردفان. وزير الخارجية الروسي يقول إن أوروبا تشن حربا على بلاده وحلف شمال الأطلسي يدعو إلى الهدوء في مواجهة ما وصفه بعمليات التخريب الروسية في أوروبا. رئيس الوزراء البريطاني يلقي اليوم خطابا أمام المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم، يستعرض اليوم خطته لعادة بريطانيا إلى المسار الصحيح. الرئيس الأمريكي يستضيف اليوم في البيت الأبيض قادة قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وكوريا الشمالية. تقول إن موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على بناء كوريا الجنوبية أول غواصة تعمل بالطاقة النووية تمثل تطورا خطيرا. إلى اللقاء.

0: والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء.

هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي، نقرأ لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

مستمعينا الكرام، نلتقي من جديد، ولكن قبل أن نبدأ معكم، هل تعلمون أن هناك كلمات تقرأ وأخرى تحفظ، لكن القليل منها يتحول إلى صوت يردده وطن بأكمله؟ فمن بين صفحات الشعر السوداني برز شاعر لم يكتفي بالتعبير عن قضايا عصره، بل أصبحت كلماته جزءاً من الذاكرة، وجمعت مسيرته بين التعليم والأدب والحس الوطني. إنه الشاعر أحمد محمد صالح.

ولد في أم درمان بالسودان عام 1898، ودرس في كلية غوردون التذكارية، وتخرج منها عام 1914، ثم تدرج في المناصب التعليمية حتى تولى إدارة المدارس، ثم انتقل إلى وزارة المعارف فشغل عددا من المناصب حتى بلغ منصب نائب مدير المعارف. لكن الرجل لم يكن مجرد موظف مجتهد، بل جمع بين دقة الإدارة وعبقرية الإبداع الأدبي، فامتلك جزالة اللغة وفصاحة العربية والإنجليزية معا، وذاع صيته كخطيب مفوه يسحر السامعين برصانة منطقه وقوة حجته. كما تميز شعره بعمق التعبير والالتزام بقواعد العروض الخليلية، حتى استحق لقب أشعر شعراء عصره. فلنستمع الآن إلى أبيات من قصيدته الخالدة مهد الحرية ومهر الحرية، يرفع الشاعر صوته برقة وحزن. صبرا دمشق فكل طرف باكي، لما استبيح مع الظلام حماكي، جروح العروبة فيك جرح سائل، بكت العروبة كلها لبكاكي. هذا وحملت قصيدته نحن جند الله جند الوطن، روح الجندية والفداء. والمفاجأة حين وقع الاختيار على الأبيات الأولى من القصيدة على موسيقى لحنها العقيد أحمد مرجان، فتحولت كلماتها إلى النشيد الوطني الذي بات رمزا لهوية الدولة. وما إن حققت السودان استقلالها في العام 1956. حتى استعادت البلاد هذا الشاعر الوطني ليكون عضوا في مجلس السيادة، وعرف صالح برفضه المساومة على القرار الوطني المستقل، وبموقفه الصارم ضد أي ضغوط خارجية تسعى للمساس بكرامة شعبه. وفي عام 1973 رحل عن مدينة أم درمان، لكن روحه في كلماته ما زالت تصدح على ألسن الملايين كل يوم، كلمات حولت شاعرا إلى رمز وطني، وقصيدة إلى روح تنبض في قلب الشعب السوداني.

هكذا تغدو كل قراءة انبعاثا جديدا، وكل نص احتمالا مفتوحا، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

0: الأخبار جهينة.
1: وهذه الانطلاقة اليومية إن شاء الله لبرنامج مراحب ويسعدنا دائما.
2: مساء الخير يا كويت.
3: يا هلا ومرحبا مستمعين برنامج أمانة.
4: نبدأ المشوار، اربط الحزام، أنت تستمع لإذاعة عن هوا.
5: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم. على مدار الساعة نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت على 89.5 FM و 540 AM. إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.

إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من أعذب الكلام. كان في مدين قوم قد آتاهم الله من فضله وبسط لهم في أرزاقهم وجعل لهم في معاشهم ساعة وخيرا، لكن شيئا ما كان قد أفسد عليهم بركة ما بين أيديهم. كانوا إذا تعاملوا مع الناس لم يعطوهم حقوقهم كاملة، وإذا كان الحق لهم طلبوه كاملا غير منقوص. فجاءهم نبي الله شعيب عليه السلام، فلم يبدأ حديثه معهم عن التجارة والأسواق وحدها، وإنما بدأ من الأصل الذي تقوم عليه الحياة كلها، عبادة الله. قال لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم انتقل مباشرة إلى حقوق الناس: ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ثم قال لهم: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. تأملوا هذه الكلمة: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. لم يقل فقط لا تنقصوا الوزن، بل قال أشياءهم، وكأن المعنى أوسع من الميزان الذي يوضع فوقه الطعام، وأوسع من السلعة التي تباع وتشترى. لا تبخس إنسانا حقه، لا تأخذ من شريكك أكثر مما تستحق، ولا تستغل ثقة إنسان بك، لا تجعل حاجة الآخرين فرصة لتأخذ منهم ما لا تستحق، ولا تجعل قوتك سببا في أن تعطي الضعيف أقل مما له. ثم تأتي الآية التي تختصر هذا المعنى كله: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، أي أن ما يبقى لك من الحلال بعد أن تؤدي للناس حقوقهم، وإن بدا قليلا في عينك فهو خير وأبرك من مال كثير دخلته المظالم ونقصان الحقوق. وقد بين المفسرون أن المقصود إعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم كاملة من غير بخس ولا نقص. وهنا مستمعينا الكرام، يظن الإنسان أحيانا أن الأمانة هي أن لا يسرق، لكن الأمانة أوسع من ذلك بكثير. قد لا تسرق مالا، لكنك قد تأخذ من وقت إنسان بلا حق. قد لا تختلس شيئا، لكنك قد تنقص عاملا أجره. قد لا تغش في ميزان، لكنك قد تخفي عيبا تعرفه في سلعة تبيعها. وقد لا تأخذ مال أحد، لكنك قد تبخس جهده، أو تنسب عمله إلى نفسك، أو تعطيه أقل مما يستحق من التقدير. ولهذا كانت رسالة شعيب عليه السلام تذكيرا عظيما. الدين عزيزي المستمع ليس ما تفعله حين يراك الناس في المسجد فقط، الدين أيضا ما تفعله حين تكون وحدك أمام مال ليس لك، وأمام حق ليس حقك، وفرصة تستطيع أن تستغلها دون أن يكتشفك أحد. هناك يظهر الإيمان، هناك يعرف الإنسان هل يخاف الله فعلا أم يخاف الناس فقط. وقد قال شعيب عليه السلام، قال لقومه بعد ذلك: وما أنا عليكم بحفيظ، كأنه يقول لهم: أنا لا أستطيع أن أراقب كل ميزان ولا كل صفقة ولا كل يد تمتد إلى مال، لكن الله يعلم. والعبد قد يستطيع أن يخفي النقص عن عين المشتري، لكنه لا يستطيع أن يخفيه عن عين الله سبحانه وتعالى. فإذا كان بين يديك اليوم حق لإنسان،
فأعطه حقه كاملا. مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، في أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام إخراج طلال مال الله.

0: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
1: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
1: مذيعون،
0: مهندسون،
1: مخرج.
0: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
1: هنا الكويت.
0: تابعونا
2: إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت.
0: برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
1: هنا الكويت.
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت.
4: أخبار جهينة
5: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت.
6: مرحب.
7: برنامج على المكشوف.
6: برنامج الثاني على الخط.
8: نسايم.
9: إضاءات ثقافية.
10: استراحة طهيرة.
11: أبي منه الخبر.
0: صباح الخير.
12: مساء الخير يا كويت.
13: إذاعة دولة الكويت.
1: هنا الكويت. إذاعة دولة الكويت.
0: مسيرة إعلامية
1: لها بداية وليست لها نهاية.
0: هنا الكويت.
1: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
0: هنا الكويت. عطاء.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج الرياضة والصحة. برنامج الرياضة والصحة مساحة توعوية تسلط الضوء على أهمية النشاط البدني والصحة الجسدية والنفسية في حياتنا اليومية، معتمدا على معلومات موثوقة من مصادر طبية وعلمية وعالمية. هدفنا أن نكون دليلاً مبسطاً لكل من يسعى لتحسين نمط حياته، سواء من خلال ممارسة الرياضة أو الاهتمام بالتوازن الجسدي والنفسي. برنامج الرياضة والصحة نحو حياة أكثر نشاطاً ووعياً وحيوياً.

الرياضة والصحة، إعداد بشاير العيد، تقديم علي الشلاحي، زهراء رمضان، تنفيذ محمد الكوت. الرياضة والصحة، إخراج هاني أبو

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج الرياضة والصحة، حيث نواصل معكم رحلتنا نحو نشر الوعي الصحي وتسليط الضوء على العادات التي تساعد على بناء أسلوب حياة أكثر توازنا وصحة. لا شك أن ممارسة الرياضة تعد من أهم الخطوات التي تعزز صحة الإنسان وتحسن لياقته البدنية، إلا أن تحقيق الفائدة الكاملة من النشاط البدني لا يعتمد على التمارين وحدها، بل يرتبط أيضا بالتغذية السليمة والمتوازنة. فالغذاء هو المصدر الأساسي الذي يمد الجسم بالطاقة اللازمة للحركة، ويساعد على تحسين الأداء البدني ودعم العضلات وتعويض العناصر الغذائية التي يفقدها الجسم أثناء ممارسة التمارين. في المقابل، فإن اتباع عادات غذائية غير مناسبة أو الإهمال في مواعيد الوجبات أو الاعتماد على أنظمة غذائية غير متوازنة قد يؤثر في مستوى الطاقة ويقلل من الاستفادة المرجوة من ممارسة الرياضة. كما تختلف احتياجات الغذائية من شخص لآخر تبعا للعمر وطبيعة النشاط البدني والهدف من ممارسة الرياضة، سواء كان تحسن في اللياقة البدنية أو المحافظة على الوزن أو بناء الكتلة العضلية، مما يجعل التوازن الغذائي عنصرا أساسيا لتحقيق هذه الأهداف بطريقة صحية وأمنة. من هنا تبرز أهمية فهم العلاقة بين التغذية الرياضية واختيار العادات الغذائية التي تساعد على دعم الجسم قبل التمارين وبعدها، بما يحقق أفضل النتائج ويحافظ على الصحة العامة. وفي هذه الحلقة نسلط الضوء على مفهوم التغذية المتوازنة مع الرياضة وأهمية اختيار العناصر الغذائية المناسبة وتنظيم مواعيد الوجبات بما يتوافق مع النشاط البدني، إلى جانب دور الترطيب والعادات الغذائية اليومية في دعم الأداء والتعافي. كما نتعرف على اختلاف الاحتياجات الغذائية بحسب الهدف من ممارسة الرياضة، وكيف يمكن بناء نظام متوازن بعيدا عن الحرمان والأنظمة القاسية ليصبح الغذاء جزءا داعما للنشاط والصحة على المدى الطويل.
1: في برنامج الرياضة والصحة نأخذكم في رحلة نحو أسلوب حياة أكثر توازنا، ونقدم لكم معلومات مبسطة تساعدكم على العيش بصحة ونشاط.
0: تعريف التغذية المتوازنة وأهميتها في ممارسة الرياضة.
2: تعد التغذية المتوازنة أحد الركائز الأساسية التي تدعم ممارسة النشاط البدني، فهي لا تقتصر على تناول الطعام، بل تعتمد على اختيار العناصر الغذائية المناسبة بالكميات التي يحتاجها الجسم وفي الأوقات الملائمة. فالجسم يحتاج إلى مصادر متنوعة من العناصر الغذائية مثل الكربوهيدرات والبروتينات والدهون الصحية، إضافة إلى الفيتامينات والمعادن، حتى يتمكن من أداء وظائفه الحيوية بكفاءة أثناء ممارسة الرياضة. وتعد الكربوهيدرات المصدر الرئيسي للطاقة التي يستخدمها الجسم خلال النشاط البدني، بينما تساعد البروتينات على دعم العضلات والمساهمة في تعافيها بعد التمارين، في حين تلعب الدهون الصحية دورا مهما في تزويد الجسم بالطاقة خاصة أثناء النشاط أو الأنشطة البدنية الممتدة. كما أن التغذية المتوازنة لا تنعكس على الأداء الرياضي فقط، بل تساعد أيضا على تقليل الشعور بالإجهاد وتحسين التركيز ودعم المناعة والمساهمة في الحفاظ على الصحة العامة. ومن المهم أيضا الانتباه إلى أن النظام الغذائي المتوازن لا يعتمد على الحرمان أو اتباع أنظمة قاسية، وإنما على التنوع والاعتدال بما يتناسب مع احتياجات كل شخص وطبيعة نشاطه البدني. ومن هنا فإن التغذية المتوازنة تعد شريكا أساسيا للرياضة، حيث يعمل الغذاء والنشاط البدني معا لتحقيق أفضل النتائج الصحية والبدنية.
1: رحلة أسبوعية نحو صحة أفضل، نقدم لكم فيها نصائح عملية تعزز نشاطكم وتدعم توازنكم الجسدي والنفسي.
2: مواعيد الوجبات وعلاقتها بالأداء الرياضي.
0: لا تقتصر أهمية التغذية على نوعية الطعام فقط، بل تمتد أيضا إلى توقيت تناول الوجبات، حيث يؤثر ذلك بشكل مباشر في مستوى الطاقة والأداء أثناء ممارسة النشاط البدني. فتناول وجبة مناسبة قبل التمرين يمنح الجسم الطاقة التي يحتاجها لأداء التمرين بكفاءة، ويساعد على تقليل الشعور بالتعب وانخفاض النشاط أثناء ممارسة الرياضة. كما أن الاهتمام بالوجبات بعد التمرين يعد جزءا مهما في عملية التعافي، إذ يساعد الجسم على تعويض الطاقة التي استهلكها أثناء النشاط البدني، إلى جانب دعم العضلات واستعادة نشاطها. من المهم أيضا أن تختلف مواعيد الوجبات باختلاف نوع التمرين ومدته، إضافة إلى طبيعة الشخص واحتياجاته الغذائية، لذلك لا توجد قاعدة واحدة تتناسب مع الجميع. في هذا السياق، للوقوف على رؤية مختصة حول أهمية التوازن بين التغذية وممارسة الرياضة، نستضيف الأستاذ طارق الجيران، أخصائي التغذية الرياضية، ليتحدث معنا عن كيفية الموازنة بين مواعيد الوجبات وممارسة التمارين، وأهمية اختيار التوقيت المناسب لتناول الطعام قبل النشاط البدني وبعده، إلى جانب أبرز الإرشادات التي تساعد على تحقيق أفضل استفادة من الرياضة مع الحفاظ على توازن الجسم ومستوى الطاقة.
3: موضوعنا اليوم، كيف نستطيع أن نوازن ما بين مواعيد الوجبات وممارسة التمارين؟ هل حسيت في يوم بخمول قوي خلال التمرين لأنك أكلت وجبة دسمة قبل شوي؟ أو يمكن حسيت برعشة في إيدك لأنك تتمرن وانت جوعان صار لك ساعات ما كليت؟ أكبر لغز يواجه الرياضيين ليس ماذا نأكل، بل متى نأكل. بصفتي أخصائي تغذية رياضية، أؤكد لكم أن توقيت وجبتك لا يقل أهمية عن نوع الأكل نفسه. اليوم راح أعطيكم الخريطة الزمنية المثالية لموازنة يومكم بين المائدة والصالة الرياضية. الفكرة بسيطة علميا، جسمك يحتاج الدم في عضلاتك أثناء التمرين، ويحتاجه في معدتك أثناء الهضم. إذا حاولت القيام بالأمرين معا راح تفشل في الأثنين. القاعدة الأولى، الوجبات الكبيرة مثل الغداء تحتاج على الأقل 3 ساعات قبل التمرين لتنهي المعدة شغلها الشاغل. القاعدة الثانية، إذا كان الوقت ضيق فالوجبات الخفيفة تحتاج من 30 إلى 60 دقيقة. أما الخطأ الأكبر فهو ممارسة تمارين المقاومة الشديدة بمعدة فارغة تماما، لأن جسمك راح يضطر لحرق بروتين عضلات ليوفر طاقة فورية للدماغ والقلب. الحل العملي تنسيق يومك الرياضي. بقول لكم أفضل طريقة ترتب فيها وجباتكم مثل المحترفين. 1. الصباح الباكر، إذا كان تمرينك الفير اكتفي بموزة أو تمرة وقهوة، واجعل فطورك المتكامل ما بعد التمرين. إذا بعد الدوام راح تمرن، إذا كنت تتمرن بعد العمل تأكد أن غدائك كان قبل 3 ساعات، أو تناول سناك بسيط يحتوي على الكربوهيدرات سريعة قبل النادي بنصف ساعة. 3. نافذة الاستشفاء، لا تؤخر وجبة بعد التمرين لأكثر من 2 ساعة، وهذا هو الوقت الذي يعيد في جسمك بناء مخازن الطاقة وترميم العضلات. خاتمة، التوازن بين الوجبة والتمرين هو فن تنظيم الطاقة. لا تخلي معدتك عائق أمام أدائك، ولا تخلي تمرينك سبب في تجويع عضلاتك. رتب وقتك وسيترتب جسمك ونتائجه. كان معكم أخصائي تغذية رياضية طارق الجيران، نلتقي لنرتقي بصحتكم وأدائكم الرياضي، وتمرين ممتع للجميع.
0: كما يوضح الأستاذ طارق الجيران، فإن تنظيم مواعيد الوجبات بما يتناسب مع طبيعة التمارين واحتياجات الجسم يعد من العوامل المهمة التي تساعد على تحسين الأداء البدني ودعم التعافي والاستفادة المثلى من النشاط الرياضي. العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم مع الرياضة.
2: يعتمد الجسم أثناء ممارسة النشاط البدني على مجموعة من العناصر الغذائية التي تعمل معا لتوفير الطاقة والمحافظة على كفاءة الأداء والمساعدة على التعافي بعد التمارين. وتعد الكربوهيدرات المصدر الأساسي للطاقة، إذ يستخدمها الجسم والعضلات أثناء الحركة، خاصة عند ممارسة التمارين متوسطة وعالية الشدة. لذلك فإن الحصول على كمية مناسبة منها يساعد على المحافظة على النشاط وتقليل الشعور بالإجهاد. أما البروتينات تؤدي دورا مهما في بناء العضلات وإصلاح الأنسجة بعد التمارين، كما تسهم في دعم عمليات التعافي خاصة عند ممارسة تمارين المقاومة أو الأنشطة التي تتطلب مجهودا بدنيا أكبر. وتبقى الدهون الصحية جزءا مهما من النظام الغذائي، فهي تعد مصدرا للطاقة في الأنشطة البدنية الممتدة، كما تساعد الجسم على امتصاص بعض الفيتامينات الضرورية. ولا يمكن إغفال أهمية الفيتامينات والمعادن التي تدعم العديد من الوظائف الحيوية داخل الجسم، وتساعد على المحافظة على صحة العضلات والعظام والجهاز المناعي. ومن هنا فإن التوازن بين هذه العناصر الغذائية دون إفراط أو حرمان يعد الأساس الذي يساعد الجسم على أداء التمارين بكفاءة والاستفادة من النشاط البدني بطريقة صحية وآمنة.
1: لأن صحتكم تبدأ من اختياراتكم اليومية، يقدم لكم برنامج الرياضة والصحة، خطوات بسيطة نحو نمط حياة صحي ومستدام.
2: أهمية الترطيب أثناء ممارسة الرياضة.
0: لا تقتصر التغذية المتوازنة على الطعام فقط، بل يشكل شرب الماء جزءا أساسيا من الحفاظ على كفاءة الجسم أثناء ممارسة النشاط البدني. فخلال التمارين يفقد الجسم كميات من السوائل عن طريق التعرق، وهما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الترطيب إذ لم يتم تعويضه بالشكل المناسب. وقد ينعكس نقص السوائل على الأداء البدني، حيث يشعر الشخص بالتعب بشكل أسرع أو انخفاض القدرة على التركيز، وقد تتأثر كفاءة الجسم في الاستمرار بالنشاط البدني. كما يساعد الترطيب الجيد على تنظيم درجة حرارة الجسم ودعم الدورة الدموية والمحافظة على أداء العضلات بصورة أفضل أثناء التمارين. ومن المهم أيضا عدم الانتظار حتى الشعور بالعطش، بل الحرص على شرب الماء قبل ممارسة الرياضة وخلالها عند الحاجة وبعد الانتهاء منها لتعويض ما فقد من الجسم من سوائل. أما في التمارين الطويلة أو التي تمارس في الأجواء الحارة، قد يحتاج الجسم إلى عناية أكبر بالترطيب وفقا لطبيعة النشاط ومدته. ومن هنا فإن الاهتمام بشرب الماء يعد من أبسط العادات الصحية، لكنه في الوقت نفسه من أكثرها أهمية للمحافظة على النشاط والاستفادة الكاملة من ممارسة الرياضة.
1: التغيير الحقيقي يبدأ من خطوة بسيطة، ومع برنامج الرياضة والصحة نرافقكم نحو عادات صحية مستمرة.
2: هل تعلم أن الكربوهيدرات تعد من أهم مصادر الطاقة للجسم أثناء ممارسة النشاط البدني، خصوصا مع التمارين متوسطة وعالية الشدة، وأن احتياج الشخص منها يختلف بحسب نوع النشاط ومدته وشدته؟ وهل تعلم أن دور البروتين لا يقتصر على زيادة الكتلة العضلية، بل يسهم أيضا في إصلاح الأنسجة ودعم عملية التعافي بعد ممارسة التمارين؟ وهل تعلم أن الشعور بالعطش قد لا يكون دائما المؤشر الوحيد على احتياج الجسم للسوائل؟ لذلك من المهم الاهتمام بالترطيب خلال اليوم، وخاصة مع ممارسة النشاط البدني وفي الأجواء الحارة. وهل تعلم أن احتياجات الجسم من الطاقة والعناصر الغذائية تختلف من شخص إلى آخر بحسب العمر وحجم الجسم وطبيعة النشاط وشدته والهدف من ممارسة الرياضة؟ وهل تعلم أن تناول وجبة كبيرة مباشرة قبل ممارسة الرياضة قد يسبب شعور بالثقل وعدم الراحة لدى بعض الأشخاص؟ ولهذا تختلف كمية وتوقيت الطعام قبل التمرين بحسب الوقت

0: المتاح وطبيعة الوجبة. وهل تعلم أن التغذية بعد التمرين تساعد الجسم على تعويض الطاقة ودعم عملية التعافي، خاصة عندما تكون جزءاً من نظام غذائي متوازن على مدار اليوم؟ وهل تعلم أن تحقيق النتائج الرياضية لا يعتمد على وجبة واحدة قبل التمرين أو بعده، بل على النمط الغذائي الكامل والاستمرارية فيه؟
1: في برنامج الرياضة والصحة نأخذكم في رحلة نحو أسلوب حياة أكثر توازناً، ونقدم لكم معلومات مبسطة تساعدكم على العيش بصحة ونشاط.
0: أخطاء شائعة في التغذية مع ممارسة الرياضة.
2: رغم حرص الكثيرين من الأشخاص على ممارسة الرياضة بانتظام، إلا أن بعض العادات الغذائية الخاطئة قد تقلل من الاستفادة المرجوة من التمارين أو تؤثر على مستوى النشاط والأداء البدني. فمن أكثر الأخطاء شيوعاً إهمال تناول الوجبات لفترات طويلة قبل ممارسة الرياضة، مما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الطاقة والشعور بالتعب أثناء التمارين. كما يلجأ البعض إلى تناول وجبات كبيرة مباشرة قبل ممارسة النشاط البدني، وما قد يسبب الشعور بعدم الراحة أو ثقل الحركة أثناء التمارين. ومن الأخطاء أيضا الاعتماد على نوع واحد من العناصر الغذائية مع إهمال بقية العناصر التي يحتاجها الجسم، رغم أن التوازن الغذائي هو الأساس في دعم الأداء البدني. كما يعتقد البعض أن ممارسة الرياضة تسمح بتناول كميات كبيرة من الأطعمة غير الصحية دون تأثير، في حين أن جودة الغذاء تظل عاملا مهما في تحقيق النتائج الصحية والبدنية. ومن الجوانب التي تستحق الانتباه كذلك إهمال شرب الماء أو تعويض السوائل بعد التمرين، وما قد يؤثر على نشاط الجسم وقدرته على التعافي. من هنا فإن تجنب هذه الأخطاء والالتزام بنظام غذائي متوازن يساعد على تحقيق أفضل استفادة من ممارسة الرياضة ودعم الصحة العامة على المدى الطويل.
1: رحلة أسبوعية نحو صحة أفضل، نقدم لكم فيها نصائح عملية تعزز نشاطكم وتدعم توازنكم الجسدي والنفسي.
2: هل تختلف التغذية باختلاف الهدف الرياضي؟
0: قد يعتقد البعض أن هناك نظام غذائي واحد يناسب جميع من يمارسون الرياضة، إلا أن الواقع يختلف، فاحتياجات الجسم الغذائية ترتبط بالهدف الذي يسعى الشخص إلى تحقيقه من خلال النشاط البدني. فالشخص الذي يمارس الرياضة للمحافظة على صحته ولياقته قد يحتاج إلى نظام غذائي متوازن يلبي احتياجاته اليومية من الطاقة والعناصر الغذائية. أما من يسعى إلى إنقاص الوزن فيحتاج إلى تحقيق توازن بين النشاط البدني والغذاء، مع الحرص على الحصول على احتياجات الجسم دون اللجوء إلى الحرمان أو الأنظمة القاسية. وفي المقابل فإن الأشخاص الذين يهدفون إلى زيادة الكتلة العضلية يحتاجون إلى الاهتمام بالحصول على كميات مناسبة من البروتين والطاقة بالتزامن مع ممارسة التمارين الملائمة لهذا الهدف. كما تختلف الاحتياجات الغذائية أيضا بحسب عمر الشخص وطبيعة عمله وشدة التمارين التي يمارسها، لذلك فإن اتباع نظام غذائي يناسب شخصا آخر قد لا يكون مناسبا للجميع. ومن هنا فإن التغذية المتوازنة لا تعتمد على تقليد الآخرين، بل على اختيار نظام غذائي يتناسب مع احتياجات الجسم والهدف من ممارسة الرياضة.
1: لأن صحتكم تبدأ من اختياراتكم اليومية، يقدم لكم برنامج الرياضة والصحة، خطوات بسيطة نحو نمط حياة صحي ومستدام.
0: كيف نبني نظاماً غذائياً متوازناً مع الرياضة؟
2: قد يظن البعض أن التغذية المتوازنة تعني اتباع أنظمة غذائية معقدة أو الالتزام بقوائم طعام صارمة، إلا أن الأساس الحقيقي يمكن تحقيق التوازن بين احتياجات الجسم والنشاط البدني الذي يمارسه الشخص. فبالبداية تكون بالحرص على تنوع مصادر الغذاء، بحيث تحتوي الوجبات اليومية على الكربوهيدرات والبروتينات والدهون الصحية، إلى جانب الخضروات والفواكه للحصول على العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم. كما ينصح بتنظيم مواعيد الوجبات وتجنب إهمالها، لأن الانتظام في تناول الطعام يساعد على المحافظة على مستوى الطاقة طوال اليوم ويسهم في تحسين الأداء أثناء ممارسة الرياضة. من المهم أيضا الاهتمام بحجم الوجبات بحيث تكون مناسبة لاحتياجات الجسم بعيدا عن الإفراط أو الحرمان، فالتوازن هو الأساس في أي نظام غذائي صحي. كما أن الاستماع إلى احتياجات الجسم والحرص على الحصول على قسط كاف من الراحة والنوم يكمل دور التغذية والرياضة في الحفاظ على الصحة وتحقيق أفضل النتائج. من هنا فإن بناء نظام غذائي متوازن لا يعتمد على التعقيد، بل على الاستمرارية في اتباع عادات صحية يمكن المحافظة عليها على المدى الطويل. قراءة إشارات الجوع والشبع.
0: لا يعتمد النظام الغذائي الصحي على نوعية الطعام فقط، بل يشمل أيضاً الانتباه إلى احتياجات الجسم الحقيقية والتمييز بين الجوع الفعلي والرغبة في تناول الطعام. فقد يلجأ بعض الأشخاص إلى تناول الطعام بدافع الملل أو التوتر أو العادة وليس بسبب حاجة الجسم للطاقة، وهو ما قد يؤثر على التوازن الغذائي مع مرور الوقت. كما أن تجاهل الشعور بالجوع لفترات طويلة قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام لاحقاً، في حين أن تناول الطعام ببطء والانتباه للشعور بالشبع يساعدان على تنظيم الكميات بصورة أفضل. ومن المهم أيضاً أن يتعلم الشخص الاستماع إلى احتياجات جسمه واختيار الوقت المناسب لتناول الطعام بعيداً عن العشوائية أو الحرمان. ومن هنا فإن الوعي بإشارات الجوع والشبع يعد جزءاً مهماً من بناء علاقة صحية مع الغذاء، ويساعد على دعم أهداف ممارسة الرياضة بطريقة متوازنة.
1: التغيير الحقيقي يبدأ من خطوة بسيطة، ومع برنامج الرياضة والصحة نرافقكم نحو عادات صحية مستمرة.
0: الاستمرارية أهم من النظام المثالي.
2: قد يبدأ البعض نظاماً غذائياً بحماس كبير ويضع لنفسه قواعد صارمة يصعب تطبيقها في الحياة اليومية، ثم يشعر بالفشل عند أول يوم لا يستطيع فيه الالتزام بهذا الكمال. لكن النتائج الصحية والرياضية لا تبنى على يوم واحد، وإنما على العادات التي تتكرر على المدى الطويل. ولهذا فإن النظام الغذائي الجيد ليس بالضرورة أكثر صرامة، بل النظام الذي يوفر احتياجات الجسم ويتناسب مع الوقت نفسه في حياة الشخص وعمله ونشاطه، ويستطيع المحافظة عليه دون الشعور دائم بالحرمان. وقد تمر أيام تختلف فيها الوجبات عن المعتاد بسبب العمل، السفر، المناسبات، وهذا لا يعني أن كل ما تحقق قطع، فالأهم هو العودة إلى العادات المعتادة والاستمرار فيها بدل تحويل خروج بسيط عن الخطة إلى انقطاع كامل. كما أن التغيير التدريجي للعادات قد يكون أكثر واقعيا من محاولة تغيير كل شيء دفعة واحدة، فقد يبدأ الشخص بتنظيم وجباته أو زيادة الخضروات والفواكه أو تحسين شرب الماء، ثم يضيف عادات أخرى مع الوقت. فالنجاح في التغذية لا يحتاج إلى المثالية اليومية، وإنما إلى خيارات جيدة تتكرر باستمرار وتصبح مع الوقت جزءا طبيعيا من أسلوب الحياة. الرياضة لا تعوض نظاما غذائيا غير متوازن.
0: من المفاهيم التي قد تنتشر لدى البعض أن ممارسة الرياضة بانتظام تعني إمكانية تناول أي كمية من الطعام دون الاهتمام بنوعيته باعتبار أن النشاط البدني سيعوض ذلك، لكن الرياضة والتغذية يؤدي كل منهما دورا مختلفا ومتكاملا في صحة الجسم. فالنشاط البدني يساعد على تحسين اللياقة والقوة وصحة القلب والعضلات، بينما يوفر الغذاء الطاقة والعناصر التي يحتاجها الجسم لأداء وظائفه والتعافي من المجهود. ولهذا فإن ممارسة التمارين لا تعني إهمال جودة الغذاء، كما أن تناول الطعام الصحي لا يغني عن أهمية الحركة والنشاط البدني. والتوازن لا يعني أيضا أن يحسب الإنسان كل ما يتناوله بصورة مبالغ فيه، وإنما أن تكون معظم اختياراته الغذائية داعمة لصحته واحتياجاته مع مراعاة كمية الطعام بما يتناسب مع مستوى نشاطه وأهدافه. كما أن زيادة النشاط قد ترفع احتياجات الجسم من الطاقة لدى بعض الأشخاص، لكن مقدار هذه الزيادة يختلف بحسب نوع التمرين ومدته وشدته، ولذلك لا توجد قاعدة واحدة تنطبق على الجميع. ومن هنا فإن أفضل النتائج تتحقق عندما ننظر إلى التغذية والرياضة باعتبارهما عنصرين متكاملين لا وسيلة لتعويض أحدهما بالآخر.
1: في برنامج الرياضة والصحة نأخذكم في رحلة نحو أسلوب حياة أكثر توازناً، ونقدم لكم معلومات مبسطة تساعدكم على العيش بصحة.

0: هو الأساس.
1: الغذاء والرياضة لا يعملان في اتجاهين منفصلين، فكل تمرين يحتاج إلى الجسم يحصل عليه من الطاقة والعناصر الغذائية المناسبة لهذا التمارين، وكل نظام غذائي صحي تزداد فائدته عندما يكون مصحوبا بالحركة والنشاط. لذلك لا تبحث عن نظام غذائي مثالي أو حلول سريعة، بل ابحث عن التوازن الذي تستطيع المحافظة عليه. اهتم بتنوع طعامك، وإن نظم وجباتك بما يتناسب مع نشاطك، ولا تهمل الماء والترطيب، وتذكر أن احتياجاتك قد تختلف عن احتياجات الآخرين، والأهم أن تجعل التغذية الصحية والنشاط البدني عادتين مستمرتين، لأن النتائج التي تدوم لا تصنعها القرارات المؤقتة، بل أسلوب الحياة الذي نستطيع الاستمرار عليها.
0: وفي النهاية تبقى التغذية المتوازنة شريكاً أساسياً لممارسة الرياضة، فهي تمد الجسم بالطاقة وتدعم الأداء والتعافي وتساعد على المحافظة على الصحة على المدى الطويل. وليس المطلوب اتباع أنظمة معقدة أو البحث عن المثالية، بل اختيار غذاء متنوع وتنظيم الوجبات والاهتمام بالترطيب وبناء عادات صحية تتناسب مع احتياجات الجسم ويمكن الاستمرار عليها. وتبقى رسالتنا الأهم، اجعل التغذية والرياضة يسيران معاً، فالتوازن بينهما هو الطريق نحو صحة أفضل وحياة أكثر نشاطا. كان معكم برنامج الرياضة والصحة، نلقاكم في حلقة جديدة بموضوع مختلف ومفيد بإذن الله تعالى، في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج الرياضة والصحة. تقبلوا تحيات فريق العمل: بشاير العيد، علي الشلاحي، زهراء رمضان، محمد الكوت. الرياضة والصحة، إخراج هاني أبو.

0: إذاعة دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
1: هنا الكويت.
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت.
2: أخبار جهينة
3: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت.
4: مرحب.
5: برنامج على المكشوف.
4: برنامج الثاني على الخط.
6: مسايم.
7: إضاءات ثقافية.
8: استراحة طهيرة.
9: أبي منه الخبر.
10: صباح الخير.
11: مساء الخير يا كويت.
12: إذاعة دولة الكويت.
1: هنا الكويت. إذاعة دولة الكويت.
0: مسيرة إعلامية
1: لها بداية وليست لها نهاية.
0: هنا الكويت.
1: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
0: هنا الكويت.
1: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
0: إذاعة دولة الكويت.
13: الأحلام تتحقق
14: والرؤى تتحول إلى واقع.
15: الرابعة تماما بإذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي ينفي أن يكون عرض على إيران تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال مجمدة مقابل تنازلات نووية من طهران. قطر تؤكد استمرار جهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وتبدي استعدادها لعقد محادثات منفصلة مع الجانبين تستند إلى نسخة معدلة من مقترح الأيام السبعة. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن إصابة سفينة بمقذوف غير محدد أثناء

0: أوريها مضيق هرمز. القوات الحكومية اليمنية تخوض قتالا شرسا مع الميليشيات الحوثية في محافظتي تعز والحج. استشهاد 3 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي غزة ودير البلح. المستوطنون يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك وسط حراسة قوات الاحتلال. دبلوماسي أوروبي يقول إن المهمة الأمنية الأوروبية الجديدة في لبنان لن تحل محل قوات الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل. الجيش السوداني يواصل تأمين مدينة سودري في شمال كردفان. وزير الخارجية الروسي يقول أن أوروبا تشن حربا على بلاده، وحلف شمال الأطلسي يدعو إلى الهدوء في مواجهة ما وصفه بعمليات التخريب الروسية في أوروبا. رئيس الوزراء البريطاني يلقي اليوم خطابا أمام المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم، يستعرض اليوم خطته لإعادة بريطانيا إلى المسار الصحيح. الرئيس الأمريكي يستضيف اليوم في البيت الأبيض قادة قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وكوريا الشمالية تقول إن موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على بناء كوريا الجنوبية أول غواصة تعمل بالطاقة النووية تمثل تطورا خطيرا. إلى اللقاء.
1: كلمة ممكن تبني، وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة، خلونا نكون مسؤولين في كلامنا مشاركاتنا. نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق، لأن الكويت تستاهل منا كل حرص ومحبة.
2: إذاعة دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟ أحياناً يعرف الإنسان الكلمة تماماً ويشعر أنه قريب جداً من تذكرها، لكنه يعجز عن نطقها في اللحظة نفسها، ربما ينسى. فلماذا يحدث هذا الشيء يا جهينة؟
1: هذه الظاهرة معروفة جداً في علم النفس المعرفي، وتسمى حالة طرف اللسان، وفيها تكون المعلومة موجودة داخل الذاكرة فعلا، لكن عملية استرجاعها لا تكتمل يا سيدتي. فالدماغ قد يتذكر أول حرف من الكلمة أو عدد مقاطعها أو معنى قريبا منها، لكنه لا يصل إلى الكلمة نفسها، وهذا يدل على أن تخزين المعلومات وطريقة استرجاعها عمليتان مختلفتان يا سيدتي.
2: أعتقد أن هذه الحالة تحدث مع الجميع، فهل درس العلماء هذه الحالة منذ زمن؟
1: نعم يا سيدتي، فمن أشهر الدراسات الكلاسيكية دراسة أجراها الباحثان روجر براون وديفيد ماكنيل في جامعة هارفارد عام 1966، وكانا يقدمان للمشاركين تعريفات

0: لكلمات غير شائعة، ثم يسجلان ما يحدث عندما يعرف الشخص الكلمة لكنه يعجز عن قولها. ووجد الباحثان أن المشاركين كانوا يتذكرون غالباً معلومات جزئية دقيقة جداً عن الكلمة، مثل حرفها الأول أو إيقاعها الصوتي.
1: وهل تزداد هذه الظاهرة مع التقدم في العمر؟
0: نعم، ولكنها تحدث أيضاً للشباب. وقد أظهرت دراسات من جامعة ديوك وجامعة فلوريدا أن تكرار حالات طرف اللسان يزداد تدريجياً مع العمر، خصوصاً في أسماء الأشخاص والأماكن. ويرى الباحثون أن السبب يعود إلى ضعف مؤقت في الاتصال بين المعنى والصيغة الصوتية للكلمة، وليس بالضرورة إلى فقدان الكلمة من الذاكرة.
1: ولكن أحياناً عندما نتوقف عن التفكير نتذكر ما كنا نريد أن نتذكر بعد دقائق.
0: هذا صحيح، لأن الإصرار على الاسترجاع قد يؤدي أحياناً إلى تنشيط كلمات خاطئة قريبة من الكلمة المطلوبة فتتداخل معها، وعندما يتحول الانتباه إلى موضوع آخر تهدأ هذه المنافسة داخل الدماغ، ثم تظهر الكلمة الصحيحة فجأة. وقد بيّنت أبحاث من جامعة واشنطن في سانت لويس أن إعطاء الشخص تلميحاً صوتياً بسيطاً مثل المقطع الأول من الكلمة يرفع احتمال استرجاعها بشكل واضح.
1: إذن هذه الكلمات التي ننساها لبضع دقائق أو ربما لبضع ثوان لم تختفي من الذاكرة؟
0: في معظم الحالات لا، هي موجودة لكن طريق الوصول إليها تعطل للحظات، وهذا يفسر ذلك الشعور المزعج بأن الإجابة كانت قريبة جدا لكننا لا نستطيع الإمساك بها.

0: أحيانا نستمع إلى أغنية مرة واحدة ثم نجد جزءا منها يتكرر في أذهاننا طوال اليوم وربما بين من هم حولنا أيضا. حتى عندما نحاول التفكير في شيء آخر تظهر هذه الأغنية فجأة. فلماذا تلتصق بعض الأغاني بالذاكرة بهذه الصورة يا جهينة؟
1: هذه الظاهرة لها اسم علمي وهو التخيل الموسيقي اللا إرادي، ويطلق عليها الناس عادة دودة الأذن، وتعني أن مقطعا موسيقيا يدخل إلى الوعي ويتكرر من تلقاء نفسه ومن دون أن يقرر الإنسان استدعاءه. والمثير يا سيدتي أن المراجعات العلمية تصفها بأنها من الظواهر الشائعة جدا في الإدراك اليومي وليست علامة على وجود مشكلة بحد ذاتها.
0: ولكن البعض يسمع عشرات الأغاني في اليوم، فلماذا تعلق أغنية معينة بينما ينسون هذه العشرات من الأغاني الأخرى؟
1: لأن الدماغ يتذكر بسهولة الأنماط التي تجمع بين التكرار والبساطة والتميز. فإذا احتوت الأغنية على جملة قصيرة سهلة الترديد والإيقاع الواضح، يصبح من السهل على الذاكرة السمعية إعادة تشغيلها داخليا.
0: هل هناك أبحاث أو دراسات على ذلك؟
1: نعم يا سيدتي، درس الباحثون هذه الظاهرة في تجارب مختلفة ووجدوا أن الأغاني المألوفة والمقاطع المتكررة تكون أكثر قدرة على العودة تلقائيا إلى الأذهان. وفي دراسة تجريبية نشرت في العام 2023، استمع المشاركون إلى مقاطع جديدة عدة مرات، ثم تابع الباحثون ظهور هذه المقاطع لاحقا كأغاني عالقة في أذهانهم، في دليل على أن التعرض المتكرر يزيد احتمال استمرار الموسيقى في الذاكرة العاملة.
0: وهل يمكن أن تستمر الأغنية هذه داخل الدماغ حتى أثناء النوم؟
1: هذه من أغرب النتائج يا سيدتي.
0: ولكن كيف ذلك؟
1: الباحث مايكل سكايلاين وزملاؤه في جامعة بايلور قاموا بإجراء دراسة حول هذا الموضوع، وقد نشرت هذه الدراسة في العام 2021، وتضمنت تجربة مخبرية على 50 شابا وشابة. واستمع المشاركون قبل النوم إلى أغاني معروفة بنسخ غنائية وأخرى موسيقية فقط، ووجد الباحثون أن المقاطع الموسيقية قد تعود إلى الذهن أثناء الاستيقاظ ليلا، وأن ظهور هذه الأغاني العالقة ارتبط بتراجع بعض مؤشرات جودة النوم التي قيست بأجهزة مختبر النوم.
0: ولكن هذا المقطع يظهر عندما نكون صامتين أو نقوم بعمل.
1: نعم، لأن الأغاني العالقة ترتبط بما يسميه الباحثون الإدراك التلقائي، وعندما ينخفض انشغال الدماغ بمهمة تحتاج إلى تركيز كبير تصبح الأفكار والذكريات التلقائية أكثر فرصة للظهور. وقد وجدت الأبحاث أن هذه الموسيقى الداخلية تعتمد على عمليات استرجاع ارتباطية وغير مخطط لها، كلمة أو مكان أو حتى شخص قد يكون كافيا لإطلاق الأغنية في الرأس من جديد.
0: هل يمكن التخلص من هذه المقاطع عندما تصبح مزعجة؟
1: هناك طريقة طريفة درسها الباحثون علميا يا سيدتي،
0: وبعدها نستطيع أن نتخلص من هذه المقاطع؟ جميل.
1: نعم، أجرى علماء نفس تجارب تناولت دور الحركات المرتبطة بالنطق في استمرار الأغنية داخل الذهن، ووجدوا أن إشغال الجهاز الحركي المسؤول عن الكلام مثل مضغ العلكة يمكن أن يقلل لدى بعض الأشخاص من تكرار الأغنية ذهنيا. ونشرت هذه التجارب في العام 2015، لكن معظم حالات الأغاني العالقة ليست مزعجة أصلاً، فقد بيّنت دراسة شملت تجارب يومية لهذه الظاهرة أن أغلب الناس يتعاملون معها باعتبارها تجربة عادية، بينما تصبح مزعجة بالنسبة إلى نسبة أقل من الأشخاص.
0: إذن عندما نستيقظ ونجد أغنية تدور في رؤوسنا، فهذا ليس لأن المغني قرر إقامة حفلة داخل الدماغ
1: بل لأن الذاكرة السمعية قادرة على إعادة تشغيل الموسيقى من دون وجود أي صوت خارجي يا سيدتي. وأحياناً تكفي ثوان قليلة من أغنية مألوفة حتى تبقى معنا لساعات طويلة.

0: قد نجد شخصاً يمشي وحده ويتمتم، أو يقول لنفسه قبل أي مهمة صعبة: ركز ركز، تستطيع فعلها. فلماذا نتحدث مع أنفسنا أحياناً يا جهينة؟
1: لأن الحديث مع النفس ليس مجرد عادة غريبة، وإنما يمكن أن يكون أداة معرفية يستخدمها الدماغ لتنظيم الأفكار والانتباه والسلوك. وهناك فرق بين الكلام بصوت مسموع وبين الكلام الداخلي الذي يحدث داخل أذهاننا. ويشير باحثون يا سيدتي، أجروا تجربة في علم الإدراك، إلى أن الكلام الداخلي يمكن أن يشارك في التخطيط وفي حل المشكلات، وأيضا ضبط السلوك وتقييم القرارات. وقد خلصت مراجعة علمية واسعة نشرت في العام 2023 إلى أن الكلام الداخلي مع النفس هي عملية لغوية ووظيفية يمكن أن تقدم فوائد معرفية في مجالات متعددة.
0: وهل يتحدث جميع الناس مع أنفسهم بطريقة نفسها؟
1: لا، فبعض الأشخاص لديهم حوار داخلي شبه مستمر، بينما يعتمد آخرون بدرجة أكبر على الصور والمشاعر والأفكار غير اللفظية.
0: هل هناك دراسات على ذلك؟
1: نعم، دراسة نشرت في العام 2024 شملت 227 مشاركاً، بحث العلماء فيها عن العلاقة بين الحديث مع الذات والكلام الداخلي والشرود الذهني والوعي الذاتي وتنظيم السلوك يا سيدتي، ووجدوا روابط بين استخدام الكلام الداخلي وبعض أنماط التفكير وتنظيم الذات.
0: وهل الكلام مع النفس يساعدنا فعلاً بالتحكم في تصرفاتنا؟
1: هناك أساس علمي قوي لهذه الفكرة.
0: ما هو؟
1: علماء النفس يا سيدتي يرون أن الطفل يبدأ أولاً باستخدام الكلام بصوت مرتفع لتنظيم سلوكه. أضع هذه هنا ثم أفعل كذا وكذا، ومع النمو يتحول جزء كبير من هذا الكلام إلى صوت داخلي. ويشرح عالم النفس إيثان كروس من جامعة ميشيغان أن الصوت الداخلي يعد إحدى الوسائل التي نتعلم من خلالها التحكم في أنفسنا وتوجيه سلوكنا والتعامل مع المشكلات.
0: وهذا الصوت الداخلي هل يمكن أن يساعد الرياضي أو الطالب قبل أي موقف صعب؟
1: نعم، لكن نوع الحديث مهم، فعبارات مثل ركز في الخطوة التالية قد تكون أكثر فائدة من الحديث السلبي مثل سأفشل بالتأكيد. ولهذا أصبح الحديث الذاتي مجالا قائما بذاته في علم النفس. وصدرت في العام 2023 مراجعة بحثية تناولت طرق قياس الصوت وعلاقته بالسلوك والتنظيم النفسي والأداء، مع التأكيد أن تأثيره يختلف باختلاف نوع الحديث والشخص والموقف.
0: إذن الشخص الذي يحدث نفسه ليس بالضرورة أن يكون مشتتا.
1: أبدا يا سيدتي، في كثير من المواقف يكون ما يفعله أشبه بتحويل الأفكار إلى تعليمات واضحة. فعندما يقول الإنسان مثلا: المفاتيح، أين المفاتيح؟ أين المحفظة؟ هاتفي، قبل مغادرته للمنزل، فهو يستخدم اللغة لمساعدة الذاكرة والانتباه على تذكر أن يأخذ كل الأشياء معه. وعندما يقول لنفسه اهدأ وفكر في الحل، فهو يستخدم الكلام لتنظيم استجابته للموقف.

0: كثير منا يذهب إلى البحر عندما يشعر بالضيق، فلماذا يشعر كثير من الناس بالراحة النفسية عند الجلوس أمام ماء البحر يا جهينة؟
1: العلاقة بين الإنسان والماء علاقة عميقة جداً، وربما تعود إلى جذور قديمة في تاريخ البشر. الباحث والاس جي نيكولز من الأكاديمية الأمريكية لعلوم البحار تحدث عن مفهوم العقل الأزرق أو الحالة النفسية الهادئة التي يخلقها وجود الماء للإنسان.
0: كيف يؤثر هذا البحر على دماغنا؟
1: صوت الأمواج والحركة المنتظمة للماء يساعدان على تهدئة الجهاز العصبي وتقليل التوتر.
0: هل توجد دراسات تدعم هذا الكلام؟
1: نعم، دراسة من جامعة إكستر في العام 2025 وجدت أن الأشخاص الذين يعيشون قرب المسطحات المائية غالباً ما يحققون مؤشرات أفضل في الصحة النفسية.
0: ولكن البعض ينظر إلى الماء فقط ويذهب بعيداً بتفكيره، ربما لا يفكر، فهل للماء تأثير بصري فقط؟
1: نعم، لأن الدماغ يتفاعل مع الأنماط الطبيعية والحركة الهادئة بطريقة مريحة نفسياً.
2: كنتم مع أخبار جهينة.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام العنزي.

0: هؤلاء هم رجال الكويت، إذا نادى الواجب لبوا، وإذا اشتد الخطر هبوا، وإذا تعاظمت التحديات ثبتوا، لا تزيدهم المحن إلا عزيمة.
1: كلما زادت المحن حولها أوقت الزمن،
0: ولا تزيدهم الشدائد إلا صلابة، فهم أبناء هذا الوطن الأوفياء الذين جعلوا من أرواحهم سوراً يحيط بالكويت، ومن ولائهم حصناً لا يخترق.

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها. نافذة على التاريخ تكتبها أبرار المفيدة ويخرجها

في سبعينيات القرن الماضي وقعت أحداث هزت القارة الأوروبية، إنها قصة قطار دي بونت المحلي في هولندا عام 1977، قطار عادي يسير بين المروج الخضراء الهادئة يحمل على متنه عمالاً وطلاباً ومواطنين يمارسون حياتهم اليومية ببساطة دون أن يدري أحدهم أنهم على موعد مع واحدة من أطول وأخطر حوادث احتجاز الرهائن في التاريخ الحديث. 9 شبان غاضبين يحملون تركة ثقيلة من الوعود السياسية المنسية والظلم المتراكم، قرروا جعل هذا القطار مسرحاً لصرختهم الأخيرة أمام العالم.

0: الركاب الكرام، نحن الآن على وشك الاقتراب من محطة ديبون. الطقس مشمس وجميل، درجة الحرارة 19 درجة مئوية. نتمنى لكم رحلة سعيدة وموفقة في هذا الصباح.
1: طقس جميل بالفعل يا صوفيا، يذكرني بأيام الشباب في الريف الجنوبي. هل تظنين أن أحفادي سيصل هنا في الموعد المحدد للتنزه معنا اليوم؟
2: بالطبع يا سيد بيتر، القطارات الهولندية لا تتأخر مطلقا عن مواعيدها المحددة، لكن القلق يتملكني قليلا من الامتحانات الجامعية اليوم. أدعو الله أن تمر الأيام القادمة على خير وسلام.
3: انظر إلى تلك الحقول الممتدة على الجانبين. الطبيعة، الطبيعة هنا تبعث على الطمأنينة والتأمل. لا شيء يدعو للقلق أبدا في هذا الصباح الهادئ.
2: يا إلهي، ما الذي يحدث؟ القطار يتوقف بقوة مرعبة. هل اصطدمنا بشيء ما على السكة؟
4: تمسكي جيدا يا بنيتي، سحبت فرملة الطوارئ فجأة. هذا ليس توقفا طبيعيا مطلقا.
5: لا أحد يتحرك في مقعده. أيديكم جميعا فوق رؤوسكم. أي حركة غير محسوبة أو صراخ سأطلق النار مباشرة في الرأس. لا أمتلك أي صبر للتعامل مع أي مناورة.
6: أفرغوا جيوبكم من الهواتف والساعات. اجلسوا في الأرض بين المقاعد فورا. هي أنت هناك أيها العجوز، ضع يديك خلف رأسك ولا تنظر إلي إطلاقا.
7: إلى جميع الركاب في كل العربات، أنا القطار أصبح الآن تحت سيطرة حركة حرية جزر الملوك الجنوبية. أي محاولة للمقاومة أو التواصل مع الخارج تعني الموت الفوري للجميع.
8: أرجوكم، نحن ركاب مدنيون، لا ذنب لنا في خلافاتكم السياسية. لدينا أطفال وعائلات تنتظرنا.
9: صمتك أفضل لك يا آنسة. أنتم لا تعرفون شيئا عن المعاناة التي نعيشها منذ عقود. حكومة بلادكم ووعودها الكاذبة هي التي أوصلتنا إلى هذه اللحظة الحاسمة.

0: في لحظات معدودة تحولت رحلة هادئة عبر المروج الهولندية إلى جحيم محتوم مع 9 شبان مدججين بالأسلحة والرشاشات السريعة. يقودهم بوليس العنيف، أحكموا سيطرتهم الكاملة على القطار المتوقف في وسط الخلاء بين الحقول. وبينما كان الركاب يرتجفون خوفاً من المصير المجهول، بدأت الشائعات والأخبار تتطاير كالنار في الهشيم لتصل إلى الغرف المغلقة في العاصمة أمستردام، حيث استنزفت الأجهزة الأمنية كافة قطاعاتها للتعامل مع هذا التحدي الغير مسبوق.
1: أعد كلامك يا ضابط، هل تقول إن قطار الركاب المحلي رقم 847 قد تم اختطافه بالكامل في وسط المنطقة الخالية قرب ديبونت؟
2: نعم يا سيد الوزير، التقارير المؤكدة تثبت أن الخاطفين مسلحون أوتوماتيكيا ويرتدون زيا عسكريا موحدا، وأجبروا السائق هانز على إغلاق جميع المحركات. عدد الرهائن يا سيدي يتجاوز 50 راكبا حتى هذه اللحظة.
1: تبا، هؤلاء الشباب من جزر الملوك يمارسون الضغط السياسي بأقذر الطرق الممكنة. ألم يكتفوا بالعمليات السابقة

0: حتى يطول غضبهم ركابا مدنيين لا علاقة لهم بقضيتهم التاريخية.
1: سيدي، القوات الخاصة من وحدة التدخل السريع جاهزة للتحرك فورا أو حصار القطار من مسافة آمنة، لكن المعضل أن القطار يقف في منطقة مكشوفة كليا، أي اقتراب منه في وضح النهار سيكون انتحارا زائفا وسيعرض حياة الرهائن للموت المؤكد.
0: اضبطوا مكبرات الصوت وسأنزل بنفسي إلى المحيط الميداني لإدارة المفاوضات الإذاعية والمباشرة. لن نطلق رصاصة واحدة قبل أن نعرف مطالبهم الحقيقية ونحاول امتصاص غضبهم البركاني.
2: بسرعة يا جون، غطوا جميع النوافذ الزجاجية بالصحف والمجلات والمطويات. لا أريد للقناصة في الخارج أن يروا سنتيمترا واحدا من داخل هذه العربة. اجعلوا القطار صندوقا أسود مغلقا بالكامل. بسرعة، ماذا تفعلون؟
3: سيدي، الحراسات العسكرية والشرطة الهولندية بدأت بإنشاء ساتر أمني مكشوف على بعد 500 متر من السكة. يبدو أنهم يحضرون لحصار طويل الأجل.
4: إذاعة الأخبار تتحدث عن الحادثة في كل إيطاليا وأوروبا الآن. أصبحت قصتنا وشعاراتنا على كل لسان يا بوليس.
1: يا بني، ألا ترى أن حجز هؤلاء الشباب والأمهات الخائفات لن يعيد لكم وطنكم في جزر الملوك؟ الحوار والمطالب السلمية هي الطريق الوحيد للوصول إلى حل يرضي الجميع.
2: أصمت أيها العجوز.
5: حسنا،
2: استمعنا لوعود الحكومة الهولندية 30 عاما ولم نحصل إلا على المأوى المؤقت والتهميش والموت في صمت. اليوم سيعرف العالم كله أن هناك شعبا يباد وتسرق أرضه، بينما أنتم تنعمون بالرفاهية والأمان.
6: أرجوك يا إلهي، عدنا إلى أسرنا سالمين.
3: سيدي، هناك رجل يحمل مكبر صوت يترجل من سيارة رسمية ويتجه نحو السكك الحديدية. إنه يريد التحدث معك مباشرة.
7: هذه المطالب بالنص سنبدأ بإعدام راكب كل ساعة.

ألقى بوليس قنبلته الكلامية بوجه المفاوضين لتبدأ معها فترة من أشد فترات الرعب والانتظار القاتل في تاريخ هولندا. أغلقت النوافذ بالصحف وحجب الضوء عن الرهائن، وأصبح القطار كبسولة

0: المعزولة عن العالم الخارجي، يتنفس من فيها الخوف والتوتر مع كل ثانية تمر. كيف ستتعامل الحكومة الهولندية مع هذه الشروط التعجيزية؟ وكيف سيتحمل الرهائن محبسهم المظلم في ظل تحول القطار إلى قنبلة موقوتة؟ هذا ما سوف نتابعه يا عزيزي المستمع في الحلقة القادمة إن شاء الله.
1: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ. تحيات أبرار علي المفيدي ويوسف الحشاش.

0: أصالة الماضي ورؤية المستقبل،
1: خطاب إعلامي يستهدف تعزيز القيم وبدفع تطوير النظم والسياسات القائمة، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه.
0: إذاعة دولة الكويت 70 عاما من العطاء.
2: هنا الكويت،
0: ولا زلنا نواصل المسيرة. إذاعة دولة الكويت تقدم

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذو الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان، من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجماً في القمة.

في عام 2017 شهد مطار كوالالمبور جريمة قتل غريبة للغاية، جريمة لم يكن فيها القاتل مترصدا لضحيته، ولا ظن للحظة واحدة أن يتحول من موظف عادي يقوم بعمله إلى قاتل. مطار كوالالمبور يصنع نجماً.

0: أهلا بك أهلا بك. صباح الخير يا سيدي، هل تواجه أي مشكلة في إجراءات السفر؟ أنا هنا في خدمتك يا سيدي.
1: لا لا شكرا، أنا أنتظر رحلتي إلى ماكاو فقط. كل شيء على ما يرام، شكرا لخدمتك لي يا رجل الأمن.
0: هل تود أي مساعدة في حمل الحقائب؟
1: الحقائب لا لا لا لا أحتاج إلى شيء، شكرا لك شكرا. سأجلس هنا حتى يحين وقت الصعود إلى الطائرة، شكرا.
0: حسنا حسنا، أرجوك يا سيدي لا تتردد في طلب المساعدة من أي موظف في المطار.
1: شكرا لك شكرا، نعم سأفعل ذلك فعلا.
0: أتمنى لك يوما سعيدا.
1: وأنت أيضا.
2: كان كيم جونغ لا يعلم ماذا ينتظره، فقد كان على موعد مع نهايته المحتومة دون أن يحسب لها أي حساب.

0: هل أنتما مستعدتان للتصوير اليوم؟ أريد تصويراً استثنائياً.
1: نعم، نحن متحمستان جداً. سنكون هناك لأن هناك مفاجآت جديدة يا سيد جيمس.
0: بالتأكيد ستكون هناك مفاجآت كبيرة، لكن يجب أن تثقا بي تماماً.
2: نحن نثق بك، لقد دربتنا جيداً في الأيام الماضية.
0: اليوم ستكون المهمة مختلفة قليلاً. كل ما عليكما أن تتقربا من ذلك الرجل وتقومان بالتنفيذ بعدما أعطيكما إشارة.
1: وماذا نفعل بعد الإشارة؟
0: ستقولين يا ست عائشة بمسح وجه الرجل بهذا السائل، بينما تقوم دوان بتصوير رد فعله.
2: هل السائل آمن تماماً كما في التدريبات السابقة؟
0: نعم، إنه آمن تماماً، لن يحدث له أي ضرر، سيكون رد فعله مضحكاً فقط.
1: حسناً، أنا متحمسة جداً، نحن جاهزتان تماماً.
0: ممتاز، اتبعان الآن إلى المكان المحدد.
2: وهل سنحصل على المال بعد انتهاء التصوير؟
0: بالتأكيد، ستحصلان على المال فور انتهاء المهمة بنجاح.
1: شكراً، نحن ممتنتان لهذه الفرصة.
0: أنا من يجب أن أشكركما على تعاونكما.
2: كم سنحصل من المال بالضبط؟
0: ستحصل كل واحدة منكما على 1000 دولار أمريكي.
1: هذا مبلغ ممتاز، شكراً لك مرة أخرى.

0: سيد كيم، هل تسافر كثيرا إلى مكاو؟
1: نعم أزورها بين الحين والآخر للأعمال.
0: أتمنى لك رحلة آمنة موفقة.
1: شكرا لك يا سيدي،
0: إلى اللقاء.
2: هل هذا هو الرجل الذي نتحدث عنه؟
3: نعم، يبدو أنه ينتظر رحلته. انظري كيف يبدو مرتاحا.
2: حسنا، هل أنت جاهزة للتصوير؟
3: نعم، الكاميرا جاهزة تماما، انتظري إشارة.
2: أنا جاهزة أيضا، السائل في يدي.
3: انظري إنه ينظر إلى الساعة، ربما رحلته قريبة.
2: إذا يجب أن نتحرك بسرعة قبل أن يصعد إلى الطائرة.
3: انتظري قليلا حتى نقترب أكثر.
2: حسنا، سأقترب الآن من الخلف.
3: ممتاز، الآن اقتربي أكثر قليلا.
4: هل ترين وجهه بوضوح؟
3: نعم، واضح جدا. الآن نفذ المهمة.
4: حسنا، سأقوم بذلك الآن.
3: تذكري أن تفعليها بسرعة ثم ابتعدي فورا.
4: لا تقلقي، سأفعل ذلك كما دربنا السيد جيمس.

0: هاي، ماذا فعلت أيتها المجنونة؟ ما هذا الفعل غير المسؤول؟
1: نحن نقوم بتصوير الكاميرا الخفية يا سيد كين.
0: أتمنى ألا يتكرر هذا الموقف.
1: آسفة، آسفة يا سيدي، إلى اللقاء.
2: سيد كيم، هل أنت بخير؟ ماذا حدث لك؟
0: أشعر بدوار شديد، عيناي تحترقان، أحتاج إلى مساعدة.
2: يا إلهي، وجهك يبدو متورما، يجب علينا الاتصال بالإسعاف.
3: لقد اتصلت بالإسعاف، سيصلون خلال دقائق.
0: أشعر أن نفسي يضيق، لا أستطيع التنفس بشكل جيد.
3: ابقى هادئا يا سيدي، المساعدة قادمة، لا تتحرك كثيرا.
2: أين الفتاتان اللتان كانتا هنا منذ قليل؟
3: لقد غادرتا بسرعة غريبة. هل كانتا معك يا سيد كيم؟
0: لا أعرفهما، اقتربتا مني فجأة ومسحتا وجهي بشيء ما.
3: هذا غريب جدا، يجب أن نبلغ الشرطة فورا.
2: الإسعاف وصل، انظروا إنهم قادمون إلينا.
0: أرجوكم ساعدوني، أشعر أني سأموت.
2: هل تود أن نبلغ أحدا من عائلتك؟
0: لا وقت لذلك، أنقذوني، أنقذوا حياتي أولا.
3: المسعفون هنا سيساعدونك حالا.
0: أشعر أن رأسي يدور بسرعة.
2: تماسك

0: هل رأيت المرأة التي مسحت وجه كيم؟
1: نعم رأيتها بوضوح، كانت ترتدي قميصا أبيض ولها شعر أسود طويل.
0: هل تعرف اسمها أو من أين هي؟
1: لا لم أسمع اسمها، لكنها كانت تتحدث بلغة أجنبية، ربما أندونيسية.
0: هل كانت معها امرأة ثانية؟
1: نعم كانت هناك امرأة ثانية تحمل كاميرا وتصور كل ما يحدث.
0: هل لاحظت أي شيء غريب في سلوكهما؟
1: نعم كانت تبدوان متوترتين جدا وتتحركان بسرعة غير طبيعية.
0: هل بالإمكان وصف المرأة الثانية؟
1: كانت أصغر سنا وترتدي ملابس رياضية ولها شعر قصير.
0: هل رأيت أي رجال معهما؟
1: لا لم أرى رجلا معهما في تلك اللحظة.
0: هل يمكنك تحديد الوقت تقريبا الذي وقعت فيه تلك الحادثة؟
1: كان ذلك حوالي الساعة 9 صباحا.
0: ممتاز جدا، هذه المعلومات ستساعد

0: يساعدونا كثيرا.
1: هل تود رؤية كاميرات المراقبة يا سيدي؟
0: نعم نعم بالتأكيد، سنراجع كل اللقطات المتاحة.
1: حسنا، سأرشدك إلى غرفة التحكم حالا.

0: سأدخل غرفة التحكم حالاً. لا أريد أن يقترب أحد من غرفة التحكم، مفهوم؟
1: مفهوم سيدي المحقق.
2: لن نسمح لأحد بالاقتراب من غرفة المراقبة أبداً.
1: تفضل سيدي، تفضل.
2: سنقوم بواجبنا الأمني كما يجب.
0: هذه جريمة معقدة، بالتأكيد لها أكثر من دافع. أتمنى أن أجد في كاميرات المراقبة ما يجعلنا نفك هذا اللغز المعقد في هذه الجريمة التي شهدها مطار كوالالمبور.
3: في الحلقة القادمة بمشيئة الله نواصل رحلتنا مع نجم هذه القصة والأحداث التي جعلته يتربع فوق القمة، الكاتب محمد عبد العزيز الكندري والمخرج عبد الله سالم القلاف.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: الخامسة مساء بإذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. نائب الرئيس الأمريكي يقول أن هناك مجالا للتوصل إلى اتفاق مع إيران، لكن ذلك يتطلب بالتزام طهران بحسن السلوك والوفاء بتعهداتها. قطر تؤكد استمرار جهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وتبدي استعدادها لعقد محادثات منفصلة مع الجانبين تستند إلى نسخة معدلة مع مقترح الأيام السبعة. القوات الحكومية اليمنية تعلن شن غارات على مواقع وآليات لميليشيات الحوثي في محافظة تعز. استشهد 5 فلسطينيين بينهم امرأة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر اليوم. الرئيس اللبناني يقول إن تأجيل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ اتفاق الإطار سيحول دون تمكن الدولة اللبنانية من بسط سلطتها على الأراضي. عضو لجنة تائية الحوار السوداني السوداني يعلن بدأ توجيه الدعوات إلى القوى السياسية والأحزاب تمهيدا لانطلاق عملية الحوار. مسؤول أمريكي يقول إن مبعوث الرئيس الروسي أجرى محادثات بناءة مع مسؤولين في واشنطن بشأن إنهاء الحرب.

0: في أوكرانيا حلف شمال الأطلسي يدعو إلى الهدوء في مواجهة ما وصفه بعمليات التخريب الروسية في أوروبا. رئيس الوزراء البريطاني يلقي اليوم خطابا أمام المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم، يستعرض اليوم خطته لعادة بريطانيا إلى المسار الصحيح. الرئيس الأمريكي يستضيف اليوم في البيت الأبيض قادة قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: الإذاعة معكم.

حياكم الله مستمعينا الكرام، نبدأ معكم انطلاقتنا ومشوارنا في الإذاعة معاكم اليوم مثل ما عودناكم دائما في عندنا فقراتنا الثابتة وعي قانوني ووصفة طبية وأيضا الليوان، ومعنا ضيوف مميزين إن شاء الله في هذه الحلقة راح يكونوا معنا خلال هذه الساعة من الإذاعة معاكم. نتمنى إن شاء الله نقدم ما يحوز على رضاكم أيضا من أخبارنا المحلية وكل ما يهم الشارع الكويتي. أجمل تحية في بداية مشوارنا من الإعداد آلاء الوزان وحمد السهيل.

وتحية جميلة من خلف الميكروفون فطيم الضفيري محمد العدواني. مسي عليكم بالخير من المتابعة والتنسيق، خلدوا لي حياة.

0: أما من الهندسة الإذاعية بندر شلحي.
1: وتحية من التنفيذ على الهواء محمد السعدون.
0: حلقتنا اليوم بين القيادة والوعي والثقافة والسلامة المنزلية، مواضيع متعددة راح تكون معنا في هذه الحلقة، وإن شاء الله نتمنى لكم يعني متابعة سلامة. طيبة والسلامة يا رب. أكيد دعوة البقاء معنا في الإذاعة، معاكم مخرجنا مشاري الرباح.

0: فضروري جدا. ومن بعض السلوكيات أيضا اللي تسبب ازدحامات مرورية اللي هو الوقوف خاطئ.
1: نعم أكيد. في ظل التطورات المتسارعة كيف يمكن للمعلم تطوير أدواته مهاراته يواكب يعني كل ما هو جديد في مجال التعليم؟
2: شلون قدرتوا توظفون الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في تطوير العملية التعليمية وأيضا تطوير مهارات المعلم؟
3: أهمية أني أنا أقول تهيئة نفسية، معناتها أنا راح أعد هذا الطالب ذهنيا سلوكيا لبيئة المدرسة.
4: لا تهدد، لا تبتز، ولا تستخدم الصور أو المعلومات الخاصة كوسيلة ضغط.
5: علاقة العمل ليست مجرد راتب يحصل عليه العمل مقابل أداء وظيفة، وإنما هي علاقة قانونية متبادلة أعطى فيها القانون حقا للعامل وفي الوقت نفسه أعطى حقوقا لصاحب العمل.
6: وعي قانوني، أعرف حقك وأعرف واجبك، لأن المعلومة القانونية تحميك والوعي يصنع الفرق. وعي قانوني في برنامج الإذاعة معك.
7: معكم أختكم المحامية شوق عبد الكريم العنزي من برنامج الإذاعة معكم. اليوم سنتحدث عن موضوعين مهمين يتعلقان بالخصوصية والأدلة الإلكترونية في القانون الكويتي. أولاً التسجيل أو التصوير دون إذن. الأصل إن الحياة الخاصة والاتصالات والمحادثات لها حرمتها، وإجراء يمس هذه الخصوصية يجب أن يتم وفق الضوابط القانونية وبالإذن من الجهة المختصة متى كان القانون يشترطه. وقد أكدت محكمة التمييز الكويتية إن الدليل الذي يتم الحصول عليه بطريقة غير مشروعة قد لا يعتد به أمام القضاء بحسب ظروف الواقعة وطريقة الحصول عليه، ولكن لكل قاعدة استثناء. ومن أهم الحالات الاستثنائية حالة التلبس بالجريمة التي يقرر فيها القانون صلاحيات وإجراءات خاصة. لذلك عند وجود تسجيل أو فيديو السؤال ليس فقط هل التسجيل موجود، وإنما كيف تم الحصول عليه، وهل كان هناك إذن، وهل توافرت حالة استثناء كحالة التلبس. ثانياً لقطات الشاشة للمحادثات والصور. مجرد وجود محادثة أو صورة خاصة على الهاتف شخص لا يعني أن له الحق في نشرها أو تداولها، فالحصول على محتوى خاص أو اعتراضه أو نشره دون وجه حق يشكل جريمة وفق القوانين الكويتية، خصوصاً إذا تم باستخدام وسائل تقنية المعلومات، وتختلف العقوبة بحسب طبيعة الفعل والظروف والمواد القانونية المنطبقة. والأهم إن التقاط صورة للشاشة لا يعطي صاحبها الحق في نشرها، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمحادثات أو صور خاصة. فالخصوصية حق يحميه القانون، ووجود الدليل لا يعني بالضرورة إن طريقة الحصول عليه أو استخدامه كانت مشروعة. وفي النهاية تقدير مشروعية الدليل وقيمته يعود للقضاء وفق ظروف كل قضية. معكم أختكم المحامية شوق عبد الكريم العنزي من برنامج الإذاعة معكم.

0: أكيد رجعنا معكم في الإذاعة معكم، واليوم عندنا موضوع مهم جدا. القيادة في طيم اليوم ما صارت مرتبطة بالمنصب الإداري فقط، بل صحيح. أصبحت مجموعة من مهارات سلوكيات يستطيع يعني الإنسان تطويرها واستخدامها في بيئة العمل وأيضا بحياته اليومية، الحياة الاجتماعية. الموظف يمكن يكون مبادر، مؤثر، صاحب قرار، مسؤولية، حتى ولم يكن في موقع إداري أو موقع مسؤولية.
1: بالفعل يقول لك محمد إن في فرق بين المدير والقيادي، تمام؟ في فرق بين المدير والقيادي. ممكن أي أحد يكون مدير بس ما عنده روح القيادة،
0: صح؟ بس مو أي أحد يكون قيادي.
1: طبعاً مو أي أحد يكون قيادي. كل هذه الأمور لأهمية تطوير المهارات القيادية والقدرة على التواصل والتعامل مع الضغوط والتحديات، تقبل النقد أيضاً، صح. تقبل الأفكار، إدارة الاختلاف، بناء علاقات إيجابية أيضاً مع فرق العمل والجمهور والعملاء، راح نعرفها مع ضيفتنا أيضاً اللي راح نستضيفها الآن على الطرف الآخر من الهاتف، الأستاذة دلال العطار، باحث في تطوير مجال القيادة ومؤسس منصة سطور الثقافية التطوعية. حياك الله أستاذة دلال، سعداء بوجودك معنا.
2: أهلين وسهلين، هلا فيكم.
0: طبعا تجربة سطور الثقافية

0: في يعني مساحة تجمع الثقافة، الفن، الأدب، الإبداع. أكيد تسعى هذه المنصة لتوفير مواهب مبدعين لعرض التجارب والأفكار، وهذه بالعكس تبادل الخبرات ويعني تؤهل للقيادة والإدارة. في البداية، شنو أهم صفات أستاذة دلال اللي تميز الشخص القيادي في بيئة العمل؟
1: والله من أهم الصفات اللي تميز الشخص القيادي بأنه يدرك المعنى الحقيقي للقيادة، يعني يعرف المفهوم الأساسي للقيادة. المفهوم الأساسي للقيادة هو التأثير الإيجابي، وأنه يكون هو قدوة حسنة حتى يلهم الآخرين.
2: نعم، طيب أستاذة دلال، شلون ممكن الواحد يطور من مهاراته القيادية حتى لو ما كان في منصب إداري مثلا، أو في منصب إشرافي أو مسؤول في العمل أو غيره؟ شلون ممكن الواحد يكون عنده مهارات قيادية؟
1: اي نعم، احسنتي على هذا السؤال، لان في وايد ناس يعتقدون ان القياده محصوره في الناس مثلا المدراء او في الناس اللي يشتغلون في الشركات، في حين ان القياده مفهوم عام يشمل تطوير الذات. يعني كل انسان يجب عليه انه هو يطور هذه المهاره في نفسه،
2: نعم
1: طبعا عن طريق الدورات المتخصصه في هذا المجال، واشدد على المتخصصه، يعني الذهاب إلى دورات يكون المحاضر فيها عند اطلاع تام أو شهادة معتمدة في القيادة كعلم مستقل بحد ذاته. أيضا عن طريق القراءة، يعني في من أهم الكتب اللي يعني أصدرت في هذا المجال كتاب المستويات الخمس للقيادة لجون سي ماكسويل، شرح القيادة بالتفصيل الممل، وهذا الكتاب أشدد على قراءته لأنه يفيد كل إنسان مهتم في تطوير ذاته.
0: طيب، كثير من الناس يعني يعتقدون أن القيادة مرتبطة بالمنصب، يعني إيش رأيك بهالكلام؟ هل ممكن الموظف العادي يكون قيادي، ولا المسألة لها ترتيب معين؟
1: طبعا القيادة هي تشمل قيادة الإنسان حق نفسه في الدرجة الأولى، يعني مو شرط الإنسان يكون عنده منصب حتى أنه هو يكون قيادي. القائد الحقيقي هو من يقود ذاته ويقود نفسه، ومثل ما تفضلت هو الإنسان الحريص على أنه يطور ذاته. فهذه أول خطوة من خطوات الإنسان القيادي، أنه هو يؤمن أنه هو يكون قيادي حتى بينه وبين نفسه.
2: نعم، طيب هناك أكيد أخطاء ممكن يقع فيها البعض لما يحاول يكون قيادي، شنو نصايحك في تلافي هذه الأخطاء حتى يطور من مهاراته ويحصل على الفائدة من يعني مهارات القيادة أستاذة دلال؟
1: اي نعم، يعني في البداية أهم شيء أنه يدرك القائد أن المنصب اللي وصل له هو اختبار، محطة اختبار حقه إذا هو كان سيكون قيادي ناجح أو قيادي غير ناجح. ويجب أن يرى المنصب أنه هو تكليف وليس تشريف، وعدم استخدام المنصب في مثلا التعالي على الموظفين أو في يعني مفهوم الدونية حق الموظفين، هذا بالحقيقة يضرب القيادة بالصميم.
2: هذا دارج عند كثير من الناس، انه اول ما يصير
1: نعم
2: مسؤول يشوف نفسه على ربعه على ما يقولون.
1: أحسنت. نعم
2: نعم.
0: شلون يتعامل استاذه دلال القائد مع التحديات والضغوط بدون ما يؤثر على فريقه؟ وايضا في جانب مهم، بعضهم يعني يصل الى مركز فيه يكون قياده لكن يكون مفاجئ، ما كان متسلسل، يعني عطوه مسؤوليه فجاه. في هذه الحاله ممكن يصير عنده شويه ارتباك،
2: ما كان عنده يعني
0: يعني
2: ما كان مهيئ نفسه.
0: مهيئ نفسه. نعم
2: نعم
1: نعم في الحقيقة الضغوطات، يعني هني القيادة، يعني الإنسان يبين هل هو قائد أو أنه هو لا ينفع أو لا يصلح أنه يكون قائد. الضغوطات هي أحد المؤشرات الأساسية اللي تكشف على قدرة الإنسان على أنه هو يثبت أنه هو قيادي. القائد تفكيره إيجابي يحول الضغوطات إلى تحديات، ودائما يحفز فريق العمل على أنه يتجاوز هذه التحديات ويصنع منها فرص. يعني مثلا إذا كان في فريق مثلا قليل في الموارد، أو أحد أعضاء الفريق تخلى عن الفريق فجأة، يسد هو النقص ويوزع مهام الفريق على حسب كل تخصص موجود، يعني يوزع كل مهمة على أعضاء الفريق بالتساوي.
2: نعم، هذه يسمونها القيادة الأبوية، وهي دارجة أستاذة دلال في يعني أروقة العمل في الشركات في اليابان، فهي دارجة بشكل كبير أن القائد يعمل مع الموظفين ومع فريق العمل أيضا، يعني ما يكون فوقهم لكن يكون معاهم. فهذه هي القيادة الأبوية اللي نتمنى أنها تطبق في يعني بين
1: أحسنتي أستاذة، فعلا
2: نعم نتمنى أنها تطبق في كل يعني الجهات، وكل قائد يكون القائد الأب وليس القائد المسؤول المتسلط.
1: نعم أحسنتي.
2: نعم أستاذ دلال، يعني تختلف مهارات القيادة في التعامل ما بين زملاء العمل وما بين التعامل مع الجمهور، شنو الاختلاف في ذلك؟
1: والله هو القائد، يعني هذا السؤال أنت اللي سألتيه يختص أكثر بالذكاء العاطفي، نسميه إحنا في مجال القيادة الذكاء العاطفي. القائد اللي عنده كفاءة عالية بالقيادة عنده ذكاء عاطفي، بحيث أنه هو يستطيع التفريق بين طريقة يعني طريقة التعامل بين الزملاء بينهم ما بين بعضهم وبين الجمهور. يعني لما يتعامل مع الجمهور يتعامل مع الجمهور بطريقة فيها سلاسة أكثر، ما فيها مثلا يعني ما فيها حدية، وأيضا عدم الحدية مطلوبة مع الفريق، ولكن الفريق يتم التعامل معهم بطريقة أنه هو يوزع عليهم المهام، التعامل معهم بطريقة عادلة للجميع.
2: نعم
1: يعني القائد الناجح هو من يتصف بالعدالة، اللي يتعامل مع الموظفين أو مع فريق أعضاء فريق العمل بعدم عدالة هذا ما نسميه قائد.
2: نعم لما يتعامل مع الجمهور أيضا يكون يعني عنده صدر رحب. أحيانا نحن لما
1: نعم
2: يعني خاصة محمد لما يكون في معاملة ويصير فيها مثلا سوء فهم أو ما تمشي أو فيها مشكلة أو سوء اختلاف مثل ما نقول، في النهاية منو اللي يحسم الأمر؟ نفسه المراجع يقول أبي أروح حق المسؤول.
0: صح.
2: ليش؟ لأن عنده إيمان أن المسؤول راح ينصفه
0: ويملك من الخبرة يعني
2: ويملك من الخبرة بالضبط. نعم اللي تحل
1: ويحتوي، يعني
2: مشكلته.
1: يحتوي دائما القائد عنده خاصية الاحتواء، يحتوي المواقف، يحتوي المشاكل، يعني دائما يضفي جو من الإيجابية أكثر.
2: صحيح.
0: هل هناك يعني هذا السؤال يعني أنا طرب بالي تو، يعني إذا ذكرت الموظفين وغيره، هل في هناك قائد سلبي؟ هل هناك قيادة سلبية؟ يعني يكون عنده روح القيادة لكن بطريقة سلبية، شلون نشرح هذا الجانب استاذ؟
1: اي نعم، هو القيادة كمفهوم بحد ذاته لا يعني السلبية، يعني اي انسان سلبي في موقع مسؤولية ما نسمي قائد. هو القائد بذاته يعني هي صفة ايجابية، فاحنا ما نستطيع ان احنا نسمي القائد قائد سلبي، ما
0: لان
1: بيصير اسمه
0: يعني
1: قائد
0: نعتبره
1: سلبي.
0: مثلا ملهم فما يصير يكون سلبي.
1: احسنت، نعم، هو اساس القيادة انه هو شخص ايجابي، فاذا كان سلبي هذا ما نسمي قائد، نسمي صاحب منصب فقط. نعم
0: حلو. طيب بعض الناس عندهم صعوبة بتقبل النقد أو إعطائه، وشون القائد الناجح يتعامل مع المواقف؟ يعني أكيد بفطرية الإنسان ما يحب أحد يدش عليه يقول ترى شغلك مو زين أو أن رؤيتك خاطئة أو كذا،
2: صحيح.
0: فشون أكون أنا مرن في هذا الجانب خصوصا إذا كنت ماسك منصب وأكون قائد لمن حولي يعني.
2: حتى غضب الموظفين أحيانا لما يصير غضب من الموظف يعني ويروح حق القائد يعني يشرح له أو يعاتبه مثلا، شلون القائد يتقبل هذا النقد أو هذه
0: ويمتصه؟
2: المواقف الغاضبة بصدر رحب؟
1: نعم، في الحقيقة الإنسان القيادي يفرق بين التجريح وبين النقد. يعني النقد لا يعني التجريح أبدا.
2: نعم.
1: التجريح هو أن الإنسان يعني ممكن يخلي الصفة يعني صفة مباشرة حق شخصية الإنسان حق ذاته، أما النقد يتعلق بسلوك معين أو خلل في نقطة ضعف معينة. فلما أنت يعني تنتقدين السلوك أو تنتقدين ضغط نقطة ضعف معينة،
2: نعم.
1: هني القائد يبتدي ياخذها بصدر رحب ويطورها في نفسه، لأنه هو مؤمن أنه هو على طريق التعلم المستمر. فتلاقينا شخص إيجابي ما يمنع أن أحد ينتقده عشان يطور ذاته، بالعكس يأخذها فرصة لتطوير ذاته.
2: نعم. طيب أستاذة دلال، يعني حاليا هو عصر الشباب وروح الشباب، ونشوف اتجاه يعني المؤسسات الحكومية وحتى القطاع الخاص بالاستعانة بالشباب بشكل أكثر لروح القيادة عندهم وللحماس الزايد عندهم، شو ممكن إحنا نزرع روح القيادة عند الشباب من وقت مبكر حتى نستفيد من هذه الطاقات؟
1: اي نعم، في الحقيقة الجواب المباشر على هذا السؤال الرائع يعني بصراحة، لأنه ياب وقت المناسب، التفويض. تفويض الشباب، لازم يتم تفويض الشباب وإعطائهم فرصة مبكرة لتولي المناصب القيادية حتى لو بشكل يعني تدريجي، وعدم احتكار المهام كلها في شخص واحد. لازم يتم التفويض وتوزيع المهام، وأن يكون القيادي الحقيقي هو من يؤمن بأنه يخلق صف ثاني. اللي ما يخلق صف ثاني هذا غير قيادي. يعني اللي يطلع من مكان عمله ويظل مكان عمله فارغ، هذا غير قيادي، لأنه هو القيادي يؤمن بأنه يكون في صف ثاني وثالث حق هذه المهام.
0: صحيح. ايضا في جانب مهم، في ناس استاذ دلال يكونوا قياديين لكن اسلوبهم شوي يكون حاد، يعني هذه طبعه جبلته بهذه الطريقه، هل الصرامه تكون احيانا ايضا ضروريه للقياده برايك؟
1: والله يعني الصرامة سبحان الله الإنسان يفر يعني ينفر من هذه الصرامة، فتلاقي القيادي الناجح يعني يستخدم أسلوب وايد محبب في الأمر. الإنسان ترى بطبعه، حتى الطفل الإنسان بطبعه يرفض أسلوب الأمر، فالقيادي ما ياخذ هذه يعني النظرة، نظرة الاستعلاء ونظرة الدونية، انه يتعامل مع الموظفين بدونية، فيبتدي انه هو يتسلط عليهم او يستخدم مثل ما قلت حضرتك الاسلوب يعني الحاد بالتوجيه، هذا
0: ذكرتيني
1: غير
0: يا
1: محبب.
0: استاذه دلال، ذكرتيني بموقف قديم قبل يعني ايام وصول البصمه، كان الحضور يعني بالتوقيع وغيره، فكان في احد الاصدقاء
1: نعم
0: كان كله يتاخر على الدوام، وكان يعني قاعد بالديوانيه نشوفه كذا، بعدين شفناه يطلع مبكر وكذا، فسالته قلت له انت قبل يعني الدوام عندك على راحتك شوي يكون الموضوع، يعني مثلا الدوام 7 و7 ونص 8 الا كذي كان يروح، فبعد وقت لا صار لا لا عندي دوام لازم 7 اكون هناك، فبعد ما ردوا هذا قلت له فلان ليش تغيرت؟ شنو هل المدير شدد عليكم صار صارم؟ قال لا بالعكس المدير السابق كان صارم جدا، واحنا يعني حتى لو انا اوقف بالمواقف ما ادش الا متاخر. يعني ايه
2: يعاند
0: يعاند، فيقول بعدين وصلنا مدير ثاني يقول على راحتكم
1: صحيح
0: انتم طيبين وهذا شغلكم واجبكم، اهم شيء ما يهمني انا التوقيت بالضبط لكن الانجاز في العمل، يقول
2: صحيح
0: اسلوبه كان جميل جدا معانا، فنروح احنا احراجا منه انه يشوفنا.
1: تحسون الأسلوب وايد يأثر على تقبل الإنسان الأمر، يعني تلاقي أنت تغير سلوك سيء إلى سلوك إيجابي بالأسلوب يعني اللطيف والأسلوب
0: كسبهم
1: الجميل.
0: بالكلمة الطيبة يعني.
1: نعم نعم أحسنت. نعم
2: صحيح أستاذة دلال، يعني ننتقل إلى موضوع آخر وفكرة أخرى من هذا الحوار، وهو مهرجان سطور الثقافي. كلمينا عن هذا المهرجان الدافع وراء إقامته، وهذا المهرجان اللي يجمع الثقافة والفن والأدب والإبداع في مساحة واحدة.
1: نعم، هي في الحقيقة كانت مبادرة يعني مني أنا شخصيا قدمتها من خلال منصة سطور الثقافية. منصة سطور تقدم فعاليات متعددة الأنشطة سواء كان بالقراءة أو بإقامة الفعاليات اللي لها علاقة بالفنون التشكيلية، فأنا تبادر لي فكرة أني أجمع بين السطور وبين اللوحات، سميتها فقرة أو مؤتمر الجمع بين اللوحات والسطور. فجمعنا الفنانين التشكيليين مع الشعراء والكتاب، وجعلنا كل كاتب يكتب سطور عن لوحة معينة، فخلقنا جو من التفاعل الإيجابي، يعني المثقفين جدا جدا يعني استلطفوا الفكرة وتفاعل، حتى الجمهور تفاعلوا بطريقة جدا إيجابية مع الفكرة.
0: شنو الأهداف اللي تسعون لها يعني في هذا المهرجان اللي تودكم تحقق إن شاء الله؟ شنو اللي يطمح يعني إلى إضافة المشهد الثقافي الفني؟ يعني الكويت ما شاء الله مزدحمة في
2: صحيح.
0: المشاهد الثقافية والأدبية وهذه المحافل الجميلة، فما شنو الإضافة اللي ودكم تكون مع ما يوجد من تربة خصبة للثقافة والأدب في الكويت؟
1: والله احنا اللي كنا نهدف اليه بحمد الله وتوفيقه تحقق. احنا كنا نهدف الى بناء جسور التواصل بين المبدعين، فجمعنا المبدعين في شتى المجالات، كان معانا يعني ناس مختصين في الرياضة، ناس مختصين في الإذاعة، ناس مختصين في الشعر، جمعناهم في مكان واحد وتفاعلوا مع بعض. والخبر اللي يعني اللي حلو الحلو اللي أثلج صدورنا أن أحد الكتاب المبتدئين تواصلوا مع رابطة الأدباء وبدأ أول رحلته في الكتابة من خلال هذا المهرجان.
0: من التجمع صحيح جميل.
1: نعم
0: طيب كيف يخدم هالمهرجان المواهب المبدعين مثل ما ذكرتي؟ هذا يعني عطوا فرصة او كان سبب في التقاء رابطة الأدباء مع احد الراغبين في دخول عالم الأدب، المساحة اللي توفرونها لهم، تعرضون تجاربهم اعمالهم، التعريف ايضا بقدراتهم.
1: طبعا طبعا احنا سعينا الى خلق بيئه فنيه ثقافيه ابداعيه خرجنا فيها عن المالوف، قدمنا اكثر من شخصيه رائعه في المجالات المتعدده، حتى الجمهور تفاعل مع اللوحات، عرضنا اللوحات على الشاشه والجمهور نفسه تفاعل مع اللوحه، فهني الفنان التشكيلي تواصل مع جمهوره، فخلقنا جو من التفاعل الايجابي الثقافي جدا جميل الصراحه.
2: نعم ما شاء الله. على فكرة يعني أمس تم إعلان تشكيل أعضاء اللجنة الثقافية في رابطة الأدباء، وأيضا طبعا انطلاق منتدى المبدعين تابع لرابطة الأدباء، أمس انطلق هذا المنتدى بحفل افتتاحي جميل، فيعني إن شاء الله يكون لكم دور أستاذة دلال من خلال سطور الثقافي في هذا في هذا المنتدى؟
1: بإذن الله إن شاء الله. أكيد إحنا يعني شرفنا وإحنا تعاملنا يعني مع الأستاذة الحين رئيسة المنتدى الأستاذة الشاعرة أمل الحلبي، يعني شخصية رائعة وراح تأخذ المنتدى إلى آفاق جدا ثقافية جميلة.
0: أكيد إن شاء الله. ودي أسأل سؤال قبل أن نختم وياك أستاذة دلال، بما أنك مدربة تنمية بشرية ودائما التنمية البشرية ترتبط وتتجذر في كثير من مواضيع الحياة، شنو الرابط اللي شفتي بينها وبين الأدب والثقافة القيادة؟ قاعد تحسين في يعني منفعة من الخبرة السابقة مع إضافة مجال الفن والأدب وغيره من هذه الأمور؟
1: والله أشكرك على هذا السؤال، لأن فعلا في ناس وايد يتساءلون أنت تخصصك في القيادة، شنو علاقة القيادة بمهرجان سطور بمنصة سطور؟ في الحقيقة أنا اختصيت يعني دراسة الدكتوراه عندي كانت في القيادة الإبداعية. القيادة الإبداعية يقول لك الفرق بين القائد العادي والقائد المبدع. القائد المبدع هو من يسلط الضوء على المواهب ويصدرها للمجتمع. فأنا من هذا المنطلق صارت عندي رسالة أن أنا يجب علي أن إحنا في ملتقى سطور طبعا ومعي فريق عمل رائع، صار عندنا تبنينا فكرة أن إحنا نقدم المواهب الحقيقية للمجتمع ونخلي المجتمع يتفاعل معها. فمن هني ربطنا بين القيادة الإبداعية وبين الثقافة من خلال منصة سطور الثقافية.
2: نعم ما شاء الله عليكم، يعني إن شاء الله نتمنى لكم موسم ثقافي حافل، وإحنا أيضا مقبلين على معرض الكتاب طبعا.
0: صحيح.
2: اللي راح يكون أكبر مهرجان ثقافي أدبي في الكويت وفي منطقة الخليج. نتمنى لكم كل التوفيق أستاذة دلال عطار، باحث في تطوير مجال القيادة ومؤسس منصة سطور الثقافية التطوعية. نقول لك يعطيكم العافية وبارك الله في جهودكم.
0: ما قصرت.
1: شكرا على هذه المساحة وأتمنى لكم التوفيق.
2: شكرا لك.
1: مع السلامة.

0: الليوان، أخبار، أجواء وتفاصيل من قلب الحدث. الليوان، الخبر يوصل لنا من كل مكان. الليوان، سوالف الديرة تجتمع عندنا.
1: برنامج الإذاعة معكم، معكم الكاتبة والروائية نداء إبراهيم. في البدايات ممكن يكون هم الكاتب الأكبر إنه يكتب وينشر ويوصل للناس بطريقة كبيرة، لكن مع الوقت أنا متأكدة تتغير نظرات الكاتب، يبدأ يهتم أكثر شنو عندي فعلا أقوله، شنو الأثر اللي أبي أتركه مع الناس، مع القراء. ومع تراكم التجارب يصير أكثر وعي بالكلمة وأقل استعجال في الكتابة. وأنا شخصيا أشوف إن الكاتب الحقيقي ما يوصل لمرحلة يقول فيها اكتملت تجربتي وانتهت، لأن كل مرحلة من حياته تضيف لمنظور جديد. الكتابة تنضج مع نضج الإنسان نفسه وفكرة. لو رجع الكاتب إلى نصوص القديمة اللي كتبها، غالبا راح يشوف إنه هو إيش كثر تغير وإيش كثر تغيرت كتاباته مع الوقت. الكاتبة والروائية نداء إبراهيم.
0: الإذاعة معاكم،
2: الإذاعة معاكم،
0: مواضيع متنوعة وفقرات مختلفة، منها الاجتماعي والصحي
2: والتربوي
0: والثقافي وأيضا
2: القانوني.

0: لازلنا مستمرين معاكم في الإذاعة، معاكم أكيد طيب. عندنا بعض الأخبار الترند مثل ما يقولون أو المتداولة حاليا هذا الأسبوع.
1: إحنا وايد سعداء بانطلاق مثل ما نقول المواسم الثقافية والترفيهية في الكويت مع الأجواء الحلوة، زي ما يقولون زان الجو وزانت الرحلات. صح. نتكلم عن معرض الكويت الدولي للصيد والصقور ولوازم الرحلات اللي راح يقام في صحارى أرينا ابتداء من اليوم لغاية 3 أكتوبر 2026. هذا معرض وايد حلو،
0: يعني يومين فقط
1: حق طبعا الحداقة والصقارة
0: وحتى لوازم الرحلات يعني حتى اللي بيجهز سيارته ممكن يلقى أشياء تفيده.
1: يعني فعلا معرض وايد حلو، وراح يعني يلاقون كل مثل ما يقولون كل ضالتهم فيه. أيضا نتكلم عن يعني مؤتمر المرأة في القيادة اللي راح يكون إن شاء الله الشهر القادم في أكتوبر، راح يكون في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بإذن الله.
0: أيضا في خبر مهم

0: أصحاب الأعمال. أكيد بنك الكويت المركزي يطلق نظام الكويت لحماية ودفع الأجور KWPS لتحويل ومتابعة أجور العاملين في القطاع الخاص. طبعا هذا يعني يساعد ويتيح المنظومة تحويل الأجور إلى عملية منظمة. لكن نتوقف إن شاء الله, نكمل بعد شوي بعد دخول فترة دينية لأذان المغرب.
1: مستمعين الأعزاء, حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: الإذاعة معكم، معكم من الأحد للخميس من الساعة 5 للساعة 6 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5.
3: الظواهر السلبية التي دخلت على المجتمع الكويتي وليست منه.
4: اليوم حماية أبنائنا الطلبة وحماية أولياء الأمور، هذا من أهداف، نقول أكبر هدف وزارة الداخلية خلال حملاتها في بداية العام الدراسي.
5: التكنولوجيا اليوم جميلة جدا، قاعدة تتطور وتتطور بشكل سريع جدا.
6: سهلت حياتنا دكتور.
7: لهالسبب فإن خلق بيئة تعليمية آمنة يعتبر أمر مهم، خصوصا حق عيالنا الطلاب المصابين بالسكري، شافاهم الله وعافاهم.
4: هم أرد وأكرر وأقول أن تعاون إخواننا المواطنين والمقيمين هو أساس النجاح.
6: أيضا التوعية والتثقيف جزء من دوركم وجزء مهم.
5: هذه مشكلة كبيرة بالسوشيال ميديا بالذات، هذه أيضا فيها خطورة. اليوم أنا أخلي بوت يتحرك ويتكلم كأنه أنا متكلم، بعدين يقول لك مو أنا.
8: إخواننا في وزارة الداخلية ما يتعبون إذا كان الوعي مرتفع.
6: أكيد طبعا.
8: لذلك هذا هو الرهان على هذا الأمر.

0: رجعنا نتواصل معاكم وبرنامج الإذاعة معاكم. وقبل شوي ذكرنا يعني محمد قبل الأذان إن بدت الفعاليات والمواسم الثقافية والرياضية والفنية مع يعني الأجواء الجميلة اللي إن شاء الله يعني راح نستمتع فيها خلال الأشهر القادمة. نتكلم أيضا عن شهر أكتوبر، فعاليات موسم الكويت للشباب والرياضة لهذا الشهر. راح يكون عندنا يوم الجمعة 9 أكتوبر نهائي كأس الجمهور الموسم الثالث. أيضا عندنا معرض وظيفتي النسخة الخامسة واللي راح يمتد من تاريخ 15 لغاية 17 أكتوبر 2026، وهذا المعرض اللي يهم كل الخريجين الجدد اللي يعني يبحثون على الوظيفة المناسبة. أيضا راح يكون عندنا ملتقى كفو من الصمود إلى التنمية، شباب الكويت يصنع المستقبل، واللي راح يكون إن شاء الله في يوم 26 أكتوبر 2026 على مركز الشيخ أحمد الجابر الثقافي. أيضا عندنا بطولة بريمير بادل كويت ميجر 2026 راح تكون في الأرينا وأكاديمية نادال في الكويت، اللي راح تنتد من 23 أكتوبر لغاية 31 أكتوبر. يعني شهر أكتوبر راح يكون حافل صحيح بالأنشطة الثقافية والرياضية
1: بشكل عام. طيب حتى في دول الخليج كلها من شهر 10 وانت صاعدة تبدأ الفعاليات، لأن الجو يكون الطقس يكون جميل فتبدأ الفعاليات، لأن يكون الأوتدور متاح للجميع والجو لطيف. أيضا عندنا خبر من بلدية الكويت، أكدت بلدية الكويت اليوم الثلاثاء مواصلة جولاتها الميدانية ضمن حملة عمر لا تخرب، اللي تهدف للامتثال لإشتراطات لائحة السلامة للحفاظ على أمن وملائمة العاملين وقاطني المدن السكنية. وأكيد هذه الاشتراطات ما شاء الله نشوف تجاوب سريع من المواطنين والمقيمين على كل ما يستحدث في قرارات البلدية، وهذا اللي نقول التشوه البصري أو غيرها، لذلك نتعاون مع البلدية في هذا الجانب.
0: صحيح، اليوم 29 سبتمبر وهو اليوم العالمي للقلب. طبعا مشكورين جمعية الهلال الأحمر الكويتي نظمت فعالية لهذا اليوم، اليوم العالمي للقلب، ويذكرون فيه لماذا يعد الإنعاش القلبي الرئوي مهم. ليش؟ لأنه يساعد هذا الإنعاش القلبي الرئوي على استمرار تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى الدماغ والأعضاء الحيوية إلى حين وصول فرق الإسعاف. أيضا حطوا يعني أو حاطين رقم الطوارئ 112، وأيضا التعليمات عند غياب التنفس الطبيعي نبدأ بالضغطات الصدرية ونتبع تعليمات مشغل الطوارئ. طبعا عندهم شعارات لهذا اليوم، اعتني بقلبك فصحتك تبدأ من عاداتك اليومية، تحرك أكثر، اختر غذاء متوازن، وافحص ضغطك بانتظام. طبعا هذا كان الفعالية اللي نظمتها جمعية الهلال الأحمر الكويتي في اليوم، اليوم العالمي للقلب واللي صادف اليوم.
1: أكيد مستمرين في أخبارنا. عندنا خبر جميل أيضا، الموهبة والإبداع فريقان كويتيان شاركان بنهائيات بطولة ستيم ريسنج العالمية في سنغافورة في أكتوبر المقبل. حتى بسنغافورة الشهر 10 عندهم في فعاليات
0: عشان أجواءهم هم تصير حلوة في أكتوبر، لأنهم تقريبا نفس الأجواء، رطوبة وحر على نفس خط الاستواء احنا وياهم.
1: أكيد نتمنى يا رب لفريق الفريقين الكويتيين اللي شاركون في نهائيات بطولة ستيم ريسنج العالمية في سنغافورة في شهر 10 إن شاء الله القادم، من مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع التوفيق، وإن شاء الله يكون هني إعلان الفوز ببرنامجنا لكل من يمثل الاسم الكويت خارج الكويت وفي المحافل الدولية.

0: وصفة طبية من أصحاب الاختصاص في الإذاعة معكم. وصفة طبية.
1: معكم أبرار العنزي، معالج نفسي كلينيكي من برنامج الإذاعة معكم. اليوم موضوعنا نشوفه بشكل كبير، خصوصا مع ضغوط الحياة والعمل وتأثيرها على صحتنا النفسية، وهو الاحتراق النفسي. ممكن الكثير يمر بفترة من الضغط والتعب، لكن يعتقد أن الشخص بس يحتاج يأخذ إجازة، بينما الاحتراق النفسي هو حالة من الاستنزاف والإرهاق النفسي والجسدي والعاطفي، وغالبا يحدث بسبب الضغوط المستمرة وساعات العمل الطويلة من غير ما يكون عنده وقت كافي للراحة والتعافي. من العلامات اللي ممكن نلاحظها على الشخص هو شعوره المستمر بالإرهاق حتى مع الراحة، فقدان الحماس والشغف، وفقدان الثقة في النفس، صعوبة التركيز وسرعة الغضب والانفعال. وأحيانا يحس الشخص أنه مهما بذل من جهد ما قاعد يوصل حق النتيجة المطلوبة. وممكن نلاحظ كثرة الغياب أو التأخير عن العمل بسبب الإرهاق. هني مهم أن احنا نميز ما بين التعب الطبيعي والاحتراق النفسي. التعب غالبا يتحسن بعد الراحة أو بعد ساعات معينة، بينما الاحتراق ممكن يستمر لفترة أطول ويبدأ يأثر على الأداء الوظيفي والحياة اليومية. لذلك التعامل معه ما يكون فقط أن أنا أخذ إجازة، لكن نحاول نفهم الأسباب والتعامل معها بشكل أفضل مع إعطاء النفس وقت كافي للراحة.

وإذا استمرت هذه المشاعر وبدأت تتأثر على حياتك اليومية أو عملك، فمن المهم أنك تطلب المساعدة، لأن الراحة والاهتمام بالصحة النفسية مو رفاهية، هي جزء من قدرتنا على الاستمرار بشكل أفضل. أبرار العنزي، معالج نفسي كلينيكي من برنامج الإذاعة معكم.

0: رجعنا نتواصل معاكم وبرنامج الإذاعة معاكم مستمعينا، أيضا نتكلم عن موضوع آخر وهو موضوع الأجهزة الذكية اللي صارت جزء أساسي من حياتنا اليومية. الهاتف اليوم معانا في كل مكان، والآيباد أيضا أصبح من الأجهزة اللي يستخدمها الأطفال بشكل مستمر حتى في الدراسة، حتى في فترة كورونا الله لا يعيدها، وأيضا فترة الحرب، يعني كان لها دور فاعل في استمرار العملية التعليمية. مع الاستخدام أيضا هناك بعض المخاطر اللي تحيط بالأطفال، منها الشاحن الرديء أو جعل الجهاز يعني وقت طويل على الشاحن، وبالتالي ممكن هذا الشيء يؤدي إلى حريق. أيضا سماعات الأذن اللي يحطونها مدة طويلة، يعني ثبت علميا أنها تؤثر يعني الصحة للأطفال والتركيز وغيره. عموما هذه الأجهزة اللي مستمرة معانا اللي دائما احنا شايلينها، وتقدر تقول هي لصيقة بأجسادنا.
1: صحيح.
0: احنا ما نشيل التلفزيون، احنا نشيل التليفون نشوف المباراة
1: قبل كنا نشيل
0: كأس الخليج نشوفها من التليفون.
1: صح.
0: عن طريق بث مباشر مثلا. فبالتالي هذه الأجهزة لأنها قريبة من أجسامنا اليوم صارت تتشكل خطر كبير على حياتنا.
1: صح. لذلك الواحد يكون عنده وعي في هذا الجانب ويقلل الاستخدام. عندي خبر جميل لعيالنا مثل ما ذكرنا أبنائنا، عن جامعة الكويت عن مواعيد التسجيل الإلكتروني لاختبار القدرات الأكاديمية، الاختبار الوطني الموحد الفرصة الأولى.
0: هذا الاختبار الأول
1: لطلبة الصف الثاني عشر، والمقرر إن شاء الله عقده في أيام السبت اللي توافق 7 و21 نوفمبر و5 ديسمبر المقبلين. وقالت الجامعة التسجيل سيبدأ في 6 أكتوبر 10 صباحا للطلبة الكويتيين الذين لم يسبق لهم التسجيل في اختبار القدرات الأكاديمية، ويفتح أيضا باب التسجيل لجميع الطلبة الكويتيين اعتبارا من 8 أكتوبر 9 PM. وأضافت الجامعة بأنها سيتم فتح باب التسجيل لجميع الفئات من الطلبة الكويتيين وغير الكويتيين في 12 أكتوبر 9. تقول أيضا في أوضحت أن في إجراءات التسجيل تشمل إدخال بيانات الطالب وسداد رسم قدرة 10 دنانير اختبار لكل اختبار بواسطة بطاقة سحب الآلي كيلت وطباعة بطاقة دخول الاختبار للتعرف على موقع الانعقاد. يعني 10 دنانير عن كل اختبار أو كل كل اختبار.
0: هذا رسوم من قبل.
1: صحيح.
0: حتى أنا لما اختبرت اختبار القدرات
1: قبل
0: 25 سنة وأكثر كان 10 دنانير، يعني هي نفس الرسوم الحمد لله فضل من رب العالمين.
1: إيه
0: ما تغيرت. لكن إحنا ننوه على مواعيد التسجيل اللي هي 6 أكتوبر راح تكون للكويتي.
1: صح.
0: و12
1: 7 أكتوبر 7 نوفمبر 21 نوفمبر و5 ديسمبر. هذه راح تكون
0: مواعيد الاختبارات.
1: مواعيد الاختبارات راح تكون يوم كلها أيام سبت طبعا.
0: نعم.
1: التسجيل 6 أكتوبر مثل ما ذكرتي 10 PM
0: للكويتي.
1: للكويتيين فقط.
0: نعم.
1: ولأول مرة.
0: أول
1: واللي
0: مرة.
1: مو أول مرة إن شاء الله بإذن الله راح يكون اعتبارا من 8 أكتوبر 9 PM. وباقي الفئات كويتيين وغير كويتيين 12 أكتوبر 9 PM. طبعا كله تسجيل أونلاين، ومثل ما ذكرنا الرسوم 10 دنانير لكل اختبار. نتمنى لهم التوفيق. هذه نقلة جديدة لكل الطلبة من المرحلة الثانوية إلى مرحلة الجامعية الأكاديمية. نتمنى لهم التوفيق.
0: آمين.
1: وشدوا حيلكم، وكل يعني جامعة الكويت ما تقصر مع الجميع في تسهيل الإجراءات الآن والتسجيل والاختبار، وفي فرصة أولى وفرصة ثانية.
0: صحيح. في أكثر من فرصة بالنسبة للاختبار الوطني، ويعني ونذكر أنه هو جدا مهم هذا الاختبار، يساعدكم أنكم يعني تحققون نسبة متكافئة علشان تقدرون تدخلون التخصصات، تلتحقون بالتخصصات اللي تبونها واللي تحلمون فيها. وإن شاء الله نتمنى لكل أبنائنا وبناتنا التوفيق في عامهم الدراسي الجديد، وإن شاء الله الكل يحصل على التخصص اللي يرغب فيه بإذن الله. إن شاء الله
1: إن شاء الله نكون قدمنا ما يعني يفيدكم ويحوز على رضاكم من أخبار من ضيوف، ونتمنى نلقاكم إن شاء الله باكر. ترى احنا ننوه يوم الخميس راح نكون بنقل حي وخارجي ومباشر في حديقة الشهيد
0: إن شاء الله
1: بمناسبة التوسعة والمحرف.
0: كرنفال الافتتاح. أيوة. اللي بمناسبة

0: افتتاح المرحلة الثالثة من صحيح. الحديقة واللي راح يكون فيها العديد من الفعاليات. نتمنى من الكل كل من يسمعنا أن يزورنا هناك ويحضر كرنفال الافتتاح ويستمتع إن شاء الله بالمراحل والمرافق اللي حطوها فيه كثير من المفاجآت.
1: والجو ما شاء الله صاير شوي يعني خفت حنة الحرارة
0: وخميس ونيس يعني.
1: وخميس ونيس. أجمل تحية في الختام من آلال وزان حمد السيل، التقديم فطيم الضفيري، حمد العدواني، المتابعة والتنسيق خلدون لحية.

0: الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن هناك مجالا للتوصل إلى اتفاق مع إيران، لكن ذلك يتطلب التزام طهران بحسن السلوك والوفاء بتعهداتها. قطر تؤكد استمرار جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، وتبدي استعدادها لعقد محادثات منفصلة مع الجانبين تستند إلى نسخة معدلة من مقترح الأيام السبعة. القوات الحكومية اليمنية تعلن شن غارات على مواقع وآليات لميليشيات الحوثي في محافظة تعز. استشهاد 5 فلسطينيين بينهم امرأة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر اليوم. الرئيس اللبناني يقول إن تأجيل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ اتفاق الإطار سيحول دون تمكن الدولة اللبنانية من بسط سلطتها على أراضيها. عضو لجنة تهيئة الحوار السوداني يعلن بدء توجيه الدعوات إلى القوى السياسية والأحزاب تمهيدا لانطلاق عملية الحوار. مسؤول أمريكي يقول إن مبعوث الرئيس الروسي أجرى محادثات بناءة مع مسؤولين في واشنطن بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا. حلف الشمال الأطلسي يدعو إلى الهدوء في مواجهة ما وصفه بعمليات التخريب الروسية في أوروبا. رئيس الوزراء البريطاني يلقي اليوم خطابا أمام المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم، يستعرض فيه خطته لإعادة بريطانيا إلى المسار الصحيح. الرئيس الأمريكي يستضيف اليوم في البيت الأبيض قادة قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: دقيقتان بعد 6 مساء في استوديو الأخبار.

0: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الاقتصادية تقدمها لحضراتكم دلال إبراهيم. ونستهلها بأبرز عناوينها: الكويت وسويسرا تعززان فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية، الكويت تشارك في المنتدى العربي لبحث الاقتصاد الأخضر والأمن الغذائي، بورصة الكويت تغلق على تباين مؤشراتها الرئيسية، ارتفاع الدين العام الفرنسي لأعلى مستوى على الإطلاق، أسعار الذهب ترتفع مع ترقب بيانات الاقتصاد الأمريكي. ونبدأ مع اقتصادنا المحلي. أكد سفير سويسرا لدى دولة الكويت تيزيانو بالملي أن الزيارة الرسمية للسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح إلى بيرن تمثل فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي وفتح مجالات جديدة للاستثمار والشراكات بين القطاع الخاص في البلدين. وقال السفير إن العلاقات الاقتصادية الكويتية السويسرية تشهد تطورا في مجالات التجارة والاستثمار والبحث العلمي، مشيرا إلى تطلعه إلى عودة الشركات السويسرية إلى السوق الكويتي والمشاركة في مشاريع البنية التحتية العامة الكبرى. وأضاف أن منتديات الأعمال والمبادرات المشتركة تسهم في توسيع فرص التعاون بين الشركات الكويتية والسويسرية، لافتا إلى اتفاقية التعاون بين شركة KDD والمعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ باعتبارها نموذجا للشراكات الاقتصادية والعلمية بين البلدين. شاركت وزارة التجارة والصناعة في الاجتماع 13 للجنة التجارة الخارجية بين دول مجلس التعاون الذي ناقش عددا من الملفات المرتبطة بالتجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي. وتناول الاجتماع إصلاح منظمة التجارة العالمية والنظام التجاري المتعدد الأطراف إلى جانب آلية تعديل الكربون الحدودي للاتحاد الأوروبي وتوحيد مواقف دول المجلس تجاه القضايا التجارية المشتركة، فضلا عن خطط العمل المتعلقة بالتجارة والاستثمار الأجنبي. انطلقت اليوم أعمال الدورة 5 للمنتدى العربي للبيئة لعام 2026 بمشاركة دولة الكويت ممثلة بالهيئة العامة للبيئة لبحث عدد من القضايا المرتبطة بالاقتصاد البيئي والتنمية المستدامة، وفي مقدمتها توظيف الابتكار والتكنولوجيا وتعزيز سلاسل القيمة ودعم دورها في الاقتصادات الريفية والأمن الغذائي. ويناقش المنتدى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للنظم الرعوية في المنطقة العربية باعتبارها قطاعا يرتبط بمصادر دخل ملايين الرعاة ومربي الماشية، فضلا عن مساهمته في دعم الإنتاج الغذائي والاستفادة المستدامة من الموارد الطبيعية. شاركت دولة الكويت ممثلة بالهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة اليوم في الاجتماع 12 للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المنامة. واعتمد الاجتماع التوصيات المنبثقة عن ورشة العمل الخليجية المتخصصة في مكافحة الفساد وتحديد هوية المستفيد الحقيقي التي نظمتها نزاهة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون في يوليو من هذا العام 2026 بمشاركة الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد ووزارات التجارة والصناعة بدول المجلس ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار اليوم عند مستوى 307 ثلث، فيما انخفض سعر صرف اليورو إلى 349 ثلثا. وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية إن سعر صرف الجنيه الاسترليني استقر عند 407 ثلث، بينما انخفض الفرنك السويسري إلى 369 ثلثا، في حين استقر سعر صرف الين الياباني عند ثلثين. تراجعت مؤشرات بورصة الكويت في ختام تعاملات اليوم، إذ انخفض مؤشر السوق العام نحو 47 نقطة ليبلغ مستوى 8798 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي نحو 12 نقطة إلى مستوى 9153 نقطة، وتراجع مؤشر السوق الأول نحو 62 نقطة إلى مستوى 9178 نقطة. وبلغت تداولات السوق نحو 310 ملايين سهم تمت عبر 24 ألف صفقة بقيمة إجمالية بلغت نحو 100 مليون دينار. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا المحلل المالي الأستاذ مجدي صبري. أرحب بك معي.
1: أهلا بك وأهلا بالسادة مستمع إذاعة دولة الكويت الكرام.
0: نعم سيد الكريم، نلاحظ اليوم بأن السيولة التي خرجت بها هذه الجلسة أقل مما اعتدنا عليه في الأسبوع الماضي. نلاحظ أيضا موجة من جني الأرباح على مجموعة من الأسهم التي تضخمت وتضاعفت أسعارها خلال فترة وجيزة في الجلسات السابقة. نلاحظ أيضا بعض الضغوط البيعية على بنكين تحديدا، فما هي قراءتكم؟
1: بداية أود أن أشيد بالتعبير الذي استخدمتي في عبارة الأسهم المنتفخة، لأني بالتأكيد ما نلاحظه في سوق الكويت خلال هذه الفترة هو أن الأسهم المنتفخة تقود السوق إلى عمليات انخفاضات وجني أرباح. فسهم الخليجي قبل عدة أيام انخفض انخفاضا حادا سحبت معه السوق للانخفاض. اليوم نجد أن سهم الأنظمة يتحرك في حالة انخفاض في بداية الجلسة انخفاض حاد إلى مستويات 700 فلس أو أقل، ثم العودة مرة أخرى والنزول والهبوط. هذه الآلية من التداولات الأسهم التي تنتفخ بشكل كبير تؤدي في النهاية إلى عمليات جني أرباح، لأن المتداولين عندما ينظرون إلى مستويات الانخفاضات التي تحدث في هذه الأسهم يقومون بعمليات بيع سريع، ومن ثم يحدث عمليات جني الأرباح والانخفاضات التي شاهدناها في جلسة اليوم والتي أثرت بشكل واضح على مستويات أسهم كثيرة في هذا الأمر، وهي التي رفعت إلى مستويات السيولة إلى 100 مليون دينار. بالتأكيد 100 مليون دينار أقل كثيرا من جلسة الأمس، ولكن عندما نرى متوسط السيولة التي ضخت للسوق خلال الجلسات الثلاثة الماضية تبلغ 313 مليون دينار بمتوسط 104 مليون دينار في الجلسة الواحدة، وهي نسبة أفضل من النسبة التي حققها الأسبوع الماضي في متوسط السيولة. هذا الأمر واضح تماما، ولعل عمليات جني الأرباح لحقت بعديد من الأسهم خاصة أسهم السوق الرئيسي وأيضا الأسهم قطاع المصارف. أضف لهذا وذاك أن مجموعة البحر هي التي تتبوأ الصدارة في عمليات التداولات خلال الفترة الحالية.
0: نعم، المجموعة التي ذكرتها أيضا يبدو بأنها أيضا يعني ذات أداء جيد، ومذكور ذلك أيضا في كل التحليلات، لكن ليس كل المجموعة لا تتحرك كلها باتجاه صاعد، فكيف نقرأ عمل المجموعات في البورصة؟
1: الحقيقة أن المجموعة كما ذكرت هناك عدد من الأسهم في هذه المجموعة، ولكن دائما نجد أن الأسهم المتداخلة فيما بينها والملكيات الموجودة تتحرك بشكل جيد. نعم ليست كل أسهم المجموعة ارتفعت، ولكن أسهم المجموعة بكل أمانة تحظى بكم من التعاملات والسيولة التي تضخ، وهذا أمر واضح منذ فترة. المجموعة تقود السوق في تحسنات، وبالتأكيد عمليات جني أرباح تحدث، ولكن يبقى أن حجم السيولة الذي يضار في هذه المجموعة حجما كبيرا يلعب دورا في إضافة سيولة في السوق، وهذا أمر يعني نعتقد أنه أمر جيد. نأمل أن تحظى المجموعات الاستثمارية الأخرى والأسهم المتداخلة فيما بينها أن تحظى بهذا الاهتمام ولا تطرق، لأنه السوق يحتاج إلى مزيدا من الثقة من المجاميع الاستثمارية أولا، ومن ثم ستكون الثقة أيضا من المتداولين، لأن المتداول يرى أن المجاميع الاستثمارية هي القائدة، ومن ثم يكون هناك عملية كاملة للثقة التي تمنح إلى سوق الكويت.
0: نعم، والدليل بأن السهم إذا تصدر اليوم قائمة الأسهم الأعلى تداولا من حيث القيمة بسيولة بلغت نحو 11 مليون دينار وأكثر من ذلك بقليل. دعنا ننتقل إلى الحديث عن القطاعات. على مستوى القطاعات، يعني ربما انخفض قطاع التكنولوجيا بشكل ملحوظ، أظن ذلك ناتج عن حركة التصحيح على سهم الأنظمة، ماذا تقولون؟
1: حقيقة نعم، بالتأكيد هذا السهم الأنظمة يلعب دورا كبيرا في هذا المؤشر، مؤشر قطاع التكنولوجيا، أن الأسهم المدرجة في قطاع التكنولوجيا عدد قليل، ومن ثم عندما ينخفض سهم بالحدة التي حدثت اليوم، وإن كان قام بتعديل أوضاعه في نهاية الجلسة، ولكن عندما ينخفض سهم في نهاية الجلسة بحوالي 13% من قيمته، لا شك أنه يلقي بظلال على القطاع نفسه. نفس القطاع كان نجده أو كنا نجده يرتفع باستمرار كنتيجة لارتفاعات سهم الأنظمة الذي وصل إلى مستويات ارتفعت عن أكثر من دينار و700 فلس، وبالتبعية هذا عندما يكون سهما واحدا أو أقل أو سهم أو أكثر في هذا الاتجاه يؤثر بشكل واضح على حجم وقيمة المؤشر. كل المؤشرات تتحرك في ارتفاعات وانخفاضات، اليوم كان هناك 5 قطاعات منخفضة بينما كان هناك 8 قطاعات صاعدة، هذه العملية تتغير بين وقت وآخر وبين يوم وجلسة وأخرى طبقا لتحركات السوق وتحركات الأسهم في هذه القطاعات.
0: نعم، باختصار شديد جدا، ماذا حول إعادة ترتيب المراكز الاستثمارية لدى بعض المحافظ والصناديق باختصار؟
1: باختصار شديد، عمليات تغيير المراكز عملية مهمة جدا، لأنها تعطي المجاميع الاستثمارية الأوضاع الأفضل لها لتحقيق أرباح سوقية سريعة، ومن ثم تنتقل من مجموعة إلى مجموعة أخرى، ومن أسهم من مجموعة أسهم إلى أسهم أخرى، وفي النتيجة النهائية تحقق أرباح سوقية تعود بالفائدة على الصناديق والمحافظ في نهاية العام.
0: نعم، وهذا مع اقتراب الربع الثالث. شكرا جزيلا لكم سيد مجدي صبري.
1: شكرا جزيلا. شكرا.
0: وإلى الاقتصاد الخليجي والعربي. تصدرت أبو ظبي قائمة الأسواق العقارية الأكثر تحسنا عالميا في مستوى الشفافية وفق مؤشر الشفافية العقارية العالمي لعام 2026 الصادر عن شركة جي ال ال، بعد تقدمها 8 مراتب إلى المركز 33 عالميا مقارنة بالمركز 41 في عام 2024. ويغطي المؤشر 88 دولة و146 سوقا حضرية، ويقيس مستويات الشفافية عبر 260 عاملا، فيما يعكس تقدم أبو ظبي تحسنا في الحوكمة والنضج التنظيمي وتأسيس السوق العقارية. وإلى البورصات العالمية. في بورصة أوروبا ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم مدعومة بمكاسب أسهم قطاع التكنولوجيا وشركات أشباه الموصلات، فيما حد ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات من مكاسب الأسواق، وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي نحو 0.3% إلى 640 نقطة وسط اهتمام متزايد بقطاع الذكاء الاصطناعي، مع توقعات بأن يشهد القطاع تدفقات استثمارية كبيرة خلال الفترة المقبلة، في وقت تشير تقديرات إلى إمكانية تجاوز قيمة شركة أنثروبيك $1 تريليون بعد طرحها العام المقبل. بورصة طوكيو. تراجعت الأسهم اليابانية اليوم للجلسة الثانية على التوالي متأثرة بارتفاع عوائد السندات عالميا وصعود أسعار النفط، ما انعكس سلبا على ثقة المستثمرين، وأغلق مؤشر نيكي القياسي منخفضا 0.6% عند نحو 65480 نقطة، فيما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنحو 0.7% من النقطة إلى نحو 4041 نقطة. في أسواق النفط انخفض سعر برميل النفط الكويتي دولارين وثمانية عشر سنتا ليبلغ 106 دولارات وواحدا وخمسين سنتا في آخر تداولاته وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول. وفي الأسواق العالمية ارتفع خام برنت 96 سنتا ليبلغ 105 دولارات وثمانية وعشرين سنتا للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا إلى 92 دولارا وستين سنتا للبرميل. وفي أسواق المعادن ارتفع سعر الذهب في التعاملات الفورية اليوم بنسبة 0.7% ليصل إلى نحو 4144 دولارا للأوقية، بعد أن سجل في الجلسة السابقة أدنى مستوى له في أكثر من 7 أسابيع، وسط متابعة المستثمرين للتطورات في الشرق الأوسط وترقب بيانات اقتصادية أمريكية قد تعطي مؤشرات أوضح بشأن مسار أسعار الفائدة. وفي المقابل تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بشكل طفيف إلى نحو 4175 دولارا للأوقية، بينما انخفضت الفضة والبلاتين والبلاديوم في تحركات تعكس حالة الترقب في أسواق المعادن النفيسة. اقتصاد عالمي. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متانة أسواق رأس المال وقوة أسس النظام المالي في بلاده، مشيرا إلى أن المشكلة الحالية في سوق الصناديق الاستثمارية محدودة ولا تشكل خطرا على النظام المالي.
2: شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن أسواق رأس المال في بلاده متينة وأسسها قوية، مشيرا إلى أن المشكلة الحالية في سوق الصناديق الاستثمارية محدودة ولا تشكل خطرا على النظام المالي التركي، مضيفا أن اجتماع الحكومة أتاح فرصة لمناقشة قضية الصناديق المتداولة منذ 17 من سبتمبر الماضي، وفي إطار مساعيه لتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين قرر مجلس أسواق رأس المال التركي تصفية 131 صندوقا تابعا لسبع شركات لإدارة المحافظ عقب رصده تحركات غير اعتيادية في أسعار أسهم ارتبطت ببعض الصناديق. وأشار أردوغان إلى أن وزيري العدل ووزير الخزانة والمالية قدم عرضين مفصلين بشأن الخطوات المتخذة في هذا الخصوص، مشيرا إلى أن السلطات تتعامل بحذر شديد مع طبيعة أسواق رأس المال، ولافتا إلى أن حكومته تعمل على إطلاق لوائح إدارية وقانونية من شأنها تحسين أداء أسواق رأس المال في بلاده في أقرب وقت، كاشفا عن أنه سيعقد اجتماعا مع الفريق الاقتصادي لتنظيم أسواق رأس المال ومنع تكرار مثل هذه المشكلات. رامي عبد العال، إذاعة الدولة، الكويت، اسطنبول.
0: ارتفع الدين العام الفرنسي إلى مستوى قياسي جديد مسجلا ما يعادل 119% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الربع الثاني من العام الجاري وفق بيانات وكالة الإحصاء الفرنسية، وبلغ إجمالي الدين نحو 3.6 تريليون يورو، فيما تتوقع الحكومة ارتفاع نسبته 121.7% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي المقبل، ما يزيد الضغوط على المالية العامة الفرنسية.

0: أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإيطالي ارتفاع معدل تضخم أسعار المنتجين خلال أغسطس الماضي إلى أعلى مستوى منذ أكثر من 3.5 أعوام مدفوعا بارتفاع تكاليف الطاقة. وارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 10.9% على أساس سنوي مقارنة ب 7.7% خلال يوليو الماضي، ما يعكس استمرار الضغوط على تكاليف الإنتاج في الاقتصاد الإيطالي. مع اقتراب الشتاء تواجه أوروبا ضغوطا متزايدة في أسواق الطاقة مع ارتفاع أسعار الوقود والغاز وتداعيات اضطرابات الإمدادات، فيما يبحث وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي سبل احتواء الأزمة وحماية المستهلكين والقطاعات الاقتصادية.
1: تواجه أسواق الطاقة الأوروبية ضغوطا متزايدة مع ارتفاع أسعار الوقود والغاز، فيما يجتمع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي بدبلن لبحث تداعيات الأزمة على المستهلكين والاقتصادات الأوروبية قبيل موسم الشتاء. وقال المفوض الأوروبي للطاقة دان يوركسن إن الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز تسببا منذ أواخر فبراير في تكاليف إضافية تجاوزت 100 مليار يورو لتأمين إمدادات الطاقة لدول الاتحاد 27. وتأتي هذه التطورات وسط انخفاض ملحوظ في مخزونات الغاز الأوروبية التي يبلغ متوسطها نحو 70%، فيما تؤكد المفوضية الأوروبية عدم وجود خطر فوري على أمن الإمدادات، مع الدعوة إلى خفض استهلاك الغاز والكهرباء خلال ساعات الذروة. اقتصاديا، تثير أسعار الطاقة المرتفعة مخاوف بشأن التضخم والقدرة الشرائية وتكاليف الإنتاج، مما دفع المفوضية إلى التوصية بتقديم دعم موجه للقطاعات الأكثر تضررا في وقت تتباين فيه إجراءات الدعم بين الدول الأعضاء. وفي ظل استمرار الضغوط على أسواق الطاقة، قال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إن الدول الأعضاء قد تناقش إمكانية طرح كميات إضافية من الاحتياطات النفطية الاستراتيجية في السوق إذا دعت الحاجة، مشيرا إلى مراقبة أسواق النفط والديزل عن كثب.
0: خصصت المفوضية الأوروبية 500 مليون يورو إضافية لبرنامج هورايزن أوروبا للبحث والابتكار خلال عامي 2026-2027، ليرتفع إجمالي ميزانيته للفترة إلى نحو 14.8 مليار يورو. ويستهدف التمويل دعم المشروعات في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والتنوع البيولوجي وتعزيز الربط بين البحث العلمي والاستثمار التجاري، بما يدعم الابتكار واستقطاب الكفاءات. ويأتي التمويل بالتزامن مع انضمام استراليا إلى البرنامج لتعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والابتكار. يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم فعالية لإطلاق موقع america.gov بمشاركة قادة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بينهم إيلون ماسك وجينسون هوانغ. الفعالية تتضمن نقاشات حول الذكاء الاصطناعي وسيطرة الولايات المتحدة في مجالات عدة.
2: في البيت الأبيض يلتقي اليوم كبار قادة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حدث يهدف لإطلاق منصة رقمية حكومية جديدة وسط سجال محتدم حول ضبط التكنولوجيا وسباق محموم مع الصين وقلق انتخابي يلقي بظلاله على الشارع الأمريكي. حدث يمتد طوال اليوم في أروقة البيت الأبيض، يجمع الرئيس دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس بقادة العمالقة الرقميين، في مقدمتهم جينسون هوانغ الرئيس التنفيذي لإنفيديا وإيلون ماسك قائد تسلا، إلى جانب تيم براون الشريك المؤسس لأنثروبيك. الهدف المعلن هو إطلاق الموقع الحكومي الموحد america.gov، منصة صممت لجمع الموارد الفيدرالية الموزعة وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي تحت إشراف جورجي بيا الشريك المؤسس لـ Airbnb. ورئيس استوديو التصميم الداخلي، لكن الأجندة أعمق من مجرد منصة رقمية. إذ تتناول الجلسات هيمنة واشنطن في مجالات الطاقة، الصحة، الفضاء والزراعة. يأتي هذا الاندفاع الحكومي نحو التكنولوجيا في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من داخل القطاع نفسه، حيث حذر خبراء وقادة بارزون من تهديد حقيقي للبشرية إذا استمرت النماذج الذكية في التطور دون ضوابط وحماية. غير أن الرئيس ترامب حسم موقفه بوضوح، رافضا أي إبطاء لقطاع الذكاء الاصطناعي، وهو موقف يرى فيه البيت الأبيض ضرورة استراتيجية لحماية التفوق الأمريكي أمام المنافسة الشرسة مع الصين، وهو ملف لم يكن غائبا عن القمة الأخيرة بين ترامب والرئيس الصيني شي جينغ بينغ. وداخليا تحول الذكاء الاصطناعي إلى ورقة نزاع ساخنة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر، حيث تزايدت مخاوف الناخبين ليس فقط من فقدان الوظائف لصالح الآلة، بل من مراكز البيانات الضخمة التي تستهلك طاقات هائلة وتتسبب في ارتفاع فواتير الكهرباء المنزلية. وبين طموح واشنطن للسيطرة الرقمية والمنافسة الجيوسياسية مع بكين وحسابات الصندوق الانتخابي، يبدو أن البيت الأبيض يصنع اليوم خطوطا عريضة لسباق لن يتوقف.
0: وننتقل بكم إلى الومضات الاقتصادية. ارتفاع قياسي للاستثمار الأجنبي المباشر لكوريا الجنوبية. ارتفاع معدل التضخم في إسبانيا بأعلى من المتوقع خلال سبتمبر الجاري. ترامب يعتزم الكشف عن مشروع للصلب في ولاية أيوا بقيمة 15 مليار دولار. الأرجنتين تهدد بريطانيا باللجوء إلى التحكيم الدولي في قضية جزر فوكلاند. رولز رويس تعتزم استثمار 396 مليون دولار في بريطانيا لتلبية احتياجات التصنيع ودعم تطوير برامج الفضاء والطيران المستقبلية. بي بي البريطانية تدرس بيع قطاع الوقود الحيوي في البرازيل. انتهت هذه النشرة الاقتصادية، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت، قرأتها دلال إبراهيم وأخرجها حبيب الشعلان. إلى اللقاء.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم تركوا أثر. في هذا العالم مرت أرواح لم تطلب الخلود، لكن الخلود طردها. أناس عاشوا وأحبوا وصنعوا وصمتوا ثم غادروا وهم لا يعلمون أنهم تركوا أثراً. تركوا أثر، إعداد الدكتور فيصل العنزي، تقديم سارة نجم. تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.
1: تخيل عالما يختلف بشدة مع زميل له حول تفسير ظاهرة غريبة. لماذا ترتعش ساق ضفدع ميت حين تلامسها قطعتان معدنيتان مختلفتان في آن واحد؟ يعتقد أحدهما أن الكهرباء تنبع من الكائن الحي نفسه، بينما يرى الآخر أن السر يكمن في تلامس المعدنين المختلفين. وتخيل أن هذا الخلاف العلمي الذي بدا في البداية جدالاً نظرياً محدوداً حول ساق ضفدع قاد أحد الطرفين إلى اختراع أول جهاز في التاريخ قادر على إنتاج تيار كهربائي مستمر وثابت. ولم يكن هذا الاختراع مجرد حل لخلاف علمي عابر، بل ثورة كاملة غيرت مسار العلم والتقنية إلى الأبد، إذ لم تكن هناك قبله أي وسيلة لإنتاج تيار كهربائي مستمر يمكن الاعتماد عليه، بل ومضات كهربائية عابرة سرعان ما تنتهي. وفتح هذا الاختراع الباب أمام عصر كامل من التجارب والتطبيقات الكهربائية التي لم تكن ممكنة من قبل على الإطلاق. إنه أليساندرو فولتا، الفيزيائي الإيطالي الذي اخترع البطارية الكهربائية الأولى وأثبت أن الكهرباء يمكن أن تتولد كيميائياً لا من الكائنات الحية وحدها كما كان يعتقد قبله، في اكتشاف أطلق عصراً كاملاً جديداً من التجارب والتطبيقات الكهربائية. قبل أن نفصل في حياة فولتا يستحق التساؤل وقفة، لماذا يستحق اختراع جهاز بسيط نسبياً مكون من أقراص معدنية متناوبة وقماش مبلل بالماء المالح أن يذكر إلى جانب أعظم الاختراعات في تاريخ العلوم؟ والإجابة تكمن في أن هذا الجهاز البسيط في تركيبه كان أول مصدر في التاريخ الإنساني لتيار كهربائي مستمر وثابت يمكن الاعتماد عليه لإجراء تجارب علمية متكررة، بعد أن كانت الكهرباء المعروفة قبله مجرد ومضات عابرة سريعة الزوال. وهذا التحول من الكهرباء العابرة إلى الكهرباء المستمرة فتح الباب أمام عصر كامل من الاكتشافات العلمية والتطبيقات التقنية، من التحليل الكهربائي للمركبات الكيميائية إلى كل بطارية نستخدمها اليوم في حياتنا اليومية. وهذا الأثر العملي الهائل والمستمر عبر أكثر من قرنين هو ما يمنح فولتا مكانته التأسيسية الفريدة في تاريخ العلوم الكهربائية بأكملها. ولد أليساندرو فولتا في 18 من فبراير عام 1745 في مدينة كومو في شمال إيطاليا قرب الحدود السويسرية لأسرة تنحدر من نسب نبيل، وأظهر منذ شبابه اهتماماً مبكراً بدراسة الظواهر الكهربائية، وهو مجال علمي كان لا يزال في مراحله الأولى من الفهم العلمي المنهجي، إذ لم تكن طبيعة الكهرباء وآلياتها قد فهمت بعد بصورة دقيقة وشاملة في تلك الحقبة التاريخية بالذات. وفي عام 1774 أصبح فولتا أستاذاً للفيزياء في المدرسة الملكية بكومو، وبعد عام واحد فقط ابتكر جهازاً أطلق عليه اسم الكهرباء الحثية، وهو مولد للكهرباء الساكنة يعمل بمبدأ الحث الكهربائي. وهذا الاختراع المبكر رسخ سمعته العلمية ومهد له الطريق لاحقاً لتولي منصب أستاذ الفيزياء التجريبية في جامعة بافيا عام 1779، وهو منصب أكاديمي رفيع شغله فولتا لعقود طويلة تالية من مسيرته المهنية بأكملها. في أواخر سبعينيات القرن الثامن عشر لاحظ فولتا فقاعات غاز تتصاعد من قيعان المستنقعات، وقرر دراستها بدقة علمية، فعزل هذا الغاز واكتشف أنه قابل للاشتعال، وهو ما يعرف اليوم باسم غاز الميثان المكون الرئيسي للغاز الطبيعي. وابتكر فولتا جهازا تجريبيا لتفجير هذا الغاز باستخدام شرارة كهربائية عرف باسم مسدس فولتا الغازي، وهو جهاز استشهد به لاحقاً في تطوير تقنيات مختلفة من التلغراف إلى محركات الاحتراق الداخلي التي أصبحت أساس صناعة السيارات الحديثة. هذا الاكتشاف المبكر لغاز الميثان إلى جانب أبحاثه الكهربائية اللاحقة يظهر أن فولتا لم يكن متخصصاً ضيق الأفق في مجال واحد بعينه، بل عالماً فضولياً واسع الاهتمامات ينتقل بين دراسة الكيمياء والفيزياء بمرونة، كلما قادته

ملاحظاته العلمية الدقيقة نحو ظاهرة جديدة تستحق الاستكشاف. وهذا الفضول الواسع أثرى مسيرته العلمية بأكملها ومنحه أدوات تحليلية متنوعة استفاد منها لاحقاً في اكتشافه الأعظم والأكثر تأثيراً.

في ثمانينيات القرن الثامن عشر لاحظ العالم الإيطالي لويجي غالفاني أن ساق ضفدع ميت ترتعش حين تلامسها قطعتان معدنيتان مختلفتان في آن واحد، وفسر غالفاني هذه الظاهرة بافتراض وجود كهرباء حيوانية كامنة داخل الأنسجة الحية نفسها تتحرر عند لمسها بالمعدن. لكن فولتا اختلف مع هذا التفسير، معتقدا أن مصدر الكهرباء الحقيقي هو التلامس بين المعدنين المختلفين نفسيهما لا الأنسجة الحيوانية التي اعتبرها مجرد أداة حساسة تكشف عن هذا التيار الكهربائي الضئيل لا مصدراً حقيقياً له. وأجرى فولتا تجارب دقيقة للتحقق من فرضيته، من بينها وضع قطعتين معدنيتين مختلفتين على لسانه بنفسه ليتذوق طعماً حامضاً خفيفاً ناتجاً عن تفاعل كهروكيميائي بسيط بين المعدنين ولعابه. وهذا الاختبار الحسي المباشر رغم بساطته الظاهرة يعكس منهجاً تجريبياً جريئاً استخدم فيه فولتا جسده نفسه أداة للقياس في سعيه للتحقق من فرضيته العلمية بدقة أكبر، قبل أن يتوصل لاحقاً إلى دليل قاطع يحسم هذا الجدال العلمي لصالح تفسيره هو. وفي عام 1799 توصل فولتا إلى اختراعه الأعظم، جهاز يتكون من أقراص متناوبة من الزنك والنحاس يفصل بينهما قماش مبلل بمحلول ملحي، وأطلق على هذا الجهاز اسم العمود الفلطي، وأثبت أن هذا التركيب البسيط قادر على إنتاج تيار كهربائي مستمر وثابت طالما بقيت مكوناته متصلة. هذا يعني أنه لأول مرة في التاريخ أصبح بإمكان العلماء الحصول على مصدر كهربائي موثوق ومستمر بدلا من الومضات الكهربائية العابرة السريعة الزوال التي كانت وحدها متاحة قبل هذا الاختراع. ورفع فولتا تقريرا مفصلا عن نتائج اختراعه في رسالة من جزئين وجهها إلى رئيس الجمعية الملكية في لندن عام 1800، وأثبت بهذا الاختراع بصورة قاطعة أن الكهرباء يمكن أن تتولد كيميائياً من تلامس معادن مختلفة لا من الكائنات الحية وحدها كما افترض غالفاني. وهذا الإثبات التجريبي القاطع حسم الجدال العلمي الطويل بينهما لصالح فولتا، رغم أن ملاحظة غالفاني الأصلية حول وجود نشاط كهربائي في الأنسجة العصبية والعضلية نفسها ثبتت صحتها لاحقاً أيضاً في سياق مختلف، ليتضح أن كلا العالمين كان محقاً جزئياً في جانب مختلف من هذه الظاهرة المعقدة. أثار اختراع فولتا حماساً علمياً واسعاً فور الإعلان عنه، ودفع علماء آخرين لإجراء تجارب مماثلة سريعاً. ففي غضون أسابيع قليلة فقط من نشر تفاصيل اختراعه، استخدم عالمان بريطانيان عمود فولتا لتحليل الماء كهربائياً، ونجح في تفكيكه إلى مكونيه الأساسيين الأكسجين والهيدروجين في تجربة أطلقت مجالاً علمياً جديداً كلياً عرف لاحقاً الكيمياء الكهربائية، الذي يدرس العلاقة بين التفاعلات الكيميائية والتيار الكهربائي، وأصبح هذا المجال أساسياً في صناعات متعددة حتى يومنا هذا. هذا الانتقال السريع من اختراع فولتا إلى تطبيقات علمية جديدة كلياً خلال أسابيع قليلة فقط من الإعلان عنه يعكس حجم الفراغ العلمي الذي ملأه هذا الاختراع، إذ كان العلماء يبحثون منذ فترة طويلة عن مصدر كهربائي مستمر وموثوق دون أن يجدوه قبل عمل فولتا. وهذا يظهر كيف يمكن لاختراع واحد حين يلبي حاجة علمية حقيقية وملحة أن يطلق موجة كاملة من الاكتشافات المتلاحقة في مجالات علمية متعددة ومترابطة. أعجب

0: الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت باختراع فولتا إعجاباً كبيراً، ودعاه لتقديم عرض توضيحي لاختراعه أمام أعضاء المعهد الفرنسي، وكرمه نابليون لاحقاً بميدالية تقديرية، ثم منحه عام 1810 لقب الكونت، وهو تكريم نبيل يعكس حجم التقدير الذي حظي به فولتا من أعلى المستويات السياسية في أوروبا في تلك الحقبة، تقديراً لعمق الأثر العلمي والعملي الذي أحدثه اختراعه في زمن قياسي قصير نسبياً منذ الإعلان عنه لأول مرة. وهذا التكريم الرفيع من شخصية سياسية بحجم نابليون يعكس أيضاً إدراكاً مبكراً لدى القادة السياسيين في تلك الحقبة لأهمية الاكتشافات العلمية في خدمة التقدم الوطني والصناعي. وهذا النمط من الرعاية السياسية للعلم الذي استفاد منه فولتا مباشرة يذكرنا بأهمية العلاقة بين الدعم المؤسسي والسياسي من جهة والابتكار العلمي من جهة أخرى في تمكين العلماء من مواصلة أبحاثهم وتوسيع أثرها العملي على نطاق أوسع من مجرد الأوساط الأكاديمية الضيقة. توفي فولتا في مسقط رأسه في كومو في 5 مارس عام 1827 عن عمر ناهز 82 عاماً، بعد مسيرة علمية طويلة وحافلة امتدت من اكتشاف غاز الميثان في المستنقعات إلى اختراع أول بطارية كهربائية في التاريخ، تاركاً وراءه إرثاً علمياً غير مسار العلوم الكهربائية والكيميائية بأكملها، وأسس أساساً عملياً لثورة تقنية استمرت تتوسع لأكثر من قرنين تاليين من الزمن. أليساندرو فولتا، كومو وبافيا، القرن 18 و19 الميلادي، اخترع أول بطارية كهربائية في التاريخ، وأثبت أن الكهرباء تتولد كيميائياً، ترك أثراً.
1: هكذا تنتهي حكايتنا اليوم، لكن أثرهم لا ينتهي. كل عظيم كان يوما إنسانا عاديا قرر ألا يمر في هذه الحياة مرور الكرام، فترك من بعده أثرا يذكر. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت برنامج تركوا أثر. تقبلوا تحيات فريق العمل، الإعداد الدكتور فيصل العنزي، تقديم سارة نجم، تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.

0: دولة الكويت تقدم
1: يا مسجد الحي الصغير، يا روضة تنسي الهجير.
0: مساجد من بلادي، برنامج يومي نستعرض من خلاله نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بهذه المساجد.
1: والجلال فضت ظلالك بالهدى، كم شاقنا.
0: مساجد من بلادي، إعداد أمل عبدالله الشطي، تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي، إخراج مشاري الرباح.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من برنامجكم اليومي مساجد من بلادي. في برنامجكم نستعرض معكم نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بها. نتعرف معكم على مسجد عبد الوهاب العثمان. ولد المحسن عبد الوهاب بن عبد العزيز في الكويت بمنطقة جبلة، وذلك في عام 1323 للهجرة الموافق لعام 1905. واشتهر السيد بشيخ النواخذة في الكويت لما له من جاه وسيط في هذا المجال، حيث ورث ذلك عن عائلته التي توارثت العمل في البحر أبا عن جد. فعائلة العثمان كويتية ارتبط تاريخها بالبحر من أول يوم قدم فيه عميدها عبد العزيز بن عثمان من نجد، وهي من النواخذ المعروفين في زمانه بالكويت، وتعود أصوله إلى قرية جنوبية سدير الجنوبية في منطقة سدير في نجد بالمملكة العربية السعودية. وكعادة أبناء الكويت في ذلك الوقت، التحق عبد الوهاب عبد العزيز العثمان بالكتاب وتعلم فيه القرآن الكريم والحساب والخط، ثم التحق بمدرسة الملة هاشم لحنيان. وقد كان من أساتذته وشيوخه آنذاك السيد سعد بن شرهان والشيخ يوسف بن حمود والملة عبد العزيز العنجري. وعندما بلغ 16 من عمره اتجه إلى تعلم أصول الملاحة وقيادة السفن الشراعية. كان السيد عبد الوهاب العثمان يتصف بالخصال الحميدة ومعرفته الكبيرة بالأسر الكويتية، فقد تم اختياره عضوا في لجنة توزيع المساكن الحكومية في عام 1380 للهجرة الموافق لعام 1960. وقد بذل رحمه الله أقصى جهده في هذه اللجنة لكي تؤدي أعمالها على الوجه المطلوب، ويحظى هو برضا ربه أولا وبحب الناس ودعائهم ثانيا. لا نزال معكم مستمعينا الكرام، نتواصل في برنامجكم مساجد من بلادي عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت. مساجد بلادي. الكويت صغيرة بمساحتها، كبيرة بحب الله وطاعة الله وبنائها لبيوت الله. يسارعون للخير ويتنافسون بالمعروف، كانوا ولا يزالون. لقد كان المرحوم النوخذ عبد الوهاب العثمان يملك حسا وطنيا مرهفا، ويشعر بالمسؤولية تجاه عالمه العربي الإسلامي الكبير، وكان سباقا إلى فعل الخير. ففي أسبوع الجزائر الذي نظمته اللجنة الشعبية لجمع التبرعات في دولة الكويت في شهر يونيو من عام 1959، وكان برئاسة العم يوسف الفليج والعم عبد العزيز الصقر، تبرع بمقدار 3000 روبية. رحم الله النوخذ عبد الوهاب العثمان، فبعد حياة حافلة بالخير والعطاء والبر والإحسان، وبعد عمر ناهز 80 عاما بعامين، توفي في 14 من شهر فبراير من عام 1987 الموافق لعام 1408 للهجرة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفن في البقيع بجوار الذين أنعم الله عليهم من الصحابة والعلماء العاملين. إلى هنا مستمعينا الكرام، نودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة ومحطات متنوعة من برنامجكم مساجد من بلادي. تابعونا وفي أمان الله.

قدمت لكم إذاعة دولة الكويت مساجد من بلادي، إعداد أمل عبد الله الشطي، تقديم إبراهيم السالم، مساجد من بلادي، إخراج مشاري الرباح.

0: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: الكلمة رسالة.
3: إذاعة دولة الكويت.
0: والصوت أمانة.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت إلى العالم.
4: إذاعة الكويت تحييكم.
5: نافذة على التاريخ.
6: هنا الكويت.
7: إذاعة على الهواء.
8: بقاي الليل.
9: استراحة الظهيرة.
10: صباح الخير.
11: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت إلى كل بيت.
12: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العشاء وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

قائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت،
2: نجوم القمة
1: نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Sabah, tonight Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت أجيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين.
1: تمام السابعة مساء، هي ساعتنا في إذاعة دولة الكويت.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل الخير أيها الأحبة. على الموعد نحن معكم، نلتقي عبر أثير إذاعة دولة الكويت وعلى الهواء مباشرة في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي مساء الخير يا كويت. هذه دعوة تأتي من أسرة البرنامج لمتابعتنا، وتحيات الإعداد من فريد الكندري وعبد الله الميموني.

ومن التقديم نحن معكم إسراء العسكر وعبد الله العمار. من التنسيق والمتابعة ريم المطيري. والهندسة الإذاعية ناصر العنزي.

سعد البوس من التنفيذي على الهواء. على بركة الله نبدأ معكم هذا المشوار من الآن وحتى 8 مساء في حلقة مليئة بالأخبار بالتغطيات واللقاءات. نحن نتمنى لكم وقتا ممتعا معنا في مساء الخير. يا كويت للمخرج محمد مال الله.

أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.

0: مستمعينا الكرام، نبدأ معكم مع أخبارنا المحلية. أكدت بلدية الكويت اليوم الثلاثاء مواصلة جولاتها الميدانية ضمن حملة عمر لا تخرب، التي تهدف للامتثال لاشتراطات لائحة السلامة للحفاظ على أمن وسلامة العاملين وقاطني المدن الإسكانية.
1: وقال رئيس جولة إدارة السلامة في فرع محافظة الفروانية محمد المويزري في تصريح صحفي، قال إن الجولة في المحافظة أسفرت عن توجيه 8 إنذارات لمخالفات عدم الالتزام باللوائح والضوابط الخاصة بأعمال البناء. وأضاف المويزري أن الحملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الالتزام بالاشتراطات والضوابط الخاصة بأعمال البناء والهدم والترميم من خلال توعية أصحاب العقارات والمقاولين بضرورة نقل الأنقاض والمخلفات الإنشائية إلى المواقع المخصصة لها وعدم تركها في الساحات أو الطرقات أو الأماكن العامة.
0: وشدد على ضرورة التعامل السليم مع الأنقاض الإنشائية ومخلفات البناء والتي تهدد في حال إهمالها من قبل المقاول والمالك حياة العاملين وسكان المناطق.
1: ونبقى مع أخبارنا المحلية، حيث أعلنت جامعة الكويت عن مواعيد التسجيل الإلكتروني لاختبار القدرات الأكاديمية لاختبار الوطني الموحد الفرصة الأولى، وذلك لطلبة الصف 12، والمقرر عقده في أيام السبت التي توافق أيام 27 من نوفمبر والخامس من ديسمبر المقبلين.
0: وقالت الجامعة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن التسجيل سيبدأ في 6 أكتوبر المقبل الساعة 10 صباحا للطلبة الكويتيين الذين لم يسبق لهم التسجيل في اختبار القدرات الأكاديمية، على أن يفتح باب التسجيل لجميع الطلبة الكويتيين اعتبارا من 8 أكتوبر تمام الساعة 9 صباحا.

0: وأضافت أنه سيتم فتح باب التسجيل لجميع الفئات من الطلبة الكويتيين وغير الكويتيين اعتبارا من 12 من أكتوبر الساعة 9 صباحا، داعية الصف 12 أو ما يعادله وخريجي الثانوية العامة الراغبين في أداء اختبارات القدرات الأكاديمية إلى التسجيل عبر نظام التسجيل الإلكتروني.
1: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.

0: تقارير معدة بعناية، تسرد التفاصيل وتضيء الزوايا، لنضعكم في قلب الموضوع في مساء الخير يا كويت.
1: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: نجدد لكم التحية أيها الأحبة، ونبدأ معكم تغطياتنا في مساء الخير يا كويت. انطلقت جائزة التميز الصناعي تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد لتجسد الاهتمام بالصناعة الوطنية ودورها في دعم الاقتصاد الكويتي وتعزيز تنوعه واستدامته. ويواصل القطاع الصناعي الكويتي ترسيخ دوره كركيزة أساسية في بناء اقتصاد متنوع ومستدام من خلال دعم المنتج الوطني وتعزيز التنافسية وفتح فرص جديدة أمام الصناعات المحلية. زميلتنا ليلى الجريدي أعدت لنا هذا التقرير، وكانت هذه كلمة عبد العزيز المرزوق معالي وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير التجارة والصناعة بالوكالة.
3: يمثل القطاع الصناعي ركيزة أساسية في بناء اقتصاد متنوع ومستدام من خلال تعزيز الإنتاج المحلي ورفع تنافسية المنتج الكويتي وخلق فرص نوعية للكفاءات الوطنية بما ينسجم مع رؤية الكويت محلياً وخليجياً. وفي ظل التحولات المتسارعة أصبحت تنافسية الصناعة مرتبطة بالابتكار والتكنولوجيا والتحول الرقمي والذكاء الصناعي والاستدامة، إلى جانب تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي، وهو ما نسمو له.
2: السيد شملال الجحيدلي مدير عام الشركة العامة للصناعة بالتكليف، دعونا نستمع.
4: كل الشكر للرعاية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح على رعايته الكريمة لهذا الحفل، ويعكس هذا اهتمام قيادتنا الرشيدة في هذا القطاع المهم أمانة. وهذه الجائزة من 2002، والحمد لله هذه الدورة السابعة لها، وأدت الحمد لله الأغراض اللي انشأت من قبلها من خلال تحفيز هذه المصانع على الابتكار والصناعات النظيفة واستخدام الوسائل اللي تقلل الانبعاثات وتوظيف العمالة الوطنية. أيضا الذكاء الاصطناعي دخل في الموضوع، فكل هذا يعطي تنافس أمانة لحث هذه المصانع على بذل المزيد من الجهود هذه لتحقيق الجائزة والفوز بشرف جائزة صاحب السمو للتميز الصناعي.
1: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: وننتقل معكم إلى تغطيتنا التالية، وبمناسبة اليوم العالمي للصم واليوم الدولي للغات الإشارة، عقد نادي توست ماسترز رواسي اجتماعه الثقافي رقم 276 في الدور الأرضي بمكتبة الشامية العامة، حيث شهدت الفعالية التي أقيمت تحت عنوان بين إشارة وإشارة، حكايات لا تحتاج إلى صوت. شهدت هذه الفعالية تفاعلا مميزا، وتولت عرافتها نادية ياسين التي أدارت الجلسة بأسلوب سلط الضوء على أهمية لغة الإشارة كأداة للتواصل الإنساني. زميلنا علي عوفي أجرى هذا اللقاء مع نادية ياسين من توست ماسترز، دعونا نستمع.
5: السلام عليكم، معكم استاذة توست ماستر نادية الياسين. اليوم احنا في نادي رواسي، توست ماستر نادي رواسي، عندنا بمناسبة اليوم العالمي لعيالنا الصم، لدينا اليوم الاجتماع، اسم الاجتماع حكاية. الحكاية هذه بمفهومها وبتفسيرها بأن لكل إنسان حكاية من ميلاده إلى وفاته، فالدمج بيننا وبين ذوي الإعاقة هو الأساس اللي احنا قاعدين الحين نسعى إليه. وشكراً ومنصر.
1: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: ومعكم نذهب إلى تغطيتنا التالية، حيث أقامت رابطة الشباب الكويتي بالتعاون مع مكتبة الكويت الوطنية محاضرة جماهيرية بعنوان الحدود الصحية في مكتبة عزيز البسام مكتبة اليرموك العامة، قدمها مدرب التنمية البشرية محمد الحمادي وسط حضور لافت من المهتمين بتطوير المهارات الشخصية وبناء العلاقات المتوازنة. وشهدت الفعالية تفاعلا مميزا من الجمهور نظرا لفتح باب الدعوة العامة والمجانية للجميع. محمد الحمادي مدرب تنمية بشرية كان له هذا التصريح.
6: معاكم أستاذ محمد الحمادي مدرب التنمية البشرية. طبعا أنا اليوم كنت متواجد في مكتبة عزيز البسام في منطقة اليرموك بدعوة من رابطة الشباب لتقديم ورشة تفاعلية بعنوان الحدود الصحية، وتناولنا بالورشة اليوم عدة محاور ونقاط، كان أهمها مفهوم الحدود الشخصية وشنو تعني الحدود الشخصية لنا وليش مهم يكون عندنا حدود شخصية في حياتنا. وأيضا تحدثنا عن أنواع الحدود الشخصية واللي اختصرناهم في 3 أنواع، وكان النوع الأول هو الحدود الهشة أو الضعيفة، والنوع الثاني كان الحدود الصلبة أو الصارمة، والنوع الثالث كان الحدود الصحية أو الحدود المرنة اللي كلنا نتمنى أنها تكون عندنا. وانتقلنا إلى محور آخر وهو المعتقدات المعيقة لوضع حدود شخصية، وشلون نقدر نتعامل مع المعتقدات ونقدر نفككها. وآخر شيء تكلمنا عن طرق وكيفية وضع حدود شخصية خاصة فينا. والحمد لله اليوم كان الحضور جدا ممتاز، وكان تفاعل الجمهور جميل، والورشة لاقت قبول واستحسان الحضور. وأنا حابب هالمناسبة أن أنا أشكر رابطة الشباب، وأيضا أشكر إدارة مكتبة عزيز البسام والقائمين على عمل هالأنشطة المميزة التي تخدم المجتمع. الله يعطيكم العافية.
1: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: أهلا بكم، نحن معكم على الهواء مباشرة في هذه الحلقة من مساء الخير يا كويت. في إطار دعم الطلبة وتنمية مهاراتهم في مجال ريادة الأعمال، أقامت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب محاضرة إرشادية بعنوان من الفكرة إلى الشراكة، قدمها المهندس علي غلوم أشكناني المستشار والمدرب المعتمد في ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تناولت عددا من المحاور الهادفة إلى تعريف الطلبة بكيفية تحويل أفكارهم إلى مشاريع وفرص واعدة. زميلة عنود نجم أعدت لنا هذا التقرير.
7: من الفكرة تبدأ الخطوة الأولى، ومن الشراكة تتوسع فرص النجاح. من هذا المنطلق جاءت محاضرة تحت عنوان من الفكرة إلى الشراكة، التي نظمتها عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، حيث التقى ميكروفون برنامج مساء الخير يا كويت في المهندس علي غلوم أشكناني مستشار ومدرب معتمد في ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكانت له هذه الكلمة.
8: مساكم الله بالخير جميعا. الأجواء اليوم وايد شرح صدر، والشباب والشابات ما شاء الله فيهم طاقة وشغف يفرح القلب. من أنا كشخص خاض تجربة بيدة وأسس مشاريع وغير دراستي بالهندسة وإدارة الأعمال، حبيت أنقل لهم اليوم الزبدة والخلاصة بمحاضرتنا اللي كانت بعنوان من الفكرة إلى الشراكة. ركزنا اليوم على سر نجاح أكبر المشاريع، السر مو بس بالفكرة الخارقة ولا بالفلوس، الأساس دائما هو التوقيت الصح أول، عقب الفريق القوي اللي يكمل بعضه، وتالي تي الفكرة، وآخر شيء التمويل. كثير من الشركات العالمية نجاحا بنى على هالترتيب تحديدا، عشان كذي شددنا أن اختيار فريق مو شرط يكون صديقك، أو حق المبادرة تكون صديقتك أو أحد من أهلك أو أحد من أهلك أو أحد من دوانيتك. الأهم تختار اللي يسد نقاط ضعفك ويكملك ويكون عندك عضلة الصمود عشان تتأقلم مع أي طقة أو أزمة تواجهك وما تستسلم. وبالنسبة للفكرة، نصيحتي لهم كانت قاعدة ذهبية، كل ما صغرت الفكرة وخليتها محددة كل ما كبر مشروعك وفرص نجاحه وتوسعه. نزلوا الميدان ولا تقطون فلوسكم البداية على شيء مو مجرب، سووا نموذج أولي بسيط وجربوا، شوفوا الناس، شوفوا العملاء، شوفوا السوق، الصج الناس هذه تطلب، الصج العملاء مستعدين يدفعون ولا لا. وعن التمويل امشوا حبة بحبة، ابدأ بجيبك بمبلغ بسيط تقدر عليه، بعدين راح تقدر تدور مستثمر خبير يفيدك بعلاقاته، والشركات والصناديق الكبيرة هذه آخر مرحلة علشان ما تخسر أسهمك وحصتك بالشركة مبكر. وختمنا بنقطة من ذهب، الشراكة مو بس حبر على ورق وعقد يتوقع، الشراكة ثقة وعلاقة طويلة، وتبي ذكاء عاطفي عشان تفهم اللي قدامك وتكسبه وتنمو المشروع. الخلاصة إنه يصيد الوقت، يصيد التوقيت المناسب، يبنون فريقهم صح، ينزلون بالميدان ويستثمرون بالناس والعلاقات. بالأمانة وايد مستانس تواجدي اليوم، وكل الشكر لإدارة المعهد العالي للاتصالات الملاحة على هالاستضافة الحلوة، وعسى ربي يوفق الجميع وبالذات شبابنا وشاباتنا الطموحين، وشكرا، يعطيكم ألف عافية.
1: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
9: مستمعينا الكرام، في إطار دعم الطلبة وتنمية مهاراتهم في مجال ريادة الأعمال، أقامت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب محاضرة إرشادية بعنوان من الفكرة إلى الشراكة، قدمها المهندس علي غلوم أشكناني المستشار والمدرب المعتمد في ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تناولت عددا من المحاور الهادفة إلى تعريف الطلبة بكيفية تحويل أفكارهم إلى مشاريع وفرص واعدة. الزميلة عنود نجم عدت التقرير التالي.

0: تقارير معدة بعناية، تسرد التفاصيل وتضيء الزوايا، لنضعكم في قلب الموضوع في مساء الخير يا كويت.
1: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: مستمعينا الكرام، افتتحت دار الآثار الإسلامية فعاليات وموسمها الثقافي 31 في مركز اليرموك الثقافي، وبمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء. ويتضمن الموسم محاضرات وفعاليات موسيقية ومسرحية وورش عمل وأنشطة مخصصة للأطفال والعائلات. الزميلة عنود نجم عدت هذا اللقاء مع الدكتور زياد طارق رجب، مدير متحف طارق رجب.
3: السلام عليكم ورحمة الله، معاكم الدكتور زياد طارق السيد رجب، وأنا مدير متحف طارق رجب، واليوم افتتاحية الموسم الثقافي لدار الآثار الإسلامية. وطبعا المحاضرة الأولى، وإحنا شاكرين للشيخ حصة صباح سالم الصباح ودار الآثار لدعوتنا كل سنة لافتتاح الموسم. ومحاضرة الليلة هي عن الرموز اللي تنتقل من حضارة إلى حضارة ثانية، وفي رحلة التنقل المعاني الموجودة داخل الرموز هذه تتغير من حضارة إلى حضارة ثانية، على خاصة على الأنسجة مثلا الحرير وإلى آخره. فهذا موضوع المحاضرة.
2: وكانت للسيد أسامة البلهان مدير عام دار الآثار الإسلامية كلمة قال فيها:
4: برعاية الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الدكتور محمد خالد الجسار، والمشرف العام لدار الآثار الإسلامية الشيخ حصة صباح سالم الصباح، انطلقت فعاليات الموسم الثقافي 31 استعل الافتتاح بمحاضرة سنوية المقبور له طارق رجب، الذي قدم إسهامات كبيرة في مجال المتاحف والتنقيبات الأثرية، ويقدمها الدكتور زياد طارق رجب بعنوان نسيج الجمال، كيف للزخارف والمنسوجات أن تجمع الحضارات، واستعرض جوانب حضارية وفنية عميقة وروابط التراث الحضاري من مقتنيات طارق رجب. يحمل الموسم شعار الأثنين بابين، الذي استوحينا من الأساليب الكويتية القديمة، حيث تناولت الفعاليات المسائية كل أثنين ما بين محاضرات فكرية وأمسيات موسيقية. وهذا الموسم عدد الفعاليات الموسم 31 97 فعالية ما بين محاضرات فكرية وأمسيات موسيقية ومسرحيات وورش تثقيفية ومواسم ثقافية وورش تعليمية للأطفال، التي تعمل على بناء شخصية الطفل لمحبة الفن الإسلامي وإبداعاته، وكذلك العديد من الأنشطة سواء معارض محلية أو معارض خارجية.
5: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام، هنا وطن أبناؤه

0: في النوائب عزم لا يلين راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
1: مستمعينا الكرام، العمل الخيري لا يقتصر على تقديم المساعدات فقط، بل يشمل مشاريع تنموية تسهم في تحسين حياة الأفراد وخدمة المجتمع. وتواصل جمعية التنمية الخيرية تنفيذ العديد من المشاريع داخل الكويت مع تمكين المكفوفين ودعم الاحتياجات الصحية للأطفال والمرضى، إلى الاهتمام بالصحة النفسية، إلى جانب مشاريع إنسانية وتعليمية خارج الكويت وبالتعاون مع جهات دولية. حول هذا الموضوع يسعدنا أن ينضم إلينا الدكتور ناصر العجمي، رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الخيرية. أهلا وسهلا فيك دكتور ناصر.
2: يا أهلا يا مرحبا، حياكم الله والساعة المباركة.
1: حياك الله. بداية دكتور ناصر، ما أبرز المشاريع التي تعمل عليها جمعية التنمية الخيرية حاليا داخل الكويت، وما الأولويات التي تركزون عليها؟
2: طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أول شيء مشكورين جدا على الاستضافة وعلى يعني إتاحة الفرصة، وهذا يعني صراحة ما هي غريبة عليكم، برنامجكم الرائد في إذاعة دولة الكويت أن يستعرض العديد من المشاركات ومشاركات الحديثة، خاصة فيما يتعلق في العمل الإنساني داخل وخارج دولة الكويت. سعيد جدا بوجودي معكم،
1: وطبعا
2: الله يبارك فيك. وطبعا يعني المشاريع اللي احنا قاعد نعمل فيها في داخل دولة الكويت، طبعا مثل ما احنا عارفين هناك مشاريع يعني موسمية بحسب كل موسم على مدار العام، سواء في دخول المدارس، دخول الاختبارات، موسم شهر رمضان، الأيام الأول من ذي الحجة إلى آخره. طبعا أنتم مثل ما أنتم عارفين احنا حاليا في موسم بداية المدارس ودخولها، والعديد من زملائنا في الجمعيات والممرات الخيرية كلهم أيضا منهكين ومشغولين في الاستعداد للعام الدراسي، سواء بمساعدة الأسر المتعففة بتسجيل أبنائهم ودفع الرسوم الدراسية لهم، وكذلك توفير الشنط المدرسية والاحتياجات منها من قطع وملابس وغيرها. وهذا ديدا الحين العديد من الجمعيات، مو بس التنمية الخيرية، كل إخواني وزملائي في الجمعيات والممرات الخيرية هذا هو شغلهم الشاغل، بالإضافة إلى مساندة الأسر المتعففة بحسب احتياج كل أسرة، سواء بتوفير خلينا نقول يعني احتياجات الشهرية من المصروفات الشهرية من مأكل ومشرب، وكذلك توفير الاحتياجات الضرورية من سداد لقيمة الإيجار، بعض الإيجارات المتأخرة لدى بعض الأسر.
1: نعم.
2: المساهمة في توفير الرعاية الصحية، خاصة لبعض الحالات والأمراض المزمنة التي يعانون منها بعض الأسر داخل دولة الكويت.
1: نعم دكتور ناصر، ما المشاريع المميزة مثل تمكين المكفوفين من خلال فن المكرميات؟ كيف جاءت فكرة هذا المشروع، وما الأثر الذي تسعون إلى تحقيقه للمشاركين في هذا المشروع؟
2: نعم طبعا الفكرة احنا كجمعية التنمية الخيرية صراحة نهتم صراحة بتقديم كل ما هو مفيد وجديد ل يعني المستفيدين، سواء من أبنائنا وبناتنا، من أصحاب ذوي الهمم وأصحاب الإعاقة. هذه الفكرة يعني تبلورت يعني هي من فترة ليست بالبعيدة، تقريبا 6 شهور احنا نسعى ان نوفر برنامج تدريبي خاص بهذه الفئة. بغض النظر عن توفير بعض الاحتياجات الأساسية، يعني مثل ما هو دارج يعني حالات الإعاقة بعض المرات يحتاجون إلى بعض يعني الكراسي المتحركة، الأمور الأدوات اللي يحتاجونها في يعني في معيشتهم اليومية، ضعيفي السمع نوفر السماعات وبعض العلاجات الخاصة لبعض الأمراض المزمنة كغسيل الكلى وغيرها من الأمراض اللي ممكن تأثر على ميزانية الأسرة داخل دولة الكويت من إخواننا الوافدين وغيرهم.
1: نعم.
2: الفن المكرميات هو فن قديم، جاءت هذه الفكرة إنها فكرة مناسبة جدا لأبنائنا وبناتنا من أصحاب ذوي الهمم من الكفيفات، بأن ممكن يوفرون أو ممكن يتدربون على الحياكة وعمل يعني بعض المنتجات من النسيج وغيرها من المواد بأيادي مجردة بدون استخدام الإبرة أو بدون استخدام أدوات الخياطة.
1: نعم.
2: هو فن قديم، فن إسلامي قديم، فن أيضا عربي، ومسجل لدى يعني منظمة اليونسكو، وكذلك مسجل في بيت سدو. إحنا كان تعاوننا حقيقة مع أحد المدربات اللي حازت على جائزة عالمية، وهي الأستاذة ضحى الأخضر، ضيفتنا من المملكة العربية السعودية الشقيقة وفريقها المتميز، حضروا معنا وكان الافتتاح يوم الأحد، بالتعاون والشراكة مع الاستراتيجية حقيقة مع الجامعة العربية المفتوحة فرع دولة الكويت، وبوجود الدكتور الفاضل صلاح الحمادي اللي مهدونا وسخرونا كافة إمكانيات الجامعة من توفير أماكن لإقامة الدورات اللي راح تمتد على مدى أسبوع كامل، ويتم من خلالها تخريج، ويعني طبعاً اللي شاركوا معنا ما يقارب من 20 من بناتنا الكفيفات في هذه الورشة.
1: نعم.
2: وأيضاً الجامعة جزاهم خير يعني افتحوا الباب للكل إنه يسجل عندنا، ففي دور الحين في التسجيل، نتمنى إحنا نلحق، والأخت المدربة ممكن إنها يعني وقتها يسمح إن فعلا تغطي هذا العدد، لكن احنا ملتزمين في تدريب 20 من بناتنا الكفيفات خلال هذه الورشة. طبعا أنا أحب أيضا أشيد صراحة برعاية وحضور معالي الشيخ عدلي ناصر العدلي الصباح، محافظ محافظة الفرعونية الموقر، اللي حضر لهذه الفعالية وأبدى يعني اهتمامه في هذا الجانب، وكان حرص جدا على تجول في الورشة، وفعلا شاف يعني هذا الأثر يعني على بناتنا، ومن أول الأيام في هذه الورشة اللي عقدت قبل الافتتاح، وكان الافتتاح يعني يمكن كانت هناك بعض المنتجات الموجودة، واللي قاموا بناتنا بأدائها ونسجها على أكمل وجه، كان حضوره ودعمه الكبير يعني دعمه وحضوره لنا كان ورعايته لهذا الحدث كان دعم كبير يعني ما ننسى يعني، ونشكر على هذا الدعم.
1: نعم، يعطيكم العافية وعساكم على القوة. أيضا دكتور ناصر، للجمعية جهود في دعم الاحتياجات الصحية، طبعا الاحتياجات الصحية اللي تكون نوعية للأطفال والمرضى، بودي أعرف من حضرتك طبيعة هذا الدعم، يعني كيف يتم تحديد الحالات الاحتياجات، من هم الأكثر أولوية؟
2: يعني هو احنا خلنا نتكلم الحين بعدينك عن يعني داخل الكويت وخارج الكويت، نبدأ بخارج الكويت.
1: نعم.
2: خاصة بمدى مواكبة الجمعية للأحداث العالمية، كون الكويت هي مركز العمل الإنساني كما هو مسجل في منظمة الأمم المتحدة، كل الأحداث الحمد لله ما هي غابة سواء على حكومتنا الرشيدة ولا حتى على وزارة الخارجية ووزارة الشؤون، كانت توصلنا بعض التقارير وبعض الأحداث اللي تتطلب يعني تدخل ولو بشيء يسير على الأقل، حتى يعني نبين أن دولة الكويت معطاءة في كل مجال من المجالات خاصة.

0: خاصة فيما يتعلق بالجوانب الأضعف في كل أزمة، سواء كانت هذه الأزمات يعني أزمات نزاع، أزمات كوارث طبيعية وغيرها. إحنا شاركنا وكانت لنا يمكن اللي تتميز في جمعية التنمية الخيرية هي عقدها العديد من الشراكات الخارجية مع المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة، سواء بمفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة وكذلك منظمة اليونسكو. احنا وقعنا مع منظمة اليونسكو مسودتين تعاون أو بروتوكولين تعاون خاصة فيما يتعلق بالأطفال.
1: نعم.
0: تم التوقيع يوم الخميس اللي فات بدعم يعني خلينا نقول مساعدة في القضاء على فيروس أيبولا في أفريقيا، بتقديم تبرع قيمته 30,000 دولار لمنظمة اليونيسف. والحمد لله خلال الأيام بإذن الله يتم التحويل، وهذه مساهمة قد تكون بسيطة، لكن يعني هذا دليل على أن الجمعيات الخيرية داخل دولة الكويت نطاق عملها داخل وخارج دولة الكويت وبشكل دولي. طبعا كانت في أيضا مساهمة سابقة في شهر أكتوبر 2025 أيضا تم التوقيع مع منظمة اليونيسف كذلك بدعم أطفال غزة داخل غزة بتوفير العلاجات والمحاليل المنقذة للحياة، ويسمون هذه التسمية الطبية عندهم هي توفير المحاليل المنقذة للحياة خاصة للأطفال الرضع في قطاع غزة، وتبرع جمعية التنمية الخيرية بمبلغ 100,000 دولار لمساهمة في توفير هذه العلاجات في الأطفال الرضع داخل قطاع غزة.
1: نعم دكتور ناصر، تستعد الجمعية لإقامة ملتقى الصحة النفسية الثاني طبعا هو بالتعاون مع وزارة الشؤون يوم 5 و6 أكتوبر. حدثنا عن هذا الملتقى، ملتقى الصحة النفسية، يعني أبرز أهداف هذا الملتقى وما الذي يميز النسخة الثانية عن النسخة الأولى؟
0: طبعا احنا جهة دعم لهذا الملتقى، لكن الملتقى هو من احد يعني فعاليات واعمال وزارة الشؤون الاجتماعية، وطبعا لأهمية هذا الملتقى هو يقام تحت يعني اشراف وتنفيذ إدارة ومركز الإرشاد في وزارة الشؤون، ونظرا لأهمية الملتقى يعني حقيقة حظي برعاية وحضور بإذن الله، يعني راح يكون تحت رعاية وحضور معالي وزير الشؤون الاجتماعية والأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، مشكورة على يعني رعايتها وعلى حضورها إن شاء الله اللي راح يقعد خلال الأسبوع القادم. احنا كجمعية تنمية يعني هذا احنا نعتبره كأحد المشاريع المهمة.
1: نعم أكيد.
0: اللي ندعم فيها مؤسسات الدولة، احنا لنا تعاون كبير مع العديد من وزارات الدولة وعلى رأسها وزارة الشؤون الاجتماعية، مثل ما قلتي وتفضلتي هذا تقريبا الملتقى الثاني للصحة النفسية، وراح يقام تحت شعار اللعب حياة. راح تكون في ورش عمل، وانا ودي اترك المجال حق الاخوه بالشؤون هم يشرحون، ما ودي اخذ منهم يعني المعنى.
1: نعم.
0: لكن احنا ما يعني دعمنا الا حسينا باهميه هذا الملتقى واهميه هذا الورش اللي قاعد تعقد للاخصائيين، وايضا هناك ورش راح تعقد لاولياء الامور خلال انعقاد الملتقى اللي راح يكون على مدى يومين ان شاء الله تعالى، وسنتشرف ب رعاية وحضور معالي الوزيرة خلال الأسبوع القادم إن شاء الله.
1: نعم دكتور ناصر، برأيك ما أهمية تعزيز الوعي بالصحة النفسية في المجتمع؟ الدور اللي يمكن أن تقوم به الجمعيات الخيرية في هذا الجانب، الجانب النفسي؟
0: والله الجانب النفسي إحنا همنا في البداية صراحة مو بس على مستوى الجمعيات والمبرات الخيرية، ودنا ان الوصمه السلبيه اللي ماخوذه عن قضيه خلينا نقول الصحه النفسيه بشكل عام، ما اقول العلاج النفسي، لكن الصحه النفسيه انها نسبتها تخفي، ما راح تمحى 100%، هذا شيء اكيد، لكن الوصمه والنظره السلبيه لموضوع الطب النفسي او العلاج النفسي او حتى لاي شيء يتعلق بجانب نفسي هو نظره سلبيه للاسف. لا زالت الثقافه عندنا شوي
1: ما تعتقد الموضوع شوي تطور، الناس تطورت في هذا الجانب؟
0: طبعا تطورت بشكل كبير، النسبة خفت بشكل كبير، هذا الشيء صراحة اللي شجعنا نحن ندعم هذا الجانب وندعم بمثل هذا.

0: هي الملتقيات. وهذا ما يخفى عليك اختي الفاضله ولا على الساده المستمعين، ان قبل 10 15 سنه كانت النظره شوي تختلف عن
1: صحيح
0: النظره
1: صح
0: الحاليه. هناك
1: نعم
0: الحين العديد من الاستشارات تتم عبر يعني وسائل التواصل الاجتماعي، تتم من خلال العيادات الموجوده، واحنا كلنا نشوف يعني الاعلانات اللي قاعد تصير من اخصائيين اجتماعيين اخصائيين نفسيين، كلهم يهمهم انه ما اقول يقومون سلوك الاسره، لكن فعلا يبصرونها في طريقه التعامل، يعني حتى طريقه التعامل مع الابناء، طريقه التعامل مع الزوجه، طريقه التعامل حتى مع نفسك بالحياه. هناك بعض الامور انت قاعد يعني تضغط فيها على نفسك وهي امور سلبيه.
1: نعم.
0: بالوعي وبالارشاد من الاخصائيين الموجودين سواء كانوا نفسيين او اجتماعيين او اخصائيين اسره او اخصائيين تحسين لجوده الحياه، باذن الله تعالى هذه الثقافه راح تتحسن، وايضا راح يصير الامر طبيعي مثل ما كان في بعض الامور كنا نعدها يعني شيء صعب جدا، الان صارت بالعكس الكل قاعد يناجي فيها والكل قاعد يستخدمها.
1: نعم دكتور ناصر، يمكن تكلمنا وتحدثنا عن المساعدات المالية الخاصة في التعليم مع تنوع مشاريع الجمعية بين الصحة والتعليم والتمكين والعمل الإنساني، كيف تقيسون أثر هذه المشاريع وهل تضمنون استدامة نتائجها؟
0: يعني احنا كضمان للاستدامة هو طبعا يعني التوفيق من الله سبحانه وتعالى، هذا
1: سبحانه.
0: ما فيه يعني نعم. ايضا قبل لا اقول على السبب الثاني، انا ودي اوجه رسالة شكر الى اخواننا اخواتنا المتبرعات الكرام اللي هم كانوا السبب بعد الله سبحانه وتعالى في ديمومة مثل هذه التبرعات وهذه المشاريع وهذه الفعاليات اللي كنا نفتخر فيها على مستوى دولة الكويت وعلى خارج دولة الكويت. ما يخفى عليك في أي حدث يتم سواء كانت الأزمة نتيجة لنزاع أو صراع أو لكارثة طبيعية في أي دولة من الدول، ما لقيت إلا بداية الحكومة الرشيدة هي تنادي بهذه الفزعة، ومن ثم يعني إخواننا وأخواتنا المتبرعات من شعبنا المعطاء الكريم هم يبادرون إلى المساهمة فضل الله سبحانه وتعالى، ثم بدعم متبرعينا الكرام تكون هناك ديمومة لمثل هذه المشاريع وهذه الفعاليات اللي احنا كلنا يعني نفخر فيها ونحاول قدر الامكان ان تكون هذه الجمعيات والمبادرات هي وسيله لنقل خير الكويت الى العالم.
1: نعم دكتور ناصر، ايضا بودي ان اتحدث عن الجانب التعليمي اللي بقيمه $1,000,000 على مدى 5 سنوات لدعم ابناء القدس. كيف سيتم توجيه هذا الدعم لطلبه التعليم العام والجامعي؟
0: نعم، هو طبعا هذا الدعم هو تم يعني نتيجة للتوقيع بروتوكول تعاون فيما بيننا وبين صندوق تمكين القدس للتنمية، ويتبع البنك الإسلامي للتنمية. الجمعية التنمية الخيرية تعهدت بتوفير مبلغ $1,000,000 على مدى 5 سنوات يوجه بالكامل لدعم أبنائنا من أهل الأبناء المقدسيين داخل فلسطين وخاصة داخل القدس القديمة. وطبعا كان في الطرف الثاني من توقيع البروتوكول هو يعني صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل، اللي تشرفنا باللقاء معه وأيضا بالتوقيع على مذكرة التفاهم فيما بين الصندوق وبين جمعية التنمية الخيرية، وبإذن الله راح ينفذ هذا المشروع على مدى 5 سنوات وهي تقديم المنح الدراسية للشباب الفلسطينيين داخل القدس الشريف من أبنائنا المقدسيين عن طريق مؤسسة وافا لتمكين وتنمية القدرات في فلسطين.
1: دكتور ناصر، أيضا بودي أعرف في الختام كيف تحقق جمعية تنمية الخيرية التوازن بين خدمة المجتمع داخل الكويت والمشاركة في العمل الإنساني خارجها، وما أبرز المشاريع اللي تتطلعون إليها خلال المرحلة المقبلة؟
0: يعني كمرحلة مقبلة هو طبعا التوازن مطلوب في كل شيء في الفاضلة، وطبعا يعني فضل الله سبحانه وتعالى ما أخفيك يعني إحنا يمكن أغلب مشاريعنا في الداخل كلها مشاريع شراكة وتنمية فيما بيننا وبين مؤسسات ووزارات الدولة، وكذلك الاهتمام ببعض البرامج والفعاليات النوعية اللي إحنا نحس إنه ممكن تخدم المجتمع. العديد من المشاريع النوعية وبعض خلينا نقول بعض الأسر أو بعض الحالات اللي تحتاج متابعة خاصة إحنا نهتم فيها، وكذلك هو حال باقي الجمعيات.

0: الاحتياجات والمضرات. يعني على سبيل المثال احنا كانت لنا مساهمه في توفير جهاز تقويم تشوه الفك للاطفال في مستشفى الجهراء.
1: نعم.
0: يعني هذه حالات نادره تصير، وفرنا جهازين، وكانت في بعض الحالات استفادوا من هذه يعني من هذا العلاج ومن هذا الجهاز، وهي حالات نادره يعني ما هي متكرره، حالات نادره يعني تقريبا كانت 3 إلى 4 حالات، والحمد لله قاعد يستمرون في العلاج. ايضا من بعض الوسائل والحالات النادره اللي يعني وفرناها كجمعيه تنميه، وانا عارف ان باقي الجمعيات يوفرون يمكن احسن واكثر من هذه، وفرنا الكرسي المتحرك لحالات الشلل الكامل اللي ممكن من خلال نظره وايماءات العين انه يتحكم في الجهاز لحالات الشلل التام، وممكن يقدر عن طريق النفخ انه يقدر يكتب شنو احتياجه من اي نعم، سواء احتياجات يعني ما تقولي اذا كان يبي يشرب ماء، اذا كان يبي علاج، اذا كان يبي كذا. فبعض الحالات النادره احنا نهتم فيها، خاصه الحالات اللي تحتاج متابعه وتكون فيها شوي صعوبه في توفير هذا العلاج وتوفير هذا الاحتياج داخل دوله الكويت. يعني حتى مشروع المساعده في الانجاب ما يسمى اطفال الانابيب،
1: نعم.
0: كانت الجمعيه التنميه الخيريه علاج يعني ما يقارب 12 حاله داخل دوله الكويت، 9 حالات منهم الحمد لله الله سبحانه وتعالى رزقهم بمولود من خلال هذه المتابعه من خلال تبرعات اخواننا واخواتنا داخل دوله الكويت.
1: نعم.
0: هذه الموازنه مطلوبه.
1: نعم. بالاضافه مثل ما تفضلت دكتور ناصر انه يعني في بدايه العام الدراسي هناك مساعدات للمتعثرين لدفع الرسوم الدراسيه، وهذه يعني الله يجزيكم خير ويجزي كل المتبرعين خير على يعني دفع هذه الرسوم، خصوصا ان هناك طلبه يمكن اطفال بودهم انهم يتعلمون ولكن لا تتوفر الماده.
0: صحيح. يعني احنا انا اوصي من خلال برنامجكم المتميز صراحه،
1: اكيد
0: واكد على هذه النقطه، ان هناك رابط اسمه رابط المساعدات المركزي. هذا الرابط رابط حكومي يتبع وزاره الشؤون.
1: نعم.
0: في اي رساله توصلنا، في اي مراجع يوصلنا يعني يزورنا في الجمعيه، احنا يعني نبلغه مباشره انه يسجل من خلال
1: هذا الرابط.
0: هذا الرابط متكامل ويتم من خلاله التعريف عن طريق برنامج هويتي، فهو رابط مأمون تكتب فيه كل احتياجك.
1: الرابط اللي يبي يحصله وين يلاقي؟
0: هذا ممكن يدخل في جوجل ويكتب رابط المساعدات المركزي، راح يبين مع الرابط في
1: نعم.
0: مباشرة على قائمة يعني البحث، وممكن يدخل إلى الرابط ويرفع عن روح الحرج ويسجل احتياجه بالكامل، ويتأكد أن هذه البيانات وهذه المستندات وهذه الفقرات تعامل بسرية تامة ولا يمكن لأحد أن يطلع عليها إلا الجمعية المختصة بعد التحقق من
1: هذا. بالنسبة للمتعثرين دكتور ناصر؟
0: لكل الحالات.
1: نعم.
0: سواء مساعدة الإيجار، الحالات الطبية، التعثر الدراسي، دفع الرسوم أيا كانت، حتى الغارمين ممكن يسجل فيه إذا كانت في أمر أداء وأمر تنفيذ. هذا الرابط أختي ممكن يدخلون عليه باقي الجمعيات، ممكن أي جمعية مختصة بهذا بالجانب الطبي تسحب الاحتياج الطبي، الجانب الجمعية لها علاقة
1: دكتور ناصر. بالنسبة للمتبرعين شلون يتبرعون؟ هم من نفس الرابط؟
0: لا، المتبرع يكون من خلال الرابط اللي يتم توزيعه من خلال الجمعية. يعني سبيل مثال كل المشاريع الموجودة على مواقع الجمعيات الخيرية كلها روابط مرخصة من وزارة الشؤون، أخذت دورتها المستندية كاملة من ترخيص المشروع والموافقة عليه وإعادة العرض والإعلان، ويتم التبرع من خلال أي جمعية يرغب فيها المتبرع، مو محصورة بجمعية تنمية أو غيرها. أي جمعية ممكن المتبرع يدخل ويشوف المشاريع، سواء كانت المشاريع داخل الكويت أو خارج الكويت، مشاريع طبية، مشاريع إنشائية، سواء حفر آبار، بناء مساجد، حتى كفالة الأيتام. كل هذه المشاريع موجودة على مواقع الجمعيات الخيرية، ممكن يعني المتبرع أو المتبرع الكريمة ممكن يدخلون ويتبرعون إلى هذا الرابط. رابط المساعدات الشهرية سواء الغارمين، في رابط بكل جمعية يختص بهذا الجانب، رابط المساعدات الخاصه بدفع الرسوم الدراسيه، ايضا في كل جمعيه موجود مثل هذا الرابط، وممكن المتبرع الكريم يدخل على اي موقع من مواقع الجمعيات الخيريه ويساهم في هذا الجانب.
1: نعم، وتعتقد دكتور ناصر يمكن مع بدايه العام الدراسي هل فعلا تم مساعده يعني الكثير في موضوع رسوم الدراسه، ولا ممكن انك توجه رساله للمتبرعين في حال لو كان هناك نقص؟
0: والله يعني في كل الاحوال احنا ما نستغني عن تبرع اخواننا واخواتنا المتبرعين الكرام، وطبعا هم يعني خاصه متبرعينا الثابتين اللي كل سنه قاعد يعني يدخلون معنا بحسب المواسم، يعرفون مثل هذه الاوقات ويساهمون معنا حقيقه في التبرع لكل الحالات بلا استثناء، سواء كانت الحالات للصدقات العامه او للزكوات او بحسب المشاريع اللي مثل ما قلت لك، يعني في مشاريع موسميه بحسب كل موسم هناك تبرعات. حاليا الكل متوجه حقيقه، وانا من خلال برنامجكم اوصي واثني على طلبك الكريم بان هذا الموسم هو موسم لدفع رسوم الدراسيه لابنائنا وبناتنا الطلبه في المدارس الخاصه، وخاصة أن بعض التكاليف لمدة عام كامل ما تتجاوز من 350 إلى 400 دينار خلال عام كامل.
1: نعم.
0: شاملها لجميع الرسوم.
1: نعم. الله يجزيكم خير وعساكم على القوة. كل الشكر لك الدكتور ناصر العجمي رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الخيرية. شكرا لك.
0: يا أهلا وسهلا. شكرا لكم. شكرا.
2: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير. منبر يروي حكاية وطن.
3: وطني
2: هنا رسالة نتوارثها جيلا بعد جيل.
4: إنها ليست كويتا وكفى، إنها بيتا ومأوى ونسب.
2: هنا نطق الأثير برسالة وطن.

0: إذاعة دولة الكويت. ذاكرة وطن عبر السنين.
1: تقارير معدة بعناية تسرد التفاصيل وتضيء الزوايا لنضعكم في قلب الموضوع في مساء الخير يا كويت.
2: مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مساء الخير يا كويت.
3: وجعل الله أيامكم كلها خير وفرح وسرور. نتمنى بأن تكون هذه الحلقة قد سلطت الضوء على كثير من الفعاليات التي تحوز على إعجابكم. وبمناسبة حديثنا عن الفعاليات، نحن نقترب من شهر أكتوبر، إن شاء الله الأجواء تتحسن وتزدان الشوارع الكويتية الفعاليات الجميلة الشتوية أو الشبه شتوية، دعونا نقول إن شاء الله نقترب من هذه الأيام الجميلة. شكرا جزيلا على طيب متابعتكم. هذه تحيات أسرة برنامج مساء الخير يا كويت، من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني، من التقديم كنا معكم إسراء العسكر، يعطيك العافية إسراء.
2: الله يعافيك يا رب.
3: وعبد الله العمار.
2: وهذه تحيات التنسيق والمتابعة ريم المطيري، والتنفيذ على الهواء سعد البوس.
3: من الهندسة الإذاعية ناصر لعنزي. على بمشيئة الله إن شاء الله غدا يتجدد لقاؤنا على أثير إذاعة دولة الكويت في برنامج مساء الخير يا كويت، كل يوم من 7 إلى 8 مساء. هذه تحيات المخرج محمد مال الله. تصبحون على خير.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية، يقدمها لحضراتكم اليوم عبد الرحمن الشمري، ويخرجها لكم الزميل سلام العنزي.

في جولتنا هذا المساء حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يتفضل فيشمل برعايته حفل افتتاح حديقة الشهيد المرحلة الثالثة مساء يوم غد الأربعاء. سمو ولي العهد حفظه الله وفخامة رئيس الاتحاد السويسري الصديق يترأسان جلسة المباحثات الرسمية بين دولة الكويت والاتحاد السويسري الصديق في العاصمة السويسرية بيرن. الرئيس الأمريكي يؤكد مجددا أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، ونائبه يقول إن هناك مجالا للتوصل إلى اتفاق مع طهران شرط التزامها بحسن السلوك والوفاء بتعهداتها. قطر تؤكد استمرار جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران وتبدي استعدادها لعقد محادثات منفصلة مع الجانبين تستند إلى نسخة معدلة من مقترح الأيام السبعة. القوات الحكومية اليمنية تعلن شن غارات على مواقع وآليات لميليشيات الحوثي في محافظة تعز. استشهاد 7 فلسطينيين بينهم امرأة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة في قطاع غزة. وزير الخارجية السوري يصف زيارة مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى سوريا بالمهمة. الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي يؤكد أن روسيا تواصل شن هجمات هجينة ضد دول الحلف. الرئيس الأمريكي يعلن أنه سيوقع أمرا تنفيذيا بشأن الذكاء الاصطناعي ويتوقع تغيير تسميته إلى الذكاء الفائق. يتفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه فيشمل برعايته وبحضور ممثل سموه رعاه الله سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفل افتتاح حديقة الشهيد المرحلة الثالثة والتي يتضمن العرض الفني الوطني الاحتفالي السور، وذلك في تمام الساعة 8 من مساء يوم غد الأربعاء 19 من ربيع الآخر 1448 هجرية الموافق 30 من سبتمبر 2026 ميلادية على مسرح السور في حديقة الشهيد. التقى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله صباح اليوم في قصر لون بالعاصمة السويسرية بيرن فخامة الرئيس كيبار ميلان رئيس الاتحاد السويسري الصديق، وذلك بمناسبة زيارة سموه الرسمية. هذا وقد أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية لسموه حيث بدأت بعزف

السلام الوطني لكلا البلدين. ثم تفضل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بمصافحة كبار المسؤولين في الاتحاد السويسري الصديق، ثم قام فخامته بمصافحة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه. كما شهدت الزيارة إقامة احتفالية بمناسبة حلول الذكرى 60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الكويت والاتحاد السويسري الصديق بحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وفخامة الرئيس جيبار ميلان رئيس الاتحاد السويسري الصديق وكبار المسؤولين من الجانبين. وعكست الاحتفالية عمق العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين على مدى 6 عقود، وما شهدته من تطور ونماء في مختلف المجالات، مؤكدة الحرص المشترك على مواصلة تعزيز أواصر التعاون والشراكة بينهما، والدفع بالعلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب، بما يخدم مصالحهما المشتركة وتطلعات شعبيهما الصديقين. عقدت جلسة المباحثات الرسمية بين دولة الكويت والاتحاد السويسري الصديق بالعاصمة السويسرية بيرن، ترأس خلالها سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله الجانب الكويتي، فيما ترأس فخامة الرئيس جيبار ميلان رئيس الاتحاد السويسري الصديق الجانب السويسري. وفي مستهل المباحثات نقل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى فخامة الرئيس جيبار ميلان رئيس الاتحاد السويسري الصديق، وتمنيات سموه لفخامته بموفور الصحة والعافية وللاتحاد السويسري وشعبه الصديق دوام التقدم والازدهار. وتم خلال المباحثات استعراض العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وسبل دعمهما وتنميتهما في شتى المجالات، وتوسيع أطر التعاون بين دولة الكويت والاتحاد السويسري الصديق نحو آفاق أرحب بما يخدم مصالحهما المشتركة. كما تم بحث أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حولها. حضر المباحثات معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية، ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسعادة السفير منصور عياد العتيبي، وسعادة السفير يوسف أحمد عبد الصمد سفير دولة الكويت لدى الاتحاد السويسري، وسعادة السفير نجيب عبد الرحمن البدر مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا، وسعادة السفير ناصر عبد الله الهين المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، وسعادة اللواء أحمد عبد الرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد، وسعادة الوزير المفوض عبد الله ناصر العبيدي مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير. وعن الجانب السويسري السيد هانس بيتر بورتمان عضو المجلس الوطني السويسري ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية السويسرية الكويتية، وسعادة السفيرة أندريا روابر ساكسر مندوبة المجلس الاتحادي للاتفاقيات التجارية ورئيسة إدارة العلاقات الاقتصادية الثنائية في أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية سيكو بوزارة الشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث العلمي، وسعادة السفير ديدي شاسو مساعد المدير العام للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون ورئيس قسم شؤون أوروبا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية السويسرية، وسعادة السفير جابرييل لوشينجر رئيس إدارة الأمن الدولي بوزارة الخارجية السويسرية، وسعادة السفيرة مونيكا شموس كيروغوز رئيسة إدارة شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية السويسرية، وسعادة السفير سيمون بيدو المستشار الدبلوماسي لرئيس الاتحاد السويسري، والسيدة مريم غورتنر مستشارة أولى لرئيس الاتحاد السويسري بوزارة الشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث العلمي، والسيد ألويس باسبلان القائم بأعمال رئيس قسم العلاقات الاقتصادية الثنائية لأفريقيا والشرق الأوسط في أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية سيكو بوزارة الشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث العلمي. بحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وفخامة الرئيس جيبار ميلان رئيس الاتحاد السويسري الصديق، أقيمت صباح اليوم في قصر لون بالعاصمة السويسرية بيرن مراسم توقيع مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والمؤسسة السويسرية العالمية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون.

0: التعاون المشترك بين دولة الكويت والاتحاد السويسري الصديق، ووقع مذكرة التفاهم عن الجانب الكويتي معالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، فيما وقعتها عن الجانب السويسري السيدة ماغالي هيرو الرئيس التنفيذي لترويج الاستثمار وعضو المجلس التنفيذي للمؤسسة السويسرية العالمية، وذلك بحضور كبار المسؤولين من الجانبين. وتأتي هذه المذكرة تجسيدا لحرص دولة الكويت والاتحاد السويسري على تطوير أطر التعاون الاقتصادي والاستثماري وتعزيز الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم فرص الاستثمار المباشر وتحقيق المصالح المتبادلة وترسيخ العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين. بحفظ الله ورعايته غادر سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه عصر اليوم مطار زيورخ الدولي، وذلك بعد زيارة سموه الرسمية إلى بيرن عاصمة الاتحاد السويسري. وقد كان في وداع سموه حفظه الله سعادة السفير يوسف أحمد عبد الصمد سفير دولة الكويت لدى الاتحاد السويسري، وسعادة السفير نجيب عبد الرحمن البدر مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا، وسعادة السفير ناصر عبد الله الهين المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف. رافقت سموه السلامة في الحل والترحال. هذا وبعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله رسالة شكر إلى فخامة الرئيس جيبر ميلان رئيس الاتحاد السويسري الصديق، هذا نصها: تحية طيبة وبعد، يسرني في ختام زيارة رسمية لبلدكم الصديق ومشاركتي في الاحتفال الرسمي الذي أقيم بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين دولة الكويت والاتحاد السويسري أن أعرب لفخامتكم باسمي وأعضاء الوفد المرافق عن خالص الشكر وعميق الامتنان لما لمسناه من حسن استقبال وحفاوة بالغة طوال فترة الزيارة، وأود أن أثمن عاليا بما بذلتموه وحكومتكم الموقرة من جهود مقدرة في تنظيم هذه الاحتفالية المتميزة التي جسدت عمق العلاقات الثنائية وما تتسم به على مدى عقود طويلة من تعاون مثمر وتفاهم متبادل وزخم إيجابي متنام، كما عززت أواصر هذه العلاقات زيارتكم الكريمة إلى دولة الكويت في فبراير الماضي والتي حظيت باهتمام ورعاية كبيرين من لدن سيد حضرة صاحب السمو أمير البلاد أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، ونجدد لفخامتكم التزامنا الراسخ بالارتقاء بما يجمعنا من علاقات تاريخية إلى آفاق أوسع وأشمل، وتطلعنا إلى مواصلة العمل معكم بما يخدم المصالح المشتركة ويواكب طموحات شعوبنا نحو مستقبل مشرق وواعد، راجيا للاتحاد السويسري المزيد من التقدم والازدهار، ولكم صادق التمنيات بموفور الصحة وتمام العافية. تكتسب الزيارة التي قام بها سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله إلى سويسرا، والتي تتزامن مع الاحتفال بمرور 60 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية واللقاء بالرئيس السويسري جيبر ميلان، أهمية خاصة حيث تعد محطة مهمة في مسيرة العلاقات الثنائية وتجسد الحرص المشترك على مواصلة تعزيز الحوار والتعاون والتنسيق بين البلدين لا سيما في القضايا ذات الاهتمام المشترك. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: تجسد الزيارة الرسمية لسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله للاتحاد السويسري ولقائه مع الرئيس جيبر ميلان تجسد بجلاء عمق العلاقات الثنائية المتميزة والشراكات الوثيقة المستمرة منذ نحو 6 عقود، ومن شأنها تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وفتح آفاق أرحب في مختلف الصعد. وتشكل العلاقات الثنائية الكويتية السويسرية نموذجا ناجحا للعلاقات الدبلوماسية بين دول العالم، لا سيما في ظل الحرص المشترك على ترسيخها وتنسيق التعاون حيال القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك. ومن المقرر أن يشارك وفد دولة الكويت خلال الزيارة في الاحتفال بالذكرى 60 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين دولة الكويت والاتحاد السويسري، والتي انطلقت في 16 من يونيو لعام 1966. فالكويت ثاني دولة خليجية تقيم علاقات مع الاتحاد السويسري، حيث افتتحت سويسرا سفارة لها لدى الكويت عام 1975، فيما افتتحت الكويت في عام 2006 سفارة لها في العاصمة بيرن. وفي 25 من أكتوبر لسنة 2025 تم افتتاح مقر السفارة السويسرية الجديدة لدى الكويت في منطقة القادسية. وتستذكر الكويت بكل وفاء وعرفان موقف سويسرا إبان العدوان العراقي الغاشم عندما وقفت موقفا مبدئيا يدعم الحق الكويتي، وسمحت بمبادرة إنسانية للطلبة الكويتيين بالالتحاق بمدارسها، وتفاعلت مع معاناة الشعب الكويتي، إضافة إلى أداء دور فاعل في معالجة ملف الأسرى والمفقودين الكويتيين من خلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وشهدت السنوات الماضية تطورا ملحوظا في العلاقات الثنائية، تجسد في زيارات متبادلة بين كبار المسؤولين، إضافة إلى عقد جولات من المشاورات السياسية لتعزيز الحوار والتنسيق في مختلف القضايا الإقليمية والدولية. وفي مجال التعاون الثنائي وقعت الكويت وسويسرا اتفاقيات ومذكرات في مجالات عدة، من بينها اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات ومذكرة تفاهم في إطار التعاون الانمائي الدولي، واتفاقية بشأن إقامة مشاورات سياسية وأمنية، فيما وقع في 25 من مايو الماضي مذكرة تفاهم للتعاون الانمائي بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون. وتشهد العلاقات الاقتصادية الثنائية تطورا مستمرا، إذ تجاوز حجم استثمارات الصندوق السيادي الكويتي في الاتحاد السويسري 15 مليار دولار، ما يعكس الثقة الكويتية العالية بالبيئة المرموقة للاستثمار التي يوفرها الاتحاد السويسري، والذي يعد كذلك أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للكويت بإجمالي حجم تبادل تجاري بلغ 783 مليون دولار عام 2021، فيما تعززت العلاقات التجارية بين البلدين على مستوى القطاع الخاص عام 2023 بتدشين منصة الأعمال السويسرية الكويتية.
0: وللحديث أكثر حول زيارة التي قام بها سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله إلى سويسرا، والتي تزامنت مع الاحتفال بمرور 60 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية، ينضم إلينا الآن المحلل السياسي الدكتور غانم سليماني. أهلا وسهلا بك دكتور غانم.
2: حياكم الله. أهلا وسهلا.
0: في البداية دكتور غانم، كيف تقرأ أهمية الزيارة الرسمية التي قام بها سمو ولي العهد حفظه الله إلى سويسرا في مسار العلاقات الكويتية السويسرية؟
2: بلا شك أنها زيارة تاريخية ومحطة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية مع سويسرا التي تشكل صداقة راسخة وطويلة مع الكويت، متجذرة في التاريخ والعلاقات الإنسانية حتى في المجالات الاقتصادية ومنتديات الأعمال والمبادرات المشتركة. لذلك هذه هي العلاقة التي امتدت لأكثر من 6 عقود في هذا الأمر، لأن بداية العلاقة التجارية كانت مع القطاع الخاص بين البلدين ترجع إلى مطلع الثلاثينات من القرن الماضي، عندما دخلت عدد من الوكالات السويسرية إلى الكويت وتعززت بعد ذلك وامتدت إلى هذه العلاقات الدبلوماسية الوثيقة التي تشكل مستقبل واعد للشراكات الاقتصادية والسياحية ولما تملكه سويسرا كمحطة عالمية للمصارف وأيضا الصناعات التكنولوجية في القطاع المصرفي. دولة لديها استقرار كبير، خدمات مالية كبرى، ملاذ آمن، وكان اللافت الحضور الكبير من قبل الوفد السويسري. هذا يشكل أن الدولة تسعى إلى تعزيز تعاونها مع الكويت وتعزز هذا الاشتراك الشراكة الاقتصادية. لذلك المحادثات كانت رفيعة المستوى، توجت بتوقيع اتفاقية أو معاهدة تعاون مشترك ومباحثات لتعزيز مواصلة العمل وعلى الساحة الدولية، وأيضا لا ننسى حتى على المجال الإنساني هناك أعمال إنسانية مشتركة بين الكويت وسويسرا تقام في السودان. لذلك هناك ثقة متبادلة على المستوى الاقتصادي، على المستوى الإنساني، وعلى جميع الأصعدة.
0: نعم دكتور، ما أبرز الملفات التي يمكن أن تشكل أساسا لتوسيع التعاون بين الكويت وسويسرا خلال المرحلة المقبلة؟
2: بلا شك أن سويسرا تتمتع كما قلت

0: الحكومة بأنها أكبر المصارف العالمية في هذا البلد، لذلك ستكون هناك تجارة مشتركة، هناك استثمارات مشتركة. حجم الاستثمارات الكويتية في الصندوق السيادي بلغ 15 مليار دولار، مما يعكس الثقة الكويتية في هذه البيئة التي تشكل بوابة لأوروبا. لذلك المناخ الاستثماري مهم ويقوم على تشجيع الاستثمار، وأيضا هناك تعاونات فيما يتعلق حتى على المنظومة الخليجية فيما يتعلق بالتكنولوجيا والابتكار والبحث العلمي، ومجالات كبيرة حظيت في هذه الزيارة. لذلك هذه مقدمة لتعاون واعد سيشكل بلا شك شراكة اقتصادية مختلفة.
1: نعم، تحدث السفير الكويتي في بيرن عن نقل الشراكة إلى آفاق أوسع. ما المجالات التي تملك فرصة حقيقية للنمو، خصوصا في الاستثمار والتكنولوجيا والتعليم مثل ما تفضلت توك أن سويسرا تعتبر بنك العالم؟
0: بلا شك، ولديها خدمات مالية كبرى وملاذ آمن لكل الاستثمارات. وأيضا في الآونة الأخيرة في الربع الثاني من عام 26 يعني شهدت قفزة في النمو الاقتصادي. لذلك هذه الزيارة ستعطي أساس لتوسيع التعاون، وستكون هناك محطات كبرى للاستفادة من الخبرة السويسرية والثقة الكويتية في الدخول أيضا في هذه الأسواق، وسيكون هناك تبادل في الاستثمارات الكويتية في مجال التعليم والتدريب، التعاون الأكاديمي، العمل الإنساني من الأمور المهمة. لذلك هناك آفاق واسعة لهذا التعاون في جميع المجالات. واليوم الزيارة التي حظيت بها سويسرا من قبل سمو ولي العهد لا شك تشكل يعني تعزيز لهذه المسيرة وتوثيق لهذه الشراكة الاستراتيجية.
1: نعم دكتور غانم، هناك زيارة سابقة في فبراير الماضي قام بها فخامة الرئيس الاتحاد السويسري الصديق كي بيرميلان إلى الكويت، واليوم نشهد زيارة رسمية لسيد ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله إلى سويسرا. يعني ماذا تقول هذه الزيارات المتبادلة عن مستوى الاهتمام السياسي بالعلاقة؟
0: بلا شك هي تعطيك مساحة كبيرة للتفاهمات والتعاون بين البلدين، هناك ثقة متبادلة، هناك مشاورات سياسية واقتصادية مستمرة في جميع الأصعدة، هناك حتى على مسألة القطاع الخاص. المستقبل الكويتي سويسري مستقبل واعد، من المتوقع أن سيشهد قفزات كبيرة في كل المجالات. لذلك هذه الزيارات المتبادلة التي تحظى فيها الدولتين وتمثل محطة في المسار التعاوني الكبير. وكما تفضلت هناك زيارة سابقة للرئيس السويسري، وقبل ذلك في الاحتفالية في 50 عام كان يعني آنذاك عندما كان سمو ولي العهد وزير الخارجية احتفلت الكويت في سويسرا، وهذا يشكل يعني توسع في التعاون خلال المحطات المهمة وتبادل مهم في المصالح المشتركة في مناقشة المستجدات أيضا على الساحة الإقليمية والدولية، وكل هذه التفاهمات التي تجمع البلدين الصديقين.
1: نعم دكتور خان، لو تفضلت قلت أن هناك شراكات في المؤسسات التعليمية، يعني هناك شهدت بين الكويت وسويسرا العديد من التعاونات والتعاقدات في مجالات البحث العلمي والتنمية، كيف يمكن البناء عليها لتأسيس شراكات طويلة الأمد؟
0: بلا شك أن سويسرا لديها يعني منظمات دولية مهمة وتشكل يعني مناطق رئيسة للعالم في العمل الإنساني والدبلوماسي. لذلك هذه المساحة في هذه الدولة ستعطي الكويت يعني مساحة للمشاركة في الملفات التعليمية والثقافية في طابعها الإقليمي، لأن سويسرا في قلب أوروبا، لذلك هي تعتبر رصيد تاريخي لأي دولة تتعامل معها من خلال أيضا البرامج العلمية، مسارات كبيرة في التكنولوجيا، العلوم، التعليم، أيضا الخدمات المالية. كل هذه الأمور تعد يعني إطار للتعاون الواعد بين البلدين.
1: نعم دكتور غانم، في الذكرى الخمسين للاحتفال لمرور 50 عام على العلاقات الكويتية السويسرية، والآن الذكرى 60 للعلاقات الكويتية السويسرية، ما الدلالة السياسية على أن تقوم هناك دائما ذكرى للعلاقات بين البلدين؟
0: هو يجسد عمق الروابط التاريخية وتؤكد أن هذه العلاقة نموذج للمحبة بين البلدين. ولا ننسى الموقف السويسري المبدئي والمشرف بان الغزو العراقي، عندما سمحت سويسرا بفتح مدارسها للطلبة الكويتيين ومددت إقامتهم وتعاملت مع القضية بشكل مشرف، وحتى في معالجة ملف الأسرى والمفقود اللاحق. لذلك هناك تعاون وعلاقات

0: وثيقة ومحبة أيضا مشتركة ما بين الشعبين. وهناك العديد من الأسر الكويتية تقضي إجازة الصيف في سويسرا، ولديهم منازل ومحطات أعمال، لذلك هذه العلاقة معتمدة على الشراكة وتعزيز الحوار والسلام والعدالة.
1: دكتور غانم، يعني الكويت وسويسرا تجمعهم خبرة في العمل الدبلوماسي السياسي والإنساني. أين يمكن أن يكون تأثير تعاونهم أكبر في استجابة للأزمات؟
0: بلا شك لدى البلدين تجارب زاخرة في العمل الإنساني، من خلال كما قلت قبل قليل أن هناك برنامج إنمائي مشترك بين سويسرا والكويت يقام في الخرطوم، وهذا يعزز العلاقة بين البلدين. وأيضا المنظمات الإنسانية في سويسرا تشكل يعني بوابة مهمة لهذه لتكون مركز دبلوماسي، ولا ننسى أن العديد من المنظمات العالمية في جنيف، وهذا يعطي الدولة أكثر رحابة ويعطيها نموذج للعمل بالاتفاق. لذلك سويسرا تنظر إلى الكويت بنظرة احترام وتقدير، ودائما تسعى إلى توسيع المجالات في مسألة العمل الإنساني، في التنمية، في التجارة، في البحث العلمي، حتى في
1: نعم
0: مسألة الربط الجوي والسياحي بين البلدين.
1: نعم المحلل السياسي الدكتور غانم سليماني، شكرا جزيلا لك.
0: حياكم الله.
1: وننتقل الآن إلى جنيف، حيث دانت دولة الكويت اليوم بأشد العبارات التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وهدم المنازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والتهجير القسري، مشددة على أن هذه الممارسات تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وتكريس الضم غير الشرعي وتقويض إقامة دولتهم المستقلة ونسف حل الدولتين. ودان مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقد في دورته 63 في إطار مناقشة البند السابع المتعلق بحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى. دان التوسع الاستيطاني في الجولان السوري المحتل وتوغل الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، مؤكدا رفض دولة الكويت فرض وقائع احتلال جديدة. وجدد السفير الهين مطالبة دولة الكويت بالإيقاف الفوري والكامل للأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة ومنع الأنشطة التجارية والاستثمارية الهادفة إلى ترسيخ الاستيطان، إلى جانب الانسحاب الفوري واحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها. وجدد تأكيد دولة الكويت على ثوابتها بشأن حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ونتحول الآن إلى التصعيد في المنطقة، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن إيران لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي، معتبرا أنها تنهار بشكل كبير. وأضاف ترامب أن منع إيران من الحصول على سلاح نووي قد يسجل في كتب التاريخ باعتباره واحدا من أهم الإنجازات التي حققتها الولايات المتحدة، مؤكدا أن العملية ضد إيران كانت موفقة للغاية. وفي الأثناء قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانز اليوم إن هناك مجالا للتوصل إلى اتفاق مع إيران، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب منها الالتزام بحسن السلوك والوفاء بتعهداتها. وأضاف دي فانز أن الولايات المتحدة تتفاوض على أساس الأفعال لا الأقوال، موضحا أن ذلك سيحدد كيفية التعامل واشنطن مع إيران خلال الشهرين المقبلين. وأكد نائب الرئيس الأمريكي أن على إيران أن تحسن التصرف قبل إبرام أي صفقة. دبلوماسيا قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري اليوم إن جهود الوساطة القطرية بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة، موضحا أن ما يجري حاليا يتمثل في نقل رسائل بين الجانبين الأمريكي والإيراني. وأكد الأنصاري خلال مؤتمر صحفي استمرار الاجتماعات، مشيرا إلى أن الجهود تتركز حاليا على بناء أرضية مشتركة بين الجانبين، ومؤكدا أن لا حل للأزمة سوى الحل السلمي. وشدد المتحدث باسم الخارجية القطرية على ضرورة احترام منشآت البنية التحتية في المنطقة، معتبرا أن أي تهديد لها يمثل انتهاكا للقانون الدولي. وفي حرية الملاحة البحرية، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إصابة سفينة بمغزوف غير محدد أثناء عبورها مضيق هرمز أمس، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها. وقالت الهيئة إنها تلقت بلاغا من طرف ثالث يفيد بتعرض السفينة للإصابة، مشيرة إلى أن الحريق الذي اندلع على متنها أخمد لاحقا. وفي تطورات الأوضاع في اليمن، أعلنت القوات الحكومية اليمنية شن غارات على مواقع وآليات لميليشيات الحوثي في منطقة الأعروق بمديرية حيفان جنوبي محافظة تعز. وقالت مصادر يمنية إن المواجهات والغارات خلال الساعات الماضية أسفرت عن مقتل 97 شخصا، بينهم 65 من ميليشيات الحوثي و32 من القوات الحكومية والقبائل. وفي قطاع غزة، استشهد 7 فلسطينيين بينهم امرأة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم، كما أصيب 7 فلسطينيين بينهم طفلان في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف منطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة، اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى اليوم وأدوا طقوسا دينية وصلوات في باحاته بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. في غضون ذلك، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أكثر من 6500 فلسطينيين نزحوا منذ عام 2023 بسبب هجمات المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول في الضفة الغربية. وفي دمشق، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم إن زيارة مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى سوريا مهمة، مطالبا برفع العقوبات الأوروبية عن مؤسسات وكيانات الحكومة والدول السورية. من جهتها، قالت كالاس إن أوروبا تستخدم أدواتها السياسية والاقتصادية لمساعدة سوريا، مؤكدة ضرورة تعزيز الشراكات مع دمشق وحشد مزيد من الاستثمارات. التفاصيل في رسالة علي إبراهيم.
2: تحرك سياسي اقتصادي أوروبي تجاه سوريا عبر الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية والأمنية كايا كالاس التي زارت دمشق، وأكدت خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية أسعد الشيباني أن نجاح الانتقال السياسي في سوريا يهم أوروبا كثيرا، والتحركات الأوروبية الأخيرة تمثل إشارات سياسية لإعادة تطبيع العلاقات مع سوريا، مشددة على أن أوروبا تستخدم جميع أدواتها السياسية والاقتصادية لمساعدة سوريا بالتزامن مع حشد الاستثمارات وتعزيز الشراكات بين الطرفين، ومعربة عن أملها باقتناع دمشق بتحويل بوصلة الاعتماد من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي في المستقبل وسط حالة من التوتر المتصاعد بين العواصم الأوروبية وموسكو واندفاع الطرفين لترتيب العلاقات مع دمشق. من جانب آخر، أقرت كالاس من موقعها الرسمي بضرورة احترام إسرائيل لاتفاقية فض الاشتباك الموقعة مع سوريا عام 74، ما يعني ذلك وقف التوغلات وتراجع القوات الإسرائيلية إلى ما وراء حدود 8 ديسمبر عام 2024. وفيما يخص رؤية أوروبا للوضع الداخلي السوري، رحبت كالاس بإعادة دمج شمال شرق سوريا مع مناطق سيطرة الدولة، واعتبرتها خطوة مهمة على طريق الاستقرار ومحفزا لاستمرار الحوار مع الجماعات المتحكمة بقرار السويداء، إضافة إلى تشديدها على مبدئي المصالحة الوطنية والمحاسبة في سوريا لتحقيق ازدهارها. من جانبه، أكد وزير الخارجية الشيباني أن أمن واستقرار سوريا جزء لا يتجزأ من أمن أوروبا، في إشارة لأن هذا الاستقرار مرتبط بالتزام إسرائيل بقرارات الأمم المتحدة حول الجولان السوري المحتل والالتزام باتفاق فض الاشتباك، مطالبا الاتحاد الأوروبي بموقف حازم وحاسم يتمثل في تسمية الاعتداءات الإسرائيلية بمسمياتها الحقيقية. إلى ذلك، أعرب الشيباني عن طموح دمشق أن تنعكس الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في إعادة إعمار سوريا وتحسين الظروف لبدء العودة الطوعية للاجئين السوريين في أوروبا، الأمر الذي أكدته كالاس بالحديث عن نقاشات لتمويل مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في سوريا عبر عدد من البنوك الأوروبية. علي إبراهيم، إذاعة دولة الكويت، دمشق.
1: وفي بيروت، طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم الولايات المتحدة بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإلزامها بتنفيذ اتفاق الإطار ومدرجاته الذي تم التوصل إليه في يونيو الماضي برعاية أمريكية. وقال عون إن تأجيل الاحتلال تنفيذ اتفاق الإطار سيحول دون تمكن الدولة اللبنانية من بسط سلطتها على أراضيها. من جهته قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إنه لا يمكن لبلاده السماح بالتحول الإطاري الثلاثي.

0: إلى مسار آخر يكتفي بإدارة النزاع بدلاً من حله، مؤكداً أن حصرية السلاح يجب أن تشمل جنوب نهر الليطاني وشماله. وفي السياق، أكد مسؤول دبلوماسي أوروبي رفيع أن المهمة الأمنية الأوروبية الجديدة في لبنان لن تحل محل قوات الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل. وفي الخرطوم، أعلن عضو لجنة تهيئة الحوار السوداني السوداني نبيل أديب اليوم بدء اللجنة رسمياً إجراءات توجيه الدعوات إلى التحالفات السياسية والأحزاب والقوى والمكونات المجتمعية تمهيداً لانطلاق عملية الحوار. وأوضح أديب خلال مؤتمر صحفي أن الحوار سيتناول مجموعة من القضايا الرئيسية من بينها شكل النظام الديمقراطي ونظام الحكم والهوية السودانية ووحدة السودان. ميدانياً، قالت مصادر عسكرية إن القوات المسلحة السودانية والقوة المشتركة المساندة لها عززتا انتشارهما على تخوم منطقة المزروب التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع في ولاية شمال كردفان، وسط تحركات عسكرية متزايدة في عدد من المحاور بإقليم كردفان. وفي الشأن الليبي، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي اليوم دعم الجامعة للجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا بإرادة ليبية خالصة، داعيا إلى تحقيق التكامل بين الجهود العربية والأممية في هذا الإطار. وشدد فهمي خلال لقاء الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه، شدد على أهمية مساعدة الليبيين على تهيئة الظروف المناسبة للتوصل إلى توافقات وطنية تدفع العملية السياسية إلى الأمام. وإلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اليوم إن بلجيكا ستسلم كييف 3 طائرات مقاتلة من طراز F-16 بحلول نهاية العام. وأضاف زيلينسكي أن بلاده ستعمل على استلام الطائرات بإجراءات معجلة، مشيرا إلى أن أوكرانيا تلقت بالفعل شحنات عاجلة من ذخائر طائرات F-16 من بلجيكا وإسبانيا ودول أخرى. وفي المقابل، أعلنت روسيا اليوم شن ضربات على البنية التحتية وطرق الإمداد والموانئ ومنشآت الطاقة والكهرباء في أوكرانيا، إضافة إلى ضربات دقيقة استهدفت مراكز الاتصالات والخوادم والمنشآت اللوجستية في كييف وأوديسا. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها سيطرت على بلدتين جديدتين في منطقتي دونيتسك وخاركيف شرقية أوكرانيا. دبلوماسيا، قال مسؤول أمريكي اليوم إن كيرل ديمتريف مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات بناءة مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا. وأضاف المسؤول أن المباحثات تناولت سبل التوصل إلى حل سلمي للحرب ومبادرات محتملة للتعاون بين الولايات المتحدة وروسيا في مجال الطاقة خلال فترة ما بعد الحرب. وفي جديد التوتر الأوروبي الروسي، اتهم وزير الخارجية الإستوني مارغوست ساخانكنا اليوم أجهزة الاستخبارات الروسية بالوقوف وراء هجوم حرق متعمد استهدف مقر شركة للصناعات الدفاعية في أغسطس الماضي. من جهته، أكد الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي ناتو مارك روتا أن روسيا تواصل شن هجمات هجينة ضد دول الحلف، مضيفا أن هذه الهجمات لا تخدم موقف موسكو في أوكرانيا. التفاصيل في رسالة وسيم إبراهيم.
1: أكد حلف الناتو أن تصاعد عمليات التخريب والهجمات الهجينة المنسوبة إلى روسيا لن يدفع الحلفاء إلى تقليص دعمهم لأوكرانيا، داعيا في الوقت نفسه إلى التحلي بالهدوء والحذر في التعامل مع هذه التهديدات، وذلك بعد إعلان أستونيا أن الاستخبارات الروسية تقف خلف هجوم حرق متعمد استهدف شركة للصناعات الدفاعية في العاصمة تالين. الأمين العام للحلف مارك روتا قال خلال مؤتمر صحفي في بروكسل إن روسيا تحاول من خلال هذه العمليات إضعاف عزيمة الحلفاء ووقف دعمهم لكييف، لكنها تفشل في ذلك، مؤكدا أن الرد الأفضل يبقى مواصلة دعم أوكرانيا وزيادة كلفة الحرب على موسكو، إلى جانب تعزيز الردع وحماية الحدود والمجال الجوي الأوروبي. روسيا من جهتها تنفي هذه الاتهامات وتقول إن المزاعم بشأن تورطها في عمليات التخريب لا أساس لها من الصحة، فيما تتهم الغرب بأنه أصبح منخرطا بصورة مباشرة في الحرب من خلال زيادة تمويل وتسليح أوكرانيا. التحدي بالنسبة

0: للناتو والدول الأوروبية، كما أظهرت تصريحات الأمين العام للحلف، هو أن هذه الانتهاكات تقع ضمن ما يعرف بالمنطقة الرمادية، أي دون مستوى الهجوم العسكري المباشر الذي يؤدي تلقائيا إلى تفعيل المادة الخامسة الخاصة بالدفاع الأطلسي المشترك، لكنها في المقابل عمليات تترك آثارا متراكمة مع تزايد حوادث التخريب والانتهاكات للأجواء الأوروبية ومحاولة الضغط على المجتمعات الأوروبية أيضا، ما يدفع التحالف الغربي إلى بحث ردود أكثر تنسيقا من دون إثارة حالة من الهلع. وسيم إبراهيم لإذاعة الكويت بروكسل.
1: فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه سيوقع أمرا تنفيذيا بشأن الذكاء الاصطناعي، ما سيؤدي إلى تغيير تسميته إلى الذكاء الفائق. وأضاف ترامب أنه لم يبحث بشكل معمق مع نظيره الصيني شي جي بينغ موضوع الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن واشنطن لا تسعى إلى تزويد الصين بأسرار الذكاء الاصطناعي الأمريكي. وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، بحث وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي مع عدد من كبار المسؤولين تعزيز التعاون المالي والاقتصادي والتنموي على هامش مشاركة دولة الكويت في الاجتماع السنوي 11 لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في الدوحة. وقالت وزارة المالية في بيان إن الوزير الرفاعي التقى عددا من المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على تراجع مؤشر السوق العام نحو 47 نقطة ليبلغ مستوى 8798 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي نحو 12 نقطة وانخفاض مؤشر السوق الأول نحو 62 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 310 ملايين سهم تمت عبر 24 ألف صفقة بقيمة بلغت نحو 100 مليون دينار. وهذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
2: أسعد الله مساءكم أعزائي المستمعين. الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة بمشيئة الله، طقس مائل الحرارة إلى معتدل مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة. يكون الطقس في نهار الغد طقس حار مع رياح شمالية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة لهذه الليلة بمشيئة الله في مدينة الكويت 32، مدينة الجهرة 30، شمالا في العبد 28، غرب البلاد منطقة تيش قايا والسالمي 27، جنوبا من الوفرة 28، جزرنا الشمالية في الشهور وبوبيان 30، جزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 33 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام لنهار الغد خفيف الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 3 قدم. التيارات المائية لا تزال قوية في فترات الحمل. أعلمت سوف يكون الساعة 1:45 بعد منتصف الليل أدنى جزر، الساعة 8:10 صباحا موعد أذان الفجر، الساعة 4:21 موعد شروق الشمس، الساعة 5:40. عبد العزيز القراوي.

في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. عظرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يتفضل فيشمل برعايته حفل افتتاح حديقة الشهيد المرحلة الثالثة مساء يوم غد للأربعاء. سمو ولي العهد حفظه الله وفخامة رئيس الاتحاد السويسري الصديق يترأسان جلسة المباحثات الرسمية بين دولة الكويت والاتحاد السويسري الصديق في العاصمة السويسرية بيرن. الرئيس الأمريكي يؤكد مجددا أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، ونائبه يقول إن هناك مجالا للتوصل إلى اتفاق مع طهران شرط التزامها بحسن السلوك والوفاء بتعهداتها. قطر تؤكد استمرار جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران وتبدي استعدادها لعقد محادثات منفصلة مع الجانبين تستند إلى نسخة معدلة من مقترح الأيام السبعة. القوات الحكومية اليمنية تعلن شن غارات على مواقع وآليات لميليشيات الحوثي في محافظة تعز. استشهاد 7 فلسطينيين من بينهم امرأة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة في قطاع غزة. وزير الخارجية السوري يصف زيارة مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى سوريا بالمهمة. الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يؤكد أن روسيا تواصل شن هجمات هجينة ضد دول الحلف. الرئيس الأمريكي يعلن أنه سيوقع أمرا تنفيذيا بشأن الذكاء الاصطناعي ويتوقع تغيير تسميته إلى الذكاء الفائق. مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا إلى نهاية جولتنا. نشكركم على طيب المتابعة، في أمان الله.

8:44 هذه إذاعة دولة الكويت. طابت أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في النشرة الرياضية لهذا اليوم. في البداية لكم أجمل التحيات من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية ومن التقديم محدثكم أحمد الكيلاني ومن الإخراج الزميل علي غلوم. نبدأ نشرتنا لهذا اليوم بأهم وأبرز العناوين. الأزرق يواجه عمان في ختام مشواره في خليجي 27. الكويت تتسيد التراب في الأسياد بذهبيتين وبرونزيتين. الشباب والرياضة تنظم فعاليات توعوية بمناسبة يوم العالمي للقلب. للمرة الأولى البحرين تتوج بذهبية اليد في أسياد بفوز مثير على قطر. إيطاليا تعود للانتصارات برباعية في تركيا وفرنسا تصعق بلجيكا. إسبانيا وكرواتيا في مواجهة نارية بدوري الأمم الأوروبية الليلة.

0: يسعى منتخبنا الوطني إلى وداع لائق لمشاركته في بطولة كأس الخليج لكرة القدم خليج الديار العربية 27، عندما يلتقي الآن مع نظيره العماني في المباراة التي انطلقت في تمام الساعة 8:30 مساء على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة في ختام منافسات المجموعة الأولى. وفي نفس التوقيت يصطدم المنتخب العراقي الطامح في خطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي بنظيره السعودي المتأهل سلفا. وحسمت 3 من مقاعد نصف النهائي لمصلحة السعودية عن المجموعة الأولى والإمارات وقطر عن الثانية، بينما تتأرجح البطاقة الرابعة بين العراق وعمان. تسيدت الكويت مسابقات الرماية فئة التراب بفوزها بذهبيتين وبرونزيتين ضمن غلة عربية بلغت 5 ميداليات ملونة في دورة الألعاب الآسيوية 20 المقامة في إيتشيناغويا باليابان. ولتسليط الضوء أكثر على إنجازات بعثة منتخبنا الوطنية المشاركة في الأسياد، أدلى مدير عام اللجنة الأولمبية الكويتية محمد سعيد الخلفان بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
1: ولله الحمد اليوم حققنا نتائج جدا ممتازة، خصوصا في الرماية حيث حقق البطل خالد المضاف اليوم ذهبية الكرة بالتراب، وكذلك حققوا الفرق الذهبية كذلك في التراب. وبالنسبة حق السيدات حققت حاجه الميدالية البرونزية، وكذلك الفرق حققوا البرونزية، ولله الحمد هذه 4 ميداليات 2 ذهب و2 برونز. كذلك اليوم كان في عندنا المسابقات في البادل سواء بالبنات زوج البنات وزوج الرجال، هذا ملخص اليوم. وإن شاء الله بكرة عندنا هم كذلك مسابقات في الرمي في الجيجيتسو وفي بعض الألعاب الأخرى. شاكر لكم متابعتكم لدورة الألعاب الآسيوية.
0: كما كانت هذه الكلمة للبطل خالد المضف الذي أحرز ذهبية التراب للفردي.
2: أهدي فوزي لصاحب السمو أمير البلاد وإلى العهد الأمين، والفوز طبعا تحت الرماية الكويتي ما هو غريب، الفوز هذا لنا تاريخ كبير وحنا أبطال أسياد آسيا. وأعطي جزيل الشكر لوزير طارق الجلامة وخصوصا الأخ العزيز الغالي بشار عبدالله أبو عبدالله، ونهدي فوزنا كله لجميع شعب الكويت العزيز. مبروكين لكم وأنتم اللي فايزين، وإن شاء الله القادم أفضل.
0: نظمت الهيئة العامة للشباب والرياضة فعاليات توعوية صحية في مقرها الرئيسي بمنطقة الرقعي متمثلة بإدارة الطب الرياضي التابعة لها بمناسبة اليوم العالمي للقلب وبحضور المدير العام للهيئة بالتكليف بشار عبدالله السالم. وتهدف هذه الفعاليات إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى موظفي الهيئة من خلال تقديم استشارات تثقيفية حول الرياضة والغذاء السليم، إضافة إلى إرشادات عملية عن كيفية بناء العضل والمحافظة على اللياقة البدنية من قبل المختصين من أطباء وأخصائيين في مجال التغذية والعلاج الطبيعي والقلب والصحة العامة. تأهل المنتخب الوطني للسكواش إلى الدور ربع النهائي في منافسات الفرق ضمن دورة الألعاب الآسيوية 20 إيتشيناغويا 2026 بعد فوزه على منتخب الفلبين ب3 أشواط دون رد، وسيواجه المنتخب الكويتي نظيره الهندي في الدور ربع النهائي. وصل وفد النادي الرياضي للصم إلى ماليزيا للمشاركة في دورة ألعاب آسيا والمحيط الهادي التي تستضيفها جزيرة بيانغ خلال الفترة من 3 إلى 10 من الشهر المقبل، ويسبقها معسكر تدريبي هناك استعدادا لخوض منافسات وتحقيق مشاركة مشرفة باسم البلاد. وحول مشاركة النادي الصم في دورة ألعاب آسيا والمحيط الهادي، أدلت مديرة نادي الصم الكويتي الرياضي للصم فرع الفتيات الدكتورة نجاة مختار بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
3: أول مرة في تاريخ النادي وفي تاريخ الرياضة الكويتية نغادر 6 فرق رياضية لماليزيا، طالعين نمثل الكويت إن شاء الله في لعبة البولينج ولعبة الشطرنج، وعندنا ألعاب قوى ولعبة التنس الطاولة، وعندنا أيضا ألعاب قوى، يعني كل الألعاب تقريبا، الجري، رمي الجلة، كل هذه الألعاب إن شاء الله موجودة. إن شاء الله نمثل الكويت أفضل تمثيل. نشوفكم على خير إن شاء الله، ومع السلامة.
0: اختتمت على ملاعب نادي اليرموك بطولة اتحاد التنس لفئة الشباب تحت 18 سنة، وحضر المباراة النهائية للبطولة، وتوج الفائزين كل منا برئيس نادي اليرموك حسين الغريب، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد عبد الرضا الغريب، وأمين الصندوق مشاري عبد الرضا. وفي المباراة النهائية للفردي ضمن البطولة، فاز لاعب اليرموك محمد العوضي على لاعب خيطان عمر هشام بمجموعتين مقابل لا شيء. وفي الترتيب النهائي للأندية المشاركة في البطولة، جاء في المركز الأول اليرموك، وفي المركز الثاني خيطان، وفي المركز الثالث الكويت. ومن أخبارنا الخليجية، حقق منتخب البحرين لكرة اليد ذهبية الرجال في دورة الألعاب الآسيوية اليابان 2026، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، بتفوقها المثير على نظيرها القطري ب 33 هدفا مقابل 32. ورد المنتخب البحريني اعتباره ضد العنابي بعد أن خسر أمامه في نهائي أسياد 2018 و2022، وفشل العنابي في الحفاظ على ميداليته الذهبية بعد تتويجه بلقب النسخة الثلاث الماضية ضمن المسابقة التي أدرجت للمرة الأولى في الألعاب عام 1982. مستمعي الكرام، إلى الأخبار العالمية. حقق المنتخب الإيطالي فوزا كبيرا على مضيفه التركي بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، ليحصد أول ثلاث نقاط له تحت قيادة المدرب روبرتو مانشيني بعد خسارته أمام بلجيكا في الجولة الأولى. وفي المجموعة

عادت وصل المنتخب الفرنسي انطلاقته القوية بفوزه على مضيفه البلجيكي بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، محققا انتصاره الثاني تواليا تحت قيادة زين الدين زيدان. تصدر المنتخب السويدي ترتيب المجموعة الرابعة بالمستوى الثاني بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على بولندا بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية، ورفع منتخب السويد رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول، وذلك بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي، حيث بدأ مشواره في المجموعة بالفوز على رومانيا. على الجانب الآخر تجمد رصيد بولندا عند نقطة واحدة فقط في المركز الثالث، وذلك بعد تعادلها في الجولة الأولى مع البوسنة والهرسك سلبيا. وضمن منافسات الجولة ذاتها بالمجموعة، فاز منتخب البوسنة والهرسك على رومانيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، ورفع منتخب البوسنة رصيده إلى 4 نقاط ليحتل المركز الثاني، فيما تلقى منتخب رومانيا الهزيمة الثانية على التوالي ليحتل المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط. يعود منتخب إسبانيا إلى منافسات دوري الأمم الأوروبية عندما يستضيف نظيره الكرواتي في 10:50 إلى الربع مساء اليوم بمدينة إشبيلية ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة بالمستوى الأول للبطولة. ويبحث منتخب إسبانيا عن تحقيق انتصاره الثاني على التوالي من أجل تعزيز موقعه في صدارة المجموعة ومواصلة مشواره بقوة في دوري الأمم الأوروبية، بينما يتطلع المنتخب الكرواتي للعودة من إشبيلية بنتيجة إيجابية وانتزاع صدارة المجموعة. حقق منتخب البرازيل الفوز على نظيره الأسترالي بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في ثاني تجارب الودية للسامبا خلال فترة التوقف الدولي الحالية. وشهدت المباراة تعرض قائد السلساو الجديد رافينا لإصابة على مستوى عضلة الفخ، وخرج بسببها بين شوطي اللقاء بحسب بيان صادر من الاتحاد البرازيلي. أعلن الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم إقالة المدرب الأرجنتيني لمنتخب بلاده فرناندو بوتشا باتيستا بعد البداية الكارثية في مسابقة دوري أمم الكوناكاف. وأقيل باتيستا مع جهازه الفني بعد 6 أشهر فقط من توليه المنصب أثر الخسارتين أمام كوراساو وهايتي في أول جولتين من البطولة، وسيخلف مؤقتا الدولي السابق رايان رويس. وكانت كوستاريكا بلغت الدور ربع النهائي لكأس العالم 2014 بعدما تأهلت من المجموعة ضمت إيطاليا وإنجلترا وأوروغواي، لكنها شهدت تراجعا في السنوات الأخيرة، وفشل منتخب الدولة الواقعة بأمريكا الوسطى في تجاوز دور المجموعات في النسختين التاليتين من كأس العالم، كما أخفق في التأهل إلى كأس العالم 2026. تفوق الروسي دانيال ميديفيف على مواطنه أندري روبليف وتوج بلقبه الثالث لهذا العام بعد الفوز عليه في نهائي دورة هانغو الصينية لكرة المضرب. وكانت المواجهة الروسية البحتة في النهائي متوقفة بين المصنف الأول في الدورة وسادسا عالميا ومواطنه المصنف الرابع والعشرين. وفشل روبليف في إحراز لقبه الثاني لهذا العام بعد الأول في باتشاد والتاسع عشر في مسيرته، بعدما مني بهزيمة الثامنة من أصل 10 مواجهات ضد مواطنة. يستعد الصربي نوفاك جوكوفيتش للعودة إلى الملاعب عبر بطولة الصين المفتوحة في بكين، مؤكدا أن حالته البدنية جيدة بعد معاناته من مشكلات في الكتف والظهر خلال بطولة أمريكا المفتوحة. ويواجه جوكوفيتش المصنف 11 عالميا البرتغالي نونو بورغس في الدور الأول. ويملك جوكوفيتش سجلا مميزا في البطولة بعدما توج بلقبها 6 مرات وحقق 29 انتصارا دون هزيمة، مؤكدا أن عودته إلى بكين تمثل أولوية بالنسبة له بسبب نجاحاته السابقة والجماهيرية الكبيرة، فيما يواصل سعيه للفوز بلقبه الكبيرة 25 والانفراد بالرقم القياسي. مستمعي الكرام، إليكم تذكير بأهم وأبرز العناوين. الأزرق يواجه عمان في ختام مشواره في خليجي 27.

2020. الكويت تتسيد الألتراب في الأسياد بذهبيتين وبرونزيتين. الشباب والرياضة تنظم فعاليات توعوية بمناسبة اليوم العالمي للقلب. للمرة الأولى البحرين تتوج بذهبية اليد في أسياد بفوز مثير على قطر. إيطاليا تعود للانتصارات برباعية في تركيا وفرنسا تصعق بلجيكا. إسبانيا وكرواتيا في مواجهة نارية بدوري الأمم الأوروبية.

0: برامج الرياضية، ومن التقديم محدثكم أحمد الكيلاني، ومن الإخراج الزميل علي غلوم.
1: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت.
1: الكلمة رسالة.
4: إذاعة دولة الكويت.
1: والصوت أمانة.
3: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى العالم.
5: إذاعة الكويت تحييكم.
6: نافذة على التاريخ.
7: هنا الكويت.
8: إذاعة على الهواء.
9: بقايا الليل.
10: استراحة الظهيرة.
11: صباح الخير.
12: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى كل بيت.

إذاعة دولة الكويت تقدم من برامج ديوانية شعراء النبط، برنامج ركن البادية.

0: ركن البادية، إعداد وتقديم حميد مسلم البحيري. ركن البادية يخرجه لكم أحمد سعد الفضلي.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي ركن البادية. نأتي بما هو جديد دائما بفقرات جديدة ومتنوعة، أرجو أن تحوز على إعجابكم.
0: ركن البادية.
1: أعزائي المستمعين، في بداية كل حلقة تكون القصيدة الوطنية في مقدمة القصايد، وهذه مشاركة من الشاعر عبد العزيز الفدغوش بهذه القصيدة الوطنية.
2: يا كويت الخير، يا رمز السلام، يا بلادي فاضلة خير عميم، دام شانت في شموخة والمقام بمر رب الكون والعرش العظيم. يا مقر حروف عين ودال لام، لت ولانا يا وطننا من قديم، في مسيرة كل مجد من سقام، في ظلال العدل والنهج القويم. يا منار الخير، يا دار الكرام، دام عزت بالصدارة للزعيم، الأمير الشهم والفذ الهمام، وكل أمر من سموه في الصميم، شاد صرحة للمعالي باهتمام، ومع زعيم الدار مجدس مستديم. شاد صرحة للمعالي باهتمام، ومع زعيم الدار مجدس مستديم، لجل عزة ساهر اللت ما ينام، مع ولي العهد نورت بالعتيم، النور مجدس واعتبارت بالظلام، ومن كفوفه فاض خير وغيث ديم، الزود خيره فوق توصيف الكلام، وللوطن والشعب نبراس وحكيم، للوطن قدوه ودرع ما يضام، وعز شعبه في مسار مستقيم، ما توانى للعلا بين الأنام، وافي للدار في شعبه رحيم، كل شعب الدار مخلص للنظام، وبالعدالة كل وضع يستقيم، بين كل الشعب وبين كل الشعب والحكم انسجام، ورابط بالعهد والود الحميم، معتلين بالتفاني.

إذاعة الكويت قطاع الأخبار والبرامج السياسية يقدم رؤى وطنية، برنامج أسبوعي يلقي الضوء على أجندة الإصلاحات وتحقيق طموحات وتطلعات الوطن والمواطنين نحو مستقبل أكثر إشراقاً.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رؤى وطنية، تقديم فهد الخالد وإخراج سلام العنزي.

0: في إطار حرصه على معالجة القضية الإسكانية وإيجاد الحلول اللازمة لها، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية، فيما قال وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبد اللطيف المشاري أن مشروع المرسوم يهدف إلى استدامة توفير السكن الكريم للمواطن الكويتي. دعونا نتابع هذا التقرير.
1: وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية، والذي يأتي انطلاقا من حرص الدولة ومسؤوليتها الكاملة في تبني قضايا الأسرة واحتياجاتها وأهمها الرعاية السكنية. وذكر المجلس أن مشروع المرسوم بقانون يأتي بهدف الوفاء بقدرة الدولة على استدامة توفير السكن الكريم للمواطن الكويتي، وأشار إلى أن القانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 89 لسنة 2025 يعد إحدى الركائز في حل المشكلة الإسكانية، مؤكدا أنه رغبة من الحكومة في تعزيز هذا القانون وتحقيق أغراضه، فقد ظهرت الحاجة إلى قانون جديد ليكون أحد البدائل التي تساهم في حل القضية الإسكانية من منظور اقتصادي يحقق الاستدامة المطلوبة. وفي هذا الصدد قال وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبد اللطيف المشاري إن مشروع المرسوم بقانون بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية يهدف إلى استدامة توفير السكن الكريم للمواطن الكويتي. وأضاف الوزير المشاري أن مشروع المرسوم بقانون يحتوي على 15 مادة، مبينا أن المادة الثانية منه حددت نطاق تطبيق أحكامه وسريانه لأغراض شراء وحدة سكنية من المطور العقاري وفقا لأحكام القانون رقم 118 لسنة 2023 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 89 لسنة 2025 أو لبناء القسيمة الحكومية المخصصة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفقا للشروط والضوابط التي تضعها في المشاريع الإسكانية سواء التي تم تنفيذها أو الجاري تنفيذها. وأشار إلى أن المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون حددت شروط استحقاق المستفيد للتمويل العقاري المدعوم، وتمثلت في استيفائه للشروط العامة المقررة في لائحة القروض العقارية الصادرة من بنك الائتمان الكويتي لغرضي الشراء أو البناء وعدم تمتعه بالرعاية السكنية من الدولة في السابق. وذكر المشاري أن المادة الرابعة بينت الأحكام الخاصة بالتمويل العقاري المدعوم أو غير المدعوم وآلية سداده، إذ قررت جواز الجمع بينهما وفقا للضوابط والإجراءات التي يضعها بنك الكويت المركزي. وأوضح أن المادة ذاتها بينت أن المستفيد مسؤول عن سداد أصل التمويل العقاري المدعوم وغير المدعوم، بالإضافة إلى الفوائد أو العوائد المترتبة على التمويل غير المدعوم وفقا لشروط عقد التمويل وضوابط البنك المركزي، مع مراعاة تحمل الدولة لتكلفة الفوائد أو العوائد المترتبة على التمويل العقاري المدعوم وفقا لأحكام مشروع المرسوم بقانون سالف الذكر. وأفاد بأن المادة الخامسة حددت بأن تسدد جميع التمويلات العقارية على أقساط شهرية متساوية، على أن لا تتجاوز مدة السداد لدى المنح عن 25 سنة من تاريخ بداية صرف التمويل العقاري مع الجهة المانحة للتمويل العقاري وفقا للتعليمات والضوابط التي يضعها البنك المركزي. ولفت المشاري إلى أن المادة السادسة أحالت إجراءات صرف التمويل العقاري الخاصة بشراء وحدة سكنية من المطور العقاري إلى أحكام القانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا. كما ذكرت ذات المادة بأنه يتم صرف تمويل العقاري الخاص بغرض البناء في القسيمة الحكومية المخصصة من المؤسسة على مراحل ووفقا للقواعد المقررة من المركز. وأشار وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبد اللطيف المشاري إلى أن المادة السابعة بينت التزام الجهات المانحة للتمويل بإنذار المستفيد في حال عدم التزامه بسداد التمويل العقاري المقدم له من تلك الجهات وفقا لأحكام عقد التمويل العقاري، وأجازت في هذه الحالة لتلك الجهات إما إعادة جدولة التمويل العقاري بمدة لا تتجاوز 5 سنوات وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي، على أن يتحمل المستفيد سداد الفوائد أو العوائد الناتجة عن فترة إعادة جدولة التمويل العقاري. وقال الوزير المشاري أن المادة الثامنة ألزمت الجهات المانحة للتمويل بتسجيل حالات التمويل العقاري وتقديم الوثائق المتعلقة به للبنك بما في ذلك جداول السداد وحالات التعثر وفقا للتعليمات والضوابط التي يضعها البنك المركزي في هذا الشأن. وأضاف أن المادة التاسعة فوضت بنك الائتمان الكويتي أن يكون نائبا عن الدولة في توقيع العقود مع الجهات المانحة للتمويل في حدود أحكام مشروع المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وألزمت وزارة المالية بدفع الفوائد أو العوائد المترتبة على التمويل العقاري المدعوم لبنك الائتمان الكويتي من حساب الاحتياطي العام الذي يقوم بسداده للجهات المانحة للتمويل المدعوم. وأوضح أن المادة العاشرة نصت على التزام بنك الائتمان الكويتي نيابة عن الدولة أمام الجهات المانحة للتمويل العقاري بسداد الرصيد المتبقي من التمويل العقاري المدعوم في حال تعثر المستفيد عن السداد، في حين بينت المادة 11 بأن بنك الائتمان الكويتي يحصل على الرهن العقاري مقابل التزامه نيابة عن الدولة للجهات المانحة للتمويل العقاري بسداد المتبقي من رصيد التمويل العقاري المدعوم في حال تعثر المستفيد عن السداد، وأن رهن العقار لا ينعقد إلا بموجب عقد رهن رسمي. وبين وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان أن المادة 12 منحت بنك الائتمان الكويتي أو أي جهة يحددها الوزير المختص حق شراء التمويل العقاري كله أو بعض المقدم للمستفيدين من الجهات المانحة للتمويل، في حين ألزمت المادة 13 بنك الكويت المركزي بإصدار القواعد والضوابط الخاصة في منح التمويل العقاري وتحديد معدل الفوائد أو العوائد المترتبة على التمويل غير المدعوم. وذكر الوزير المشاري أن المادة 14 أكدت على ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية لمشروع المرسوم بقانون بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص خلال 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما حددت المادة 15 سريان أحكام مشروع المرسوم بقانون على المستفيدين من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية.
0: مستمعين الكرام، حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ عبد الرحمن الحسينان الباحث في الشأن العقاري. أستاذ عبد الرحمن حياك الله معنا في برنامج رؤى وطنية.
2: حياك الله، الله يحييك، تشرفنا بهذا اللقاء، إن شاء الله نكون عند حسن ظن المستمعين.
0: حياك الله أستاذ عبد الرحمن. في البداية نود أن نتحدث معك خاصة عند أبرز هذه القرارات، ما الذي يعني إقرار مشروع قانون التمويل العقاري الجديد بالنسبة للمواطن المستحق للرعاية السكنية؟ بمعنى ما المشكلة التي يحاول المشروع معالجتها تحديدا في الأيام القادمة؟
2: اليوم احنا نشوف ان رؤية الحكومة الجديدة حق هذا الموضوع اليوم اختصار الفترات الطويلة اللي كنا ننتظرها. كان في السابق اليوم اذا قدمت اليوم انت على مسكن تاخذ لك بالرعاية السكنية وقت طويل، اليوم دخول المطور العقاري راح يقلل العبء الانتظار على منظومة الرعاية السكنية، والانتظار في فترات التمويل العقاري في بالنسبة حق بنك الائتمان. اليوم هذا يساعد القرار هذا على الإسراع بالإنجاز في المسكن. أنا أشوف أن اليوم هذه رؤية الحكومة ونخص فيها رؤية صاحب السمو طال الله في عمره، أن اليوم المواطن لا ينتظر الفترات الطويلة. اليوم إحنا نتمسها من وزارانا الشباب وعلى رأسهم وزير الإسكان. بالعكس درسوا الموضوع بأن يكون الفترة هذه الزمنية قصيرة أكثر من قبل. إحنا في أيامنا في الأيام السابقة في بالسابق بالنسبة حق آبانا كان ينتظرون الفترات طويلة. اليوم احنا بالنسبه حق موضوع الرهن العقاري موجود اليوم في اكثر من دوله خليجيه وناخذ في عين الاعتبار وبالعكس سهل عليها منها دول كبيره مثل المملكه العربيه السعوديه دوله الامارات قطر سهل عليهم الانتظار.
0: نعم يعني من الممكن الاستفاده من تجارب الغير ومعرفه مكامن الخلل وايضا معالجتها في الايام القادمه.
2: نعم. احنا بالكويت ترى سباقين في هذا الموضوع ولنا سوابق. البيوت اللي نسميها احنا البيوت الحكوميه كان لنا في سوابق الثمانينات والمناطق اللي كانت تطلع كنا احنا بهذا بس كان عدم دخول المطور. اليوم كان اللي كان يمثل اللي كان بالاصح مكان المطور كان البنك الائتمان. اليوم البنك الائتمان موجود والمطور موجود يعني نسميها القطاع الخاص موجود والحكومه موجوده والبنك المركزي موجود، ثلاث جهات موجوده هي المهمه هي عصب الموضوع هذا كله.
0: نعم، البعض يتساءل ايضا يعني استاذ عبد الرحمن عن التمويل المدعوم بشكل عام، يعني كيف سيؤثر الجمع ما بين التمويل المدعوم وغير المدعوم في قدره المواطن سواء كان على الشراء او حتى ايضا بناء المسكن.
2: بالعكس انا اشوف ان هذا الشغله راح تساعد على معرفه الاسعار. تكون الاسعار اليوم بالنظام هذا راح تكون اسعار موحده، ما في ترى ارتفاع الاسعار، راح تكون في سيطره. مع ان الى اليوم احنا ترى القرار يعني اللي موجود هذا الى الان طلع من الرعايه السكنيه، الى الان ما شفنا في تاثيره من البنك المركزي. فافتكر ان البنك المركزي اليوم راح يحط ايده على هالموضوع بشده بان ما يصير على قولتهم يصير السوق في مضاربه.
0: نعم.
2: مضاربه بالاسعار.
0: ممتاز. بالنسبة لبعض يتساءل على مدة السداد، يعني هل مدة السداد الآن التي تصل إلى 25 عاما كافية في وجهة نظرك لتخفيف الأعباء الشهرية على المواطن؟
2: أنا أشوفها إذا إذا إذا جت على كل شخص درست مضبوط دخله، يعني حطينا الإدخال يوم الرواتب على سلم الرواتب تكون صحيحة ودقيقة راح تكون مناسبة، وايد مناسبة، لأن هني راح يكون على رأس الهرم بنك الائتمان بنك المركزي، فراح يكون كل واحد حالته مدروسة. حتى اليوم لو لا سمح الله في تعثرات الحكومة هي الطرف نسميه السابق أو الرابع.
0: يعني يعتبر أن الحكومة هي الطرف الضامن من الممكن القول؟
2: أي نعم. أنا أشوفها هي تكون راح تكون لأن هي ممثلة بالنسبة حق البنك الائتمان. الائتمان بنك المركزي. بالعكس هذا هذا هذا هذا يخلي المطور اليوم في في في في اريحيه. وانا اللي درج يعني اللي سمعناه في في في في في في التصاريح السابقه ان حتى المستثمرين الخارجي خارج الكويت راح يدخلون يقودون التجربه في التطوير العقاري في التطوير العقاري في الكويت. هذا شيء زين راح يفتح السوق للجميع.
0: نعم يعني أنت ذكرت أنه راح يفتح السوق للجميع. إذا بنتكلم على أسعار الوحدات السكنية في الوقت الحالي أو بعد ما يتم ترجمة هذا القرار على أرض الواقع، هل زيادة القدرة التمويلية الآن قد ترفع أسعار الوحدات السكنية في المستقبل؟
2: لا لا لا، إذا دش في طريقة صحيحة وكان على مثل ما ذكرنا بالسابق إن على رأس الهرم الحكومة، بالعكس راح تكون نشوف الاسعار متناول الجميع.
0: نعم يعني كيف نتجنب ارتفاع الاسعار استاذ عبد الرحمن في وجهه نظرك؟
2: لازم تكون الحكومه هي الداعم الاساسي لهذا القرار، والحد من المضاربه انه يكون المسكن للمواطن المحتاج وليس للمضاربه التجاريه. والحكومه جازمه بهذه القرارات مثل ما انزلت قرارات من فتره بسيطه اللي هو الاراضي الفضاء.
0: نعم يعني هل يمكن أن يشجع هذا المشروع في وجهة نظرك أستاذ عبد الرحمن المواطنين على شراء وحدات من المطور العقاري بدل انتظار البناء التقليدي؟
2: أنا أشوفه إن شاء الله ياخذ صدى السريع، لأن في كثير من الأشخاص محتاجين وحدات سكنية. وبالعكس هذا راح يخفف عندك حتى نسبة الأجارات السكن. اليوم احنا ترى في عندنا في موضوع الجميع مخفي عليه، ترى في نسبة عندنا كبيرة من جيل الشباب اليوم قاعد يضغط فلوس حق الأجارات، والأجارات عندنا مرتفعة احنا اليوم احنا نعتبر من الدول اللي اجاراتها مرتفعه. حق مناطق السكنية للمواطنين وليس للوافدين.
0: نعم.
2: اليوم احنا جاراتنا ترى عالية بالنسبة حق الدول المجاورة يا ابني، مثل خلينا نفكر ان نكون على قولتهم في شفافية، مثل السعودية، مثل الامارات، مثل، ومع ان احنا ترى الدولة قاعدة تدعمنا يعني في مساعدات الاجار هذه اللي هي شو اسمه الدعم الاجار.
0: نعم نعم. بالنسبة اذا بنتكلم وننتقل معاك الى البناء والتعثر في الأيام القادمة بعد ما يتم ترجمة هذا المشروع على أرض الواقع، كيف يخدم التمويل المرحلي الآن أصحاب القسائم خلال مراحل البناء في الأيام القادمة؟
2: بالعكس أنا أشوفه راح يساعدهم، ما راح بالعكس راح يساعدهم في أن معرفة اليوم الأسعار، الأسعار راح تكون موحدة، الأسعار راح تكون واضحة للجميع. اليوم الأسعار أنت مرينا إحنا في الفترة اللي طافت في أقول في أزمة حرب، والمنطقة كلها اشتكت من هذه الأزمة. تعثر وصول المواد البناء، ارتفاعها بالسوق، والحمد لله أن حكومتنا يعني أنزلت قرارات بأن محاربة على قولتهم إحنا نسميه التاجر الخفي اللي يستغل الأزمات. الحمد لله الحكومة حاربتهم وما أعطتهم مجال إنهم يتلاعبون بالأسعار.
0: نعم.
2: وإن اليوم احنا عندنا ترى نقص في موضوع البناء فترة بسيطة، والحمد لله يعني تجاوزت الحكومة بأسرع ما يمكن.
0: نعم لا شك يعني سيد عبد الرحمن، يعني كما تعلم ان ايضا حتى الظروف الجيوسياسية من الممكن تؤثر على اسعار مواد البناء في الايام القادمة. اذا كنا نريد ان ناخذ منك كلمة أخيرة توجهها لاصحاب الطلبات في الاسكان، ما هي النصيحة التي توجهها في الوقت الحالي؟
2: والله النصيحة انا اقول ان شاء الله راح نتفائل خير بحكومتنا بقيادة حضرة صاحب السمو. دائما دائما ينادي في يعني المتابعة للمواطن، والحمد لله ان حكومتنا جادة في هذا القرارات. احنا انتظرنا كبير، واحنا لنا سابق في هذه مثل هذه المجالات. احنا من انشئ الرعاية السكنية من اوائل الدول الخليج، من انشئ بنك الثمان، احنا سباقين بهذه المواضيع. فنتفائل اليوم ان ردت القرارات السابقه اللي كانت الفتره وقفت، اليوم ردت مره ثانيه بدعم حضره صاحب السمو والحكومه الرشيده. اليوم راح نقول حق شبابنا او الجيل القادم تفائلوا خير، اليوم ما في انتظار. انا في وجهه نظري والتفائل اللي انا عايشه قاعد اعيشه في في في في بحثي في مجال العقار، اشوف ان راح الازمه هذه تنحل، بس على قولتهم احنا نحتاج دعم سريع من الحكومه واتخاذ القرار السريع، ونبي دعم المواطن للقرارات الحكوميه في التزام فيها.
0: نعم لا شك باذن الله، نتمنى هذا المشروع يرى النور في الايام القادمه وتم ترجمته بالشكل الصحيح والمطلوب. كل الشكر والتقدير لك استاذ عبد الرحمن الحسينان الباحث في الشان العقاري على وجودك اليوم معنا في برنامج رؤى وطنيه.
2: ان شاء الله. شكرا
0: لك. مستمعينا الكرام، ما زلنا مستمرين معكم في برنامج رؤى وطنية، ودعونا ننتقل إلى الجانب الاقتصادي في هذه الحلقة لمشروع التمويل العقاري. ينضم إلينا الأستاذ نادر العبيد الخبير الاقتصادي. أستاذ نادر حياك الله معنا في برنامج رؤى وطنية.
3: حياكم الله.
0: حياك الله أستاذ نادر. كنا نريد أن نأخذ هذا المشروع من جانب اقتصادي اليوم معك أكثر. إذا نظرنا إلى المشروع من زاوية اقتصادية شاملة، ماذا يعني انتقال الدولة إلى تحمل تكلفة فوائد أو عوائد التمويل العقاري المدعوم بدلا من الاعتماد فقط على التمويل التقليدي عبر بنك الائتمان، كيف تقرأه في الأيام القادمة؟
3: بداية مشكورين على الاستضافة.
0: حياك الله.
3: وهذا صراحة موضوع مهم، أن يتم تسليط الضوء عليه كنموذج ومنظومة حاليا الكويت قاعد تفكر فيها. طبعا كلنا ندري ان اليوم رؤية الكويت اشراك القطاع الخاص، وكانت الدولة تمول او تهتم فيما يسمى

0: تقديم الرعاية السكنية للمواطن. اليوم في هذا النموذج ما تخلت عن الرعاية السكنية، ولكن غطت جزء من التكلفة مربوطة في الفوائد، لأن دائما القرض يسدده المواطن من خلال المنظومة التقليدية بنك الائتمان. ولكن اليوم هالمنظومة هذه خلقت بعد اقتصادي كبير. أول شيء إشراك القطاع الخاص، نقل المعرفة والتكنولوجيا الجديدة من خلال إشراك القطاع الخاص وشركاء الاستراتيجيين كمطورين عقاريين. الجانب الأهم إشراك القطاع المصرفي. الجانب الآخر الرقابة المصرفية، ومن ثم انعكاس ذلك على سوق الأوراق المالية، لأن سوق الأوراق المالية يحمل وزن كبير فقط للقطاع المصرفي وبعيد عن كل البعد عن القطاعات الأخرى، مثلا في العقار أو في التعليم أو في الرعاية الصحية. أعتقد بهذا النموذج راح يخلق بعد كبير وعميق في اقتصاد الدولة. لذلك النموذج جيد. أعتقد موضوع إشراك القطاع الخاص فيه وموضوع القوانين المتعلقة في الرعاية السكنية والمطور العقاري مدخل جيد لرؤية جديدة للكويت 2035.
1: نعم لا شك، يعني بما أنك أيضا ذكرت في حديثك أستاذ نادر إشراك القطاع الخاص، في هذا السياق أيضا يقودنا الحديث عن كيف تتوقع تفاعل البنوك والجهات التمويلية مع النظام الجديد. هل يمكن أن يؤدي ذلك إلى منافسة أكبر على تمويل المواطنين بعد ما يتم ترجمة هذا المشروع على أرض الواقع؟
0: طبعا اليوم خلنا ممتاز أن خلينا نتكلم عن قطاع. البنوك ميزانياتها المجمعة لديها فوائد كبيرة.
1: نعم.
0: وبالنسبة لقنوات الأقراض محدودة ودائما لها علاقة في المشاريع اللي تنزلها الدولة. التحرك البنوك إذا في مشروع تنموي أو مشروع له علاقة في الدولة. اليوم تغير النموذج هذا وصار اليوم في عندهم أول شيء تنوع للمخاطر. اليوم منافسة لإغراء المواطن. الجانب الآخر استخدام الفوائد المالية بالنسبة لها كبنوك تحت رقابة البنك المركزي اللي هو يحط ضوابط لهذه الجانب وقياس معايير المخاطر. وأهم من هذا اليوم راح ينعكس على قيمة السهم والمشاركة. طبعا اليوم البنوك أغلبها بالقطاع الخاص ونسبة الحكومة فيها قليلة ما مثل ما كانت بالسابق. اليوم البنوك أغلبها قطاع خاص، لذلك اليوم أعتقد عندها من الابتكار اللي راح تخلق أدوات جديدة. لما نقول أدوات جديدة مالية جديدة، اليوم قد تكون بالنسبة للتوريخ، اليوم في قد يكون صكوك، قد يكون أدوات مالية أخرى. لذلك اليوم القطاع المصرفي أعتقد اليوم عنده ملاءة، عنده خبرة جيدة، عنده قيمة مضافة، وبنفس الوقت اليوم يقدر يكون لاعب ورافد لاقتصاد الكويتي ومن ثم ينعكس على الاقتصاد. لذلك اليوم حنا قصة النجاح اللي موجودة في القطاع المصرفي اليوم حلو ان احنا نشركهم في الرعاية المطور العقاري. والحين بالنسبة لموضوع دور القطاع المصرفي، اعتقد اليوم ما راح يكون فقط بس الاقراض، لان راح يخلق سوق جديد. اليوم اذا البنوك سلفت المواطنين من خلال المطور العقاري مجبورة هي تقليلا للمخاطر راح تشرك معها ما يسمى المنظومة الائتمانية، أقصد التأمينية وإشراك قطاع التأمين، وهذا راح
1: ينعكس. نعم إشراك قطاع التأمين. أعتذر عن المقاطعة أستاذ نادر، يعني دور البنك المركزي في ضبط التمويل ومخاطر التعثر.
0: نعم اليوم بالنسبة لأي بنوك دائما تلجأ للتأمين حتى على قروضها. لذلك بالنسبة لما تكبر المحافظ وتتنوع بدال القروض الاستهلاكيه صار فيه عقاريه، صار فيه تمويل لمواد بناء، صار فيه. فاليوم بالنسبه للبنوك وكذلك الحكومه خلقت، دور الحكومه على فكره هو خلق اسواق. فهذا النموذج خلقت سوق للمواد بناء، للعقار، للبنوك، لشركات التأمين، وكذلك اليوم بالنسبة للأدوات المصرفية ذات الصلة في العقار. أعتقد هذا دور الحكومة، وهذا مدخل وايد جيد إن اليوم الحكومة هي صانع أسواق بدل ما هي تكون هي المشغل وهي المراقب.
1: نعم، لا شك. يعني تحدثنا عن البنوك وعن إشراك القطاع الخاص ودور البنك المركزي في ترجمة هذا المشروع في الأيام القادمة. إذا كنا نريد أن نتحدث عن الدولة التي سوف أيضا تتحمل الآن تكلفة فوائد أو عوائد التمويل المدعوم في الأيام القادمة، يعني في وجهة نظرك كيف تقاس استدامة هذه التكلفة على المدى الطويل بعد ما يتم ترجمة هذا المشروع على أرض الواقع؟
0: طبعا بالنسبة لعملية دور الحكومة وتأثير هذا النموذج عليها، أول شيء لازم يكون في عندها بيانات عن المواطنين والوحدات السكنية، لأن اليوم بالنسبة لنا لازم يكون في ضبط للمعروض والسلعة، لأن لازم يكون العرض والطلب متناسب، ما يكون عندي أنا فوائد مالية والمعروض قليل، أعتقد راح يختل السوق. لذلك اليوم دور الحكومة إدراج كثير من الأراضي التي تتناسب مع ما توفره البنوك. هذا جانب. الجانب الآخر بالنسبة لنا وهذا المهم اليوم بالنسبة لقراءة السوق بالوقت الحاضر، كان نتكلم تقريبا على 45 ألف وحدة اللي قاعد نتكلم اليوم على مدينة صباح الأحمد وسعد العبد الله وجنوب سعد العبد الله. اليوم يفترض هذول أول نموذجين، ولكن الكمية التراكمية موجودة قرابة ال 110 أو 115 ألف طلب. اليوم لازم تكون الحكومة دورها تكون جاهزة في إدراج مواقع جديدة عشان تحافظ على العرض والطلب. هذا جانب. الجانب الآخر اليوم خلنا نتكلم عن كيفية ربط هذه المخرجات. هذا وايد مهم بالنسبة لنا اليوم عشان تقدر تحسب الدولة المبالغ اللي لازم تتحملها. اليوم عملية التحمل لهذه الفوائد هي جزء بسيط، ولكن إذا كان بالنسبة لنا خلال فترة قياسية توفرت 50 أو 60 أو 70 ألف وحدة، إذن لازم يكون على الأقل عندك أنت الترتيب المالي لإمكانياتك بالنسبة لميزانية الدولة. هذا جانب. الجانب الآخر احنا اليوم راح نتكلم على الخيار. هل الخيار راح انتهى دور الحكومة وانتقل كليا للقطاع الخاص، ولا ما زال بنك الائتمان يتعامل مع هذا الجانب وهو لابس القبعة في انه يرتب الأمور في قرض مدعوم في قرض غير مدعوم؟ لذلك هذه المنظومة أعتقد بدايتها راح تخلق لنا قياس أداء وبنفس الوقت مراجعة دورية، لأن تجربة جديدة للدولة، تجربة للبنوك، وكذلك لقياس المخاطر بالنسبة للقطاع الخاص وكذلك بالنسبة لميزانية الدولة. لذلك أعتقد نموذج جيد بوجود الرقمنة اليوم وإدخال الرقمنة بالنسبة للبنوك، أعتقد راح تكون رافد وايد جيد للحكومة أن توفر الأرقام بشكل تلقائي ودوري يراجع بشكل دوري.
1: نعم، إذا تحدثنا في ختام هذا اللقاء أستاذ نادر، يعني ما الرسالة التي تود توجيهها خاصة بشأن مشروع التمويل العقاري ومستقبل القضية الإسكانية في الأيام القادمة، سواء للمستفيدين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية أو للبنوك التجارية وأشراك القطاع الخاص؟
0: طبعا اليوم بالنسبة لنا خنفرق ما بين القضية الإسكانية كمشروع حكومي وما بين دور الحكومة، دور البنوك مع القطاع العقاري. البنوك عندها تجارب وايد جيدة بالقطاع العقاري، لذلك اليوم أعتقد لازم يستفاد من تجارب البنوك. هذا واحد. الجانب الآخر اليوم أعتقد وجود الخيارات بالنسبة للمواطن راح ترفع مستوى ثقافته واختياراته بالنسبة للرعاية السكنية. ولكن إذا سمحت لي في شيء أبعد من هذا،
1: نعم
0: إذا
1: تفضل.
0: سمحت لي بس أضيف اليوم النموذج هذا الجديد خلق بعد لاقتصادنا بشكل كبير. شلون؟ اليوم الشركات اللي تعاملت مع المطور كمطور عقاري، أول شيء عقد حافز حق الشركات العائلية أنها تكون مدرجة في سوق الأوراق المالية عشان تتمتع في تقديم هذا النموذج من المطور العقاري، وهذا محفز. هذا جانب. الجانب الآخر خلق تنوع في سوق الأوراق المالية، خصوصا ان اليوم 61 او 62% من القطاعات يهيمن عليها قطاع البنوك. اعتقد اليوم راح يكون في مواد البناء، راح يكون التامين راح ينتعش، اليوم راح يكون في عندنا سوق العقار. لذلك هذه المنظومه راح تخلق بعد حق الاقتصاد الكويتي، وبنفس الوقت راح ترقب المستثمر انه يستثمر في البنوك، مو بس بالشغل الأوراق المالية، مو بس في البنوك، ولكن في قطاعات ثانية ممثلة اليوم في الرعاية السكنية أو العقار. ونتمنى بعد نجاح هذه التجربة استنساخها والذهاب فيها للقطاعات الأخرى من رعاية صحية وكذلك رعاية تعليمية، لأن هذا راح يعطي بعد كبير وإغراء المستثمر الأجنبي وخلق أسواق متنوعة. أعتقد هذا نموذج وايد جيد، يفترض أن رؤية الكويت من خلال إشراك القطاع الخاص راح يعطينا نموذج متميز في المنطقة بصراحة.
1: نعم لا شك يعني طبعا، ونشكرك اليوم على وجودك معنا أستاذ نادر العبيد الخبير الاقتصادي في برنامج رؤى وطنية، ونتمنى أن نلتقيك في الأيام القادمة بإنجازات جديدة تصب لمصلحة وطننا الحبيب. إلى هنا وصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، إلى أن يتجدد اللقاء بكم الأسبوع المقبل. إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله.

إذاعة دولة الكويت تقدم من برامج ديوانية شعراء النبط، برنامج ركن البادية.

0: ركن البادية، إعداد وتقديم حميد مسلم البحيري. ركن البادية يخرجه لكم أحمد سعد الفضلي.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي ركن البادية. نأتي بما هو جديد دائما بفقرات جديدة ومتنوعة، أرجو أن تحوز على إعجابكم.
0: ركن البادية.
1: أعزائي المستمعين، في بداية كل حلقة تكون القصيدة الوطنية في مقدمة القصايد، وهذه مشاركة من الشاعر عبد العزيز الفدغوش بهذه القصيدة الوطنية.
2: يا كويت الخير، يا رمز السلام، يا بلادي فاضلة خير عميم، دام شانت في شموخة والمقام بمر رب الكون والعرش العظيم، يا مقر حروب

حروف عين ودال لام لتس ولانا يا وطننا من قديم في مسيرة كل مجد من سقام في ظلال العدل والنهج القويم يا منار الخير يا دار الكرام دام عزت بالصدارة للزعيم الأمير الشهم والفذ الهمام وكل أمر من سموه في الصميم شاد صرحة للمعالي باهتمام ومع زعيم الدار مجدس مستديم شاد صرحة للمعالي باهتمام ومع زعيم الدار مجدس مستديم لجل عزة ساهر اللت ما ينام مع ولي العهد نورة بالعتيم النور مجدس واعتبارت بالظلام ومن كفوفه فاض خير وغيث ديم الزود خيره فوق توصيف الكلام وللوطن والشعب نبراس وحكيم للوطن قدوه ودرع ما يضام وعز شعبه في مسار مستقيم ما توانى للعلا بين الأنام وافي إلا الدار في شعبه رحيم كل شعب الدار مخلص للنظام وبالعدالة كل وضع يستقيم بين كل الشعب وبين كل الشعب والحكم انسجام ورابط بالعهد والود الحميم معتلين بالتفاني للسنام ودون دار العز يرخص دال الميم دام رب للتكاتف والوئام في بلاد الخير والنهج السليم درة الأوطان تحظى باحترام درة الأوطان تحظى باحترام وللصديد ومنسكا فيها نعيم دار مجد بالأمان وبالنظام ودار خير للمواطن والمقيم يا بلادي في البداية والختام دام عزة يا أمان المستضيم يا كويت المجد يا أرض السلام في البسيطة فاضلت خير عميم.

0: ركن البادية.
1: وعودة لكم من جديد أعزائي المستمعين وفقرات برنامجكم ركن البادية. نستمع إلى الشاعر سيف الخليفان بهذه القصيدة.
2: بعد ما قلت لك هان الظروفي والوعد باكر، تغيب أيام مدري ليه عني تاهت أخبارك. أضيع بعالم إحزاني بداية ما لها آخر، أدور خطوتي صوبك وترميني على نارك. بقى طيفك على عيوني وسيلة تجبر الخاطر، تسليني وتصبرني عليك إن طال مشوارك. ألوم بغيبتك نفسي وعاتب حظي العاثر، بعد ما تاهت الفرصة حجب شوفي على نوارك. بقى طيفك على عيوني وسيلة تجبر الخاطر، تسليني وتصبرني عليك إن طال مشوارك. ألوم بغيبتك نفسي وعاتب حظي العاثر، بعد ما تاهت الفرصة حجب شوفي على نوارك. حرام أكون بسبابك ضحية حبك الطاهر، وأنا اللي حبك بقلبي رفع بالحيل مقدارك. ترى مهما تفارقنا مكانك بالغلا عامر، تعال وبسكرك عيني وقلبي دفتر أسرارك.
0: ركن البادية.
1: ومشاركة أعزائي من الشاعر خالد الرشيدي.
3: بالله وش عندك من الناس ضايق؟

0: الحاجة اللي من ورا الناس عفها، رزقك وعمرك عند رب الخلائق، وسعادتك في طاعة الله شفها، وعيش التغافل واترك أهل العوايق، والحاجة اللي تكره النفس طفها، والحاجة اللي ما تعيق الحقائق افتح لها صدرك وعقلك وضفها، واطرق وطروق مسنعين الطرائق اللي تهوز الكايدة وتعسفها، واترك علوم مجمعين العلايق اللي ما غير عيونها في علفها، وبعض البشر بشوك يزرع حدايق ويخاوي الأجواد لجلي حذفها، يمشي بلا ذمة ورزقه سرايق، واللي ما تمشي في هواه يحرفها، وبعض البشر مبداه وممشاه لايق، يعرض على الهقوة ويحفظ شرفها، يملك ثقة ويروم روس الشهايق، والمعضلات نطول انه نسفها، ولا تترك من العرف حتى الدقايق، واصبر خبايا المعرفة واكتشفها.
1: ركن البادية.
2: أعزائي المستمعين، في فقرة قصيدة لهذه الليلة فقد اخترت لشاعر من شعراء الكويت، وهو الشاعر ناصر عبيد الجيعان رحمه الله، شاعر له الكثير من القصائد وله ديوان أعزائي المستمعين يضم أكثر قصائده، واخترت من ديوانه هذه القصيدة. يقول الشاعر ناصر عبيد الجيعان رحمه الله: يا علي خلي هجرني ولا طرش جواب، صار له يومين ما شفت مرسول الخبر، وعذاب القلب من صاحبي ترف الشباب، صرت أنا الولهان والحال في عين الخطر. يا عديل الروح صوبتني بخطر صواب، واذكر اللي فات وياك في ذاك العصر، جلسة زينة ولا بخصام ولا عتاب، شوفتك عندي تعادل ترى كل البشر، لا تطول صدك ولا تطول بالغياب، جيتك مع شوفتك عندنا مثل المطر، عقبكم ما ذقت عيشة ولا حلوة الشراب، ساهر بالليل والعين غرب لها السهر، كامل الأوصاف مجمول تزهاها الثياب، لا كشف للكون يوضي كما ضي القمر، قلبي اللي من سببكم تزايد بالتهاب، واتصبر يا وليفي ولا فاد الصبر، مقدرين ظروفكم حاسب كل الحساب، وتسمح الفرصة بشوفتك يا الظبي العفر. الشاعر ناصر عبيد الجيعان رحمه الله. أعزائي المستمعين، كانت هذه فقرة قصيدة ومع فقرات برنامجكم ركن البادية.

0: ركن البادية.
1: ولا زلنا أعزائي المستمعين في فقرات برنامجكم ركن البادية نستمع إلى الشاعر فهد محمد الخس بهذه القصيدة.
2: أدرك معك لو ما تعذرت معذور، لو كان ما يرفع سواياك رافي، غيرك خطاه يكدر سنين وشهور، وخطاك عندي يا غناتي عوافي، قلبي على ما تفعله فيه مسرور، اسرح وتلقالك بوسطه ملافي، العب كما طفل من الغي مغرور يعبث، ومع ذلك له الحب صافي، يعرف غلاه ويزعل بدون محظور، لجل يراضونه بعطف ولطافي، وانا من جروح الزمن صرت دكتور، التجربة عطتني الدرس وافي، عرفت كيف امسح دموعي على الفور، وعرفت كيف اصبر بوقت التجافي، وعرفت اخلي عسر الايام ميسور، وعرفت بان النور لازم يشافي، عندي من الصبر ومحبتك مذخور، زيد ازعل زعلك ما هو بكافي، استسمحك واقدم احساس وشعور، وقلبك بخيل وقلب خلك سنافي، ومن ناحية حبك فانا فيك مجبور، وانت تعرف ما ظني اخفاك خافي.
0: ركن البادية.
1: وهذه مشاركة أعزائي من الشاعر فرج قبلان العازمي.
3: يا زين شوف الطير يرشيد زيناه، ألاعبه بالدس واخفي نقوره، قبل أمس صيد له حبار مثنداه، والربع عندي كل أبوه محظوره، يوم درجت قدمه مع الروض تفراه، وقامت تخدخت بش جرمة دوره، مديت كف من فوق هالطير محلاه، الوافي اللي جبال فارس عبوره، والبرقع اللي فوق راسه حذفناه، وفكيت من دسه عوايق سيوره، وسميت بسم الله ثم قلت وياه، والجيب عداده وصل الخطورة، وراحت عمودية مع الغيم ترقاه، قامت تعلى الغيم عند الضرورة، والطير يا أهل الطير لرحم مجناه، أرهى عليها لين جتك معثورة، حول بها والكف بالدم حناه، ودك بهالمنظر 80 صورة، وقمنا نصفق له من اللي شهدناه، هذا الذي للقلب غاية سروره، ما لندفعته فيه يرشيد يفداه، أنا شدنه من نوادر أصقوره.
0: ركن البادية.
1: أعزائي المستمعين في فقرة الأرشيف لهذه الليلة نستمع إلى الشاعر شبيب راشد المطيري رحمه الله بهذه القصيدة عن المقناص والطير.
4: فكرة يا قالة وسر الليل براق، وشافوا له منون تكاشف بروقه، على دخول الوسم والقيض من عاق، أقفت مراسيمه وجلبرد عوقه، ودعدع هوا اللي لشقر الريش مشتاق، وشوف الحباري يوم تدرج يشوقه، يمسي وتنه بوسط القلب دقاق، ويصبح هو حلو الكرى ما يذوقه، ويفرح اليا قالوا على الله بلا وفاق، معظف من بعد القنا صلح عشوقه، يصل مواصيل على غيره اشفاق، صعب على غيره وهو ما تعوقه، ان قال خذوا للقنص كل ما لاق، ما لاق له خذوه لو غلي سوقه، وشالوا على اللي قرب البعد وانساق، اللي مع الصحراء يونس بسوقه، وحطوا على الشبه مثل وصف لحاق، اللي اليطار المقفي يعوقه، لحاق سمي يوم للخرب لحاق، بالخرب مخلابه تبين فتوقه، بالجو لحاق وبالقيع صفاق، وانكوبر الحفام بالقيع عوقه، يزين كشفت برقعه وقت الاشراق، في خايع الريح النفل في طروقه، اللي يتزين وارتفع والنظر ساق، وتله وقال الزم وهدى وسبوقه، طلع على جول مع الحاجر ادراق، جول دع الله فيه قلت وفوقه، جاهن من اللجح على حسن ملاق، فالماقع اللي شافهم ما يتوقه، أطبق سماهن والفضة عندهن ضاق، وصار الفضة بعيونهن وين ضوقه، ثم درجوهن وانتبه كل تفاق، ومطار منهن طايحة ومعيوقه، مطار طاح وما بقى لتصل فاق، بين الحرار وبين رمي حقوقه، هذه طرات اللي على الصيد مش فاق، ولا ترى ربك بخلقه شفوقه، الله ضمن للادمي كل الأرزاق، الخالق الرازق الكل مخلوقه، ما ضاع سرو بين صخرات أطباق.

0: دام من يملك خزائن بنوقه.
1: انتهت فقرة الأرشيف ومع هذا الفاصل.

0: ركن البادية.
1: ولا زلنا أعزائي المستمعين في فقرات برنامجكم ركن البادية، نستمع إلى الشاعر علي سعود العجمي بهذه القصيدة.
2: تفكير يسرج في السباق أطيب الخيل، وفرت بهجو الكون 90 مرة، وسرابي الهجوس لين أدبح الليل، ومع الخيال وصلت حد المجرة. أحيان يا ردبي على شاطئ النيل، وأحيان ما ينفع مثقال ذرة، وأحيان أقول إن هاجسي صلف وبخيل، وأحيان أقول الهجس لله درة. وسهرت طول الليل مع واهج سهيل، وشافت عيوني كل نجم ومقرة، على سنة جمر حضن دلت الهيل، فنجالها يبعد من الراس حرة. ما غير أنا والليل وأحلى التماثيل، اخترت جلستها الروحية مبرة، ودعيتها وانشت مزون هماليل، من سيلها وجه الثرى ما تشره، وجريت موال من أرقى المواويل، لون علي من ذكرياتها مضرة. ورجعت لأيام الصبا والتعاليل، أيام راحت كل أبوها مسرة. ما غير أيام راحت كل أبوها مسرة، قلبي على مقيل، للماضي ميل، ميل الشجر لبرد الريح مرة.

أعزائي المستمعين، في فقرة قصائد مختارة أحرص بهذه الفقرة على اختيار مادة ثقافية أدبية لسيرة شاعر واختيار بعضا من قصائده، وأسلط الضوء على شعراء رحلوا وبقيت قصائدهم ودواوينهم مطبوعة في أذهان وقلوب من أحبوا هذا النوع من الشعر العربي الأصيل، ونسأل الله القبول فيما نقول وحسن الاختيار من الله عز وجل. أعزائي المستمعين، لازلنا نتصفح ديوان شاعر من شعراء الكويت، وهو الشاعر سالم ابن تويم الدواي رحمه الله. فقد عديت له بالحلقات السابقة عدة قصائد، واليوم أعزائي المستمعين اخترت من ديوانه هذه القصيدة. يقول الشاعر سالم ابن تويم: أبطيت بالرحلة ولا رخصوني، وازداد هم القلب واحتاس بالي، يا قلت بنهج مرة هاوشوني، قالوا عليه من الجهالة ظلالي، ولو ودي أخبرهم بخافي يشطوني، واللي نبي باكر نواب المحالي، يومه قريب أهل انقيلي حدوني، واليوم مدهاله من الرود خالي، بدو النوو عن دارنا يبعدوني، وهم من أول في الشعيب الموالي، بشرافتي طالعتهم في عيوني، وابهمت في راس الطويلة الحالي، فكرت وتعبت النظر وتعبوني، لين الدبش فالجال الأقصى زمالي، هفوا وانا هفيت لا واغبوني، تتابع الفحات مما جرالي، جوني من البدو عرب وانصحوني، قالوا وراك اليوم صابك هبالي، ان كان منكم نفعة فانفعوني، ولا تركوني والله ابصر بحالي، لولا الحياة ودرى العرب ينقدوني، لصيح صيحة من ذبح له عيالي، سبعة عيال كلهم يمدحوني، ومشجعين في سموت الرجالي، دون النياق اللي بهن يعتزوني،

0: شافوا عليها جمعة يرجبوني وصاروا سوات مخزمات الجمالي ذبحوا وراح الذود ما سلم لوني وطالع جنايزهم ببيض السهالي على فريج تو ما فاختوني قفوا بماعون الشرف والجمالي اللي عليه ميبسات شنوني يشدى شبا وضحى عليها عدالي وضحى عليها.
1: العاشرة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد مجدداً أن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً، ونائبه يقول إن هناك مجالاً للتوصل إلى اتفاق مع طهران شرط التزامها بحسن السلوك والوفاء بتعهداتها. قطر تؤكد استمرار جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، وتبدي استعدادها لعقد محادثات منفصلة مع الجانبين تستند إلى نسخة معدلة من مقترح الأيام السبعة. القوات الحكومية اليمنية تعلن شن غارات على مواقع وآليات لميليشيا الحوثي في محافظة تعز. استشهاد 7 فلسطينيين بينهم امرأة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة في قطاع غزة. وزير الخارجية السوري يصف زيارة مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى سوريا بالمهمة. الرئيس اللبناني يطالب الولايات المتحدة بالضغط على الاحتلال لإلزامها بتنفيذ اتفاق الإطار الموقع برعاية أمريكية في يونيو الماضي. الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي يؤكد أن روسيا تواصل شن هجمات هجينة ضد دول الحلف. الرئيس الأمريكي يعلن أنه سيوقع أمرا تنفيذيا بشأن الذكاء الاصطناعي، ويتوقع تغيير تسميته إلى الذكاء الفائق. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس مائل للحرارة إلى معتدل ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في الساعة الواحدة والدقيقة 45 صباحا، أدنى مستوى للجزر في الساعة 8:10 صباحا. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت 32 درجة مئوية، أنويصيب وجال الياح والوفرة 28 درجة مئوية، السالمي 27 درجة مئوية. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت والسالمي 40 درجة مئوية، جال الياح والوفرة 41 درجة مئوية، أنويصيب 39 درجة مئوية. موعد شروق الشمس في الساعة 5:40 صباحا. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت.
4: إذاعة دولة الكويت.
2: الكلمة رسالة.
5: إذاعة دولة الكويت.
2: والصوت أمانة.
4: إذاعة دولة الكويت.
2: صوت الكويت إلى العالم.
6: إذاعة الكويت تحييكم.
7: نافذة على التاريخ.
8: هنا الكويت.
9: إذاعة على الهواء.
10: بقاي الليل.
11: استراحة الظهيرة.
12: صباح الخير.
13: إذاعة دولة الكويت.
2: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى كل بيت.
2: ليالي الإذاعة

0: تتابعونا وخلكم معنا. وفي البداية أرحب بزميلي راشد، مساك الله بالخير.
1: مساء الخير شاهة، ومساء الخير مستمعينا، وحياكم الله ويا هلا ومرحبا فيكم برنامجكم ليالي الإذاعة من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 للساعة 11 على الهواي مباشرة. حياكم الله، مواضيع جديدة متنوعة كل يوم معنا لكم أنتم بالدرجة الأولى، لا تبعدون.

مساكم الله بالخير مستمعينا وحياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم ليالي الإذاعة اللي طلع عليكم من الأحد للخميس من الساعة 10 لغاية الساعة 11 المساء. ومثل ما عودناكم برنامجنا منوع نستضيف فيه ضيوف من شتى المجالات، راح نكون معكم على مدار ساعة من الآن.

0: في البداية مستمعينا تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحياتنا من التقديم راشد الهلفي، محدثتكم شاهز كندر،
1: وهذه تحيات فريق الإعداد المتألق حنان بهبهاني وحنين الطرارو.

0: وأجمل تحية تأتيكم من التنسيق والمتابعة لفواز لسريع.
1: وهذه تحيات فرح بوعركي من الهندسة الإذاعية.
0: تمسي عليكم بالخير سارة الفرج من التنفيذ.

0: ويقول لكم حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم وانضموا لنا في هذه الساعه على الهواء مباشره في ليالي الاذاعه. هذه تحيات مخرجنا مشعل العميره.
1: ليالي الاذاعه
2: بنكون معاكم في برنامج ليالي الاذاعه من الساعه 10 لغايه الساعه 11 مساء على اذاعه البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: طبعا مثل ما عودناكم مستمعينا في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيع حلقتنا لليوم. أول موضوع راح نسولف فيه أنا وزميلي راشد، راح نتكلم عن المراهقة، طريقة التعامل مع المراهق، وأيضا عندنا فقرة ثانية وهي فقرة فائدة طبية، فقرة مسجلة من طبيب مختص في مجاله، راح طبعا ينصحنا ويعطينا المعلومة الدقيقة من هذا التخصص. أيضا عندنا فقرة أخبار فنية، راح نتكلم عن آخر أخبار الفن حول العالم وشنو عندنا راشد.
1: عندنا أيضا ضيفة مميزة في ختام هذا اللقاء تكون معنا إن شاء الله، نشكرها لقبولها هذه الدعوة، ونتحدث بأمور متنوعة ومتخصصة للأمانة بالأسرة والأبناء والبنات وكيفية التعامل معهم، وتقدم لنا النصيحة مباشرة. وكذلك فقرتنا المهمة جدا، وكل فقرات الأمانة مهمة، لكن هذه فقرة أحب أسلط عليها الضوء ونقدم الشكر بالتأكيد لأصحابها، وهي فقرة أخبار الديرة. أخبار الديرة متعلقة بوزاراتنا وهيئاتنا ومؤسساتنا وجهاتنا المدنية والعسكرية وكل ما يقومون فيه من تقديم عمل راقي وجميل وممتع ومميز للأمانة للوطن والمواطن والمقيم والزائر من خلال تقديم هذه الخدمات والقرارات اللي تخدمهم عن طريق موقع سهل، مواقع مختلفة، تسهيل حياة المواطن بشكل مختلف. شكرا لكم على هذا الإجراءات وهذه الإجراءات المتنوعة، وإحنا بدورنا ننقل لهم هذه الأخبار أول بأول. لذلك كل الشكر والتقدير لأبنائنا وبناتنا وأخواننا وأخواتنا في جهات الدولة المتعددة والمتنوعة. لذلك الوطن يحتاج منا الكثير والكثير، مهما قدمنا لكويتنا الحبيبة الغالية فهو قليل في حقها. الكويت دائما في القمة.

0: ليالي الإذاعة.
1: برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا المميزين من الساعة 10 لغاية 11 مساءً.

0: طبعا اليوم موضوع حلقتنا راشد عن المراهق أو حتى فترة المراهقة. يعني في كل بيت في أكيد طبعا مراهق في مرحلة معينة من المراهقة. ساعات نلاحظ في طبعا الأولاد أو حتى البنات تيجي تكلمهم مثلا تسألهم أسئلة مثلا عن الدراسة عن المدرسة شنو سويت اليوم، تلاقيه ما يرد عليك ولا يعطيك مساحة حوارية حتى تناقش معه موضوع معين، تلاقيه يسكر السالفة فجأة. زين ايش فيك تكلم؟ يعني كلمة ورد غطاها، على قولة 50 سؤال جيم جواب على قد القد. فعلشان كذي الواحد دائما يعني المراهق تحديدا لا معاملة خاصة، لا طريقة بالتعامل، مو نفس مثلا باجي الأطفال أو باجي الأبناء.
1: بالتأكيد شاها، يعني هذا الموضوع حساسيته احنا ما نعمم ولا ينطبق على الكل أمانة. في مراهقين نشوفهم بالعكس يتعاملون في أحسن تعامل مع أسرهم مع أصدقائهم، يميز بين الغث والسمين. هذا كله يأتي من باب التربية والتأهيل في البداية قبل هذا الدخول في هذا السنس المراهقة. واحد اثنين، يعني ليش أنا يجب أني أنا أتعامل مع المراهق وأقدر حساسيته في هذه الحياة؟ ليش أنا ما هيئة لهذا السن وأقول أنت راح تدخل في سن مراهقة، يجب عليك أن تتعامل مع والديك بهذه الطريقة، تتعامل مع أخوانك، تشرح لأهلك أنت قاعد تمر في مرحلة نمو، مرحلة ما قبل النضوج إن صح التعبير، أو النضوج يعني فترة طويلة، لكن ما قبل يعني المراهقة فترتها سنتين إلى ثلاث سنوات خصوصا الأبناء والبنات. ليش أنا ما أهله سواء في الجانب الدراسي في الجانب الحياتي ما بين الأسرة، متى راح تدخل في مرحلة مراهقة، لما ننصحك في شيء ونبلغك في شيء لمصلحتك، تأكد إحنا مرينا بهذه التجربة، عليك أنك أنت تتبادل معانا الحوار، عليك أنك أنت تأخذ وتعطي معانا عملية سكون.

0: موتك مو معناته ان انت على صح، لكن هذا يثير عندنا الخوف والتخوف عليك اكثر واكثر. انت راح تتعامل مع الحياه الخارجيه. شوفي يعني البعض قاعد يقول كوالدين لا تتالم في هذا الامر، ولا انت يعني تستحق الالم في هذا الموضوع؟ انت علمت الطريق وعلمت الصح من الخطا وراح الى جانب الخطا وترك الصح، وانت ترد تقول انا اللي غلط وتحمل نفسك ما لا تحتمل، هذا خطا. انت توضح لها الصوره بشكل كامل، توضحين لها الصورة بشكل كامل، أنت في مرحلة مراهقة، أنت في مرحلة مراهقة، أنا دوري أنصحك، أنا دوري أنبهك، فهمت هذا الكلام يبا؟ فهمتي هذا الكلام يبا؟ واضح عندك؟ في عندك أي تساؤل؟ ما تبي تتكلم، ما تبي تتحكى، ما تبي تقول سولف، حقك، خصوصيتك أحترمها، لكن أنا دوري وواجبي أيضا أني أنا أنبهك وأشرح لك وأقولك شنو ممكن أنت تواجه في الحياة، كيف تميز ما بين الصح ما بين الخطأ في عملية اختيار أصدقائك. اليوم الوضع شلون صاير في الميديا، عملية مشاركتك في الميديا وطرحك للتساؤلات والتعليق على بعض الأمور اللي أنت ما تستحق، ما يعني ما لك دور إنك أنت تعلق فيها ولا راح تغير فيها شيء، لكن قد يعرضك إلى المساءلة القانونية. مرة من المرات يعني الشيء بالشيء يذكر شاهد، كان واحد وأصدقاء تمام يعني بالفصل بمرحلة معينة، فقال حق زميله أنا ما عندي نت بالجهاز، سوي لي ربط بالإنترنت من تليفونك، أنا خلص النت عندي، سوي على ربط. تعلمين بأن هذا الربط يعني أعتقد المستمع الكريم يعرف هذا الموضوع، البعض يمكن ما يعلم عملية الربط. يعني أنا أربط أعطي النت لتليفون شاهة تمام، أي شيء تكتبه شاهة أي تعليق راح يبين النت مالي أنا، فالنت اللي عندي أنا هو اللي راح يبين لا سمح الله يرتكب تعليق معين سيء يسأل فيه منين انت غرد فلان كذا، لا يبقى هذا من الجهاز الفلاني. فأنا راح يكون باسمي أنا اللي راح، فعملية إعطائك الإنترنت إلى الشخص الآخر كونك أنت تقول مساعدة، قد الشخص يتصرف فيه تصرف غير لائق خاطئ مخالف القانون، أنت تساءل معاه لأنك أنت أعطيته الخط اللي يبين عليك في الآي بي وغيره، فالنت مالك هو اللي يبين، فهذه احذروا منها تماما. أكيد. اللي ما عنده نت والله أنا جهازي ما عنده نت كذا.
1: أكيد طبعا الشيء. أكيد طبعا راشد لازم حتى مثلا الطيبة الزايدة يعني مضرة، يعني الواحد ما يدري خصوصا يعني في شغلات معينة لازم
0: تم استغلاله يعني.
1: يتم استغلاله يعني. والبعض يعني يجهل مثلا في أمور كثيرة مثل ما تطرقنا لها في الحلقات،
0: لازم المراهق يعلمونه يعني شاهة يعني يتعلم أن أنت مقبل على مرحلة لازم أنك تتعامل معها بشكل إيجابي، تتعامل مع والدينك بشكل عادل. إيجابي، ترى هم يبون مصلحتك في النهاية ما يبون لك الضرر، والوالدين كذلك لا تحملوا نفسكم وطاقتكم، علموا الصح علموا الخطأ اللي يحصل في النهاية. يمكن طولنا بالموضوع عشان المخرج يشري، ها طولنا شاهد
1: راح نتكلم فيه مع ضيفتنا.
0: حبيت الموضوع
1: حبيت الموضوع بس راح نتكلم فيه أكثر وأكثر ويعني بعمق مع ضيفتنا إن شاء الله في نهاية الحلقة.

0: ليالي الإذاعة.
1: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: نبدأ فقرتنا الأولى مستمعينا الكرام، فقرة أخبار الديرة وآخر أخبار ديرتنا الحبيبة الكويت. أول خبر معنا: في إطار الحرص على مواصلة تطوير منظومة تعليم الكبار ومحو الأمية وإتاحة الفرص التعليمية أمام الراغبين في استكمال مسيرتهم الدراسية، أعلنت وزارة التربية انطلاق العام الدراسي الجديد في مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية من اليوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر 2026، وذلك في 24 مركزا موزعة على مختلف المناطق التعليمية.
1: وأيضا ذكرت الوزارة عزيز المستمع أن باب التسجيل الدارسين الجدد الراغبين في الالتحاق بمراكز تعليم الكبار ومحو الأمية راح يفتتح إن شاء الله اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر 2026 ويستمر ليوم الخميس 15 أكتوبر 2026، داعين الراغبين في الاستفادة من الفرص التعليمية المتاحة إلى الالتزام بالفترة المحددة للتسجيل واستكمال المستندات المطلوبة.
0: وبيّنت وزارة التربية أن تسجيل الدارسين الجدد يتطلب تقديم بطاقة مدنية سارية المفعول إلى جانب آخر شهادة نجاح حديثة وشهادات صفوف المرحلة الثانوية التي تسبق الصف المراد التسجيل فيه، وذلك للتحقق من المستوى الدراسي وتحديد الصف المناسب للمتعلم وفقا للضوابط المعتمدة.
1: كما أضافت الوزارة أن المتقدمين الحاصلين على شهادات دراسية صادرة من خارج دولة الكويت يتعين عليهم تقديم معادلة حديثة للشهادات الدراسية مع ضرورة إرفاق 4 صور شخصية ضمن المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات التسجيل والقبول.
0: وأكدت وزارة التربية أن إتاحة التسجيل في مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية تأتي في إطار اهتمامها بتوفير المسارات التعليمية المناسبة للراغبين في مواصلة تعليمهم وتعزيز فرص التعلم أمام مختلف الفئات، بما يسهم في دعم التحصيل العلمي ورفع مستوى الاستفادة من البرامج التعليمية المخصصة لهذه الفئة.
1: ودعت الوزارة الراغبين في الالتحاق إلى الاستفادة من الفترة المحددة للتسجيل والحرص على استكمال المستندات المطلوبة، مؤكدة استمرار جهودها في تنظيم العملية التعليمية في مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية وتهيئة الكوادر الإدارية والتعليمية وكذلك المراكز لاستقبال المتعلمين مع انطلاق العام الدراسي الجديد. كل التوفيق لهم إن شاء الله، وشكرا وزارة التربية وكذلك الدولة لا تقصر أمانة مع الجميع، وكذلك محو الأمية وكبار السن اللي حاب يتعلم، فالمجال مفتوح للجميع. عساكم على القوة وبالتوفيق إن شاء الله.
0: خبرنا الثاني عن وزارة الإعلام تطرح مزايدتين بحق الانتفاع بترددي 88.8 و90.4 FM.
1: آخر موعد لتسليم العطاءات عند الساعة 1 ظهرا من يوم الأحد المقبل 27 ديسمبر. كذلك يعني هذه المزايدة بالتأكيد على الانتفاع بهذا التردد الشاهة 88.8 و90.4 FM. لذلك نؤكد ونكرر أن آخر موعد لتسليم العطاءات راح يكون يوم الأحد 27 ديسمبر المقبل.
0: وخبرنا الثالث: أحرز أبطال الكويت خالد المضف وطلال الطرقي وعبد الرحمن الفيحان ميدالية الذهبية في منافسات الإتراب.
1: بالتأكيد

0: ألف مبروك لأبطالنا هذه المنافسة، منافسة تراب بدورة الألعاب الأسيوية العشرين آيتشي ناغويا 2026 المقامة حاليا في اليابان. كما حقق فريق السيدات الميدالية البرونزية في مسابقة تراب فرق عن طريق هاجر عبد الملك وسارة الحوال وشهد الحوال، ليرتفع رصيد الكويت في الدورة إلى 7 ميداليات بعد ذهبية عبد الله شعبان في الكاراتيه، وأيضا ذهبية مسابقة الكاتا للفرق وفضية رماية السكيت للفرق، وكذلك برونزيتين عن طريق سيد محمد الموسوي في فئة الكاتا فردي، وأيضا فريق التيك بول في مسابقة زوجي الرجال. هذا طبعا ضمن تصفيات فردي تراب رجال وسيدات، تأهل للدور النهائي طلال الرشيدي وخالد المضف وهاجر عبد الملك. ألف ألف مبروك لأبطالنا أبطال الكويت ومن تألق إلى تألق. هذه هي نهاية أخبارنا أخبار الديرة.
1: ليالي الإذاعة، برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر الأخبار الشبابية والفنية.

0: وصلنا معكم مستمعينا إلى فقرة أخبار فنية وآخر أخبار الفن حول العالم. خبرنا الأول عن الدراما التراثية. تعود الدراما التراثية إلى الواجهة من خلال مسلسل هدب عيني الذي يجري تصوير ومشاهدة حاليا في دولة الكويت استعدادا للموسم الرمضاني المقبل في عمل يمتد على 30 حلقة ويحمل ملامح الحكاية الخليجية التي تستمد تفاصيلها من البيئة القديمة والتراثية وما تحمله من علاقات إنسانية وصراعات ومواقف لا تنتهي عند حدود الزمن.
1: هذا المسلسل وهذا العمل من إخراج حسين أبل ومن تأليف فايز العامر ويجمع مجموعة من الأسماء المعروفة والمتألقة في الدراما الكويتية والخليجية كذلك. يتقدمها الفنان محمد جابر إلى جانب عبد الرحمن العقل وغازي حسين ولطيفة المجرن ومحمد الصيرفي وعبد الله طليحي وشهد الياسين وسمير القلاف وعبد الله الفريح أيضا مع حفظ الألقاب. كذلك يشهد هذا المسلسل عودة الفنان محمد العلوي إلى الشاشة بعد غياب من خلال شخصية نجيب اللي تدور حولها مأساة إنسانية تشكل أحد محاور هذه الأحداث. كل التوفيق للعاملين في هذا العمل وأيضا للكادر الفني والإداري ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. الأعمال التراثية جدا جميلة خصوصا إذا حرصت على فعلا هذه التواريخ الأساسية وكذلك اللهجة الصحيحة في هذه الأعمال لأن مثل ما هي جميلة وتؤرخ فترة معينة لأنها حساسة ومهمة جدا. لذلك كل التوفيق لهدب عيني.

0: وخبرنا الثاني عن دار الأوبرا المصرية. تستعد دار الأوبرا المصرية لانطلاق الدورة 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر المقبل، وتحمل اسم الفنان الراحل هاني شاكر بمشاركة نخبة من نجوم الغناء المصري والعربي إلى جانب عدد من الباحثين والمتخصصين في الموسيقى.
1: وتضم قائمة المطربين المشاركين في هذه الدورة الجديدة 8 أسماء، وهم الفنانين محمد الحلو وعلي الحجار وريهام عبد الحكيم وغادة رجب ونادية مصطفى ومدحت صالح وعمر خيرت وأمال ماهر، وذلك ضمن برنامج فني وفكري متنوع تستعد إدارة المهرجان للكشف عن تفاصيله كاملة. إذن دار الأوبرا المصرية والانطلاق 34 من 20 إلى 30 أكتوبر، شيء جميل ورائع ومميز.

وخبرنا الثالث عن المسرح الوطني في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي. تستعد خشبة المسرح الوطني في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي لاستقبال العرض المسرحي بعنوان الثمانينات الضربة القاضية خلال فترة من 12 إلى 16 أكتوبر المقبل في عودة جديدة.

0: للعمل اللي ارتبط بذاكرة الجمهور خلال السنوات الماضية ضمن تجربة يقود طبعا إخراجها جاسم الغامس.
1: إذن لا تأتي هذه العودة في صورة مطابقة للتجربة السابقة، وسيقود جاسم الغامس الرؤية الإخراجية لهذا العرض الذي يمثل امتداد لتجربة السابقة مع الثمانينيات، مع تقديم معالجة جديدة تراعي اختلاف الجمهور وتطور أدوات العرض المسرحي، وكذلك توظيف الموسيقى والعناصر البصرية سينغرافيا، وكذلك إعادة تشكيل هذه الأجواء وهذه الحقبة الزمنية على خشبة المسرح. العرض يجمع شاهة بين جيلين، جيل عصر الثمانينات وارتبط وجدانيا بأغانيها وصورها وتفاصيلها، وأيضا جيل أصغر ما عاش هذه الفترة لكن أيضا تعرف إليها من خلال ما تركته من حضور في الذاكرة الفنية والإعلامية بين الجيلين. هذه الأحداث راح تتحرك ويتحرك هذا العرض في محاولة لصناعة مساحة مشتركة من الحنين والاكتشاف.
0: أكيد طبعا يأتي عنوان الضربة القاضية بوصفة محطة جديدة في رحلة الأرض اللي طبعا يعود إلى المسرح الوطني بعد سنوات من الحضور والعروض في دولة الكويت والخليج، وتتخذ العودة طابع احتفالي يستعيد تجربة ارتبطت بجمهورها على مدى السنوات الماضية. طبعا أتوقع عمل جميل جدا يجمع بين الجيلين. المقصد بين الجيلين راشد، إذا تلاحظ الجيلين اللي طبعا السبعينات أتوقع الستينات اللي عاصروا جيل الثمانينات، يعني أيام الثمانينات كانوا مثلا مراهقين أو حتى صغار، والجيل الآخر اللي هو مواليد الثمانينات اللي طبعا يعني عاصروا مثلا الثمانين، يعني مثلا مواليد ثمانين عاصر 86 87، كان يعني واعي ويفهم يعني
1: فترة جدا جميلة ولها خصوصيتها للأمانة، ما زال يعني من شاهدها ويتغنون فيها نتابعها ونسمع بعض غناويها. لذلك هذا العمل أذكر بس بتاريخها راح يكون من 12 إلى 16 أكتوبر. أنا متحمس لهذا الموضوع
0: وأنا معك
1: الثمانينيات الضربة القاضية.
0: طبعا هذه كانت آخر أخبارنا الفنية لهذا اليوم، خلكم معنا.

0: ليالي الإذاعة،
1: مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.
2: نرحب بكل من انضم إلينا بهذه اللحظة وهذه الساعة، وبرنامجكم ليالي الإذاعة من العاشرة وحتى الحادي عشر على الهواء مباشرة من إذاعة دولة الكويت من الأحد إلى الخميس. وصلنا معكم مستمعينا إلى فقرتنا، فقرة الفائدة الطبية اللي تم الجميع وتمنع على المستوى الشخصي

0: ذلك حريصين أن تكون معنا كل يوم، وكذلك كل الشكر والتقدير للأطباء المتخصصين على قبولهم هذه الدعوة من خلال هذه الفقرة التسجيلية المباشرة والقصيرة والدسمة بنفس الوقت. لذلك تعطيك هي النصيحة المباشرة من خلال المختص، تأخذها على المستوى الشخصي أو تنقلها إلى الشخص يستحقها ويحتاجها. لذلك راح تكون معنا الآن غدة الصماء والسكر مع الدكتورة نوال العتيبي.
1: فائدة طبية.
2: السلام عليكم، حياكم الله في برنامج ليالي الإذاعة فقرة فائدة طبية، معكم دكتورة نوال العتيبي اختصاصي باطنية وغدة صماء وسكر. راح نتكلم اليوم عن موضوع جدا شائع ويسألون عنه وايد من الشعب الكويتي، وهو موضوع نقص فيتامين د. السؤال اللي دائما تكرر ونسمعه، احنا عايشين بالكويت، الشمس موجودة طول السنة، شلون يصير عندنا نقص فيتامين د؟ لازم نفهم ان فيتامين د يختلف عن باقي الفيتامينات. اغلب الفيتامينات تأتينا من الاكل. فيتامين د الجسم يصنعه عن طريق امتصاص او التعرض لاشعه الشمس، ويتم تحويله الى الجزء الفعال او خلينا نقول الماده الفعاله من الفيتامين د. بعد ذلك شنو وظائف الفيتامين د؟ اهم وظيفه حق الفيتامين د هي المحافظه على صحه العظام، لانه يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم وتنظيم الفوسفات. بعد اذا صار عندي نقص شديد ومستمر لفتره طويله، على حسب الاعراض تفرق اذا كان النقص عند الاطفال او عند البالغين. اذا عند الاطفال خاصه في عمر حيل صغير ممكن يؤدي الى الكساح، عند البالغين يؤدي الى هشاشه على المدى البعيد، وممكن زياده قابليه الكسور بسبب الهشاشه. هل لا اعراض؟ أغلب الأشخاص ما يحسون إن عندهم نقص فيتامين د، خاصة إذا كان نقص بسيط أو يعني بدرجة متوسطة، ولكن إذا كان النقص شديد ومستمر ممكن ينتج عنه أعراض مثل التعب، الإرهاق. بعض المراجعين يقول عندي أحس بآلام بالجسم بشكل عام، مو يعني مكان معين بس بشكل عام عندي خمول وألم وأعراض مو عارف سببها. لازم نحط بالنا إحنا لأن نعيش بالكويت ولأن الشمس وايد حارة، وجود الشمس بحد ذاته ما يعني نحن قاعد نتعرض حق الشمس بشكل كافي ووقت كافي. بسبب شدة الحرارة أغلب الناس تقضي أغلب يومها داخل البيوت، داخل المكتب، داخل السيارة، الأماكن المكيفة، ولذلك ما نتعرض حق فيتامين د بالفترة الكافية، لأن لازم هم جزء من الجسم كبير يتعرض حق الشمس، وإحنا عندنا بطابع ديننا والحجاب أجزاء الجسم ممكن تكون مغطية بالنسبة للنساء. هل كل شخص يحتاج يسوي فيتامين د؟ أغلب التوصيات العالمية بشكل عام تقول إن إذا كنا في دولة فيها نقص الفيتامين د شائع مثل ما إحنا عندنا بالكويت، ما يحتاج نفحص فيتامين د، ولكن نقدر نعوض الشخص فيتامين د. تعويض إذا كان الشخص عنده نقص فيتامين د يكون في جرعة تعويضية لمدة شهرين أو ثلاثة على حسب عمر الشخص، وإذا كان امرأة أو رجل. هذه العوامل كلها تفرق ويانا. غالباً اللي المرضى يأخذونه ما يعادل 50,000 فيتامين د مرة بالأسبوع لمدة شهرين إلى ثلاثة على حسب النقص. بعد ذلك يأخذون الجرعة الوقائية. دائماً أنصح الناس حسب التوصيات العالمية المفروض الشخص كل الناس يكونون على جرعة وقائية من الفيتامين د ما يعادل من 800 وحدة إلى 2000 باليوم. فإحنا أغلب الأطباء يعطون المرضى جرعة وقائية نسميها بعد التصحيحية، يا أما 10,000 مرة بالأسبوع أو 50,000 مرة بالشهر. إذا المريض كان يأخذ هذه الجرعة فإذا هو لا يحتاج أنه يعيد التحليل كل فترة، ولكن يكتفي بأخذ الجرعة. وأهم شيء حق الفيتامين د أنه ينأخذ بعد الأكل، لأنه هو فيتامين يحتاج الدهون عشان يمتص الجسم. فهذه معلومة يغفل عنها المراجعين اللي يأخذون الفيتامين د، لازم الأفضل يكون بعد الأكل، وما يفرق إذا بأخذه مع فيتامين د أو مع فيتامينات ثانية أو مكملات غذائية ثانية. ويعطيكم العافية وشكرا على حسن الاستماع.
0: كل الشكر والتقدير لضيفتنا الكريمة لهذا المساء الدكتورة نوال العتيبي غدة صماء وسكر على هذه المعلومات المباشرة لكل من يحتاجها. نتمنى السلامة للجميع، مستمرين معاكم في ليالي الإذاعة. Hey.

0: ليالي الإذاعة،
1: مواضيع مختلفة منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

0: وصلنا معكم مستمعينا إلى فقرتنا الأخيرة وهي فقرة ضيف الليلة. طبعا اليوم معنا ضيفة مميزة خبرتها تجمع بين الجانب النفسي والجانب التربوي. موضوعنا اليوم يمس كل بيت وكل مدرسة تقريبا. راح نتكلم عن المراهقين، مرحلة طبعا حساسة في حياة الإنسان، مرحلة يبدأ فيها الشاب أو حتى البنت يكتشفون نفسهم بشكل أكبر، تتغير شخصياتهم، أفكارهم تكون مختلفة عن أمهم وأبوهم، علاقاتهم، طريقة تعبيرهم عن نفسهم. مرات حتى الأهل يشوفون هالتغير يقولون مثلا شنو اللي صار، شنو اللي حصل. فطبعا يعرفون أنه خلال فترة المراهقة الكل عارف في طبعا هرمونات تتغير، فلذلك مثلا في بعض مثلا الأطفال أو حتى المراهقين تفكيرهم يكون عكس تفكير أمهاتهم وآبائهم. إحنا راح نتكلم أكثر وأكثر عن طريقة التعامل مع المراهق، وأيضا راح نتكلم شلون نرافق طبعا البنت أو حتى الولد من قبل طبعا الأم والأبو. نرحب بضيفتنا اللي منورتنا بالاستديو، اختصاصي أول نفسي ولها خبرة في المجال التربوي أيضا، الدكتورة منيرة عبد الرحمن الحسين. مساك الله بالخير.
1: مساكم الله بالنور، حياكم الله.
2: حياك الله دكتورة منيرة، يا هلا مرحبا فيك. دكتورة، تكلمنا في مساحتنا الحوارية في بداية الحلقة قبل أن ندخل في محاورنا، أن هل فعلا اليوم يجب أنا أن أؤهل هذا المراهق أنا كأسرة أو كمدرسة بأن أنت راح تقبل على سن المراهقة من سن كذا إلى سن كذا، عليك أنك أنت تتفهم لما ينصحونك الوالدين هم يبون مصلحتك، عليك أنك أنت تقوم فعلا بمحاورتهم والأخذ والعطاء معهم، ما تتجنبهم. هل ينبغي علينا تأهيلهم بهذا الحديث المباشر؟
1: طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. بداية يعني احنا لازم نعرف ان هذه مرحلة يعني انتقالية من سن الطفولة الى سن الرشد، فشيء طبيعي ان هذا الطفل لما ينتقل لهذه المرحلة المراهقة يعيش فيها يعني اشياء نفسية وجسدية، تغيرات هذه اكيد تخلي تشكل له شخصيته ان شاء الله اللي راح يصير في سن الرشد. فإحنا كأولياء أمور وكوالدين لازم نتقبل هذه التغيرات اللي قاعدة تصير. في ناس يقولون يعني والله هذه المرحلة ما كنا نسمع عنها أيام يعني الرسول صلى الله عليه وسلم والأوليين، كانوا عندهم رجال وكانوا يعتبرونهم يعني فعلا هذا كلام، لأن هم عندهم تأهيل لهذه المرحلة، هم دائما من الطفولة قاعدين أهلون شبابهم لمرحلة المراهقة.
2: نتكلم عن أي سن مرحلة المراهقة بين الذكر والأنثى؟
1: المرحلة الأنثى تبتدي مرحلة أصغر من ترى
2: 13 سنة تقريبا،
1: 12
2: 9 سنوات،
1: من 9 سنوات تقريبا عند الإناث. طبعا تتغير من بيئة لبيئة أكيد يعني، ولكن احنا ملاحظين أن تبتدي من 9 سنوات عند الأنثى.
2: وعند الذكر؟
1: عند الذكر لا أكبر، ممكن 11 أو 12 سنة عند الذكر.
2: طيب احنا نتكلم في السابق، أنا ليش سألت هذا السؤال، أن كانوا يعني ليه قريب لي قبل تقريبا 50 سنة كانوا يتزوجون أعمارهم 14 سنة، يعني هو في سن المراهقة.

0: يتزوج يتحمل مسؤولية وغيره، وكثير في نماذج.
1: في الأول كانوا هم عندهم تأهيل من الصغر أن يعاملونهم معاملة، أن يعطونهم مسؤوليات، يعطونهم
0: تكليفهم بس تمام التكليف.
1: يعني حتى مشاقل الحياة السابقة مو نفس إحنا الحين مشاقل الحياة اللي عندنا، لذلك نلاقي بأن الأولين طبيعة حياتهم تختلف عن طبيعة حياة الحين الوقت الحالي، واللي قاعد يواجهه الحين المراهق مو نفس قاعد يواجهه في السابق، ما عنده هذه الملهيات، ما عنده هذه الأشياء اللي إحنا قاعد نشوفها. إحنا الحين قاعدين نحاول نصارع الملهيات واللي قاعد نشوفها أكثر بعد من حماية المراهق، لأن إحنا قاعدين نعاني من هذه الأشياء ضدنا.
0: والله المشكلة كبيرة الصراحة، تحتاج إلى حلول ولقاءات مستمرة للأمانة.
2: عادل دكتورة منيرة، أنا ودي أعرف يعني ذكرتي حضرتك البنت مثلا تبدي مراهقتها من عمر 9 سنوات، متى تنتهي؟ ممكن أنها تتم معاها لي طبعا فترة العشرينيات؟
1: في مجموعة طبعا. ليش إحنا نقول إنه ممكن تنتقل معاها للعشرينيات؟ على حسب البيئة وعلى حسب إيه شلون تتخطى هذه المرحلة بطريقة صحية، حتى المراهق الولد يعني مو بس الفتى يعني اكيد يعني.
0: طيب دكتور انا شو المطلوب مني اليوم كولي امر اتعامل مع هذا المراهق؟ اداري وحاتي واقول ما عليه وسن المراهقه، ام اخذ هذا ما ادري شو اسميه، هي صناديق موجوده واعبيها افكار، انتهز هذه الفرصه وهذه المرحله المراهقه للتعبئه والتوجيه؟
1: طبعا احنا ك يعني اولياء امور وكاباء وامهات اكيد احنا عندنا تخوف، احنا ودنا ان نوصلهم لبر الامان من غير الصراعات اللي تصير، واكيد احنا كلنا قاعد نشوف الصراعات اللي قاعد تصير في مرحله المراهقه، ولكن احنا عشان نوصل يعني هنقول وضع صحي او اقرب الى الصحيه، يعني ان احنا نسمع لهم، لان هم في النهايه في هذه المرحله راح تلاحظون في عناد اكثر.
0: كتومين دكتورة، كتومين ما يحكي ما يسولف،
1: ما يبي يسولف، يشوف أصدقاء أفضل من أهله، عنده أغرب منهم، دائما تشوفهم
0: يدخل في مقارنات الأفضل. طيب أنا شو أتصرف معه؟ أعبي هذا الفكر أقول له يبا أنت في سن مراهقة، أنت لازم تعمل كذا وكذا، أنا دوري أنصحك، ولا أنا أسكت وقعد أشاهد؟
1: لا إحنا ما نقدر نسكت ونشاهد، أكيد إحنا نعطيه مسؤولية اللي هو يعني قده، يعني احنا تكلمنا مساعة ان فئة مراهقة ترى مو فئة بسيطة، يعني من عمر هنقول اذا ناخذ الشاب هنقول يعني من 12 سنة ليه من مثلا هنقول 20، لو هذه المرحلة ايه هي هذه المرحلة مو شوية، يعني اذا انا بشوف الشاب اللي عمره 12 سنة نفس اللي عمره 18 و20، صعب. فكل واحدة من المراحل هذه لازم أنا أعطي المسؤولية والقدر، يعني ما يصير واحد عمره 12 سنة ما راح أعطيه مثلا مراقبة، ما راح أراقب سلوكياته، مو نفس الواحد عمره 18 سنة، مراقبة عن مراقبة تفرق، مسؤولية عن مسؤولية تفرق.
0: إذن التكليف مهم، أكلفة مثلا جمعية، أكلفة مثلا بهاك سيارة أروح أبها بنزين إذا عندها،
2: أعطي مهام يعني
1: أكيد
2: مثلاً.
1: مهام أكيد أعطي مهام،
0: هذا اللي نقصده
1: بالضبط، يعني أعطي مهام على قد العمر، أسمع له مخالف، اشوف انه مثلا مو عاجبني اصدقائي اللي يمشي معاهم، ليش اقعد معاه احاوره، يمكن ما اقول له لا هذا صديقك ما ابي هذا، لا بهذه الطريقه راح هو ينفر ما راح يضل.
0: ينفع معاهم الحكي،
1: ينفع معاهم اذا قلت له السبب مثلا، والله هذا صديقك انا عندي هالمشكله معه مو عاجبتني، يمكن هذه المشكله مو نفس احنا قيمنا مثلا في البيت، مو مثل قوانيننا في البيت، فهو الشاب راح يفهم انا لازم ما اخلي سلوكي يتغير مثل سلوك هذا الشاب عشان انا اهلي يتقبلونه.
0: في حالات تعاملتي معاهم دكتوره قصص نقدر نذكرها؟
1: اكيد احنا يعني انا مرحله اكثر مرحله تقريبا من 7 سنين اتعامل مع المراهقين انا.
0: نعم يعني قصه غريبه مرت عليك او تفهم فعلا كان يعتقد شيء ومن خلالك فعلا تم تصحيح هذا الامر، اذا تذكرين حكايه يعني قصيره.
1: يعني احنا عندنا اكثر من قصه، بس احنا خلينا نقول في قصه من القصص صراحه مؤلمه جدا، لما شابه تعتقد او ان تعتقد ان تمحي الام من وجودها وهي موجوده حيه، ليش؟ لان الام لاهية عنها وهي شابه، المفروض ان هي تستانس ان عندها حريه من يعني مساحة تطلع وتروح وترد، لكن هي شافت ان هذه المساحة هي الشيء اللي خلاها تمحي الام من وجودها. شلون تمحيها؟ امي متوفية.
0: قامت تقول كذي؟ امي متوفية
1: موجودة معاها في البيت وعايشين طبيعي، امي متوفية تقول حق الناس.
0: والسبب لان الام مش مهتمة في البنت،
1: مو مهتمة معاها بالبيت بس مو مهتمة.
0: الخطأ من يتحمله هني؟ من يتحمل هذا الجانب؟ المراهق أم الأم؟
1: أكيد الأم دورها وين؟ ليش هي ابتعدت لدرجة أن الثقة لهالدرجة؟ هي البنت محتاجة ثقة صح؟
0: هذه قصة واقعية،
1: واقعية جدا.
2: ودكتورة الأم يعني درت أن البنت يعني

0: محتها من الوجود وذكرت أن هي توفت؟
1: احنا اكيد وصلنا لها المعلومه، يعني اكيد في احد من المختصين وصل لها المعلومه، ولكن انا قاعد اتكلم انه مؤلم.
2: لا، كيف تم التصرف مع هذا الموقف ومع هذا الالم ومع هذا التفكير
0: من مختصين حضرتكم؟ اصلا
1: للامانه يعني مو بجانب الام بس فقط، ولكن البنت ما حت الام، حتى الوالدين يعني حتى الوالدها ما كان له دور بالحياه مع انه موجودين بالحياه، ولكن هي اخذت ان الام، لان هي اقرب مفروض تكون للام، فهي اتخذت ان انا امحيها من الحياه واقول للجميع انا ما عندي ام.
2: طيب،
1: امي توفيه.
2: وانتم كيف استقبلتوا هذا الفكر كمختصين وعالجتوه؟
1: احنا حاولنا كثر ما نقدر كمختصين نعالج فكره ان لازم ما تمحي الام، موجوده الام، لازم تواصلين. طبعا احنا نقوي البنت كشلون هي تتقبل هذا الشيء، شلون هي تحاول، ونفس الشيء نرجع حق الام ان تحاول تتعامل مع.
2: طيب، اذا تركت هذه المراهقه بهذه الفكره كيف راح ياثر عليها عندما تنضج او تصل الى مرحله الرشد بعد المراهقه؟ كيف ممكن ياثر عليها الامر؟
1: اكيد راح ترفض مثلا زواج، او اذا تزوجت راح تفكر شلون هي تتعامل، يا اما تتعامل نفس الطريقه او تتعامل العكس، تكون خايفه اكثر على عيالها، او يعني حسب هي شو راح تتقبل تعامل هذا. اذا رضت انها هي تتزوج وتجيب عيال وتعيش الحياه الاسريه، لان صعب، هي ما عاشت حياه اسريه صحيحه، فهي شلون راح تكون اسره؟
2: هل ممكن يجعل العقل انه يفكر في مرحله اني انا ما احتاج اكون موجوده بهذه الحياه؟ ممكن توصل لهذه المرحله؟
1: في كثير من المراهقين نعم، واذا الذات
2: ممكن يوصل الى ذاته باي شكل
1: بالضبط.
2: مختلف، حتى يعني إذا الذات يحسسه مثلا بالقهر، بالمسؤولية، بأني أنا مو مهم أني أنا أكون موجود.
1: للأمانة يعني عند المراهقين يستخدمون إذا الذات مو فقط لي أن أنا مو مهم بالحياة،
2: لفت الانتباه.
1: مرات في لفت الانتباه، مرات لأنه هو قاعد يعاني من حياته فهو يبي ينهيها، مرات يشوف أن أنا خلاص ماكو فايدة من اللي أنا كله قاعد أسويه، كل اللي أنا قاعد أتعامل معه ما في حل، فأنا أرجو أني أنا أذي نفسي أفضل.
2: نعم.
0: عدل دكتورة، في بعض الأحيان تلاقين مثلا نسبة المراهقة عند شخص تختلف من شخص إلى آخر، شنو السبب هذا؟ هل هذا ممكن يكون وراثي؟
1: خلينا نقول معاملة الوالدين أو البيئة الصحيحة في المنزل عند هذا المراهق، حتى لو شوية يعني طلع عن مبادئ الأسرة أو طلع عن قوانينها، لابد أن لأن زرعتها صحيحة يرجع يعني مرده، يمكن شويه يحاول يقلد من اصدقائه، لانه هو لا زال في طور يبحث عن شخصيته. فتلاقونه مره يصير مع تصرفات لبس غير قريب، مثلا حركات مو مستساقه عند الاهل، ولكن في النهايه لما يبتدي مثلا هنقول يمر عليه سنه سنتين، يبتدي يعرف الاختيارات الصحيحه ويبتدي يرجع مره ثانيه اللي تعود عليه. اما اذا كان الشخص ما عنده بيئه صحيه، فوين هو يعني راح يعرف شنو الصح من الغلط؟ راح يتخبط في اختياراته.
2: طيب دكتورة منيرة، احنا مخلينا على راحته وما نحاكي ما نكلمه، اللي يبي براحتك، متى نقول حق الأسرة ولي الأمر نقول لا هذه مش خصوصية، في يجب أن تتوقف عند نقطة معينة؟ ترك الحبل على الغارب لا يمكن يتم.
1: أكيد احنا عندنا فئة المراهقة مثل ما قلنا نعطيهم مسؤولية على حسب عمرهم، مثل الطفل لما نعطيه مسؤولية أو نعطيه أنه يبتدي نعلمه على مثلا الأكل، الشرب، أي شيء من الصغر، كل مرحلة من عمرية لها مرحلة. نفس الشيء المراهقين أعطيه سواء مسؤولية سواء لما نعطيه خصوصيته، ما فيش خصوصية 100%،
2: مش مطلقة، الأمر مو بالمطلق،
1: ما في مطلقة إلا إذا وصل مرحلة العمر قريب الرشد.
2: متى تدخل؟
1: تدخل لما يكون في خطر.
2: خطر على منه؟ على الأسرة، على البيت، عليه هو،
1: على الجميع. مثلا خطر على المراهق نفسه لازم تدخل، ما راح أخليه هو يروح عشان والله خصوصيته خليه يسوي الشيء اللي راح يسويه.
2: والله ربعي بيسافرون بسافر معاهم مثلا، هو في سن مثلا 16 سنة 17 سنة في سن المراهقة، انت حضرتك تفضلتي ان بالنسبة حق الاولاد الشباب من 16 يصل الى من 14 الى 20 سنة تقريبا، او 19 سنة يوصل
1: تقريباً.
2: مع
1: تقريبا المراهقة.
2: فانت شايفة في علامات المراهقة، هل اتركه اقول والله من الخصوصية خليه يستانس خليه يروح؟
1: احنا ممكن ندخل في انه يسافر مع اصدقائه، في جهات الحين قاعده تسوي جماعات وجروبات، اشياء مفيده منها شيء تعليمي، في اشياء لا والله يروحون مقامرات يروحون، هذه اشياء لو انه في من اصدقائه عادي احثهم على انه يروحون، خليهم يروحون، بس في ناس
2: مرشدين موجودين
1: مرشدين. نعم، واتقبل انه هم راح هو راح

0: يشوف أصدقاء ويتعامل معهم تحت مسؤولية ناس مرشدين نتابعهم، نعرف هم وين يروحون، مقامرات، أشياء إحنا ندري إنهم إن شاء الله يعني راح يرجعون يعني شخصية حلوة
1: استفادة
0: جديدة،
1: شيء مختلف.
0: استفادة، شيء مختلف، سواء في ناس قاعدة توديهم حق لقاط ما لقاط، وفي ناس ودهم حق مقامرات
1: ويوم
0: وأشياء.
1: يتخرجون دكتورة 18 سنة من الثانوية العامة ويحصل على بعثة دراسية في الخارج ويروح ويتعايش مع هذا الأمور ويلتحق بالكليات وبالجامعات، هل هو مراهق؟
0: أكيد هو في سن المراهقة، ولكن هذه الشخصيات راح أشوفهم ينصقلون أفضل وأكثر من الشخصيات اللي تكون معتمدة على الغير. يعني هو شخصياتهم اللي يروح
1: ها راح يعتمد
0: يسافر،
1: على نفسه،
0: أي
1: يعتمد على نفسه
0: وفي
1: هو.
0: بعضهم ما يقدرون يستحملون لأن البيئة ما ساعدتهم على أنهم ياخذ يعني مسؤولية مثلا نفسه، يعني أقل شيء نفسه ما في مسؤولية، كل شيء هم يأدونه عنه، كل شيء يسوي لي إياه، ما
1: يعني صحيح أقل ما نبتدي فيه مثلا رتب غرفتك، رتب
0: أكيد
1: أمورك،
0: هذا شيء جدا
1: هذا
0: بسيط،
1: يأثر عليه دكتورة،
0: أكيد
1: يعني
0: هذا من
1: يعدل من
0: الطفولة
1: شخصيته.
0: لازم هو يتعلم على الأقل فراشه يعدل، يشيل ملابسه، هذا أقل شيء من الطفولة بعد.
1: هذا يساعده في انه يعتمد على نفسه في
0: أكيد
1: المستقبل لو
0: أكيد
1: يتعرض الى بعثة خارجية مثلا، يكون راح يكون متهيئ لهذه الامور.
0: أكيد أكيد. ومثل ما قلنا يعني في معسكرات داخلية بالكويت
1: صحيح.
0: ياخذون الشباب يعني يودونهم يتعلمون هذه الأشياء، شلون يعتمدون على نفسهم من طبخ ومن تعديل الغرف، من يعني هذه يتعلمونها، هذه الأشياء لما نشارك فيها شباب بهذا العمر أكيد تصقل شخصيتهم وتغيرهم، وصير يعني إحنا تكلمنا عن جانب الشباب، ترى حتى البنات عندهم هذا الشيء، يعني إحنا عشان ما نقول إحنا وايد راح
1: نعم
0: نصاب بالشباب، يعني البنات نفس الشيء عندهم هذا الشيء، يبتدي
1: طيب
0: من الأسرة.
1: نعم طيب دكتورة ختاما، متى أقول بأن ابني أو بنتي تحتاج إلى معالج نفسي؟
0: إذا الموضوع وضح قدام ولي الأمر بالبيت إن الشخصية اختلفت من الطفولة لهذا العمر، بدأت تختلف، صار في مثلا عزلة شديدة، صار في مثلا عدم نظافة شخصية، مثلا صار في الأكل الشهية للطعام والأكل، في اختلاف بالسلوكيات، العصبية، أي شيء من هذه الأشياء إذا كانت متكررة مثلا مع أصدقاء غير، هني أنا لازم أخذ رأي المختص وأوديه وأحاول كثر ما أقدر إني أنا أعالج هذه المشكلة، لأنه يبدو أنه واضح أنه في شيء يعني تدخل، مو شرط يكون صديق أو أنه سلوكيات، ممكن المرحلة نفسها العمرية سببت له تغيرات. يعني
1: رسالة للمستمع الكريم ختاما.
0: في الختام إن شاء الله أتمنى الصحة النفسية للجميع إن شاء الله، ويكون العلاقة الصحية بين الآباء والمراهقين، لأن في النهاية هي مرحلة جميلة نتخطاها بإيد بإيد.
1: دكتورة منيرة عبد الرحمن الحسين اختصاصي أول نفسي، كل الشكر لقبولك هذه الدعوة وعلى هذه النصائح للمستمع الكريم ولآبائهم والمراهق نفسه. إن شاء الله يكون مستمع لنا ومستفيد من هذه الحلقة. شكرا لك
0: آمين،
1: دكتورة.
0: يعطيكم العافية.

0: احنا بكذي وصلنا معكم مستمعينا للختام. تقبلوا تحيات فريق العمل، وهذه تحيات مخرج هذا العمل مشعل عميره. نسركم حفظ الله ورعايته، وفي امان الله.
1: في امان الله.

0: التوصل إلى اتفاق مع طهران شرط التزامها بحسن السلوك والوفاء بتعهداتها. قطر تؤكد استمرار جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران وتبدي استعدادها لعقد محادثات منفصلة مع الجانبين تستند إلى نسخة معدلة من مقترح الأيام السبعة. القوات الحكومية اليمنية تعلن شن غارات على مواقع وآليات لميليشيات الحوثي في محافظة تعز. استشهاد 7 فلسطينيين بينهم امرأة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة في قطاع غزة. وزير الخارجية السوري يصف زيارة مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى سوريا بالمهمة. الرئيس اللبناني يطالب الولايات المتحدة بالضغط على الاحتلال لإلزامها بتنفيذ اتفاق الإطار الموقع برعاية أمريكية في يونيو الماضي. الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي يؤكد أن روسيا تواصل شن هجمات هجينة ضد دول الحلف. الرئيس الأمريكي يعلن أنه سيوقع أمرا تنفيذيا بشأن الذكاء الاصطناعي ويتوقع تغيير تسميته إلى الذكاء الفائق. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم أثر. من بين تضاريس الزمان وتفاصيل المكان نقلب صفحات التاريخ والفكر ونستحضر من الماضي بريقا لا ينطفئ. كل أمة لا تنصت لأثرها تضيع خطاها وتخطئ البوصلة في مسيرها. نأتيكم من هنا، من إذاعة دولة الكويت، حيث يلتقي الصوت بالذاكرة والفكرة بالإرث. أثر، برنامج إذاعي نرافقكم فيه إلى حيث ترك الإنسان بصمته وحفرت الحكاية مجراها في مجلدات الزمن. في أثر نعيد اكتشاف العظماء والمواقف، نبحر في سير ونستعرض أحداثاً، نستنطق الكتب ونحاور الفكرة بصوت مسموع. لأن المعرفة ليست حكاية تروى بل أثر يحيى. أثر، إعداد فواز المطيري، تقديم علي الشلاحي، فواز المطيري، تنفيذ عبد الله سليمان. أثر يخرجه لكم ناصر الجناح.

0: المعرفة ليست حكاية تروى، بل أثر يحيى.
1: حين تعلم الإنسان أن يحفظ البرد، كيف غير التبريد الصناعي العالم؟ في يوم حار نفتح باب الثلاجة فنشعر بنسمة باردة، ونتناول طعاماً حفظ أياماً دون أن يفسد، ونشتري فواكه وخضروات قطعت مسافات طويلة قبل أن تصل إلينا. نفعل ذلك كله ببساطة حتى يبدو البرد وكأنه شيء متاح في كل وقت ومكان، ولكن الإنسان عاش قرونا طويلة وهو يعرف البرد من الطبيعة فقط، ينتظر الشتاء ويجمع الثلج ويحفظه في أماكن معزولة محاولا إبطاء ذوبانه والاستفادة منه أطول فترة ممكنة. كان البرد موسميا ومحدودا، إلى أن بدأ الإنسان يطرح سؤالا غير وجه الحياة: هل يمكن أن نصنع البرد متى شئنا؟ ومع تطور العلم وفهم الحرارة وحركة الغازات والضغوط، تحول ذلك السؤال إلى التجارب، ثم إلى آلات وأنظمة قادرة على نقل الحرارة من مكان إلى آخر وخفض درجات الحرارة بصورة منظمة ومستمرة. هنا بدأت قصة التبريد الصناعي، لا بوصفه وسيلة للراحة فقط، بل تقنية ستعيد تشكيل جوانب

كثيرة من حياة الإنسان. فالتبريد لم يجعل الطعام أكثر بقاء فحسب، بل غير طريقة إنتاجه ونقله وتخزينه وبيعه. ومع ظهور المخازن المبردة ووسائل النقل المجهزة بالتبريد، أصبح من الممكن نقل اللحوم والأسماك والألبان والمحاصيل سريعة التلف عبر مسافات بعيدة مع الحفاظ عليها ضمن درجات حرارة مناسبة. لم يقف الأثر عند الغذاء، ففي الطب أصبح التحكم في درجة الحرارة عنصراً مهماً في حفظ عدد من الأدوية واللقاحات والمواد البيولوجية. وفي الصناعة دخل التبريد في عمليات إنتاجية متعددة، وأصبح ضبط الحرارة جزءاً من بنية المصانع والمختبرات ومراكز التخزين. إنها قصة تقنية تعلم بها الإنسان ألا ينتظر برد الطبيعة، بل أن يصنع الظروف الحرارية التي يحتاج إليها. ومن هنا يبدأ أثر من رحلة البشر مع البرد، ومن الخطوة التي نقلته من ثلج تهديه الطبيعة في مواسم محددة إلى تبريد صناعي أصبح جزءاً أساسياً من العلم الحديث.

0: في كل فكرة عظيمة هناك أثر ما نحن نبحث عنه ونروي حكايته.
1: البرد قبل ولادة آلات التبريد. قبل أن يعرف الإنسان آلات التبريد، كان البرد مورداً طبيعياً يحصل عليه حين تسمح له البيئة والمناخ بذلك. في المناطق الباردة، كان الثلج والجليد يجمعان خلال فصل الشتاء، ثم يخزنان في حفر أو مباني مخصصة تعزل قدر الإمكان عن الحرارة الخارجية. وكان الهدف واضحاً، إبطاء ذوبان الثلج والاحتفاظ به لأطول مدة ممكنة. ولهذا استخدمت مواد عازلة متاحة في البيئة، وأقيمت بعض مخازن الثلج تحت الأرض أو في أماكن محمية من أشعة الشمس. لم تكن صديق المستمع الحاجة إلى البرد ترفاً، فالطعام الطازج كان سريع التلف، وخصوصاً اللحوم والأسماك وبعض منتجات الألبان. ولذلك اعتمد الناس على وسائل أخرى للحفاظ، مثل التجفيف والتمليح والتدخين والتخليل. وكانت هذه الطرق تطيل عمر الغذاء، لكنها تغير في كثير من الأحيان طعمه أو قوامه أو طريقة استهلاكه. أما التبريد فقد أتاح فكرة مختلفة، الحفاظ على الغذاء أقرب إلى حالته الطازجة من خلال إبطاء العمليات التي تسهم في فساده.
2: وعرفت حضارات قديمة أساليب متنوعة لاستغلال البرد الطبيعي، وكانت بعضها تنقل الثلج من المناطق الجبلية إلى المدن، ثم تحفظه في منشآت مصممة لتقليل تأثره بحرارة الجو. وفي بلاد فارس عرفت منشآت تقليدية لتخزين الجليد وحفظه، في مثال مبكر على استخدام العمارة والعزل والظل للسيطرة على الحرارة. ولكن المشكلة الأساسية ظلت قائمة، فالإنسان كان يحفظ برداً صنعته الطبيعة، ولم يكن قد تعلم بعد كيف ينتجه آلياً. وكان الحصول على الثلج يعتمد على المواسم والمكان والطقس، كما أن نقله مسافات بعيدة كان يعني فقد جزء منه بسبب الذوبان. ومن هنا ظهر الفارق الذي سيصنع تحولاً كبيراً في تاريخ البرد. فبدلاً من جمع الثلج وتخزينه، أصبح التحدي العلمي هو إنتاج البرد نفسه. وحين بدأ العلم يفهم العلاقة بين الحرارة والضغط وتبخر السوائل، أصبح البرد تدريجياً ظاهرة يمكن التحكم فيها، لا مجرد هبة موسمية من الطبيعة تمنحها إلينا.

0: ليس كل ما يقال يبقى، لكن بعض الأصوات تتحول إلى أثر خالد.
1: الخطوات العلمية الأولى نحو صناعة

0: ساعات البردة. لم تولد آلة التبريد في لحظة واحدة، ولم تكن نتيجة فكرة منفردة ظهرت فجأة، بل جاءت بعد سلسلة من الملاحظات والتجارب العلمية التي سعت إلى فهم الحرارة والضغط والتبخر. ومن المبادئ المهمة التي لفتت انتباه العلماء أن تبخر بعض السوائل يستهلك حرارة من الوسط المحيط، وهو ما يؤدي إلى انخفاض درجة الحرارة. في القرن 18 أجرى العالم الإسكتلندي ويليام كلين تجربة مهمة في جامعة غلاسكو، استخدم فيها خفض الضغط لتسريع تبخر سائل، وأظهر أن التبخر يمكن أن ينتج تأثيراً تبريدياً. لم تكن تجربته جهازاً تجارياً قادراً على حفظ الأغذية، ولكنها كشفت مبدأً أساسياً سيصبح جزءاً من الطريق العلمي نحو التبريد الميكانيكي.
1: وفي أوائل القرن 19 تقدمت الفكرة خطوة أخرى، ففي عام 1805 وصف المخترع الأمريكي أوليفر إيفانز تصوراً لنظام تبريد يعتمد على دورة ضغط البخار. وعلى الرغم من أنه لم يبني جهازه في صورة علمية، فإن الفكرة كانت مهمة لأنها اقترحت نظاماً دائرياً يمكن فيه لمادة التبريد أن تمر بمراحل متعاقبة من الضغط والتكثيف والتمدد والتبخر. ثم جاءت خطوة علمية بارزة في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، حين بنى جيكوب بريكنز نظاماً للتبريد بضغط البخار، وحصل على براءة اختراع بريطانية عام 1834. وأظهر هذا التطور أن صناعة البرد لم تعد فكرة نظرية فقط، بل أصبح من الممكن تحويل المبادئ الفيزيائية إلى آلة حقيقية. كانت هذه التجارب المبكرة تضع الأسس لمفهوم سيتضح أكثر مع تطور الديناميكية الحرارية. فالتبريد لا يعني إنتاج البرد بالمعنى الحرفي، بل يعني في جوهره نقل الطاقة الحرارية من حيز نريد تبريده إلى وسط آخر. ومن هذا المبدأ ولدت صناعة ستتطور على مدى عقود متتالية.

0: من بين طيات التاريخ ودهاليز الزمن، نستخرج النور من بين الحروف ونقدمه أثراً.
1: جون غوري والبرد في خدمة الطب. في تاريخ التبريد شخصيات لم تنظر إلى البرد على أنه وسيلة للحفاظ على الطعام فقط، بل رأت فيه أداة يمكن أن تخدم الإنسان في مجال الصحة أيضاً. من هنا برز الطبيب الأمريكي جون غوري الذي عامل في ولاية فلوريدا في القرن 19 في بيئة حارة كانت الأمراض الحمى فيها تمثل تحدياً طبياً كبيراً. كان غوري يعتقد وفق المعرفة الطبية المتاحة في زمنه أن تبريد الهواء المحيط بالمرضى قد يساعد على تخفيف معاناتهم، ومن هنا أخذ يفكر في وسيلة تجعله أقل اعتماداً على الثلج الطبيعي الذي كان نقله إلى المناطق الحارة مكلفاً وصعباً، وبدأ في تطوير جهاز يستخدم ضغط الهواء وتمدده لإحداث التبريد، وتمكن من إنتاج الثلج الميكانيكي.
2: وفي عام 1851 حصل جون غوري على براءة اختراع أمريكية لآلة مرتبطة بإنتاج الثلج، وعلى الرغم من أن مشروعه لم يتحول في حياته إلى نجاح تجاري واسع، فإن أهميته التاريخية تكمن في أنه ربط بين التبريد الميكانيكي وحاجة إنسانية مباشرة. يكشف مشروع غوري عن تغيير في طريقة التفكير نفسها، فالثلج الذي كان يجمع من البحيرات والأنهار المتجمدة وينقل إلى المناطق الأدفأ أصبح من الممكن إنتاجه بواسطة آلة. هذا التحول كان أكبر من مجرد تحسين تقني، لأنه بدأ يفصل البرد عن الجغرافيا والمواسم. ومع ذلك فإن الطريق نحو التبريد الصناعي الواسع لم يكن سهلاً، فالآلات المبكرة كانت تحتاج إلى تطوير في الكفاءة والموثوقية، وكان لابد من تحسين الضواغط والمبادلات الحرارية ومواد

التبريد وأساليب العزل، لكن الفكرة الجوهرية كانت قد أثبتت وجودها. يمكن للإنسان أن ينتج بيئة أبرد من محيطها وأن يفعل ذلك بآلة لا تنتظر فصل الشتاء.

0: هناك من مروا وتركوا خلفهم صدى لا يموت، نبحث عنهم لنعيد لهم الحياة صوتا وفكرة.
1: حين دخل التبريد عالم الصناعة، مع تقدم القرن التاسع عشر، بدأ التبريد يخرج من نطاق التجارب والنماذج المبكرة إلى مجال التطبيق الصناعي. كان الدافع الاقتصادي قوياً، فالمدن كانت تنمو، وعدد السكان كان يزداد، والمصانع والأسواق تحتاج إلى إمدادات أكبر وأكثر انتظاماً من الغذاء والمواد القابلة للتلف. ولم يعد كافياً أن يكون الغذاء متاحاً في أماكن إنتاجه، بل كان لابد من وسيلة تسمح بنقله وتخزينه لفترات أطول. وفي هذه المرحلة ظهرت تطبيقات مهمة في صناعات متعددة. في أستراليا طور جيمس هاريسون في خمسينيات القرن التاسع عشر الآلات للتبريد الميكانيكية، وارتبط عمله باستخدامات تجارية منها حفظ المنتجات الغذائية. وكانت هذه المرحلة تدل على أن التبريد بدأ يتحول إلى بنية تخدم الإنتاج، لا مجرد آلة لصنع الثلج.
2: ومع اتساع الاستخدام الصناعي أصبحت الحاجة إلى أنظمة أكثر قدرة واستمراراً، ودخلت مواد تبريد مختلفة في الأنظمة المبكرة، ومنها الأمونيا وثاني أكسيد الكربون، كما استخدمت مواد أخرى في مراحل مختلفة من تطور الصناعة. كان اختيار مادة التبريد جزءاً أساسياً من كفاءة النظام وطبيعة استخدامه، وشيئاً فشيئاً ظهرت المخازن المبردة التي تستطيع الحفاظ على درجات حرارة منخفضة في مساحات كبيرة. وبدلاً من أن يكون الثلج نفسه هو المنتج الأساسي، أصبح الهدف هو صنع بيئة حرارية مستقرة تحمي المنتجات من التلف. وكان لهذا التحول آثار مباشر في الاقتصاد، فالمنتج أصبح أقدر على حفظ بضاعته، والتاجر أصبح أقدر على تخزينها وتوزيعها، والمستهلك أصبح أقرب إلى منتجات جاءت من مناطق أبعد. هكذا أصبح التبريد حلقة خفية ولكنها حاسمة في سلسلة الإنتاج والتجارة.

0: الأثر ليس شيئاً نراه، بل ما يغير فينا شيئاً دون أن نشعر.
1: سلسلة التبريد التي قربت العالم. إن قدرة الإنسان على تبريد مخزن أو مصنع لم تكن وحدها كافية لإحداث التحول الكبير في تجارة الغذاء، فالمنتج قد يخرج من مكان مبرد ثم يقطع مئات أو آلاف الكيلومترات قبل أن يصل إلى السوق. وإذا انقطع التحكم في درجة الحرارة خلال الرحلة، فقد تضيع فائدة التبريد التي سبقتها. ومن هنا تطور ما نعرفه اليوم بسلسلة التبريد، أي الحفاظ على المنتج ضمن نطاق حراري مناسب خلال مراحل التخزين والنقل والتوزيع. وفي أواخر القرن التاسع عشر أظهر النقل البحري المبرد ما يمكن أن يفعله التبريد بالاقتصاد العالمي، وأصبح من الممكن نقل اللحوم والمنتجات القابلة للتلف عبر البحار مع الحفاظ عليها لمدد لم تكن ممكنة من قبل. وساعد ذلك بلدانا زراعية بعيدة عن الأسواق الكبرى على الدخول بقوة في تجارة الغذاء الدولية.
2: ومع تطور السفن المبردة ثم عربات السكك الحديدية والشاحنات المبردة، أصبحت المسافة أقل تأثيراً في إمكانية وصول الغذاء الطازج إلى المستهلك. وهذا لا يعني أن المسافة فقدت أهميتها، بل أن التبريد منح الإنسان

وسيلة لإدارة أحد أخطر آثارها، مرور الزمن على المنتجات سريعة التلف. وأثر ذلك في عادات الاستهلاك أيضاً، فأصبحت أسواق كثيرة تستقبل أغذية من بلاد بعيدة، واتسع نطاق تداول اللحوم والأسماك والألبان والفواكه والخضروات. ومع نمو التجارة العالمية، أصبحت مرافق التبريد جزءاً من الموانئ والمخازن ومراكز التوزيع وأسواق الجملة. واليوم تمتد سلسلة التبريد من موقع الإنتاج إلى مراكز الفرز والتعبئة، ومنها إلى وسائل النقل والمستودعات ومنافذ البيع. وقد أصبحت درجة الحرارة في هذه السلسلة عاملاً يراقب ويقاس، لأن خللاً في حلقة واحدة قد يؤثر في جودة المنتج وسلامته. وهكذا لم يعد التبريد جهازاً نراه في مصنع أو متجر، بل أصبح شبكة عالمية تعمل في الخلفية لكي يصل إلينا الغذاء من مكان قد يبعد عنا آلاف الكيلومترات.

0: في زوايا الماضي وفي صدور الكتب ينبض الأثر كقلب حي ينادينا لنصغي.
1: حين دخلت الثلاجة إلى المنازل بعد أن أثبت التبريد الميكانيكي قدرته في المصانع والمخازن ووسائل النقل، بقيت خطوة ستجعل أثره أكثر قرباً في حياة الإنسان اليومية، أن يدخل البرد المصنع إلى المنازل نفسها. فقبل انتشار الثلاجات المنزلية، اعتمدت أسر كثيرة في بعض البلدان على صناديق الثلج، وهي خزائن معزولة توضع فيها كتل من الثلج لإبقاء الطعام في درجة حرارة أقل من حرارة الغرفة. وكانت هذه الطريقة تحتاج إلى إمداد متكرر بالثلج، كما أن قدرتها على ضبط درجة الحرارة ظلت محدودة. ومع تطور الكهرباء والضغوط الصغيرة والمحركات ومواد العزل، بدأت أجهزة التبريد المنزلية تظهر في أوائل القرن العشرين، وفي البداية كانت مكلفة وأقل ملائمة مما نعرفه اليوم، وكانت بعض تصميماتها تفصل الوحدة الميكانيكية عن خزانة حفظ الطعام. ثم تحسن التصميم تدريجياً، وأصبح الجهاز أصغر حجماً وأسهل استخداماً وأكثر ملائمة للمنازل.
2: ولم يكن دخول الثلاجة إلى المنزل مجرد إضافة جهاز كهربائي جديد، بل أدى إلى تغيير تدريجي في إدارة الطعام داخل البيت. فبدلاً من الحاجة إلى شراء بعض الأغذية بكميات صغيرة واستهلاكها سريعاً، أصبح من الممكن حفظ كميات من الحليب واللحوم والخضروات وغيرها لمدد أطول وفق طبيعة كل غذاء ودرجة الحرارة المناسبة له. ثم أضافت حجرات التجميد بعداً آخر إلى هذا التحول، فالفرق بين التبريد والتجميد ليس فرقاً في درجة الحرارة فقط، بل في المدة التي يمكن خلالها حفظ بعض الأغذية وفي طبيعة التغييرات التي تحدث فيها. وبالتجميد أصبح من الممكن إبقاء نشاط الكثير من العوامل المسببة للتلف إلى درجة كبيرة، مع ضرورة الالتزام بشروط الحفظ والسلامة الغذائية. هكذا تحولت الثلاجة خلال عقود من التطور من تقنية حديثة مكلفة إلى جزء أساسي من حياة ملايين الأسر، وأصبح الإنسان يملك داخل منزله حيزاً صغيراً يستطيع فيه التحكم في الحرارة على مدار الساعة، وهو امتياز لم تعرفه أجيال عاشت قبل عصر التبريد المنزلي.

0: أثر، حيث لا نروي الحكاية فقط بل نبقيها حية في الذاكرة.
1: التبريد وسلامة الغذاء. حين نضع الطعام في الثلاجة فإننا لا نوقف الزمن داخله ولا نجعل الغذاء محمياً من التلف إلى ما لا نهاية. ما يحدث في الحقيقة هو أن درجة

0: الحرارة المنخفضة تبطئ كثيراً من التفاعلات والعمليات البيولوجية التي تسهم في فساد الغذاء. وهنا تظهر أهمية التبريد في سلامة الغذاء، فالحرارة من العوامل الأساسية التي تؤثر في نمو الكائنات الحية الدقيقة، والحد من درجة الحرارة يمكن أن يبطئ من تكاثر كثير من البكتيريا. ولذلك لا تعتمد صناعات الغذاء على التبريد بوصفه وسيلة للمحافظة على الطعام أو المظهر فقط، بل تتعامل مع درجة الحرارة بوصفها عاملاً أساسياً في إدارة سلامة المنتج، وتوصي الجهات المختصة بحفظ الثلاجة المنزلية عند درجة حرارة تبلغ نحو 4 درجات مئوية أو أقل، مع مراعاة أن الأغذية تختلف في مدة حفظها وشروط تخزينها.
1: والمهم هنا أن ندرك أن التبريد لا يقضي بالضرورة على الكائنات الدقيقة الممرضة، بل يبطئ نمو كثير منها وحتى التجميد. على الرغم من قدرته على إطالة مدة حفظ أغذية كثيرة، لا يعني تعقيم الطعام، ولهذا تبقى قواعد النظافة والطهي السليم ومنع التلوث المتبادل والالتزام بمدد الحفظ جزءاً أساسياً من منظومة السلامة الغذائية. وتظهر أهمية هذا المبدأ بوضوح عند نقل الأغذية، فاللحوم والأسماك والألبان وبعض المنتجات الجاهزة للأكل تحتاج إلى ضبط مستمر لدرجة الحرارة، وإذا ترك المنتج في ظروف حرارية غير مناسبة لفترة كافية فقد تتزايد المخاطر حتى لو أعيد المنتج بعد ذلك إلى الثلاجة. ومن هنا نفهم أن قيمة التبريد لا تكمن في صنع هواء بارد فحسب، بل في القدرة على ضبط درجة الحرارة والمحافظة عليها خلال الوقت المطلوب. وهذا ما جعل التبريد عنصراً أساسياً في منظومة الغذاء الحديثة، من المزرعة والمصنع إلى الشاحنة والمتجر وحتى الرف الذي نضع عليه طعامنا داخل الثلاجة.
0: من قطعة ثلج كان الإنسان يجمعها في الشتاء ويخبئها في مخازن معزولة، إلى أنظمة متطورة تضبط درجة الحرارة على مدار الساعة، امتدت رحلة طويلة من الملاحظات والتجربة والاختراع، رحلة لم يكن هدفها في البداية أكثر من الحفاظ على البرد لأطول وقت ممكن. ثم تحول السؤال كيف نحفظ الثلج إلى كيف نصنع البرد حيثما نريد ومتى نريد. وحين وجد العلم الإجابة لم يتغير جهاز واحد فقط، بل تغيرت أنظمة كاملة في حياة البشر. أصبح من الممكن حفظ الغذاء لمدة أطول ونقل المنتجات القابلة للتلف عبر مسافات شاسعة وإنشاء المخازن المبردة وبناء سلسلة متكاملة تربط بين المزارع والمصنع ووسائل النقل والمتجر والمستهلك. وهنا يظهر أثر التبريد الصناعي، فهو ليس في الثلج الذي نراه، بل في الغذاء الذي يصل إلينا، وفي المسافات التي أصبحت المنتجات تقطعها، وفي طريقة تخزيننا واستهلاكنا وإدارة حياتنا اليومية. هكذا حين تعلم الإنسان أن يحفظ البرد، ثم تعلم أن يصنعه ويتحكم فيه، لم يكن يبرد مكانا فقط، بل كان يفتح بابا لتغيير الغذاء والتجارة والصناعة وتفاصيل الحياة الحديثة.

إلى هنا نكون قد بلغنا نهاية رحلتنا لهذا اليوم من برنامج أثر، حيث عبرنا معا بين ظلال المعاني وصدى الأزمنة لنستبقي من الماضي ما يلهم الحاضر ويصنع المستقبل. كان معكم في الإعداد فواز المطيري، في التقديم علي الشلاحي، فواز المطيري، وفي التنفيذ عبد الله سليمان. ومن وراء الميكروفون أدار دفة الإخراج ناصر الجناع. نلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة وأثر جديد، وحتى ذلك الحين تقبلوا منا أطيب التحايا.

شخصية من بلادي. صالح العجيري. ولد صالح العجيري في 23 من يونيو عام 1920 في منطقة الجبلة. أرسله والده في صغره إلى البادية كي يعيش حياة القبائل، فتعلم الفروسية وحمل السلاح، وتعلم أيضا الكتابة والحساب والقرآن الكريم وبعضا من الفقه والحديث. قدم الكثير لعلم الفلك، وله الكثير من الإضافات العلمية في الفلك وعلومه من خلال أبحاثه العلمية والعديد من الكتب والمؤلفات. في أواخر الستينات بنى مرصدا فلكيا على نفقته الخاصة، فسمي المرصد باسمه، وقد أقيم له تكريماً على مستوى الدولة عام 1980. منح شهادة الدكتوراه الفخرية من كلية العلوم. وبدراسة مسيرة حياة العجيري الفلكية يلاحظ أن معرفته ونبوغه في علم الفلك قد مر بمرحلتين: الأولى الهواية، والثانية مرحلة التخصص والاحتراف، والتي كانت من عام 1946 حتى يومنا هذا. الأستاذ الفلكي صالح العجيري.

إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج تحت المجهر. في تحت المجهر نفتح ملفات تلامس الواقع ونطرح الأسئلة التي تشغل المجتمع ونبحث عن الرأي المتخصص والمعلومات الدقيقة والرؤية الواضحة إيمانا بأن الحوار الواعي هو الطريق إلى الفهم وأن الاستماع إلى أصحاب الخبرة يمنحنا قدرة أكبر على قراءة القضايا بموضوعية وعمق. برنامج تحت المجهر، أعداد فهد الشمري، تقديم محمد الحزيم وعزيز الأستاذ، تنفيذ عبد الله سليمان، إخراج يوسف الشمري.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم تحت المجهر. مستمعي الكرام، تمثل العمالة المنزلية جزءا من تفاصيل الحياة اليومية، لكن نجاح هذه العلاقة لا يعتمد فقط على وجود عقد عمل، بل على معرفة كل طرف بحقوقه وواجباته واحترام الأنظمة والقوانين اللي تحفظ كرامة الجميع. وعندما يغيب الوعي بهذا الحقوق والالتزامات، قد تنشأ خلافات ومشكلات كان بالإمكان تجنبها. وفي حلقة اليوم نستضيف الأستاذ بسام يوسف المتخصص في شؤون العمالة المنزلية، لنتحدث عن حقوق وواجبات العمالة المنزلية وكيف يمكن بناء علاقة قائمة على الاحترام والثقة والالتزام بالقانون. حياك الله أستاذ بسام يوسف،
1: الله يعطيك الصحة والعافية. شكرا على استضافتك.
0: كيف يمكن بناء علاقة قائمة على الاحترام والثقة والالتزام بالقانون؟
1: بداية احنا تكلمنا على القوانين او الحقوق العمالية. نعم. نترك

0: كان في سياق الحديث إن شاء الله راح نذكر لك كافة الحقوق اللي نصها القانون للعمارة المنزلية،
1: نعم.
0: وأما في طرق التعامل ولله الحمد إحنا في المجال العمارة المنزلية رأينا أن دولة الكويت من الدول الرائدة في هذا المجال في العمارة المنزلية وحتى في الأمور الاجتماعية. بداية الأمر لا يحتاج إلى عقود، ويحتاج بداية الأمر يحتاج إلى الاحترام بين الأطراف، تعامل ما جبل عليها أهلنا بالسابق كيف كانوا يعاملوا العامل المنزلي أو عامل البيت. يعني العمالة هذه كانت موجودة بالكويت من الخمسينات والستينات،
1: نعم.
0: يعني
1: نعم.
0: في جميع الدول، وكان
1: صحيح.
0: فيها اللحظة الحالية لجوء العمالة الأسيوية، لكن في السابق حتى كانت هناك عمالة عربية في هذا،
1: نعم،
0: المجال. يعتمد على ثقافة المجتمعات، ثقافة الأسر، تكوين الأسرة في التعامل مع هذا العامل اللي يعني هو ترك بلده وترك أهله في البلد وبحثا عن العمل. بما أن تتوفر هذا أعمال خاصة في دول الخليج حاجة للأعمال المنزلية، نرى أن الأسر الكويتية ما شاء الله من أفضل الأسر في فن التعامل مع هذه العمالة.
1: طيب ما هي أبرز الحقوق اللي كفلها القانون للعامل أو العاملة المنزلية؟
0: العامل المنزلية بالكويت كان أول القانون العمالة المنزلية كان من ضمن قانون العمل، لكن في تطور الحياة الاجتماعية وتطور الحياة العمرانية وارتفاع أعداد هذه العمالة تم إنشاء قانون يختص في حماية الحقوق العمالية وأعطاهم مميزات قد تكون إضافية عن جميع الدول الموجودة حوالينا.
1: شن هالمميزات؟
0: مثال اليوم إحنا نقول قانون العمل حق العامل الإجازة الأسبوعية، حق العامل في ساعات العمل، حق العامل في المسكن والمأكل والمشرب والحياة الكريمة كاملة. اثنين، في عدة إضافات تم إضافتها وقد تكون مميزات الأعمال المنزلية، هي مكافأة نهاية الخدمة، هي الإجازات السنوية. اليوم في بعض القوانين موجودة من السابق، مثل اليوم حق الحصول على الجوازة وبطاقة المدنية، ونحن قاعد نشوفه ما شاء الله التزام عالي في الأسر الكويتية في هذه البنود.
1: احنا حين تكلمنا عن العمالة المنزلية،
0: نعم،
1: وحقوقهم وكل شيء، بس نبي الواجبات التي يجب أن يلتزم بها العامل نفسه تجاه صاحب العمل.
0: هناك عدة واجبات فرضها القانون على العامل المنزلي: محافظة على إسرار المنزل، تطبيق ما جاء في بنود العقد من الأعمال التي يقوم فيها. تدري أنت الأعمال قد تختلف، قد تكون رعاية خاصة، قد تكون في التنظيف، قد
1: صحيح.
0: تكون في الحدائق المنزلية للأعمال الرجالية حسب المهنة المستخدم من أجل هذا العامل. بناء على العقد يكون التزام العامل في الشروط الأساسية هي المحافظة على إسرار البيت، عدم العمل في منازل أخرى إلا بإذن يعني أو باتفاق مع صاحب العمل. هذا من أهم الشروط اللي وضعها القانون لإلزام العامل في أداء عمله المنوط له حسب المسمى له.
1: طيب هو في مفاهيم خاطئة المنتشرة حول حقوق العمالة المنزلية، شنو أكثرها؟
0: غالبية الحقوق اللي نعطيك الأساسية، هو اليوم عندك الإجازة الأسبوعية، عندك المأكل والمشرب والمسكن والحياة الكريمة كفلها لها القانون من ضمن العقد. اليوم استلام الرواتب في وقتها المحدد، في حالة نهاية العقد يتم صرف مكافأة نهاية الخدمة للعامل المنزلي، وهذه أول دولة بدأت فيها في المنطقة، يعني أنا أشوفها دولة الكويت.
1: طيب شنو الطرق اختيار العمالة المناسبة؟
0: هني بالنسبة للعمالة المناسبة، أولا دور صاحب العمل ينظر ما هو مناسب له، سواء في الأعمار أو في المهنة المستخدمة أو في المؤهل الثقافي للعامل. عدة وظائف اليوم إحنا نشوف القالب يعني في نسبة كبيرة يتجه للرعاية الخاصة. الرعاية الخاصة هي قد تكون للأطفال صغار السن أو ذوي الهمم. أهم شيء اللي تتركز فيه هذه الأمور. أما الأمور التنظيف والأمور المنزلية العادية تقريبا تعتبر شبه عادية، وهناك اليوم نلاحظ فيه تقدم يعني بالتغير العمراني في الكويت. عندنا أصبحت بعض المنازل تقيم فيها مطابخ ويكون في عامل مختص للطبخ فقط،
1: نعم.
0: يعني هذه المهن اللي ممكن أنت تأخذ فيها في لها شهايد، مثل في لها شهايد الرعاية الخاصة، وعندك لها شهايد اللي هي الطبخ أو الدورات التدريبية اللي تلقاها العامل. هذه ترجع بين الشركة المستخدمة بالكويت والشركة المستخدمة بالخارج،
1: صحيح،
0: بالتعاون مع صاحب العمل بحيث يبحثون عن أفضل ليفل موجود أو مستوى عالي يكون حسب حاجة الأسرة الكويتية أو الأسر الوافدة اللي تعيش في الكويت.
1: أستاذ بسام، ساعات المستخدم العاملة يروح يحط مثلا أو يختار أنه

0: تكون مثلاً تطبخ وعند استخدامها مثلاً ترفض تقول أنا يا أشوف الأطفال يا أطبخ وما أسوي مثلاً الاثنين.
1: فيها سلبيات وفيها إيجابيات. نعم. اليوم رعاية الطفل أنت تدرين لما العامل يكون ماسك الجزئين في الأطفال والمطبخ، هناك في المراكز التدريبية دائماً ينبهون على العامل أو يحذرون العامل أنه يمسك شغلتين في نفس الوقت مثل رعاية الطفل والطبخ. الطبخ ممكن لما يكون يعني ما يجوز يدخل مع الطفل المطبخ، تدرين في طبخ وفي نار وفي ماء حار وفي يعني عدة سلبيات. طبعا هذه الإجراءات متى تمت؟ كانت بسبب حوادث سابقة أن العامل يكون يطبخ ويتعامل مع الأطفال، فتلقين فيها صعوبة يعني الإجراءات هذه. أنا أشوف غالبية الدول بدأت تلجأ إلى أيدي عاملة، ترسل الأيدي العاملة في اختصاص عمل لرعاية أطفال، رعاية أطفال الطبخ، الطبخ يعني هذه المهن قد فيها بعض الأمور الفنية خاصة التعامل مع الأطفال صغار السن أو فن التعامل معهم شوية يتغير. اليوم الطبخ يحتاج إلى معرفة دراية، اليوم تتعاملين مع غاز، اليوم في ظل التطور التكنولوجي عندنا اليوم الثلاجات تحتاج معرفة، الغاز يحتاج معرفة، العامل لازم يكون على دراية بالسيفتي والأمان.
0: زين شنو المعرفة مثل ما ذكرت
1: اليوم
0: مثل معرفتها بالثلاجة مثل شنو؟
1: مثل في عندك بعض الأشخاص يستخدم الثلاجات يكون في الآيباد اللي هو يدخل فيه تواريخ إنتاج ودخول المواد الغذائية في الثلاجة، يعني تكون واضحة موجودة على بحيث إنه يبين معاه، يستخدم الوسائل الإلكترونية يبين شنو النقص عنده صاحب المنزل أو العجز، لازم تكون العاملة تدخل بعض البيانات عندك. اليوم عندك بعض طرق استخدام الغاز، الاستخدام الأجهزة مثل الميكروويف.
0: الغاز عفوا أستاذ، الغاز يعني جدا خطر، يعني أنا أعتقد إن صاحبة المنزل هي اللي تبدل أعتقد الغاز، يعني خاصة رأس الغاز يبيله يعني تكنيك معين أن أنت يعني خطر أعتقد على العاملة ممكن ما تعرف.
1: اليوم لابد يكون في سيفتي، في حماية. اليوم استخدمت الغاز تسكر الأنبوبة الغاز بعد اليوم هذه دورات ثقافية يأخذها العامل المنزلي في الخارج. حتى الدول بدأت، الدول الخارجية بدأت تكون حريصة على تصدير عمالة قد تكون تحمي نفسها في البداية.
0: نعم.
1: يعني اليوم في بعض الأيدي العاملة ممكن ما تتعرف تتصرف في حال وقوع أي خطر في ظل وجود أطفال، في ظل وجود في بعضهم ما يعرف يتصرف.
0: طيب كيف يتصرف صاحب المنزل؟
1: عدم ترك الأمر كاملا على العامل المنزلي.
0: يعني مثلا نقول على سبيل المثال مثلا حصل حريق بمنزل أو شيء وهناك أطفال وصاحب البيت غائب، يعني شلون يتصرف الخادم؟ والمفروض صاحب المنزل يعلمه.
1: نعم.
0: يوعيه.
1: نعم.
0: يقول له
1: نعم
0: هذا
1: أنت النقطة تتكلمين عليها. قد تكون من بداية اليوم لو تلاحظين كافة الدول يعني مثل الفلبين، مثل سيلان، مثل أثيوبيا، غالبية الدول هذه ما يطلع العامل إلا أنه يجتاز دورة تدريبية منها الأمن والسلام اللي أنت قاعد تتكلمين عليه.
0: نعم.
1: فبذلك ما يمنع اليوم صاحب المنزل، اليوم هو العامل المنزلي بالأساس مسمى عامل مساعد وليس عامل هو يتكفل بكل
0: أكيد
1: شيء.
0: أكيد صح. هنا. أكيد بالنسبة حق الوعي مثل ما ذكرت، الوعي القانوني، إلى أي مدى يسهم الوعي بالقانون في تقليل المشكلات بين الطرفين؟
1: الوعي هو الأساس، أساس العمل فيما بين الطرفين. اليوم في أي تعاقد في بين الطرفين لابد كل واحد يعرف على الواجبات والالتزامات.
0: نعم.
1: الأمور هذه متى ما وصلت إلى مرحلة ثقافية عرفت أنت حقوق العامل شنو، أنت عرفت يا صاحب العمل حقوق تتكون من شنو، خلاص انتهى الخلاف. اليوم إحنا نفس بشرية سواء عامل أكيد. أو صاحب
0: نعم.
1: عمل
0: نعم.
1: فيجد الخلاف، لكن طرق حل هذه النزاعات أو هذا الخلاف لو ترجعين للقانون، قانون العمالة المنزلية يعني قال لك المذكرة التفسيرية أعطاك تسلسل في حل هذه النزاعات أو الخلافات فيما نعم. بينك وبين العامل، ترك لك مجال بين العامل وبين صاحب العمل يحلون الأمر ودي، وقالك إذا لم يتم الحل يتدخل مكتب الاستخدام، إن لم يتم الحل تتدخل إدارة العمالة المنزلية، وذكر في نص المذكرة التفسيرية وأخيرا هي المحكمة اللي تفصل في الخلافات العمالية أو في الخلافات ما بين العامل وصاحب العمل. لكن أنت اليوم تقدر تتجاوز الأمور هذه إذا كان في وعي وثقافة لدى العامل ولدى صاحب العمل، تقريبا أنت راح تتجاوز 90% من هذه الصعوبات والمشاكل.
0: صحيح. بعد ما تعرفنا على الأساس القانوني لهذه العلاقة، يبقى السؤال

0: يمكن ترجمة هذه الحقوق والواجبات إلى تعامل يومي يسود الاحترام والتفاهم مثل ما ذكرت حضرتك من شوي، بس نبي نعرف العلاقة اليومية بين صاحب العمل والعامل المنزلي، كيف يمكن بناء علاقة صحية متوازنة بين الطرفين؟
1: اليوم احنا نتكلم خاصة في دولة الكويت نتكلم على عمالة منزلية نسائية وعمالة منزلية صحيح. رجالية نعم. احتكاك العمالة النسائية في المنزل مع ربة البيت
0: أكيد.
1: نوع العلاقة أول الارتباط يعتمد 90% على ربة المنزل في كيف أن تتم إدارة. اليوم يجب متابعة هذا العامل المنزلي وعدم ترك كافة الأمور في يد العامل المنزلي
0: نعم.
1: يعني اليوم في أدوار يجب أن تقوم فيها ربة المنزل
0: مثل
1: مثال العامل ما تقدر تعتمد عليه إلا في خلال تعاملك معه وتدريبه في البداية. اليوم أنت دولة أعطتك فترة تجربة لمدة 6 شهور جرب
0: حلو.
1: العامل خلال الفترة هذه أعتقد شهر شهرين كافي أنت تقدر تصل إلى نتائج
0: صحيح.
1: مع العامل منها الثقفة منها تعلمه تبين له الأشياء خطأ الأشياء الصحيحة فيعتمد مثل العمالة النسائية تعتمد على ربة البيت وهو فن الإدارة. ربة المنزل يجب أن تكون على قدرة في فن إدارة أو تكييف العامل في المنزل وضع علاقة تكون علاقة أسرية كما وضعها القانون أو كما وضع العرف السائد في دولة الكويت عندنا
0: نعم.
1: في قبل هذه القوانين. اليوم نشوف إحنا عندنا العامل يصبح فرد من أفراد الأسرة
0: أكيد أكيد طبعا
1: يعني العمالة الرجالية يكون رب العمل اللي هو صاحب العمل الرجل دائما هو يعرف يدير احنا نقول عط العامل كل شيء ولا يعني تسامح في كل شيء. اليوم في امور لازم توجيه
0: صح
1: موجود التوجيه اليوم التوجيه التعليم المحاورة كل هدوء
0: والإشراف طبعا لازم أهم شيء الإشراف
1: اي نعم هو هذا يعتبر فن إدارة البيت اليوم
0: صحيح.
1: أنا لما أعطيك أيدي عاملة مثل صاحب الشركة يكون عنده أيدي عاملة يعرف شلون يكيفها
0: بالضبط. مستمعين الكرام ابقوا معنا فلدينا المزيد من النقاشات القيمة ولكن بعد هذا الفاصل.

بين الرأي والمعلومة وبين السؤال والتحليل، نفتح مساحة للحوار الهادئ والطرح الواعي. برنامج تحت المجهر يسلط الضوء على قضايا متنوعة ويمنحها حقها من النقاش مع المختصين. تحت المجهر، رؤية أعمق لقضايا أقرب.

0: مستمعي الكرام، عدنا لكم من جديد لاستكمال حوارنا وبرنامج تحت المجهر، وضيفنا الكريم الأستاذ بسام يوسف. حياك الله مرة ثانية أستاذ بسام. نبي نعرف كيف يتم التعامل مع الخلافات اليومية بطريقة صحيحة.
1: بالنسبة للخلافات اليومية، اليوم احنا قاعد نتعامل مع عنصر بشري،
0: نعم،
1: سواء رب العمل أو سواء العامل، فدائما
0: موجودة ترى الخلافات هذه اليومية
1: موجودة
0: شيء طبيعي
1: في جميع الأسر في العالم.
0: نعم.
1: اليوم في نسب الأعداد، يعني خلينا نتكلم على الصعوبات أو المشاكل العمالية أو أي قطاع عمل،
0: نعم،
1: أو أي شركة، لابد تلقى عنده ما يقارب من 10 إلى 15% هناك نزاعات عمالية.
0: صحيح.
1: أو خلاف بين الأطراف.
0: نعم.
1: يعني هذا أمر، النسبة هذه تضع مثل اليوم أنت تقول أنا عندي 100 موظف، لابد يكون هناك خلافات أو شكاوي عمالية، حتى في الوزارات لابد تكون من 10 إلى 15%.
0: نعم. نعم.
1: فالأمر عادي اليوم، دائما حتى لو لاحظ حتى القانون نص للتعامل الودي ما بين الأفراد سواء العامل أو صاحب العمل.
0: نعم.
1: يعني بالود قد تحل جميع المشاكل.
0: طبعاً.
1: يعني قد تحل بالهدوء.
0: صحيح.
1: ما كيف. يحتاج اليوم إحنا نصعد بالموضوع، أخطاء تحصل اليوم، النفس البشرية قد تحدث منها أخطاء.
0: نعم.
1: لكن من ينجح في هذا القطاع هو من يعالج المشكلة في أبسط الأمور.
0: شنو السلوكيات اللي ينبغي تجنبها من كل الطرفين؟
1: خلينا ناخذ العمالة الآسيوية في اتجاه والعمالة الأفريقية في اتجاه.
0: نعم.
1: اليوم العمالة الأفريقية يجب التعامل معها برفق.
0: الأفريقية
1: دائما، لأن قد تكون الجالية الأفريقية ما تقبل الصوت العالي، ما تقبل دائما التذمر أو كذا أو.
0: نعم.
1: يعني دائما حتى العمالة الشباب، لكن إحنا ليش نتكلم عن الأفارقة؟ لأن ردة الفعل تكون شديدة طبعا.
0: نعم.
1: مو بغض النظر أنها تكون شديدة، هو ما يتقبل.

0: ليش عندهم طبيعتهم الاجتماعية ما يحبنا أحد يعني يحاول يعني يتكلم معه بقوة أو صوت عالي أو أو أو, أو بأمر شديد. حسن التعامل أنا أشوفه قد يلجأ فيها. أما العمالة الأسيوية أهم شيء عندك يعني ما أنا أشوف أغلب مشاكلهم التأخير في الرواتب، تاج نفس اليوم خلاص انتهى انتهى نفس اليوم الغالبية يعني. يعني هذه باقي الامور تدخل في نطاق الاسره جدا سهله يعني.
1: ممكن يكون سوء فهم يعني.
0: سوء فهم لا. جدا يعني مرات قد تكون الاطفال عاملين حاجه ما تعلم فيه انت صح. اليوم هل التقصير من العامل، هل التقصير من هذا؟ يجب التروي والتاكد في وجود الخلافات او وجود النزاع اللي احنا نتكلم عليه.
1: طيب استاذ بسام، شنو العماله المرغوبه هني في الكويت؟
0: بالنسبة للكويت هناك عدة يعني اليوم في كل عمالة لها قطاع معين أو لها مميزات معينة.
1: نعم.
0: مثال اليوم احنا قاعد نشوف حسب إحصائيات وأرقام عندنا اليوم أفضل عمالة نسائية يعني الطلب عالي عليها هي العمالة الفلبينية في رقم واحد. بيانات أفضل تكون دقيقة اللي
1: نعم.
0: هي عن طريق المعلومات المدنية
1: يعني.
0: ايه.
1: نعم.
0: يعني شوف الرقم واحد نتكلم عن الأعمال النسائية طبعا لأن هناك فرق بين كل دولة إلى أخرى.
1: نعم.
0: مثال الأعمال الفلبينية 99% أعمال نسائية، الأعمال المنزلية
1: نعم
0: 99% فيها أعمال نسائية، يعني 151,000 أعمال منزلية نسائية.
1: نعم.
0: اللي هي أعلى أعمال نسائية بالكويت مطلوبة الواحد الفلبيني. اثنين اللي هي العمالة السلانية، طبعا هي التوتل العمالة السلانية الرجالية والنسائية 153,000، 84% منهم نسائية و16% منهم رجالية. يعني لو لاحظنا راح يكون العدد تقريبا بما يقارب 110,000 بالمركز الثاني.
1: كم بالمئة يعني تصير؟
0: يعني 84%.
1: 84%.
0: 4 من أصل اللي هو توتال العمالة السلانية اللي هي 153,000.
1: نعم.
0: بالترتيب إحنا في الدرجة الأولى الفلبين ثم السيلان ثم الهند ثم نيبال ويليها الدول الأفريقية والدول الأخرى.
1: قبل كان يعني أكثر شيء يعتقد العمالة الهندية.
0: نعم صحيح بالسابق، حاليا العمالة الهندية النسائية هي تقريبا 80,000.
1: الموجودين هنا
0: اللي متواجدين 150,000 الفلبين، 110,000 سيلان، 80,000 العمالة الهندية النسائية طبعا نتكلم عليها، 64,000 العمالة النيبالية. اليوم علشان تعرفين ان الكويت بيئة مستقطبة لهذه العمالة، والسبب شنو؟ السبب الحفاظ على الحقوق والمميزات اللي يقدمها القانون الكويتي لهذه الأيدي العاملة. اليوم عندنا الأيدي العاملة بعد التحسينات اللي احنا شفناها وبعد الإصلاحات اللي عملتها الدولة من أجل الحفاظ على الحقوق وحماية القوى العاملة، نلاحظ ارتفع نسبة أعداد العمالة منزلية وأصبحت 855,000 عامل منزلي حسب الإحصائية الأخيرة للمعلومات المدنية. 57% منهم نسائية و 43% منهم عمالة رجالية.
1: نعم.
0: إحنا بالكويت
1: هذه العمالة المتوفرة بالكويت.
0: نعم.
1: نعم.
0: العدد هذا أول مرة توصل إلى
1: الإحصائية جديدة هذه.
0: الإحصائية أول مرة يوصل العدد هذا. يعني تجاوز رقم جديد اللي هو 850,000 عامل منزلي، هذا رقم جديد تو تجاوزه بعد الإصلاحات اللي قامت فيها الدولة في شأن حماية القوى العاملة وتوفير لها العمل. ويدخل هناك تحت هذا يدخل ظروف أخرى أستاذة.
1: نعم.
0: يعني مثل اليوم التمدد العمراني، اليوم نشوف عندنا مدن جديدة.
1: نعم.
0: أدت إلى سبب حاجة الأسرة الكويتية وارتفاع
1: صحيح.
0: هذا
1: صحيح.
0: العمالة المنزلية.
1: إجراءات استخدام العمالة المنزلية والتعاقد القانوني.
0: الدولة نظمت عن طريق إدارة وضع إدارة استخدام العمالة المنزلية في الهيئة العامة للقوى العاملة والمسؤولة على استخدام العمالة المنزلية داخل وخارج، يعني مسؤولة عن التعاقدات الخارجية مع هذه الدول، وضعت كافة الاشتراطات، وضعت كافة الإجراءات. اليوم نلاحظ كل دولة معها تم توقيع اتفاقيات مذكرات تفاهم بين الدول المستخدمة. الدولة المستخدمة والدول المصدرة هي الدول الخارجية. اليوم نلاحظ احنا عندنا في دولة الكويت تم فتح تقريبا في مجال العمالة المنزلية المجال مع 10 دول في شأن.
1: هذه اتفاقيات جديدة؟
0: تقريبا في بعضهم جديدة أول مرة وفي بعضهم لا سابقة وتم تحديثها. اليوم في 10 دول مستخدمة من العمالة المنزلية، منها 5 دول أفريقية ومنها 5 دول آسيوية.
1: نعم.
0: وهي كالتالي، بالبداية نبدأ بالدول الآسيوية: 1 الفلبين، 2

0: سيلان، الهند، فيتنام، نيبال. بالنسبة للدول الأفريقية هي عبارة عن جنوب أفريقيا، بنين، السنغال ذكور فقط، وأرتيريا وأثيوبيا. يعني آخر اتفاقية تم توقيعها من الهيئة العامة للقوى العاملة في شأن الاستخدام كان مع أثيوبيا، ونشوفها يعني شبه ناجحة اليوم في خدمة الأسرة الكويتية وتغطية احتياجاتهم.
1: ما هي معايير الصحة والسلامة للعمالة المنزلية أستاذ بسام؟
0: من ناحية المعايير الصحية والسلامة، هذه هناك اتفاقيات دولية بين البلدان. العامل المنزلي قبل دخوله إلى دولة الكويت يتم إجراء الفحوصات في الخارج تحت السفارات الكويتية أو القطاع الصحي الموجود في هذه البلاد، وكذلك أثناء الوصول إلى الكويت يتم فحص كذلك من وزارة الصحة الكويتية للتأكد من الخلو من الأمراض والسلامة المهنية.
1: يعني أول شيء تتم فحصها في ديرتها، بعدين لما تيجي الكويت هم مرة ثانية تم فحصها.
0: نعم، هو الإجراء هذا المعمول فيه، يعني حتى في الخارج تحت سيطرة الجهات الحكومية الكويتية في الخارج.
1: الله يعطيك الصحة والعافية. في ختام حلقتنا مستمعي الكرام، نتوجه بجزيل الشكر إلى ضيفنا الأستاذ بسام يوسف، المتخصص في شؤون العمالة المنزلية، على ما قدم من معلومات وإضاءات مهمة حول حقوق وواجبات العمالة المنزلية وأهمية الالتزام بالأنظمة واحترام الحقوق المتبادلة. كما نشكر لكم حسن المتابعة، ونلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج تحت المجهر. دمتم بخير. شكرا لك أستاذ بسام يوسف على الحضور وتلبيك الدعوة.
0: نشكرك على الاستضافة والمحاور اللي تتكلم في مجال العمالة المنزلية التي تخدم البلد بما في سمعة البلد في محافظة على الحقوق ومتابعة الأيدي العاملة المنزلية في الكويت، وشكرا.
1: شكرا.

قد تبدو بعض القضايا بسيطة، لكنها تحمل في داخلها أبعاداً اجتماعية وإنسانية وثقافية ومهنية، لهذا نضعها في برنامج تحت المجهر أمام المختصين لنفهم أكثر ونرى أوضح. تحت المجهر، حيث تتحول القضايا إلى معرفة.

إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تحت المجهر، بعد أن توقفنا مع قضية من القضايا التي تستحق الحوار، وفتحنا حولها مساحة للنقاش مع أهل الاختصاص، أملا في أن نكون قد قدمنا طرحا مفيدا ورؤية واضحة ومعلومات تضيف إلى وعيكم واهتمامكم.

0: كنتم مع برنامج تحت المجهر. تقبلوا تحيات فريق العمل فهد الشمري، محمد الحزيم، وعزيز الأستاذ عبد الله سليمان، والمخرج يوسف الشمري.
1: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول.
2: منتصف الليل في إذاعة دولة الكويت.

حضراتكم نشرة منتصف الليل من إذاعة دولة الكويت، يقرأها على حضراتكم فايز الحسيني. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يتفضل فيشمل برعايته حفل افتتاح حديقة

الاتحاد السويسري الصديق يترأسان جلسة المباحثات الرسمية بين دولة الكويت والاتحاد السويسري الصديق في العاصمة السويسرية بيرن. مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح حفظه الله. الرئيس الأمريكي يؤكد مجددا أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، ونائبه يقول إن هناك مجالا للتوصل إلى اتفاق مع طهران شرط التزامها بحسن السلوك والوفاء بتعهداتها. قطر تؤكد استمرار جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، وتبدي استعدادها لعقد محادثات منفصلة مع الجانبين تستند إلى نسخة معدلة من مقترح الأيام السبعة. القوات الحكومية اليمنية تعلن شن غارات على مواقع وآليات لميليشيا الحوثي في محافظة تعز. استشهاد 7 فلسطينيين بينهم امرأة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة في قطاع غزة. وزير الخارجية السوري يصف زيارة مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى سوريا بالمهمة. الرئيس اللبناني يطالب الولايات المتحدة بالضغط على الاحتلال لإلزامها بتنفيذ اتفاق الإطار الموقع برعاية أمريكية في يونيو الماضي. الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يؤكد أن روسيا ستواصل شن هجمات هجينة ضد دول الحلف. كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة دولة الكويت. يتفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، فيشمل برعايته وبحضور ممثل سموه رعاه الله سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفل افتتاح حديقة الشهيد المرحلة الثالثة، والذي يتضمن العرض الفني الوطني الاحتفالي السور، وذلك في تمام الساعة 8 من مساء اليوم الأربعاء 19 من ربيع الآخر لعام 1448 هجرية الموافق 30 من سبتمبر 2026 ميلادية على مسرح السور في حديقة الشهيد. بحفظ الله ورعايته وصل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى أرض الوطن مساء أمس قادما من الاتحاد السويسري الصديق، وذلك بعد الانتهاء من زيارة سموه الرسمية إلى العاصمة بيرن. رافقت سموه السلامة في الحل والترحال. وكان قد التقى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله صباح أمس في قصر لون بالعاصمة السويسرية بيرن فخامة الرئيس جي بارميلان رئيس الاتحاد السويسري الصديق، وذلك بمناسبة زيارة سموه الرسمية. هذا وقد أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية لسموه، حيث بدأت بعزف السلام الوطني لكلا البلدين، ثم تفضل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بمصافحة كبار المسؤولين في الاتحاد السويسري الصديق، ثم قام فخامته بمصافحة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه. كما شهدت الزيارة إقامة احتفالية بمناسبة حلول الذكرى 60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الكويت والاتحاد السويسري الصديق بحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وفخامة الرئيس جي بارميلان رئيس الاتحاد السويسري الصديق وكبار المسؤولين من الجانبين. وعكست الاحتفالية عمق العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين على مدى 6 عقود وما شهدته من تطور ونماء في مختلف المجالات، مؤكدة الحرص المشترك على مواصلة تعزيز أواصر التعاون والشراكة بينهما والدفع بالعلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب بما يخدم مصالحهما المشتركة وتطلعات شعبيهما الصديقين. عقدت جلسة المباحثات الرسمية بين دولة الكويت والاتحاد السويسري الصديق بالعاصمة السويسرية بيرن، ترأس خلالها سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله الجانب الكويتي، فيما ترأس فخامة الرئيس جي بارميلان رئيس الاتحاد السويسري الصديق الجانب السويسري.
وفي مستهل المباحثات نقل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في

حفظه الله، تحياتي حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، إلى فخامة الرئيس جي بارميلان رئيس الاتحاد السويسري الصديق، وتمنياتي سموه لفخامته بموفور الصحة والعافية، وللاتحاد السويسري وشعبه الصديق دوام التقدم والازدهار. وتم خلال المباحثات استعراض العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وسبل دعمها وتنميتها في شتى المجالات، وتوسيع أطر التعاون بين دولة الكويت والاتحاد السويسري الصديق نحو آفاق أرحب بما يخدم مصالحهما المشتركة. كما تم بحث أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حولها. حضر المباحثات معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية، ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسعادة السفير منصور عياد العتيبي، وسعادة السفير يوسف أحمد عبد الصمد سفير دولة الكويت لدى الاتحاد السويسري، وسعادة السفير نجيب عبد الرحمن البدر مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا، وسعادة السفير ناصر عبد الله الهين المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، وسعادة اللواء أحمد عبد الرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد، وسعادة الوزير المفوض عبد الله ناصر العبيدي مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير. وعن الجانب السويسري السيد هانس بيتر بورتمان عضو المجلس الوطني السويسري ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية السويسرية الكويتية، وسعادة السفير أنديرا راوابر ساكي كيزير مندوبة المجلس الاتحادي للاتفاقيات التجارية ورئيسة إدارة العلاقات الاقتصادية الثنائية في أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية بوزارة الشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث العلمي، وسعادة السفير ديدي شاسو مساعد المدير العام للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون ورئيس قسم شؤون أوروبا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية السويسرية، وسعادة السفير جابرييل لوشينغر رئيس إدارة الأمن الدولي بوزارة الخارجية السويسرية، وسعادة السفيرة مونيكا أموتس كيريغو رئيسة إدارة شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية السويسرية، وسعادة السفير سيمون بيدو المستشار الدبلوماسي لرئيس الاتحاد السويسري، والسيدة ميريام غورتنر مستشارة أولى لرئيس الاتحاد السويسري بوزارة الشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث العلمي، والسيد لويس باسابلان القائم بأعمال رئيس قسم العلاقات الاقتصادية الثنائية لأفريقيا والشرق الأوسط في أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية بوزارة الشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث العلمي. بحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، وفخامة الرئيس جي بارميلان رئيس الاتحاد السويسري الصديق، أقيمت صباح أمس الثلاثاء في قصر لون بالعاصمة السويسرية بيرن مراسم توقيع مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والمؤسسة السويسرية العالمية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين دولة الكويت والاتحاد السويسري الصديق. ووقع مذكرة التفاهم عن الجانب الكويتي مع الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، فيما وقعتها عن الجانب السويسري السيدة ماغلي هيرو الرئيس التنفيذي لترويج الاستثمار وعضو المجلس التنفيذي للمؤسسة السويسرية العالمية، وذلك بحضور كبار المسؤولين من الجانبين. وتأتي هذه المذكرة تجسيدا لحرص دولة الكويت والاتحاد السويسري على تطوير أطر التعاون الاقتصادي والاستثماري وتعزيز الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في دعم فرص الاستثمار المباشر وتحقيق المصالح المتبادلة وترسيخ العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين. هذا وبعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح

0: حفظه الله رسالة شكر إلى فخامة الرئيس جي بارميلان رئيس الاتحاد السويسري الصديق، هذا نصها: تحية طيبة وبعد، يسرني في ختام زيارتي الرسمية لبلدكم الصديق ومشاركتي في الاحتفال الرسمي الذي أقيم بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين دولة الكويت والاتحاد السويسري، أن أعرب لفخامتكم باسمي وأعضاء الوفد الرسمي عن خالص الشكر وعميق الامتنان لما لمسناه من حسن استقبال وحفاوة بالغة طوال فترة الزيارة. وأود أن أثمن عاليا ما بذلتموه وحكومتكم المؤقرة من جهود مقدرة في تنظيم هذه الاحتفالية المتميزة التي جسدت عمق العلاقات الثنائية وما تتسم به على مدى عقود طويلة من تعاون مثمر وتفاهم متبادل وزخم إيجابي متنام، كما عززت أواصر هذه العلاقات زيارتكم الكريمة إلى دولة الكويت في فبراير الماضي، والتي حظيت باهتمام ورعاية كبيرتين من لدني سيدي حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. ونجدد لفخامتكم التزامنا الراسخ بالارتقاء بما يجمعنا من علاقات تاريخية إلى آفاق أوسع وأشمل، وتطلعنا إلى مواصلة العمل معكم بما يخدم المصالح المشتركة ويواكب طموحات شعوبنا نحو مستقبل مشرق وواعد، راجيا للاتحاد السويسري المزيد من التقدم والازدهار، ولكم صادق التمنيات بموفور الصحة وتمام العافية. عقد مجلس الوزراء اجتماعه أمس الثلاثاء برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. المزيد في سياق التقرير التالي.
1: عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم الثلاثاء الموافق 29 من سبتمبر 2026 بقاعة الاجتماعات في المبنى الإداري في حديقة الشهيد المرحلة الثالثة برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريد عبد الله المعوشرجي بما يلي: أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بفحوى الرسالة الموجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله ورعاه، والمتضمنة دعوة سموه حفظه الله ورعاه للمشاركة في القمة الثانية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي والمقرر عقدها في العاصمة الرياض يوم السبت الموافق 24 من أكتوبر 2026. من جهة أخرى أشاد مجلس الوزراء بكلمة دولة الكويت التي ألقاها ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله أمام أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمقر المنظمة الدولية للأمم المتحدة في مدينة نيويورك يوم الخميس الماضي، والتي أشار فيها سموه حفظه الله إلى ما تتعرض له دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية منذ شهر فبراير الماضي لعدوان إيراني آثم بالصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيرة، على الرغم من أنها ليست طرفا في النزاع القائم في المنطقة في انتهاك صريح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، حيث استهدفت هذه الاعتداءات الغاشمة وبشكل ممنهج ومتكرر الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية ومنها مطار الكويت الدولي ومحطات الكهرباء والمياه والمنشآت النفطية، بما يكشف عن نهج عدائي يستهدف تعطيل مقومات الحياة والبنى التحتية الحيوية. وقد راح ضحية هذه الاعتداءات الآثمة عدد من الشهداء والمدنيين الأبرياء، كما تسببت في وقوع عدد من الجرحى وألحقت أضرارا مادية واقتصادية جسيمة، معربا سموه حفظه الله عن بالغ تقدير دولة الكويت للدول الشقيقة والصديقة التي وقفت إلى جانبها وتضامنت معها وللدول التي رعت قرار مجلس الأمن

0: 2817 والقرارات الدولية الأخرى الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان والمنظمة البحرية الدولية التي دانت العدوان الإيراني باعتباره تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وطالبت بوقفه، وأكدت حق الدول الطبيعي في الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وأهمية ضمان حرية الملاحة دون قيد أو شرط، مؤكدا سموه حفظه الله أن رسالة دولة الكويت التي آمنت بها قولا وفعلا وستظل متمسكة بها هي أن السلام العادل هو الطريق إلى الاستقرار، وأن احترام سيادة الدول وصون حقوق الشعوب والاحتكام إلى القانون الدولي في حل النزاعات ركائز لا غنى عنها لأمن الدول واستقرارها، وأن دولة الكويت ستبقى كما عهدها العالم صوتا للحكمة والاعتدال. من جانب آخر، أحيط مجلس الوزراء علما بنتائج مشاركة ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، في الاجتماع المشترك الذي استضافه فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة دونالد ترامب بمشاركة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود عدد من الدول العربية والإسلامية المشاركة في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك يوم الأربعاء الماضي، حيث جرى خلال الاجتماع بحث واستعراض التطورات المتسارعة والمستجدات الخطيرة التي تشهدها المنطقة، لا سيما الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول المنطقة وسلامة وحرية الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية، بالإضافة إلى الأوضاع في قطاع غزة. كما تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية والتنسيق الوثيق والمستمر مع الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز الأمن الإقليمي والدولي ودعم مساعي التهدئة وإرساء دعائم السلام الشامل والعادل في المنطقة. من جهة أخرى، أحيط مجلس الوزراء علما بتفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، فيشمل برعايته وبحضور ممثل سموه حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله حفل افتتاح حديقة الشهيد المرحلة الثالثة، والذي يتضمن العرض الفني الوطني الاحتفالية السور، وذلك في تمام الساعة 8 من مساء يوم غد الأربعاء الموافق 30 من سبتمبر 2026 على مسرح السور في حديقة الشهيد المرحلة الثالثة. من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لإطلاق ميليشيا الحوثي صواريخ باليستية باتجاه مدينتي الطائف وينبع في المملكة العربية السعودية الشقيقة يوم الخميس الماضي، مؤكدا رفضه القاطع لتكرار هذه الاعتداءات العدائية المشينة التي تشكل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وخرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مجددا تضامن دولة الكويت المطلقة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشددا على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بإلغاء المرسوم رقم 240 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تطوير مدينة الحرير الصبية وجزيرة بوبيان ورفعه إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016 بهدف تيسير تأسيس الشركات وتعزيز الثقة في التعامل معها انسجاما مع توجه الدولة نحو بيئة أعمال أكثر مرونة وشفافية. وقد استثنى مشروع مرسوم بقانون سالف الذكر عن اشتراط توثيق كافة الإجراءات والتصرفات القانونية المتعلقة بالشركات منذ تأسيسها وخلال مدة قيامها وما يطرأ على عقودها وأنظمتها الأساسية من تعديل، واكتفى بكتابته وتوقيعه من الشركاء أو من يمثلهم، وجعل القيد في السجل التجاري بمثابة التوثيق، وهو الذي يرتب نفاذ عقد الشركة وتعديلاته وقرارات جمعيتها العامة غير العادية في مواجهة الخير، وألغى شركة المحاصة لكونها لا تخضع للقيد أو الإعلان، وأجاز مشروع مرسوم بقانون المشار إليه لأصحاب المهن الحرة تأسيس شركة مهنية من شخص واحد، كما تضمن أحكاما انتقالية تمنح المكاتب والشركات القائمة مهلة سنة لتوفيق أوضاعها وتحفظ صحة العقود والشركات التي تمت قبل العمل به. ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016 إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. وأيضا وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 5 لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة، متضمنا إعادة تشكيل مجلس إدارته وتقليص عدد أعضائه من 12 إلى 7 أعضاء. ويستهدف التعديل إيجاد مجلس إدارة لبيت الزكاة أكثر مرونة وفاعلية، ليصبح مجلس إدارة بيت الزكاة برئاسة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وعضوية كل من مدير عام بيت الزكاة نائبا للرئيس، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، وكيل وزارة المالية، أمين عام الأمانة العامة للأوقاف، مدير عام الهيئة العامة لشؤون القُصّر، ورفعه إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
1: ونتحول الآن إلى التصعيد في المنطقة، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي، معتبرا أنها تنهار بشكل كبير. وأضاف ترامب أن منع إيران من الحصول على سلاح نووي قد يسجل في كتب التاريخ باعتباره واحدة من أهم الإنجازات التي حققتها الولايات المتحدة، مؤكدا أن العملية ضد إيران كانت موفقة للغاية. في الأثناء قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن هناك مجال للتوصل إلى اتفاق مع إيران، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب منها الالتزام بحسن السلوك والوفاء بتعهداتها. وأضاف دي فانس أن الولايات المتحدة تتفاوض على أساس الأفعال لا الأقوال، موضحا أن ذلك سيحدد كيفية تعامل واشنطن مع إيران خلال الشهرين المقبلين. وأكد نائب الرئيس الأمريكي أن على إيران أن تحسن التصرف قبل إبرام أي صفقة. دبلوماسيا قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن جهود الوساطة القطرية بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة، موضحا أن ما يجري حاليا يتمثل في نقل رسائل بين الجانبين الأمريكي والإيراني. وأكد الأنصاري خلال مؤتمر صحفي استمرار الاجتماعات، مشيرا إلى أن الجهود تتركز حاليا على بناء أرضية مشتركة بين الجانبين، مؤكدا أنه لا حل للأزمة سوى الحل السلمي. وشدد المتحدث باسم الخارجية القطرية على ضرورة احترام منشآت البنية التحتية في المنطقة، معتبرا أن أي تهديد لها يمثل انتهاكا للقانون الدولي. في حرية الملاحة البحرية، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إصابة سفينة بمقذوف غير محدد أثناء عبورها مضيق هرمز أمس، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها. وقالت الهيئة إنها تلقت بلاغا من طرف ثالث يفيد بتعرض السفينة للإصابة، مشيرة إلى أن الحريق الذي اندلع على متنها أخمد لاحقا. في تطورات الأوضاع في اليمن، أعلنت القوات الحكومية اليمنية شن غارات على مواقع وآليات لميليشيات الحوثي في منطقة الأعروق بمديرية حيفان جنوبي محافظة تعز. وقالت مصادر يمنية إن المواجهات والغارات خلال الساعات الماضية أسفرت عن مقتل 97 شخصا بينهم 65 من ميليشيا الحوثي و 32 من القوات الحكومية والقبائل. في قطاع غزة استشهد 7 فلسطينيين بينهم امرأة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر أمس. كما أصيب 7 فلسطينيين بينهم طفلان في قصف لجيش الاحتلال استهدف منطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة. في الضفة الغربية المحتلة اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى وأدوا طقوسا دينية وصلوات في باحاته بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. في غضون ذلك قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أكثر من 6500 فلسطيني نجحوا منذ العام 2023 بسبب هجمات المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول في الضفة الغربية. في دمشق قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن زيارة مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى سوريا مهمة، مطالبا برفع العقوبات الأوروبية عن مؤسسات وكيانات الحكومة والدولة السورية. من جهتها قالت كالاس إن أوروبا تستخدم أدواتها السياسية والاقتصادية لمساعدة سوريا، مؤكدة ضرورة تعزيز الشراكة مع دمشق وحشد مزيد من الاستثمارات. في بيروت طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون الولايات المتحدة بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإلزامها بتنفيذ اتفاق الإطار ومدرجاته الذي تم التوصل إليه في يونيو الماضي برعاية أمريكية. وقال عون إن تأجيل الاحتلال تنفيذ اتفاق الإطار سيحول دون تمكن الدولة اللبنانية من بسط سلطتها على أراضيها. من جهته قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إنه لا يمكن لبلاده السماح بتحويل الإطار الثلاثي إلى مسار آخر يكتفي بإدارة النزاع بدلا من حله، مؤكدا أن حصرية السلاح يجب أن تشمل جنوب نهر الليطاني وشماله. وفي السياق أكد مسؤول دبلوماسي أوروبي رفيع أن المهمة الأمنية الأوروبية الجديدة في لبنان لن تحل محل قوات الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل. في الخرطوم أعلن عضو لجنة تهيئة الحوار السوداني نبيل أديب بدء اللجنة رسميا إجراءات توجيه الدعوات إلى التحالفات السياسية والأحزاب والقوى والمكونات المجتمعية تمهيدا لانطلاق عملية الحوار. وأوضح أديب خلال مؤتمر صحفي أن الحوار سيتناول مجموعة من القضايا الرئيسية من بينها شكل النظام الديمقراطي ونظام الحكم والهوية السودانية ووحدة السودان. ميدانيا قالت مصادر عسكرية إن القوات المسلحة السودانية والقوة المشتركة المساندة لها عززتا انتشارهما على تخوم منطقة المزروب التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع في ولاية شمال كردفان وسط تحركات عسكرية متزايدة في عدد من المحاور بإقليم كردفان. في الشأن الليبي أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي دعم الجامعة للجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا بإرادة ليبية خالصة، داعيا إلى تحقيق التكامل بين الجهود العربية والأممية في هذا الإطار. وشدد فهمي خلال لقاء الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تاتيه شدد على أهمية مساعدة الليبيين على تهيئة الظروف المناسبة للتوصل إلى توافقات وطنية تدفع العملية السياسية إلى الأمام. إلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بلجيكا ستسلم كييف 3 طائرات مقاتلة من طراز F-16 بحلول نهاية العام. وأضاف زيلينسكي أن بلاده ستعمل على استلام الطائرات بإجراءات معجلة، مشيرا إلى أن أوكرانيا تلقت بالفعل شحنات عاجلة من ذخائر طائرات F-16 من بلجيكا وأسبانيا ودول أخرى. في المقابل، أعلنت روسيا شن ضربات على البنية التحتية وطرق الإمداد والموانئ ومنشآت الطاقة والكهرباء في أوكرانيا، إضافة إلى ضربات دقيقة استهدفت مراكز الاتصالات والخوادم والمنشآت اللوجستية في كييف وأوديسا. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها سيطرت على بلدتين جديدتين في منطقتي دونيتسك وخاركيف شرقي أوكرانيا. دبلوماسيا، قال مسؤول أمريكي إن كير ديمتريف مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات بناءة مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا. وأضاف المسؤول أن المباحثات تناولت سبل التوصل إلى حل سلمي للحرب ومبادرات محتملة للتعاون بين الولايات المتحدة وروسيا في مجال الطاقة خلال فترة ما بعد الحرب. في جديد التوتر الأوروبي الروسي، اتهم وزير الخارجية الأستوني أجهزة الاستخبارات الروسية بالوقوف وراء هجوم حرق متعمد استهدف مقر شركة للصناعات الدفاعية في أغسطس الماضي. من جهته، أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتا أن روسيا تواصل شن هجمات هجينة ضد دول الحلف، مضيفا أن هذه الهجمات لا تخدم موقف موسكو في أوكرانيا. في موسكو، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن أوروبا هي التي تخوض حربا ضد روسيا. وأضاف لافروف ردا على اتهامات غربية لموسكو بشن حرب بكل الوسائل على الدول الأوروبية أن بلاده لا ترى أدنى شك في أن أوروبا هي التي تخوض حربا ضد روسيا، مشيرا إلى إمدادات الأسلحة الأوروبية لأوكرانيا. في ختام هذه النشرة، إليكم سيدتي وسادتي عادة لموجزها. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يتفضل فيشمل برعايته حفل افتتاح حديقة الشهيد المرحلة 3 مساء اليوم الأربعاء. سمو ولي العهد حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه يصل إلى أرض الوطن قادما من الاتحاد السويسري الصديق. سمو ولي العهد حفظه الله وفخامة رئيس الاتحاد السويسري الصديق يترأسان جلسة المباحثات الرسمية بين دولة الكويت والاتحاد السويسري الصديق في العاصمة السويسرية بيرن. مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو شيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح حفظه الله. الرئيس الأمريكي يؤكد مجددا أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، ونائبه يقول إن هناك مجال للتوصل إلى اتفاق مع طهران شرط التزامها بحسن السلوك والوفاء بتعهداتها. قطر تؤكد استمرار جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران وتبدي استعدادها لعقد محادثات منفصلة مع الجانبين تستند إلى نسخة معدلة من مقترح الأيام 7. القوات الحكومية اليمنية تعلن شن غارات على مواقع وآليات لميليشيا الحوثي في محافظة تعز. استشهاد 7 فلسطينيين بينهم امرأة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة في قطاع غزة. وزير الخارجية السوري يصف زيارة مسؤولة السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى سوريا بالمهمة. الرئيس اللبناني يطالب الولايات المتحدة بالضغط على الاحتلال لإلزامها بتنفيذ اتفاق الإطار الموقع برعاية أمريكية في يونيو الماضي. الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يؤكد أن روسيا تواصل شن هجمات هجينة ضد دول الحلف. بهذا سيداتي وسادتي تنتهي نشرة منتصف الليل، قدمناها لكم من إذاعة دولة الكويت.

0: 35 دقيقة بعد منتصف الليل في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولاً إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات، ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.
0: أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج محطات إخبارية، وفيها اليمن غارات على مواقع حوثية وتصعيد متواصل على الجبهات القتال. متابعة إخبارية. واشنطن وطهران ضغوط متبادلة واتصالات عبر الوسطاء، قضايا استراتيجية. الرئيس اللبناني يطالب الولايات المتحدة بالضغط على الاحتلال لتنفيذ اتفاق الإطار، أراء سياسية. متابعات إخبارية. تتصاعد حدة المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وميليشيا الحوثي على عدد من جبهات القتال، بتزامن مع تحركات وتعزيزات حوثية باتجاه جبهات تعز ولحج، وغارات جوية استهدفت مواقع وأسلحة للحوثيين في أطراف مأرب وسط تحذيرات من اتساع نطاق التصعيد. ويأتي ذلك بالتوازي مع تزايد التداعيات الإنسانية ونزوح آلاف المدنيين من مناطق القتال. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم. مرحبا بك أستاذ محمد. بداية، كيف تقرأ تصاعد المواجهات بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي على جبهات تعز ولحج، خصوصا مع وصف الاشتباكات الأخيرة بأنها من الأعنف خلال الفترة الماضية؟
2: طبعا من الواضح أن القوات الحكومية تعتبر مرة جديدة هي تقوم بقصف ميليشيات الحوثي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى قطع واحدة. أولا قطع طرق الإمداد، وهذا أمر حيوي وأساس من حوثي من ما كانت تخطط بعد المخا إلى السيطرة على مديرية ذباب وغيرها على الساحل الغربي، والتمدد أيضا على المنطقة الجنوبية. طبعا هذا الأمر لم يتم. لا يعني المتقدمة خصوصا التي ومنعها من التمركز، خصوصا التي سيطرت على المنطقة المحاذية لباب المندب. ثالثا على ما يبدو أن كل هذه العمليات العسكرية والضربات خصوصا إذا نظرنا إلى أعدادها هي تمهد لبدء عملية برية واسعة بحسب إعلانات الجيش اليمني التابع للقوات الشرعية. هناك أكثر من 1000 تتراوح بين الغارات الجوية واستخدام عدة أنواع من الأسلحة بهدف الإنهاك ومن ثم الدخول في مثل هذه العملية البرية. في الساعات واليومين الماضيين والساعات القليلة الماضية كثير من السيناريو في إطار خطة يبدو أن الحكومة الشرعية تتكتم عليها. طبعا كما هو معروف خلال الماضية الحكومة تعمل ضمن على المستوى العسكري، وخصوصا بعض التي حدثت في الساحل الغربي في الأيام الأولى للمواجهات مع الميليشيا.
0: نعم أستاذ محمد، نتوقف معك قليلا، يبدو أن الصوت غير واضح، سنعود إليك خلال هذه الجولة.

0: أهلا بك مرة أخرى أستاذ محمد. بالعودة إلى الموضوع الذي يخص اليمن، ما دلالات التحركات والتعزيزات الحوثية باتجاه جبهات الوازعية والدفع بمئات المقاتلين إلى مناطق التماس؟ وهل تشير إلى استعداد الميليشيا لتصعيد أوسع؟
1: بيدها من خلال الضغط على بعض خطوط التماس محاولة تحقيق اختراق، وهذه المحاولات فشلت في الأيام القليلة الماضية. لدينا أكثر من 1000 عملية خلال 4 أيام، الحوثيين بالآلاف، ما أحصته الحكومة الشرعية أكثر من 2500 قتيل من هذه الميليشيا يتصرفون حسب بعض التقارير في الجبهات، يتصرفون بطريقة انتحارية، أي بمعنى أنهم ينشرون قواتهم من دون الأخ الطرف الآخر وإمكانيات سقوط مئات القتلى، والطريقة عشوائية وهجومية. وهذا ما أدى بالمناسبة في الأيام الأولى لهذه المواجهة مع الميليشيا إلى سيطرتهم على مناطق واسعة محاذية ومطلة على مضيق باب المندب. حتى الآن الحكومة الشرعية باعتقادي حققت نجاحات مهمة جدا، الكثير منها لم يعلن طبعا بالنظر إلى طبيعة وسرية المعركة، لكن بالتأكيد هي كسرت خطوط الإمداد وكسرت الزحف، لأنه في الأيام الأولى بعد السيطرة على المخا كان هناك محاولات للتقدم باتجاه الجنوب. وأنا أعتقد طبعا نتحدث هنا عن الضالع، نتحدث عن لحج وأديان، هذه كلها فشلت. أنا أعتقد أن هناك طبعا تحركات للحكومة، ربما القوات الشرعية تحضر لعمليات برية، وربما تكون المعركة الأقصى والأهم والاستراتيجية ستكون في محافظة البيضاء. هذه المحافظة استراتيجية تربط المحافظات ببعضها البعض، كثير من المحافظات تمر عبرها، تشكل خط إمدادي، خط أساسي للإمداد في الوسط حتى باتجاه محافظات إب وذمار في الوسط، وهي محاذية لصنعاء وخاضعة لسيطرة الميليشيا، وهي بالمناسبة بوابة الدخول إلى صنعاء. إذا عدنا بالذاكرة إلى بداية هذه المواجهة مع الميليشيا، أعلنت الحكومة أن القرار بتحرير صنعاء قد اتخذ. إذا ما يجري الآن من عمليات، أن الحكومة نجحت الآن في
0: نعم، يبدو أن هناك خلل فني في الصوت. الأستاذ محمد إبراهيم من الكويت، الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لك.

0: قضايا سياسية. تتواصل الاتصالات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران عبر الوسطاء وسط خلافات بشأن البرنامج النووي والعقوبات ومضيق هرمز. وفي أحدث المواقف أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، فيما شددت واشنطن على أنها تنتظر خطوات عملية من طهران قبل الحديث عن أي اتفاق. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة أستاذ العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير. مرحبا بك دكتور أيمن. بداية، الرئيس الأمريكي يقول إن الأزمة مع إيران ستنتهي قريبا، هل تستند هذه التصريحات إلى تقدم حقيقي في الاتصالات الجارية عبر الوسطاء؟
1: أهلا وسهلا بحضرتك وكل السادة المستمعين. لا أعتقد أن هناك معطيات جديدة، الوسطاء يعملون منذ فترة طويلة. بالعكس، أثبت الطرفين الأمريكي وإيراني أن الحسابات الخاصة بهم حسابات صفرية، لا يقبل أي طرف بأي ميزة يمكن أن يحصل عليها الطرف الآخر. إيران تريد أن تقول للعالم كله ولشعبها أولا أنها انتصرت على الولايات المتحدة الأمريكية من خلال إفشال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. في ذات الوقت الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تسمح لإيران بتحقيق أي نتيجة، هي تطبق حصار بحري كامل، تفرض سلسلة من العقوبات على النفط الإيراني، تمنع إيران من تصدير النفط والبتروكيماويات، وبالتالي انهار الاقتصاد الإيراني عمليا عبر وقف التصدير، عبر ارتفاع سعر العملة المحلية أمام العملة الأمريكية أو الدولار واليورو والعملات الأجنبية الأخرى، وبالتالي حسابات كلا الطرفين حسابات صفرية. ربما الرئيس دونالد ترامب تحدث عن هذا الموعد بشكل مفصل من قبل، هو تحدث عن انتخابات التجديد النصفي، هو قال أنه بيعطي فرصة حتى انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر القادم لإيران، وبعد ذلك سوف يتخذ إجراءات. ربما اللافت اليوم أن نائب الرئيس جيدي فانس، ودائما معروف عن جيدي فانس أنه له لغة هادئة وتحدث باتزان شديد جدا حول الحرب في إيران، تحدث اليوم بلغة يعني فيها نوع من الحدية ونوع من القوة تجاه إيران، وقال على أن إيران عليها أن تحسن التصرف. في تقديري الولايات المتحدة الأمريكية الآن تستعد لسيناريوهين ليس لهما ثالث، وهذا الأمر سوف يكون بعد انتخابات التجديد النصفي في بداية شهر نوفمبر القادم. السيناريو الأول هو يعني قبول إيران بالشروط الأمريكية وفتح مضيق هرمز، وذلك أمام يعني حزمة من الخطوات التي يمكن أن تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية، في مقدمتها رفع الحصار عن إيران والسماح لإيران بتصدير النفط، وربما حتى إجراء مفاوضات حول ملفات أخرى مثل الصواريخ البالستية والبرنامج النووي.
0: نعم.
1: المسار الثاني في تقديري وهو الأرجح في ظل ما نراه من تعنت إيراني في الوقت الحالي، وهو أن تعود الحرب مرة أخرى، وهناك تقديرات تقول أن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لجولة واسعة من الحرب من خلال استجلاب الصواريخ، تحديدا صواريخ توماهوك، تستجلبها من القواعد الأمريكية الموجودة في آسيا سواء في اليابان أو في أستراليا أو فيتنام أو غيرها، للاستعداد لجولة كبيرة جدا من الحرب ضد إيران. وفي تقدير هذا ما كان يشير إليه نائب الرئيس جيدي فانس. قبل الوصول إلى 3 نوفمبر أنا في تقديري سوف تتأثر إيران بشكل كبير جدا نتيجة لهذا الحصار ونتيجة للوضع الاقتصادي، لكن رغم ثقتي الكاملة بأن هناك تأثير كبير جدا على المواطن في إيران، لا ينتظر من الحكومة الإيرانية والعقلية الإيرانية أن تقدم أي نوع من التنازل يحفظ للمنطقة هدوءها ويعيد للمنطقة السلام والاستقرار الذي كان قبل 28 فبراير الماضي.
0: نعم، الاتصالات لا تزال غير مباشرة، ما الذي يمنع واشنطن وطهران من الانتقال إلى مفاوضات مباشرة في هذه المرحلة؟
1: في الواقع الذي يرفض هذا الأمر بشكل واضح وصريح هي إيران. إيران لا تريد أن تجري حوارات مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتقول أنها كانت في مراحل كبيرة وكثيرة قبل 28 فبراير الماضي مستعدة لإجراء مثل هذه المفاوضات المباشرة، سواء كان في سلطنة عمان وفي مسقط أو حتى في المفاوضات الأخرى التي رعتها سلطنة عمان في العواصم الأوروبية مثل جنيف وروما. الآن الحكومة الإيرانية بتقول أن الولايات المتحدة الأمريكية لها هدف واحد، هو إسقاط النظام في إيران، وبالتالي لا يمكن أن تقوم بإجراء مفاوضات مباشرة. مع الحكومة الأمريكية. في تقديري الجولات العامة مثل ما نراها الآن في نيويورك على سبيل المثال، أو بعض الجولات التي جرت في إسلام أباد، بتتم بطريقة خليط أو هجين ما بين المفاوضات المباشرة والمفاوضات غير المباشرة. ورأينا كيف التقى الوفد الأمريكي والوفد الإيراني في إسلام أباد قبل ذلك، قبل التوصل إلى مذكرة التفاهم في شهر يونيو الماضي. لذلك يبدو الشكل أو إصرار إيران على الشكل التفاوضي وأنه أن يكون بطريقة غير مباشرة هي رسالة موجهة للداخل الإيراني بأن إيران لا تقدم ولا تصافح الأمريكيين ولا تتحدث معهم بشكل مباشر، وأنها ما زالت تصور الولايات المتحدة الأمريكية للشعب الإيراني على الأقل بأنها الشيطان الأكبر، وأنها في طريقها أو في سبيلها لإيقاع هزيمة عسكرية كبيرة بالولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وبالتالي لا يمكن التفاوض معهم بشكل مباشر. لكن أنا في تقديري الوسطاء، سواء كانوا وسطاء القطريين الباكستانيين، حتى هناك حديث عن أطراف أخرى ربما تستعد للوساطة مثل سلطنة عمان، كل هؤلاء مستعدون لبذل كل جهد من أجل نقل الرسائل بين الطرفين، وهذه نقطة في غاية الأهمية. المفاوضات أو الوسطاء دورهم حتى الآن في تقديري هو نقل الرسائل وليس تقديم مقترحات جديدة. لم نرى منذ يعني 28 فبراير الماضي أي أفكار إبداعية أو أي أفكار بعيدة عن الصندوق. يعني على سبيل المثال الشروط الأمريكية المطروحة حاليا والشروط الإيرانية سبق طرحها من قبل، هناك عدد من الدبلوماسيين الذين يعني رافقوا أو رأوا هذه المفاوضات غير المباشرة في نيويورك مؤخرا قالوا أن المشكلة تكمن في من يبدأ. أنا في رأيي هذه ليست مشكلة، كان يمكن طرح فكرة أن يكون البداية بالتوازي، يتوازى فتح مضيق هرمز وعدم هجوم إيران على السفن سواء كانت تجارية أو حربية أمريكية، يتوازى ذلك مع إجراءات رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، ويمكن أن يكون هناك بداية قوية في هذا الأمر. لكن جمود الدبلوماسية وعدم وجود أفق سياسي ومسار سياسي للوصول إلى الحل، وعجز الدبلوماسية حتى الآن في إيجاد مساحة مشتركة ما بين الإيرانيين والأمريكيين، أنا في رأيي هذا الأمر يعود لنمط المفاوضات أو شكل هذه المفاوضات التي تقوم على نقل الرسائل بين طرفين لا يريد كل منهما أن يقدم أي نوع من التنازل للطرف الآخر. وبالتالي أنا في رأيي على الوسطاء أن يتحركوا من خانة نقل الرسائل إلى مساحة ومكان أن يقدموا أفكار إبداعية وأفكار تجنب العالم مزيد من الحرب، لأن جمود المفاوضات بالمناسبة وإحساس إيران أن عليها حصار كبير جدا قد يدفع الإيرانيين إلى أمرين. الأمر الأول محاولة كسر الحصار بالقوة، وهذا الأمر هدد به عدد كبير جدا من المتشددين الإيرانيين، وهذا يعيد الحرب مرة أخرى. أو حتى الحديث الآن عن امتلاك إيران قنبلة نووية، حديث الإيرانيين عن امتلاك قنبلة نووية لم يعد حديث الغرف المغلقة، بل في وسائل الإعلام الإيرانية وفي التلفزيون الإيراني، ويقولوا أن إيران لو كان لديها قنبلة نووية مثل كوريا الشمالية ما كانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قاموا بضربها. وبالتالي نحن ندخل في مساحة أكثر تشددا كلما طال الوقت في عدم التوصل إلى اتفاق سلمي بين الجانبين.
0: من القاهرة أستاذ العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير، شكرا لك. تحليلات استراتيجية من بيروت. تتجدد الضغوط لتنفيذ اتفاق الإطار، إذ دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون واشنطن إلى الضغط على الاحتلال للالتزام ببنوده، محذرا من أن استمرار التأخير يعرقل بسط الدولة اللبنانية سلطتها على أراضيها. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود. مرحبا بك أستاذ علي. بداية، كيف تقرأ
2: أهلا فيك
0: كيف تقرأ مطالبة الرئيس اللبناني جوزيف عون واشنطن بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار؟
2: هذه المطالبة طبيعية جدا ومطلوبة بالتأكيد، لأن الجانب الإسرائيلي يعني كيان الاحتلال لم يلتزم بالاتفاق الذي وقع عليه في يونيو الماضي في الولايات المتحدة. اتفاق الإطار كان يتحدث عن بدء الانسحاب الإسرائيلي من مناطق معينة، يعني أي بالتدرج، وأن يتولى الجيش اللبناني السيطرة عليها، ولكنه لم يلتزم. حصلت تجربة انسحاب صغيرة جدا ومحدودة جدا أخلى الاحتلال إحدى القرى، واستطاع الجيش اللبناني أن ينتشر هناك وينزع كل سلاح غير شرعي من المناطق المحيطة بها. كان المفترض أن يستكمل هذا المسار ولكن الاحتلال عرقله، لا بل أكثر من ذلك، هو يقول أنه لا يريد الانسحاب، يريد تكريس وجوده في هذه المنطقة المحتلة كمنطقة آمنة يسميها، سماها منطقة صفراء أيضا، ويواصل خروقات وقف إطلاق النار. لذا كان لابد من لبنان أن يعود إلى الراعي الأساسي لهذا الاتفاق، الراعي الأمريكي، لمطالبته بممارسة الضغوط. بالأمس كان رئيس الجمهورية يؤكد على هذا الكلام، وقبله كان رئيس الحكومة في واشنطن يطلب من مارك روبيو وزير الخارجية وأيضا وزير الخزانة الأمر نفسه، كي تستطيع الدولة بسط سلطتها على كل أراضيها يجب البدء بالانسحاب الإسرائيلي، بالتوازي طبعا مع خطوات يقوم بها الجيش اللبناني لنزع السلاح غير الشرعي.
0: نعم، وإلى أي مدى يمكن أن يشكل وضع جدول زمني متوازي للانسحاب الإسرائيلي وانتشار

0: الجيش اللبناني مدخلا لتسريع تنفيذ الاتفاق؟
1: نعم، يجب وضع جدول زمني، ولكن الاحتلال يرفض ذلك. وجولات التفاوض التي حصلت سواء في الولايات المتحدة أو في روما في إيطاليا، رفض الاحتلال الإسرائيلي وضع جدول زمني وترك المسألة معلقة وفضفاضة، وهم يقولون يتزرعون على سبيل المثال أن الجيش اللبناني ضعيف، أن الجيش اللبناني لم ينزع سلاح حزب الله بالكامل، وأنهم لا يريدون الانسحاب لتأمين الأراضي المحتلة، يعني شمال فلسطين المحتلة. حجج واهية، يرفضون وضع برنامج زمني. إذا وضع هذا البرنامج الزمني بإشراف أمريكي وبرعاية أمريكية ومراقبة أمريكية، لا شك أن هذا سيحقق الانسحاب، طبعا بطبيعة الحال مع ممارسة الولايات المتحدة الضغوط اللازمة، وهي الوحيدة القادرة على ممارسة الضغوط على الاحتلال للالتزام بهكذا برنامج.
0: نعم، في ظل اقتصار تطبيق الاتفاق حتى الآن على 3 بلدات، ما فرص توسيعه ليشمل بقية المناطق، وما هو السيناريو إذا استمر هذا التعثر؟
1: نعم، يعني كما ذكرت قبل قليل، انسحبوا من قرية واحدة والجيش اللبناني انتشر في القرى المحيطة بها 3 قرى، ونجحت التجربة من الجانب اللبناني، ولكن الاحتلال رفض تكرار هذه التجربة من خلال منطقة تجريبية أخرى، وتوقفت المفاوضات عند هذا الحد. كان لبنان يصر أن ننتقل إلى منطقة أخرى ثم تليها أخرى، وأن تكون المناطق كبيرة، أي تشمل مدن كبرى وليس قرية صغيرة، ولكن الاحتلال رفض، وهنا تعسر تنفيذ اتفاق الإطار. وهذا الاتفاق يحتاج إلى إنعاش ويحتاج إلى إعادة تفعيل من قبل الرأي الأمريكي كما ذكرنا، هذا إذا وافق الاحتلال. المشكلة اليوم أن الأمور كلها مجمدة بسبب الانتخابات القائمة في التي ستجري يعني خلال شهر أكتوبر في الكيان الاحتلال، ولا يعني لن يستطيع نتنياهو أو غيره تقديم ما يمكن اعتباره هناك تنازل بالانسحاب من مناطق معينة. سيبقى الوضع مجمدا حتى جلاء الصورة داخل الكيان الاحتلالي، وأيضا حتى جلاء الموقف على المستوى الإقليمي، لأن هناك ربط يعني بين الصراع القائم إقليميا يعني في منطقة الخليج العربي وإيران، وبين ما يجري في لبنان. ولذلك الأمور حاليا مجمدة، والتعنت الأساسي يأتي طبعا بطبيعة الحال من الاحتلال الإسرائيلي.
0: نعم، من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود، شكرا لك. بهذا نكون وصلنا معكم إلى الختام، تقبلوا تحيات محدثكم فاجر الحسيني والمخرج خالد فريح العنزي، إلى اللقاء.
2: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم. على مدار الساعة نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.

0: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري. الصيفة ضياعت اللبن، فرصة لا تعود بعد فواتها.
1: من الفرص ما يطرق الباب مرة واحدة، فإذا أعرض الإنسان عنه ظناً أنه سيجده متى شاء، اكتشف أن الزمن لا يعيد كل شيء، وقد يكون الندم صادقاً لكن الصدق وحده لا يكفي لإعادة ما ضاع. فلكل قرار أوانه، ولكل نعمة وقت ينبغي أن تعرف فيه قيمتها.
0: ومن أمثال العرب المشهورة بمن يطلب أمراً بعدما فوت.

0: ثم احتاجت بعد ذلك إلى مكانة قد تركتها، فجاء الجواب بأن زمن الانتفاع قد مضى.
1: من بالباب؟
0: أنا يا دغفل.
1: دعت، ما الذي جاء بك بعد هذا الزمن؟
0: جئت أسألك حاجة.
1: اجلسي يا دعت، ماذا تريدين؟
0: أيام قاسية مرت بنا،
1: والدهر لا يثبت على حال،
0: وقد قل اللبن عندنا وضعفت الماشية.
1: وما الذي تطلبينه مني؟
0: أرسل إلينا شيئا من اللبن.
1: لبن؟
0: نعم، فأنت صاحب إبل كثيرة ولن ينقصك ما ترسله.
1: كنت هنا يوم كان اللبن يملأ الأواني.
0: أعرف أعرف.
1: وكان البيت بيتك.
0: أعرف ذلك أيضا.
1: فلماذا تركته؟
0: كنت أظن أن الحياة في مكان آخر ستكون أفضل.
1: قلت يومها إن المال لا يعني لك شيئا.
0: لقد كنت غاضبة.
1: وقلت إنك لا تحتاجين إلى هذه الإبل ولا إلى خيرها.
0: الإنسان يقول في الغضب ما يندم عليه.
1: هل ندمت على قرارك أم على نتيجته؟
0: أهناك فرق؟
1: فرق كبير.
0: اشرح لي.
1: من يندم على القرار يفهم أين الخطأ، أما من يندم على النتيجة فقد يعيد الخطأ إذا تحسنت الظروف.
0: ربما كنت متعجلة.
1: كنت تملكين وقتا للتفكير،
0: لكنني لم أقدر النعمة.
1: هذا ما يؤلم أكثر من فقدانها.
0: وهل تغلق الباب في وجهي بسبب خطأ قديم؟
1: لا أتحدث عن الانتقام.
0: إذن أعطيني ما طلبت.
1: لو كان الأمر طعام يوم لأعطيتك.
0: وماذا يكون إذن؟
1: أنت تريدين أن تعود الأمور كما كانت بينما الزمن مضى.
0: أنا أطلب اللبن فقط.
1: واللبن عندك صار رمزا، لماذا تركته بيدك؟
0: وهل على الإنسان أن يعاقب إلى الأبد لأنه أخطأ؟
1: لا، لكنه يجب أن يتعلم أن بعض القرارات لها ثمن لا يمحوه الاعتذار.
0: كلامك قاسي.
1: ربما، لكنه أرحم من أن تعيد الخطأ.
0: لو عاد الزمن لاخترت غير ما اخترت.
1: الزمن لا يعود، لكن الإنسان يستطيع أن يختار من جديد فيما بقي أمامه.
0: وماذا بقي أمامي؟
1: أن تبني حياتك بما لديك بدل أن تنظري دائما إلى ما فاتك.
0: لكن الحاجة تجعل الماضي أجمل في العين.
1: ولهذا لا ينبغي أن نحكم على الماضي بالحاجة وحدها.
0: كنت أرى كل نقص في بيتي ولم أرى ما كان فيه من خير.
1: النعمة حين تطول ألفتها النفس حتى لا تراها،
0: ثم تعرف قيمتها حين تفقدها.
1: وهذه معرفة متأخرة.
0: فماذا تقول لمن يملك فرصة اليوم؟
1: أن يفكر جيدا قبل أن يرمي بها طلبا لوهم بعيد.
0: وهل تقول إن الإنسان يجب أن يخاف كل تغيير؟
1: أبداً، التغيير قد يكون خيراً، لكن لا تهدم بيتك القديم قبل أن تعرف أين ستبني الجديد.
0: أصبحت الآن أفهم ما تريد قوله.
1: ماذا فهمتي؟
0: إنني لم أخسر اللبن يوم احتجت إليه.
1: فمتى خسرته؟
0: حين كان عندي فاستصغرته.
1: هذه هي العبرة.
0: سأعود ولن أجعل حسرتي على الماضي تضيع ما بقي من حياتي.
1: عندها فقط يكون الندم درسا لا قيداً.

فالفرصة التي تضيع باختيار صاحبها قد لا تعود حين يحتاج إليها. ولذلك كانت الحكمة في تقدير النعم قبل فقدانها، والتفكير

0: في عواقب القرار قبل اتخاذه، وعدم افتراض أن أبواب الأمس ستظل مفتوحة إلى الأبد.
1: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكروا لا تنتظروا فقدان النعمة حتى تعرفوا قيمتها، ولا تؤجلوا الحكمة إلى ما بعد ضياع الفرصة. لذلك قالت العرب: الصيف ضيعت اللبن. كنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم
3: حروف الحياة.
2: الحياة كتاب مفتوح، نكتب صفحاتها بأنفسنا، وكل تجربة نعيشها هي حرف يضاف إلى سطورنا. منها ما يشرق بالأمل، ومنها ما يعلمنا الصبر، ومنها ما يرسخ القيم والمعاني. حروف الحياة، إعداد وتقديم الدكتور حسن المطيري. حروف الحياة يخرجها لكم عبد العزيز بوغمعز.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حروفنا الجميلة، في حروف الحياة، عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. فاصل ونبدأ معكم هذا المشوار.

عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. إخوتنا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نصيحة نفسية: عندما تصلك رسالة في هذا العالم تغضبك والأسف، لا تتعجل بالرد. يقولون إن العاطفة لحظية، أما الكلمة المكتوبة فباقية. يقولون في علم النفس: تأجيل الرد عند الانفعال يعد من مهارات التنظيم الانفعالي، فبعد ساعات أو بعد يوم مثلا ينخفض مستوى التوتر، وتتمكن أنت من رؤية الموقف بعين أكثر اتزانا. حينها عليك إما أن ترد بحكمة، أو أن تدرك أنها رسالة لا تستحق الرد أصلا. بالفعل يا أصدقاء، ونحن نتحدث عن هذه الكلمة، لربما في لحظة غضب أو لحظة تهور منا، لربما نصنع أعداء، ولربما تلك الكلمة يراد منها خيرا لك، ولكنك تنظر إليها بعين المتسرع، ذلك الإنسان الانفعالي الذي سرعان ما يرد بتلك الكلمات، وبعد لحظات أو بعد أيام يدرك أن ما فعله كان غير سليم. صديقي المستمع، ليست الكلمة وحدها من تصنع الأثر، بل موضعها وتوقيتها ونبرة صاحبها. بالفعل هي كلمة وتصنع أثرا،

لربما تكون هذه الكلمة من خلال ذلك المكان وذلك التوقيت، وأيضا لربما نعيش مع ذلك الأثر. لربما في حياتنا اليومية في كثير من الأحيان نرى أن تلك النبرة، ذلك الصوت، هو من يكون في استحسان أو في استهجان لتلك الأمور. فلننتبه يا صديقي من هذه الأمور، ولنكن على حذر من هذه الكلمة، لربما تكون مقياسا لعلاقة إنسانية لربما تكون إيجابية ولربما تكون سلبية وللأسف. فاصل ونواصل.

عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. مستمع الكريم، أهلا بك. ليس كل من يصلح للمجالسة يصلح للمؤانسة، ولا كل من يصلح للمؤانسة يؤتمن على الأسرار. يا صاحبي، لكل مجلس أهله، فهناك مجالس تعطينا كثيرا من بهجة العقول، نعيش معها في عقلانية، نستريح معها وتستريح معها العقول، وقبل العقول تستريح القلوب. لا نثقلها دائما بالقيل والقال والغيبة والنميمة، وعليك يا صديقي أن تعيش مع هذه المجالس. ابتعد عن الأشخاص، أولئك الناس الذين لا تريد أن تشبههم يوما ما، فالقرب يصنع عدوى خفية، كما يقولون دائما السعادة معدية. أيضا تلك العادات لربما تكون معدية في السلوك وفي التفكير وفي طريقة النظر إلى الحياة. البيئة تشكلنا دون أن ننتبه، لذلك اختر يا صديقي محيطك أنت، أصدقائك أنت، علاقاتك أنت، الإنسانية، قبل أن تختار مستقبلك بعناية. أصدقاء المستمعين، من خلال حديثنا أيضا في كتاب تاريخ بغداد لمحمد بن رافع السلامي، قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في كلمات جميلة: من لانت كلمته وجبت محبته. تأمل يا صديقي، تأمل يا صاحبي، تذوق واستطعم تلك المفردات وتلك الكلمات قبل أن تنطق بها. الأشياء يمكن أن تقال بألف طريقة وطريقة وأسلوب، فاختر لمعانيك أرق ألفاظك تفتح لك القلوب. قال المزني: سمعني الشافعي أقول فلان كذاب، فقال لي: يا إبراهيم، أكس ألفاظك أحسنها، لا تقل كذابا، قل حديثه ليس بشيء. كثير من الأحيان ما نمر مع أشخاص لربما يقولون كلمة وهي غير صحيحة، فنقول أن ذلك الإنسان جانبه الصواب، ولا نقل عنه بأنه كاذب، بل علينا أن نختار يا أصدقاء كلماتنا وننتبه لألفاظنا، كما قال سيدنا علي بن أبي طالب: من لانت كلمته وجبت محبته، وقد صدق رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من خلال اختيار تلك الكلمات علينا أن نختار تلك المجالس. يقولون يا أصدقاء في كلام جميل: اختر مجلسك بوعي، وزن كلامك بحكمة، واحفظ سرك بحزم، فليس كل قريب مؤتمن، ولكل مقام مقال. فاصل يا سادة، ومن ثم نعاود معكم حروف الحياة.

0: عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. أصدقاء المستمعين، أهلا ومرحبا بكم من جديد. أكبر دليل على معدن الشخص أن يحترمك أنت وقت الخصام، وأن لا يتجاوز حده في الخلاف. كل البشر يجيدون الكلام الجميل ساعة الرضا، ولكن في ساعة الخلاف للأسف يتضح أسوأ ما فيهم. فأعظم درجات الحب أن تشعر بالأمان وأنت في أحلك المشاكل مع الآخرين ومع الأصدقاء. معدن الإنسان الحقيقي يا سادة يظهر وقت الخلاف، فالكرام يبتعدون برقي وهدوء، يحفظون الود ولو كان قليلا. أما وللأسف اللئام فلا يعرفون شرفا للخصومة، فيفجرون وللأسف بلا رحمة، ويفضحون دناءة أنفسهم بأنفسهم دون أن يشعروا. إياك يا صديقي، كما قال جلال الدين الرومي، قال شيئا جميلا: إياك أن تظن أنك خسرت شيئا حين تغافلت عن زلة أحدهم، أو قابلت إساءته بالصمت والإحسان، فهي خيرات ستعود إليك يوما ما، والحياة تعيد لكل ذي حق حقه. جميل هذا الوصف من جلال الدين الرومي في كلماته، في حسن الظن والتغافل والصمت والإحسان، وأن الدنيا تدور على هذا وعلى ذاك. أخيرا يا سادة، ليس من طبع الحياة تمام الحظوظ، فلا كمال مطلق ولا نقص مطلق. ثمة نعم كتبت لك، وثمة حرمان فرض عليك، وهنا تبدأ حياتك أو تنتهي. فإما أن تعظم النعم التي بيمينك فتعيش راضيا مرضيا، وإما أن تقلب كفيك على ما حرمت منه، وليس وراء ذلك إلا حياة تمر بك دون أن تعيشها وللأسف. مستمعين الكرام، وصلنا معكم لختام حلقتنا ومشوارنا لهذا اليوم من خلال برنامجكم حروف الحياة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل اللقاء معكم في الغد. دمتم سالمين غانمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الكريم، قرأنا معكم أسرار هذه الحروف، حيث أن كل كلمة تمثل قصة ودرسا، وكل لقاء يمثل معنى جديد. حروف الحياة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: الدكتور حسن الهاملي، والمخرج عبد العزيز بوغماز.
1: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق،
2: والرؤى تتحول إلى واقع.
1: هنا الكويت. معدون،
2: مذيعون،
1: مهندسون،
2: مخرجون.
1: كوادر إعلامية،
3: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
2: هنا الكويت.
1: تابعونا
3: إذاعة دولة الكويت.

0: 22 دقيقة بعد الواحدة صباحا في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
2: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
1: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
2: 89.5 FM 540 AM
1: في برنامجكم إذاعة على الهواء.

أهلا بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبهذه الحلقة الجديدة من البرنامج اليومي إذاعة على الهواء. محطات قادمة، ضيف متميز، أخبار محلية، أخبار منوعة وكذلك رياضية وفنية والكثير في برنامج إذاعة على الهواء.

ومع انطلاقة المشوار لهذه الحلقة لكم تحيات أسرة البرنامج من الأعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان. وهذه تحياتي لكم من أمام المذياع، محدثكم مساعد السوارج. فراج السهلي يحييكم من التنسيق والمتابعة. ومن الهندسة الإذاعية لكم تحيات عبد الرحمن فلاح المطيري. عادل خاجة يحييكم من التنفيذ على الهواء. وهذه دعوة إلى متابعة برنامج إذاعة على الهواء من الآن حتى 3 فجرا، من المخرج الأستاذ جاسم الفرس، فأهلا بكم.

إذاعة على الهواء. برنامج إذاعة على الهواء كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: أهلا بكم مستمعينا معنا من جديد. أصبحت المقارنة جزءا حاضرا في تفاصيل الحياة اليومية، خصوصا مع وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يشاهد الإنسان باستمرار نجاحات الآخرين، سفرهم، إنجازاتهم، علاقاتهم، وحتى تفاصيل حياتهم الخاصة. ولكن مع كثرة المقارنة قد يبدأ الشخص في التقليل من قيمة ما يملكه، أو يشعر أن حياته أقل من غيره، رغم أن ما يراه لا يمثل دائما الصورة الكاملة. وهنا تظهر أهمية الوعي النفسي وكيف يستطيع الإنسان أن يقدر نفسه وإنجازاته ويضع أهدافه وفق ظروفه وقدراته، من غير أن يجعل حياة الآخرين مقياسا دائما لحياته. لذلك مستمعينا، للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب ضيفتنا وهي معنا بهذه اللحظات على الطرف الآخر من الهاتف، الدكتورة أسماء عبد العزيز، وهي مستشارة للتطوير وتنمية المجتمع الكويتي من الناحية النفسية والأسرية. صباحك خير دكتورة، وشكرا لك على قبول هذه الدعوة ويانا في برنامج إذاعة على الهواء.
1: هلا والله، حياكم الله، مشكورين على حسن الاستضافة.
0: جميلة الابتسامة، كأننا نراها من خلال الأثير، يعني ابتسامة واضحة في هذه البداية دكتورة.
1: اي والله، حياكم الله.
0: حياك دكتورة. اليوم لماذا يميل الإنسان بطبيعته إلى مقارنة نفسه بالآخرين؟
1: أولا الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بطبيعته من وهو طفل يحاول أن يقلد الأب والأم، فهو مفطور على التقليد. ولكن يبدأ الإنسان عندما يكبر يصير في الوعي، فينسلخ عند المراهقة، ينسلخ الإنسان من تقليد إلى الوعي وتطوير نفسه ويعني صقل الشخصية، ويكون هو يعني واعي إلى ما يريد. فيبتدي إنه من المراهقة نحس إنه طفل، لا،

0: قاعد يتغير فيشد، بدال ما يكون يسمع مثل ما كان يسمع مثلا كلام الام كلام الابو، لا هني يستقل في ذاته ويستقل في انه هو يبني شخصيه جديده له. هذا الاثر. فالانسان اما ان يميل انه يكون مقلد في التقليد الطبيعي، او يكون هناك تقليد مرضي. شلون نعرف نفرق بين هذا الامرين؟ ببعض الامور، كيف يكون العلامات الحمراء اللي يكون هذا التقليد ما هو صحيح، تقليد هذا ميله مو طبيعي مرضي. اولا الحاجه ان يكون انا اقلد الشخص ما لتقدير نفسي، عشان انا مثلا انا لازم اصير دكتور، لازم اصير مهندس، لا مو لازم اني انا احط قدام اسمي يعني علامه الدال ولا الميم عشان انا اخذ استمد هذه الشغله، يعني ان تكون هي الاساس لي. هذا رقم واحد، في الحاجه الى التقدير. اثنين، التربيه الخاطئه، وهي التربيه في المقارنه، انه يكون ليش انا اصير اميل الى التقليد؟ لان انا مثلا خلقت في بيئه دائما كان فيها مقارنه، شوف اختك احسن منك، شوف اخوك احسن منك، شوف. فيصير او مثلا في بعض الاباء والامهات الله يهديهم يقول ولدي، يقول حق ولده انت فاشل انت غبي. فهذه نفس هذه الاشياء، نفس هذه المسميات، نفس هذه الكلمات تخلي الانسان يطلع ليش انا كذي، اكيد في احسن مني، فيبتدي بالمقارنه. كذلك المنافسه تنقسم الى امرين، في منافسه حلوه كما قال الله سبحانه وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فحلو اني انا اتنافس، حلو اني انا اصير يعني منافسه شريفه
1: منافسه
0: حلوه، نعم يصير فيها اني انا والله مثلا اكون مثلا احنا كل حين مثلا عندنا مؤتمر، عندنا فيه مثلا اختبار، عندنا شغله، والله انا اعطي الكل، احب الكل معي ان تفضلوا وشوفوا وتعالوا، مثلا انت تعطيني معلومه انا اعطيك معلومه، في اشياء نشاركها مع بعض، مو مثلا انا لا احتكر حق نفسي واحقد على اللي ياخذ درجه اعلى مني. فهذه المنافسة اللي تكون مضرة. أيضا الأشياء كذلك العلامات الحمراء اللي تخلي الإنسان مثل ما ذكرت في أول الحلقة، إن تأثير التواصل الاجتماعي مع كل الأسف السوشيال ميديا هي أكبر خدعة وأكبر جريمة في حق الشباب والبنات الصغار، فإنه يطلع ناس مع كل الأسف ما عندها تقدير في ذاتها، ما عندها يعني بس اني انا ابي اقلد الغير بدون وعي وبدون ادراك، ونسخ مقلده مع كل الاسف. فلا بد يكون هناك وعي عشان الانسان ما يطلع الى المقارنه او تقليد الغير.
1: نعم جميل هذا الحديث دكتورة اسماء، لكن دعينا نتوقف عند النقاط التي ذكرتها.
0: نعم.
1: وحتى نفهم وأيضا نوسع مداركنا إلى الأفضل، لكن متى تكون المقارنة طبيعية ومحفزة، ومتى تتحول إلى شيء يضر بالنفس؟
0: تكون المقارنة طبيعية إذا طور الإنسان من نفسه بدون ضرر،
1: الله.
0: بدون زوال، يعني أن أنا ما أحب أن أنا الشيء حق نفسي محتكر، وإن شاء الله هذا ما يأخذ الامتياز، إن شاء الله هذا يسقط، فدون أنا ما أحول الشيء أن أنا بس أبي حق نفسي، احتكار للنفس وزوال النعمة للغير. فلا، هذا الأمر جدا سيء، وايد أشوفه بين الطلبة والطالبات، خصوصا بالمنافسة اللي مثلا يعني كناس مبتعثين اللي عندهم مقاعد مثلا مميزة، شفت العجب صراحة. فلا بد الإنسان يكون هو يعني كأمر طبيعي يحفز نفسه، يشجع نفسه، يشوف نفسه هو اليوم وين وهو بكرة وين راح يكون، فما يجلد ذاته، ما يجلد نفسه، يحاول يعدل، يحاول يطور، يحاول دائما يشجع نفسه إنه يكون هو للأفضل والأجمل والأحسن. متى يكون الضرر؟ إذا حس نفسه هو أقل من الآخرين، إذا بدأ يحسد غيره على ما وصل له، إذا هو دخل بأنه هو وحط عليها خط كبير إلى الإحباط. لا تصل إلى الإحباط، لا تصل البنت أو الشاب إلى الإحباط، لأن الإحباط مهلكه. هو أصلا أول علامة من علامات الاكتئاب اللي هو يقول لك يعني مثلا علماء النفس يسمونه فقدان الشغف، احنا نسميها شيء بالعامي إحباط، تحبط نفسك، لا تحبط نفسك. وكذلك من العلامات الضرر الإحساس بالفشل، أنا فاشل خلاص، إنزين أنا مثلا تأثرت بمادة، لا أنا فاشل، لا مو فاشل، مو علامة الفشل بل من أسقط بمادة أو أشيل مادة، بالعكس هذا الشيء يحسسك أنك أنت تشيلها وتأخذ عليها يعني علامة أكبر عشان راح ترفع معدلك، ومثل هذه الأشياء. فالإنسان يقتنع باللي عنده وما يطلع على الآخرين، هذه العلامة الصح.
1: أيضا دكتورة أسماء، ذكرتي وسائل التواصل الاجتماعي، يعني اللي اعتبرت اليوم، يعني ما راح نقول هذا العصر عصرها، لكن اعتبرت جزء من حياتنا اليوم. هل وسائل التواصل الاجتماعي زادت من مشكلة المقارنة بين الناس، وكيف تم ذلك؟
0: نعم، وسائل التواصل الاجتماعي مع كل الأسف خلت الناس تطالع أكثر وتتغير فيها النفوس أكثر.
1: نعم.
0: ويا ليت لو على النجاح وعلى الشهادات، هذا على الشهادة ولا على مثلا منصب وكذا ما يخالف، نقول يعني شيء في خير، بس مع الأسف صار المستوى يعني تقليد بشكل غير يعني وغير مرغوب فيه. مثلا لما نحن، أنا بضرب أمثلة واقعية عشان الناس تستفيد والمستمعين يستفيدون، لما
1: أكيد.
0: أنا ما مثلا أصير المستوى يعني أبي بس أقلد فلانة، أبي أصير مثل فلانة، إنزين أنت ما حطيتي شخصية لنفسك، أنت صرتي كوبي بيست عن أي واحدة من مثلا المشهورات. يعني هذا التواصل الاجتماعي سوى هذه المشكلة عند البنات، وسوى أيضا خلق مشكلة أخرى في إن هي تتطلع إلى المادة بصورة غير طبيعية. إحنا بس نسعى، كلنا نحتاج المادة وكلنا نحتاج الفلوس، بس مو بالطريقة اللي الحين تشوف فيها السوشيال ميديا يطلعونها. فأنا بس أبي شلون أدخل، الكل يفكر بس بالفلوس، فصار في جشع، صار في بعض الطمع. فما يصير الإنسان بس أنا أقعد متى أسافر وشلون أسافر وشلون أفلف الكون، وهي للحين قد تكون طفلة، قد يكون عمرها 15 سنة. فالوصول إلى الرفاهية بشكل أوفر وايد، هذا اللي أنا أنبه له. والبعض يتناسى أن الشهرة أصلا لها ترى ضريبة، يعني الحين الناس
1: ولها ناس أيضا اللي لهم تخصصات مميزة في هذا المجتمع للأمانة.
0: نعم، يعني أنا لما أتكلم عن السوشيال ميديا مثلا، شو تقول مثلا في واحدة مثلا مرت علي بالاستشارات تقول لي أنا بطيارة خاصة، فأنا ضحكت لها، هل يعني أمك وأبوك حطوش طيارة خاصة؟ هي شنو قاعد طالع؟ طالع السوشيال ميديا. زين هذه السوشيال ميديا، هذه اللي الحين أنت تشوفينها عندها طيارة خاصة، ما على طول صارت، صار لها فترة على ما
1: تحديات واجهتها،
0: على ما حطت، على ما سوت، هي قاعدة تسوي إعلانات، قاعد يعني هم هما قاعد يشتغلون أمانة. أنت تشوفين أنه مو شغل بس، لا هي قاعدة تتعب وتسافر وتروح وترد وتحط شركات وإلى ما آخره. فصارت بس الحصول على الرفاهية والحصول على المادة فقط دون الواقعية، ما في واقعية، بس أني أنا بس أبي أقلد وبس.
1: إذن دكتورة، ليش دائما إحنا نقارن أسوأ ما لدينا بأفضل ما لدى الآخرين اللي نشوفه من خلاله ويظهرون لنا؟
0: أحب أولا أنبه أن الذي يقارن نفسه بالآخرين، لا يعني وهو واعي وهو كبير، ما أقول صغار، لأن احنا قلنا بطبيعة الإنسان طبيعته وهو صغير يقلد، ولكن أنا كبيرة الحين وأنا إنسان ناضج أقارن نفسي، أنت يعني هذا الشخص عنده مشكلة بتقدير نفسه وتقدير ذاته. ليش نقارن؟ أولا الإنسان يعرف نفسه، يعرف قدراته، يعرف نقاط قوته، يعرف سلبياته، يعرف إيجابياته، يعرف كذلك ضعفه، فيعرف كل تفاصيل حياته. بالمقابل يقارن الشخص الذي أمامه وهو شنو؟ ما يعرفه، ما يعرف سلبياته، ما يعرف هو شنو الواقع ولا الظاهر، ما
1: أو كم يعني كم ابتسامة وراها ألم، أو كم من المال وراه جهد وأيضا تعب.
0: نعم، فهو يحس أنه هو سعيد، وياما يعني لو احنا بدنا نشوف مثلا مشاهير والسوشيال ميديا يطلع انه هو تعبان، يطلع انه هو مريض، يطلع انه هو تعبان، يطلع انه هو شنو صار له، يعني من الاشياء اللي قاعد يدور فيها بحياته. ما في انسان عنده مثلا ياخذ الشيء بسهوله، كل شخص لما انت بتساله شلون انت كونت نفسك وكونت هذه الشغله اللي عندك، يقول لك انا تعبت وانا حطيت وانا سويت وانا يد، فما في شيء يجي بالسهل.
1: لكن حتى نوضح هذه النقطة أكثر دكتورة أسماء، اليوم مدى تأثير المقارنة المستمرة على الثقة بالنفس وأيضا الشعور بالرضا بالمستقبل؟
0: صراحة لها تأثير وايد كبير. أولا يبدأ الإنسان مع كل الأسف يشك بنفسه ويشك بقدراته، فيشوف الناس دائم أحسن منه أحسن منه، فيحس دائما أنه هو أقل من البقية، فيركز على شنو؟ على عيوبه، بدل من أنه هو ما يصلح من نفسه ويطور من ذاته. ففي ذلك شنو راح يخلق؟ يخلق أنه يخلي تقدير الذات مرتبط مع كل الأسف فقط بالإنجاز. ليش؟ أنت عندك وايد أشياء تانية، عندك مميزات تانية تقدر تسويها. لا، تلقى واحد يشوف أنا شكلي مو حلو، فأنا مو زين. منو قال إن لازم الشكل يكون أفضل شيء؟ أهم شيء إن أنا أكون مقبول. لا، يقول لك لا، أنا مثلا أبي الشكل المعين. زين، هذا الشكل خلاه يصير شنو؟ بمقارنة، فصار هو شنو؟ أقل من نفس من الآخرين. وهذه أكبر مشكلة، إن المشكلة مو بس أنا أبي مثلا شكل أو أنا أبي شيء معين. لا، أنت تعال حتى تبي، لما أنت تبني نفسك وتبني ذاتك يصير في نجاح. النجاح مبني على شنو؟ النجاح مبني على شهادة. أنا ما أقول لك لا، بس هذه الشهادة أنا أقدر أقول الشخص علامة النجاح من 60 إلى 100. 60 ناجح، 70 ناجح، 80 ناجح، 90 ناجح، 100% ناجح. فأنا شنو قدراتي عشان أنا ما أظلم البقية؟ مو لازم أنا أكون أعلى شيء ولا لازم أنا أكون أنزل شيء. أهم شيء إني أنا أكون إنسان ناجح مركز على الأشياء الحلوة اللي فيني، أقدر أنا أطورها وأقدر أنا أوصل إلى الشيء اللي مميز فيني بدون ما أنا أقارن نفسي ولا أحط والله بس إن أنا لازم أكون عندي فلوس أو أنا أكون ناجح أو أنا أكون دال أو أنا أكون مهندس. ما له علاقة، لابد أنا أكون راضي كل الرضا عن نفسي، بما أن النجاح من 60 إلى 100.
1: اليوم ندري والكل يعرف أن المجتمعات تقوم في بنائها، وبنائها يبدأ من الأسرة. خلينا نوعي أكثر ولي الأمر، وأيضا نوعي الأخ والأخت داخل الأسرة. شنو راح تسوي تلك المقارنة، مثل مقارنة الأبناء ببعضهم، وأيضا هل ممكنها تترك أثر طويل المدى سواء بالإيجاب أو بالسلب؟
0: أقدر أقول لكل أب، لكل أم، لكل مربي يسمعني، المقارنة مخربة، المقارنة مكسرة، المقارنة هادمة لكل شيء. يعني هي اللي تصنع العقد النفسية مع كل الأسف، هي اللي تصنع في بعض، يعني بعض الناس، بعض الأشخاص سبب الفشل. أنت كل ما قارنته خلاص هو اندقر، وهو يعني صار في قلبه شيء وما راح ينجح. لو شنو ما سوي، أنا دائما بعينهم فاشل، فتلقاه خلاص حط في نفس الفشل. بسبب شنو؟ ان انت ليش ما تصير مثل اخوك؟ ليش ما تصير مثل ولد عمك؟ ليش؟ فهذه تخلي الانسان ما يثق في نفسه، كذلك تخلي الشخص يغار من اخوانه. الغيره تصير بين الاخوان، الكره يصير بين الاخوان، الحسد يصير بين الاخوان، وهم اصلا يعني طيب نيه، يعني هم مو عارفين يقولون هالشيء. فالبعض يصير عنده خوف من الفشل والخطا، وايضا العلاقات اللي تشوفها دائما راح يصير يطلع لك شخص إذا أنت تقارن بإخوانه أو يعني بأي كان، راح تشوف عنده دائما خوف من أمرين، خوف من الرفض وخوف من النقص، أنه دائما يكون ناقص. فليش أنا أقارن وأخلي هالشي يخرب البيت اللي عندي؟ أخوي غار من أخوه، أخوي يكره أخوه، فأتوقع أن الأمر ما يستدعي إلى هذا الأمر.
1: لكن هل الطموح ممكن يتحول أحيانا إلى ضغط بسبب محاولة الوصول لما وصل إليه الآخرون؟
0: أي نعم، الطموح توصل إلى الضغط إذا كان يسوي الأمر بدون إدراك. يعني أنا اليوم طموحي أكون دكتور، ليش أبوي قال لي صيري دكتورة؟ لا، أنا طموحي أنا أبي الشيء، أنا أبي هذا الشيء، أنا حابة الشيء، راح يصير نجاح باهر. صدقني أنا أسوي أحقق طموحي عشان أنا أبي هذا الطموح، أنا أبي أسويها، أنا حابها، فراح يفضل ويطلع أحسن نسخة من اللي فيه، راح يطلع أفضل نسخة. أذكر مرة كنت يعني رايحة مع الوالد لدكتور أعصاب، ما راح أقدر أقول اسمه، بس إحنا كنا يعني بس عشان تشوف الطموح شلون. وهو هذا الدكتور كان طالع في مقابلة كان يقول أنا أحب التخصص، يعني هو كان مخ وأعصاب، كان مميز جدا جدا، بحيث ان احنا لما كنا قاعدين فسألت سؤال، لو تشوف الإجابة والله يا أستاذ شلون كان يجاوبني كأني أنا مختصة بمخ الأعصاب، يعني شرح أبهرني. ففعلا عرفنا من كلامه أنه فعلا كان الطموح أنه يصير مخ أعصاب، مو يعني أحد قال له صير. فكل ما الإنسان حب الطموح راح يكون فيها ناجح، راح يكون فيها مبهر.
1: نعم، لكن أبي أرجع إلى نقطة الأسرة دكتورة، ونتكلم شلون تأثر المقارنة بين الأزواج أو الأسر على العلاقات الاجتماعية والأسرية.
0: المقارنة، انتبه، المقارنة بين الزوجين خصوصا، بين الأزواج، هذه قنبلة موقوتة. يعني أقل ما يمكن، وأنا راح أضرب مثال صار يعني أمامي، أنا اللي شهدت عليه، زوج طلق زوجته لأنه قالت له ليش ما تصير مثل فلان. والله يا أستاذ، قال لها ليش أنت حاطة عينك على فلان؟ قالت له لا بس إنه أنت يعني ليش ما تصير مثله؟ قال لها لما أغراضك روحي بيت أهلك، أنا ما بيك، وطلقها بس عشان كلمة. فالمقارنة يعني حتى وايد يعني تصير مشاكل، إن ليش ما تصير مثل أخوك، وأنت ليش أصلا تحطينا مقارنة مع أخوه؟ خصوصا أنا أتكلم على الأزواج، وقلت لك بضرب أمثلة حية واقعية ليش عشان المستمع يستفيد. لا تقارنين في شيء معاجبك برأيك، أو أنت في شيء معاجبك بزوجتك، لا تقول لها صيري مثل فلانة، قول لها غيري هالشيء أنا ما أحبه. يعني خلي عدل لسانك، كل الناس خلانك، خلي الإنسان يصير حلو، يصير طيب. ليش أنا أقارن؟ ليش أنا أنقص؟ ليش أنا أقلل من قدر الشخص اللي قدامه ويصير بخاطره شيء بما في قلبه؟ حتى المرأة راح تحسس، المرأة غيورة بطبيعتها، فأنت تقول لها صيري مثل فلانة، لو شنو بتصير؟ ما راح تبرد، نار بقلبها راح تصير. وكذلك الريال راح تنقصين من رجولته. فبين الأزواج قنبلة يعني ما له داعي، تعالي دايركت حقه قولي لها هالشيء ما أحبه، وأنت كذلك يا زوج تعال حق زوجتك دايركت قول لها هالشيء ما أحبه. هذا بالنسبة للأزواج. أما بالنسبة للأسر، ما يخفيكم هذا الأمر، مع كل الأسر راح يصير فيه الغل، وراح يصير فيه الحسد، وراح يصير في تقطيع العلاقات، ويصير يعني مشاحنة. مع كل الأسف اليوم احنا نسمع بقطيعة الرحم، شنو نسمع؟ الأقارب عقارب. يعني هذه الأشياء
1: مع الأسف للأمانة،
0: مع الأسف. وقبل احنا شنو نقول؟ نقول لا والله أنا بوصل أهلي بوصل، ليش كنا نسمع نفس هذا؟
1: يمكن أهم نجاح بهذه الحياة هو تأسيس أسرة وعلاقات طيبة مع الأقارب. للأمانة يشعر الإنسان كأنه عايش في عالم آخر، كأنه بالجنة، والله أعلم، لكن يشعر بسعادة دائمة، هناك من هو حواليه، وأيضا أن هذا الشيء يساعده بطبيعة الحال أن الإنسان يحب التواصل، فما بالك لمن يتواصل مع أشخاص يفهمونه ويقدرونه ويحترمونه.
0: نعم، بالأخير يعني الأهل عزوة صراحة.
1: بالفعل وهذا اللي تربينا عليه إحنا كمجتمع كويتي، وندعو له أيضا لكل من يستمع لنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت، لأن حتى محطتنا هذه والموجة هذه يستمعون لنا أخواننا حول العالم. لكن أبي أتكلم وياك دكتورة، كيف يفرق الشخص بين الاستفادة من تجربته أو تجربة غيره وبين تقليده ومقارنته نفسه فيهم؟
0: نعم طبعا، هو لازم يفرق بين أمرين. لما أنا أي أقلد، شنو الدافع من هذا التقليد وشنو النتيجة؟ طالما كان عنده دافع عنده نتيجة، دائما يسأل نفسه شنو الدافع أني أنا أسوي هذا الأمر، عشان أخذ شنو؟ نفس المدح، نفس الثناء، ولا عشان أنجح واتطور؟ أنا ما يخفيك يعني إحنا الحين لما كنا ندرس، وياما شفنا دكاترة، ياما شفنا دكاترة كانوا عمالقة صراحة، يعني 50 سنة يدرس أصلا، شنو تحس من الاستفادة اللي أنت تستفيد منها؟ مع ذلك كنا لما إحنا نأخذ المعلومة ما نروح إحنا كوبي بيست نفسه، أخذ المعلومة اللي هو يقولها، أشوفه هو من أي مصدر شاطئة، من أي مصدر قالها، أنا راح أصيغها بأسلوب ثاني وأطرحها طرح جديد عشان يصير مثلا معلومة ثانية. فما أخذ بس فقط الدافع أني أنا أصير مثل الدكتوري، لا، أنا أصير أفضل. أنا وشنو النتيجة اللي أنا
1: تكون عندي رؤى جديدة توسع مدارك هذه الحياة ويستفيد الآخرين من خلالها. لكن نبي أتكلم وياك عن دور الامتنان وتقدير النعم في تقليل تأثير المقارنة.
0: أنا ما أحب أمانة أقول كلمة الامتنان، أحب أقول تقدير النعم مثل ما ذكرت وتفضلت حضرتك. فهو أصلا يعني أمر مهم، لما أنا يعني سبحان الله، الله ماذا يقول؟ يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم. الإنسان لما ينظر من هذه الزاوية، أولا راح يركز على شنو؟ على الأشياء اللي الله سبحانه وتعالى أعطاك إياها، فأنت راح تشوف الجانب الزين، راح دائما تطالع الإيجابيات، ما راح تطالع السلبيات. النعم تزيد بالشكر، فلا بد أنا دائما أتعلم أن أقول الحمد لله على أي نعم الله سبحانه وتعالى أعطاني إياها، فالنعم موجودة في حياتي حتى لو ما كانت حياتي مثالية. حتى أصلا الإنسان لما يكون عنده الشكر على النعم هذه

0: يقلل كذلك من المقارنة المادية والاجتماعية، فيصبح أصلا أنا ناجحة، مو لازم أنا أصير والله لازم يصير عندي فلوس وايد عشان، أو أنا أصير بالطبقة الاجتماعية المفروضة عشان أنا أكون يعني ناجحة، لا بالعكس راح يكون عنده شنو شكر للنعم هذه اللي الله عطاني إياها. كذلك يعزز من تقدير الإنجازات الشخصية، ويركز الإنسان إنه هو دائما يوصل إلى أحسن نسخة من عنده. كذلك يساعد على الواقعية اللي الحين إحنا نفتقدها، يكون شخص عارف شنو النعم هذه اللي الله عطاني إياها، مو لازم تكون كاملة فيني نقص، ولكن أنا أطلعها بأفضل ما يمكن، ففي واقعية بالموضوع.
1: جميل جدا هذا الحديث.
0: أخيرا وليس آخرا، يقلل الشعور بالحاجة لإثبات الذات، أنا عندي قيمة، أنا دائما مستمرة بالتفوق والنجاح والتقدم.
1: لكن هل من المفيد، نعود إلى تلك النقطة، تقليل متابعة بعض الحسابات أو المحتوى إذا لاحظ الشخص أنها قد تؤثر سلبا على نفسيته؟
0: بما أنك ذكرت أنها هي تؤثر سلبا، فهي شلون قاعد تأثر عليك سلبا؟ ممكن يكون بعدم رضا على شكله أو حياته، فلما أنا أحس لما أتابع هذه المشهورة أو أنا أتابع هذا المشهور يصير فيني هالشيء، أقطع هذا الأمر. لما يحس بالغيرة أو الإحباط مثل ما ذكرت، أقطع هذا الموضوع. لما الشخص يطالع هذا الموضوع ويحس أنه هو أقل نجاح، فكر هذا الموضوع، لا تفتح يعني أي حساب يحسسك بهذا الشيء. المشكلة أن في البعض يسكر الحين، مثلا سكرت الهاتف، حطت التليفون، حطت الموبايل، تقعد تفكر شلون أسوي، هي الحين مسكرة الهاتف وهي الحين شاغل بالها شلون شلون شلون. فيدخل وسائل التواصل، الإنسان يكون دائما مضايق، زين إذا أنا يعني يا من شرالة من حلالة إلا بالمثل، فليش أنا أجيب لي علة بعد يعني.
1: بالفعل
0: هذا الأمر وتابع الأشياء المفيدة.
1: والله جميل أن كل لحظة نعيشها كلها سعادة للأمانة، والواحد يدور على راحته، ما يقعد يطالع شيء يغمه بالأول
0: يغمه بالأخير. نعم، ويخليه دائما في أنه هو انتقاص لنفسه ودائما في مقارنات وتعاسة.
1: لكن ذكرتي لنا أن الطفل أحيانا يكون يعني أمر طبيعي أنه يغلد، وأيضا أمر طبيعي أنه يقارن مع الآخرين، لكن حتى نساعدهم، كيف نساعد الأطفال وأيضا المراهقين على بناء ثقة بأنفسهم بعيدا عن مقارنة أنفسهم بغيرهم؟
0: نساعد الطفل والمراهقين على بناء ثقتهم بنفسهم عندما يتعلمون قيمة الذات، وقيمتهم ليست مرتبطة على غيرهم. أنا لازم أعلم هذا الطفل أن أنت بذاتك أنا أحبك لذاتك، هذا رقم واحد. أنت تطورك، أنت لما تكون ناجح راح تكون ناجح لنفسك، راح تكون ناجح لذاتك، مو أنجح عشان أنا أصير كذي. فتتوقف المقارنة مع الآخرين والأخوة والأقارب، هذا ما نبيها نهائيا. نساعد الطفل والمراهق على اكتشاف نفسه، طبعا كل حسب العمر، اكتشف نقاط قوته وين نقاط ضعفه، والأب والأم اللي يعرفون نقاط قوة الطفل يعني والمراهق راح يتسهل عليهم التربية، راح يتسهل عليهم دخول بالصعوبات وعدم سماع الكلام وهذا، لأنه خلاص عرف وين نقاط قوته وين نقاط ضعفه. نقاط القوة أزيدها وأخليها، والنقاط الضعف أقوي وأقومه. تقبل خطأ، تقبل خطأ الطفل وكذلك تقبل خطأ المراهق، لازم تتقبله بوعي وتعلمه أن أنت خطأت، أنا أحبك لذاتك، خطأك هذا لازم تتعلم أن أنت ما تعيده مرة ثانية. وكذلك نسمعه بدون استهزاء، بدون استنقاص. مرة يتني حالة، إذا في مجال أضرب مثال ولا؟
1: أخذي راحتك دكتورة، كلنا أذان صاغية لك.
0: الله يعطيك الصحة والعافية. يتني بنت مراهقة كانت أمها مشتكية منها ويابت لي إياها، فلما حطتها عندي كان أقول لها شنو المشكلة، هي طبعا بالثانوية، طبعا تبي تدخل يعني شنو بتصير، كانت تقول أنا بدي أصير ميك اب أرتست. فأنا قلت لها أوه ممتاز، انصدمت من ردي، شلون أقول لها إيه ممتاز، شلون أقول لها بس حبيبتي هذه مو وظيفة، هذه
1: موهبة،
0: هذه هواية، هذه شغلة أنت تستمتعين يعني تستمتعين فيها، تحطينها مع الوظيفة. هذه البنت اللي أتكلم عنها الحين هي مهندسة،
1: سبحان الله،
0: كانت جنوبة
1: يعني فنانة في مجال ما، وابدعت إن شاء الله أنها في مجالها اللي دخلته والتخصص اللي دخلته. حتى كذلك دكتور، بمن الشيء بالشيء يذكر، يعني في نجوم كبار في عالم الفن أو الإعلام تلاقينهم عندهم تخصصات أخرى.

0: نعم
1: في مجال أعمالهم الشخصية.
0: شنو اللي خلاها تتكلم تقول انت الوحيده سمعتيني وما ضحكتي علي؟ كانوا كلهم يضحكون يتطنزون علي، بس انت الوحيده سمعتيني فانا تاثرت فيك. وفعلا
1: ذكرتيني يعني بهذا الحديث بمقولة نلتقي حتى نرتقي.
0: نعم.
1: لكن دكتورة يعني وصلنا تقريبا إلى الدقائق الأخيرة، لكن متى تصبح المقارنة خصوصا للكبار؟ شلون تكون عندهم عادات يومية تساعدهم على التركيز على تقدمهم الشخصي بدل مراقبة الآخرين؟
0: أولا بتحديد الهدف وتحاول أنك تحقق هذا الهدف. ثانيا أن عدم مقارنة النفس نفسك. وفي شغلة أحب أهديها لكل المستمعين اللي يقولون إحنا ما نقدر والله ما نقارن، إحنا خلاص تعودنا على المقارنة. أقول لهم قارن نفسك بنفسك. ولا 100 شخص قال لي الله يعطيك العافية على هالشغلة، خلاص قارن نفسك بنفسك، لا تقارن نفسك بأي أحد، أنت ونفسك وذاتك شيء حلو. أقارن نفسي اليوم باكر بأمس، شنو كنت أمس شنو كنت اليوم، أكيد راح تصير أفضل وأجمل وأحسن. أيضا تحط لك كلمات تحفيزية خصوصا للطلبة المبتعثين، الوايت بورد هذه وأحط فيها أنت قدها أنت قادر، الكلمات التشجيعية، في بطاقات يصير عليها القادم أجمل، كل بطاقة شيء ورا بعض، كل يوم تقلب بطاقة تقلب بطاقة، هذه أشياء تشوفها صغيرة بسيطة بس فعلا مثل كلمة. يعني أذكر في واحدة مبتعدة دائما تقول كنت حاطة دكتورة دائما قدام يعني على الميرور مالتي هونها وتهون هونيها وتهون، تقول وايد كنت كل يوم أشوفها مرات أحس الدمعة بعيني والله أحس أنها قاعدة تلطف أشياء في قلبي. أيضا هذه الأمور جدا مهمة أن الواحد يعني يحطها مثل كذلك، ادرس واجتهد وحاول وابذل، هذه الأمور كلها راح تساعدك. وكذلك تحقيق الهدف بالتشجيع والمحبة وكذلك بهداوة راح تصل إن شاء الله بإذن الله إلى هدفك.
1: للأمانة دكتورة يعني جميل أن نضع هذه العادات اليومية بعين الاعتبار حتى نرتقي بأنفسنا، حتى نكون بأفضل وأجمل ما لدينا بهذه الحياة. دكتورة أسماء عبد العزيز، كل الشكر لك كونك أنت مستشارة للتطوير وتنمية المجتمع الكويتي من الناحية النفسية والأسرية، وكلامك جدا جميل، وشكرا لك أيضا على تواجدك ويانا في برنامج إذا على الهواء. كل الشكر لك الدكتورة. إذا مستمعينا كل الشكر للدكتورة أسماء عبد العزيز المستشارة للتطوير والتنمية في المجتمع الكويتي من الناحية النفسية والأسرية على هذه الكلمات وهذه المعلومات القيمة اللي التقينا معها، وأيضا ارتقينا ووسعنا مداركنا وذكرتنا بأشياء يمكن نكون عارفينها، لكن التكرار أيضا يعلم الشطار والتذكرة تنفع المؤمنين. لذلك مستمعينا كل الشكر لها، ولازلنا مستمرين وياكم في برنامج إذا على الهواء، لكن ننتقل إلى استديو قطاع الأخبار والبرامج السياسية حتى نقدم لكم موجز لأهم وآخر الأنباء.

0: الثانية صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد مجددا أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، ونائبه يقول إن هناك مجال للتوصل إلى اتفاق مع طهران شرط التزامها بحسن السلوك والوفاء بتعهداتها. قطر تؤكد استمرار جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، وتبدي استعدادها لعقد محادثات منفصلة مع الجانبين تستند إلى نسخة معدلة من مقترح الأيام السبعة. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 414 عملية استهداف ضد مواقع وتعزيزات للحوثيين. استشهاد 7 فلسطينيين بينهم امرأة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة في قطاع غزة. الخارجية الأمريكية تدين أعمال العنف الإجرامية في الضفة الغربية المحتلة. الرئيس اللبناني يطالب الولايات المتحدة بالضغط على الاحتلال لإلزامها بتنفيذ اتفاق الإطار الموقع برعاية أمريكية في يونيو الماضي. الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يؤكد أن روسيا تواصل شن هجمات هجينة ضد دول الحلف. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة على الهواء،
2: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء. ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
1: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
2: وحتى 3 صباحا يوميا. إذاعة
1: على الهواء.

0: أخبارنا الرياضية.
1: حياكم الله معنا مستمعينا عبر أثير إذاعة دولة الكويت، أنتم تستمعون إلى برنامج إذاعة على الهواء، وصلنا وياكم إلى الفقرة الرياضية والأخبار الرياضية، ونرحب أيضا بزميلنا فهد الشمري حتى يكلمنا عن الأخبار المحلية وأيضا العالمية الرياضية. فهد حياك الله وصباحك خير، وببدأ وياك بخليجي 27، سيناريو مثير يؤهل عمان مع السعودية.
2: صباح الورد أخوي مساعد، صباحك الله بخير جميع المستمعين. والله سيناريو مثير غريب عجيب، كرة القدم ما لها أمان اليوم للأمانة. أول شيء نتكلم عن دور المجموعات، فوز السعودية على العراق 2-0، فوز عمان للأسف على الأزرق 3-1، واللجوء إلى القرعة والانتظار إلى الساعة 12 من فجر اليوم الأربعاء عشان نعرف من المتأهل، وتم تحديد المتأهل عن طريق القرعة بسبب أن عمان والعراق 4 نقاط، كل واحد مسجل 4 أهداف، كل واحد عنده 8 كروت 0، فتساووا بكل شيء، فتم اللجوء للقرعة، واللي ابتسمت للمنتخب سلطنة عمان ويستاهلون هذه الإثارة الكبيرة جدا. طبعا يعني إثارة ما بأثارة، لكن إذا بنتكلم عن الجانب السعودي، منتخب المملكة العربية السعودية العلامة الكاملة ولا هدف تسجل. السعودية يعني سجلت 6 أهداف لم تستقبل هدف، أعتقد أن يقدمون صورة رائعة للذهاب بعيدا، خاصة أنهم سلطنة عمان. من جانب آخر إمارات وقطر ينتظر من نصف نهائي مثير للغاية، هذا بالنسبة حق منتخب السعودي. لكن على مستوى منتخبنا الكويتي للأمانة شوط أول جيد جدا، شوط ثاني سيء للغاية. أتكلم لك أنا حتى كرأي لاعبين كمتابعين كنقاد، كان شوط محبط، تشعر كأن يعني هذه من أسوأ مشاركة بتاريخ مشاركات الأزرق بكأس الخليج، 0 نقاط 3 هزايم. يعني الإيجابيات البسيطة هو لعب المجموعة لاعبين اكتسبوا الخبرة، لكن السلبيات طغت على الإيجابيات. مثلا حتى يوسف ناصر ما بعد المباراة في تصريحاته لوسائل الإعلام كان يعبر عن أن هذا مستوى غير مرضي، إحنا مو راضين عن نفسنا، نسعى للتحسن لكن قدر الله ما شاء فعل. بنفس الوقت يوسف ماجد لاعب منتخبنا الوطني أكد، يقول ربما كنا نحتاج للاعبين خبرة مثل بدر المطوع في هذه البطولة، ونوعدكم أن بكاس آسيا يكون الشكل أكثر اختلافا. خلاف على ذلك هيليو سوزا يعني كان يقول أن منتخبنا الوطني من قبل المباراة صرح، وبعد المباراة أكد على هذا الكلام، أن هذا المنتخب يحتاج العمل، لا يوجد طفل يتعلم المشي من أول يوم، نحن نحتاج العمل وصبر، ويجب على الجماهير أن تعي ذلك. لكن مثل ما دائما نقول مستوى غير مرضي. نعم مباراة العراق قدمنا مباراة كبيرة، ابتسمت للعراق في آخر دقيقة أوكي، مباراة السعودية خسرنا بهدف صلابة دفاعية، لكن الشكل الهجومي لم يحضر للأزرق طوال 3 مباريات، احنا سجلنا من كرات ثابتة فقط مساعد، فأتوقع احنا نحتاج عمل وعمل كبير هذا فيما يخص.
1: هذا التحليل يعني تحليل رياضي من الأستاذ فهد الشمري، وهنقول له مشكور على هذا التحليل الرياضي الذي نلتقي فيه حتى نرتقي بالرياضة الكويتية. لكن أبي أذهب وياك إلى التقرير يثير الجدل، وهو هل يعتزل ميسي في 2026؟ ميسي
2: راح يعتزل طبعا بشهر اكتوبر امام منتخب اوغندا اذا ما خاب ظني، هي مباراة الاسبوع المقبل ان شاء الله 6 اكتوبر، وراح تكون بالمونومنتال بالارجنتين، احتفال كبير. احنا قاعد نتكلم عن احد ابرز لاعبين تاريخ كرة القدم ان لم يكن هو الابرز، احنا اذا نقول بيلي مارادونا ميسي، يعني إذا في 5 بنذكرهم ميسي واحد منهم، إذا لم يكن هو رقم واحد بالنسبة للعديد من الجماهير. ليونيل قدم الكثير، ليونيل يستحق وداع أكثر من هذا الشيء بمباراة ودية. طبعا نساعد أنت تسمع الهرناء،
1: نعم،
2: جمهورية مصر العربية، تدري أن احنا مرافقين للوفد

0: لبطولة كأس الأندية. جمهور مصر العربية ما تنام، وهم بالنسبة لهم الهلم مثل السلام عليكم.
1: فزورونا
0: المستمعين.
1: عطنا الأخبار اللي موجودة عندك هناك فهد.
0: طبعا اليوم انتهى الدور الأول، انتهت البطولة، ننتظر الآن تتويج البطل غدا نصف النهائي والنهائي يوم الخميس. تأهلوا برلين الألماني، فريزي المجري، والأهلي المصري، واحد الفرق البرازيلية لدور نصف النهائي. للأسف برغان اليوم خسر أمام فريزي المجري وهو مرشح كبير للبطولة، وهو من حصد العلامة الكاملة بنتيجة 44 مقابل 19 لبرغان، وهذه طبعا خسارة كبيرة. لكن للأمانة أنت قاعد تتكلم عن بطل العالم، أنت قاعد تتكلم عن أكثر فريق حصداً للنقاط، ويقدم نفسه كبطل لبطولة كأس العالم، ربما يوم الخميس يكون هو البطل. وطبعا وفد نادي برغان إن شاء الله غدا يغادر الساعة 7 مساء، يتوجه لمطار الكويت. وعبر طبعا أنور العتيبي في تصريح خاص لنا كوز وزارة الإعلام رئيس نادي برغان عن سعادته بهذه المشاركة التاريخية، وعن مدى الحرص على المشاركة في هذا المحفل اللي تطور اللاعبين والاحتكاك بأفضل لاعبين العالم. ويؤكد يقول احنا افتقدنا لي 2 محترفين، افتقدنا لي 2 من اللاعبين بسبب الإصابات قبل البطولة بيوم، فهذا السبب ان مثلا برغان حتى ما قدر يجاري الأهلي المصري ومنها بثلاث خسائر. لكن انت قاعد تكلم عن كأس العالم للأندية بمشاركة 2 فريق من مختلف قارات العالم. ساعد هذا اللي عندي من أخبار رياضي.
1: كل شكر مستمعينا للزميل فهد الشمري على هذه الأخبار وهذا التحليل الرياضي الذي أثير عبر برنامجنا إذا على الهواء. كل شكر لك فهد.
0: إذا على الهواء. شكرا، مساء التحية لك ولجميعكم.

0: حاول عشان ما تغيب.
1: برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. أكد سفير سويسرا لدى دولة الكويت تيزيانو بالميلي أن زيارة سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح إلى العاصمة السويسرية بيرن تمثل محطة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية ودفع مسارات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. وقال السفير بالميلي أن الزيارة تعكس متانة العلاقات الكويتية السويسرية والحرص المشترك على تطويرها، مشيرا إلى ما يجمع البلدين من روابط متميزة وتعاون مستمر، وما تتيحه الزيارة من فرص لتعزيز الشراكة وتوسيع آفاق التعاون المشترك. أكدت مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية بالتكليف عبير الرماح أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بالحد من الفاقد والمهدر من الغذاء، مشيرة إلى أن المحافظة على الغذاء مسؤولية مشتركة تسهم في ترشيد الاستهلاك ودعم الاستدامة والحفاظ على الموارد للأجيال القادمة. جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الهيئة بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بالفاقد والمهدر من الغذاء، حيث دعت الرماح إلى تبني ممارسات يومية بسيطة منها شراء الكميات المناسبة للاستهلاك وحفظ الأغذية بالطرق السليمة والاستفادة من الطعام المتبقي بدلا من التخلص منه. أكدت بلدية الكويت مواصلة جولاتها الميدانية ضمن حملة عمر لا تخرب الهادفة إلى تعزيز الالتزام باشتراطات لائحة السلامة والحفاظ على أمن وسلامة العاملين وقاطني المدن الإسكانية ورفع مستوى الوعي بالضوابط الخاصة بأعمال البناء والهدم والترميم. وقال رئيس جولة إدارة السلامة في فرع محافظة الفروانية محمد المويزري إن الجولة أسفرت عن توجيه 8 إنذارات لمخالفات تتعلق بعدم الالتزام بلوائح وضوابط أعمال البناء، مؤكدا أهمية نقل الأنقاض والمخلفات الإنشائية إلى المواقع المخصصة لها وعدم تركها في المناطق السكنية. وفي أخبارنا الرياضية، نجح منتخب الكويت للرماية في التتويج بأربع ميداليات بينها ذهبيتان وبرونزيتان في مسابقة التراب ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية 20 المقامة حاليا في مدينة ناغويا اليابانية، مواصلا حضوره المميز في منافسات الدورة. وحقق منتخب الكويت للرماية الميدالية الذهبية للفرق رجال، كما توج الرامي طلال الرشيدي بذهبية فرد الرجال، فيما أحرز عبدالله الفيحان برونزية فرد الرجال، وحقق منتخب السيدات الميدالية برونزية للفرق في مسابقة التراب. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم ألاء البناي.
0: على الهواء نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من الفوائد والعلم والمعرفة.
2: الأسرة والتربية الأخلاقية. تعد الأسرة النواة الأولى في بناء المجتمع، وفيها يتشكل وعي الطفل وتتكون قيمه الأساسية، فمن خلال الأسرة يتعلم الإنسان معاني الصدق والأمانة والاحترام والتعاون. وتقوم التربية الأخلاقية دوراً محورياً في توجيه سلوك الأبناء، إذ تساعدهم على التمييز بين الصواب والخطأ وتعزز لديهم روح المسؤولية. تتحقق هذه التربية بالقدوة الحسنة قبل النصيحة، فالأبوان حين يلتزمان بالأخلاق الكريمة يغرسانها في نفوس أبنائهما بصورة طبيعية، كما أن الحوار والاستماع والتشجيع تساهم في بناء شخصية متوازنة. وعندما تتكامل جهود الأسرة مع المدرسة والمجتمع، نضمن نشأة أجيال تتحلى بالأخلاق الفاضلة وتساهم في نهضة الأمة وتقدمها.
0: إذاعة على الهواء.

0: لقاء اليوم، قد ينتهي الخبر في دقائق لكن أثره قد يبقى معنا طوال اليوم، فالتعرض المستمر للحوادث والمشاهد السلبية قد يجعلنا أكثر قلقا وتوترا، ويغير تدريجيا نظرتنا إلى ما حولنا. فكيف نبقى على اطلاع دون أن تستنزفنا الأخبار؟ عددنا لكم هذا التقرير مع الأستاذة فاطمة شرخي، أخصائية نفسية وعضو في المجلس الاستشاري الأسري الكويتي.
1: السلام عليكم، معكم فاطمة شرخي، أخصائية نفسية وعضوة في المجلس الاستشاري الأسري الكويتي. موضوعنا اليوم عن الأخبار السلبية وتأثيرها على تغيير نظرتنا للحياة. من المؤكد أنها تأثر، ولكن شدة التأثير يعتمد على نوع الخبر ونظرة الشخص للحياة، ويعتمد أيضا على مدى قرابة الحدث من الشخص والحالة النفسية بوقت سماع الخبر السلبي. هذه نقاط مهمة في استقبال الفرد للخبر السلبي. من الضرورة أن نكون مدركين أن الخبر السلبي مهما كان مؤثر فهو حدث عابر ومحدود المدة، وألا نسمح للخوف واليأس الناتج من سماع الخبر أن تكون العدسة التي ننظر من خلالها إلى حياة بأكملها. ومثل ما التعرض للأخبار السلبية يؤثر على نظرتنا للحياة، أيضا يؤثر على هرمونات الجسم والدماغ والجهاز العصبي. في دراسة علمية كبيرة اسمها بوستن ماراثون بومبينج، بينت أن القلق الناتج عن سماع الأخبار بشكل دائم ومستمر يؤثر أكثر من الأشخاص اللي كانوا متواجدين في قلب الحدث. والسبب يرجع على أن المخ والجهاز العصبي يستجيب لمشاهدة الخبر كأنه الخطر يحدث أمام الشخص مباشرة. وأيضا أثبتت الدراسات النفسية على أن التعرض المتكرر والدائم إلى سماع عن الحوادث والكوارث والمحتوى السلبي يؤثر على هرمونات الجسم ويغير كيمياء الجسم. فهرمون الكورتيزول يرتفع اللي يؤثر على التركيز ويزيد نبضات القلب ويقلل من مناعة الجسم. ولأن المخ يستجيب للحدث كأنه حقيقي، فيطلق أوامر لرفع هرمون الأدرينالين اللي هو هرمون الطوارئ في الجسم، وبناء على ذلك يشعر الشخص ببعض التغييرات في الحالة الانفعالية والمزاج، ويؤثر أيضا على سلوكه خلال اليوم. مشاهدة الأخبار تؤثر بشكل بسيط، ولكن لا تسبب ضغط نفسي وقلق إلا عند مشاهدة الكوارث بشكل دائم ومستمر، وتكرار مشاهدة الصور التي تحمل معاناة وألم. لذلك حابة أنوه عن نقطة: ضرورة بدء يومك بأخبار سعيدة عشان ترفع هرمون الدوبامين اللي هو هرمون السعادة. وأيضا التعرض إلى أخبار سعيدة في بداية اليوم يقلل من هرمون الكورتيزول في الجسم. ومن الضروري أيضا التقليل للتعرض على مشاهدة الأخبار، ومنح نفسك الراحة للتمتع بصحة نفسية سليمة. احمي عقلك كما تحمي جسدك. ليس كل ما يحدث في العالم الخارجي يحتاج أن يسكن داخلك. كنتم مع الأخصائية النفسية والعضوة في المجلس الاستشاري الأسري فاطمة شرخي.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء.

الأخبار المنوعة. الساخنة أم الباردة؟ هذا ما يحدد كمية الكافيين في فنجان القهوة. لا تتحدد كمية الكافيين في القهوة بدرجة حرارتها وحدها، إذ تلعب طريقة التحضير ونوع الحبوب وكمية البن ومدة الاستخلاص وحجم الفنجان دوراً أساسياً في تحديد الجرعة التي يحصل عليها الجسم. قد تحتوي بعض أنواع القهوة المنقوعة على البارد كولد برو وفقاً لموقع سكاي نيوز عربية على كافيين أكثر من القهوة الساخنة، خصوصاً عند استخدام كمية كبيرة من البن وتركه منقوعاً لساعات طويلة. وفي المقابل يسرع الماء الساخن عملية استخلاص الكافيين، ما يسمح بالحصول عليه خلال وقت أقصر. وتدعم دراسات علمية هذه الفكرة، إذ أظهرت أن بعض طرق التحضير البارد سجلت تركيزات أعلى من الكافيين مقارنة بنظيرتها الساخنة. أما من حيث مضادات الأكسدة، وهنا المهم، فقد وجدت دراسة منشورة في ساينس ريسبورتز أن القهوة الساخنة سجلت نشاطا مضادا للأكسدة أعلى من القهوة الباردة المحضرة من الحبوب. لذلك لا توجد قاعدة ثابتة تقول إن الساخنة أم الباردة التي تحتوي دائما على كافيين أكثر، فالعامل الحاسم هو طريقة التحضير والتركيز الخاص بالبن أكثر من حرارة المشروب نفسها.

حينما يجتمع البرد والضوء، كيف تحمي النباتات أوراقها؟ كشف باحثون يابانيون آلية تساعد النباتات على حماية عملية البناء الضوئي عندما تجتمع درجات الحرارة المنخفضة مع الضوء، وهي ظروف قد تؤدي إلى تراكم الإلكترونات وتكون أنواع الأكسجين التفاعلية التي تضر بخلايا النبات. ووفق دراسة لباحثين من جامعتي كيتو كوكوبي، يؤدي مركب NDH الموجود داخل البلاستيدات الخضراء دورا يشبه صمام الأمان، إذ يساعد على تصريف الإلكترونات الزائدة وحماية النظام الضوئي الأول من الضرر خلال الإجهاد الناتج عن البرودة. كما أظهرت التجارب أن نباتات الأرز المقفقة إلى هذا المركب تعرضت لضرر أكبر في النظام الضوئي الأول تحت ظروف للبرودة، بينما أدى إدخال بروتين FLV الذي يوفر مسارا بديلا للإلكترونات إلى الحد بدرجة كبيرة من هذا الضرر. وفي الخيار وجد الفريق أن التعرض للبرد والضوء يزعزع استقرار المركب ويضعف نشاطه ويزيد قابلية النبات للتضرر. وقد تساعد النتائج في فهم قدرة النباتات على تحمل البرودة، وتوفر أساساً لأبحاث مستقبلية تستهدف محاصيل أكثر مقاومة للإجهاد البارد، من دون أن تعني الدراسة تطوير صنف زراعي جديد بالفعل.

الوضع الداكن لا ينقذ البطارية دائما، نوع الشاشة يحسن الفارق. قد يبدو تفعيل الوضع الداكن خيارا بسيطا لإطالة عمر بطارية الهاتف، لكن فائدته الفعلية تتوقف بدرجة كبيرة على تقنية الشاشة ومستوى السطوع وطبيعة الاستخدام. إذا يحقق الوضع الداكن أفضل نتائج على الأجهزة المزودة بشاشات أوليد وأومليد، حيث تعمل وحدات البكسل فيها بصورة مستقلة، ويمكن إطفاؤها عند عرض اللون الأسود الحقيقي، ما يخفض استهلاك الشاشة للطاقة كلما اتسعت المساحة الداكنة. أما شاشات الـ LCD فتعتمد على إضاءة خلفية تستمر في العمل حتى عند ظهور الألوان السوداء، ولذلك يكون تأثير الوضع الداكن على البطارية محدودا في العادة. ولا تتوقف النتيجة على نوع الشاشة فقط، فمستوى السطوع يلعب دورا مهما أيضا، إذ يصبح الوفر الأكثر وضوحا على شاشات أوليد عند السطوع المرتفع، بينما يقل عند المستويات المنخفضة أو المتوسطة. فبالتالي لا يمثل الوضع الداكن حلا سحريا لإطالة عمر البطارية. إذ تبقى التطبيقات العاملة في الخلفية وقوة الشبكة واستخدام المعالج والألعاب والفيديو وعمر البطارية نفسها عوامل قد تؤثر في استهلاك الطاقة.

بعد زراعة قلب عاد إلى الدراجة والمنافسة. عاد الشاب الأسترالي البالغ 26 عاماً الذي هو كاميرون بوتشر إلى سباقات الدراجات بعد رحلة مرضية انتهت بزراعة قلب قبل نحو عامين، وهو يستعد الآن للمشاركة في الألعاب الأسترالية لزراعة الأعضاء بمدينة ولينستيستون التي انطلقت في 26 سبتمبر وتستمر حتى 3 أكتوبر المقبل. كان بوتشر يشارك في سباقات الطرق والدراجات الجبلية عندما بدأ يعاني إرهاقا شديدا في مطلع العشرينات من عمره، وتدهورت حالة القلب رغم تركيب جهاز لتنظيم الضربات، إلا أن شخص بقصور القلب ووضع على قائمة انتظار الزراعة وهو في 24، وبعد أسبوع تلقى اتصالا يفيد بتوافر قلب له. وبحسب حديثه لهيئة الإذاعة الأسترالية عاد إلى ركوب الدراجة بعد أقل من 5 أسابيع على العملية، وبعد 6 أشهر فاز بجزء الدراجات ضمن سباق للتتابع مختلط في ولينغونغ، ثم حقق نتائج أخرى في سباقات الدراجات، ويعتزم كذلك خوض منافسات الدراجات والتنس والسباحة وكرة القدم والسداسية التي تجمع الرياضيين الذين تلقوا أعضاء مزروعة وتسلط الضوء على أثر التبرع بالأعضاء.

0: اشتعشت يا شباب.
1: إذاعة على الهواء،
2: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
1: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
2: والمنوعة محليا وعالميا.
1: إذاعة
2: على الهواء،
3: برنامج إذاعة على الهواء. إذاعة على الهواء مع آخر الأخبار والمستجدات المحلية.
4: العدان يحقق إنجازا برعاية مرضى هشاشة العظام والكسور. حقق مستشفى العدان إنجازا جديدا يضاف إلى سجل إنجازاته بحصول برنامج خدمة رعاية الكسور على التصنيف الفضي من مؤسسة هشاشة العظام الدولية IOF ضمن برنامج مختص بهذا المجال الذي هو خدمة رعاية الكسور. ويعد هذا الإنجاز الأول أول اعتماد لبرنامج FLS في دولة الكويت، كما يعد برنامج خدمة رعاية الكسور من البرامج الخاصة بمستشفى العدن ثاني برنامج في منطقة الخليج العربي يحصل على مستوى التصنيف الفضي وفقا للإنجاز الموثوق لدى مؤسسة هشاشة العظام الدولية. ويعكس هذا التصنيف المستوى المتقدم الذي وصل إليه البرنامج والجهود التي يبذلها فريق العمل في تقديم رعاية متكاملة للمرضى الذين يعانون الكسور الناتجة عن هشاشة العظام من خلال المتابعة والتقييم والوقاية من حدوث الكسور المتكررة. كما أكد رئيس قسم الباطنية في مستشفى العدن الدكتور خليل لشويكر في تصريح أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة رعاية مرضى هشاشة العظام وتعزيز الكشف والتدخل المبكر للحد من مخاطر الكسور المستقبلية ومضاعفاتها، بما يسهم في تحسين جودة حياة المرضى. ارتفاع معدلات الإقلاع عن التدخين في الكويت إلى 9% خلال عامين.

أكد رئيس الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان الدكتور خالد الصالح أهمية مواصلة الجهود الوطنية للتوعية بأضرار التدخين ومنتجات النيكوتين، كما أشار إلى ارتفاع نسبة الإقلاع عن التدخين في الكويت من 7% عام 2024 إلى 9% حاليا هذا العام، ما يعكس أهمية توفير الدعم المتخصص والمستمر للراغبين في التخلص من عادة التدخين. وقال الدكتور الصالح ليكون تزامنا مع تحذيرات منظمة الصحة العالمية الأخيرة بشأن الانتشار المتسارع لأكياس النيكوتين لا سيما بين فئة الشباب والمراهقين، إنه يجب الحذر من الأساليب التسويقية التي تعتمد على النكهات والتغليف الجذاب ووسائل التواصل الاجتماعي والمؤثرين والرعاية الرياضية والموسيقى، كما أشار إلى أهمية رفع مستوى الوعي بمخاطر منتجات النيكوتين خصوصا بين فئة الشباب والمراهقين. كما دعا جميع المدخنين الراغبين في الإقلاع إلى الاستفادة من خدمات عيادة الإقلاع عن التدخين والحصول على الدعم والإرشاد المتخصص.

مدير مؤسسة الحسين للسرطان الكويت نموذج رائد في العمل الإنساني ودعم المرضى والمحتاجين. أكد المدير العام لمؤسسة الحسين للسرطان في المملكة الأردنية الهاشمية نسرين قطامش أن دولة الكويت نموذج رائد في العمل الإنساني ودعم المرضى والمحتاجين، كما أشادت بالشراكة القائمة مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي في توفير الرعاية الصحية لمرضى السرطان لا سيما اللاجئين والنازحين. وقالت قطامش لكونا عقب لقائها رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي خالد المغامس إن الكويت بقيادتها وحكومتها وشعبها تجسد قيم التضامن والتكافل الإنساني من خلال مبادراتها المتواصلة لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز فرص حصول المرضى على العلاج. وأضافت أن الشراكة مع الهلال الأحمر الكويتي أسهمت في دعم البرامج العلاجية والإنسانية المقدمة لمرضى السرطان في الأردن، مؤكدة أهمية استمرار التعاون لتلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة وتوفير العلاج للحالات الإنسانية الأكثر احتياجا. كما أوضحت أن نحو 120 مريضا شهريا من اللاجئين السوريين والمرضى القادمين من قطاع غزة وفلسطين ينتظرون الحصول على العلاج، ما يطلب أيضا ويتطلب تعزيز دعم صندوق الخير والزكاة وتطوير الأجهزة والمعدات الطبية لضمان استمرار تقديم الخدمات العلاجية. وأشارت إلى أن المؤسسة تضم حاليا أكثر من 35 ألف مريض يتلقون العلاج بشكل يشكل المرضى العرب بنحو 30% منهم، بمن فيهم مرضى من غزة وسوريا واليمن والسودان. كما بيّنت أن المؤسسة تعمل على تطوير منظومتها الطبية وتوسيع شراكاتها الإنسانية لتوفير الرعاية الصحية المقدمة. كما أكدت قطامش أن دعم الجمعية الكويتية بالخاصة بجمعية الهلال الأحمر الكويتية يعكس الالتزام الكويتي الراسخ بمساندة المرضى والتخفيف من معاناتهم، كما يجسد أهمية تكامل الجهود الإنسانية والطبية في منح المرضى فرصا أكبر للعلاج والشفاء.

0: شاركت الكويت ممثلة بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في أعمال الاجتماع 32 للجنة الخاصة بالتعاون الكهربائي والمائي على مستوى وكلاء الوزارات والجهات المعنية بقطاعي الكهرباء والماء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد عبر الاتصال المرئي برئاسة مملكة البحرين الشقيقة ودولة الرئاسة للدورة الحالية لعام 2026، وكانت بمشاركة وكلاء الوزارات والجهات المعنية بدول المجلس وحضور ممثلي الأمانة العامة لمجلس التعاون. وترأس وفد الكويت وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور عادل الزامل، حيث بحث الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمذكرات والتوصيات المرفوعة من اللجان الفنية وفرق العمل المختصة، إلى جانب استعراض مستجدات مسارات التعاون الخليجي المشترك في قطاعي الكهرباء والماء ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات السابقة. كما ناقش المشاركون الموضوعات والتوصيات المتعلقة بتطوير منظومة الربط الكهربائي الخليجي ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية وأمن الإمدادات ورفع كفاءة تبادل الطاقة الكهربائية بين دول المجلس، إلى جانب متابعة الدراسات والمقترحات الخاصة بمشروعات الربط المائي وبحث الجوانب الفنية والتشغيلية المرتبطة بها، كما سوف يسهم في تعزيز الأمن المائي ودعم التكامل الخليجي.
1: إذاعة على الهواء، الأخبار الفنية.
0: هدى بعيني حكاية من زمن لا يغيب. تعود الدراما التراثية إلى الواجهة من خلال مسلسل هدى بعيني، الذي يجري تصوير مشاهده حاليا في الكويت استعدادا للموسم الرمضاني المقبل في عمل يمتد على 30 حلقة، ويحمل ملامح الحكاية الخليجية التي تستمد بتفاصيلها من البيئة القديمة وما تحمله من علاقات إنسانية وصراعات ومواقف لا تنتهي عند حدود الزمن. المسلسل من إخراج حسين أبل وتأليف فايز العامر وإنتاج شركة المبدع، ويجمع مجموعة من الأسماء المعروفة في الدراما الكويتية والخليجية، يتقدمها الفنان محمد جابر إلى جانب الفنان عبد الرحمن العقل وغازي حسين واللطيفة المجرن ومحمد الصريفي محمد الصيرفي وعبد الله الطليحي وشهد الياسين وسمير القلاف والكثير من الفنانين. سيشهد المسلسل عودة الفنان محمد العلوي إلى الشاشة بعد غياب من خلال شخصية نجيب التي تدور حولها مأساة إنسانية تشكل أحد محاور الأحداث.
2: الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.

0: نمتحن الذهب بالنار، ونمتحن الصديق عند الشدائد. ومن العداوة ما ينالك نفعه، ومن الصداقة ما يضر ويؤلم. أحسن وسيلة للتغلب على الصعاب المواجهة. أصعب الأمور معرفة الإنسان نفسه، وأسهلها وعظ غيره. كلما كانت الصعوبة أكثر تعقيدا، كان مجدنا في التغلب عليها أكبر.
1: تتعدد المعلومات وتتنوع وتتراكم في تزايد للعلم والمعرفة، ونزودها إلى فقرتنا اليومية، هل تعلم؟

هل تعلم أن معدل نمو الشعر في الصيف وفي الجو الحار أعلى منه في الشتاء وفي الجو البارد، كما أن نموه في الليل أعلى منه في النهار؟ وهل تعلم أن الحديد عندما يصدأ يزداد وزنه 3 مرات؟ وهل تعلم أن العيون الزرقاء أشد تأثراً بالضوء عن غيرها من العيون الأخرى؟ وهل تعلم أن أول من وضع صورة على العملة المعدنية هو ألكسندر المقدوني؟

أنا الألم أعرفك نفسي يا نفسي يا يوم يا أمس أنا الجروح أنا الألم أحكي عن الشوق ولا عن الحرمان

بهذا القدر المستمعين نكون وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم، ولكم تحيات أسرة البرنامج، وغدا بكم يتجدد اللقاء، ولكم تحيات أسرة البرنامج والمخرج الأستاذ جاسم الفرس. إلى اللقاء.

الثالثة صباحا في إذاعة دولة الكويت. جولة إخبارية. جولة إخبارية، برنامج يومي نتناول فيه أهم الأحداث الإقليمية والعربية والدولية من خلال استضافة نخبة من الكتاب والصحفيين والمحللين السياسيين والمراسلين في العواصم العربية والعالمية. جولة إخبارية، برنامج يومي يأتيكم من الساعة 3:30 وحتى 3:30 صباحاً.

0: متابعات إخبارية. تتواصل الاتصالات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران عبر الوسطاء وسط خلافات بشأن البرنامج النووي والعقوبات ومضيق هرمز. وفي أحدث المواقف أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، فيما شددت واشنطن على أنها تنتظر خطوات عملية من طهران قبل الحديث عن أي اتفاق. حول هذا الموضوع كنا قد أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أيمن سمير. بداية، الرئيس الأمريكي يقول إن الأزمة مع إيران ستنتهي قريبا، هل تستند هذه التصريحات إلى تقدم حقيقي في الاتصالات الجارية عبر الوسطاء؟
1: أهلا وسهلا بحضرتك وكل السادة المستمعين. لا أعتقد أن هناك معطيات جديدة، الوسطاء يعملون منذ فترة طويلة. بالعكس، أثبت الطرفين الأمريكي وإيراني أن الحسابات